0: متى أوقاتكم والبداية من واشنطن، حيث نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات وعقد اجتماع فني هذا الأسبوع. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي رفيع تأكيده أن المحادثات الفنية مع إيران لا تزال مقررة خلال الأيام المقبلة ولم تلغى بسبب تجدد القتال.
1: من الميدان، التطورات بين طهران وواشنطن في تصاعد، فالمشهد يزداد تعقيدا مع كل ساعة. مسار التهدئة المعلن عنه قبل أيام يتعرض لاهتزازات تحت وطأة التصعيد العسكري. ففي تطور يعكس انتقال الأزمة من غرفة التفاوض إلى ساحة المواجهة المباشرة، المحادثات الفنية التي كانت مقررة هذا الأسبوع في سويسرا تدخل في نفق مظلم بعد تضارب الأنباء حول مصيرها. ففي الوقت الذي تؤكده مصادر دبلوماسية بحسب ما تنقله وول ستريت جورنال حول تعليقها، يؤكد مسؤول أمريكي لنيويورك تايمز أنه لم تلغى أي محادثات رغم الضربات، وتبادل الرسائل مستمر عبر قنوات لتجنب التصعيد. الساعات الأخيرة كانت قد شهدت تبادلاً للضربات بين طهران وواشنطن، شمل استهداف سفن ومنشآت عسكرية في محيط مضيق هرمز، ما أعاد خلط أوراق التهدئة الهشة المبنية بعد مذكرة التفاهم الأخيرة. في هذا السياق ومن العراق، جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني لتضيف بعدا سياسيا شديد الحساسية، بعدما شدد على أن إدارة الملاحة في مضيق هرمز هي مسؤولية إيرانية حصرية، معتبرا أن أي محاولة لتجاوز هذا الواقع قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.
2: ستعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طاقتها التي كانت عليها قبل الحرب خلال 30 يوما بعد إزالة العوائق من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق يجري تنفيذها حاليا، وتقع مسؤوليتها على عاتق إيران وحدها، وأي تدخل أو محاولة لفرض ترتيبات أخرى لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح المضيق وزيادة منسوب التوتر.
1: السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة خرج على قناة فوكس نيوز الأمريكية وقال إن واشنطن لن تتسامح مع أي هجمات أخرى على السفن.
3: حسناً، لن يدوم صبر الرئيس إلى الأبد. لا تزال المناقشات جارية، لا سيما على المستوى التقني، بشأن كيفية إدخال المفتشين وخفض نسبة الوقود وغيرها من الجوانب التي تركز على ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. لكن عليهم أن يدركوا أن نفوذهم يتضاءل يوماً بعد يوم.
1: ما يجري هنا لا يقرأ فقط كتصعيد عسكري، بل كتعليق فعلي لمسار تفاوضي لم يختبر بعد في بيئة مستقرة. فكل طرف ما زال يتمسك بخطابه السياسي، لكنه يتحرك على الأرض بمنطق الرد والرد المقابل.
0: إلى لبنان، حيث شنت إسرائيل غارتين على حي المسلخ وعلى أطراف بلدة ميفدون في النبطية جنوبي البلاد، كما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفق وادي حسن في بلدة مجد الزون بقضاء صور. وذكر بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيليين أن الجيش دمر بنية تحتية كان يستخدمها حزب الله. وورد في البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم الذي استهدف نفقا يبلغ طوله 200 متر في مجد الزون. من جهته، أعلن حزب الله في بيان رصده استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار مرات عدة. وأكد الحزب في بيان أن ما أقدمت عليه إسرائيل يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن، وأن المقاومة تحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين جنوبي لبنان الذي كان يفترض أن يحصل لم يحدث. هذا وتدخل المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل حيز الاختبار، في خطوة تسبقها وترافقها أسئلة حول آليات التنفيذ

0: الملحق الأمني الذي لم يكشف عنه رسمياً.
1: الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية لا يثير انقساماً حاداً في الداخل اللبناني فحسب، بل يطرح أسئلة أكثر مما يقدم أجوبة، ولاسيما بشأن ملحق أمني لم يعلن رسمياً حتى الآن رغم توقيع الاتفاق المؤلف من 14 بنداً وسط تسريبات إسرائيلية حول مضمونه من دون أي تعليق لبناني. خلافاً للجدول الزمني المقرر، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين لم يحدث بسبب عدم اكتمال الاستعدادات. قبل ذلك قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن الملحق الأمني يرسم آلية تنفيذ الاتفاق ويحدد طبيعة ما يسمى المناطق التجريبية. بحسب القناة 15 الإسرائيلية، يمنح الملحق الأمني الجيش الإسرائيلي حق الدخول إلى تلك المناطق للتحقق من تفكيك البنى العسكرية لحزب الله قبل الانتقال إلى أي مرحلة إضافية من الانسحاب، وبالتالي لا يصبح الانسحاب تلقائياً بل يرتبط بتقييم إسرائيلي لمدى نجاح الجيش اللبناني. وتذهب صحيفة يديعوت أحرونوت أبعد من ذلك، إذ تقول في تسريباتها إن توسيع التجربة إلى مناطق أخرى سيبقى مشروطاً بما تعتبره إسرائيل نجاح المرحلة الأولى في زوطر الغربية وفرون، وهما خارج ما يسمى الخط الأصفر. لكن هاتين المنطقتين التجريبيتين تثيران بدورهما التساؤلات، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلية ليست موجودة أساساً فيهما. يقدم نتنياهو الاتفاق باعتباره انتصاراً كبيراً على قاعدة أن بقاء الجيش الإسرائيلي داخل ما تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية، يعني أن تل أبيب لم تجبر على الانسحاب تحت الضغط. وفي الميدان لا تزال تداعيات الاتفاق موضع اختبار، فقد واصل جيش الاحتلال عملياته في جنوب لبنان، وكان آخرها في بلدة دير سريان، حيث أعلن لاحقاً مقتل منفذ العملية التي أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة جندي. لذلك لا تبدو المناطق التجريبية مجرد خطوة أولى لتنفيذ اتفاق الإطار، بل تمثل أول اختبار عملي للملحق الأمني غير المعلن وآلية تطبيقه ولطبيعة الدور الذي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى الاحتفاظ به في جنوب لبنان.
0: وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اتفاق الإطار بين بلاده وإسرائيل بأنه ضد نفسه ولا يمكن تطبيقه، وفي حوار مع جريدة المدن أكد بري أن الأهم لديه هو إعادة الاعتبار للوحدة الداخلية ومنع أي انقسام أو تشرذم أو فتنة، مشيرا إلى أن الاتفاق خارج سياق المواقف العربية والدولية، وأن المشروع الإسرائيلي يمثل خطراً على الدول العربية. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء إلى 4 جراء القصف الإسرائيلي على القطاع. هذا واستشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخر في قصف لمسيرة إسرائيلية على منطقة السلاطين غربية بيت لاهيا شمالية القطاع، كما أصيب طفل في رأسه برصاص قوات الاحتلال بمنطقة القصاصيب في جباليا شمالية قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف منازل داخل ما يسمى الخط الأصفر على طول قطاع غزة. وبحسب شهود عيان، قامت قوات الاحتلال بتقديم المكعبات الصفراء بالقرب من شارع صلاح الدين جنوب جسر الواد وسط قطاع غزة، كما يستمر توسيع الخط الأصفر من ناحية المحافظة الوسطى. إلى العراق، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي أن ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وأن الحكومة مستمرة في مكافحة الفساد واسترداد المال العام، وأنها مكلفة بحماية مصالح الشعب العراقي. وأضاف الزيدي بأن الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأن هناك حراسا أقوياء على الأموال العامة. وكلف الزيدي الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي وأداء الوزارات لكشف حالات الفساد أو التقصير من خلال تفعيل إجراءات تعزيز قوة الدولة العراقية واحتكارها السلاح وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة.
2: صولة الفجر اسم أطلقته الحكومة العراقية على حملتها لمكافحة الفساد في واحدة من أكبر العمليات التي يشهدها العراق منذ سنوات. استهدفت مسؤولين حكوميين وشخصيات حزبية في تحرك وصفته أوساط سياسية بأنه قد يكون نقطة تحول في مسار ملاحقة ملفات الفساد الكبرى.
3: عملية هدر المال العام وعملية الفساد وعملية الاستغناء من خلال استغلال المنصب، وبالتالي أسماء كبيرة، عملية عابرة للطائفية، لم تحدد جنسا معينا ولم تحدد مكونا معينا، وإنما شملت كل الفاسدين من كل الجهات ومن كل المكونات ومن كل الأحزاب.
2: الحملة الأولى لحكومة علي الزيدي جاءت بأوامر قضائية مبنية على تحقيقات هيئة النزاهة الاتحادية في ملفات فساد، لتسفر عن اعتقال أكثر من 50 مسؤولاً حكومياً وبرلمانياً بعد رفع الحصانة القانونية عن النواب المتورطين في قضايا هدر للمال العام.
4: الدستور العراقي بالمادة 27 يقول للأموال العامة حرمة والحفاظ عليها واجب وطني وواجب قانوني. هذه الحملة تختلف عن سابقاتها لأنها ابتدأت بتنظيف السلم من الأعلى، وهو الصحيح، هذا سيحقق لك الردع والعدالة الاجتماعية.
2: مصادر سياسية نكدت أن اعترافات وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي كشفت عن شبكة فساد تضم أكثر من 120 اسماً، أصدرت في حقهم أوامر منع سفر وحجز على الأموال والممتلكات، لكن كثيراً من العارفين في الشأن العراقي يرون أن نجاح الحملة لن يقاس بعدد المعتقلين، وإنما بقدرة الدولة على استكمال التحقيقات واسترداد الأموال المنهوبة وتفكيك شبكات الفساد. عملية مستمرة لاعتقال وملاحقة المتهمين بملفات فساد، هكذا تقول الحكومة العراقية، شملت حتى الآن عشرات النواب السابقين والحاليين، فيما فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية لمنع هروب المطلوبين. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عابدين بريف درعا الغربي وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، وأطلقت النار خلال تنفيذ العملية وفق ما أفادت به مصادر محلية، وأظهرت مقاطع مصورة لحظات التوغل، فيما عمد عدد من سكان القرية إلى وضع الحجارة في الطريق في محاولة لعرقلة تقدم القوة ومنعها من التوغل داخل البلدة. وثقت مشاهد حركة نزوح أهالي قرية عابدين في ساعات الليل عقب الاعتداءات الإسرائيلية التي شهدتها المنطقة، حيث توغلت آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد في القرية، وبعد انسحابها قام الأهالي بإغلاق الطرق المؤدية إلى القرية بالحجارة لمنعها من التوغل مرة أخرى داخلها. أدانت وزارة الخارجية السورية في بيان الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهداف المنطقة بقذائف المدفعية، وما نتج عن ذلك من ترويع للمدنيين في انتهاك صارخ للسيادة السورية ووحدة أراضيها. وأكدت الوزارة في بيانها أن استمرار هذه الممارسات العدوانية يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار ويزيد من معاناة المدنيين في المناطق المستهدفة، وينذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. في السودان تتسع فجوة التعليم بين الأطفال النازحين في إقليم النيل الأزرق، مع استمرار حرمان آلاف منهم من الالتحاق بالمدارس في مخيم الكرامة الثلاثة وحده يعيش أكثر من 1800 طفل في سن الدراسة خارج الفصول الدراسية وسط محدودية البدائل التعليمية داخل مراكز الإيواء.
5: بعيدا عن مقاعد الدراسة الرسمية، يجمع هذا الأب أبنائه وأطفالا آخرين أمام خيمته في محاولة لتعويض غياب المدرسة، لكن الظروف المعيشية القاسية حالت دون إلحاق أبنائه بالمدارس، واقع يعيشه آلاف الأطفال النازحين بإقليم النيل الأزرق الذين دفعتهم الحرب خارج الفصول الدراسية.
6: حالتنا خالة صعبة وقاعدين نقري فوقه وخلوا وسائل بس للعيال دي، كما كده ما عندنا أي مدارس. الحمد لله ظروفنا مسيئة الحمد لله.
5: وفي مواجهة هذه التحديات تزعى منظمات محلية وشركاء في المجال الإنساني إلى إيجاد حلول تسهم في إعادة الأطفال إلى العملية التعليمية في ظل تزايد أعداد المحرومين منهم من التعليم داخل معسكرات النزوح.
7: حاليا المعسكر فيه غرابة 4000 طفل وهم أصلا ما قادرين أنه يتحصلوا على خدمة التعليم، وزي ما عارفين انه الظرف ظرف بتاع طوارئ، يا ريت الناس تتضافر جهودها مع بعض، وزارات على منظمات انه نلحق الاطفال دي برغبة التعليم.
5: وفي ظل استمرار تدفق النازحين تتعاظم المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لضمان ان لا يتحول النزوح الى سبب دائم لحرمان الاطفال من حقهم في التعليم.
8: حقيقة المدارس وغيرها يعني في ظل الوضع مأزوم، الأطفال يعني نزحوا من مدارسهم وكذا، لكن في مجهودات كبيرة مقدرة تقدم من حكومة الإقليم في مع الشركاء كلهم في معالجة أوضاع الأطفال خارج المدارس.
5: في مخيم الكرامة 3 وحدة يعيش أكثر من 3000 طفل نازح، من بينهم ما لا يقل عن 1800 طفل في سن الدراسة وجدوا أنفسهم خارج أسوار المدارس. لم تكتفي الحرب بتهجير هؤلاء الأطفال قسرا، بل دفعت بعضهم إلى سوق العمل في سن مبكرة، حيث يمارسون أعمالا تفوق قدراتهم الجسدية للمساهمة في توفير احتياجات أسرهم اليومية.
9: مع كل عام دراسي يمر وما يزال هؤلاء الأطفال النازحون خارج الفصول يصبح خطر التسرب الدائم من التعليم ومخاطر عمالة الأطفال أكثر اقترابا من كونه واقعا لاحتمالا. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
0: أعلنت باكستان تنفيذ عملية برية مدعومة بضربات استهدفت مواقع على امتداد الحدود مع أفغانستان، مؤكدة مقتل 29 مسلحا خلال العملية. ونقلت وكالة أسوسييتد بريس عن السلطات الباكستانية أن العملية جاءت في إطار الجهود الأمنية لملاحقة الجماعات المسلحة التي تنشط في المناطق الحدودية. إلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث ذكرت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز أن 24 دولة قدمت مساعدات لبلادها. وفي بيان لها قالت رودريغيز إن المجتمع الدولي قدم حتى الآن 521 طنا من إمدادات الإغاثة، ونشر 86 فريقا متخصصا للبحث عن الضحايا، بالإضافة إلى نحو 3000 فرد من أفراد البحث والإنقاذ.
10: تحت الركام كان هذا الرضيع بين الموت والحياة، مشهد هز مشاعر الملايين بعدما نجح رجال الإنقاذ في انتشاله سالما من بين أنقاض مبنى مدمر في ولاية لاغويرا شمال فنزويلا. زلزالان قويان ضربا فنزويلا في 24 من يونيو، بلغت قوتهما 7.2 و7.5، خلفا دمارا واسعا في المدن الساحلية وأجزاء من العاصمة كاراكاس. ومع مرور الأيام ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1400 قتيل، ولا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين. ووسط هذا المشهد القاسي وصلت فرق إنقاذ متخصصة من عشرات الدول مدعومين بكلاب بوليسية ومعدات بحث متطورة لتنضم إلى آلاف أفراد الإنقاذ الذين يعملون ليلا ونهارا رغم مئات الهزات الارتدادية التي تعرقل عمليات البحث. وفي مدينة كارابابيدا تمكن المنقذون هناك من إخراج شاب من بين الأنقاض بعد 72 ساعة كاملة قضاها تحت الأنقاض. عائلات بأكملها تنتظر أي خبر عن أحبائها، بينما يواصل متطوعون إزالة الركام بأيديهم في ظل نقص المعدات الثقيلة، مطالبين بتسريع وصول الآليات لإنقاذ من قد يكونون على قيد الحياة.
11: أنا هنا وآمل أن يعثر عليها تحت الأنقاض، آمل أن تكون على قيد الحياة. أبذل كل ما بوسعي لتأمين بعض الآليات الثقيلة. لقد وعدني مشغلوها بأن يأتوا ويبدأوا العمل، لكنهم لم يحضروا.
10: في فنزويلا لا تقاس المأساة فقط بعدد الضحايا، بل بعدد الأرواح العالقة بين الأنقاض التي ما زالت تنتظر فرصة للنجاة، فمع كل ناج تكتب قصة حياة جديدة.
0: تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر حزب روسيا الموحدة، تعهد بضمان أمن روسيا وحماية حدودها، مؤكدا قدرة بلاده على تجاوز جميع التحديات، وذلك في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية على أهداف داخل الأراضي الروسية.
11: أجل، نحن نرى هذه المشكلات ونتعامل معها، وسنضمن بالتأكيد أمن البلاد ومواطنيها وسلامة حدود روسيا. ولا شك أننا سنتغلب على جميع التحديات بما في ذلك الهجمات التي تستهدف أراضينا ومنشآت البنية التحتية.
0: الرئيس الروسي أكد بأن مشكلات إمدادات الوقود تسببت في حدوث نقص في بعض مناطق البلاد، وأن فريقا يعمل على ضمان توفير كميات كافية في أنحاء روسيا.
11: أنتم تدركون جيدا أن المشكلات المتعلقة بالسائقين والشركات لا تزال قائمة، وللأسف ما زالت هناك طوابير عند محطات الوقود أيضا. علينا أن نقلص إلى أدنى حد تأثير الهجمات الإرهابية على أهدافنا المدنية وبنيتنا التحتية.
0: قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركوين مولن إن على المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة والذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة أن يسعوا للحصول على الإقامة الدائمة أو مغادرة البلاد والعودة إلى بلادهم.
11: وضع الحماية المؤقتة بحسب المحاكم ومثل ما يشير اسمه نفسه ليس وضعا دائما. سنعطيكم تذكرة طائرة إضافة إلى نحو 2100 دولار لمساعدتكم على الاستقرار عندما تصلون إلى هناك، إما أن تملأوا الاستمارات وتبقوا في الولايات المتحدة بموجب وضع إقامة دائمة، أو سنساعدكم على العودة إلى أوطانكم.
0: طرح الهجوم الإيراني على سفينة الحاويات إيفر لوفلي الخميس الماضي أسئلة لم تنتهي بعده بشأن تحديات استعادة حركة المرور عبر مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الحرب. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن السفينة كانت تستخدم مسارا مدعوما من الولايات المتحدة قبالة الساحل العماني. هذا المسار أو التكتيك الأمريكي لضمان عبور السفن عبر المضيق رصده فريق مصبار عبر صور الأقمار الاصطناعية وفصله في هذا التقرير. بعده تتابعون إعادة لبرنامج مصبار.
12: في العاشر من حزيران الماضي كشف الرئيس الأمريكي ما قال إنه مهمة سرية لمساعدة سفن عالقة في مضيق هرمز على العبور سرا رغم السيطرة الإيرانية. 100 سفينة عبرت، قال في منشوره. انبرى فريق مصبار لكشف ما وصفه ترامب بالمهمة السرية، التي بالمناسبة وصفتها صحيفة نيويورك تايمز بالمهمة المكشوفة. وباستخدام المصادر المفتوحة وبيانات الحركة الملاحية من مارين ترافيك، تتبع الفريق بعض ناقلات النفط غير الإيرانية التي لم تكن ضمن السفن المستهدفة بالحصار الأمريكي. أظهرت بيانات أن الناقلات استطاعت في الفترة بين مايو ويونيو عبور مضيق هرمز وفق نمط متكرر يقوم على اختفاء الناقلة من بيانات التتبع الملاحي في أثناء اجتيازها المضيق، قبل الظهور من جديد في خليج عمان قبالة السواحل العبانية والإماراتية. وبالنظر إلى مواقع السفن يظهر لنا أنها تتمركز في منطقتين أساسيتين في خليج عمان قبالة سواحل الفجيرة في الإمارات وصحار في عمان. وتظهر هذه التجمعات في صور الأقمار الاصطناعي على هيئة عقدتين بحريتين تتداخل فيهما حركة السفن في نمط يمكن تفسيره بعاملين: الأول إغلاق أو اضطراب أنظمة التتبع الملاحي، والثاني تنفيذ عمليات نقل بين السفن أو ما يعرف بشيب تو شيب، وهي مرحلة تبدو مرتبطة بتحويل مسار الحمولات خارج منطقة الخطر في مضيق هرمز. تدعم صور الأقمار الاصطناعية هذا المسار، إذ تظهر لقطات متتابعة من سنتينل 1 بين 3 و 6 من يونيو عقدتي تجمع واضحتين للسفن قبالة السواحل الإماراتية والعمانية، تبدوان في الموقعين نفسيهما اللذين أشارت إليهما رويترز أمام الفجيرة وصحار، حيث تتركز الناقلات في نمط يتقاطع مع عمليات النقل بين السفن المرصودة خلال الفترة نفسها. بين الناقلات التي تتبع فريق مسبار حركتها عند هاتين النقطتين جي دريم وتحمل الرقم التسلسلي IMO 9783899 وأتوكوس ورقمها التسلسلي IMO 10370048. وتظهر البيانات الملاحية للناقلتين حركة غير معتادة بين مضيق هرمز وخليج عمان بين 2 و 9 من يونيو في نمط يرجح إغلاق نظام التتبع الملاحي AIS أو التلاعب بإشاراته في أثناء العبور. تظهر البيانات الملاحية أيضاً عبر مارين ترافيك عبور بعض الناقلات في 10 من يونيو في مسار غير طبيعي من هرمز إلى خليج عمان عند نقطة التجمع أمام صحار. تشير المعطيات إلى أن المرور الخفي من مضيق هرمز إلى خليج عمان جرى ضمن عملية أمريكية اعتمدت على الرصد والتوجيه بمشاركة طائرات مسيرة ومروحيات أباتشي استهدفت إحداها في 9 من يونيو الجاري بمسيرة إيرانية قرب سواحل عمان، ما عدته وكالة رويترز محاولة لعرقلة هذا المسار. عمليات الإبحار المظلم، أي الإبحار مع إغلاق أنظمة التعرف الآلي إلى جانب عمليات النقل بين السفن شيب تو شيب، من أبرز تكتيكات أساطيل الظل ومنها الأسطول المرتبط بإيران منذ سنوات للالتفاف على العقوبات على صادرات النفط. وبدا أن المهمة الأمريكية أعادت توظيف التكتيكات نفسها لكن في اتجاه معاكس لتقليل مخاطر عبور الناقلات غير الإيرانية من منطقة هرمز ثم نقل حمولاتها في نقاط تجمع داخل خليج عمان. في 6 من يونيو رصد مسبار عبر صور الأقمار الاصطناعية تكدساً لناقلات نفط قبالة ميناء صحار العماني، حيث أجريت 9 عمليات نقل بين السفن بشكل مكثف. وأظهرت بيانات الحركة الملاحية من مارين ترافيك استمرار عمليات النقل بين السفن قبالة صحار إلى 14 من يونيو الجاري على الأقل، وفي حالات كثيرة كانت إحدى السفينتين قد أغلقت نظام التتبع الملاحي الخاص بها. ورصد فريق مسبار ناقلات عدة يرجح أنها استخدمت لاستلام النفط أو المواد البترولية من ناقلات أخرى عبرت مضيق هرمز قبل نقل الحمولات إلى وجهات التصدير، منها مينيرفا بيسز التابعة لشركة مينيرفا مارين INC اليونانية ورقمها التسلسلي IMO 9410179. وصلت الناقلة إلى خليج عمان قادمة من شرق إفريقيا في 30 من مايو. وتظهر بيانات مارين ترافيك أنها نفذت اليوم نفسه عملية نقل بين السفن مع الناقلة أبو ظبي 3 قبل المغادرة محملة نحو تايوان. في ظل حالة الشك التي تحيط بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية في جنيف والأسئلة التي لم تلقى أجوبة بعد حول مضيق هرمز، يرجح أن العملية قد تستمر ولو لفترة محدودة. يعزز هذا الاحتمال ما تظهره صور الأقمار الاصطناعية في 21 من الشهر ذاته، إذ تكشف استمرار عمليات نقل بين السفن في المنطقتين ذاتهما قبالة الفجيرة الإماراتية وصحار العمانية، بما يشير إلى أن مسار نقل الحمولات خارج مضيق هرمز لم يتوقف.
13: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. بأمر مكافحة الفساد، حملة اعتقالات غير مسبوقة في العراق ضد سياسيين ورجال أعمال وأعضاء بمجلس النواب. تأهل تاريخي لمنتخبات القارة الإفريقية إلى الدور الثاني من المونديال الثاني، والجزائر تكمل المشهد. اختفاء 300 مصاب بإيبولا يثير مخاوف عالمية.

في 16 من مايو الماضي تولى علي فالح الزيدي رئاسة مجلس الوزراء في العراق بعد أن عانى العراق لأشهر شهورا رئاسيا تسبب في تعقيد الأزمات الاقتصادية في البلاد. بمجرد أن تولى المنصب رسميا أعلن الزيدي أن ملف محاربة الفساد سيتصدر أولويات البرنامج الحكومية. للوهلة الأولى لم يصدقه العراقيون، معتقدين أن الحديث لا يخرج عن كونه شعارا يحمله المسؤولون العراقيون جميعهم في بداية مشوارهم في المناصب الرسمية. يبدو أن الأمر لا، لم تمضي 3 أسابيع على تاريخ تسلمه المنصب حتى فوجئ العراقيون بوقوع حملات مداهمة واسعة النطاق لمقرات إقامة مسؤولين كبار يقال إنهم متورطون في قضايا فساد كبرى. أبرز المسؤولين الذين اعتقلوا بأمر مباشر من رئيس الوزراء هو عدنان دجميلي، الوكيل السابق لوزارة النفط الذي يخضع للتحقيق بتهم اختلاس مئات ملايين الدولارات. وكنا في تواصل، قد عرضنا قصة عنه عندما شوهدت زوجته وهي تحرق الملعونة، حرقت 5 ملايين دولار في تنور للخبز داخل مزرعة تخصه قبل أن تداهمها القوات الأمنية. يبدو أن الجميلي لن يقبع من الآن فصاعدا وحيدا في الزنزانة، حيجيبوا له الفزدين التانيين. ففي ساعات الفجر الأولى من يوم 28 من حزيران الجاري، أي اليوم، توجهت أرتال من الدبابات والمدرعات المدججة بالأسلحة إلى المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد. داهمت القوات الأمنية منازل ساسة كبار ونواب في البرلمان وألقت القبض عليهم، فيما تولت فرق أخرى مهمة إغلاق المنطقة الخضراء بالكامل إلى إشعار آخر. طبعاً لمن لا يعرف المنطقة الخضراء، أقول إنها منطقة مهمة في بغداد وتضم كافة المؤسسات الرسمية العراقية من رئاسة الوزراء والقصر الجمهوري ومقرات البعثات الدبلوماسية والسفارات وأغلبية الشركات الأجنبية المهمة ومنازل كبار رجال الأعمال المرتبطين بمنظومة الحكم، يعني منطقة محصنة. هلأ ممكن تسألوني، طيب كيف منطقة محصنة وفيها مقرات الحكم وبتقتحمها الدبابات؟ فعلا مشاهدينا، الكلام صحيح والعملية تستحق الوقوف عندها، إذ لم يسبق أبدا أن اقتربت عجلات مسلحة من المنطقة الخضراء، وما حدث اليوم يعد سابقة في تاريخ إقامة هذه المنطقة. خلونا نشوف هذا المقطع ونرجع نحكي أكثر عن القصة.

طبعاً واضحة الدبابات. لحد الساعة لم تصرح السلطات العراقية في هذا الخصوص، ولكن مصادر إعلامية قالت إن جهاز مكافحة الفساد اعتقل شخصيات سياسية بارزة بناء على أوامر قضائية. خلونا نشوف مشهد مداهمة منازلهم.

ذات المصادر التي تحدثنا عنها مشاهدينا ذكرت أن نواب البرلمان المعتقلين رفعت عنهم قبل أسبوع الحصانة الدبلوماسية بأوامر مباشرة من رئيس البرلمان هيبة الحلبوسي إثر إدراج أسمائهم في قائمة فاسدين قدمها وكيل وزارة النفط المعتقل عدنان الجميلي. مشاهدينا، إعادة طرح ملفات الفساد في العراق ليست وليدة الساعة، فعلى مدى العقود الماضية نوقش الملف تحت قبة البرلمان ورفعت دعاوى ضد مسؤولين في محاكم الدولة، لكنها لم تكن بهذه الجدية ولم تأتي بنتائج ملحوظة. أما الآن فيبدو الأمر مختلفا نوعا ما، وهذا بحسب ما يقول خبراء في الشأن العراقي الذين يعزون ما يجري إلى أسرار رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي على تنفيذ وعوده في الحد من ظاهرة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. وكان الزيدي قد أمر بتأسيس المجلس السيادي للنزاهة والرقابة واسترداد الأموال العامة لضمان تحويل مذكرات الاعتقال إلى أحكام قضائية نهائية والتركيز على البعد المالي واسترداد الأصول محليا. دعونا الآن ننتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي لرصد آراء المغردين في هذا الشأن. المدون فلاح المشعل كتب: نفذت القوات الأمنية حملة اعتقالات في المنطقة الخضراء ومناطق أخرى، فيما تتداول وسائل إعلام غير رسمية أسماء عدد من المسؤولين والوزراء والنواب يقال إنها واردة في قوائم المعتقلين. ننتظر بيانا حكوميا رسميا يوضح حقيقة ما جرى ويضع حدا للتسريبات والشائعات بكشف الأسماء والتهم للرأي العام. الصحفي أمير كتب: الفساد في العراق متجذر من أبسط موظف إلى قمة الهرم. وليد علي يقول: نتمنى أن تشمل الحملة كل السياسيين الفاسدين بدون استثناء. وأخيرا كتب صلاح الزيدي: أملنا أنه تستمر تلك الحملات بثبات وعدالة متوازنة بلا تمييز عرقي أو طائفي أو حزبي، فاستمرارها وثباتها يؤدي إلى ردع مرتكبي الفساد ويمنع من تسول له نفسه السرقة أو الفساد، يعني بمحصله.

يا جماعة، فعلت هالجزائر. منتخب الجزائر تأهل للدور 32 من بطولة كأس العالم بعد تعادله مع النمسا بنتيجة 3 أهداف لمثلها. صعود الجزائر تسبب في رقم قياسي إفريقي جديد. تا يا عزيزي ويا عزيزتي، نحكي لكم عن الإثارة الاستثنائية في مباراة الجزائر والنمسا، وكيف أن الأهداف الجزائرية 3 سكنت في شباك جاتوتزو المدرب السابق للمنتخب الإيطالي. منتخب الإيطالي بس بيتلقى. سيناريو درامي. المنتخب النمساوي افتتح التسجيل في الدقيقة 28 عبر أول تسديدة له على المرمى. الجزائر أدركت التعادل عن طريق رفيق بالغالي قبل نهاية الشوط الأول، لكن النمساويين استعادوا التقدم من جديد بالدقيقة 55. المنتخب الجزائري رد بعد 5 دقائق فقط بهدف التعادل الثاني، لكن الإثارة الحقيقية بدأت في الوقت بدلاً من الضائع. حتى هنا كانت نتيجة التعادل تصعد بالمنتخبين الجزائري والنمساوي، ولكن بارقة أمل عادت لإيران التي كانت تنتظر فوز المنتخب الجزائري لتصعد ضمن أفضل الفرق في المركز الثالث بدلاً من النمسا. إيران تأهلت بالفعل للدور الثاني بس لمدة 3 دقائق بس. قاد المنتخب الجزائري رياض محرز قائد المنتخب سجل هدفاً ظنه الجميع هدف الفوز. المنتخب النمساوي شن هجوماً أخيراً خطف منه التعادل برأسية ساسا كالادزيتش في الدقيقة 96 بعد ثوان معدودة من دخوله أرضية الملعب دغري على السريع فات وسجل. هذا الهدف لم يكن في مرمى الجزائر، الهدف كان في مرمى إيران، النتيجة التي أنهت أمال المنتخب الإيراني بالتأهل. حلت النمسا بالمركز الثاني لتضرب موعداً مع إسبانيا في الدور المقبل، بينما تأهلت الجزائر كأحد أفضل المنتخبات اللي احتلت المركز الثالث لتواجه سويسرا. تعالوا نشوف احتفالات الجزائرية بالفوز أو في الانتقال.

0: الاحتفالات ليست في الجزائر وحدها يا عزيزي ويا عزيزتي، قارة إفريقيا كلها تحتفل. ليه؟ لأنه 9 منتخبات إفريقية تأهلت من إجمالي 10 إلى مرحلة 32 من المسابقة بنسبة نجاح بلغت 90%. أما قارة أوروبا فتأهل منها 13 منتخب من إجمالي 16 شاركت في دور المجموعات بنسبة نجاح 81%. أما قارة أمريكا الجنوبية فصعد منها 5 منتخبات مع من إجمالي 6 بنسبة نجاح بلغت أيضاً 83%. باختصار، الانتصار الجزائري الأخير جعل إفريقيا تتصدر المشهد. النتائج الإفريقية توجهت إلى صدور جينارو جاتوزو الذي فشل بالوصول بالمنتخب الإيطالي إلى نهائيات كأس العالم. جاتوزو المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا انتقد عدد المقاعد اللي منحها الفيفا لقارة إفريقيا ببطولة كأس العالم 2026 مطالبا بتغيير نظام التصفيات لصالح أوروبا، وقال كان الفريق صاحب المركز الثاني في المجموعات الأوروبية يتأهل مباشرة إلى كأس العالم. بعام 1994 كان هناك فريقان إفريقيان فقط، والآن أصبح هناك 9، يجب تغيير النظام. ويبدو أن الوقت قد حان ليدرك جاتوزو خطأه، وإن كانت فرق إفريقيا كلها تأهلت باستثناء فريق واحد للأسف، يعني هو تونس، وبعرف زعلانين حوالي من تونس، ففرق أمريكا الجنوبية أيضا تأهلت كلها للدور الثاني باستثناء فريق واحد. المفاجأة أنه هذا الفريق سيعود أفراد بعثته تخيلوا من الولايات المتحدة على نفقتهم الخاصة. اتحاد كرة القدم في الأوروغواي ألغى رحلة الطيران الخاصة التي كانت مقررة لعودة بعثة المنتخب إلى البلاد بعد الخروج مبكرا من دور المجموعات. القرار الآن واضح، يغادر كل لاعب بشكل منفصل عبر رحلات طيران تجارية سواء لا بلاده أو إلى النادي اللي هو بيلعب معه. وأخيرا فالخبر الأهم لمحبي كرة القدم وطبعا عشاق ميسي، إنه هو اللاعب الأرجنتيني عزز تصدره للقائمة التاريخية لهدفي كأس العالم. ميسي وصل ل 18 هدف مونديالي متقدما على كلوزا يلي سجل 16 هدف، وذلك تتويجا لمسيرة طويلة امتدت عبر 6 نسخ من البطولة. ميسي بدأ بعام 2006 كما أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يهز الشباك ب7 مباريات متتالية. دعونا ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف التعليقات على الموضوع. من أبو صلاح بيقول من أكثر مباريات المونديال جنونا، 3 دقائق قلبت مصير 3 منتخبات. بيتر بيقول مباراة خيالية انتهت بثاني تأهل في تاريخ الجزائر إلى الأدوار الإقصائية ومبروك يا أبطال. عندنا حفيظ الدراجي بيقول العاصمة الجزائرية لم تنم، الجزائريون عندما يتعلق الأمر بمنتخبهم لا تعترف أفراحهم بساعة، الخطوة الأولى تحققت والقادم أجمل. أشرف الشريف بيقول يوم أفريقي رائع في المونديال، توج بتأهل 9 فرق من أصل 10. المنتخبات الأوروبية تركيا واسكتلندا وتشيك خرجت، ده معناه أنه نظام التصفيات الأوروبي بيطلع فرق ربما لم تكن لتستحق لولا أن الحصة الأوروبية تتيح ذلك لضخامتها. محمد خير بيقول إفريقيا صعد منها 9 فرق من أصل 10، منتخبان من 9 المتأهلة إلى دور 32 غانا وكابا فيردي لم يتمكنا حتى من التأهل إلى كأس إفريقيا. المنتخبات العشرة الإفريقية في كأس العالم ليس منها الكاميرون ونيجيريا. دعونا نستقبل معنا أيضا الزميل حسان الشعري مدير موقع الوين وين. أهلا وسهلا فيك. نحن من امبارح بعدنا قاعدين عم نحضر مباريات ما عم نعمل شيء. صحيح، إجا المونديال إجا شغلنا، بدنا نحكي وبدنا نحلل. أول شيء مبروك للجزائر، صعدنا
1: مبروك
0: بتعادل
1: للجزائر اللي ينضم لبقية البلدان العربية مثل المغرب ومصر للدور الثاني. وأكيد اليوم كانت مباراة هيتشكوكية بأتم معنى الكلمة. أنت كنت تحكي في 3 دقائق تقريبا،
0: صحيح قلبت يعني قلبت موازين فرق تانية
1: بالفعل، لأنه المنتخب الجزائري احنا نقوله الله يعينه، لأنه المنتخب الجزائري كان دخل المباراة في وضعية صعبة، ينتصر يتأهل الثاني ويلاقي من؟ الماتادور الإسباني، والماتادور الإسباني مرشح لنيل كأس العالم.
0: الله.
1: يتعادل فقط يمر كأحسن ثوالث، ولكن من يقابل؟ يقابل المنتخب السويسي، شئنا أم أبين المنتخب السويسي ليس له تقاليد كبيرة في كرة القدم، يعني مقارنة بإسبانيا وفرنسا وإنجلترا والبقية وألمانيا. في المقابل منتخب النمساوي التعادل أو الانتصار يخليه في المرتبة الثانية وهو ملاقي المنتخب الإسباني.
0: الله.
1: بينما الخسارة تجعل المنتخب الإيراني يصعد كأحسن منتخب.
0: كأحسن منتخب.
1: يعني هذه أعطيتك تقريبا الوضعية ملخص. اللي كانت صعبة وصعبة جدا، ربما تفسر الجدل اللي تخل في الأخير في الدقائق محرز سجل النمسا عدلت، لأنه كانت وضعية صعبة للنمسا وكذلك منتخب طيب. الجزائري. لكن الطريف أنه ربما هذه من حتى في الفيسبوك أنه كانت هناك أفراح في المقاهي الجزائرية عندما سجل هدف التعادل منتخب النمساوي. لأول مرة تحصل تقريبا منتخب المنافس متاعك يسجل وانت تفرح. ليش؟ لأنه جماهير الجزائرية لو لم يسجل منتخب النمساوي
0: لكانوا فكروا مع مين حيلعبوا بعدين،
1: كانوا مش يلعبوا مع المنتخب الإسباني، فتعديل للمنتخب النمساوي
0: صار لصالحهم
1: لصالحهم.
0: طب هل الجزائر في طريقها لصناعة إنجاز أم أن المهمة والصعوبة الحقيقية هلأ بلشت؟
1: منتخب الجزائري كنا تحدثنا أمس عنده إشكالية هي الدفاع وشوية حارس المرمى، لكن أنا نتصور الآن فسخ وعاود، بمعنى الآن سنفتح صفحة جديدة، عدة منتخبات تظهر بثوب جميل وثوب قوي بانطلاق الأدوار المتقدمة. أعيد وأكرر، منتخب
0: يعني ببلش اللعب الحلو من هلأ، يعني
1: اللعب
0: الأساسي كيف بدأت تلعب؟
1: مش اللعب الحلو بالأساس، لكن التركيز أكثر، التركيز لأنك أكثر. الآن قدمت، الآن أصبحت في النخبة في الدور الثاني، الآن يعني غالب ومغلوب، ليس هناك أمل
0: وكل مباراة هي ربح وخسارة بالضبط. بمعنى أنه أنا بكفي،
1: ما فيهاش، فيها حصص إضافية وفيها ركلات ترجيحية، ما فيهاش ولا حياة ولا موت، يعني
0: قاتل أو مقتول
1: بالرياضة.
0: هل أثبتت اليوم طبعا بالرياضة أكيد بس الفكرة هل أثبتت اليوم أفريقيا بصعود الجزائر وصاروا 9 فرق من أصل 10 طلعوا اليوم أو تأهلوا، هل أثبتت أنه كانت تستحق المقاعد الإضافية أم أنها تستحق المزيد؟ وشو سر هذا التحول؟ أو برأيك يمكن خلينا نقول الصرف الاقتصادي والتطور الفني اللي طرأ على هذه المنتخبات خليها تكون مستحقة لهذه؟
1: هو صراحة تصريح جاتوزو ما كانش في محله، يبين بين قوسين ميز عنصري
0: يعني.
1: بالضبط. لا أكيد، يعني أنك تقول أفريقيا، ما دخل أفريقيا، أنت خرجت في أوروبا، أوروبا التي ترشح عنها يعني النرويج وبقية بلدان وسويسرا وتركيا، أنت ما تأهلتش، هذه مشكلتك مش مشكلة أفريقيا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، البنية التحتية تحسنت بشكل كبير في أفريقيا، يعني تشوف ملاعب في السنغال، تشوف الملاعب في أوغندا، تشوف الملاعب الآن في تنزانيا تحسنت
0: يعني
1: بشكل.
0: يعني الدور الاقتصادي لعب دور،
1: الدور الاقتصادي
0: يعني
1: الجانب الثاني المحترفين اللي أصبحوا يعني يملؤون كل العواصم الأوروبية والبطولات الأوروبية أفرق. موجود أفارقة. الثالث نقطة اللي حسب رأيي الخاص، تكتيكيا اللاعب الافريقي تحسن جدا جدا جدا، لانه شاهدنا قبل المنتخب كاميروني قوي ومنتخب نيجيري وكذا كذا، لكن كانت فما يسميوها بالفرنسي نايفيتي او السذاجه، السذاجه التكتيكيه. الان تشوف كابفيردي كيفاش تعامل في مباراه اسبانيا والاوروغواي، ويعني ممتاز جدا
0: ممتاز. طيب بعد 18 هدف ننتقل لانه عندنا كذا موضوع ما نحكي فيهم، بعد 18 هدف مونديالي هل انتهى النقاش حول اعظم لاعب بالتاريخ بسجل 18 هدف؟ لأنه إحنا ممكن نشهد بالمونديالات الجاية.
1: وانثبتوا 18 ولا 19؟ أنا يبدو لي اليوم
0: سجل هدف اليوم
1: بس اليوم نعرفش أنك كتبته قبل خبر
0: صاروا 19
1: اليوم مخالفة مباشرة ميسي بمجرد تخل، يعني تخل سجل مخالفة مباشرة
0: صاروا يفتحوا الطريق.
1: فميسي بصراحة أصبح هو أسطورة، ولكن قاعد يصعد بشكل كبير، ولو أنه معلومة نقولها مش معلومة هي أكيد الناس كل تعرفها، لكن زمنا نشوف الأمور من زوايا أخرى. ميسي هو الهداف التاريخي لكأس العالم، لكن هل ميسي سيبقى الهداف التاريخي لأنه هناك مبابي حظوظه كبيرة
0: اليوم صحيح.
1: أنه سيشارك في بقية
0: بعد في عنده مونديالات سيشارك فيها صحيح وعمره صغير
1: بالضبط
0: صحيح. طيب شو قصة الأوروغواي وما أصعب على اللاعب أنه يطلع من المونديال؟ رجع على طائرة تجارية، ممكن يرجع على بلده كمنفرد مش كفريق، رجعين كلهم على بلدهم، هذا الشيء بيأثر عليهم.
1: الأوروغواي 2010 كانت سيمي فاينل في كأس العالم، الأوروغواي متحصلة على 2 كؤوس عالمية، الأوروغواي تاريخ يعني لا يجب أن ننسى ذلك. الأوروغواي لها من اللاعبين أبرزهم يعني لاعبين في ريال مدريد ولاعبين ممتازين جدا، لكن هناك خلافات كبيرة بين المدرب وبين نجوم الفريق وحجرات الملعب.
0: هذا بيأثر على الفريق
1: أكيد، يأثر وخلى الأجواء سيئة وسيئة جدا، ودخوله للمونديال كان سيء، يعني التعادل من المنتخب السعودي ثم ما عرفش كيف يجاري تقدمه مرتين أمام منتخب الكابفيردي، كل هذه الظروف كانت سيئة. وكانت النتيجة أنه يرجع مش على الطائرة الخاصة.
0: يرجع مش على الطائرة الخاصة يعني.
1: هي كرسالة يعني عقاب للاعبين وكل
0: الإطار. هذا عقاب يعني نفسياً حيكون شيء سيء عليهم كلهم. إحسان الشعري زميلنا شكراً لك على حضورك معنا بتواصل وعلى هذه المعلومات القيمة. شكراً لحضورك.

مشاهدينا، قصتنا هيدي المرة من غزة تبدأ بمغامرة مخيفة لكنها تختتم بنهاية سعيدة الحمد لله. طبعاً ما في داعي نحكي عن شو صار بغزة، فعلى مدار عامين حاولنا في برنامج تواصل أن نمر قدر الإمكان على حكايات الناس هناك كيف عاشوا في زمن الإبادة، وقد ما حكينا حيكون قليل أكيد. اليوم رح نحكي لكم حكاية أب وابنه تجاوزا مرحلة الإبادة. في هذه الصورة يظهر رجل يبلغ من العمر 42 عاماً مع ابنه الشاب في العشرينات من عمره. كان الرجلان ضمن المصابين في حرب غزة وتم إجلاؤهم العام الماضي إلى مصر لتلقي العلاج. بعد الانتهاء من مرحلة الاستشفاء قررا خوض مغامرة غريبة بهدف الوصول إلى أوروبا. طيب شو صار؟ توجها في بادئ الأمر إلى تركيا، بقيا هناك لفترة وجيزة، ثم قررا عبور البحر سباحة إلى اليونان، وفعلا نجحا في بلوغ جزيرة كوس داخل الأراضي اليونانية. رحلتهم كانت المحفوفة بالمخاطر، استغرقت نحو 7 ساعات، قطعا خلالها نحو 8 كيلومترات، عم تتخيلوا 8 كيلومترات سباحة، مسافة طويلة جدا ومجازفة حقيقية، بس الحمد لله الحمد لله وصلا إلى المرحلة الأولى من هدفهما بسلام. قصة الرجلين انتشرت بوسائل الإعلام لغرابتها، فتهافتت عليها الصحفيون لمعرفة تفاصيل المغامرة، ومن خلال حديثهما تبين أنهما قررا خوض المغامرة رغم افتقارهما إلى وسائل الأمان، واعترفا أنهما لم يكن بحوزتهما سوى زعانف السباحة وعوامات مطاطية وقضيا الساعات 7 في السباحة تحت جنح الظلام قبل أن يصل أخيراً إلى شواطئ باراديسو بعد شروق الشمس. بعد بلوغ اليابسة اتصل الرجلان بمنظمة إيجيان بوت ريبورت التي تعمل كمرصد مستقل يراقب حركة المهاجرين واللاجئين ويعمل على إنقاذ الأرواح وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة بحر إيجا بين تركيا واليونان لمساعدتها في هذه المرحلة، مساعدتهما. المنظمة ردت على مناشدة الرجلين وأصدرت فيما بعد بياناً قالت فيه كان الأب وابنه خائفين من السلطات فاختبأ بالقرب من الشاطئ، لكننا تمكننا من إقناعهما بالخروج والتوجه سيراً على الأقدام إلى مكان قريب حيث يمكنهما انتظار المساعدة بأمان. المنظمة عدت مشاهدين قصة الغزاويين غريبة ومن بين الحالات النادرة التي رصدتها لأشخاص حاولوا الوصول إلى جزر اليونانية سباحة رغم الخطورة البالغة على حياتهما. الحمد لله أنه ما صار لهم شيء. أما منظمة هاتف الإنذار المعنية بخدمة اللاجئين والمهاجرين فدخلت أيضا على الخط ونشرت هذه الصورة يلي عم نشوفها هلأ على صفحتها الرسمية، وطالبت خفر السواحل اليونانية والشرطة اليونانية بتقديم الرعاية للرجلين اللذين كانا يعانيان إنهاكا شديدا وجفافا في الجسم. بعد منا اجت الشرطة اليونانية عثرت عليهما، اقتادتهما إلى وجهة غير معلومة ولا يعرف إن كان قد نقلا إلى مستشفى أو مراكز مغلقة خاضعة للمراقبة. دعونا الآن نستطلع بعض آراء المغردين على المنصات الرقمية ونتمنى أن يكونوا بخير وما في عليهم أي شيء. لورنس بيقول، بيناشد المنظمات وبيقول أرجوكم حاولوا إيجاد طريقة لمساعدتهم فهؤلاء عانوا كثيراً. وكتب علي جزيرة كوس كويسة والشرطة فيها منيحة وما فيها مرتزقة، المنظمة عندها علم، خلص هيك وضعهم تمام، غالبا نقلوهم للمخيم المغلق بينسحب منهم الجوالات، وفي هذه الحالة على أقاربهم التواصل مع أي شخص موجود بالمخيم حتى يطمن عنهم وبس.

يعني خلصنا من كورونا، جينا لإيبولا. تواجه جهود مكافحة وباء إيبولا منعطفاً كارثياً. كيف وليش وجائحة جديدة لا سمح الله؟ ما الذي يجري أعزائي المشاهدين بعد إعلان السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية اختفاء أثر نحو 300 مصاب ومخالط؟ تفجرت مخاوف دولية واسعة من انفلات الوباء من عقاله مثل ما بيقولوا وتفشيه في نطاق أو على نطاق أوسع. هذا التطور الخطير جاء في وقت تتقاطع فيه أزمة التفشي الصحي مع تعقيدات أمنية بالغة. أبرز النزاعات المسلحة هجمات المتمردين التي تسببت في موجات نزوح جماعي وهدمت البنية التحتية الطبية، مما جعل تتبع المرضى تحدياً شبه مستحيلاً يهدد بانهيار المنظومة الصحية الإقليمية. طيب، شو يلي جعل هذا التفشي مقلقاً طبياً منذ أيامه الأولى؟ الفيروس المسبب للموجة ينتمي إلى سلالة بونديبو جيو، ما شاء الله على الاسم، وهي سلالة صعبة لا يتوفر لها، بحس حاله الواحد بمرض من اسمه، لا يتوفر لها حتى الآن لقاح معتمد أو علاج نوعي حاسم. ومن هنا قفزت الإصابات والوفيات إلى وتيرة سريعة، فبحلول 9 يونيو تم تسجيل 100 وفاة، ليتجاوز الإجمالي 600 إصابة في منتصف الشهر، وتتوسع بؤر الانتشار للأسف لتشمل مقاطعات مجاورة مثل نورث كيفو وساوث كيفو. كيف تفاقم الوضع الإنساني والأمني بالتزامن مع تفشي المرض؟ تصاعدت النزاعات المسلحة وهجمات المتمردين شرقي البلاد، مما تسبب في نزوح أكثر من 1,000,000 شخص إلى مخيمات عشوائية ومكتظة، وهو هذا السبب يلي شل قدرة الأطقم الطبية على التحرك وحصر المخالطين. لهذا السبب تحديداً قفزت الإصابات المؤكدة لتصل إلى 1,155، تخطت الوفيات حاجز 304، وبذلك صنفت هذه الموجة كأسرع وأكبر موجة تفشي للإيبولا بأسابيع الأولى مقارنة بالأوبئة التاريخية السابقة. شو هي المفاجأة الكارثية التي فجرت المخاوف الدولية؟ أظهرت البيانات الطبية اختفاء أثر 300 مصاب ومخالط بالكامل خارج المتابعة الصحية، حيث يرجح فرارهم أو اختباؤهم داخل مخيمات النازحين بسبب الخوف أو عدم الثقة بالمراكز الطبية، مما يعرقل احتواء العدوى. طيب، وهون السؤال الأخطر، هل تخطى الفيروس حدود الكونغو الجغرافية؟ نعم، للأسف تأكدت 20 إصابة وحالتا وفاة في أوغندا المجاورة، كما أعلنت أيضا فرنسا رسميا عن إصابة طبيب عناية مركزة فرنسي بالفيروس عقب عودته من بعثة طبية في إيتوري. فرضت الكونغو مرسوما طارئا يلزم أي شخص أو كادر طبي يغادر المناطق الموبوءة بالحجر الصحي الصارم لمدة 21 يوما ومنعهم من السفر الداخلي والدولي، وأيضا أطلقت بالتنسيق مع أوغندا خطة استجابة مشتركة عاجلة مدة 90 يوم على أمل أنه يتم احتواء هذا الوباء. طبعا مشاهدينا، انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي، انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وما تنسوا تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل نستهلها بالعناوين. اتفاق أمريكي إيراني على وقف متبادل للضربات العسكرية وعقد محادثات فنية بشأن بنود مذكرة التفاهم هذا الأسبوع. غارات إسرائيلية على النبطية جنوبية لبنان، حزب الله يعدها انتهاكا لوقف إطلاق النار ويقول إنه يحتفظ بحق الرد. وجيش الاحتلال يؤجل الانسحاب من المناطق التجريبية. 4 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة، والاحتلال ينفذ عمليات نسف في القطاع ويوسع مساحة الخط الأصفر في المحافظة الوسطى. بعد القبض على أكثر من 50 نائبا ومسؤولا عراقيا بتهم فساد، الزيدي يؤكد أن الاعتقالات مرحلة أولى في مكافحة الفساد واستمرار عمل الحكومة على استرداد المال العام واحتكار السلاح.

تبتم أوقاتا، والبداية من واشنطن، حيث نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات وعقد اجتماع فني هذا الأسبوع. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن

0: هذا الأسبوع في سويسرا تدخل في نفق مظلم بعد تضارب الأنباء حول مصيرها. ففي الوقت الذي تؤكده مصادر دبلوماسية بحسب ما تنقله وول ستريت جورنال حول تعليقها، يؤكد مسؤول أمريكي لنيويورك تايمز أنه لم تلغى أي محادثات رغم الضربات، وتبادل الرسائل مستمر عبر قنوات لتجنب التصعيد. الساعات الأخيرة كانت قد شهدت تبادلاً للضربات بين طهران وواشنطن، شمل استهداف سفن ومنشآت عسكرية في محيط مضيق هرمز، ما أعاد خلط أوراق التهدئة الهشة المبنية بعد مذكرة التفاهم الأخيرة. في هذا السياق ومن العراق، جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني لتضيف بعداً سياسياً شديد الحساسية، بعدما شدد على أن إدارة الملاحة في مضيق هرمز هي مسؤولية إيرانية حصرية، معتبراً أن أي محاولة لتجاوز هذا الواقع قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.
1: ستعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طاقتها التي كانت عليها قبل الحرب خلال 30 يوماً بعد إزالة العوائق من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق يجري تنفيذها حالياً، وتقع مسؤوليتها على عاتق إيران وحدها، وأي تدخل أو محاولة لفرض ترتيبات أخرى لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح المضيق وزيادة منسوب التوتر.
0: السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة خرج على قناة فوكس نيوز الأمريكية وقال إن واشنطن لن تتسامح مع أي هجمات أخرى على السفن.
2: حسناً، لن يدوم صبر الرئيس إلى الأبد. لا تزال المناقشات جارية، لا سيما على المستوى التقني، بشأن كيفية إدخال المفتشين وخفض نسبة الوقود وغيرها من الجوانب التي تركز على ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. لكن عليهم أن يدركوا أن نفوذهم يتضاءل يوماً بعد يوم.
0: ما يجري هنا لا يقرأ فقط كتصعيد عسكري، بل كتعليق فعلي لمسار تفاوضي لم يختبر بعد في بيئة مستقرة. فكل طرف ما زال يتمسك بخطابه السياسي، لكنه يتحرك على الأرض بمنطق الرد والرد المقابل.
3: إلى لبنان، حيث شنت إسرائيل غارتين على حي المسلخ وعلى أطراف بلدة ميفادون في النبطية جنوبي البلاد، كما فجرت قوة الاحتلال الإسرائيلي نفق وادي حسن في بلدة مجد الزون بقضاء صور. وذكر بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيليين أن الجيش دمر بنية تحتية كان يستخدمها حزب الله. وورد في البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم الذي استهدف نفقا يبلغ طوله 200 متر في مجد الزون. من جهته، أعلن حزب الله في بيان رصده استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار مرات عدة. وأكد الحزب في بيان أن ما أقدمت عليه إسرائيل يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن، وأن المقاومة تحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين جنوبي لبنان الذي كان يفترض أن يحصل لم يحدث. هذا وتدخل المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل حيز الاختبار، في خطوة تسبقها وترافقها أسئلة حول آلية التنفيذ ودور الملحق الأمني الذي لم يكشف عنه رسمياً.
4: الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية لا يثير انقساماً حاداً في الداخل اللبناني فحسب، بل يطرح أسئلة أكثر مما يقدم أجوبة، ولسيما بشأن ملحق أمني لم يعلن رسمياً حتى الآن رغم توقيع الاتفاق المؤلف من 14 بنداً وسط تسريبات إسرائيلية حول مضمونه من دون أي تعليق لبناني. خلافاً للجدول الزمني المقرر، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين لم يحدث بسبب عدم اكتمال الاستعدادات. قبل ذلك قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن الملحق الأمني يرسم آلية تنفيذ الاتفاق ويحدد طبيعة ما يسمى المناطق التجريبية، بحسب القناة 15 الإسرائيلية، يمنح

0: الملحق الأمني الجيش الإسرائيلي حق الدخول إلى تلك المناطق للتحقق من تفكيك البنى العسكرية لحزب الله قبل الانتقال إلى أي مرحلة إضافية من الانسحاب، وبالتالي لا يصبح الانسحاب تلقائياً بل يرتبط بتقييم إسرائيلي لمدى نجاح الجيش اللبناني. وتذهب صحيفة يديعوت أحرونوت أبعد من ذلك، إذ تقول في تسريباتها إن توسيع التجربة إلى مناطق أخرى سيبقى مشروطاً بما تعتبره إسرائيل نجاح المرحلة الأولى في زوطر الغربية وفرون، وهما خارج ما يسمى الخط الأصفر. لكن هاتين المنطقتين التجريبيتين تثيران بدورهما التساؤلات، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلية ليست موجودة أساساً فيهما. يقدم نتنياهو الاتفاق باعتباره انتصارا كبيرا على قاعدة أن بقاء الجيش الإسرائيلي داخل ما تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية، يعني أن تل أبيب لم تجبر على الانسحاب تحت الضغط. وفي الميدان لا تزال تداعيات الاتفاق موضع اختبار، فقد واصل جيش الاحتلال عملياته في جنوب لبنان، وكان آخرها في بلدة دير سريان، حيث أعلن لاحقاً مقتل منفذ العملية التي أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة جندي. لذلك لا تبدو المناطق التجريبية مجرد خطوة أولى لتنفيذ اتفاق الإطار، بل تمثل أول اختبار عملي للملحق الأمني غير المعلن وآلية تطبيقه ولطبيعة الدور الذي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى الاحتفاظ به في جنوب لبنان.
1: وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اتفاق الإطار بين بلاده وإسرائيل بأنه ضد نفسه ولا يمكن تطبيقه. وفي حوار مع جريدة المدن أكد بري أن الأهم لديه هو إعادة الاعتبار للوحدة الداخلية ومنع أي انقسام أو تشرذم أو فتنة، مشيرا إلى أن الاتفاق خارج سياق المواقف العربية والدولية، وأن المشروع الإسرائيلي يمثل خطراً على الدول العربية. إلى قطاع غزة، حيث وفدت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء إلى 4 جراء القصف الإسرائيلي على القطاع. هذا واستشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخر في قصف لمسيرة إسرائيلية على منطقة السلاطين غربية بيت لاهيا شمالية القطاع. كما أصيب طفل في رأسه برصاص قوات الاحتلال بمنطقة القصاصيب في جباليا شمالي القطاع. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف منازل داخل ما يسمى الخط الأصفر على طول قطاع غزة. وبحسب شهود عيان، قامت قوات الاحتلال بتقديم المكعبات الصفراء بالقرب من شارع صلاح الدين جنوب جسر الواد وسط قطاع غزة، كما يستمر توسيع الخط الأصفر من ناحية المحافظة الوسطى. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي أن ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وأن الحكومة مستمرة في مكافحته واسترداد المال العام، وأنها مكلفة بحماية مصالح الشعب العراقي. وأضاف الزيدي بأن الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأن هناك حراسا أقوياء على الأموال العامة وفقا لتعبيره. وكلف الزيدي الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات لكشف حالات الفساد أو التقصير من خلال تفعيل إجراءات تعزيز قوة الدولة العراقية واحتكارها السلاح وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة.
2: صولة الفجر اسم أطلقته الحكومة العراقية على حملتها لمكافحة الفساد في واحدة من أكبر العمليات التي يشهدها العراق منذ سنوات. استهدفت مسؤولين حكوميين وشخصيات حزبية في تحرك وصفته أوساط سياسية بأنه قد يكون نقطة تحول في مسار ملاحقة ملفات الفساد الكبرى.
3: عملية هدر المال العام وعملية الفساد وعملية الاستغناء من خلال استغلال المنصب، وبالتالي أسماء كبيرة، عملية عابرة للطائفية، لم تحدد جنسا معينا ولم تحدد مكونا معينا، وإنما شملت كل الفاسدين من كل الجهات ومن كل المكونات ومن كل الأحزاب.
2: الحملة الأولى لحكومة علي الزيدي جاءت بأوامر قضائية مبنية على تحقيقات هيئة النزاهة الاتحادية في ملفات فساد لتسفر عن اعتقال أكثر من 50 مسؤولاً حكومياً وبرلمانياً بعد رفع الحصانة القانونية عن النواب المتورطين في قضايا هدر للمال العام.
4: الدستور العراقي بالمادة 27 يقول للأموال العامة حرمة والحفاظ عليها واجب وطني وواجب قانوني. هذه الحملة تختلف عن سابقاتها لأنها ابتدأت بتنظيف السلم من الأعلى وهو الصحيح، هذا سيحقق لك الردع والعدالة الاجتماعية.
2: مصادر سياسية نكدت أن اعترافات وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي كشفت عن شبكة فساد تضم أكثر من 120 اسماً أصدرت في حقهم أوامر منع سفر وحجز على الأموال والممتلكات، لكن كثيراً من العارفين في الشأن العراقي يرون أن نجاح الحملة لن يقاس بعدد المعتقلين وإنما بقدرة الدولة على استكمال التحقيقات واسترداد الأموال المنهوبة وتفكيك شبكات الفساد. عملية مستمرة لاعتقال وملاحقة المتهمين بملفات فساد، هكذا تقول الحكومة العراقية، شملت حتى الآن عشرات النواب السابقين والحاليين، فيما فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية لمنع هروب المطلوبين. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
1: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عابدين بريف درع الغربي وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، وأطلقت النار خلال تنفيذ العملية وفق ما أفادت به مصادر محلية. وأظهرت مقاطع مصورة لحظات التوغل، فيما عمد عدد من سكان القرية إلى وضع الحجارة على الطريق في محاولة لعرقلة تقدم القوة ومنعها من التوغل داخل البلدة. ووثقت مشاهد حركة نزوح أهالي قرية عابدين في ساعات الليل عقب الاعتداءات الإسرائيلية التي شهدتها المنطقة، حيث توغلت آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد في القرية، وبعد انسحابها قام الأهالي بإغلاق الطرق المؤدية إلى القرية بالحجارة لمنعها من التوغل مرة أخرى داخلها. دانت وزارة الخارجية السورية في بيان الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، وما نتج عن ذلك من ترويع للمدنيين في انتهاك صارخ للسيادة السورية ووحدة أراضيها. وأكدت الوزارة في بيانها أن استمرار هذه الممارسات العدوانية يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار ويزيد من معاناة المدنيين في المناطق المستهدفة وينذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. في السودان تتسع فجوة التعليم بين الأطفال والنازحين في إقليم النيل الأزرق مع استمرار حرمان آلاف منهم من الالتحاق بالمدارس، ففي مخيم الكرامة الثلاثة وحده يعيش أكثر من 1800 طفل في سن الدراسة خارج الفصول الدراسية وسط محدودية البدائل التعليمية داخل مراكز الإيواء. آمين.
5: بعيدا عن مقاعد الدراسة الرسمية، يجمع هذا الأب أبنائه وأطفالا آخرين أمام خيمته في محاولة لتعويض غياب المدرسة، لكن الظروف المعيشية القاسية حال دون إلحاق أبنائه بالمدارس واقع يعيشه آلاف الأطفال النازحين بإقليم النيل الأزرق الذين دفعتهم الحرب خارج الفصول الدراسية.
6: خالتنا خالة صعبة وقاعدين نقري فوقه وخلوة ساي بس للعيال ديل، كما كده ما عندنا أي مدارس، الحمد لله ظروفنا مسيئة الحمد لله.
5: وفي مواجهة هذه التحديات تزعى منظمات محلية وشركاء في المجال الإنساني إلى إيجاد حلول تسهم في إعادة الأطفال إلى العملية التعليمية في ظل تزايد أعداد المحرومين منهم من التعليم داخل معسكرات النزوح.
7: حالياً المعسكر فيه غرابة 4000 طفل وهم أصلاً ما قادرين إنه يتحصلوا على خدمة التعليم، وزي ما عارفين إنه ظرف ظرف بتاع طوارئ، يا ريت الناس تتضافر جهودها مع بعض، وزارات على منظمات إنه نلحق الأطفال دي بركبة التعليم.
5: وفي ظل استمرار تدفق النازحين تتعاظم المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لضمان أن لا يتحول النزوح إلى سبب دائم لحرمان الأطفال من حقهم في التعليم.
8: حقيقة المدارس وغيرها يعني في ظل الوضع المأزوم الأطفال يعني نزحوا من مدارسهم وكذا، لكن في مجهودات كبيرة مقدرة بتقدم من حكومة الإقليم في مع الشركاء كلهم في معالجة أوضاع الأطفال خارج المدارس.
5: في مخيم الكرامة 3 وحدة يعيش أكثر من 3000 طفل نازح، من بينهم ما لا يقل عن 1800 طفل في سن الدراسة وجدوا أنفسهم خارج أسوار المدارس. لم تكتفي الحرب بتهجير هؤلاء الأطفال قسرا، بل دفعت بعضهم إلى سوق العمل في سن مبكرة حيث يمارسون أعمالا تفوق قدراتهم الجسدية للمساهمة في توفير احتياجات أسرهم اليومية.
9: مع كل عام دراسي يمر وما يزال هؤلاء الأطفال النازحون خارج الفصول، يصبح خطر التسرب الدائم من التعليم ومخاطر عمالة الأطفال أكثر اقترابا من كونه واقعا لا احتمال. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
1: أعلنت باكستان تنفيذ عملية برية مدعومة بضربات استهدفت مواقع على امتداد الحدود مع أفغانستان، مؤكدة مقتل 29 مسلحا خلال العملية. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن السلطات الباكستانية أن العملية جاءت في إطار الجهود الأمنية لملاحقة الجماعات المسلحة التي تنشط في المناطق الحدودية. إلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث ذكرت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز أن 24 دولة قدمت مساعدات لبلادها. وفي بيان قالت رودريغيز إن المجتمع الدولي قدم حتى الآن 521 طنا من إمدادات الإغاثة، ونشر 86 فريقا متخصصا للبحث عن الضحايا، بالإضافة إلى نحو 3000 فرد من أفراد البحث والإنقاذ.
10: تحت الركام كان هذا الرضيع بين الموت والحياة، مشهد هز مشاعر الملايين بعدما نجح رجال الإنقاذ في انتشاله سالما من بين أنقاض مبنى مدمر في ولاية لاغويرا شمال فنزويلا. زلزالان قويان ضربا فنزويلا في 24 من يونيو، بلغت قوتهما 7.2 و7.5، خلفا دمارا واسعا في المدن الساحلية وأجزاء من العاصمة كاراكاس. ومع مرور الأيام ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1400 قتيل، ولا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين. ووسط هذا المشهد القاسي، وصلت فرق إنقاذ متخصصة من عشرات الدول مدعومين بكلاب بوليسية ومعدات بحث متطورة لتنضم إلى آلاف أفراد الإنقاذ الذين يعملون ليلا ونهارا رغم مئات الهزات الارتدادية التي تعرقل عمليات البحث. وفي مدينة كارابابيدا تمكن المنقذون هناك من إخراج شاب من بين الأنقاض بعد 72 ساعة كاملة قضاها تحت الأنقاض. عائلات بأكملها تنتظر أي خبر عن أحبائها، بينما يواصل متطوعون إزالة الركام بأيديهم في ظل نقص المعدات الثقيلة، مطالبين بتسريع وصول الآليات لإنقاذ من قد يكونون على قيد الحياة.
11: أنا هنا وآمل أن يعثر عليها تحت الأنقاض، آمل أن تكون على قيد الحياة. أبذل كل ما بوسعي لتأمين بعض الآليات الثقيلة. لقد وعدني مشغلوها بأن يأتوا ويبدأوا العمل، لكنهم لم يحضروا.
10: في فنزويلا لا تقاس المأساة فقط بعدد الضحايا، بل بعدد الأرواح العالقة بين الأنقاض التي ما زالت تنتظر فرصة للنجاة، فمع كل ناج تكتب قصة حياة جديدة.
1: تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر حزب روسيا الموحدة، تعهد بضمان أمن روسيا وحماية حدودها، مؤكدا قدرة بلاده على تجاوز جميع التحديات، وذلك في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية على أهداف داخل الأراضي الروسية.
11: أجل، نحن نرى هذه المشكلات ونتعامل معها، وسنضمن بالتأكيد أمن البلاد ومواطنيها وسلامة حدود روسيا. ولا شك أننا سنتغلب على جميع التحديات بما في ذلك الهجمات التي تستهدف أراضينا ومنشآت البنية التحتية.
1: الرئيس الروسي أكد بأن مشكلة إمدادات الوقود تسببت في حدوث نقص في بعض مناطق البلاد، وأن فريقا يعمل على ضمان توفير كميات كافية في أنحاء روسيا.
11: أنتم تدركون جيدا أن المشكلات المتعلقة بالسائقين والشركات لا تزال قائمة، وللأسف ما زالت هناك طوابير عند محطات الوقود أيضا. علينا أن نقلص إلى أدنى حد تأثير الهجمات الإرهابية على أهدافنا المدنية وبنيتنا التحتية.
1: قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركوين مولين إن على المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة والذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة أن يسعوا للحصول على الإقامة الدائمة أو مغادرة البلاد والعودة إلى بلدانهم.
11: وضع الحماية المؤقتة بحسب المحاكم ومثل ما يشير اسمه نفسه ليس وضعا دائما. سنعطيكم تذكرة طائرة إضافة إلى نحو $2,100 لمساعدتكم على الاستقرار عندما تصلون إلى هناك، إما أن تملأوا الاستمارات وتبقوا في الولايات المتحدة بموجب وضع إقامة دائمة، أو سنساعدكم على العودة إلى أوطانكم.
1: يعيش المهاجرون غير النظاميين ظروفاً حياتية صعبة في تونس في انتظار مغادرتها نحو الشواطئ الأوروبية، حيث شهدت تونس مؤخراً تظاهرات تطالب بطرد المهاجرين غير النظاميين وأخرى تتضامن معهم وتطالب بحمايتهم من الحملات العنصرية وتصاعد خطاب الكراهية، في حين لا تزال محاكم البلاد تشهد ملاحقات بحق النشطاء في مكافحة العنصرية وحماية اللاجئين بتهم جنائية، وهي محاكمة يصفها نشطاء حقوقيون بأنها كيدية وجائرة. بعد هذا التقرير إعادة لبرنامج اقتصادكم.
12: كثيرا ما يلحظ، نادرا ما يرى، قليلا ما اطمأنه، كثيرا ما شقى، وهذا ليس يومه الأول مع العربة الثقيلة، وقطعا ليس هو الأخير. وكأنه يحاكي في سيرته أسطورة سيزيف مع الصخرة، سيعيد علي القادم من الكاميرون مرارا حواره مع العربة، وعن أعوامه المبددة في محاولات ركوب الموج لن يفتش علي ولا شقيقه إسماعيل في أكداس القمامة عن المعنى. حسبهما أن يبحثا عن البقاء، ويكفيهما أن يجدا سبيلا للبحر وطريقا لأوروبا.
13: على كل رجل الاعتناء بعائلته، لكل منا عائلة. كان بالإمكان أن نبقى في الكاميرون، لكن هناك لا يدفع لنا بشكل مجزٍ. نحن مضطرون إلى المغادرة وإلى تجاوز الصحراء والبحر. كثير من إخوتنا ماتوا هناك، لكن لا خيار لدينا. لقد ذهبنا جميعا من أجل تحقيق الحلم.
12: بعض الأحلام يعلق في دائرة من التكرار الأبدي، كحال علي العالق في تونس منذ 5 سنوات. يفضل أن يحيا حياة صعبة على العودة من حيث جاء فارغ اليدين. أما من خيروا العودة على البقاء فيأتون هنا، مركز للعودة الطوعية بإشراف السلطات التونسية. هنا غذاء وماء ودواء وسقف يؤويهم، وهذه آخر أيامهم قبل العودة إلى ديارهم. لا فائدة من الخيارات بالنسبة لبرانسيس، لقد قررت العودة.
14: بالنظر إلى ظروف بلدنا، فكرت بأن الانتقال إلى بلد آخر لضمان مستقبل طفلي من خلال التفكير في العبور نحو أوروبا. الآن لم تسر الأمور كما كان متوقعا، وأعتقد أن اللحظة مواتية لأعود إلى بلدي.
12: في قيد رحلة الهجرة لا كثير من الظلال، العودة هي أيضا خيار الضرورة لمن لا يملكون طرف الاختيار. هنا تضيق الحقائب على الأحلام فلا تسع إلا خيبة. لقد كانت المعاناة اليومية أكبر من طاقة موسى على الاحتمال.
15: نحن مضطرون إلى مغادرة تونس، الاعتداءات كانت كثيرة، كان يعتدى علينا، كنا نضرب ونرجم بالحجارة ولا نقول شيئا. الدولة التونسية لا تريدنا أن نبقى، كثير من الرجال هنا فقط للعبور، نحن لسنا هنا للبقاء في تونس.
12: هؤلاء يضطر ناموس وأمثاله إلى المغادرة، طيف من الشارع التونسي لا يحب المهاجرين من دول جنوب الصحراء، يراهم عبئا وتهديدا ديموغرافيا.
16: أنا أتوجه إلى كل المسؤول.
12: موقف تغذيه سردية رسمية حذرت صراحة من محاولة تغيير ديموغرافي تستهدف تونس من خلال المهاجرين. بصفة
16: قانونية قضية وراءها من وراءها من ترتيب لتغيير التوازنات الديموغرافية.
12: غير المقتنعين بالرواية الرسمية من الناشطين في الإحاطة باللاجئين ومكافحة العنصرية وجدوا أنفسهم في مواجهة سيل من قضايا ترتبت عنها أحكام ثقيلة. بعضهم لا يزال يضع أسطرا كثيرة تحت ما يوصف رسميا بالتعامل الإنساني مع المهاجرين.
17: مفهوم العودة الطوعية هو مفهوم يمكن اعتباره شكل من أشكال القمع الرحيم يتمارسه السلطات ضد المهاجرين. القمع الرحيم هذا كيفاش يتم؟ وهو رحيم فقط في مراحله الأخيرة ربما اللي عينتها. القمع هذا يتم أولا عبر منع المهاجرين من كل أشكال الولوج إلى الحقوق، يمنع من السكن، يمنع من التنقل، يمنع من الحق في الصحة ومن حق التعليم لأبنائه، يتم مطاردته في الفضاءات العامة في الشوارع، يتم اعتقاله تعسفيا، ثم يتم تصوير منفذ وحيد له للحرية أو لتغيير وضعه اللي هو العودة الطوعية.
12: ليس التضامن الإنساني مع المهاجرين وحده ما يدفع بقضيتهم إلى واجهة النقاش العام. هؤلاء يرون السلوك الرسمي تجاه المهاجرين تطبيقا لبنود مذكرة التفاهم مع أوروبا بشأن الهجرة. تقول شعاراتهم إن المذكرة نالت من إنسانية المهاجرين ومن إنسانية الدولة ولم تقدم لتونس إلا فتاتها. تنامي خطاب الكراهية وتزايد التحريض على المختلفين لم يكن إلا وجها آخر لتلك المذكرة. يتجاوز ذلك المهاجرين كفئة مستضعفة فيمس بحسب هؤلاء من جوهر الحقوق والحريات. لكل ذلك يغضبون همود المهاجرين ويغضبون لأنفسهم.
18: لا يقتصر الموقف من مهاجري جنوب الصحراء في تونس في الرافضين لهم، ولا يقتصر على الغاضبين من وجودهم في تونس وإن علت أصواتهم. جزء من الشارع ممثلا في هؤلاء متضامن تماما مع المهاجرين، متحرر كليا من سردية رسمية ترى في وجودهم خطرا. خليك معي التلفزيون العربي، تونس.
0: الأسواق تتفاعل مع استئناف تدفق النفط من الشرق الأوسط، فما الآفاق المستقبلية للمعروض ومستويات الأسعار؟ وكيف يتعاطى السوريون مع خفض سعر الصرف الرسمي للعملة وقرب انتهاء مهلة تبديل الأوراق النقدية القديمة؟ وماذا تستفيد المنتخبات المتأهلة إلى دور 32 من كأس العالم؟ وكيف تتوزع الجوائز حتى نهاية مونديال العام 2026؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من اقتصاديكم.

يتحسن تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فتنخفض الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ بداية الحرب. تدريجياً يعود النفط للتدفق عبر شريان الطاقة العالمي، وتقول شركة كابلر أن شحنات النفط الخام المارة عبر المضيق ارتفعت الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ بدء الحرب، ووصلت إلى 11 مليون برميل في اليوم. الأمر ذاته أقرت به مجموعة تنسيق النفط نفط التابعة للاتحاد الأوروبي، التي أكدت مؤشرات تعافي تدفقات النفط بعد مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن شركة أرامكو استأنفت تحميل النفط في ميناء رأس تنورة بعد توقف دام قرابة 4 أشهر، في مؤشر على تعزيز صادرات المنطقة أملاً في عودة القطاع إلى المستويات التي كان عليها قبل الحرب. بدورها قالت مصادر تجارية أن مؤسسة البترول الكويتية باعت 2 مليون برميل عبر عطاء للتسليم في يوليو إلى مستخدم نهائي في الهند. وبشأن النفط الإيراني، ذكرت مصادر نفطية هندية إن عدداً من الوسطاء عرضوا نفطاً إيرانياً بأسعار مخفضة بـ3 إلى 4 دولارات، في ظل مساعي طهران لتسريع مبيعاتها بموجب الإعفاء الأمريكي المؤقت من العقوبات. وسط ذلك، هوت أسعار النفط 11% خلال الأسبوع الماضي، وبنسبة 22% منذ بداية شهر يونيو، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب.

0: وأرحب معي في الاستديو بمحرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي علي القيسية. أهلا بك علي.
1: أهلا
0: علي. إذن الأسعار انخفضت 22%. برأيك هل يمكن أن يعكس انخفاض أسعار النفط إلى تحسن في الإمدادات؟
1: نعم، الحقيقة على المدى القصير يبدو ذلك، بأن هذه الدول التي منعت من تصدير النفط لمدة تزيد عن 3 أشهر هي بأمس الحاجة إلى أن تستأنف صادراتها، لأن جزء من هذه البلدان وعلى رأسها العراق على سبيل المثال تحتاج لهذه الموارد المالية حتى تتمكن من إدماجها بالموازنة العامة للدولة، حتى تقوم ب يعني بذل المصاريف الرأسمالية والجارية في شرايين اقتصادها. هناك بعض الدول التي تحتاج إلى يعني عملية إعادة تهيئة وإعادة تأهيل لبعض البنى التحتية التي تعرضت للعدوان خلال الحرب، وبالتالي لن تعود الكميات كما كانت بين ليلة وضحاها، تحتاج إلى بعض الوقت. وأعتقد بأن الطرق البديلة التي استحدثتها بعض الدول من شأنها أن تخفف من المفقود من أسواق النفط والغاز في الأسواق العالمية، لكن تبقى هناك مجموعة من السلع المهمة المنبثقة من الصناعة النفطية هي مهمة جدا للأسواق العالمية، وإلى الآن لم يكن هنالك بديل يسد هذه الكميات.
0: طيب علي، هل برأيك بدأت المنطقة تستعيد مستويات إنتاج وتصدير النفط؟
1: الحقيقة سمعنا أن هنالك بعض المساعي لاستئناف هذه الكميات، لاستئناف تصدير هذه الكميات، لكن الذي جرى في الساعات القليلة الماضية هو الذي يثير نوع من الريبة والشكوك لدى شركات الشحن بالإضافة للدول المنتجة، لأننا نحن في خضم 60 يوم من مفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذه المسألة بين صعود وهبوط، هنالك في بعض الأحيان كما شهدنا يوم أمس نوع من الهجمات المتبادلة ما بين الطرفين، وبالتالي هذا ما يدفع الدول وشركات النفط وحتى شركات الشحن السلع إلى التريث قليلا، لأنها أيضا عليها تكاليف تأمينية مرتفعة، وهي تخشى أيضا على مصير أرواح العاملين على أساطيلها، وبالتالي عملية استئناف الإنتاج والعودة إلى نقطة التي كنا عليها قبل 28 من فبراير الماضي قد تحتاج إلى بضع الوقت.
0: طيب برأيك لماذا تواصل إيران بيع نفطة بخصومات وبهذه الأرقام تحديدا خصوصا في هذه الفترة؟
1: نعم، إيران لأنها تقوم بالتصدير إلى أسواق محددة، ونتحدث هنا عن ربما الهند بالإضافة إلى الصين، هنالك بعض الدول التي تخشى شراء النفط الإيراني خشية من وقوعها في براثن العقوبات الأمريكية، وإن كان هنالك رفع للعقوبات الأمريكية حتى 21 من شهر أغسطس المقبل، إلا أن هنالك مجموعة من الدول المستهلكة ما تزال ترى بأن عليها التريث والتأكد من أن هذه العقوبات لن تكون فقط مؤقتة، وإنما سترفع بشكل دائم حتى تتمكن من التعامل مع إيران. إيران الآن هي بأمس الحاجة إلى سيولة نقدية، وبالتالي تقوم بمنح خصومات على أسعارها حتى تكون منافسة للخامات الأخرى التي يتم تصديرها من أرجاء العالم. ونشير هنا أيضا بأن الخام الإيراني قد يكون يحتاج إلى جهد أكبر ومصافي تكرير أكثر من قبل الدول المستوردة، وبالتالي ترتفع تكلفة البرميل على الدول المستوردة.
0: طيب برأيك هل يتجه السوق إلى فائض في المعروض؟
1: في المدى المتوسط نعم، وهذا ما تحدثت به مؤسسات مالية دولية، لأن لسبب رئيسي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بإنتاج كميات هائلة على صعيد النفط الخام وعلى صعيد التقنيات المختلفة التي تقوم بإنتاجها. الرئيس ترامب حينما عاد إلى البيت الأبيض وقفت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم الطاقة المتجددة وسمح بالتنقيب في المناطق التي كانت بمثابة محميات طبيعية، لذلك يتوقع أن يكون هناك زيادة في الإنتاج الأمريكي وزيادة من دول أخرى، بما يؤدي إلى زيادة المعروض في الأسواق، وقد يكون ذلك على حساب الأسعار.
0: طيب سؤال أخير علي، برأيك ما توقعات أسعار النفط خلال الربع الثالث؟
1: نعم، إذا صارت الأمور حسب ما هو واضح بأن بالحد 20 من أغسطس يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي، هذا يدعمه توقعات صادرة عن جولدمان ساكس، يو بي أس، ومورغان ستانلي بأن أسعار النفط ستتراوح بين 70 إلى 75 دولار، لكن ظني بأن أوبك وتحالف أوبك بلس قد يقف عند نقطة معينة حتى يقوم بحماية الأسعار، لأن تراجع الأسعار دون 70 دولار سيضر بعض الأطراف الأعضاء في التحالف وفي المنظمة، ونتحدث عن الجزائر، عن العراق، وحتى عن إيران التي تحتاج إلى مستويات أعلى حتى تتمكن من بناء ميزانيات يمكن من خلالها توفير النفقات اللازمة للبلاد.
0: شكرا لك محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي علي القيسية، شكرا على هذه المداخلة.

مع قرب انتهاء مهلة استبدال الأوراق المالية القديمة، واصل مصرف سوريا المركزي الأسبوع الماضي تعديل سعر الصرف الرسمي للليرة. حدد المركزي السوري السعر الوسطي عند 119 ليرة مقابل الدولار الواحد، انخفاضاً من 113 ليرة للدولار السعر السابق. كان سعر الصرف مطلع العام الحالي عند 110 ليرات للدولار، ما يؤشر على تراجع بنسبة 7.7% خلال النصف الأول. يعتقد مختصون أن خطوة خفض قيمة العملة المحلية تعكس سعي السلطات النقدية إلى تضييق الفجوة مع أسعار السوق الموازية. هذه التطورات جاءت على بعد أسابيع من انتهاء مهلة استبدال الأوراق المالية النقدية القديمة بالإصدارات الجديدة المقررة في نهاية شهر يوليو المقبل، حيث ستفقد الفئات القديمة صفتها ولن تعود صالحة للتداول بعد أن تخطت نسبة الاستبدال 66%. وينتج مصرف سوريا المركزي سياسة نقدية جديدة تقوم على التعويم المدار للليرة وتوحيد أسعار الصرف الرسمية في محاولة لاستعادة دور السوق النظامية في عمليات القطع الأجنبية والحد من نشاط السوق السوداء.

0: ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق خالد الإدلبي مراسل تلفزيون العربي. أهلا بك خالد. خالد، كيف يتفاعل السوريون مع خفض سعر الصرف منذ بداية العام الحالي؟ وهل تأثرت أسعار السلع بتراجع العملة؟
1: نعم إيلين، هنا في سوريا هنالك انقسام في الشارع السوري ما بين رافض لعملية تعويم العملة ومؤيدين لعملية تعويم العملة. هذا الانقسام يأتي بين من يتقاضون رواتبهم بالدولار الأمريكي ومن يتقاضون راتبهم بالليرة السورية، لكن العدد الأكبر هو من يتقاضى بالليرة السورية. لكن العائق الأكبر إيلين حتى الآن في الأسواق السورية هي عدم ضبط الأسواق في سوريا. مع تعويم الليرة السورية وارتفاع سعر صرف الليرة السورية من 14200 ليرة سورية في السوق السوداء يوم الأربعاء الفائت إلى 12400 ليرة سورية تقريبا الآن، الأسعار في الأسواق السورية لا تزال مسعرة على الأسعار السابقة، أي أن هنالك ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية مقارنة في سعر صرف الدولار الأمريكي. عدم ضبط الأسعار في الأسواق السورية أدى إلى أزمة مالية كبيرة جدا عند الكثير من الأهالي، خصوصا أن الكثير من الأهالي هنا في سوريا يعتمدون على الحوالات المالية الواردة من أبنائهم في المغترب في أوروبا وأيضا في تركيا وفي عدد من دول الجوار. هذه الحوالات المالية التي ترد خفضت القدرة الشرائية لدى الأهالي مع تعويم الليرة السورية. يرى المراقبين إيلين أن الحكومة السورية تسعى عبر هذه العملية إلى ضبط أسواق الصرافة فقط دون العمل على ضبط أسواق السلع في سوريا. هنالك ارتفاع كما ذكرت في الأسعار بالمقارنة مع سعر الصرف يوم البارحة وقبل تحديد سعر المحروقات الجديد. وصل سعر المحروقات التي طبعا كانت مقررة بالدولار الأمريكي ب 1.1 دولار الأمريكي، وصلت إلى 1.25 سنت بارتفاع كبير جدا بالمقارنة مع أسعار الصرف قبل أن تقوم وزارة الطاقة بتعديل هذه الأسعار خلال الليلة الماضية بعد الانتقادات الكبيرة الواردة مع تعويم الليرة السورية وعدم تعديل الأسعار في الأسواق وفي محطات الوقود. طبعا الآن في الأسواق السورية بات سعر الصرف المركزي يقترب بشكل كبير جدا من سعر الأسواق السوداء السوق الموازي الذي كما ذكرت بلغ 12400 ليرة سورية، بينما سعر الصرف المركزي هو 11900 ليرة سورية مع تخفيض أيضا هامش الحركة الذي كان مصرف سوريا المركزي كان قد وضعه لشركات الصرافة والحوالات الذي كان مقررا مسبقا ب 17%. اليوم هامش الحركة أصدره مصرف سوريا المركزي ب 9% فقط. هذا الأمر تسعى به بحسب المراقبين مصرف سوريا المركزي أو الحكومة السورية لوضع الثقة بمصرف سوريا المركزي وجعل الأهالي يتوجهون باتجاه المصرف المركزي لتحويل الدولار الأمريكي إلى الليرة السورية. كان هنالك إحجام كبير جدا من قبل الأهالي على تبديل العملة لدى الحكومة السورية كون فرق سعر الصرف هو كبير جدا بين الأسواق وبين مصرف سوريا المركزي. أيضا قامت الحكومة السورية يوم البارحة بإجبار محطات الوقود والشركات والمواطنين بشراء المحروقات بالليرة السورية. هذا الأمر أيضا ساهم بتحسن سعر صرف الليرة السورية. الآن في سوريا تسعيرة المحروقات الجديدة صدرت بالليرة السورية، هنالك عملية إجبار كاملة تم إعاز لجميع محطات الوقود بعدم البيع بأي عملة أخرى غير الليرة السورية. سابقا كان هنالك عمليات بيع بالدولار الأمريكي وأيضا بالليرة التركية. هذا الأمر أدى إلى زيادة طلب على الليرة السورية بالإضافة إلى قيام عدد من التجار بشراء كميات كبيرة من الليرة السورية من الأسواق مع بدء تطبيق هذه القرارات. هذا الأمر ساهم في تحسن سعر الليرة بشكل كبير جدا.
0: طيب خالد، إلى حد الآن وصلت نسبة استبدال العملة القديمة بالجديدة 66%، ولم يبقى سوى 5 أسابيع، يعني هل يتوقع ارتفاع عملية الاستبدال خشية فقدان قيمة المدخرات السوريين من العملة؟
1: نعم إيلين، يحاول الكثير من الأهالي بشكل سريع جدا القيام بعملية الاستبدال، لكن المشكلة الكبيرة جدا حتى الآن هنالك كميات كبيرة من العملة السورية القديمة لا تزال موجودة في الأسواق. أيضا بعض الصرافين في السوق السوداء يقوم بتصريف الدولار الأمريكي بالعملة القديمة ولا يقوم بإعطاء العملة الجديدة للأهالي. أيضا هنالك انتقادات كبيرة جدا للحكومة السورية التي تفرض على الأهالي في عدد كبير من المؤسسات الدفع للدولة بالعملة الجديدة. الانتقادات هذه تطال الحكومة السورية كونها هي المسؤولة عن عملية الاستبدال، وأن عملية تقاضي الرسوم وتقاضي الضرائب بالليرة القديمة تساهم في عملية تسريع استبدال العملة السورية. لكن الحكومة السورية خلال عملية الاستبدال كانت تقوم بعملية استبدال دقيقة، وفق طبعا تستخدم الهوية الشخصية، تستخدم أوراق ثبوتية لمعرفة من يقوم بعمليات استبدال العملة، كما قالت الحكومة أنها تحاول عملية أو ضبط عملية استبدال العملة لمنع استبدال الأموال التي كان قد أهربها أشخاص مقربين من النظام السابق، ولمعرفة من يقوم بهذه العمليات. لذلك الحكومة السورية لا تقوم بتقاضي العملة القديمة في مؤسساتها لمنع القيام بعملية الاستبدال خارج البوابات الرسمية والمنافذ الرسمية. وسعت خلال الأيام الماضية منافذ الاستبدال، حددت عدد من شركات الصرافة الجديدة لعملية استبدال العملة، لكن يتوقع أو يرى بعض المراقبين أنه مع استمرار تداول العملة القديمة أنه مع نهاية هذا الشهر لن تنفذ العملة القديمة من الأسواق، وسيتعين على الكثير من الأهالي التوجه باتجاه المصرف السوري المركزي. هنالك 5 سنوات قال فيها المصرف أن هذه العملة ستحافظ على قيمتها خلال السنوات الخمسة المقبلة، لكن يتوجب استبدالها بشكل مباشر من مصرف سوريا المركزي، خصوصا مع وجود بعض الفئات مثل 500 ليرة سورية، هي فئة غير موجودة في العملة الجديدة حتى الآن، هي متداولة في الأسواق، يضطر الباعة والأهالي أيضا لاستعمال هذه 500 ليرة القديمة. عدم وجود 5 ليرات سورية جديدة سيصعب أيضا من عملية الاستبدال، وستستمر هذه العملة بالتداول داخل الأسواق حتى تقوم الحكومة بإيجاد حل لوجود 5 ليرات سورية بديلا عن 500 ليرة القديمة. لكن سيضطر الأهالي في نهاية المطاف مع نهاية هذا الشهر إلى إلغاء عملة 500 ليرة بشكل كامل، واستبدالها من مصرف سوريا المركزي حتى بعد انتهاء الفترة المحددة حتى نهاية هذا الشهر.
0: شكرا لك خالد الإدلبي مراسل تلفزيون العربي في سوريا، شكرا على هذه المداخلة. زادت منتخبات المغرب ومصر والجزائر من حصيلة مكافآتها بعد التأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم 2026 بالتوازي مع الإنجاز الرياضي المستحق. وفقا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، يضمن كل فريق يتأهل إلى دور الـ32 من البطولة الحصول على 11 مليون دولار. أما المنتخبات المقادرة للبطولة في الدور الأول التي حازت على الترتيب من 33 وحتى 48 فحصل كل منها على 9 ملايين دولار. وحدد الفيفا جائزة أخرى لكل فريق متأهل إلى البطولة مقدارها 1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف الاستعداد. وهذا يعني أن جميع الاتحادات الأعضاء المشاركة تضمن الحصول على 10.5 مليون دولار على الأقل لكل منها مقابل مشاركتها في البطولة. وفي حال تأهل الفريق إلى الدور 16 من البطولة فإنه يضمن الحصول على 15 مليون دولار، وترتفع في دور الثمانية أو الربع النهائي إلى 19 مليون دولار. من يواصل الفوز ويصل إلى نصف النهائي تتضاعف قيمة مكافآته. المركز الرابع مثلا 27 مليون دولار، المركز الثالث 29 مليون دولار، وصيف البطولة 33 مليون دولار، وأخيرا بطل كأس العالم 50 مليون دولار. أعلن الفيفا عن توزيع مبلغ إجمالي قدره 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة في البطولة التي تتزايد مع التقدم في المركز.

0: أرحب معي بمحررة الشؤون الرياضية في التلفزيون العربي عهد حسان. أهلا بك يا عهد.
1: أهلا بك.
0: عهد، شو هالأرقام هاي؟ ملايين، عم نحكي بملايين الدولارات.
1: أرقام خيالية.
0: طيب عهد، ماذا ربحت المنتخبات العربية اللي غادرت البطولة؟
1: يعني اليوم مع هذه الأرقام الضخمة والجوائز الهائلة، ونعلم أن هذه الجوائز أكثر من المونديالات السابقة يعني ملايين الدولارات، المنتخبات العربية مثلها مثل كل المنتخبات التي شاركت من الدور الأول تحصل على مبلغ 12.5 مليون دولار، هذه كبداية كجائزة ثابتة، والتي غادرت تحصل على 9 مليون دولار إضافة إلى ذلك كجائزة طردية من الفيفا. لذلك المجموع الجوائز للمنتخبات التي غادرت، المنتخبات العربية أيضا، هي 21.5 مليون دولار، أما الذين تأهلوا حصلوا على 23 مليون
0: هذا دولار. هذا ما أود أن أسألك، أنه ماذا استفادت المنتخبات العربية التي تأهلت؟
1: التي تأهلت حصلت على أكثر 11 مليون دولار، يعني على 12.5 مليون دولار، لذلك يعني المبلغ الإجمالي هو 23.5 مليون دولار، وهذه كلها يعني مبالغ إجمالية بالنسبة إلى الأداء، بالنسبة إلى التأهل، أيضا بالنسبة إلى التحضير اللوجستي للمنتخبات.
0: طيب ذكرتي أن المكافأة يعني تتغير أو تزيد مع استمرار الفريق بالتقدم.
1: صحيح.
0: برأيك هل هذا النظام الجوائز عادل في المونديال؟
1: يعني أعتقد هذا النظام هو عادل إلى حد كبير. نموذج الاقتصادي الرياضي الحديث اليوم نتحدث فيه الكثير من العدل، خاصة بالنسبة للمنتخبات الصغيرة التي شاركت لأول مرة في هذا المونديال، حصولها على مبلغ ثابت بملايين الدولارات يعزز من خزائنها، يساعدها على الأمور اللوجستية للبدء في هذا المونديال، بالإضافة أيضا طبعا إلى الحافز لهذه المنتخبات. الجوائز تعني أداء أكبر، تعني الوصول إلى أدوار أيضا أكثر، وهي حافز للاتحادات اليوم وصول إلى أبعد نقطة، وبالتالي المنتخبات أيضا التي تتأهل هي أكثر منتخبات تبذل جهد بدني، هي أكثر منتخبات ربما أيضا تشد النسب كبيرة من المشاهدة التلفزيونية، بيع تذاكر أكثر، لذلك لديها حصة كبيرة من هذه الجوائز. ولا ننسى الجائزة الكبرى 50 مليون، هي أكبر حافز وهي مشروع اقتصادي استثماري لأي منتخب.
0: صحيح. طب برأيك هل تدعم تقديم أو دعم، يعني برأيك هل تدعم الجوائز تطوير كرة القدم خصوصا في الدول الفقيرة؟
1: نعم نعم، بالنسبة لهذه الجائزة، مع العلم أنه الرقم ضخم جدا، يعني تجاوز 850 مليون، ولكن هو مثل نوعا ما فرحة مؤقتة، جائزة مؤقتة، لأنها لفترة قصيرة المدى، وليس لنتحدث عن تطوير كرة القدم العالمية، لأن هذه الجوائز توزع على 48 منتخب اليوم، هناك أكثر من 160 منتخب مسجل بالفيفا، أصبح هناك فجوة اقتصادية، المنتخبات الأخرى لم تحصل على هذه الجوائز وهذا الدعم، لذلك هذه الجائزة ليست لتطوير كرة القدم العالمية، لأن هناك يعني صندوق آخر بالنسبة للفيفا، والذي يأتي من عوائد التجارية وعوائد الرعاية من الأرباح من المونديال، والتي تقدر ب 11 مليار دولار، وهذا هو الرقم الكبير الذي يوزع فيما بعد على المنتخبات بالنسبة لتطويرها للبنى التحتية.
0: لكن عم نحكي اليوم بالملايين، صرنا عم نحكي بالمليارات.
1: بالمليارات، لأن اليوم إذا نتحدثنا عن إنشاء ملعب يعني معايير الفيفا الحديثة يتراوح بين 100 إلى 300 مليون دولار، لذلك هذه الجائزة ربما يعني لا تكفي لملعبين أو ثلاثة.
0: للأسف.
1: نعم.
0: طيب عهد، برأيك ما فوائد المشاركة بكأس العالم يعني بعيدا عن المبالغ المالية؟
1: نعم. اقتصاديا نتحدث طبعا، المنتخبات المشاركة وخاصة التي تتأهل اليوم ممكن يعني أن تربح أكثر من هذه الجوائز بكثير من عوائد أخرى، من عوائد الرعاية، من عوائد القمصان، كلما تأهلت أكثر إلى طبعا أدوار أخرى كلما زاد من نسب الرعاية عندها، وهي دائما تقوم بعقود طويلة المدى، نتحدث عن أيضا شركات الراعية للقمصان، وبالتالي الإعلانات التي يعني توضع عليها، وهناك نسبة أكبر للتفاوض مع أيضا شركات إعلان ومع شركات أخرى بعد المونديال بعد التأهل.
0: طيب سؤال أخير عهد، برأيك هل تكفي جوائز البطولة 727 مليون دولار لتطوير كرة القدم عالميا؟
1: يعني تحدثنا عن هذا قبل قليل، موضوع هذه الجائزة ربما هو يوزع فقط في المونديال على هذه المنتخبات، يحتاج إلى المنتخبات الأخرى تحتاج أكثر إلى مبالغ ضخمة للبنى التحتية، لإنشاء أكاديميات أيضا لتطوير مهارات الشباب، وكل المنتخبات اليوم تنتظر هذه الفرصة الذهبية تأهل إلى مونديال لتكون لتفتح لهم الباب الاقتصادي ربما كبداية، لأن نعلم بعض المنتخبات ممولة من الحكومة وهي محدودة بعض
0: صحيح.
1: الشيء.
0: شكرا لك عاهد حسن محررة الشؤون الرياضية في التلفزيون العربي، شكرا على هذه المداخلة.

0: تسببت موجة من الذعر بشأن الذكاء الاصطناعي في تهاوي أسهم التكنولوجيا في الأسواق المالية العالمية التي تكبدت خسارة تناهز 4 تريليونات دولار الأسبوع الماضي.
1: سبب جديد للقلق في قطاع الذكاء الاصطناعي يدفع الأسواق المالية إلى الهبوط من جديد. هذه المرة غضب شعبي اتجاه التكنولوجيا وبخاصة في الولايات المتحدة يعزز المخاوف بشأن استدامة أسهم شركات الذكاء الاصطناعي. لا يقتصر الأمر على القلق تجاه مستقبل الوظائف، لكنه يمتد إلى أمور معيشية حسب ما يفيد تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية، حيث أثارت فواتير الكهرباء المرتفعة في أنحاء الولايات المتحدة موجة من الاستياء، بينما تواجه مشاريع مراكز البيانات معارضة متزايدة من حكومات الولايات والسلطات المحلية. الأسبوع الماضي فقط أقر مشرعون في ولاية فيرجينيا موازنة تتضمن ضريبة على استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات، وتعرضت هذه المراكز لانتقادات حيث يحملها البعض مسؤولية ارتفاع أسعار الكهرباء، كما أوقفت حكومات محلية في ولايات تمتد من كاليفورنيا إلى جورجيا بناء مراكز بيانات جديدة. وسط كل هذه الأجواء خسرت القيمة السوقية للأسهم العالمية 3 تريليونات و700 مليار دولار في غضون الجلسات الخمس الأسبوع الماضي، وصولا إلى 163 تريليون ونصف تريليون دولار. وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز الذي يضم نخبة من أكبر 500 شركة أمريكية، سجل أطول سلسلة خسائر له في 10 أشهر. مخاوف جدية وخسائر فادحة في أسواق تخشى كل ما قد يكون سبب فقاعة تهوي بأسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
0: وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصادكم، على أمل تجدد اللقاء بكم.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه عناوينه. اتفاق أمريكي إيراني على وقف متبادل للضربات العسكرية وعقد محادثات فنية بشأن بنود مذكرة التفاهم هذا الأسبوع. غارات إسرائيلية على النبطية جنوبية لبنان، حزب الله يعدها انتهاكا بوقف إطلاق النار ويقول إنه يحتفظ بحق الرد، وجيش الاحتلال يؤجل الانسحاب من المناطق التجريبية. 4 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة، والاحتلال ينفذ عمليات نسف في القطاع ويوسع مساحة الخط الأصفر في المحافظة الوسطى. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف قرية عابدين بريف درعا جنوبية سوريا ونزوح للسكان. الخارجية السورية تدين انتهاكات إسرائيل المتكررة وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.

0: حياكم الله. البداية من واشنطن، حيث نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات وعقد اجتماع فني هذا الأسبوع. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي رفيع تأكيده أن المحادثات الفنية مع إيران لا تزال مقررة خلال الأيام المقبلة ولم تلغى بسبب تجدد القتال.
1: من الميدان، التطورات بين طهران وواشنطن في تصاعد، فالمشهد يزداد تعقيدا مع كل ساعة. مسار التهدئة المعلن عنه قبل أيام يتعرض لاهتزازات تحت وطأة التصعيد العسكري. ففي تطور يعكس انتقال الأزمة من غرفة التفاوض إلى ساحة المواجهة المباشرة، المحادثات الفنية التي كانت مقررة هذا الأسبوع في سويسرا تدخل في نفق مظلم بعد تضارب الأنباء حول مصيرها. ففي الوقت الذي تؤكده مصادر دبلوماسية بحسب ما تنقله وول ستريت جورنال حول تعليقها، يؤكد مسؤول أمريكي لنيويورك تايمز أنه لم تلغى

0: على أن إدارة الملاحة في مضيق هرمز هي مسؤولية إيرانية حصرية، معتبرا أن أي محاولة لتجاوز هذا الواقع قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.
1: ستعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طاقتها التي كانت عليها قبل الحرب خلال 30 يوما بعد إزالة العوائق من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق يجري تنفيذها حاليا، وتقع مسؤوليتها على عاتق إيران وحدها، وأي تدخل أو محاولة لفرض ترتيبات أخرى لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح المضيق وزيادة منسوب التوتر.
0: السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة خرج على قناة فوكس نيوز الأمريكية وقال إن واشنطن لن تتسامح مع أي هجمات أخرى على السفن.
2: حسناً، لن يدوم صبر الرئيس إلى الأبد. لا تزال المناقشات جارية، لا سيما على المستوى التقني، بشأن كيفية إدخال المفتشين وخفض نسبة الوقود وغيرها من الجوانب التي تركز على ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. لكن عليهم أن يدركوا أن نفوذهم يتضاءل يوماً بعد يوم.
0: ما يجري هنا لا يقرأ فقط كتصعيد عسكري، بل كتعليق فعلي لمسار تفاوضي لم يختبر بعد في بيئة مستقرة. فكل طرف ما زال يتمسك بخطابه السياسي، لكنه يتحرك على الأرض بمنطق الرد والرد المقابل.
3: إلى لبنان، حيث شنت إسرائيل غارتين على حي المسلخ وعلى أطراف بلدة ميفدون في النبطية جنوبية البلاد، كما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفق وادي حسن في بلدة مجد الزون بقضاء صور. وذكر بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيليين أن الجيش دمر بنية تحتية كان يستخدمها حزب الله. وورد في البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم الذي استهدف نفقا يبلغ طوله 200 متر في مجد الزون. من جهته، أعلن حزب الله في بيان رصده استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار مرات عدة. وأكد الحزب في بيان أن ما أقدمت عليه إسرائيل يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن، وأن المقاومة تحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين جنوبي لبنان الذي كان يفترض أن يحصل لم يحدث. هذا وتدخل المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل حيز الاختبار، في خطوة تسبقها وترافقها أسئلة حول آليات التنفيذ ودور الملحق الأمني الذي لم يكشف عنه رسمياً.
4: الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية لا يثير انقساماً حاداً في الداخل اللبناني فحسب، بل يطرح أسئلة أكثر مما يقدم أجوبة، ولاسيما بشأن ملحق أمني لم يعلن رسمياً حتى الآن رغم توقيع الاتفاق المؤلف من 14 بنداً وسط تسريبات إسرائيلية حول مضمونه من دون أي تعليق لبناني. خلافاً للجدول الزمني المقرر، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين لم يحدث بسبب عدم اكتمال الاستعدادات. قبل ذلك، قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن الملحق الأمني يرسم آلية تنفيذ الاتفاق ويحدد طبيعة ما يسمى المناطق التجريبية. بحسب القناة 15 الإسرائيلية، يمنح الملحق الأمني الجيش الإسرائيلي حق الدخول إلى تلك المناطق للتحقق من تفكيك البنى العسكرية لحزب الله قبل الانتقال إلى أي مرحلة إضافية من الانسحاب، وبالتالي لا يصبح الانسحاب تلقائياً بل يرتبط بتقييم إسرائيلي لمدى نجاح الجيش اللبناني. وتذهب صحيفة يديعوت أحرونوت أبعد من ذلك، إذ تقول في تسريباتها إن توسيع التجربة إلى مناطق أخرى سيبقى مشروطاً بما تعتبره إسرائيل نجاح المرحلة الأولى في زوطر الغربية وفرون، وهما خارج ما يسمى الخط الأصفر. لكن هاتين المنطقتين التجريبيتين تثيران بدورهما التساؤلات، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلية ليست موجودة أساساً فيهما،
5: يقدم نتنياهو الاتفاق باعتباره

0: انتصارا كبيرا على قاعدة أن بقاء الجيش الإسرائيلي داخل ما تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية يعني أن تل أبيب لم تجبر على الانسحاب تحت الضغط. وفي الميدان لا تزال تداعيات الاتفاق موضع اختبار، فقد واصل جيش الاحتلال عملياته في جنوب لبنان، وكان آخرها في بلدة دير سريان، حيث أعلن لاحقاً مقتل منفذ العملية التي أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة جندي. لذلك لا تبدو المناطق التجريبية مجرد خطوة أولى لتنفيذ اتفاق الإطار، بل تمثل أول اختبار عملي للملحق الأمني غير المعلن وآلية تطبيقه ولطبيعة الدور الذي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى الاحتفاظ به في جنوب لبنان.
1: وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اتفاق الإطار بين بلاده وإسرائيل بأنه ضد نفسه ولا يمكن تطبيقه. وفي حوار مع جريدة المدن أكد بري أن الأهم لديه هو إعادة الاعتبار للوحدة الداخلية ومنع أي انقسام أو تشرذم أو فتنة، مشيرا إلى أن الاتفاق خارج السياق، سياق المواقف العربية والدولية، وأن المشروع الإسرائيلي يمثل خطرا على الدول العربية. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء إلى 4 جراء القصف الإسرائيلي على القطاع. هذا واستشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخر في قصف لمسيرة إسرائيلية على منطقة السلاطين غربية بيت لاهيا شمالي القطاع. كما أصيب طفل في رأسه برصاص قوة الاحتلال بمنطقة القصاصيب في جباليا شمالي القطاع. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف منازل داخل ما يسمى الخط الأصفر على طول قطاع غزة. وبحسب شهود عيان، قامت قوات الاحتلال بتقديم المكعبات الصفراء بالقرب من شارع صلاح الدين جنوب جسر الواد وسط قطاع غزة، كما يستمر توسيع الخط الأصفر من ناحية المحافظة الوسطى. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن سلطات الاحتلال ألغت سفر مرضى عبر معبر رفح أمس بذريعة عدم صدور موافقات أمنية.
2: أحداث متفرقة تسهم في تكريس المفارقة، لا حياة آمنة في غزة ولا خروج مأمول، إذ أكدت مصادر محلية بالقطاع مؤخراً إلغاء سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح لأسباب غير معلومة. هي رحلة واحدة يومياً، في حين أن القرار الأصلي منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي يقضي بعبور 50 مريضاً يومياً بصحبة مرافقين، ما يستغرق على الورق أكثر من عامين لمرور نحو 22,000 مريض وجريح، وتيرة يطول زمنها في ظل الإغلاق المتكرر وآلة القتل التي لا تتوقف، وآخر حصادها طفلة وشخصان وعشرات الإصابات من أسر تتجاور داخل خيام مهترئة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، لترتفع الحصيلة منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1,200 شهيد و3,000 جريح. استهداف تتعدد أشكاله لتشمل قصف مربعات سكانية كاملة بهدف إنشاء نقاط عسكرية حديثة ومد الخط الأصفر. توسع جاء هذه المرة دون إنذار ليستهدف وسط مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع.
3: الشهيد طبعا لا له دعوة لا في تنظيمات ولا في حاجة ولا إشي، هو كان على رأس عمله بالرغم من قلة الرواتب ومن رغم من قلة هذا ووضع المادي صعب، يعني بديش أقول لك أنه يمكن كان بالعافية يوفر لقمة العيش لأولاده.
2: دماء تتفاقم معها أوجاع أهل غزة، من نقص المياه النظيفة إلى انتشار النفايات إلى غياب الأدوية الرئيسية إلى شح المساعدات في مقابل ارتفاع الأسعار في الأسواق، هو مشهد ممتد يعكس معاناة العيش بعد الإبادة.
1: أوضحت وزارة الصحة في غزة أن عدم توفر مادة بيكربونات الصوديوم في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي أدى إلى توقف 36 جهاز غسيل كلى من أصل 52 في مستشفى الشفاء، واقع يعقد عمليات علاج المرضى ويقلل عدد جلساتهم ومدتها ما يعرض حياة العشرات منهم للخطر.
4: كنا هنا قبل أسبوع للتحذير من خطر توقف هذه الأجهزة، أجهزة غسيل الكلى بمجمع الشفاء الطبي، وما حذرنا منه بالفعل قد حدث، لأن وزارة الصحة أعلنت عن توقف كثير من هذه الأجهزة بسبب نقص بعض المستلزمات الطبية. هذه الغرفة متوقفة تماما كما نرى، ومعنا هنا الدكتور غازي اليازجي رئيس القسم ليحدثنا عن تداعيات توقف هذه الأجهزة على المرضى.
5: نعم، يعني احنا متواجدين في قسم غسيل الكلى في مجمع شفاء الطبي، عندنا في القسم 240 مريض يعانون من قصور مزمن من الدرجة الخامسة، وبيتم عمل 3 جلسات أسبوعيا وكل جلسة 4 ساعات لكل مريض. الآن احنا بسبب نقص مادة الباي باج اللي هي بيكربونات الصوديوم اللازم لتشغيل أجهزة غسيل الكلى، اضطرينا لتقليل عدد جلسات الغسيل إلى جلسين أسبوعيا وكل جلسة بمعدل 3 ساعات، يعني المريض بيغسل 6 ساعات أسبوعيا بدل 12 ساعة أسبوعيا، وهذا بيأثر سلبا على حياة المريض وبيزيد من المضاعفات ونسبة الوفيات.
4: طبعا هذه هي المادة اللازمة بكربونات الصوديوم، الأصل أنها مادة رخيصة والأصل أنها متوافرة بكثرة، لكن القيود الإسرائيلية المشددة على دخول هذا النوع من المستلزمات الطبية يعرض حياة المرضى للخطر. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: إلى جنوب سوريا، حيث أفادت مصادر محلية بإطلاق الطيران الحربي الإسرائيلي بالونات حرارية في أجواء قرية عبدين بريف درعا، وأظهرت مقاطع مصورة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق القنابل المضيئة في أجواء القرية. ووثقت مشاهد حركة نزوح أهالي قرية عبدين في ساعات الليل عقب الاعتداءات الإسرائيلية التي شهدتها المنطقة ووصول مركبات للدفاع المدني للقرية لمساعدة الأهالي. أدانت وزارة الخارجية السورية في بيان الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية وما نتج عن ذلك من ترويع للمدنيين في انتهاك صارخ للسيادة السورية ووحدة أراضيها. وأكدت الوزارة في بيانها أن استمرار هذه الممارسات العدوانية يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار ويزيد من معاناة المدنيين في المناطق المستهدفة وينذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. معي من دمشق مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي، شكرا لانضمامك إلينا. خالد، دعنا نستطلع معك الأوضاع في عبدين بريف درعا مع إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه البالونات الحارقة، وفي خضم طبعا الاعتداءات على هذه المنطقة ما أدى إلى نزوح، أيضا لو تطلعنا على حالة هؤلاء.
6: نعم حسام، بداية الأوضاع في قرية عابدين منذ ما بعد منتصف الليل وحتى الآن توجهت باتجاه الهدوء عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة ومحيط قرية عابدين، هذه القرية التي تعرضت أطرافها إلى قصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا لتحليق طائرات مروحية وطائرات حربية في أجواء قرية عابدين. طبعا حسام، هذا التصعيد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي جاء عقب قيام أهالي قرية عابدين بالتصدي لإحدى دوريات جيش الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال خلال الليلة السابقة أو ليلة أول أمس توغلت باتجاه تلة المغر القريبة من قرية عابدين، ثم بدأت بالتوغل داخل قرية عابدين وتفتيش المنازل. هذا الأمر أثار حفيظة وغضب أهالي القرية الذين قاموا بقطع الطرقات أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة، واستهدفوا دوريات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة أثناء تحركها من القرية. اضطرت قوات الاحتلال إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق الأهالي ومغادرة القرية والفرار منها باتجاه تلة المغر، ثم الانسحاب من هذه التلة باتجاه المناطق المحتلة. عقب هذا الانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف القرية، ولمعاقبة الأهالي الذين وقفوا في وجه دورياتها التي حاولت التوغل داخل القرية وتفتيش المنازل، استهدفت أطراف القرية ثم بدأت بالقيام بغارات وهمية في محيط قرية عابدين عبر قيام الطائرات الحربية بالانخفاض بشكل كبير جدا في سماء هذه القرية. هذا الأمر الذي أثار ذعر الكثير من الأهالي الموجودين فيها، دفعهم هذا الأمر للنزوح باتجاه ريف درعا أو ريف مدينة درعا القريب والبعيد عن منطقة عابدين. قوى الأمن الداخلي انتشرت في محيط المنطقة، وبدأت أيضا قوات أو عفوا قوى وزارة الطوارئ والكوارث السورية وأيضا الهلال الأحمر السوري بتقديم المساعدات للأهالي الذين خرجوا إلى خارج القرية، وبدأت أيضا بتأمين المأوى لهم ريثما تستقر الأوضاع بشكل كامل ويعودوا إلى قرية عابدين عقب هذا التصعيد الكبير من قبل قوات الاحتلال في مناطق ريف درعا وأيضا ريف القنيطرة التي تشهد توغلات كثيرة خلال اليومين الفائتين. صعدت قوات الاحتلال من عملية التوغل والتفتيش والتقدم باتجاه منازل المدنيين القريبة من أو القريبة من المنطقة منزوعة السلاح. معظم التوغلات في الفترة الأخيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تحصل طيب. خارج المنطقة منزوعة السلاح باتجاه الأراضي السورية تحديدا في ريفي درعا والقنيطرة.
1: خالد، هذه الانتهاكات يعني تأتي في سياق انتهاكات تقريبا منذ سنة 2024، كان للخارجية السورية بيان استنكار، لكن هل تتهيأ السلطات في سوريا في دمشق إلى الذهاب باتجاه خطوات عملية؟
6: حسام، حتى الآن الحكومة السورية تنتهج نهج المطالبة الدولي، نهج التنديد، وأيضا مطالبة قوات الاحتلال بضرورة تطبيق اتفاق 1974 والذي يقضي بجعل المنطقة التي حددت مسبقا بين خطي برافو وبيدوف منطقة منزوعة السلاح. تطالب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من ما يقارب 9 نقاط أنشأتها بعد سقوط نظام الأسد بعد 8 ديسمبر 2024، لكن حتى الآن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تستجب لهذه المطالبات. أيضا الحكومة السورية خلال الفترة الماضية قالت أنها لا تسعى إلى أي تصعيد في المنطقة، إنما تسعى إلى إيجاد حلول سلمية لمعضلة الجنوب السوري. أكثر من 1700 عملية اختراق للحدود السورية وعملية توغل، أكثر من 9 نقاط أنشأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. حتى الآن لا يبدو أن هنالك توجه للحكومة السورية لاتخاذ خطوات على الأرض أو خطوات عسكرية، إنما هنالك توجه من الحكومة السورية ودعوات من الحكومة السورية للأمم المتحدة للتدخل لإيجاد حل مع دولة جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنعها من اختراق الحدود السورية من جديد وارتكاب انتهاكات بحق أهالي مناطق الجنوب السوري.
1: من دمشق مراسل التلفزيون العربي خالد الأدلبي. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي أن ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وأن الحكومة مستمرة في مكافحته واسترداد المال العام، وأنها مكلفة بحماية مصالح الشعب العراقي. وأضاف الزيدي بأن الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأن هناك حراسا أقوياء على الأموال العامة وفقا لتعبيره. وكلف رئيس الوزراء العراقي الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات لكشف حالات الفساد أو التقصير من خلال تفعيل إجراءات تعزيز قوة الدولة العراقية واحتكارها السلاح وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة.
7: صولة الفجر اسم أطلقته الحكومة العراقية على حملتها لمكافحة الفساد في واحدة من أكبر العمليات التي يشهدها العراق منذ سنوات. استهدفت مسؤولين حكوميين وشخصيات حزبية في تحرك وصفته أوساط سياسية بأنه قد يكون نقطة تحول في مسار ملاحقة ملفات الفساد الكبرى.
8: عملية هدر المال العام وعملية الفساد وعملية الاستغناء من خلال استغلال المنصب، وبالتالي أسماء كبيرة، عملية عابرة للطائفية لم تحدد جنسا معينا ولم تحدد مكونا معينا، وإنما شملت كل الفاسدين من كل الجهات ومن كل المكونات ومن كل الأحزاب.
7: الحملة الأولى لحكومة علي الزيدي جاءت بأوامر قضائية مبنية على تحقيقات هيئة النزاهة الاتحادية في ملفات فساد، لتسفر عن اعتقال أكثر من 50 مسؤولاً حكومياً وبرلمانياً بعد رفع الحصانة القانونية عن النواب المتورطين في قضايا هدر للمال العام.
9: الدستور العراقي بالمادة 27 يقول للأموال العامة حرمة والحفاظ عليها واجب وطني وواجب قانوني، هذه الحملة تختلف عن سابقاتها لأنها ابتدأت بتنظيف السلم من الأعلى، وهو الصحيح. هذا سيحقق لك الردع والعدالة الاجتماعية.
7: مصادر سياسية نكدت أن اعترافات وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي كشفت عن شبكة فساد تضم أكثر من 120 اسماً، أصدرت في حقهم أوامر منع سفر وحجز على الأموال والممتلكات، لكن كثيراً من العارفين في الشأن العراقي يرون أن نجاح الحملة لن يقاس بعدد المعتقلين، وإنما بقدرة الدولة على استكمال التحقيقات واسترداد الأموال المنهوبة وتفكيك شبكات الفساد. عملية مستمرة لاعتقال وملاحقة المتهمين بملفات فساد، هكذا تقول الحكومة العراقية، شملت حتى الآن عشرات النواب السابقين والحاليين، فيما فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية لمنع هروب المطلوبين. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
1: في السودان تتسع فجوة التعليم بين الأطفال النازحين في إقليم النيل الأزرق مع استمرار حرمان آلاف منهم من الالتحاق بالمدارس. ففي مخيم الكرامة 3 وحده يعيش أكثر من 1800 طفل في سن الدراسة خارج الفصول الدراسية وسط محدودية البدائل التعليمية داخل مراكز الإيواء.
10: بعيدا عن مقاعد الدراسة الرسمية، يجمع هذا الأب أبنائه وأطفالا آخرين أمام خيمته في محاولة لتعويض غياب المدرسة، لكن الظروف المعيشية القاسية حال دون إلحاق أبنائه بالمدارس، واقع يعيشه آلاف الأطفال النازحين بإقليم النيل الأزرق الذين دفعتهم الحرب خارج الفصول الدراسية.
11: خالتنا خالة صعبة وقاعدين نقري فوقه وخلوة ساي بس للعيال ديل، كما كده ما عندنا أي مدارس، الحمد لله ظروفنا مسيئة الحمد لله.
10: وفي مواجهة هذه التحديات تزعى منظمات محلية وشركاء في المجال الإنساني إلى إيجاد حلول تسهم في إعادة الأطفال إلى العملية التعليمية في ظل تزايد أعداد المحرومين منهم من التعليم داخل معسكرات النزوح.
12: حالياً المعسكر فيه غرابة 4000 طفل وهم أصلاً ما قادرين إنه يتحصلوا على خدمة التعليم. وزي ما عارفين انه الظرف ظرف بتاع طوارئ، يا ريت الناس تتضافر جهودها مع بعض، وزارات على منظمات انه نلحق الاطفال دي برغبة التعليم.
10: وفي ظل استمرار تدفق النازحين تتعاظم المسؤوليه الملقاه على عاتق الجهات الحكوميه والمنظمات الانسانيه لضمان ان لا يتحول النزوح الى سبب دائم لحرمان الاطفال من حقهم في التعليم.
13: حقيقه المدارس وغيرها يعني في ظل الوضع مأزوم الأطفال يعني نزحوا من مدارسهم وكذا، لكن في مجهودات كبيرة ومقدرة بتقدم من حكومة الإقليم في مع الشركاء كلهم في معالجة أوضاع الأطفال خارج المدارس.
10: في مخيم الكرامة 3 وحده يعيش أكثر من 3000 طفل نازح، من بينهم ما لا يقل عن 1800 طفل في سن الدراسة، وجدوا أنفسهم خارج أسوار المدارس. لم تكتفي الحرب بتهجير هؤلاء الأطفال قسراً، بل دفعت بعضهم إلى سوق العمل في سن مبكرة، حيث يمارسون أعمالاً تفوق قدراتهم الجسدية للمساهمة في توفير احتياجات أسرهم اليومية.
14: مع كل عام دراسي يمر وما يزال هؤلاء الأطفال النازحون خارج الفصول، يصبح خطر التسرب الدائم من التعليم ومخاطر عمالة الأطفال أكثر اقتراباً من كونه واقعاً لا احتمالا. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
1: أعلنت باكستان تنفيذ عملية برية مدعومة بضربات استهدفت مواقع على امتداد الحدود مع أفغانستان، ومؤكدة مقتل 29 مسلحا خلال العملية. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن السلطات الباكستانية أن العملية جاءت في إطار الجهود الأمنية لملاحقة الجماعات المسلحة التي تنشط في المناطق الحدودية. ما تزال فرق الإنقاذ تبحث في فنزويلا عن ناجين تحت ركام الأبنية المدمرة من جراء الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد، ومع مرور الوقت تتراجع فرص العثور على ناجين، بينما سجلت السلطات نحو 1500 قتيل وفقدان 50 ألف شخص.
15: تحت الركام كان هذا الرضيع بين الموت والحياة، مشهد هز مشاعر الملايين بعدما نجح رجال الإنقاذ في انتشاله سالما من بين أنقاض مبنى مدمر في ولاية لاغويرا شمال فنزويلا. زلزالان قويان ضربا فنزويلا في 24 يونيو، بلغت قوتهما 7.2 و7.5، خلفا دمارا واسعا في المدن الساحلية وأجزاء من العاصمة كاراكاس. ومع مرور الأيام ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1400 قتيل، ولا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين. ووسط هذا المشهد القاسي وصلت فرق إنقاذ متخصصة من عشرات الدول مدعومين بكلاب بوليسية ومعدات بحث متطورة لتنضم إلى آلاف أفراد الإنقاذ الذين يعملون ليلا ونهارا رغم مئات الهزات الارتدادية التي تعرقل عمليات البحث. وفي مدينة كارابابيدا تمكن المنقذون هناك من إخراج شاب من بين الأنقاض بعد 72 ساعة كاملة قضاها تحت الأنقاض. عائلات بأكملها تنتظر أي خبر عن أحبائها، بينما يواصل متطوعون إزالة الركام بأيديهم في ظل نقص المعدات الثقيلة، مطالبين بتسريع وصول الآليات لإنقاذ من قد يكونون على قيد الحياة.
16: أنا هنا وآمل أن يعثر عليها تحت الأنقاض، آمل أن تكون على قيد الحياة. أبذل كل ما بوسعي لتأمين بعض الآليات الثقيلة. لقد وعدني مشغلوها بأن يأتوا ويبدأوا العمل، لكنهم لم يحضروا.
15: في فنزويلا لا تقاس المأساة فقط بعدد الضحايا، بل بعدد الأرواح العالقة بين الأنقاض التي ما زالت تنتظر فرصة للنجاة، فمع كل ناج تكتب قصة حياة جديدة.
1: تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر حزب روسيا الموحدة، تعهد بضمان أمن روسيا وحماية حدودها، مؤكدا قدرة بلاده على تجاوز جميع التحديات، وذلك في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية على أهداف داخل الأراضي الروسية.
16: أجل، نحن نرى هذه المشكلات ونتعامل معها، وسنضمن بالتأكيد أمن البلاد ومواطنيها وسلامة حدود روسيا. ولا شك أننا سنتغلب على جميع التحديات بما في ذلك الهجمات التي تستهدف أراضينا ومنشآت البنية التحتية.
1: الرئيس الروسي أكد بأن مشكلات إمدادات الوقود تسببت في حدوث نقص في بعض مناطق البلاد، وأن فريقا يعمل على ضمان توفير كميات كافية في أنحاء روسيا.
16: أنتم تدركون جيدا أن المشكلات المتعلقة بالسائقين والشركات لا تزال قائمة، وللأسف ما زالت هناك طوابير عند محطات الوقود أيضا. علينا أن نقلص إلى أدنى حد تأثير الهجمات الإرهابية على أهدافنا المدنية وبنيتنا التحتية.
1: قتل شخص وأصيب آخر إثر هجوم أوكراني واسع بالطائرات المسيرة استهدف جنوب روسيا، أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة سلافيانسك وتضرر بنى تحتية، في حين أعلنت موسكو إسقاط 213 مسيرة. من جانبه أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استهداف مصفاتين داخل روسيا، قائلا إن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة موسكو على مواصلة الحرب.
17: من سماء جنوب روسيا لم تعد صفارات الإنذار تحذر من صواريخ ثقيلة فحسب، بل من أسراب مسيرات صغيرة تبحث عن هدف واحد: النفط. المشهد الذي تظهره هذه اللقطات ليس مجرد حريق جديد في مصفاة روسية، بل فصل جديد من حرب باتت تعرف في الأوساط العسكرية والاقتصادية بحرب المصافي. استهداف أوكراني متكرر لمنشآت التكرير ومستودعات الوقود وخطوط الإمداد في محاولة لحرمان موسكو من أحد أهم مصادر تمويل حربها وإرباك منظومة الوقود داخل روسيا. في كراسنودار جنوب روسيا اشتعلت مصفاة سلافيانسك بعد هجوم ليلي بمسيرات أوكرانية، فيما تحدثت السلطات الروسية عن مقتل شخص وأضرار طالت شبكة الكهرباء وخط غاز وعددا من المنازل. بحسب زيلينسكي فإن الهدف واضح، تقليص الموارد التي تغذي آلة الحرب الروسية. وموسكو بدورها لا تكتفي بتلقي الضربات، فهذه المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية تقول إنها توثق ضربة بمسيرات استهدفت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميغ 29 داخل قاعدة فوزنسنيك الجوية. وفي الميدان تواصل روسيا هجماتها بالصواريخ والمسيرات على المدن الأوكرانية، فيما تؤكد كييف أن القصف الروسي لا يتوقف وأن ردها سيستمر في العمق الروسي.
1: من فرنسا غربا إلى بولندا شرقا، يواجه الأوروبيون موجة حر شديدة ارتبطت بعشرات الوفيات. منظمة الصحة العالمية من جهتها أعلنت عن أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر، بعدما تجاوزت درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية مسجلة أرقاما قياسية جديدة.
18: من الشمال الإسكندنافي إلى قمم الألب عانت أوروبا جراء صيف استثنائي، حيث تمددت موجة حر قياسية لامست حاجز 40 درجة مئوية، تاركة خلفها تحذيرات من تداعيات صحية خطرة وخسائر بشرية خصوصا بين الفئات الأكثر هشاشة. ومع تصاعد مخاطر موجة الحر لا سيما على المسنين الذين يعيشون بمفردهم، لجأت إيطاليا إلى التكنولوجيا كخط دفاع جديد عبر سوار ذكي يوفر مراقبة صحية مستمرة ويتيح التدخل السريع عند الطوارئ. وبفضل هذا الجهاز لم تعد المسنة الإيطالية دينا غازيلا تواجه وحدتها، فالسوار الذي ترتديه مثل الساعة يعمل كرفيق افتراضي يتابع نبضها وحركتها ويرصد حالات السقوط مانحاً إياها شعوراً بالأمان. جهاز يأتي ضمن برنامج دعم بقيمة 400 مليون يورو أطلقته بلدية روما بتمويل أوروبي، ويستفيد منه حالياً نحو 700 مسن.
19: السوار ضروري لكبار السن خلال هذه الفترة الحارة، خاصة لأن ضغط الدم لديهم ينخفض ولأن معدل ضربات القلب يكون أقل قليلاً من المعتاد، وهم يعانون كثيراً.
18: وفي فرنسا تحولت موجة الحر إلى أزمة متعددة الأوجه، وفيات غير مسبوقة وانقطاعات في الكهرباء وحدائق مغلقة. هيئة الإسعاف سجلت مئات الوفيات، في حين ضاعفت انقطاعات الكهرباء في مناطق فرنسية من معاناة السكان، وأجبرت توقعات مخاطر العواصف الرعدية السلطات على غلق الحدائق والمنتزهات والمعالم السياحية، تاركة الباحثين عن نسمة هواء أو بقعة ظل أمام أبواب موصدة.
20: كنت أريد الذهاب إلى الحديقة للجلوس والقراءة، لكن قيل لي أن هناك خطر العواصف الرعدية ولذلك أغلقت الحديقة. كنت أبحث عن بعض البرودة والظل تحت الأشجار لأن الجو حار جدا في منزلي.
18: موجة حر لم تتوقف عند فرنسا وإيطاليا، إذ أظهرت بيانات أولية تسجيل مستويات قياسية للحرارة في ألمانيا والدنمارك والتشيك وسويسرا، في حين أكدت السلطات انتشال عدد من الضحايا من أنهار وبحيرات في مانهايم وهاسن وفرانكفورت ودورتموند وهانوفر. مشهد يعكس صيفا استثنائيا يفرض تحديات متزايدة على السكان والسلطات في ظل موجة حر تبدو أبعد من أن تكون عابرة.
1: هذا وسجلت ألمانيا مستوى قياسي جديدا لدرجة الحرارة، إذ بلغت درجة الحرارة 41.7 وفق بيانات أولية صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية. كذلك سجلت جمهورية التشيك رقما قياسيا أيضا، إذ بلغت درجة الحرارة فيها 41.1 في دوكساني في شمال براغ. كذلك سجلت الدنمارك درجة حرارة قياسية بلغت 37، وقال معهد الأرصاد الجوية بالدنمارك إن هذا يعد أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد منذ بدء تدوين السجلات في عام 1874. يعيش المهاجرون غير النظاميين ظروف حياة صعبة في تونس في انتظار مغادرتها نحو الشواطئ الأوروبية، حيث شهدت تونس مؤخرا تظاهرات تطالب بطرد المهاجرين غير النظاميين وأخرى تتضامن معهم وتطالب بحمايتهم من الحملات العنصرية وتصاعد خطاب الكراهية، في حين لا تزال محاكم البلاد تشهد ملاحقات بحق نشطاء في مكافحة العنصرية وحماية اللاجئين بتهم جنائية، وهي محاكمات يصفها نشطاء حقوقيون بأنها كيدية وجائرة.
0: كثيرا ما يلحظ، نادرا ما يرى، قليلا ما اطمأن، كثيرا ما شقى، وهذا ليس يومه الأول مع العربة الثقيلة، وقطعا ليس هو الأخير. وكأنه يحاكي في سيرته أسطورة سيزيف مع الصخرة، سيعيد علي القادم من الكاميرون مرارا حواره مع العربة، وعن أعوامه المبددة في محاولات ركوب الموج. لن يفتش علي ولا شقيقه إسماعيل في أكداس القمامة عن المعنى، حسبهما أن يبحثا عن البقاء، ويكفيهما أن يجدا سبيلا للبحر وطريقا لأوروبا.
21: على كل رجل الاعتناء بعائلته، لكل منا عائلة. كان بالإمكان أن نبقى في الكاميرون، لكن هناك لا يدفع لنا بشكل مجزٍ. نحن مضطرون إلى المغادرة وإلى تجاوز الصحراء والبحر. كثير من إخوتنا ماتوا هناك، لكن لا خيار لدينا. لقد ذهبنا جميعاً من أجل تحقيق الحلم.
0: بعض الأحلام يعلق في دائرة من التكرار الأبدي، كحال علي العالق في تونس منذ 5 سنوات. يفضل أن يحيا حياة صعبة على العودة من حيث جاء فارغ اليدين. أما من خيروا العودة على البقاء فيأتون هنا، مركز للعودة الطوعية بإشراف السلطات التونسية. هنا غذاء وماء ودواء وسقف يؤويهم، وهذه آخر أيامهم قبل العودة إلى ديارهم. لا فائدة من الخيارات بالنسبة لبرانسيس، لقد قررت العودة.
20: بالنظر إلى ظروف بلدنا، فكرت بأن الانتقال إلى بلد آخر لضمان مستقبل طفلي من خلال التفكير في العبور نحو أوروبا. الآن لم تسر الأمور كما كان متوقعا، وأعتقد أن اللحظة مواتية لأعود إلى بلدي.
0: في قيد رحلة الهجرة لا كثير من الظلال، العودة هي أيضا خيار الضرورة لمن لا يملكون طرف الاختيار. هنا تضيق الحقائب على الأحلام فلا تسع إلا خيبة. لقد كانت المعاناة اليومية أكبر من طاقة موسى على الاحتمال.
22: نحن مضطرون إلى مغادرة تونس، الاعتداءات كانت كثيرة، كان يعتدى علينا، كنا نضرب ونرجم بالحجارة ولا نقول شيئا. الدولة التونسية لا تريدنا أن نبقى، كثير من الرجال هنا فقط للعبور، نحن لسنا هنا للبقاء في تونس.
0: هؤلاء يضطرون موسى وأمثاله إلى المغادرة، طيف من الشارع التونسي لا يحب المهاجرين من دول جنوب الصحراء، يراهم عبئاً وتهديداً ديموغرافياً.
23: أنا أتوجه إلى كل المسؤول.
0: موقف تغذيه سردية رسمية حذرت صراحة من محاولات تغيير ديموغرافي تستهدف تونس من خلال المهاجرين. بصفة
23: قانونية القضية وراءها، من وراءها من ترتيب لتغيير التوازنات الديموغرافية.
0: غير المقتنعين بالرواية الرسمية من الناشطين في الإحاطة باللاجئين ومكافحة العنصرية وجدوا أنفسهم في مواجهة سيل من قضايا ترتبت عنها أحكام ثقيلة. بعضهم لا يزال يضع أسطرا كثيرة تحت ما يوصف رسميا بالتعامل الإنساني مع المهاجرين.
24: مفهوم العودة الطوعية هو مفهوم يمكن اعتباره شكل من أشكال القمع الرحيم يتمارسه السلطات ضد المهاجرين. القمع الرحيم هذا كيفاش يتم؟ وهو رحيم فقط في مراحله الأخيرة ربما اللي عينتها. القمع هذا يتم أولاً عبر منع المهاجرين من كل أشكال الولوج إلى الحقوق، يمنع من السكن، يمنع من التنقل، يمنع من الحق في الصحة ومن حق التعليم لأبنائه، يتم مطاردته في الفضاءات العامة، في الشوارع، يتم اعتقاله تعسفياً، ثم يتم تصوير منفذ وحيد له للحرية أو لتغيير وضعه اللي هو العودة الطوعية.
0: ليس التضامن الإنساني مع المهاجرين وحده ما يدفع بقضيتهم إلى واجهة النقاش العام. هؤلاء يرون السلوك الرسمي تجاه المهاجرين تطبيقا لبنود مذكرة التفاهم مع أوروبا بشأن الهجرة، تقول شعاراتهم إن المذكرة نالت من إنسانية المهاجرين ومن إنسانية الدولة ولم تقدم لتونس إلا فتاتها. تنامي خطاب الكراهية وتزايد التحريض على المختلفين لم يكن إلا وجها آخر لتلك المذكرة. يتجاوز ذلك المهاجرين كفئة مستضعفة فيمس بحسب هؤلاء من جوهر الحقوق والحريات. لكل ذلك يغضبون همود المهاجرين ويغضبون لأنفسهم.
2: لا يقتصر الموقف من مهاجري جنوب الصحراء في تونس في الرافضين لهم ولا يقتصر على الغاضبين من وجودهم في تونس وإن علت أصواتهم. جزء من الشارع ممثلا في هؤلاء متضامن تماما مع المهاجرين متحرر كليا من سردية رسمية ترى في وجودهم خطرا. خليك معي التلفزيون العربي تونس.
1: أعلن مصدر في وزارة الطاقة السعودية سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة ما أسفر عن استشهاد جميع ركابها البالغ عددهم 14 شخصا وجميعهم مواطنون سعوديون. وأوضح المصدر لوكالة الأنباء السعودية أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات لكشف أسباب سقوط تحطم المروحية. قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركوين مولن إن على المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة والذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة أن يسعوا للحصول على الإقامة الدائمة أو مغادرة البلاد والعودة إلى بلدانهم.
3: وضع الحماية المؤقتة بحسب المحاكم ومثل ما يشير اسمه نفسه ليس وضعا دائما. سنعطيكم تذكرة طائرة إضافة إلى نحو $2,100 لمساعدتكم على الاستقرار عندما تصلون إلى هناك، إما أن تملأوا الاستمارات وتبقوا في الولايات المتحدة بموجب وضع إقامة دائمة أو سنساعدكم على العودة إلى أوطانكم.
1: تشير البيانات إلى تعافي قطاع السياحة في العاصمة الصينية بكين بعد عدة سنوات عانى فيها من تداعيات جائحة كورونا وتراجع الأداء الاقتصادي في العديد من الدول. وتعرف بكين بأنها مقصد للسياح الأجانب من جميع أنحاء العالم لما تضمه من أماكن سياحية وثقافية وأسواق بأسعار مناسبة.
4: إلى بكين يستمر تدفق السياح الأجانب مدفوعين بشغفهم للتعرف على مدينة غنية بالمعالم حيث تأخذهم الصورة هنا إلى عمق التاريخ. كثيرة هي الأسباب التي دفعت السياح لزيارة بكين بعد 3 سنوات شهدت فيها العاصمة الصينية إجراءات وقائية قاسية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
5: أعتقد أن بكين مدينة جميلة ولا بد أن أتذوق طعاما صينيا تقليديا كالمعكرونة، فأنا أحب الطعام عموما لأنني إيطالية، ثم هذه هي بكين. أحب المعالم الأثرية، المعالم التاريخية بألوانها، اللون الأخضر واللون الأزرق عموما، وأحب الصين.
4: وعلى الرغم من خشية السياح من بعض العقبات أثناء وجودهم في بكين فيبدو أن التكنولوجيا ساعدتهم في تجاوز بعضها.
6: أعتقد أن حاجز اللغة هو أحد العقبات الرئيسية، لكن مع وجود العديد من برامج الترجمة لن يمثل ذلك مشكلة.
4: استقبلت العاصمة الصينية أكثر من 2.5 مليون سائح خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 بزيادة سنوية تجاوزت 35%. فبالإضافة إلى شغفهم بهذه المدينة التاريخية فإن الصين وفرت لهم تسهيلات لاستقطابهم.
25: يتمتع العديد من السياح من أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا حالياً بإمكانية دخول الصين بدون تأشيرة، كما تم رفع قيود السفر بعد جائحة كورونا مما سهل السفر إلى بكين.
4: تشكل أسواق بكين ببضائعها المختلفة وأسعارها المنافسة متعة للسياح الوافدين. أما ما يحاذيها من مطاعم ومقاهي فيمثل واحة لتقديم مشروبات ومأكولات تقليدية وعالمية تناسب سياحاً جاءوا من شتى أرجاء المعمورة.
7: يربط كثيرون بين انتعاش السياحة في بكين وجهود الصين المتواصلة للانفتاح وتخفيف سياسات دخول الزوار الأجانب، ويشكل ارتفاع عدد الوافدين من الدول الأخرى إلى مدن الصين الرئيسية مؤشراً على تزايد اهتمامهم باكتشاف بلد لا تمتد جذور ثقافته عميقاً في التاريخ فحسب، بل بات مركزاً لعجائب التكنولوجيا الحديثة. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، بكين.
1: تسببت موجة من الذعر بشأن الذكاء الاصطناعي في تهاوي أسهم التكنولوجيا في الأسواق المالية العالمية التي تكبدت خسارة تناهز 4 تريليونات دولار الأسبوع الماضي.
6: سبب جديد للقلق في قطاع الذكاء الاصطناعي يدفع الأسواق المالية إلى الهبوط من جديد. هذه المرة غضب شعبي اتجاه التكنولوجيا وبخاصة في الولايات المتحدة يعزز المخاوف بشأن استدامة أسهم شركات الذكاء الاصطناعي. لا يقتصر الأمر على القلق تجاه مستقبل الوظائف، لكنه يمتد إلى أمور معيشية حسب ما يفيد تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية، حيث أثارت فواتير الكهرباء المرتفعة في أنحاء الولايات المتحدة موجة من الاستياء، بينما تواجه مشاريع مراكز البيانات معارضة متزايدة من حكومات الولايات والسلطات المحلية. الأسبوع الماضي فقط أقر مشرعون في ولاية فرجينيا موازنة تتضمن ضريبة على استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات، وتعرضت هذه المراكز لانتقادات حيث يحملها البعض مسؤولية ارتفاع أسعار الكهرباء، كما أوقفت حكومات محلية في ولايات تمتد من كاليفورنيا إلى جورجيا بناء مراكز بيانات جديدة. وسط كل هذه الأجواء خسرت القيمة السوقية للأسهم العالمية 3 تريليونات و700 مليار دولار في غضون الجلسات الخمس الأسبوع الماضي، وصولا إلى 163 تريليون ونصف تريليون دولار. وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز الذي يضم نخبة من أكبر 500 شركة أمريكية، سجل أطول سلسلة خسائر له في 10 أشهر. مخاوف جدية وخسائر فادحة في أسواق تخشى كل ما قد يكون سبب فقاعة تهوي بأسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
1: الآن إلى أخبار مونديال 2026.

فاز المنتخب الكندي على نظيره الجنوب أفريقي بهدف دون رد في أول مباريات الأدوار الإقصائية بكأس العالم 2026، وجاء الهدف الكندي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن استمرت شباك المنتخبين دون تلقي أي هدف طوال المباراة، ليغادر بذلك منتخب جنوب أفريقيا البطولة بعد تأهله للأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه. من جهته تأهل المنتخب الكندي المشارك في تنظيم البطولة لدور 16 للمرة الأولى في تاريخه، حيث سيلتقي الفائز في مباراة المغرب وهولندا. وضمن مباريات اليوم من الدوري ذاته، يقابل المنتخب البرازيلي نظيره اليابانية في مواجهة مرتقبة على ملعب هيوستن. بطل العالم 5 مرات بلغ الأدوار الإقصائية بعدما تصدر المجموعة الثالثة بفارق الأهداف أمام المغرب، بينما احتلت اليابان وصافة المجموعة السادسة خلف هولندا بعد فوزين وتعادل. هذا وكان العشرات من مشجعي منتخب السامبا في استقبال فريقهم في هيوستن قبل مباراة الغد المرتقبة.

0: اليوم مارك في هيوستن.
1: أنا أعيش هنا في هيوستن منذ 10 سنوات، لكنني دائما أكون في البرازيل، والآن إنها فرصة سعيدة لرؤية أصدقاء البرازيليين. وجود المنتخب البرازيلي في كأس العالم أمر رائع جدا.
2: أتوقع معركة صعبة بين الفريقين، لكنني أعتقد أن البرازيل ستتأهل، ونأمل أن يسجل نيمار.
3: أعتقد أن البرازيل بدأت ببطء نوعا ما ولم تقدم أداء جيدا، لكنها تحسنت كثيرا، وأنا واثق جدا من أننا نستطيع الفوز على اليابان.

0: طرح الهجوم الإيراني على سفينة الحاويات إيفر لوفلي الخميس الماضي طرح أسئلة لم تنتهي بعد بشأن تحديات استعادة حركة المرور عبر مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الحرب. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن السفينة كانت تستخدم مسارا مدعوما من الولايات المتحدة قبالة الساحل العماني. هذا المسار أو التكتيك الأمريكي لضمان عبور السفن عبر المضيق رصده فريق مسبار عبر صور الأقمار الصناعية وفصله في هذا التقرير. بعد هذا التقرير يلقاكم الزميل نضال حمدي في ساعة إخبارية جديدة. إلى اللقاء.
1: في العاشر من حزيران الماضي كشف الرئيس الأمريكي ما قال إنه مهمة سرية لمساعدة سفن عالقة في مضيق هرمز على العبور سراً رغم السيطرة الإيرانية. 100 سفينة عبرت، قال في منشوره. انبرى فريق مسبار لكشف ما وصفه ترامب بالمهمة السرية التي بالمناسبة وصفتها صحيفة نيويورك تايمز بالمهمة المكشوفة. وباستخدام المصادر المفتوحة وبيانات الحركة الملاحية من مارين ترافيك، تتبع الفريق بعض ناقلات النفط غير الإيرانية التي لم تكن ضمن السفن المستهدفة بالحصار الأمريكي. أظهرت بيانات أن الناقلات استطاعت في الفترة بين مايو ويونيو عبور مضيق هرمز وفق نمط متكرر يقوم على اختفاء الناقلة من بيانات التتبع الملاحي في أثناء اجتيازها المضيق قبل الظهور من جديد في خليج عمان قبالة السواحل العبانية والإماراتية. وبالنظر إلى مواقع السفن يظهر لنا أنها تتمركز في منطقتين أساسيتين في خليج عمان قبالة سواحل الفجيرة في الإمارات وصحار في عمان. وتظهر هذه التجمعات في صور الأقمار الاصطناعية على هيئة عقدتين بحريتين تتداخل فيهما حركة السفن في نمط يمكن تفسيره بعاملين: الأول إغلاق أو اضطراب أنظمة التتبع الملاحي، والثاني تنفيذ عمليات نقل بين السفن أو ما يعرف بشيب تو شيب، وهي مرحلة تبدو مرتبطة بتحويل مسار الحمولات خارج منطقة الخطر في مضيق هرمز. تدعم صور الأقمار الاصطناعية هذا المسار إذ تظهر لقطات متتابعة من سنتينل 1 بين 3 و 6 يونيو عقدتي تجمع واضحتين للسفن قبالة السواحل الإماراتية والعمانية، تبدوان في الموقعين نفسيهما اللذين أشارت إليهما ريترز أمام الفجيرة وصحار، حيث تتركز الناقلات في نمط يتقاطع مع عمليات النقل بين السفن المرصودة خلال الفترة نفسها. بين الناقلات التي تتبع فريق مسبار حركتها عند هاتين النقطتين جي دريم وتحمل الرقم التسلسلي IMO 9783899 وأتوكوس ورقمها التسلسلي IMO 1037048. وتظهر البيانات الملاحية للناقلتين حركة غير معتادة بين مضيق هرمز وخليج عمان بين 2 و 9 يونيو في نمط يرجح إغلاق نظام التتبع الملاحي AIS أو التلاعب بإشاراته في أثناء العبور. تظهر البيانات الملاحية أيضاً عبر مارين ترافيك عبور بعض الناقلات في 10 يونيو في مسار غير طبيعي من هرمز إلى خليج عمان عند نقطة التجمع أمام صحار. تشير المعطيات إلى أن المرور الخفي من مضيق هرمز إلى خليج عمان جرى ضمن عملية أمريكية اعتمدت على الرصد والتوجيه بمشاركة طائرات مسيرة ومروحيات أباتشي استهدفت إحداها في 9 يونيو الجاري بمسيرة إيرانية قرب سواحل عمان، ما عدته وكالة رويترز محاولة لعرقلة هذا المسار. عمليات الإبحار المظلم، أي الإبحار مع إغلاق أنظمة التعرف الآلي إلى جانب عمليات النقل بين السفن شيب تو شيب، من أبرز تكتيكات أساطيل الظل ومنها الأسطول المرتبط بإيران منذ سنوات للالتفاف على العقوبات على صادرات النفط. وبدا أن المهمة الأمريكية أعادت توظيف التكتيكات نفسها لكن في اتجاه معاكس لتقليل مخاطر عبور الناقلات غير الإيرانية من منطقة هرمز ثم نقل حمولات في نقاط تجمع داخل خليج عمان. في 6 يونيو رصد مسبار عبر صور الأقمار الاصطناعية تكدساً لناقلات نفط قبالة ميناء صحار العماني، حيث أجريت 9 عمليات نقل بين السفن بشكل مكثف. وأظهرت بيانات الحركة الملاحية من مارين ترافيك استمرار عمليات النقل بين السفن قبالة صحار إلى 14 من يونيو الجاري على الأقل، وفي حالات كثيرة كانت إحدى السفينتين قد أغلقت نظام التتبع الملاحي الخاص بها. ورصد فريق مصبار ناقلات عدة يرجح أنها استخدمت لاستلام النفط أو المواد البترولية من ناقلات أخرى عبر صديق هرمز قبل نقل الحمولات إلى وجهات التصدير، منها مينيرفا بيسز التابعة لشركة مينيرفا مارين INC اليونانية ورقمها التسلسلي IMO 941017. وصلت الناقلة إلى خليج عمان قادمة من شرق إفريقيا في 30 مايو. وتظهر بيانات مارين ترافيك أنها نفذت اليوم نفسه عملية نقل بين السفن مع الناقلة أبو ظبي 3 قبل المغادرة محملة نحو تايوان. في ظل حالة الشك التي تحيط بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية في جنيف والأسئلة التي لم تلقى أجوبة بعد حول مضيق هرمز، يرجح أن العملية قد تستمر ولو لفترة محدودة. يعزز هذا الاحتمال ما تظهره صور الأقمار الاصطناعية في 21 من الشهر ذاته، إذ تكشف استمرار عمليات نقل بين السفن في المنطقتين ذاتهما قبالة الفجيرة الإماراتية وصحار العمانية، بما يشير إلى أن مسار نقل الحمولات خارج مضيق هرمز لم يتوقف.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، إليكم أبرز العناوين. اتفاق أمريكي إيراني على وقف متبادل للضربات العسكرية وعقد محادثات فنية بشأن بنود مذكرة التفاهم هذا الأسبوع. غارات إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان، حزب الله يعدها انتهاكا لوقف إطلاق النار ويقول إنه يحتفظ بحق الرد، وجيش الاحتلال يؤجل الانسحاب من المناطق التجريبية. 4 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة، والاحتلال ينفذ عمليات نسف في القطاع ويوسع مساحة الخط الأصفر في المحافظة الوسطى. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف قرية عابدين بريف درعا جنوب سوريا ونزوح للسكان. الخارجية السورية تدين انتهاكات إسرائيل المتكررة وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.

0: البداية من واشنطن، حيث نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات وعقد اجتماع فني هذا الأسبوع. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي رفيع تأكيده أن المحادثات الفنية مع إيران لا تزال مقررة خلال الأيام المقبلة ولم تلغى بسبب تجدد القتال.
1: من الميدان، التطورات بين طهران وواشنطن في تصاعد، فالمشهد يزداد تعقيدا مع كل ساعة. مسار التهدئة المعلن عنه قبل أيام يتعرض لاهتزازات تحت وطأة التصعيد العسكري. ففي تطور يعكس انتقال الأزمة من غرفة التفاوض إلى ساحة المواجهة المباشرة، المحادثات الفنية التي كانت مقررة هذا الأسبوع في سويسرا تدخل في نفق مظلم بعد تضارب الأنباء حول مصيرها. ففي الوقت الذي تؤكده مصادر دبلوماسية بحسب ما تنقله وول ستريت جورنال حول تعليقها، يؤكد مسؤول أمريكي لنيويورك تايمز أنه لم تلغى أي محادثات رغم الضربات، وتبادل الرسائل مستمر عبر قنوات

0: واقع قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.
1: ستعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طاقتها التي كانت عليها قبل الحرب خلال 30 يوما بعد إزالة العوائق من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق يجري تنفيذها حاليا، وتقع مسؤوليتها على عاتق إيران وحدها، وأي تدخل أو محاولة لفرض ترتيبات أخرى لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح المضيق وزيادة منسوب التوتر.
0: السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة خرج على قناة فوكس نيوز الأمريكية وقال إن واشنطن لن تتسامح مع أي هجمات أخرى على السفن.
2: حسناً، لن يدوم صبر الرئيس إلى الأبد. لا تزال المناقشات جارية، لا سيما على المستوى التقني، بشأن كيفية إدخال المفتشين وخفض نسبة الوقود وغيرها من الجوانب التي تركز على ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. لكن عليهم أن يدركوا أن نفوذهم يتضاءل يوماً بعد يوم.
0: ما يجري هنا لا يقرأ فقط كتصعيد عسكري، بل كتعليق فعلي لمسار تفاوضي لم يختبر بعد في بيئة مستقرة. فكل طرف ما زال يتمسك بخطابه السياسي، لكنه يتحرك على الأرض بمنطق الرد والرد المقابل.
3: ينضم إلينا من طهران الدبلوماسي السابق عباس خمير. سيد عباس، أهلا بك معنا. لنبدأ من قراءتك وتحليلك لعودة القتال، وفي نفس الوقت الاتفاق على اجتماع لمناقشة الأمور الفنية، هل هما ساحتان منفصلتان أم هناك اتفاق بين الطرفين أنه مهما حدث فلابد من استئناف وتواصل التفاوض؟
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المشاهدين. الحقيقة هناك يعني يسعى الطرفان أن يستمر في المفاوضات وأن لا تؤثر هذه المناوشات تأثيرا كبيرا على هذا المسار. ويعني ربما نستطيع أن نقول بأن كل هذه المناوشات هي تحت السيطرة، ولكنها أخذت مرحلة تصعيديا في اليومين الأخيرين. أنا لست متأكدا بأن المفاوضات التقنية ستستمر يوم غد، لأنه كما سمعنا يوم ليلة أمس هناك أخبار وأنباء عن تأجيلها أو عن عدم استمرارها اليوم غد بسبب هذه الاعتداءات الأمريكية التي اعتبرتها طهران بأنها هي خرق لمسودة الاتفاقية. لذلك يجب أن نتأكد خلال الساعات القادمة. صحيح هناك كانت إشارات وكانت هناك أنباء أمريكية كما جاء في تقريركم بأن الولايات المتحدة الأمريكية فصلت المسار التناوش إن صح التعبير مع المسار التفاوضي، ولكن الإيرانيون مصرون بأن هناك أصبح اختراق. واليوم وليلة أمس أحد المسؤولين في الإعلام في مكتب المرشد الأعلى أكد بأن هناك لن تكون مفاوضات أو تتوقف هذه المفاوضات التقنية بسبب الاعتداءات الأمريكية الأخيرة على المحيط في المنطقة في حوالي مضيق هرمز.
3: يعني هل هناك ما يمكن أن يمنع تواصل التفاوض، أم مهما حدث فلابد أن خط التفاوض لن ينقطع؟
4: يعني نحن وصلنا إلى ربما نستطيع أن نقول إلى المربع الأول الذي سبق المفاوضات أو سبق توقيع يعني مسودة المفاوضات، وذلك في الأسابيع التي كما قلت سبقت هذه المفاوضات، ولكن تلك المناوشات كانت منضبطة بشكل كبير. الآن ما زالت منضبطة، وأؤكد بأنها تحت السيطرة كما

0: يقال، ولكن هذه الأمور ربما تتأثر بشكل كبير بأحداث المنطقة الأخرى. الاتصال الذي أجراه يوم أمس السيد قاليفاف مع السيد نبيه بري، أتصور بأنها كانت مهمة للغاية، وربما هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل كبير على المسار التفاوضي، وخاصة عندما كانت تؤكد طهران بأنها ضد الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، وتعتبر المسار هو مرتبط بشكل كبير بالوضع في لبنان، وهذا ما جاء في البند الأول من هذه الاتفاقية التي تعتبر البوابة الرئيسية لدخول في أي مفاوضات مستقبلية. هذا يجب أن نعرف أو أن ننتظر لنرى ماذا سيحدث بعد هذا اللقاء، وكله أتصور سيكون محسوما في الساعات القادمة.
1: يعني قصدك أن سبب عودة المناوشات الأعمق هو تواصل يعني عدم الوصول إلى النقطة التي تريدها إيران في لبنان، يعني لا يهم إيران الاتفاق الذي أبرمته الحكومة اللبنانية أو لبنان رسميا مع إسرائيل في الولايات المتحدة؟
0: لا، الوضع هو معقد بشكل كبير، لأن هناك في النهاية حكومة رسمية يعني تؤكد وتصر بأن المساران يجب أن يكونا منفصلان، وهي أجرت مفاوضات مع جانب الاحتلال، ولكن في نفس الوقت هناك يعني مكونات كبيرة من الشعب اللبناني تعارض هذه المباحثات، ورأينا ما حدث في شوارع العاصمة بيروت ومناطق أخرى اعتراضية، وهذا في النهاية على هذا المستوى وشأن لبناني. كما قلت الأمور معقدة، هناك نوع من التصور بأنه إحراج في الموقف الإيراني، هل تستمر طهران في دعم المقاومة باعتراضها لهذا المسار التي تعتبره مسارا استسلاميا، وفي المقابل هناك النظام الرسمي في لبنان يتبنى هذه المفاوضات وهذه المباحثات. هذا أمر ربما يحتاج إلى كثير من الدقة، ويحتاج إلى قرار مصيري يؤثر بشكل كبير على المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك عباس خميارة، الدبلوماسية السابق، كنت معنا من طهران. إلى لبنان، حيث شنت إسرائيل غارتين على حي المسلخ وعلى أطراف بلدة مفدون في النبطية جنوبي البلاد، كما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفق وادي حسن في بلدة مجدل زون بقضاء صور. وذكر بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيليين أن الجيش دمر بنية تحتية كان يستخدمها حزب الله. وورد في البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم الذي استهدف نفقا يبلغ طوله 200 متر في مجدل زون. من جهته، أعلن حزب الله في بيان رصده واستمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار مرات عدة. وأكد الحزب في بيان أن ما أقدمت عليه إسرائيل يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن، وأن المقاومة تحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين جنوبي لبنان الذي كان يفترض أن يحصل لم يحدث، هذا وتدخل المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل حيز الاختبار، في خطوة تسبقها وترافقها أسئلة حول آليات التنفيذ ودور الملحق الأمني الذي لم يكشف عنه رسمياً.
2: الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية لا يثير انقساما حادا في الداخل اللبناني فحسب، بل يطرح أسئلة أكثر مما يقدم أجوبة، ولا سيما بشأن ملحق أمني لم يعلن رسميا حتى الآن رغم توقيع الاتفاق المؤلف من 14 بندا وسط تسريبات إسرائيلية حول مضمونه من دون أي تعليق لبناني. خلافاً للجدول الزمني المقرر، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين لم يحدث بسبب عدم اكتمال الاستعدادات. قبل ذلك، قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن الملحق الأمني يرسم آلية تنفيذ الاتفاق ويحدد طبيعة ما يسمى المناطق التجريبية. بحسب القناة 15 الإسرائيلية، يمنح الملحق الأمني الجيش الإسرائيلي حق الدخول إلى تلك المناطق للتحقق من تفكيك البنى العسكرية لحزب الله قبل الانتقال إلى أي مرحلة إضافية من الانسحاب، وبالتالي لا يصبح الانسحاب تلقائياً بل يرتبط بتقييم إسرائيلي لمدى نجاح الجيش اللبناني. وتذهب صحيفة يديعوت أحرونوت أبعد من ذلك، إذ تقول في تسريباتها إن توسيع التجربة إلى مناطق أخرى سيبقى مشروطاً بما تعتبره إسرائيل نجاح المرحلة الأولى في زوطر الغربية وفرون، وهما خارج ما يسمى الخط الأصفر. لكن هاتين المنطقتين التجريبيتين تثيران بدورهما التساؤلات، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلية ليست موجودة أساساً فيهما. يقدم نتنياهو الاتفاق باعتباره انتصارا كبيرا على قاعدة أن بقاء الجيش الإسرائيلي داخل ما تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية، يعني أن تل أبيب لم تجبر على الانسحاب تحت الضغط. وفي الميدان لا تزال تداعيات الاتفاق موضع اختبار، فقد واصل جيش الاحتلال عملياته في جنوب لبنان، وكان آخرها في بلدة دير سريان، حيث أعلن لاحقاً مقتل منفذ العملية التي أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة جندي. لذلك لا تبدو المناطق التجريبية مجرد خطوة أولى لتنفيذ اتفاق الإطار، بل تمثل أول اختبار عملي للملحق الأمني غير المعلن وآلية تطبيقه ولطبيعة الدور الذي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى الاحتفاظ به في جنوب لبنان.
1: وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اتفاق الإطار بين بلاده وإسرائيل بأنه ضد نفسه ولا يمكن تطبيقه. وفي حوار مع جريدة المدن أكد بري أن الأهم لديه هو إعادة الاعتبار للوحدة الداخلية ومنع أي انقسام أو تشرذم أو فتنة، مشيرا إلى أن الاتفاق خارج سياق المواقف العربية والدولية وأن المشروع الإسرائيلي يمثل خطراً على الدول العربية. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء إلى 4 جراء القصف الإسرائيلي على القطاع. هذا واستشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخر في قصف لمسيرة إسرائيلية على منطقة السلاطين غربي بيت لاهيا شمالي القطاع، كما أصيب طفل في رأسه برصاص قوات الاحتلال بمنطقة القصاصيب في جباليا شمال قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف منازل داخل ما يسمى الخط الأصفر على طول قطاع غزة. وحسب شهود عيان، قامت قوات الاحتلال بتقديم المكعبات الصفراء بالقرب من شارع صلاح الدين جنوب جسر الوادي وسط قطاع غزة، كما يستمر توسيع الخط الأصفر من ناحية المحافظة الوسطى. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن سلطات الاحتلال ألغت سفر مرضى عبر معبر رفح أمس بذريعة عدم صدور موافقات أمنية.
3: أحداث متفرقة تسهم في تكريس المفارقة، لا حياة آمنة في غزة ولا خروج مأمول، إذ أكدت مصادر محلية بالقطاع مؤخراً إلغاء سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح لأسباب غير معلومة. هي رحلة واحدة يومياً، في حين أن القرار الأصلي منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي يقضي بعبور 50 مريضاً يومياً بصحبة مرافقين، ما يستغرق على الورق أكثر من عامين لمرور نحو 22 ألف مريض وجريح، وتيرة يطول زمنها في ظل الإغلاق المتكرر وآلة القتل التي لا تتوقف، وآخر حصادها طفلة وشخصان وعشرات الإصابات من أسر تتجاور داخل خيام مهترئة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، لترتفع الحصيلة منذ وقف إطلاق النار إلى أكثر من 1200 شهيد و3000 جريح. استهداف تتعدد أشكاله لتشمل قصف مربعات سكانية كاملة بهدف إنشاء نقاط عسكرية حديثة ومد الخط الأصفر. توسع جاء هذه المرة دون إنذار ليستهدف وسط مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع.
4: الشهيد طبعا لا له دعوة لا في تنظيمات ولا في حاجة ولا إشي، هو كان على رأس عمله بالرغم من قلة الرواتب ومن رغم من قلة هذا ووضع المادي صعب، يعني بديش أقول لك أنه يمكن كان بالعافية يوفر لقمة العيش لأولاده.
3: دماء تتفاقم معها أوجاع أهل غزة، من نقص المياه النظيفة إلى انتشار النفايات إلى غياب الأدوية الرئيسية إلى شح المساعدات في مقابل ارتفاع الأسعار في الأسواق، هو مشهد ممتد يعكس معاناة العيش بعد الإبادة.
1: في جنوب سوريا أفادت مصادر محلية بإطلاق الطيران الحربي الإسرائيلي بالونات حرارية في أجواء قرية عبدين بريف درعا، وأظهرت مقاطع مصورة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق القنابل المضيئة في أجواء القرية.
5: طيران حربي فوق قرية عبدين.
1: ووثقت مشاهد حركة نزوح أهالي قرية عبدين في ساعات الليل عقب الاعتداءات الإسرائيلية التي شهدتها المنطقة ووصول مركبات للدفاع المدني للقرية لمساعدة الأهالي. هذا وأدانت وزارة الخارجية السورية في بيان للاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية وما نتج عن ذلك من ترويع للمدنيين في انتهاك صارخ للسيادة السورية ووحدة أراضيها. وأكدت الوزارة في بيانها أن استمرار هذه الممارسات العدوانية يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار ويزيد من معاناة المدنيين في المناطق المستهدفة وينذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. يطلعنا على آخر التفاصيل الميدانية وأيضا السياسية من دمشق مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي. خالد، خبرنا عما يحدث تحديدا في عبدين.
6: نعم نضال، الأوضاع الآن في عبدين تتجه باتجاه الهدوء بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من محيط القرية وتوقف القصف على أطراف القرية خلال الليلة الماضية. بدأت هذه الحادثة عندما توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تلة المغرب بالقرب من قرية عبدين، وبدأت من هذه التلة التوغل داخل قرية عبدين والقيام بعمليات تفتيش داخل القرية. هذا الأمر أثار حفيظة الأهالي وأيضا أثار غضب الأهالي بسبب توغل جيش الاحتلال وقيامهم بتفتيش هذه المنازل، حيث قاموا بقطع الطرقات بالحجارة واستهداف دوريات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة. استطاعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مغادرة القرية بعد إطلاق الرصاص في الهواء لتفريق الأهالي المتجمهرين على مداخل القرية، لكن بعدما غادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي من القرية وانسحابها من تلة المغر بدأت قوات الاحتلال بعمليات قصف لترويع أهالي قرية عبدين. استهدفت أطراف القرية بقذائف المدفعية، أيضا كان هناك غارات وهمية من قبل الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أيضا كان هناك تحليق لطائرات مروحية في محيط قرية عبدين. لم تسجل أي أضرار بشرية أو أضرار مادية داخل القرية، إنما القصف كان على أطراف القرية فيما يبدو أنه عملية ترويع واضحة لأهالي قرية عبدين كي لا يقوموا باعتراض الدوريات الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة أو خلال أي عمليات توغل محتملة داخل هذه القرية. لكن أهالي القرية أو قسم كبير منهم نزحوا باتجاه القرى المحيطة إلى الشرح من قرية عبدين خوفا من قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاستهداف المباشر للقرية بقذائف المدفعية، خصوصا مع قيام الطائرات الحربية بإطلاق البالونات الحرارية في أجواء القرية. كان هنالك تخوف من قبل الأهالي أن يتم استهداف القرية بالطائرات الحربية. طبعا قوى الأمن الداخلي بعد منتصف الليل انتشرت داخل القرية، وأيضا كان هناك تواجد للشرطة العسكرية السورية تواجدت داخل القرية، فرق أيضا وزارة الطوارئ والكوارث دخلت إلى القرية وقامت بتقديم عدد بعض المساعدات لأهالي القرية الذين نزحوا تحت أصوات الطائرات الحربية والمروحية في أجواء القرية. بالنسبة نضال أيضا لبيان وزارة الخارجية السورية، على ما يبدو في هذا البيان أن الخارجية السورية لا تزال تريد أن تنتهج الطرق الدبلوماسية لإيقاف توغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي وأيضا الانتهاكات بحق الأراضي السورية. أكثر من 1700 انتهاك مسجل وعملية توغل مسجلة منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024 حتى الآن. أكثر من 9 نقاط قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامتها داخل المنطقة منزوعة السلاح وأيضا داخل الأراضي السورية. الحكومة السورية خلال الفترة الماضية طالبت في عدة محافل دولية، وأيضا كانت هناك مطالبات من الأمم المتحدة بدورة تحمل المسؤوليات وإجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على الخروج خارج منطقة خارج المنطقة منزوعة السلاح أو ما يعرف بمنطقة اتفاق 1974، وهي دائما تتحدث عنها الخارجية السورية أو الرئاسة السورية في بياناتها حول التوغلات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية. طبعا الحكومة السورية كانت سابقا قد أكدت في حتى في كل البيانات وأيضا في بيان يوم البارحة أنها تريد من قوات الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب بالطرق السلمية، وأن هذه العمليات تقوض الاستقرار في المنطقة وتؤدي بالمنطقة إلى أو تجر المنطقة إلى حروب أو إلى توترات هي المنطقة بغنى عنها، وأن الحكومة السورية لا ترغب بالانجرار إلى هذه التوترات. حتى الآن لا يبدو أن الحكومة السورية تريد أن تتخذ إجراءات أخرى غير الإجراءات الدبلوماسية، خصوصا وفق ما ورد في البيان الأخير للخارجية. طبعا منذ مدة طويلة لم يصدر أي بيان من الخارجية السورية حول هذه الانتهاكات، لكن عمليات القصف وكثافة القصف وأيضا التوغلات التي ازدادت بشكل كبير جدا خلال اليومين الأخيرين في ريفي دارعة وأيضا في ريف القنيطرة، وأيضا تكرار عمليات الاعتقال للأهالي دفع الخارجية السورية للخروج بالبيان الذي ذكر خلال الليلة الماضية.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل خالد الإدلي بمراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من دمشق. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي أن ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وأن الحكومة مستمرة في مكافحة الفساد واسترداد المال العام، وأنها مكلفة بحماية مصالح الشعب العراقي. وأضاف الزيدي بأن الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأن هناك حراسا أقوياء على الأموال العامة. وكلف الزيدي الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات لكشف حالات الفساد أو التقصير من خلال تفعيل إجراءات تعزيز قوة الدولة العراقية واحتكارها السلاح وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة.
7: صولة الفجر اسم أطلقته الحكومة العراقية على حملتها لمكافحة الفساد في واحدة من أكبر العمليات التي يشهدها العراق منذ سنوات، استهدفت مسؤولين حكوميين وشخصيات حزبية في تحرك وصفته أوساط سياسية بأنه قد يكون نقطة تحول في مسار ملاحقة ملفات الفساد الكبرى.
8: عملية هدر المال العام وعملية الفساد وعملية الاستغناء من خلال استغلال المنصب، وبالتالي أسماء كبيرة، عملية عابرة للطائفية لم تحدد جنسا معينا ولم تحدد مكونا معينا، وإنما شملت كل الفاسدين من كل الجهات ومن كل المكونات ومن كل الأحزاب.
7: الحملة الأولى لحكومة علي الزيدي جاءت بأوامر قضائية مبنية على تحقيقات هيئة النزاهة الاتحادية في ملفات فساد، لتسفر عن اعتقال أكثر من 50 مسؤولا حكوميا وبرلمانيا بعد رفع الحصانة القانونية عن النواب المتورطين في قضايا هدر للمال العام.
9: الدستور العراقي بالمادة 27 يقول للأموال العامة حرمة والحفاظ عليها واجب وطني وواجب قانوني. هذه الحملة تختلف عن سابقاتها لأنها ابتدأت بتنظيف السلم من الأعلى، وهو الصحيح، هذا سيحقق لك الردع والعدالة الاجتماعية.
7: مصادر سياسية نكدت أن اعترافات وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي كشفت عن شبكة فساد تضم أكثر من 120 اسماً، أصدرت في حقهم أوامر منع سفر وحجز على الأموال والممتلكات، لكن كثيراً من العارفين في الشأن العراقي يرون أن نجاح الحملة لن يقاس بعدد المعتقلين، وإنما بقدرة الدولة على استكمال التحقيقات واسترداد الأموال المنهوبة وتفكيك شبكات الفساد. عملية مستمرة لاعتقال وملاحقة المتهمين بملفات فساد، هكذا تقول الحكومة العراقية، شملت حتى الآن عشرات النواب السابقين والحاليين، فيما فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية لمنع هروب المطلوبين. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
1: في السودان تتسع فجوة التعليم بين الأطفال النازحين في إقليم النيل الأزرق مع استمرار حرمان آلاف منهم من الالتحاق بالمدارس. ففي مخيم الكرامة وحده يعيش أكثر من 1800 طفل في سن الدراسة خارج الفصول الدراسية وسط محدودية البدائل التعليمية داخل مراكز الإيواء.
10: بعيداً عن مقاعد الدراسة الرسمية، يجمع هذا الأب أبنائه وأطفال آخرين أمام خيمته في محاولة لتعويض غياب المدرسة، لكن الظروف المعيشية القاسية حال دون إلحاق أبنائه بالمدارس، واقع يعيشه آلاف الأطفال النازحين بإقليم النيل الأزرق الذين دفعتهم الحرب خارج الفصول الدراسية.
11: خالتنا خالة صعبة وقاعدين نقري فوقه وخلوة ساي، بس للعيال دي كما كده ما عندنا أي مدارس، الحمد لله ظروفنا مسيئة الحمد لله.
10: وفي مواجهة هذه التحديات تزعى منظمات محلية وشركاء في المجال الإنساني إلى إيجاد حلول تسهم في إعادة الأطفال إلى العملية التعليمية في ظل تزايد أعداد المحرومين منهم من التعليم داخل معسكرات النزوح.
12: حالياً المعسكر فيه غرابة 4000 طفل وهم أصلاً ما قادرين إنه يتحصلوا على خدمة التعليم. وزي ما عارفين انه الظرف ظرف بتاع طوارئ، يا ريت الناس تتضافر جهودها مع بعض، وزارات على منظمات انه نلحق الاطفال دي برغبة التعليم.
10: وفي ظل استمرار تدفق النازحين تتعاظم المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لضمان ان لا يتحول النزوح الى سبب دائم لحرمان الاطفال من حقهم في التعليم.
13: حقيقة المدارس وغيرها يعني في ظل الوضع مأزوم، الأطفال يعني نزحوا من مدارسهم وكذا، لكن في مجهودات كبيرة مقدرة تقدم من حكومة الإقليم في مع الشركاء كلهم في معالجة أوضاع الأطفال خارج المدارس.
10: في مخيم الكرامة ثلاثة وحده يعيش أكثر من 3000 طفل نازح، من بينهم ما لا يقل عن 1800 طفل في سن الدراسة وجدوا أنفسهم خارج أسوار المدارس. لم تكتفي الحرب بتهجير هؤلاء الأطفال قسراً، بل دفعت بعضهم إلى سوق العمل في سن مبكرة، حيث يمارسون أعمالاً تفوق قدراتهم الجسدية للمساهمة في توفير احتياجات أسرهم اليومية. مع كل عام دراسي يمر وما يزال هؤلاء الأطفال النازحون خارج الفصول، يصبح خطر التسرب الدائم من التعليم ومخاطر عمالة الأطفال أكثر اقتراباً من كونه واقعاً لا احتمال. عمار المغربي، تلفزيون العربي، معسكرات النازحين، مدينة الدمازين، إقليم النيل الأزرق.
1: إلى تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب أجزاء من فنزويلا، حيث ذكرت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز أن 24 دولة قدمت مساعدات لبلادها. وفي بيان لها قالت رودريغيز إن المجتمع الدولي قدم حتى الآن 521 طنا من إمدادات الإغاثة، ونشر 86 فريقا متخصصا للبحث عن الضحايا، بالإضافة إلى نحو 3000 فرد من أفراد البحث والإنقاذ.
14: تحت الركام كان هذا الرضيع بين الموت والحياة، مشهد هز مشاعر الملايين بعدما نجح رجال الإنقاذ في انتشاله سالما من بين أنقاض مبنى مدمر في ولاية لاغويرا شمال فنزويلا. زلزالان قويان ضربا فنزويلا في 24 من يونيو، بلغت قوتهما 7.2 و7.5، خلفا دمارا واسعا في المدن الساحلية وأجزاء من العاصمة كاراكاس. ومع مرور الأيام ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1400 قتيل، ولا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين. ووسط هذا المشهد القاسي وصلت فرق إنقاذ متخصصة من عشرات الدول مدعومين بكلاب بوليسية ومعدات بحث متطورة لتنضم إلى آلاف أفراد الإنقاذ الذين يعملون ليلا ونهارا رغم مئات الهزات الارتدادية التي تعرقل عمليات البحث. وفي مدينة كارابابيدا تمكن المنقذون هناك من إخراج شاب من بين الأنقاض بعد 72 ساعة كاملة قضاها تحت الأنقاض. عائلات بأكملها تنتظر أي خبر عن أحبائها، بينما يواصل متطوعون إزالة الركام بأيديهم في ظل نقص المعدات الثقيلة، مطالبين بتسريع وصول الآليات لإنقاذ من قد يكونون على قيد الحياة.
15: أنا هنا وآمل أن يعثر عليها تحت الأنقاض، آمل أن تكون على قيد الحياة. أبذل كل ما بوسعي لتأمين بعض الآليات الثقيلة. لقد وعدني مشغلوها بأن يأتوا ويبدأوا العمل، لكنهم لم يحضروا.
14: في فنزويلا لا تقاس المأساة فقط بعدد الضحايا، بل بعدد الأرواح العالقة بين الأنقاض التي ما زالت تنتظر فرصة للنجاة، فمع كل ناج تكتب قصة حياة جديدة.
1: تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر حزب روسيا الموحدة بضمان أمن روسيا وحماية حدودها، مؤكدا قدرة بلاده على تجاوز جميع التحديات، وذلك في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية على أهداف داخل الأراضي الروسية.
15: أجل، نحن نرى هذه المشكلات ونتعامل معها، وسنضمن بالتأكيد أمن البلاد ومواطنيها وسلامة حدود روسيا. ولا شك أننا سنتغلب على جميع التحديات بما في ذلك الهجمات التي تستهدف أراضينا ومنشآت البنية التحتية.
1: وأكد الرئيس الروسي أن مشكلات إمدادات الوقود تسببت في حدوث نقص في بعض مناطق البلاد، وأن فريقا يعمل على ضمان توفير كميات كافية في أنحاء روسيا.
15: أنتم تدركون جيدا أن المشكلات المتعلقة بالسائقين والشركات لا تزال قائمة، وللأسف ما زالت هناك طوابير عند محطات الوقود أيضا. علينا أن نقلص إلى أدنى حد تأثير الهجمات الإرهابية على أهدافنا المدنية وبنيتنا التحتية.
1: قتل شخص وأصيب آخر إثر هجوم أوكراني واسع بالطائرات المسيرة استهدف جنوب روسيا، أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة سلافيانسك وتضرر بنى تحتية، في حين أعلنت موسكو إسقاط 213 مسيرة. من جانبه أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف مصفاتين داخل روسيا، قائلا إن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة موسكو على مواصلة الحرب.
16: من سماء جنوب روسيا لم تعد صفارات الإنذار تحذر من صواريخ ثقيلة فحسب، بل من أسراب مسيرات صغيرة تبحث عن هدف واحد، النفط. المشهد الذي تظهره هذه اللقطات ليس مجرد حريق جديد في مصفاة روسية، بل فصل جديد من حرب باتت تعرف في الأوساط العسكرية والاقتصادية بحرب المصافي. استهداف أوكراني متكرر لمنشآت التكرير ومستودعات الوقود وخطوط الإمداد في محاولة لحرمان موسكو من أحد أهم مصادر تمويل حربها وإرباك منظومة الوقود داخل روسيا. في كراسنودار جنوب روسيا اشتعلت مصفاة سلافيانسك بعد هجوم ليلي بمسيرات أوكرانية، فيما تحدثت السلطات الروسية عن مقتل شخص وأضرار طالت شبكة الكهرباء وخط غاز وعددا من المنازل. بحسب زيلينسكي فإن الهدف واضح، تقليص الموارد التي تغذي آلة الحرب الروسية. وموسكو بدورها لا تكتفي بتلقي الضربات، فهذه المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية تقول إنها توثق ضربة بمسيرات استهدفت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميغ 29 داخل قاعدة فوزنسنيك الجوية. وفي الميدان تواصل روسيا هجماتها بالصواريخ والمسيرات على المدن الأوكرانية، فيما تؤكد كييف أن القصف الروسي لا يتوقف وأن ردها سيستمر في العمق الروسي.
1: قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركوين مولين إن على المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة والذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة أن يسعوا للحصول على الإقامة الدائمة أو مغادرة البلاد والعودة إلى بلادهم.
17: وضع الحماية المؤقتة بحسب المحاكم ومثل ما يشير اسمه نفسه ليس وضعا دائما. سنعطيكم تذكرة طائرة إضافة إلى نحو $2,100 لمساعدتكم على الاستقرار عندما تصلون إلى هناك، إما أن تملأوا الاستمارات وتبقوا في الولايات المتحدة بموجب وضع إقامة دائمة، أو سنساعدكم على العودة إلى أوطانكم.
1: يعيش المهاجرون غير النظاميين ظروف حياة صعبة في تونس في انتظار مغادرتها نحو الشواطئ الأوروبية، حيث شهدت تونس مؤخرا تظاهرات تطالب بطرد المهاجرين غير النظاميين وأخرى تتضامن معهم وتطالب بحمايتهم من الحملات العنصرية وتصاعد خطاب الكراهية، في حين لا تزال محاكم البلاد تشهد ملاحقات بحق ناشطين في مكافحة العنصرية وحماية اللاجئين بتهم جنائية، وهي محاكمات يصفها ناشطون حقوقيون بأنها كيدية وجائرة. بعد هذا التقرير إعادة لبرنامج اقتصادكم.
18: كثيرا ما يلحظ، نادرا ما يرى، قليلا ما اطمأن، كثيرا ما شقى، وهذا ليس يومه الأول مع العربة الثقيلة، وقطعا ليس هو الأخير. وكأنه يحاكي في سيرته أسطورة سيزيف مع الصخرة، سيعيد علي القادم من الكاميرون مرارا حواره مع العربة، وعن أعوامه المبددة في محاولات ركوب الموج. لن يفتش علي ولا شقيقه إسماعيل في أكداس القمامة عن المعنى، حسبهما أن يبحثا عن البقاء، ويكفيهما أن يجدا سبيلا للبحر وطريقا لأوروبا.
19: على كل رجل الاعتناء بعائلته، لكل منا عائلة. كان بالإمكان أن نبقى في الكاميرون، لكن هناك لا يدفع لنا بشكل مجزٍ. نحن مضطرون إلى المغادرة وإلى تجاوز الصحراء والبحر. كثير من إخوتنا ماتوا هناك، لكن لا خيار لدينا. لقد ذهبنا جميعا من أجل تحقيق الحلم.
18: بعض الأحلام يعلق في دائرة من التكرار الأبدي، كحال علي العالق في تونس منذ 5 سنوات. يفضل أن يحيا حياة صعبة على العودة من حيث جاء فارغ اليدين.
20: 92.7 بالعشرة. راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل، دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568 422 45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: أولية تسجيل مستويات قياسية للحرارة في ألمانيا والدنمارك والتشيك وسويسرا، في حين أكدت السلطات انتشال عدد من الضحايا من أنهار وبحيرات في مانهايم وهاسن وفرانكفورت ودورتموند وهانوفر. مشهد يعكس صيفا استثنائيا يفرض تحديات متزايدة على السكان والسلطات في ظل موجة حر تبدو أبعد من أن تكون عابرة.
1: هذا وسجلت ألمانيا مستوى قياسيا جديدا لدرجات الحرارة، إذ بلغت درجة الحرارة 41.7 وفق بيانات أولية صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية. كذلك سجلت جمهورية التشيك رقما قياسيا أيضا، فقد بلغت درجة الحرارة فيها 41.1 في دوكساني في شمال براغ. هذا وسجلت الدنمارك أيضا درجة حرارة قياسية بلغت 37، وقال معهد الأرصاد الجوية بالدنمارك إن هذا يعد أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد منذ بدء تدوين السجلات في عام 1874. فاز المنتخب الكندي على نظيره الجنوب أفريقي بهدف دون رد في أول مباريات الأدوار الإقصائية بكأس العالم 2026، وجاء الهدف الكندي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما حافظت شباك المنتخبين على نظافتها طيلة المباراة ليغادر بذلك منتخب جنوب أفريقيا البطولة بعد تأهله للدور الثاني في المونديال لأول مرة في تاريخه. ومن جهته تأهل المنتخب الكندي المشارك في تنظيم البطولة إلى دور 16 للمرة الأولى في تاريخه، حيث سيلتقي الفائز في مباراة المغرب وهولندا. وضمن مباريات اليوم الاثنين من الدور ذاته، يقابل المنتخب البرازيلي نظيره الياباني في مواجهة مرتقبة على ملعب هيوستن. بطل العالم 5 مرات بلغ الأدوار الإقصائية بعدما تصدر المجموعة الثالثة بفارق الأهداف أمام المغرب، بينما احتلت اليابان وصافة المجموعة السادسة خلف هولندا بعد فوزين وتعادل. طرح الهجوم الإيراني على سفينة الحاويات إيفر لوفلي الخميس الماضي أسئلة لم تنتهي بعد بشأن تحديات استعادة حركة المرور عبر مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الحرب. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن السفينة كانت تستخدم مسارا مدعوما من الولايات المتحدة قبالة الساحل العماني.
2: في 10 حزيران الماضي، كشف الرئيس الأمريكي ما قال إنه مهمة سرية لمساعدة سفن عالقة في مضيق هرمز على العبور سرا رغم السيطرة الإيرانية. 100 سفينة عبرت، قال في منشوره. انبرى فريق مسبار لكشف ما وصفه ترامب بالمهمة السرية، التي بالمناسبة وصفتها صحيفة نيويورك تايمز بالمهمة المكشوفة. وباستخدام المصادر المفتوحة وبيانات الحركة الملاحية من مارين ترافيك، تتبع الفريق بعض ناقلات النفط غير الإيرانية التي لم تكن ضمن السفن المستهدفة بالحصار الأمريكي. أظهرت بيانات أن الناقلات استطاعت في الفترة بين مايو ويونيو عبور مضيق هرمز وفق نمط متكرر يقوم على اختفاء الناقلة من بيانات التتبع الملاحي في أثناء اجتيازها المضيق قبل الظهور من جديد في خليج عمان قبالة السواحل العبانية والإماراتية. وبالنظر إلى مواقع السفن، يظهر لنا أنها تتمركز في منطقتين أساسيتين في خليج عمان قبالة سواحل الفجيرة في الإمارات وصحار في عمان. وتظهر هذه التجمعات في صور الأقمار الاصطناعي على هيئة عقدتين بحريتين تتداخل فيهما حركة السفن في نمط يمكن تفسيره بعاملين: الأول إغلاق أو اضطراب أنظمة التتبع الملاحي، والثاني تنفيذ عمليات نقل بين السفن أو ما يعرف بشيب تو شيب، وهي مرحلة تبدو مرتبطة بتحويل مسار الحمولات خارج منطقة الخطر في مضيق هرمز. تدعم صور الأقمار الاصطناعية هذا المسار، إذ تظهر لقطات متتابعة من سنتينل 1 بين 3 و6 يونيو عقدتي تجمع واضحتين للسفن قبالة السواحل الإماراتية والعمانية، تبدوان في الموقعين نفسيهما اللذين أشارت إليهما ريترز أمام الفجيرة وصحار، حيث تتركز الناقلات في نمط يتقاطع مع عمليات النقل بين السفن المرصودة خلال الفترة نفسها. بين الناقلات التي تتبع فريق مسبار حركتها عند هاتين النقطتين جي دريم وتحمل الرقم التسلسلي IMO 978399 وأتوكوس ورقمها التسلسلي IMO 1037048. وتظهر البيانات الملاحية للناقلتين حركة غير معتادة بين مضيق هرمز وخليج عمان بين 2 و9 من يونيو في نمط يرجح إغلاق نظام التتبع الملاحي AIS أو التلاعب بإشاراته في أثناء العبور. تظهر البيانات الملاحية أيضاً عبر مارين ترافيك عبور بعض الناقلات في 10 من يونيو في مسار غير طبيعي من هرمز إلى خليج عمان عند نقطة التجمع أمام صحار. تشير المعطيات إلى أن المرور الخفي من مضيق هرمز إلى خليج عمان جرى ضمن عملية أمريكية اعتمدت على الرصد والتوجيه بمشاركة طائرات مسيرة ومروحيات أباتشي استهدفت إحداها في 9 من يونيو الجاري بمسيرة إيرانية قرب سواحل عمان ما عدته وكالة رويترز محاولة لعرقلة هذا المسار. عمليات الإبحار المظلم أي الإبحار مع إغلاق أنظمة التعرف الآلي إلى جانب عمليات النقل بين السفن شيب تو شيب من أبرز تكتيكات أساطيل الظل ومنها الأسطول المرتبط بإيران منذ سنوات للالتفاف على العقوبات على صادرات النفط.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: الطواوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729 مع عمر 0592-182190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: شيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنيدي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: لم يكن هناك تصريح رسمي إيراني، ولكن خلال اليومين الماضيين كانت الأوساط الدبلوماسية والسياسية والإعلامية منشغلة بشكل كبير في إيران بمراقبة هذا الأمر عن كثب، ونقل يعني قبل يومين بأن الفريق الإيراني المفاوض يدرس عدم مشاركته، وهذا ما حصل في واقع الأمر. ولكن هل أدى ذلك أو هل أدى كل ذلك إلى انهيار المسار التفاوضي؟ لا يبدو ذلك. ليس هناك من تصريح رسمي حتى الآن في إيران فيما
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح، حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع، بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. معنا نهار يوم جديد هو الاثنين 29 من الشهر السادس، شهر يونيو حزيران من سنة 2026، 14 من الشهر الأول، شهر محرم من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حلقة جديدة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، بنصب عليهم أكيد وبنطير لهم أجمل تحية صباحية مع بداية نهار جديد، وبنتمنى دائما الخير لكل متابعينا الكرام. فتحياتي للجميع. البداية هذا الصباح من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح، البداية من منطقة الخليل وجنوبها تحديدا يطا ومنطقة الشرق، زيف مغلق، زيف وادي السمن سالك، البويب من شقحان، خلة المي، العمور، البادية، كرمة، جميعهم سالكات، بني نعيم سالك، وإشارات كريات 4 سالك هذا الصباح. منطقة الخليل الوسط، فرش الهوى سالك، راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، وادي السمن وقلقس مغلقات هذا الصباح. تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار ودورة رئيسية، دورة الهجرة، دورة وادي الشاجنة، السموع السيميا مغلق، السموع المرملي سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العسجة مغلق، الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، وشويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول سالك، حسكة سالك، الزعتري سالك، جسر بيت كاحل سالك، النبي يونس هذا الصباح مغلق، إشارات النبي يونس سالك، سعير وادي الشرق مغلق، بيت أمر الكلية مغلق، العروب جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري مغلق، العروب أبو شمعة مغلق، إذن مغلق هذا الصباح، وترقومي المصانع سالك بالاتجاهين. إلى تقرير بيت لحم ومنطقة الشمال أخيرا، مراح رباح هذا الصباح مغلق، المنشية دوار تقوع مسلمونة، جورة الشمعة، بيت البركة عصيون، دوار إفرات النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة دي سي او عشي غراب، وبيت سحور جميعهم سلكات، الكونتينر العزرية معالي ودوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم الاثنين ترتفع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 3 درجات مئوية. راح يكون الطقس حارا في الجبال، حارا في بقية المناطق خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. أما الثلاثاء فتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود 3 درجات مئوية. راح يكون الطقس حارا خلال ساعات النهار فوق الجبال، حارا جدا في المناطق المنخفضة، وأثناء ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف. يوم الأربعاء تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود 3 درجات مئوية. راح يكون الطقس حارا خلال ساعات النهار فوق الجبال، حارا جدا في المناطق المنخفضة، وأثناء ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف. الخميس نهاية الأسبوع تنخفض درجات الحرارة قليلا لتقترب من معدلاتها العامة لتموز يوليو. راح يكون الطقس حارا خلال ساعات النهار فوق الجبال، حارا جدا في المناطق المنخفضة، وأثناء ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف بإذن الله تعالى. اليوم العظمى تسجل 29 درجة مئوية تنخفض ل 21. بكرة الثلاثاء 29-20، الأربعاء 29-20، ويوم الخميس العظمى تسجل 29 درجة مئوية تنخفض ل 18 درجة مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنيدي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام إلى جولة الأخبار الصباحية الثانية، برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. متابعينا، يعني هذا الصباح أول شيء يعني نتمنى من الله عز وجل أن يكون صباح خير لطلبة الثانوية العامة، للثانوية الذين بدأوا بمشوارهم منذ أسبوع تقريبا في تقديم امتحانات الثانوية العامة، وما تزال طبعا الأمور في في في تقدم إن شاء الله. نتمنى لهم التوفيق أيضا لعائلاتهم، ونتمنى أيضا الرفع، يعني رفع الظلم عن أهلنا في قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بإجراءاته التعسفية بحق مناطق مختلفة من الوطن الحبيب. الحرم الإبراهيمي الشريف الذي ما زال مغلقا أو ممنوع منه عليه فيه وفيه رفع الأذان، كذلك المسجد الأقصى الذي يمنع على الفلسطينيين يعني دخوله إلا بتصريح بهويات وغيره طبعا من الأمور، وهذا المكان المقدس الإسلامي. وهنا نتحدث دائما عن الشأن المحلي الفلسطيني بالإضافة إلى الدولي وأيضا العربي. داخليا فلسطينيا، قوات الاحتلال بالأمس كانت قد أجبرت عائلة للأسف الشديد على هدم يعني ما يعرف بضريح أو ربما هنا جدارية لعدد من الشهداء في قرية الطبقة في دورة. جيش الاحتلال أجبر عائلة على هدم هذه يعني الصور، وهي عبارة عن نصب تذكاري لعدد من الشهداء في قرية الطبقة. طيب، قوات الاحتلال الليلة الماضية كانت قد يعني شنت في منطقة باب الزاوية حملة تفتيش، وكان في حديث يعني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية بأن إحدى بنات المستوطنين خرجت عبر حاجز الشهداء إلى منطقة باب الزاوية. انتشر جيش الاحتلال بكثافة في المنطقة، قام بعملية تفتيش ومن ثم انسحب بعد العثور عليها، وعلى ما يبدو بأنها كانت يعني موجودة أصلا في داخل المستوطنة. للأسف الشديد الاحتلال الإسرائيلي يريد حجة للتنغيص على الفلسطينيين، وأحيانا تجد كثيرة بأنه لا يحتاج إلى حجة إلى ذلك. طيب، في كان الحديث اليوم عن حملة أمنية نفذتها القوات، قوات الأمن الفلسطينية، القوة المشتركة بكافة يعني تركيباتها، كانت قد ألقت القبض على 21 مطلوب في منطقة إذنة غرب الخليل. هذه الحملة هي الثانية وتأتي للمرة الثانية على التوالي لوقف ظاهرة حرق النحاس والألواح الشمسية في هذه المدينة. تم اعتقال 21 مطلوب من هؤلاء المطلوبين. حذرت المؤسسة الأمنية أنها ستلاحق كل من له علاقة بهذه الأعمال التي تشكل خطرا قاتلا على حياة المواطنين وصحة طبعا أطفالهم. نشرت الشرطة صورة تظهر عملية حرق للنحاس، وكيف أن هناك غيمة سوداء أو أعمدة دخان سوداء هي بالفعل تضر بحياتنا بشكل عام. فكانت الشرطة والأجهزة الأمنية والقوى المشتركة الفلسطينية قد نفذت حملة يعني دهم وتفتيش في منطقة إذنة الليلة الماضية. على المستوى الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه قد يشكل قائمة مستقلة لخوض انتخابات الكنيسة القادمة، وذلك في ظل خلافه داخل أو ما تصاعد هنا الخلافات داخل حزب الليكود بشأن آلية تشكيل القائمة الانتخابية بحسب القناة 14 الإسرائيلية. طبعا نتنياهو قال إنه خلال الاجتماع المغلق مع رئيس مركز الحزب الوزير حاييم كاتس إنه يمكنه أيضا النهوض والذهاب بإطار قائمة خاصة به إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات. وقال حاضرون للاجتماع إنها وردت بنبرة مازحة، لكن بعضهم اعتبرها تلميحا سياسيا يعكس عمق الخلاف داخل الحزب. تدور الخلافات بين نتنياهو الذي يتزعم حزب الليكود وكاتس بشأن مطالبة رئيس الوزراء برفع عدد المقاعد المحجوزة التي يحق له تعيين مرشحيها إلى 11 مقعدا بدلا من 5 مقاعد ضمن أول 40 مركزا في قائمة ليكود، مبررا ذلك برغبته في تغيير وجه الحزب وتغيير فرصه في الانتخابات المقبلة وفقا للقناة نفسها. في المقابل يرى كاتس أن هذا الطلب يعني مبالغ فيه، وأن مؤسسات الحزب لن توافق على هذا العدد من المقاعد المحجوزة. أكد حزب الله اللبناني يوم أمس أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن وطنه بعد الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى تفجير نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة مجدل زون وغارات على مدينة النبطية وبلدتي مافيدون وفارون. وقال حزب الله إن العدو فجر مباني سكنية في بلدتي الطيبة وحداثة، وألقى قنابل صوتية قرب مدينيين في برج القلاوية وبرعشيت، موضحا أنه ما أقدم عليه العدو يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمنا به حتى الآن. أكد الحزب أنه يراقب الانتهاكات الإسرائيلية ويرصدها ويحتفظ بحقه في الدفاع عن وطننا وشعبنا. جاء إعلان حزب الله بعد بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس، قال فيه إن الجيش الإسرائيلي دمر نفقا لحزب الله بطول 200 متر في منطقة جنوب لبنان. صباح هذا اليوم 4 شهداء في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا وخان يونس في قطاع غزة. أكسيوس عن مصدر مطلع الخط الساخن بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري لم يكن قد دخل الخدمة حتى يوم السبت، يعني ما حكوش إنه في هوت كول، كان الوضع تحت السيطرة نوعا ما. وكان في حديث أيضا من قبل أمريكا وطهران بأنهما اتفقتا على وقف العمليات داخل المناطق المختلفة، سواء كان في يعني إيران أو حتى في المناطق التي تخضع جزء من سيطرتها للقوات الأمريكية مثل القواعد الموجودة في منطقة الخليج. طيب الجولة ما تزال مستمرة معكم على الهواء مباشرة هذا الصباح، ونحن نتابع معكم آخر التطورات الميدانية المختلفة، لكن دعونا الآن نذهب مباشرة إلى زاوية النصائح اليومية المقدمة عبر أثير إذاعة منبر الحرية من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل. صباح الخير أستاذ وائل، وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة ممكن نقدمها للناس؟ أهلا وسهلا فيك.
1: بتكلم اليوم يعني إن شاء الله عن اللي بالنسبة للمركبات العمومية فيها مواقف خاصة دائما لها. أنا كمركب خصوصي ممنوع واقف في هذه الأماكن اللي مخططة لوقوف المركبات العمومية، لأن بعمل إشكالية بالنسبة لهذه المركبات وباخد يعني مكانها. أنا بهقل في هذه الأماكن فقط أنا كسائق خاص إن أجي أنزل راكب، حتى ما بهقل إن أجي إيش أحمل أداء الراكب لو كان بينزل من العمومي لقد أوقات بعيد عن محطة المركبات العمومية. فهذا الأمر حبيت أنا وفيه، لأن كثير عنا إشارة لموقف مركبات عمومية وبلاقي خمس سيارات مركبات وصيف في محل المركبات العمومية. نعم. إخوان السائقين قبل هذه الملاحظة، والسلام إلى كل الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك ويعطيك ألف مليون عافية على هذه النصائح التي تقدمها عبر أثير إذاعة منبر الحرية. طيب الجولة ما تزال مستمرة معكم على الهواء مباشرة في هذا الصباح الذي نسأل الله أن يكون صباح خير علينا وعليكم جميعا، لكن دعونا الآن نذهب إلى فاصل. بعد الفاصل نعود لمتابعة الجزء الأخير وفيه قراءة لأبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية مع بداية نهار يوم جديد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية. فلسطين الخليل، تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب نحييكم جديد متابعينا الكرام، بعد الفاصل رجعنا لكم لنتابع وياكم الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية الإخبارية الثانية، برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. مباشرة الآن إلى زاوية الأخبار العبرية وما كتب الإعلام الإسرائيلي في ملفاته الإخبارية هذا الصباح، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
3: تحية صباح الخير، أهلين أخي غادي، يسعد صباحك.
2: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. عن أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية مع بداية نهار جديد.
3: يعني بدنا نخلي اليوم آخر خبر، ما هي أغرب القضايا التي وضعت أمام المحاكم والنيابة في إسرائيل؟
2: نعم،
3: من يعني قضية غريبة ما بتخطرش على البال، خليها للآخر. وحتى رح نحكي كمان كم عدد الملفات التي فتحت بهذا الخصوص.
2: نعم،
3: خليها للآخر. لكن دعني أبدأ أخي راضي بخبرين، يعني الخبر الأول له علاقة بالجريمة في إسرائيل، والخبر الثاني له علاقة في تقديرات الاستخبارات العسكرية يراد منها يعني شيء خبيث ضد غزة. فيما يتعلق بالاستخبارات الإسرائيلية، خلصت إلى توصية للجهات السياسية في إسرائيل بأنه حركة حماس تحضر نفسها لشن حرب من جديد على إسرائيل.
2: نعم.
3: في الوقت الذي نفس إسرائيل الرسمية تقول بأنه حركة حماس منهكة وتبحث عن بدائل، وحتى بأنها تتواصل مع إشارات بحبح من أجل العمل على حل الإشكالية وأن يكون هناك هدنة طويلة وتسليم سلاح وما إلى ذلك.
2: نعم.
3: وهذه تقديرات يعني عندما يقول، طبعا هم جابوا مظاهرة امبارح بأنه في أنصار لحركة حماس يعني لديهم شعارات معينة بالبقاء وما إلى ذلك. وأيضا هذا التقديم الاستخبارات العسكرية تماشى مع الخبر، خلينا نقول مضحك شوية، كيف محاولة الالتفاف على المصطلحات. علم السياسة دائما يعني علم الالتفاف على المصطلحات له باب خاص يتم التعامل معه.
2: نعم.
3: فقبل يومين قالوا انه سوف تعمل اسرائيل على تشجيع الهجرة الطوعية.
2: نعم.
3: اسرائيل نفسها قالت بانه بسبب احتجاجات دولية وانتقادات دولية سيتم اسقاط هذا الاحتمال، وان يتم فتح الباب لشيء اخر وهو حرية الحركة. يعني ما هي نفسها، ما هي نفس الشيء. بس اللهم تجميل للخبر، في إشارة إلى أنه تسعى إسرائيل إلى تفريق غزة من سكانها، وهم على قناعة بأنه حركة حماس باقية، ولكن إسرائيل سوف تعمل على أن يصار إلى خروج أكبر عدد ممكن من الغزيين. هيك بالضبط التعامل الإعلامي بهذا الموضوع. ولكن تم تغليف هذا الخبر بأنه الاستخبارات العسكرية تقول بأنه زي ما قلت لك أنه حركة حماس حسب الإعلام العبري تتحضر لشن حرب جديدة على إسرائيل.
2: نعم.
3: شن حرب جديدة على إسرائيل، والباقي طبعا مفهوم.
2: نعم.
3: هذا أولا. ثانيا فيما يتعلق بالجريمة في إسرائيل، الله بتعرف يعني جابوا خبر يعني معطى معين، يعني زي ما أنك أنت واحد هيك بيشتغل اشتغل لك طول النهار في شغلة تيجي تناوله 4.5 شيكل. شوف امبارح كان في عدد القتلى 5، اليوم في قتيلين صباح أو قتيل واحد في إسرائيل، ونسبة الجريمة يعني تستفحل بشكل كبير في المجتمع الإسرائيلي وخاصة في الوسط العربي، وهناك أيضا في الوسط اليهودي.
2: نعم.
3: وبأنه هناك حالة من عدم اللامبالاة، وطبعا وزارة الأمور واضحة بأنه شرطة بنغفير يعني تغض الطرف عن أمور كثيرة، ويقولون بأنه محاولة حل الجريمة. الآن في خبر يعني إحصائية مضحكة، الإحصائية المضحكة شو بتقول؟ بأنه نسبة حل يعني أو التعرف على أو حل الجنائي لقضايا القتل في الوسط العربي بلغت 4.5%، تصور 4.5% بعد حالات القتل في الوقت اللي كلها البلد كاميرات وكلها معروفة، يعني الأمور كثيرة. ما
2: يعني ولد، يعني ولد صغير بيحل أكثر،
3: يعني بس أربع، يعني والله مباحث الصومال يمكن بتحل أكثر.
2: نعم.
3: يعني عن جد لما سمعت الإحصائية ضحكت. في المقابل، في المقابل موقع ولا العبري إيش بيقول؟ بيقول إنه بعد هذا الشيء يعني هناك محاولة لأن يتم إقحام جهاز الشباك الإسرائيلي في حل هذه الإشكاليات، وبالتالي سيكون هناك يعني نجاح أكثر في حل هذه القضايا. هذا طبعا إذا بدهم، وفي اجتماع في هذا الخصوص من قبل رئيس الشباك الإسرائيلي.
2: نعم.
3: وهناك إحصائية بتقول، لاحظوا هذه الإحصائية كتير مهمة، بأنه نصف أو تقريبا حوالي نصف الإسرائيليين لا يشعرون بالأمان في الأماكن العامة.
2: نعم نعم نعم.
3: طبعا ما حكى عرب، ما حكى دروز، ما حكى يهود، ما حكى قال نصف الإسرائيليين أو حوالي نصف الإسرائيليين تقريبا لا يشعرون بالأمان عندما يكونون في الأماكن العامة. هذا من جانب. الجانب الآخر نروح للموضوع اللبناني. أخ راضي، شوف امبارح كان في، يعني صراحة إذا كان صدق الكلام العبري كان في إنجاز كبير للجيش الإسرائيلي. أولا صحيح أنه قتل ضابط، نعم صحيح.
2: نعم.
3: ولكن أنه إسرائيل تقول بأنها بمئات الأطنان قامت بتفجير نفق، هذا النفق كان يتواجد فيه مئات الوسائل القتالية وأيضا بعض وسائل إنتاج المسيرات وفروهات بنادق وما إلى ذلك. لاحظ الخبر أنه هذا جاء ثمرة ثلاث أمور رئيسية. الأمر الأول هو انه النشاط الراجل او يعني النشاط المشاع للجيش الاسرائيلي. الشيء الثاني بانه تم بمباركه الاداره الامريكيه.
2: نعم.
3: والشيء الثالث بانه تم اخبار لبنان الرسميه بهذا الشيء.
2: نعم.
3: شايف؟
2: نعم.
3: هذا يعني، هذا يعني بانه ربما يكون هناك انجازات اخرى للجيش الاسرائيلي بعد أن هناك اتفاق مع لبنان، مع الحكومة اللبنانية. ليش؟ لأنه هلأ بصير الحكومة اللبنانية بدها تتعاون أكثر في كشف المزيد من الأماكن، يعني بدهم يصيروا يتعاونوا أكثر. لاحظ، وهذا طبعا كان بس بعد الاتفاق بيومين أو ثلاثة. نشوف قديش الخبر كثير مهم. ومع ذلك طبعا حتى اللحظة ما زال هناك يعني عمل عسكري موسع في ما تسميه إسرائيل بالمنطقة الصفراء، يعني لبنان مقبل على مصائب.
2: نعم نعم صحيح، وهذا الشيء واضح يعني أصبح اليوم.
3: نعم. بالأمس كان هناك تصريح ساخر، ساخرة منه الإعلام العبري بشكل كبير. بالأمس خرج سموتريتش وقال بأنه لولا لم يعود الأسرى الإسرائيليين إلى بيوتهم. طبعا هذا خبر ساخر لأنه كان أكثر متشددين من كل الصفقات، يعني كان كثير معارض وصوت في الكابينيت ضد صفقات الأسرى، وهذا الشيء الذي جعله في ذلك الوقت لا يتجاوز نسبة الحسم في الاستطلاعات.
2: نعم.
3: وبارح تطلعوا بحكيها، طبعا كان بارح في حالة من السخرية، حتى وسائل الإعلام اليمينية ما تبنتش أقواله. زائد بأن هناك استئناف على قرار لسموتريتش، وهذا القرار أغضب سموتريتش وربما يعود إلى عدم نسبة الحسم. لماذا؟ لأنه اعتبروا بأن الأموال التي سيقدمها للمجالس الاستيطانية هي عبارة عن رشوة انتخابية، وبالتالي يجب العمل على إيقافها، وربما ينجح من قدم هذا الاعتراض.
2: نعم.
3: وبالتالي سموتريتش في حالة غضب شديد بهذا الشيء، طبعا يعني له تداعياته وله إسقاطات على قراراته.
2: نعم نعم.
3: فيما يتعلق بالنسبة التجنيد، نسبة التجنيد يعني من يعني للجيش الإسرائيلي، كان هناك أقوال من قبل يعني زعماء الحاربين بأنه معظم المتجندين من الجيش الإسرائيلي هم يسكنون في تل أبيب، بينما نفت قيادات الجيش هذا الشيء وقالوا بأنه تل أبيب تحتل أكثر نسبة من المتجند للجيش الإسرائيلي، العلمانيين طبعا مش الحاربين، ويصل إلى حوالي نسبة 70% بين نظامي وما بين احتياط.
2: نعم.
3: وهذا ما يعزز فكرة بأن تل أبيب هي أساسا القوة، خلينا نقول العاصمة، يعني لأنه هي نسبة التجنس فيها أكثر للجيش الإسرائيلي وليس للقدس الغربية.
2: نعم نعم نعم.
3: انهيار فنادق الشمال الإسرائيلي، انهيار كامل
2: بسبب الحرب.
3: نسبة الإشغال انخفضت من 82%. يعني أنا ما بعرفش في علم الفنادق، ولكن عادة النسبة الصحية والرسمية والسليمة التي تدير أرباح وأن تبقي الفنادق على حالها على قيامها، يعني أهل السياحة بيعرفوا هذا الشيء، إنه نسبة يعني 82%. يعني لما تقل النسبة بصير فيه شوية خلل، لما تقل كمان بصير فيه شوية خسارات، لما تزيد بيكون فيه أرباح طائلة. لكن النسبة المتوسطة 82%. الآن نسبة الإشغال وصلت إلى 28% فقط حتى في ظل الأوضاع الحالية. وهذا ما يعزز فكرة بأنه انهيار السياحة. يعني مثلا في زي الناصرة، زي الجليل، زي العفولة، زي مش عارف إيش، هذول المدن فيهم فنادق فخمة وكلهم طبعا نسبة إشغالهم منخفضة جدا، وبالتالي هناك انهيار في القطاع الفندق وفي ذلك في تلك المنطقة. فيما يتعلق بتركيا، يقول نتنياهو بأنه يجب أن نأخذ تهديدات أردوغان بضرب إسرائيل وتدمير إسرائيل، يجب أن نأخذها على محمل الجد. هذا طبعا حسب أقوالهم بأنه أردوغان هدد بضرب إسرائيل وأمن يشن حرب على إسرائيل، وقالها ترامب قبل فترة، قال بأنه أردوغان كان بده يشن حرب على إسرائيل وأنا منعته. هذا أولا. ثانيا بأنه يعني تقريبا كل يوم بتحاول إسرائيل أنها تستفز تركيا. امبارح كان في طلب من قبل الوكالة اليهودية بالاعتراف بالمذبحة الأرمن التي يعني حدثت إبان الحرب العالمية الأولى في زمن العثمانيين. وهذا طبعا يعني من الأشياء الكثيرة التي تغضب تركيا، تغضبها بشكل كبير. وعندما تقدم إسرائيل على هذه الخطوة هي إنما تستفز تركيا. هذا حسب الإعلام التركي وأيضا حسب الإعلام الإسرائيلي.
2: نعم. طيب نروح بس لدقات الساعة وبعد ذلك نكمل وإياك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
4: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: طيب رجعنا لك أبو أحمد للحديث عما تبقى من أخبار في الشأن الإسرائيلي هذا الصباح.
3: نعم، لا شك بأنه إسرائيل تشعر بقلق شديد مما يحدث لها في مدينة أو في ولاية نيويورك.
2: نعم.
3: والتي يقودها ممداني.
2: نعم.
3: يعني هم قلقين كثيرا فيما يتعلق أولا بانهيار تأييدهم داخل أرض الحزب الجمهوري، إضافة إلى خسارتهم للكثير داخل الحزب الديمقراطي. الآن جاء تصريح بالأمس من قبل ممداني، والذي انتخب على غير رغبة إسرائيل، والذي لا يؤيد مشاركة في مسيرة إسرائيل الكبرى حسب أقوالهم. كان في تصريح قال بأنني كيف أؤيد دولة كهذه، كيف بالضبط، أنا مش راح أؤيدها ولا بدي أؤيدها دولة هذه. فلذلك جن جنون إسرائيل، ودائما هناك محاولة اشتكاء إلى الرئيس ترامب الأمريكي على
2: التصريحات،
3: ولكن ترامب ما بيقدر يحكي في هذا الموضوع لأنه هذا منتخب وهذه ولاية. يعني ما بدوش أنه يتمشكل مع ولاية، بكفي أنه يتمشكل مع
2: العالم كله
3: ومع كاليفورنيا. وبالتالي يعني إسرائيل غاضبة بشكل كبير، لأنها تقول بأنها فقدت الكثير من التأثير، رغم أن هناك علاقات جيدة تربط من ممداني مع يعني سكان بروكلين اللي هم فيهم أغلبية يهودية ومتزمتين يعني، لكن ما بتعامل معهم كان على أنه تأييد لإسرائيل، إنما بيحترمهم كديانة يهودية في ذلك المكان.
2: نعم نعم نعم.
3: هناك تحقيق، لاحظ هناك تحقيق شامل في دولة سلوفينيا من قبل الرئيسة السلوفينية، في أن هناك شركة إسرائيلية لا يعني تتدخل في الحملات الإعلامية وهندسة الوعي الانتخابي من أجل التأثير على نتائج الانتخابات في هذا البلد لكي تدعم من هو مرشح لكي يدعم إسرائيل.
2: نعم نعم.
3: وهذه الشركة تقول رئيسة سلوفينيا بأنها هناك أقاويل بأنها تدخلت في الانتخابات وكان لها مخرجات هذه الانتخابات ليس كما يجب، وبالتالي هناك تحقيق شامل بهذا الموضوع، ربما يتم إلغاء نتائج الانتخابات أو يكون إعادة الانتخابات مرة أخرى إذا ثبت تورط هذه الشركة الإسرائيلية والتي هو بشكل غير قانوني. والتقرير في صحيفة معاريف خلص إلى أنه نعم هذه الشركة موجودة وتعمل على التأثير على معظم الانتخابات في الدول الأوروبية من أجل انتخاب من هم يؤيدون إسرائيل في ظل العزلة التي تعانيها إسرائيل داخل الأرقى الأوروبية في هذه الدول.
2: نعم نعم.
3: فيما يتعلق بالنقص الحاد، تعرف احنا بنضل نحكي انه في نقص حاد في المعلمين، في نقص حاد في الاطباء، في نقص حاد مش عارف ايش، لكن تبين بالامس بان هناك نقص حاد في القابلات اللي هم الولدات يعني في اسرائيل. وتقول اسرائيل بانه في الدول العادية يكون يعني عدد الوالدات بانه تتعامل الولادة في اليوم مع يعني مع أم يعني أو تنتين يعني في اليوم، لكن في إسرائيل إنه هاي القابلة تتعامل مع ثلاثة أو أربعة في نفس اليوم أو حتى في نفس الوردية اللي بتكون موجودة فيها. في إشارة إلى هناك يعني نقص حاد في عدد القابلات الولادات، ومن يعانين بهذا الشيء هما التي يلدن في المستشفيات.
2: نعم.
3: بأنه بيكون فيش اهتمام كما يجب، هذا طبعا حسب معطيات وزارة الصحة في إسرائيل.
2: نعم.
3: نجي لآخر خبر.
2: تفضل.
3: إذا عمره حصل بينك وبين حدا أنت مشاهد أو كان في مكالمة بينك وبين حدا، الشيء الطبيعي أنك أنت إذا أنت عندك ردة فعل تحكي بعد ما تسكر الخط.
2: نعم صحيح.
3: ممكن أنت تحكي كلمة ويسمعها الطرف الآخر.
2: نعم صحيح.
3: وهذا بسبب مشكلة مرة تانية وحصلت كثير، شايف كيف؟ وفي علم الاتيكيت لما بدك تحكي سكر التلفون بعدين احكي اللي بدك.
2: تأكد وعبر بعدها عن غضبك.
3: الو
2: بقولك تأكد من انه الخط مقفل وعبر عن غضبك.
3: بالضبط.
2: نعم.
3: في اسرائيل موجود حاليا يدار لاحظ 2873 قضية تشهير وشتم وكشف اسرار معينة.
2: نعم.
3: في خلال مكالمات انتهت ولم يتم إغلاق الهاتف وسمعها الطرف الثاني. 2873 بس هو شنو في أغرب من هي القضايا.
2: نعم. نعم.
3: لما يعني لما سمعوا في النهاية وحصل كثير بحصل خلافات، ولما بدك تسكر التلفون وحكي بدك إياه بعد هذا وسمعوا، ولما بيسمع طبعا شكله بسجل وشكله مش عارف إيش بيكون فيه بحطوه على جهاز الكذب. لما أنت بتقول 2873 شوف قديش حجم التعامل اللفظي خلال المكالمات الهاتفية.
2: نعم نعم نعم.
3: هاي لا يعني عشان هيك دير بالك على التلفون
2: دائما أصل طيب خلينا نشكرك على كل هذه القراءات. هم بالعادة شعب يعني طبيعته هيك يعني وسخ نوعا ما، ف يعني مش كتير مستغربين من هكذا إحصاءات. شكرا لك أبو أحمد الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي ضمن زاوية الأخبار العبرية المقدمة هذا الصباح. الآن إلى فاصل، به نختم برنامج مساحة حرة والذي قدم لكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لحضراتكم بحسن الاستماع المشاهدة وأيضا المتابعة. ربح برموز يعطيك العافية في هندسة الصوت، هذه محبتي لكم في تقديم البرنامج، راضي كرامي وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا لنعى مساويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

إيرال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضات طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل، راس الجورة امشي.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
4: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-6564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: باب فقاعة تهوي بأسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
8: أرحب بكم مشاهدين إلى هذه النشرة الإخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بأبرز العناوين. وسائل أعلام أمريكية تقول إن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف متبادل للضربات العسكرية وعقد محادثات فنية هذا الأسبوع. غارات إسرائيلية على النبطية جنوبية لبنان، الاحتلال يعلن تفجير نفق في مجدل زون، وحزب الله يقول إنه يحتفظ بحق الرد. نزوح للسكان بعد قصف إسرائيلي على قرية عبدين في ريف درعا جنوبية سوريا. الخارجية السورية تدير الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته. باكستان تعلن تنفيذ عملية برية على طول الحدود الأفغانية، وكابول تؤكد مقتل عشرات المدنيين جراء الهجمات.

0: كشف مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على إنهاء أيام من القتال المتبادل حول مضيق هرمز واستئناف محادثات السلام. ونقل موقع أكسيوس عن المسؤولين الأمريكيين قولهم إن واشنطن عرضت عقد محادثات مع طهران خلال لقاء في العاصمة القطرية الدوحة، وتركز المحادثات على مضيق هرمز الذي عاد مجددا إلى صدارة الصراع. وبحسب المصادر فإن خط الاتصال الساخن لتجنب الهجمات في المضيق والذي اتفق عليه أو اتفق عليه الجانبان في سويسرا لم يفعل بعد.
1: من الميدان، التطورات بين طهران وواشنطن في تصاعد، فالمشهد يزداد تعقيدا مع كل ساعة. مسار التهدئة المعلن عنه قبل أيام يتعرض لاهتزازات تحت وطأة التصعيد العسكري. ففي تطور يعكس انتقال الأزمة من غرفة التفاوض إلى ساحة المواجهة المباشرة، المحادثات الفنية التي كانت مقررة هذا الأسبوع في سويسرا تدخل في نفق مظلم بعد تضارب الأنباء حول مصيرها. ففي الوقت الذي تؤكده مصادر دبلوماسية بحسب ما تنقله وول ستريت جورنال حول تعليقها، يؤكد مسؤول أمريكي لنيويورك تايمز أنه لم تلغى أي محادثات رغم الضربات، وتبادل الرسائل مستمر عبر قنوات لتجنب التصعيد.

0: قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.
1: ستعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طاقتها التي كانت عليها قبل الحرب خلال 30 يوما بعد إزالة العوائق من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق يجري تنفيذها حاليا، وتقع مسؤوليتها على عاتق إيران وحدها، وأي تدخل أو محاولة لفرض ترتيبات أخرى لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتأخير إعادة فتح المضيق وزيادة منسوب التوتر.
0: السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة خرج على قناة فوكس نيوز الأمريكية وقال إن واشنطن لن تتسامح مع أي هجمات أخرى على السفن.
2: حسناً، لن يدوم صبر الرئيس إلى الأبد. لا تزال المناقشات جارية، لا سيما على المستوى التقني، بشأن كيفية إدخال المفتشين وخفض نسبة الوقود وغيرها من الجوانب التي تركز على ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. لكن عليهم أن يدركوا أن نفوذهم يتضاءل يوماً بعد يوم.
0: ما يجري هنا لا يقرأ فقط كتصعيد عسكري، بل كتعليق فعلي لمسار تفاوضي لم يختبر بعد في بيئة مستقرة. فكل طرف ما زال يتمسك بخطابه السياسي، لكنه يتحرك على الأرض بمنطق الرد والرد المقابل.
3: وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل تلفزيون العربي في طهران حازم كلاس عن تأثير الضربات الأمريكية الأخيرة على مواقع في إيران، تأثيرها على مشاركة طهران في اجتماع كان مقررا اليوم في سويسرا ضمن إطار مفاوضات إنهاء الحرب.
4: المؤكد بأن الاجتماع الذي كان مقررا يبدو بأنه تأجل على الأقل، كان من المقرر أن يعقد اليوم في سويسرا كما أعلنت الخارجية الباكستانية في وقت سابق الأسبوع الماضي. التطورات في مضيق هرمز وتبادل الضربات، وكما يقول وزير خارجية إيران، عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها في مذكرة التفاهم. نتحدث عن البند الأول وهو جزئين، الجزئية المتعلقة بلبنان ووقف إطلاق النار هناك وإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي، وهو ما تعهدت به الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى أساسه تم تشكيل لجنة. أساسا إحدى مخرجات اجتماع سويسرا كان تشكيل لجنة تحت عنوان إدارة الأزمة أو خفض التصعيد أو شيء من هذا القبيل بين إيران والولايات المتحدة بحضور الوسيطين الباكستاني والقطري إلى جانب الجانب اللبناني بطبيعة الحال، ولكن لم تلتزم الولايات المتحدة كما يقول عباس عراقشي بهذا الأمر. الجزئية الثانية هي مواصلة الضربات وتبادل الضربات والتهديدات التي تصدر خاصة على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه الأمور إضافة إلى الأوضاع في مضيق هرمز، وهو ما فسره وزير خارجية إيران بشكل واضح يوم أمس خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي، استمعنا إليه قبل قليل في سياق التقرير. يؤكد بأن فتح مضيق هرمز عملية مناطة بإيران بشكل كامل، وأي تدخل من أي طرف آخر فيها سيؤدي إلى عرقلة الأمور بطبيعة الحال. عدم الالتزام بالعموم فيما يتعلق بلبنان، فيما يتعلق بمضيق هرمز، تبادل الضربات، كل هذا عرقل المسار التفاوضي وأدى إلى إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا اليوم. لم يكن هناك تصريح رسمي إيراني، ولكن خلال اليومين الماضيين كانت الأوساط الدبلوماسية والسياسية والإعلامية منشغلة بشكل كبير في إيران بمراقبة هذا الأمر عن كثب، ونقل يعني قبل يومين بأن الفريق الإيراني المفاوض يدرس عدم مشاركته، وهذا ما حصل في واقع الأمر. ولكن هل أدى ذلك أو هل أدى كل ذلك إلى انهيار المسار التفاوضي؟ لا يبدو ذلك. ليس هناك من تصريح رسمي حتى الآن في إيران فيما يتعلق باجتماع جديد تقني بين الوفدين الإيراني والأمريكي، ولكن من الواضح تماما أن كلا الطرفين سواء طهران أو الولايات أو واشنطن لا يرغبان بانهيار المسار التفاوضي بشكل كامل. هناك معوقات وعقبات.

0: كثيرة أمام الطريق التفاوضي والمسار التفاوضي، لكن الوسطاء يمارسون دورا كبيرا في تذليل هذه العقبات. وأيضا هناك تأكيدات إيرانية، عباس عراقشي خلال اجتماعاته مع المسؤولين العراقيين أشار إلى هذه الأمور وقال بأن أي تهديد لإيران وأي استهداف لإيران سيتم الرد عليه دون شك، وبالتالي هو طالب الجانب الآخر الولايات المتحدة الأمريكية بالالتزام بمذكرة التفاهم، وقال نحن نتعامل بحسن نية ولكن يجب تطبيق مذكرة التفاهم بشكل جيد ودقيق للمضي قدما في المسار التفاوضي. ننتظر ربما أي تصريح رسمي من إيران فيما يتعلق بإمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات التقنية. بعض وسائل الإعلام الأمريكية كما ذكرت في سياق الأخبار أشارت إلى أن هذا الاجتماع سيعقد في الأيام المقبلة، وربما بحسب ما نقلت ربما يعقد في الدوحة في قطر.
1: إلى لبنان، حيث شنت إسرائيل غارتين على حي المسلخ وعلى أطراف بلدة ميفدون في النبطية جنوبي البلاد، كما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفق وادي حسن في بلدة مجدلزون بقضاء سور. وذكر بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء وزير الأمن ووزير الأمن الإسرائيليين أن الجيش دمر بنية تحتية كان يستخدمها حزب الله. وورد في البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم الذي استهدف نفقا يبلغ طوله 200 متر في مجدلزون. أعلن حزب الله في بيان رصده استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار مرات عدة. وأكد الحزب في بيان أن ما أقدمت عليه إسرائيل يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن، وأن المقاومة تحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين جنوبي لبنان الذي كان يفترض أن يحصل لم يحدث. هذا وتدخل المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل حيز الاختبار في خطوة تسبقها وترافقها أسئلة حول آليات التنفيذ ودور الملحق الأمني الذي لم يكشف عنه رسمياً.
2: الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية لا يثير انقساماً حاداً في الداخل اللبناني فحسب، بل يطرح أسئلة أكثر مما يقدم أجوبة، ولا سيما بشأن ملحق أمني لم يعلن رسمياً حتى الآن رغم توقيع الاتفاق المؤلف من 14 بنداً وسط تسريبات إسرائيلية حول مضمونه من دون أي تعليق لبناني. خلافاً للجدول الزمني المقرر، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين لم يحدث بسبب عدم اكتمال الاستعدادات. قبل ذلك قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن الملحق الأمني يرسم آلية تنفيذ الاتفاق ويحدد طبيعة ما يسمى المناطق التجريبية. بحسب القناة 15 الإسرائيلية، يمنح الملحق الأمني الجيش الإسرائيلي حق الدخول إلى تلك المناطق للتحقق من تفكيك البنى العسكرية لحزب الله قبل الانتقال إلى أي مرحلة إضافية من الانسحاب، وبالتالي لا يصبح الانسحاب تلقائياً بل يرتبط بتقييم إسرائيلي لمدى نجاح الجيش اللبناني. وتذهب صحيفة يديعوت أحرونوت أبعد من ذلك، إذ تقول في تسريباتها إن توسيع التجربة إلى مناطق أخرى سيبقى مشروطاً بما تعتبره إسرائيل نجاح المرحلة الأولى في زوطر الغربية وفرون، وهما خارج ما يسمى الخط الأصفر. لكن هاتين المنطقتين التجريبيتين تثيران بدورهما التساؤلات، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلية ليست موجودة أساساً فيهما. يقدم نتنياهو الاتفاق باعتباره انتصارا كبيرا على قاعدة أن بقاء الجيش الإسرائيلي داخل ما تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية، يعني أن تل أبيب لم تجبر على الانسحاب تحت الضغط. وفي الميدان لا تزال تداعيات الاتفاق موضع اختبار، فقد واصل جيش الاحتلال عملياته في جنوب لبنان، وكان آخرها في بلدة دير سريان، حيث أعلن لاحقاً مقتل منفذ العملية التي أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة جندي. لذلك لا تبدو المناطق التجريبية مجرد خطوة أولى لتنفيذ اتفاق الإطار، بل تمثل أول اختبار عملي للملحق الأمني غير المعلن وآلية تطبيقه ولطبيعة الدور الذي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى الاحتفاظ به في جنوب لبنان.
1: وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اتفاق
3: راديو الحرية 97.7 FM.
4: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية 97.7 FM.
1: الآن إلى مراسلي التلفزيون العربي من بيروت رامز القاضي، ومن القدس المحتلة أحمد الدراوشة. رامز، دعنا نبدأ معك ونرصد المشهد في لبنان ميدانيا أولا، مع استمرار هذه الخروقات الإسرائيلية، تدمير أحد الأنفاق، القصف على النبطية لا يزال متواصلا، وأيضا سياسيا مواقف كثيرة رافضة لهذا الاتفاق تدين استمرار إسرائيل في خروقاتها على الموقف، موقف حزب الله الذي يقول أيضا بأنه يحتفظ بحق الرد.
6: بالفعل جمال، معطيات كثيرة تتحكم بالمشهد السياسي اللبناني، وكذلك التقاطعات مع ما يجري ميدانيا في الجنوب، لا سيما أن واضح أن إسرائيل ترفع من وتيرة هذه الخروقات لوقف إطلاق النار. أبدأ منها من الغارات التي حصلت ليل أمس واستهدفت مبنى سكني في مدينة النبطية وكذلك في بلدة ميفدون، فضلا أيضا عن إقامة الجيش الإسرائيلي عدد كبير من التفجيرات في بلدة الطيبي وحداثة. أما التفجير الأكبر فكان في بلدة مجدل زون المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي، ويتقع في القطاع الغربي. أشير إلى أن هذه البلدة كان دخلها جيش الاحتلال قبيل أيام من الوصول إلى تثبيت وقف إطلاق النار. حزب الله أصدر بيانا في وقت متأخر من ليل أمس رصد وعدد وفند هذه الاعتداءات الإسرائيلية، وكرر عبارة أنه ملتزم بوقف إطلاق النار حتى الآن، لكن هذه المرة أضاف جملة أنه يحتفظ بحق الدفاع والرد عن لبنان. وبالتالي هناك ترقب كيف سيتعامل حزب الله في المرحلة المقبلة مع استمرار الخروقات الإسرائيلية، لا سيما أنه أكد وأصبح موقفه واضحا سواء على لسان أمينه العام أم على لسان عدد كبير من قياديه، أنه لن يقبل بالعودة إلى ما قبل 2 مارس بدء العدوان على لبنان لجهة ما تدعيه إسرائيل لنفسها بحرية الحركة. وكان أكد مرارا أنه سيواجه هذه التحركات الإسرائيلية. هذا على المستوى الميداني. أما على المستوى السياسي فالاحتدام النقاش وأيضا الشرخ الكبير الذي عمقه الاتفاق الإطاري في واشنطن مستمر بين الدولة اللبنانية وحزب الله. بدأ واضح أن رئيس البرلمان في الساعات الماضية هو من يتصدر هذا المشهد في الهجوم والانقضاض على هذا الاتفاق، كان وصفه بأنه اتفاق فتنة، وأيضا في حديثه إلى جريدة المدن أكد أنه غير قابل للتطبيق ولن يمر. وأيضا هناك كلام صحفي اليوم نقل عن رئيس البرلمان وصف هذا الاتفاق بأنه أسوأ من اتفاق 17 أيار ب10 مرات. اتفاق 17 أيار الذي كان وقع بين لبنان وإسرائيل إبان الحرب الأهلية عام 83، وثم قاد نبيه بري ووليد جملاط أنذاك وطيف من الأحزاب الوطنية حراك وأسقطوا هذا الاتفاق في 6 شباط. نبيه بري قال إن هذا الاتفاق يفتح الباب أمام الفتنة، لكن أكد في الوقت عينه أنهم لن ينجروا إلى التحركات في الشارع وما يخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا نبيه بري بالأمس رئيس البرلمان تلقى اتصال من رئيس مجلس الشورى قاليباف، أكد فيه له على دعم إيران مسألة سيادة لبنان وأن لبنان جزء أساسي من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وطهران، والعمل على تنفيذ أو دعم سيادة لبنان. وكان إشارة مهمة من قاليباف أثناء اتصاله بنبيه بري هي الإشارة إلى اللجنة الفنية المكلفة بخفض التصعيد، وبالتالي هناك ترقب لمآلات المشهد في الساعات المقبلة في لبنان في ظل هذا الاحتدام السياسي واصطدام هاتين المقاربتين، لسيما بعد هذا الاتفاق الإطاري.
1: رامز القاضي من بيروت، شكرا جزيلا لك. رامز، إلى أحمد الدراوشة من القدس، نتابع معك آخر التصريحات الإسرائيلية. أحمد، جاءت على لسان بنيامين نتنياهو الذي تابعنا صورته وهو يشرح الخرائط، نتنياهو الذي يتقن دور شرح الخرائط مرة أخرى وهو يشرح الخط الأصفر داخل لبنان يتمسك بالمنطقة العازلة، يقول بأن الاتفاق يصب في مصلحة إسرائيل. أحمد، أن إسرائيل ملتزمة ومصرة على مواصلة الاحتفاظ بحرية العمل في لبنان.
7: بالفعل، وأبدأ من التطورات التي تريدها صحيفة هآرتس، وهي أن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي من المواقع المقرر الانسحاب منها في الجنوب اللبناني. كان من المفترض بحسب ما ذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن يبدأ الانسحاب صباح يوم الأحد، لكنه تأجل، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية لم يتم تحديد موعد لهذا الانسحاب بعد. بحسب الملحق العسكري وفق ما تكشف وسائل إعلام إسرائيلية، لأن الجانب الأمريكي لم ينشر هذا الملحق العسكري باعتباره سريا، بموجب هذا الملحق لا جداول زمنية واضحة لا لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي ولا كذلك لنزع سلاح حزب الله، لا جداول زمنية واضحة، لكن أيضا لا معايير واضحة من المناطق التي سينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي. والتعبيرات الموجودة هناك عامة وفضفاضة بحسب ما تقول مصادر مطلعة لصحيفة هآرتس. ومع ذلك الجيش الإسرائيلي تحديدا قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تقترح الانسحاب من 3 قرى لبنانية في الجنوب، وهي فرون والغندورية وزوتر الغربية. عدد من هذه القرى غير محتل أصلا، لم يحتله الاحتلال الإسرائيلي، نفذ هناك ما يسمى في صحيفة هآرتس بعمليات دهم، هو غير موجود هناك بصورة دائمة، ومع ذلك ينص الاتفاق على الانسحاب منها بحسب ما ورد من معلومات حتى الآن. أيضا إسرائيل راضية عن الصياغة في هذا الاتفاق، لأن الصياغة لا تتحدث عن انسحاب إسرائيلي من تلك المواقع، إنما تتحدث عن إعادة انتشار إسرائيلي في تلك المواقع خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ما كشفت عنه القناة 15 الإسرائيلية خلال الساعات الماضية ليل أمس بالأحرى، وهو أن بإمكان جيش الاحتلال الإسرائيلي معاورة الدخول إلى تلك المواقع من أجل التأكد من سير عمليات نزع سلاح حزب الله، لأن هناك تحريضا إسرائيليا واسعا على الجيش اللبناني. التحريض الإسرائيلي يتعلق بعدة أمور. أولا، بنيامين نتنياهو بصورة واضحة علنا تحدث قبل يومين عما سماه وجود عناصر جهادية داخل الجيش اللبناني، وقال إن الجيش اللبناني سيتعامل مع هذه العناصر، والجيش الإسرائيلي أو إسرائيل بشكل عام ستتأكد من هذا الأمر على حد تعبيره، بالإضافة إلى تحريض في وسائل الإعلام الإسرائيلية على التركيبة الطائفية للجيش اللبناني وغيرها من الأمور. الاتفاق جرى التوصل إليه، إسرائيل حالة نشوة فيها، لكن حتى الآن لم يبدأ تطبيق هذا الاتفاق حتى من هذه المواقع غير المحورية بحسب التوصيف الإسرائيلي وغير المحتلة بصورة دائمة.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الدراوشة من القدس. إلى قطاع غزة الآن، حيث أفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء إلى 4 جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، واستشهد مواطنان فلسطينيان فيما أصيب آخر في قصف لمسيرة إسرائيلية على منطقة السلاطين غربية بيت لاهيا شمالية القطاع، كما أصيب طفل في رأسه برصاص قوة الاحتلال بمنطقة القصاصيب في جباليا شمالية القطاع. وأفاد مراسل تلفزيون العربي بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف منازل داخل ما يسمى الخط الأصفر على طول قطاع غزة. وبحسب شهود عيان، قامت قوات الاحتلال بتقديم المكعبات الصفراء بالقرب من شارع صلاح الدين جنوب جسر الواد وسط القطاع، كما يستمر توسيع الخط الأصفر من ناحية محافظة الوسطى. نعود لمتابعة التطورات في لبنان، الحديث أكثر عن هذه التطورات، الخروقات الإسرائيلية، رفض الانسحاب الإسرائيلي. معنا من بيروت السيدة سابين عويس، الكاتبة السياسية في صحيفة النهار. أستاذ عويس، أهلا بك معنا. نتحدث عن استمرار لهذه الاعتداءات الإسرائيلية، رفض للانسحاب من المناطق التجريبية كما قيل في هذا الاتفاق الإداري أو الإطاري، هل يعكس ذلك غياب آلية لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق، أم هي ثغرات في الاتفاق نفسه ربما تصب في مصلحة إسرائيل كما قالها صراحة بنيامين نتنياهو؟ كيف تقرأين كل هذا؟
8: صباح الخير لك ولمشاهديكم الكرام. يعني لا شك هناك أكثر من قراءة، ربما هناك قراءات متفاوتة في الداخل اللبناني في ظل الانقسام الداخلي حيال اتفاق الإطار، ولكن الأكيد اليوم أنه إسرائيل لا تلتزم، كما هي الحال دائما، بعدم الالتزام بأي اتفاق يحصل مع لبنان، كما حصل بالنسبة إلى اتفاقات وقف النار سابقا إن كان في العام 2024 أو يعني الاتفاق الأخير الذي نتج عن التفاهم الأمريكي الإيراني. اليوم هناك اتفاق إطار لحد حتى اليوم لم تلتزم به، ولكن القراءة الرسمية في لبنان أو القراءة المتفائلة إذا جاز التعبير هي أنه هناك ثغرات ويحتاج إلى آليات للتنفيذ، وأنه السبب ربما الأكثر يعني تبريرا لهذا الموضوع هو أن الجيش ليس جاهزا بعد.
1: سنتحدث عن الجيش لو سمحت لي سيد عويس.
8: يجب أن تنسحب،
1: ولكن
8: إسرائيل.
1: هل يتعلق فعلا الأمر بثغرات أم يتعلق بملحق أمني سري كما يتداول الآن؟ يبدو بأن هناك ملحق أمني لم تعلن عنه واشنطن، لا يضع جداول محددة للانسحاب الإسرائيلي، لا خطط جغرافية محددة لمناطق
8: صحيح.
1: الانسحاب، لا نية لإسرائيل أصلا الانسحاب. إذا كان الأمر كذلك فعلا، لماذا وافق لبنان على هكذا اتفاق؟
8: نعم. هلأ ما قيل عن أنه الاتفاق سري هو حكما سري لأنه لم يصدر بعد ولم ينشر ولم يطلع عليه الإعلام والرأي العام، ولكن في كل الأحوال هناك يعني المصادر العسكرية تقول، يعني عندما سألناها لماذا هذا التكتم على الاتفاق أو الملحق الأمني، كان الجواب أنه هذه اتفاقات أمنية لا يجوز أن تكون في يعني أمام الرأي العام لأنه فيها آليات ويعني خطط لوجستية يجب أن تكون أن تتم في السر، ولا يعني لا يجب أن تكون
1: أو ربما لأنها آليات تصب في مصلحة إسرائيل لذلك لم يتم الإعلان عنها.
8: لا لست أدري، لا أسمح لنفسي أن أقول إذا كانت
1: لا، نحن نحاول أن نفهم لماذا، يعني نفهم لماذا يفشل لبنان في إلزامه. هو وقع اتفاق مع إسرائيل برعاية أمريكية وبضغط أمريكي، لماذا يفشل في إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق إن لم يكن هناك بنود سرية ربما تسمح لإسرائيل بمواصلة خروقاتها، بقصف النبطية مجددا، بتفجير الأنفاق، باتهام جنود في الجيش اللبناني أصلا بالطائفية وغيرها؟
8: نعم أوكي، إذا ممكن أن أكمل الجملة يعني التي كنت قد بدأت بها. اليوم الخطة، نعم، إذا كان هناك من سرية لهذا الاتفاق حسب المصادر العسكرية اللبنانية هنا في لبنان، هي لأنه سيكون هناك عمليات تنفيذ لإعادة لانتشار الجيش اللبناني طبعا، وانسحاب لإعادة تموضع سميت للجيش الإسرائيلي، وهذا يجب ألا يعلن عنه لأنه يمكن أن يتيح الفرصة بحصول ثغرات يمكن النفاذ منها لحزب الله، كما أنه سيكون هناك استهداف طبعا لمواقع لحزب الله لتسلم السلاح لإفراغها من المسلحين أو من العناصر يعني الموجودين فيها. لذلك هذا كان التبرير لنا لأسباب السرية حيال الاتفاق الأمني. ولكن الأكيد أنه حتى الآن ليس هناك أي جدولة زمنية بالنسبة لمسألة الانسحاب، سيما وأنه أول نجاح للاختبار يعني أول اختبار يجب أن يخوضه لبنان وإسرائيل وال
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
6: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
7: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: أخرجوني أنا وسمير إلى المحكمة، وعند عودتنا عذبونا. سمير لم يحتمل الضرب، تغير جسده كثيرا. بعد وقت اقتحموا غرفتنا ورشوا الغرفة بغاز الفلفل. ارتمى سمير، نقلوه إلى الخارج ولم يعد. عاد خبره، استشهد. لن أنسى أحمد تزعزع، شاب جميل بريء من بلدة قباطية جنوب جنين، عمره أقل من 20 سنة. خلال التعذيب أفلتوا عليه كلبا نهشه في وجهه. أصيب بالتهاب، كان يحتاج فقط لحبوب مضاد حيوي. تركوه أياما يعاني من النهش، صار يتقيأ بشكل دائم، ثم أخرجوه إلى الساحة واستشهد. كان معنا شاب آخر من قباطية، جلب له الأسرى تركة الشهيد أحمد، هو أولى بها لأنه ابن بلدته، لذلك جلبوا له التركة. كانت عبارة عن كيس فيه كسرات خبز. كنا في مجاعة، سألت الوارثة كيف سيأكل خبزات أحمد الذي مات للتو. قال لي إنه لم يعد لديه قلب ليحزن ولا دموع ليبكي، لأنه ودع الكثيرين في السجن. وبينما كان يمضغ خبز الشهيد، أزاح وجهه جهة الحائط، يبدو أنه بكى بجوع وصمت. في السجن كنت أحاول تذكر وجه طفلي عرب لكي لا أفكر بمن استشهد من الأسرى، ولم أستطع سوى تذكري صورة واحدة له وهو يبكي عند اعتقالي من البيت. يومها بدأ جنود الاحتلال بتعذيبي داخل البيت. نظرت أنا ملقا على الأرض إلى وجه طفلي عرب وهو يبكي، فصارت هذه صورته الوحيدة في رأسي. يتعبني النظر إلى وجه القديم. حاولت أن أصمد، لكن انهارت دفاعاتي من شدة التعذيب والإذلال. كانوا يريدون منك أن تنسى نفسك. أنا لم أنسى أنني صحفي. كنت طوال الوقت أفكر بتحويل اعتقالي إلى صوت من لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم وعما جرى لهم، ولكن الوقت لم يسعفني لأكتب ما جرى. أصابتني سكتة دماغية، وبدلا من كتابة قصص المعذبين صرت أنا القصة للأسف.

0: إلى سوريا وفي الجنوب تحديدا، أفادت مصادر محلية أن الطيران الحربي الإسرائيلي أطلق بالونات حرارية في أجواء قرية عبدين بريف درعا. أظهرت مقاطع مصورة إطلاق قوات الاحتلال قنابل مضيئة في أجواء القرية. هذا وثقت مشاهد حركة نزوح أهالي قرية عبدين في ساعات الليل عقب الاعتداءات الإسرائيلية التي شهدتها المنطقة ووصول مركبات الدفاع المدني للقرية لمساعدة الأهالي. وأفادت وزارة الخارجية السورية في بيان بأن الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة والدرعة واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية أدى إلى ترويع للمدنيين وفي انتهاك صارخ للسيادة السورية ووحدة أراضيها. وأكدت الوزارة في بيانها أن استمرار هذه الممارسات العدوانية يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار ويزيد من معاناة المدنيين في المناطق المستهدفة وينذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. إلى السودان، حيث نشرت وسائل إعلام سودانية مشاهد الدمار في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان والتي تعرضت لسلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة. وتشهد الأبيض خلال الفترة الأخيرة هجمات متكررة استهدفت مرافق حيوية شملت المحطة التحويلية الرئيسة للكهرباء ومحطات المياه ومستودعات الوقود، بينما أدى هجوم على مدرسة في المدينة إلى إصابة عدد من الطلاب. من أم درمان ينضم إلينا مراسلنا وائل محمد الحسن. وائل، رغم التحذيرات الدولية من تداعيات شن الهجوم على الأبيض، المدينة الآن تحت قصف المسيرات ويبدو أن الوضع الإنساني والميداني صعب ومأساوي على ما يبدو إلى حد كبير، أرصد لنا الصورة هناك.
1: جمال، لا يخلو يوم على مدينة الأبيض من استهداف بالطائرات المسيرة التابعة لقوات الدعم السريع. هذه المسيرات التي لا تميز بين المواقع العسكرية والبنيات التحتية وحتى منازل المواطنين ومدارسهم، وبالتالي الاستهدافات تكررت بشكل شبه يومي على مدينة الأبيض، وأيضا التحشيد من قبل قوات الدعم السريع ووصول قوات لها من نيالة وزالنجي وغيرها من المدن التي تسيطر عليها في إقليم دارفور إلى مناطق قريبة من مدينة الأبيض، حيث تحاول قوات الدعم السريع فرض حصار من ثلاث محاور: المحور الجنوبي والمحور الغربي والمحور الشمالي. مسيراتها تزور المدينة يوميا. الاستهدافات شملت البنيات التحتية على رأسها الكهرباء أكثر من 10 أيام، الكهرباء مقطوعة بالكامل عن مدينة الأبيض، وبالتالي تداعيات هذا الانقطاع في التيار الكهربائي على المستشفيات وأيضا على قطاع المياه. هنالك أزمة في مياه الشرب النقية بسبب انقطاع التيار الكهربائي. أيضا الاستهداف شمل محطات الوقود بصورة شبه كاملة ويومية، حتى ناقلات الوقود والمشتقات البترولية داخل المدينة أو الواصلة إلى المدينة تم استهدافها من قبل قوات الدعم السريع، حتى ناقلات أو الشاحنات التي تقوم بشفط المجاري أيضا تم استهدافها ظنا منهم بأنها هي ناقلات وقود، وبالتالي يبدو أنه تخطيط من قبل قوات الدعم السريع بخلق أزمة وقود، وهو ما حدث بالفعل داخل مدينة الأبيض. هنالك أزمة وقود خانقة وهنالك ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، لأن قوات الدعم السريع أيضا تقوم بقصف الأسواق وحتى شاحنات نقل البضائع القادمة من النيل الأبيض أو من الرهد أو من أم روابة من خلال مسيراتها. الوضع الإنساني سيء ويزداد سوءا داخل المدينة وحتى في معسكرات النازحين القريبة. هنالك عدد من المعسكرات الموجودة بمدينة الأبيض لنازحين من ولايات جنوب كردفان وغرب كردفان كانوا قد وصلوا في أوقات سابقة إلى مدينة الأبيض، وبالتالي الأزمة تمسك بتل أبيب المدينة، فيما تنفي حكومة ولاية شمال كردفان وجود أي حصار وأن الأوضاع الأمنية تسير بصورة طيبة.
0: شكرا لك وائل محمد الحسن من أم درمان. قالت الحكومة الأفغانية إن عشرات الضحايا المدنيين سقطوا جراء الضربات الباكستانية في شرق البلاد. وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد في منشور على منصة إكس إن الغارات الجوية الباكستانية استهدفت ولايات باكتيكا وباكتيا وكونر وأدت إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين. وجاءت العملية بعد يوم واحد من هجوم شنه مسلحون على المقر الإقليمي لقوات رينجرز شبه العسكرية في مدينة كراتشي الساحلية جنوبية باكستان، وأسفر عن مقتل 3 من أفراد الأمن الباكستاني. من إسلام أباد ينضم إلينا مراسلنا بلال الأسطل وأيضا من كابل محمد قاسم. نبدأ معك محمد قاسم بتفاصيل هذه التطورات الميدانية وما أورده ذبيح الله مجاهد حول استهداف مواقع ومناطق أفغانية بقصف باكستاني، ما التفاصيل؟
2: نعم جمال، ما ورد على لسان المتحدث باسم الحكومة الأفغانية يتحدث عن عشرات القتلى في ولايتي باكتيكا وكونار، كما أن ولاية باكتيا تعرضت لهذه الغارات. المصادر المحلية في هذه الولايات وخاصة في ولاية باكتيكا وفي مديرية سمكني تتحدث عن 30 قتيلا في هذه الغارات، ويقولون إن غارة استهدفت منطقة من داخل، ثم بعدما تجمع السكان لإنقاذ المصابين حدثت غارة جديدة، ولذلك أعداد القتلى وصل إلى 30.
3: راديو الحرية من
4: 97.10 FM FM FM.
5: الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM FM FM.
2: تعامل مع الأزمة بين الطرفين، وكانت تطالب بضرورة توخي الحذر في مثل هذه التطورات والتوترات بين الطرفين، ولذلك حتى هذه اللحظة يفهم من تلك التصريحات أنها لم تكن تصريحات فقط وإنما كانت سياسة أفغانية لضبط النفس، ولذلك تغير النهج الأفغاني كثيرا مقارنة مع ما كان يصدر منها في بداية هذه الأزمة عندما كانت تحدث هناك غارات، كانت تحدث عمليات انتقامية. لكن في الفترة الأخيرة لأكثر من 3 أشهر والغارات الباكستانية بين الفينة والأخرى تستهدف العمق الأفغاني، لكن لحد هذه اللحظة لم تتحدث وزارة الدفاع الأفغانية ولا السلطات العسكرية الأفغانية عن أي عمليات انتقامية في هذه المناطق.
0: شكرا لك من كابل محمد قاسم. نذهب إلى بلال الأسطر من إسلام أباد، نتابع معك تصريحات الباكستانية بلال لهذه التطورات الميدانية وما صدر من مواقف رسمية حول هذا القصف للمواقع في أفغانستان.
7: المواقف الرسمية جمال يمكن القول بأنها تتمثل في البيان الذي صدر عن القوات الباكستانية المسلحة، والذي أكد فيه مقتل 29 مسلحا أو كما يسميهم الجيش من الخوارج، وهذا التوصيف تطلقه القوات الباكستانية على المقاتلين الذين يقاتلون ضد الدولة الباكستانية، وخاصة أولئك المسلحون الذين ينتمون إلى حركة طالبان الباكستانية. البيان الذي صدر ذكر بأن القوات الباكستانية نفذت عملية برية وفق معلومات استخباراتية على الشريط الحدودي أو في مناطق حدودية، وخاصة في منطقة باكتيكا وكونر ومنطقة باكتيا، وهذه المناطق الثلاثة التي طالها أيضا القصف الباكستاني تزامنت العملية البرية أيضا مع ضربات جوية نفذها سلاح الجو الباكستاني، يقول بأنها لمواقع تابعة لمسلحين ينشطون داخل الأراضي الأفغانية ويعملون على زعزعة أمن واستقرار باكستان من خلال سلسلة هجمات يشنونها داخل العمق أو في العمق الباكستاني، وخاصة في مناطق مختلفة من خيبر بختون إخوة وبلوشستان، وأيضا طالت عملياتهم بعض المناطق والمعسكرات العسكرية التابعة للجيش الباكستاني. ويفهم من البيان الصادر عن الجيش الباكستاني بأن هذه عملية طبيعية تأتي في سياق عملية ما يطلق عليها الجيش الباكستاني غضب للحق، وهي رد على العمليات التي يشنها مسلحون. تقول باكستان بأنهم ينتمون إلى حركة طالبان الباكستانية ويتخذون من الأراضي الأفغانية ملاذات آمنة لهم داخل الأراضي الأفغانية. باكستان طالبت مرارا قبل ذلك الحكومة الأفغانية بأن تتخذ إجراءات صارمة ضدهم، لكن حتى اللحظة تقول باكستان بأنها لم تتجاوب الحكومة الأفغانية مع هذا المطلب، وباكستان تصر على روايتها بأن السلام بوابته طرد المسلحين من داخل الأراضي الأفغانية أو ملاحقة المسلحين الذين يعملون ضد مصالح الدولة الباكستانية. وقبل بضعة أيام كان هناك مؤتمر أو لقاء بين الصحفيين والمتحدث الرسمي للجيش الباكستاني، حضرت هذا المؤتمر وسألته حول آلية التعامل مع ملف أفغانستان، لا سيما وأن باكستان تنادي بين حين وآخر بأن أو تقول بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لحل الخلافات، فماذا نتوقع من باكستان؟ هل ستقوم بنفس الدور في أفغانستان؟ فكان رده بأنه عرضنا وذهبنا إلى زيارة كابول مرارا وعرضنا الحوار مرارا على الحكومة الأفغانية، ومطلبنا الوحيد هو ملاحقة المسلحين من داخل الأراضي الأفغانية الذين يعملون على زعزعة أمن واستقرار باكستان، ولكن هذا المطلب لم يلقى آذانا صاغية، وبالتالي نحن ذهبنا إلى العملية العسكرية، وبالتالي هناك خلافات واضحة بين الحكومتين أو بين البلدين. شكرا. على ما يبدو بأنها آخذة في الاتساع، وربما حتى هذه الساعة لا يوجد هناك مخرج وبوادر للسلام من خلال الحوار والدبلوماسية.
0: بلال الأسطل من إسلام أباد، شكرا جزيلا لك. تسابق فرق الإنقاذ المحلية والدولية زمن الانتشال العالقين من تحت الأنقاض في فنزويلا بعد مرور 4 أيام على وقوع الزلزال المزدوج في ولاية الأغويرا الشمالية، ومع مرور الوقت تتراجع فرص العثور على عالقين ناجين، بينما سجلت السلطات نحو 1500 قتيل بسبب الزلزال إلى جانب 50,000 مفقود.
8: تحت الركام كان هذا الرضيع بين الموت والحياة، مشهد هز مشاعر الملايين بعدما نجح رجال الإنقاذ في انتشاله سالما من بين أنقاض مبنى مدمر في ولاية لاغويرا شمال فنزويلا. زلزالان قويان ضربا فنزويلا في 24 يونيو، بلغت قوتهما 7.2 و7.5، خلفا دمارا واسعا في المدن الساحلية وأجزاء من العاصمة كاراكاس. ومع مرور الأيام ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1400 قتيل، ولا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين. ووسط هذا المشهد القاسي، وصلت فرق إنقاذ متخصصة من عشرات الدول مدعومين بكلاب بوليسية.
3: راديو الحرية
4: 97.17 FM.
9: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
5: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
2: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل صباح يا سادة هو فرصة جديدة منحها الله لنا ولكم لنكتب في صحائفنا عملا صالحا، لنغرس أثرا جميلا، لنبتسم في وجه الحياة متوكلين على رب العباد. عزيزي المستمع، لا تحزن على ما فات، فخزائن الله مليئة بالتعويضات التي تنسيك كل مرارة الحياة. صباح الثقة والأمل بالله تعالى لكم جميعا أحبتي. أهلا بكم إلى برنامج وسط البلد.

يتجدد اللقاء كل صباح أحبتي، وها نحن معكم من جديد رفقة ورعاية شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية التي رافقتنا هذا المشوار منذ سنوات طويلة. فصباح الخير لكل العاملين في جوال، جوال الحاضرة في كل تفاصيل حياتنا اليومية والتي ترافقنا صباحا ومساء وفي كل وقت وحين. صباح الخير لكل العاملين، صباح الخير لشعبنا أينما حل أفراده وكانوا، صباح الخير لأبنائنا في الضفة الغربية، في قطاع غزة، في الشتات، في السجون، الأسرى يا سادة الذين يحتاجون منا كل وقفة وكل كلمة وكل شعور وكل دعاء. صباح الخير، واللهم فرج عنهم كربهم، اللهم أبعد عنهم هذه الغمة وأزحها يا الله، فأنت رب كل شيء والقادر عليه. صباح الخير لفريق الحرية، الحرية التي كان من أحد أسباب إنشائها في بداياتها الأولى هو إيصال صوت الأسرى وأهاليهم لبعضهم البعض. صباح الخير لكل الطاقم العامل في شبكة الحرية الإعلامية بنوافذها وأفرعها المختلفة. صباح الخير

0: أبو رموز. ربح أبو رموز معي كالعادة في هندسة الصوت والإخراج الإذاعي. صباح آخر من صباحات فلسطين اليوم الاثنين 29 من شهر يونيو حزيران للعام 2026. لكم مني أطيب المنى، معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي، أهلا وسهلا بالجميع.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: لكل متابعينا صباح الورد وصباح الخير بالأسماء لأصدقاء البرنامج الدائمين اللي دائما معانا في كل صباح وبيتابعوا معانا الأخبار وأحوال البلد من وسط البلد. تعالوا نروح لموضوع جدا مهم هذا الصباح، ألا وهو إلقاء القبض على أكثر من 20 شخص للأسف شاركوا في عملية حرق الألواح الشمسية والنحاس في بلدة إذنة غرب الخليل هذه الليلة. للمرة الثانية الأجهزة الأمنية المؤسسة الأمنية بعمومها تقوم بحملة أمنية بحق المتورطين في عمليات الحرق وتلقي القبض على 21 مطلوب منهم، وتحذر هذه المؤسسة الأمنية أنها ستلاحق كل من له علاقة بهذه الأعمال التي تشكل خطرا قاتلا على حياة المواطنين وصحة أطفالهم. الليلة الماضية واستمرارا لمتابعة ظاهرة حرق النحاس والألواح الشمسية، الأجهزة الأمنية لاحقت هؤلاء وقامت باعتقال حوالي 25 أو 21 هيك إشي شخص من أولئك الذين قاموا بحرق الألواح الشمسية والنحاس، ويعني سيتم متابعة هذا الأمر بشكل قانوني معهم. وطبعا هذا جاء بناء على شكاوى المواطنين، احتجاجات المواطنين، الضرر الواقع على المواطنين في هاي المنطقة. وكم من مرة حذر المواطنون وحذرت المؤسسات وحذرنا إعلاميا من خطر هذه العمليات التي تطال الشجر والحجر. فأتمنى أنه تكون هاي آخر مرة وخلص، والناس هاي تتعلم أنه يعني مصدر رزقك ماشي، لكن دائما تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين، وكذلك المصلحة، مصلحتك على رأسنا وعيننا. بس يعني للأسف في كمان مصلحة لناس آخرين. فأتمنى على الناس جميعا متابعة هذا الأمر، والجيران والمتضررين ما تسكتوا. بمجرد الإبلاغ هذا الصباح عن هذه العمليات تمت المتابعة من قبل أجهزة الأمن، والحمد لله تعالى يعني الأمر مر بسلام وتم اعتقال أكثر من 20 شخص، لعلها تكون بادرة لردع آخرين يقومون بمثل هذه الأعمال. هناك حالة رضا عام عما جرى في منطقة إذنة هذا الصباح. صباح الخير لأصدقائنا جميعا، احنا على الهواء احنا وانتو برنامج وسط البلد. قبل ما نروح لدقات الساعة بدي أصبح على كل أصدقاء البرنامج وعلى إخواننا اللي بنعتز وبنفتخر فيهم دائما، الأصدقاء والمتابعين وأصحاب القلوب الطيبة، أصحاب الأيادي البيضاء، كل الناس المحترمين في البلد. أبو حسان يسعد لي مليون صباحك أبو حسان، وكل أهالي السموع كمان تحياتي إليكو وصباح الخير، يعطيكو ألف عافية. لكل عائلات وسكان هذا البلد، محافظة الخليل المحافظة على عاداتها تقاليدها شرفها كرمها وكرم أبنائها وجودهم، وأيضا المحافظين على دينهم بالدرجة الأولى أكثر من أي منطقة تانية يمكن في كل الشرق الأوسط. صباح الخير لأهل الخليل، لكل الخليل بكل مكوناته.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.
2: صباح الخير لطلابنا، لطلاب الثانوية العامة بشكل عام، لكل معلمينا والأساتذة، لكل المدراء، لكل العاملين على إنجاح هذا الامتحان، للمراقبين، للعاملين الإداريين في التربية والتعليم، التربية والتعليم، وكل الاحترام لكل من يدعم هذه المسيرة، مسيرة التعليم بشكل عام. واليوم عندي تعليق كبير كبير راح يكون على للأسف محاولة البعض إظهار صورة يعني سلبية عن بعض مدارسنا، معلمينا الرائعين اللي برغم كل الظروف عم بيأدوا واجبهم على أكمل وجه. رح نوقف عند هذا الموضوع بعد شوي، هلأ رح نروح لموضوع الوقفة الاحتجاجية يوم غد الثلاثاء. اليوم احنا الاثنين وبكرة الثلاثاء الساعة 11 صباحا بإذن الله تعالى هناك وقفة احتجاجية للتجار والتجار بشكل عام في كل القطاعات أمام الغرف التجارية، احتجاجا على سياسات البنوك وهيئة رأس المال وسلطة النقد ووزارة المالية والحكومة بشكل عام. لمتابعة هذا الأمر ومتابعة التفاصيل ولمشاركتهم في هذه الوقفة وإعلانهم ذلك، دعونا نستقبل عبر الهاتف رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في الضفة الغربية، الأخ سامر أبو حديد. أبو طارق صباح الخير، يعطيك العافية.
3: الله يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين وصباح شعبنا الفلسطيني أينما هو.
2: حياك الله أبو طارق. أبو طارق، غدا الثلاثاء هناك وقفة أمام الغرف التجارية، وقفة احتجاجية جاءت بعد شهور طويلة من المماطلة، من الاحتجاج، من رفع الكتب، من اللقاءات، من الاجتماعات، من الوعودات التي لم تنفذ. احكي لنا يعني عنكم أنتوا، دوركم كأصحاب محطات وقود في هذه الوقفة ومطالبكم من الغرف التجارية التي عجزت عن إحداث تغيير حتى الآن في سياسات المؤسسات المالية.
3: يعني هذا موضوع الإيداع النقدي موضوع قديم جديد. يعني احنا بوضع البلد اللي بتعيشه بأسوأ الظروف، يعني احنا رفعنا كتب لوزارة المالية ودينا لدولة رئيس الوزراء، اجتمعنا اكثر من اجتماع، احكينا مع سلطة النقد يعني اكثر من مرة، وبصراحة يعني ما بتجاوبوش كيف لازم. يعني احنا قطاع المحروقات بالذات باخر الشهر هذا في اصحاب محطات كتير البنوك بطلت تاخذ منهم ايداع نقدي، لانه حجة البنوك انه في عندهم بالخزينة كاش ما فيه الكفاية. الاصل يعني بسلطة النقد يعني حل هذا الموضوع سريعا. احنا ما بدنا مسؤولين يعني نشوفهم بالصور وبارض الواقع ما إلهم فعل، فأنا يا ريت المسؤول اللي بده يكون في موقعه وبده يجي يخدم القطاع الخاص ويخدم المواطن، وإذا ما يخدم يتنحى، إذا ما بيقدر ما بدنا إياه يضل موجود وين ما كان. يعني اليوم القطاع الخاص بتعرفه، القطاع الخاص اللي هو حامل البلد وشغال في البلد، والقطاع الخاص اللي مشغل نسبة كبيرة من يعني بالآخر عنده بالشركات، القطاع الخاص ببني مدارس، القطاع الخاص بيشتغل بالمستشفيات، القطاع الخاص مش مقصر ولا بشيء. فالأصل يعني حفاظ عليه بتعرف بظل الوضع، يعني القطاع العام شوي ما فيه رواتب، الأصل يتم دعم هذا القطاع. يعني أنت اليوم صاحب المحطة بروح بيشتري دينار ودولار عشان يأمن للمواطن المحروقات، طب شو دخله صاحب المحطة؟ صاحب الشركة مش يعني بالآخر عشان يأمن، وين الحكومة؟ وين دور الحكومة من هذا الموضوع؟
2: نعم.
3: فإحنا يعني بدنا يعني نعمل وقفة احتجاجية، إحنا كقطاع محروقات في كل محافظات الوطن، كل المحطات بكرة من الساعة 11 راح تغلق بوابها لغاية انتهاء الفعالية.
2: يعني المحطات بكرة، وأنا سمعت
3: إغلاق محطات من الساعة 11 ويتوجهوا للغرف التجارية، وقف باب الغرف التجارية، وقف احتجاجية. يعني كمان هذا الموضوع ما بيصير يعني
2: يعني يعني انتوا راح تسكروا المحطات
3: تحملوا.
2: كمان انا سمعت دعوه للتجار لاغلاق المحلات كمان في ساعه الفعاليه او الوقفه، ما بعرف اذا راح يكون في فعلا اغلاق للمحلات التجاريه لانه في قطاعات كثيره مشاركه في هاي الوقفه الاحتجاجيه امام الغرف التجاريه. طبعا هاي الوقفه راح تكون بالتنسيق ما بين كل المحافظات مش بس الخليل.
3: نعم صحيح، نعم. مش بالخليل، بكل محافظات الوطن بدون استثناء.
2: بدون استثناء.
3: لأنه إحنا يمكن بالذات بالخليل يعني بالآخر أكثر إشي متضررين، يعني بتعرف أكثر إشي يعني تقريبا 50% بالخليل الاقتصاد، يعني عشان هيك في إيداعات كمان نقدية أعلى من المحافظات الثانية.
2: كل الاحترام. أخي أبو طارق، يعني مطالبكم محددة بتغيير الوضع الحالي، طب يعني عندكم أمل أنه يصير في تغيير؟ لأنه أكثر من اجتماع، أكثر من لقاء، أكثر من وعد كمان.
3: والله يا أبو رامي أنا زي ما حكيت لك، يعني أنت اليوم أنت عندك شركة ومش قادر تودع، مش قادر تاخد شك، يعني أنت كمان وضعك يعني وقف، يعني يعني ما بيصير، لازم
2: طب أنتوا يعني
3: أي شكل من الأشكال، والناس يعني كمان تودع
2: كرجال أعمال وتجار. أخي أبو طارق،
3: حول البلد إلكتروني.
2: نعم.
3: أي مشكلة سلطة نقد، سلطة النقد لها 30 سنة وين كانت من هذا الموضوع؟
2: أبو طارق،
3: حتى يعني لا في رواتب يقبضوها للموظفين عشان نسوي إلكتروني ولا في إشي.
2: أبو طارق، يعني إحنا شايفين الوضع الاقتصادي والقائمين على سلطة النقد ووزارة المالية بشكل عام وهيئة رأس المال والبنوك كمان، كلهم عايشين معانا وشايفين وضع الشعب وشايفين انه الناس في وضع اقتصادي جدا صعب. يعني وجاءت هذه القرارات بالتحويل الالكتروني، لسه انت يعني اخر اشي سمعت على موضوع دوائر السير، اعتقد يمكن انه حاليا نعم. بدك تروح تدفع في دائرة السير، ترخص سيارة بدك تدفع الكتروني، طب هو كل واحد معاه فيزا؟
3: ماشي، بس ماشي، هلا انت معك اعتبر معك فيزا ورحت على البنك ومش راضي ياخد منك،
2: مش راضي ياخد منك اصلا، يعني يعني هون
3: طب انت
2: الضرر كبير،
3: انت بالاخر بدك تروح ترخص السياره تاعتك والبنك مش راضي ياخد، طب ما انت كمان مش نازل لك راتب،
2: مش ماخذ راتبك. يعني هلا انتو كتجار ورجال اعمال المسؤولية الأولى بتحملوها لمين؟ بتعرف أنت الحكومة، الحكومة وغيره بيحمل الموضوع للاحتلال، ودائما ترحيل الموضوع على الاحتلال بيكون أسهل، وعشان هيك دائما الحجة أنه ما يمارسه الاحتلال من حصار مالي.
3: سلطة النقد والحكومة عليها حل هذا الموضوع. هلا بالآخر ليش أنت حكومة؟ ليش أنت وزير؟
2: نعم.
3: ليش رئيس؟ لأن مش أنت عشان تحل مشكلة الشعب؟
2: نعم.
3: ولا شو أنت قاعد على الكرسي؟ ولا شو عامل بحالك يعني بالآخر؟ إحنا بدنا نتائج.
2: طب
3: الناس مش قادرة تتحمل أكتر من
2: المطالب إيه؟ الأساسية للمشاركين في هذه الوقفة بكرة رح تكون إيش؟
3: يعني بدهم يعبروا عن، بدهم يطالبوا بأقل حقوق إلهم، يعني
2: يعني خلينا يعني نقول أولا يعني موضوع الإيداع النقدي.
3: نعم هذا حق، موضوع الإيداع النقدي واقف لكتير شغلات بس مش شغلة واحدة. يعني انت القطاع الخاص كله متربط يعني انت ببعضه البعض، يعني انت اليوم موضوع الشك، لما انت بتاخد شك وشكك برجع، ما هو كمان كارثة.
2: لا اسمع، انا بدي اقول لك شغله كمان،
3: تداول بالسوق.
2: أيوة.
3: يعني حجموا الناس.
2: ايوه، هلا انت كتاجر يعني يمكن قطاع المحروقات غير، لما تعال قطاع مثلا الانشاءات، قطاع السيارات، هاي القطاعات مثلا توقف العمل فيها تماما. ليش؟ انا اليوم باخد شك ولا من حدا، بقبلش اخد، لانه انا بخاف انه مش انه الزلمة سيء بدوش يدفع، بس يمكن ما يقدرش يلتزم ويحط الايداع النقدي قيمة الشك في البنك، فهيك بسبب لي مشكلة، فانا اسهل علي بقولك لا تنام بين القبور، فباخدش منه شك. اذا توقف هذا القطاع تماما، هذا بسبب انهيار اقتصادي.
3: هذا انهيار وشلل كامل. يعني انا بدي احكي لك عن قطاع المحروقات. قطاع المحروقات بكل العالم يعتبر هو قطاع امن دولة. انا بدي احكي لك اليوم وزارة المالية لما بتاخد قروض من البنوك، بتاخد قروض على قطاع المحروقات. فهمني، وهو أهم قطاع، يعني أهم شيء لوزارة المالية. الأصل هذا القطاع سجيوب الذهب ممنوع المساس فيه ولا بأي شكل من الأشكال. وهذا القطاع ممنوع يصير فيه عليه قيود، مش أنت أودع 50% من الفاتورة وتروح تودع كمان أنا حتى 50% ما ياخذوها منك.
2: اسمع، أنا عندي سؤال زي ما بيحكوها ماغص بطني هيك، يعني إنه هدول الناس اللي بيشتغلوا وبيحطوا هاي القرارات سواء في البنوك نفسها أو في سلطة النقد أو غيره، انت يعني رافض تاخد مني ايداع نقدي وبدك اياني اشتغل، وفي نفس الوقت بتعطيني الشكات ورافض تودع لي وبدك اياني اتعامل الكترونيا، كيف يعني؟ انا اسمع والله العظيم ما انا مستوعبها. يعني هو بقول لك صحيح لا تفلق، مفلوق لا تاكل، وكل كل لما تشبع. طب كيف بدي اكل وانت مانع عني اصلا التغذية؟ انا لما بدي اعطي شك لانسان بدك اياني اتعامل الكترونيا، بديش اقول شك بالفيزا، انا بدي اروح على دائرة السير على رأيك ارخص سيارة، بدي ادفع الكتروني، طب ما هو اصلا فيش في حسابي مصاري لانه البنك رافض يدخل لي مصاري في الوقت اللي فيه العقد الاساسي بيني وبين البنك. للأسف انا الناس كمان يعني في عندها شوية خلينا نقول سلبية وعدم فهم وعدم جرأة، لأنه العقد بالأساس يلزم البنك رغما عنه أنه يأخذ مني الإيداعات هاي غصبا عنه لازم يأخذها، لكن لم أرى أن هناك من قام برفع دعوة قضائية ضد بنك، لأنه البنك ملزم. العقد اللي أنا وقعته أول يوم مع هذا البنك مدام أنا ملتزم بتسديد قيمة شكاتي ملزم يعطيني دفتر شكات غصبا عنه.
3: عندي اليوم البنك مش ما بيعطي دفتر شكات عشان الناس ما تودع فلوس وتلزم البنك انه بيداع الكاش. هذا البنك هذا هو السبب اللي مش قابل يعطي،
2: بس كلنا سبب لنا مشاكل كلنا يا ابو طارق.
3: قطاع المحروقات عندنا موضوع الايداع النقدي، ومن ثم عندنا كمان موضوع الكميات المحروقات. اذا بتلاحظ يا ابو رامي انت صار في يوم الجمعة محطات والسبت تلاقيها مسكرة.
2: صحيح.
3: شو السبب؟ السبب وزارة المالية ما بتأمن، هيئة البترول وزارة المالية ما بتأمن الكميات الكافية. فبصير هون صراحة النقص. يعني احنا رايحين كمان، يعني انا احكي لك بشوف البلد عم تتحول لسوق سودة. يعني انت لما بالاخر البنك مش قابل ياخد منك فلوس مستعد تستورد على اسم شخص من خارج البلد، كويس، وتصير تعطيه المصاري الكاش، او تصير تشتري كمان بضاعتك من من من, من حدا تاني برضو كاش. فهون طب كمان يعني الوضع بصير اخطر.
2: طب ابو طارق،
3: وزائد يعني اليوم عندنا كمان مشكلة اكبر. الحكومة نسمع بحكوا انه بدهم يعملوا شركة وطنية، وهاي الشركة الوطنية بدهم يخصصوها طبعا وطنية محروقات بامتياز، تكون بحكوا انه 51% للحكومة و 49% لحدا بعرفش، يمكن يكون اجنبي منعرفش من وين هو. ما عندناش اخبار في موضوع هذه الشركة. يعني اليوم عم بدوروا كيف بدهم يجيبوا فلوس.
2: طيب أخي،
3: وأنا بشوف هاي سياسة غلط بالناس اللي مسؤولة بتقر هذه الأمور،
2: سياسة كارثية. أبو طارق يعني أنا بديش أطول عليك أكثر، بس شغلتين. أول إشي بدي تقولي يعني ما بعد غد، يعني بعد خطوة بكرة شو ممكن تعملوا إذا ما تغير الوضع؟ وشغلة تانية، بكرة آخر الشهر يوم الأربعاء أول الشهر هناك حديث عن تخفيض على أسعار المحروقات في إسرائيل بشكل ملحوظ، ما بعرف إذا عندكم معلومات إنه رح يتم التخفيض عنا ولا كيف الوضع؟
3: هلا كيف بنزل هو بإسرائيل؟ بنزل عنا يعني هيك تعليمات وزارة المالية،
2: يعني تلقائي رح ينزل
3: أصلا، يعني بظل الظروف الصعبة. كمان الحكومة شالت دعم السولر ولا لازم السولر أقل من هيك عشان تعرف؟
2: يعني السولر ارتفع لأنه الحكومة رفعت عنه الدعم
3: 100%.
2: طيب هلا ما بعد اليوم. ما بعد خطوة بكرة؟
3: هلا ما بعد خطوة الإشي مفتوح لهذا، بده يعني بالآخر إلا ينحل الموضوع. في هناك خطط كثير
2: لازم يكون له حل.
3: لازم
2: يكون له حل. أخي أبو طارق أنا بعرف أنه عندك التزام ولقاء آخر، ما بدي أطول عليك أكثر. أشكرك جزيل الشكر. أخونا سامر أبو حديد رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات. إذن بكرة وقفة احتجاجية سيتم خلالها إغلاق محطات الوقود، وسمعت كمان وقرأت دعوة لإغلاق المحلات التجارية. الوقفة ستكون أمام الغرف التجارية احتجاجا على الوضع والتعاملات البنكية وتعاملات وزارة المالية وسلطة النقد مع التجار وبشكل عام المواطنين. بدنا نتبع نكمل، وإن شاء الله يعني وقفة بكرة بتجيب نتيجة. قبل ما نروح للفاصل بس في عندي أحد الإخوة يعلن، بيقول هيك: صباح الخير أبو رامي، بدي أعلن عن فقدان حلق ذهب فقدناه بالظهرية مبارح، فياريت اللي بلاقيه جيبه عندكم على الراديو، إذا حد لقي هذا الحلق يوصله عندكم على الراديو. طبعا أخونا بهاء بدون ذكر تفاصيل أكتر بيعلن عن فقدان حلق ذهب في الظهرية يوم أمس، اللي بيعرف عنه أي شيء ياريت يخبرنا، وإحنا بنعطيه رقم الأخ بهاء مباشرة يتواصل معه. خلينا نروح لفاصل استراحة قصيرة، بعدها نواصل، ابقى معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

كترنا هلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
6: لويا لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: رجعنا سوا، رجعنا مرة تانية معكم. كمان مرة بدنا نبلش باللي انتهينا منه، إعلان عن فقدان حلق ذهب في منطقة الظهرية مبارح. ياريت اللي بيعرف عنه أي شيء خبرنا، بنعطيه رقم صاحب هذا الحلق مباشرة يتواصل معه. صباح الخير للجميع. نصبي على بعض أصدقائنا اللي متابعين معنا يوم يوم، واللي دايما نسعد بسماع أصواتهم وتعليقاتهم، وكمان للي حابب يشاركنا بموضوعات الساعة، موضوعات البلد، هموم الناس، أحوالها، بإمكانه التواصل والاتصال. أرقام تليفوناتنا هي 02 مقدمة الاتصال للهاتف الأرضي و 229-0443. كمان في عنا رقم واحد وحيد غير الرقم الأرضي، هو سلم 3546. الرجاء عدم الاتصال على الأرقام الأخرى المختصرة السابقة لأنه تم إيقافها. خلينا نأخذ اتصال تليفوني حاليا. صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله.
1: ضيفك صباحك.
0: صباحك خير يا أبو يعقوب.
1: صباح عمران وصباح رمتي.
0: الله يرضى عنك ويسعد صباحك.
1: أنا أبو طارق، هذا يمكن شغلة أو ليش إحنا ما نقاطع البنوك يا أبو رامي؟
0: مقاطعة البنوك، والله يا أبو يعقوب يعني بدي أقول لك شغلة، أنت بعرفش إنه يمكن أنت كمان شغلك وطبيعة شغلك يمكن ما بتسمح لك أو ما بتعطيكش فرصة إنك تقاطع. على بعض الشغل صار مربوط 100% بالبنوك، غصب عنا ربطونا بهذه البنوك. ما بعرف إذا في إمكانية للمقاطعة، رغم إنه في دعوات كتيرة كانت لمقاطعة البنوك فعلا.
1: عم يجربوها ما هيومين ما حدا يطلع البنوك والمصاري ما بياخد. طب إحنا فاتحين بالعصر البنك، فاتحين حساب شيكل، بس برغمونا انه نجيب دولار ودينار.
0: ما بيطلع له يرغمك قانونا، ما بيطلع له لانه هو اصلا موقع معاك عقد وملزم، اذا بدك الصح ملزم البنك ياخد منك عملة الشيكل مش على خاطره، لانه في اتفاقية بينك وبينه. هلا احنا انا قلت لك انا ما شفتش حدا تجرأ وقام برفع دعوة قضائية على بنك. يمكن انا سألت هذا السؤال اخونا طاهر عابدين لما كان معانا، قال انه هاي الفكرة واردة في حال لم يتم حل المشكلة، ممكن توصل الامور الى رفع دعوة قضائية امام المحاكم ضد البنوك، لانه البنوك نفسها هيك تخالف الاتفاق والعقد اللي بيني وبينها.
1: ليش يعني الكبار العملاء هذول وسب بيقدروا يرفعوا دعوة وقتين؟
0: والله ما انا عارف، يعني انا ما بعرف.
1: يعني هذا الحكي انت بتحكي وقتين يعني هذا لما الاقتصاد انهار على الاخر، لا شك بيعطونا مصاري ما في، هاد دولار هاد دولار دينار هيونك بتخسر مئات الألوف. امبارح بسمع واحد 70 ألف شيكل خسران بالعملة
0: من صحيح. صحيح تحويلة واحدة ممكن تخسرك مئات الألوف، يعني احنا بنحكيش على علينا احنا اللي بنتعامل بالألف والألفين والخمس آلاف كأحد أقصى، لا احنا بنحكي عن الناس اللي بتتعامل بمئات الألوف، المستوردين التجار الكبار، هدول ممكن بتحويلة واحدة يخسر له 100 ألف شيكل عادي.
1: بيجيبوا كناتر في اليوم 200-300 كونتينر، اليوم بقول لك 20-50-70 كونتينر.
0: نعم.
1: يعني اتدمرنا على جميع الابواب.
0: انا اتمنى انه يكون في هناك فعلا تحرك جدي فعلي وسريع لحل هاي المشكلة من قبل الحكومة، والحكومة هي المسؤول الأول عن حل هاي المشكلة. الحكومة اللي بتتبع لها وزارة المالية، اللي بتتبع لها سلطة النقد، اللي المفروض هي واضع سياسات البنوك. هلا السياسات الداخلية ما لناش فيها، بس السياسة العامة سلطة النقد هي المسؤول عنها.
1: ما من تعرف من توبة الدنيا
0: إلا الله.
1: من نقول هذه عملية ترحيل ممكن يكون كذبين. يعني زي ما بقولوها المستثمرين صاروا كلهم يشربوا لك برا البلد، بلك ليش عنا إيش يشغلهم؟
0: ما هو دائما معروف رأس المال، مع الاحترام لكل رأس المال، رأس المال جبان، رأس المال يعني دائما بخاف على مدخراته وإيداعاته. هلا صحيح انه ممكن في بلدنا الناس بتضحي وبتصبر وهذا، بس لا امتى؟ ما هو في يعني للصبر حدود على رأي الحجة.
1: حدين كلثوم الله يرحمها.
0: للصبر حدود. ربنا يفرجها يا ابو يعقوب، صباحك خير. وطبعا يعني بدي استغل هاي الفرصة وابو يعقوب موجود معانا، موجود ابو يعقوب يعني بدي استغل الفرصة، اخونا ابو يعقوب، اخونا وليد زماعري ابو محمد، اليوم اعتقد اليوم مسافر لخارج البلاد هو وبعض من افراد عائلته، فبنقول له باسم كل الاصدقاء وباسمنا توصلوا بالسلامة لأمريكا، رايحين زيارة هناك، ما بعرف قديش بدهم يغيبوا. فمن أبو يعقوب الجبالي ومني ومن ربحي ومن كل الأصدقاء ومن أبو جهاد كمان بنقول لأبو محمد تروح وترجع بالسلامة، تحياتنا لك أبو يعقوب. وأبو الفهد كمان يسعد صباحك يا أبو الفهد، تحيات
1: على الحبايب كله.
0: حبيبي يا ابو يعقوب الله يسعد صباحك وصباح كل الاحباب والاصدقاء، وصبح لنا انت بدورك على ابو خليل، والله انه ابو خليل اشتقنا له كثير. ولا انا، انت لك كم من يوم، انا لي كم من اسبوع، كم من شهر اللي ما شفته. فصباح الورد لاخونا ابو خليل كمان، تيسير ابو سنين ولكل بنروح. حاضر انا جاهز، ما عندي مشكله، انا جاهز على راس.
1: نروح نسهر عنده.
0: خلص اجاك حبيبي، يسعد مليون صباحك ابو يعقوب الجبالي. نسمع دقات الساعة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس، تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
0: نرجع مرة تانية للتعليقات. علي أبو مرخية بقول لك من أوروبا، صباحكو اسمع ربحي، صباحكو بكرج قهوة مزبوط من أوروبا. يعني في أوروبا بيقولوا بكرج قهوة، بكرج يعني هاي كلمة بس عنا هاي يمكن. أما علي أبو مرخية بقول لك صباحكو بكرج قهوة مزبوط من أوروبا، وكمان بيصبح على جاره أبو لؤي سدر ملك العصائر في الخليل، بقول لك ملك العصائر. صباح الخير يا أبو لؤي، ألف حمد لله على سلامتك. أم عبد الجعبري وعثمان ذبايني كمان صباح النور، وصباح الخير لليث الفروخ، لأبو الوليد، لسهير الطروي، عبد العزيز عمر صباح الورد، عبد الفتاح النشاش تحياتي لك، ربنا يفرجها علينا وعليكم بالخير دائما. ولا عمر، هيفا مسودي من قلب العاصمة القدس بتحييكو، محمد الراعي، أبو حسن وأبو سند. أبو سند تحياتي لك، بدي أسأل أبو سند في حدا تواصل معك؟ وتحياتنا لك، إن شاء الله يومكم خير وبركة على رأي أبونا أبو سند. أبو نهاد قفيشة صباح الورد، غسان أبو الضبعات صباح الفل، مراد الفروخ وإيمان ناصر الدين سلطان، إيمان كمان بتتمنى لكم نهار سعيد وجميل للجميع. محمد الرواجدي من السموع صباح الفل، أبو لؤي سدر، هيو أبو لؤي يا ربحي، بقول لك صباح الخير للجميع يا غوالي، أحلى صباح لصديقي الغالي العريس المنتظر ربحي أبو رموز في الهندسة الإذاعية. من وين جبت هال، بقول لك من وين جايب هالإشاعة يا أبو لؤي العريس المنتظر؟ خاطب من ورانا يعني ولا شو؟ ما بدنا نفهم يعني، لازم نعرف. خاطب من ورانا، متجوز من ورانا، مخلف من ورانا، أيو حلف يمين انه لا يا ابو لؤي. فبقول لك عريس منتظر يعني في مشروع، بس لسه لحد الان ما فيش ولا مشروع من هالنوع. محمد ابو حنان، ابو احمد يسعد صباحك، امباجي سدويك واحمد أحمد رسالتك طويلة ولا لا؟ هيها بتقول صباح الخير أبو رامي ولجميع الناس المحترمين، أنا مش عارف ليش الناس بتحرق النفايات الإلكترونية، أصلا لما يتم حرقها بتفقد نسبة كبيرة من قيمتها. مهمام دميري وتامر صباح الخير، محمد الرواجدي كمان مرة، والسلامة حوامدي برضو من السموع صباح الفل. خلينا نروح هلأ لاتصال، وهالمرة معنا معنا أبو خالد. صباح الخير.
4: صباح الخير يا أبو رامي. صباح الخير لك.
0: تحياتي والسلام عليكم.
4: شعبنا الفلسطيني
0: حبيبنا أبو خالد.
4: طبعا أنت عندك فكرة أو معلومة أو الأمور عندك بالنسبة لوقفة بكرة الاحتجاجية على التعاملات اللي بتصير مع البنوك ومع
0: النقد. صحيح.
4: طبعا احنا كنا رح نكون متواجدين في الوقفة الاحتجاجية، واحنا الان عن نقابة تجار التبخ في الخليل رح بكره مش رح نوزع دخان على المحلات بالمرة طول فترة الوقفة على عند باب الغرفة التجارية، يعني ولا تاجر دخان رح يوزع. كنا بنطلب من اصحاب المحلات المول والسوبر ماركت والميني مول وحتى البسطة، يا ريت إذا هي بتقفل محلها بتوقف، لأن الحكي مش بخص أبو خالد لحاله ولا بخص محمود إنيبي، بخص كل واحد عايش في هالبلد. اليوم أنت تاجر بخصك، مش تاجر ما خصكش اليوم بكره رح يخصك، لأنه زي ما تفضلت أنت وحكيت بدك توعد أنت زي ترخص سيارتك.
0: معك والله معك.
4: انت كمواطن عادي بدك تروح تشخص سيارتك، بدك تكون معك اللي هي بطاقه الفيزا، اذا بكل مواطن بتخصه الشغله.
0: طب يعني بس والله انا ابو خالد بدي اوقف هون عند شغله، بدي اسال يعني اللي اصدروا مثل هيك قرارات.
4: نعم.
0: في ناس وانتم عارفين انه في عنا ناس ونسبه كبيره وبالخليل تحديدا ناس. نعم. من ناحية دينية ترفض التعامل أصلا مع البنوك، من وازع ديني بقول لك هذا. صحيح. التعامل مع البنوك حرام، وأنا شغلي حرام بديش أدخل عليه. هذا الزلمي لما بده يشتري سيارة ولا بده يرخص ولا بده يدفع رسوم في أي دائرة، شو بده يعمل إذا هو مش قضية لا محتاج على الرسوم ولا على الإيداعات ولا على الشكات ولا على غيره؟ الزلمي بقول لك من ناحية دينية أنا ما بديش أتعامل مع البنوك لأنه فيها شبهة وفيها حرام. طب بدك ترغمه انه يغير معتقده الديني كمان عشان انت تمشي امورك زي ما بدك ولا شو؟
4: لا طبعا، يعني ما بقدر يرغمني ولا يجبرني.
0: طب ها شو يعمل؟
4: بدي ارخص سيارتي وبدي ارخص.
0: ما هو بنفعش. طيب. اسمع،
4: لا
0: هون
4: يقول لي وين مش مجدد رخصك، بقول له تفضل هي صارت معي تعال مع دائرة السير خليها ترخص لي.
0: لا انا بسأل السؤال للي قرروا هيك قرارات التحول فجأة إلى التعامل الرقمي. أصلا إحنا مع وإحنا بدنا يكون التعامل رقمي وإلكتروني، وكلنا بنسعى لذلك لأنه في تنظيم لحياتنا، في تنظيم، وكل العالم اليوم تحول للتعاملات الرقمية. بس في أرقى دول العالم المتحضر اللي تعاملت، وأوائل الدول اللي تعاملت بالتعاملات الرقمية خلت مساحة كمان للتعاملات المباشرة الفعلية. يعني أنا زلمة بدي أشتري باكيت دخان حقه 20 شيكل، حقه تمنه سعره 20 شيكل مثلا.
4: نعم.
0: أنا
4: نعم.
0: هاي تفضلي 20 شيكل، أنت ما إلك كيف أنا بعطيك إياهم، أنت إلك في النهاية يوصلك ثمن هذه السلعة.
4: صح.
0: هلأ أنا لما بعطيك إياها نقدا أصلا، يعني أنا مستغرب، إحنا صرنا نقاتل العكس، صارت حربنا عكسية. زمان كان الزبون أو المواطن يقاتل التاجر وغيره، انه انا يا عمي اصبر لك شوي، خد شك، انا يا عمي اصبر علي خد لك هالشك، التاجر يرفض. اليوم بالعكس صار المواطن يترجى التاجر والمؤسسة والبنك وغيره انه خد نقدي، يا عمي خد نقدي بس سلكني.
4: لا، واذا بتاعت شك تاخد كمان خصم 2-3%.
0: انقلبت الآية. هم ليش بيطلعوا الشكات؟ اسمع هلا، ليش بيطلعوا؟
4: انزل كتب السماوية.
0: نعم.
4: القرآن والتوراة والإنجيل كمان، بس هو ما انزل مصاري بالبنك وانت معك فيزا وروح اتصرف كيف ما بدك.
0: لا غير هيك، يعني
4: ما نزلش ابنا مصاري بالبنك.
0: انت عارف ليش بيعطوه الشكات اليوم؟ ليش والله فكره؟
4: عشان ما تروح تودع مصاري بالبنك.
0: عشان مش بس عشان ما تودع، عشان التعامل بيني وبينك ما يصيرش بالشيكات، عشان ما احولش مصاري من حسابي لحسابك عن طريق. اسمع، زمان كان اكثر إشي يزعج بعض التجار التكيش، تيجي تقول له خد لك هالشيك واعطيني مصاري، والله متضايق ليومين، خد هالشيك لاسبوع ولا 10 ايام واعطيني قيمته، يرفض. اليوم اليوم بقول لك هاته، ليش؟ بحطه في حسابه في البنك، فبتتحول المصاري تلقائي عليه لانه مش قادر يحط في حسابه مصاري.
4: شوف يعني سياسه البنوك يا ابو رامي، امبارح
0: نعم.
4: امبارح زبون حاطط بطريقه او باخرى حاطط 5000 شيكل في حسابه،
0: نعم
4: اوكي، معاه بطاقه بالبي تاعت بنك فلسطين،
0: نعم،
4: اجى يحز على الماكينه من ال 5000 بالمية وبالمئتين، لما قدر يحز 3200 شيكل. طيب رصيده موجود، ليش بتحزيش بطاقة؟ بقول لك يعني بيعطينا على الجهاز راجع مصدر البطاقة. طيب شو المسخرة هاي؟
0: بدك تراجع البنك غصبا عنك.
4: راجع مصدر البطاقة. طيب بتروح بتراجع البنك، بقول لك انت حطيت 5000 شيكل اخذته منك بس ما اشتري فيهم دخان. طيب شو اشتري فيهم؟ هذه شخصية يا زلمة. شو انت بتتخوت على مين قاعد يا بنك؟ مين؟ طبعا مش بنك، مش اثنين، وما بدنا نحكي اسامي البنوك اللي مرة فينا هي المشكلة. انت حط مصاري بحسابه بطريقة او باخرى ومعاه فيزا وبدكش يسحبها، ليش ما يسحبها؟
0: للأمانة وقفة بكرة لازم يكون صوتها عالي، ولازم توجه رسالة واضحة للحكومة وللبنوك، للبنوكها قبل الحكومة، انه هاي السياسة مرفوضة غير مقبولة، عقدت حياة الناس، عقدت التعاملات التجارية، فضت البلد. باختصار شو الهدف؟ فضت البلد. الشوارع، أنا قدامي كاميرات شبكة الحرية منتشرة في كل شوارع الخليل، أنا بطلع على الشوارع كلها فاضية، فاضية لأنه صارت التعاملات صارت صعبة، التجارة صارت صعبة، التاجر بطل يستفتح لأنه مش قادر يشتري بضاعة جديدة لأنه بيفتح محله الساعة 12 والساعة 1، التاجر بطل ينزل من الصبح، بطل في من سرى باع واشترى، لا صار فيه إذا أمورك في البنك ماشية قوم افتح محلك، مش ماشية في البنك خليك نايم لأنه أنت مش قادر تتحرك اليوم. فالمساهمة في تفريغ البلد، المساهمة في تصعيب حياة الناس لصالح مين؟ بس سؤال صغير،
4: لصالح مين؟ لصالح مين؟ المستفيد مش عارفين.
0: لا والله
4: يعني المستفيد الحكومة،
0: الحكومة
4: نعلق كل شيء على الاحتلال اللي هو الشماعة تبعتنا.
0: لا أنا بقول لك هاي سياسات، ممكن في اشتراطات دولية على الحكومة معينة، بس هاي الاشتراطات لا يمكن أن تصل إلى هذا الحد، ومش كل إشي بدهم يفرضوه علينا كمان لازم نوافق عليه. يعني مش أنا عشان أمشي شغلة عقد شغلات،
4: ما هو هذا الحكي الصح يا ابو رامي.
0: يعني احنا فاهمين انه في اشتراطات على الحكومه، وللعلم يعني الكل صار عارف، يعني بطل سر انه في مفاوضات سريه تجري في سويسرا حول موضوع المقاصه والاجهزه الامنيه واداره غزه وكل هاي الامور، في مفاوضات يعني مكثفه حول هذه، وفي اشتراطات أمريكية إسرائيلية على السلطة الفلسطينية، من ضمنها يعني خصم جزء من المقاصة، حل بعض الوحدات الخاصة في الأجهزة الأمنية، موضوع غزة، توزيع المقاصة. احنا عارفين انه بحطوا شروط وبحطوا قيود قاعدين على السلطة الفلسطينية. هلا السلطة كمان مش مطلوب منها تقبل بكل شيء، وعلى الوسطاء، هاي رسالة للعالم العربي والدول الصديقة، الوسطاء اللي مشاركين أو اللي سعوا لعقد هذه الاجتماعات والمفاوضات إنهم يكونوا كمان في صفنا، إنه مش كل إشي يعني باختصار أقول لك إياها زي إيش، زي لما تروح تحل مشكلة بين واحد قوي وواحد ضعيف، ما تجبرش الضعيف يتنازل عن حقه بس لأنه ضعيف، وقف معه، ما تضغطوش أكتر يتنازل عن كل حقوقه. مشي وبفنجان قهوة ومشيها بعد ما تكون دبحته ودبحت حرقت له سيارته وحرقت له محله ودمرته وطخيت عليه، مشيها بفنجان قهوة، ما بتزبطش
4: لأنه ضعيف،
0: لأنه ضعيف، والسلطة لأنها يعني نوعا ما ضعيفة مش المفروض تيجي دول العالم كلها تحط عليه، يعني تكون الاحتلال والزمن والدنيا عليها حرام. أنا بقول للدول العربية لازم يكون لكم موقف اليوم، وبلاش اسمع بلاش نقعد نحكي كلام خطب وإنشاء، إذا ما وقفوا معنا ودعمونا إحنا ضعاف، ما فيش عنا إشي قاتل فيه، باختصار فيش إلنا ظاهر.
4: نعم نعم صحيح. هلا احنا بنقدر يعني سموتريتش هو بحارب باقتصادنا كمان، احنا كشعب فلسطيني وداخل فلسطين بنقدر نحارب بالاقتصاد. يا سيدي نسوي مقاطعة على كل البضاعة الإسرائيلية ما نحطهاش بمحلاتنا وما حداش يشتريها، ادخل الشاب على المحل بقول له عندك اكس ال اسرائيلي يا زلمة روح تغيب شو اكس
0: ال اسرائيلي. كل خطوة من شأنها الضغط على الاحتلال خطوة محببة اليوم شو ما كانت. على كل
4: أبو خالد،
0: أبو خالد بدنا نستنى وقفة بكرة نشوف نتائجها، نشوف انعكاساتها على البنوك وسلطة النقد، وبعدها رح نكمل حديث أكيد. يسعد صباحكم. فاصل وبعده بنكمل معاكم مشوار اليوم من وسط البلد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: غيرنا
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كلنا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: طيب رجعنا سوا من جديد وجزء جديد من برنامجنا وسط البلد لليوم معكم على الهواء ومكملين. صباح الخير كل أصدقائنا. تعالوا نروح لتعليق أخونا عبد الهادي الجياوي من إذنا. عبد الهادي بيقول: يسعد صباحكم جميعا، نتمنى أن نتنفس هواء نقي في بلدة إذنا. صديقي، للتوضيح هناك فرق بين العاملين في مجال الخردة الذين نكن لهم كل الاحترام ويشكلون نسبة 40% من اقتصاد بلدة إذنا. هؤلاء العابثين بأرواحنا وأرواح أطفالنا وشيوخنا لا يمثلون. أم رمز الخطيب صباح الخير. شريف نوف البول صباح الخير إلى كل، صباح الخير لأجهزتنا الأمنية الأسود اللي باشرت بملاحقة ملوثي البيئة في بلدتنا إذنا والتي تم اعتقال بعضهم الليلة الماضية، فكل الاحترام للأجهزة الأمنية. أم جلال صباح الخير، كمان صباح الخير لأمجد الطروي، لأمجد أبو الأمير الدوايمة، لجعفر غلمة، لخالد الدهدور، يسعد صباحك. أم جلال القواسمة وكمان لأبو سند. أبو سند بيقول: والله صرنا نعيش في عالم بحير، في ناس مش عارفة وين تروح في الشكل وناس نفسها تشوف الشكل. أم خضر أبو داود وعبد السلام غلمة، أبو محمد صباح النور، منذر عيايدة وأحمد الصليبي ورجاء أم الوليد صباح الخير، أم عدي حسونة، أم يزن أبو عيشة وسيرين الأعرج. سيرين بتحكي على موضوع التوجيه، رح نقرأ رسالتك بعد ما نسمع دقات الساعة وناخد الاتصال اللي معانا على الخط.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: ورجعنا سوا من جديد للجزء التالي من البرنامج. بدنا نبلش بهاي التهنئة، في عندي وصلتني تهنئة مقدمة من شركة أبو عيشة للتأمين، ممثلة بصاحب الشركة الحاج تيسير أبو عيشة وأبنائه وأشقائه وعموم آل أبو عيشة، يتقدمون بالتهنئة والتبريك إلى ابن العائلة عنان تيسير أبو عيشة مدير شركة أبو عيشة للتأمين، عقب فوزه الساحق وحصوله على أعلى أصوات في انتخابات مجلس إدارة نقابة وكلاء التأمين في فلسطين على مستوى كل الوطن. إذن الوالد الحاج تيسير أبو عيشة والإخوة جميعا، وإحنا كمان في شبكة الحرية الإعلامية نبارك للابن الغالي والصديق العزيز عنان بمناسبة فوزه بأعلى نسبة أصوات. ألف مبروك إلى كل الوالد وللوالدة كمان بنت العم، يسعد صباحك وإن شاء الله منها للأعلى منها يا عنان. تحياتنا إليك، للوالد، للوالدة، للإخوة، لعلاء وعقيل وكلهم إلى استثناء، ويعطيكوا ألف عافية وبالتوفيق. أبو الفهد معنا على خط التليفون، صباح الخير يا أبو الفهد.
4: أقول السادة المستمعين جميع،
0: الله يسعد صباحك.
4: بداية من نقول لأبو يعود جبالي الله يسعد صباحك.
0: نعم.
4: وصباح ربحي. في قصة زمان بعرف إذا بتعرفها، شو بتقول القصة هذه؟ إن كان الحيل ند الحيل ترى البقر ما تخلف الخيل، وإن كان الحيل ما هو ند الحيل ترى البقر يتخلف الخيل. تعرف هذه القصة أبو رامي؟
0: لا والله ما أعرفها.
4: إحنا إذا بدنا نحط الاحتلال تحت باطنه ونخليه يرضخ لكل إشي بدنا إياه يجب مقاطعته.
0: نعم.
4: يعني بلاش أنا أخش على السوبر ماركت، نص السوبر ماركت علي يأكلها بضاعة إسرائيلية. طب ليش يا عمي؟ عنده منتجات وطنية بالضاهي هذه الإسرائيلية، وضلوا اشتروا الإسرائيلي وإسرائيلي وإسرائيلي وإسرائيلي أضبط وإسرائيلي لا لا لا، كله دوين، كله كذب كذب. احنا بنكذب على انفسنا ومصدق الكذبة. يعني بدك تقول لي حليب تنوبة احسن من حليب جنيد وجبريني؟ لا، بقول لك لا ولا مرة. بعدين ابرامي احنا ليش يعني متهافت على سرعة على شراء الفاكهة اللي جاي من الصعيد، الخوخ والنكتارينة والبرقوق والعنب؟ شو بدنا فيه هذه الشغلات كلها؟ طب ما هي فقوسة تسوى كل هالشغلات ولا لا يا ابو رامي؟
0: والله اطفى عنب من حلحول بسوى كل العنب اللي بيجينا
4: مستورد. ليش احنا نتهافت على الشراء
0: اقول لك ليش؟ انا بدي اقول لك ليش، لانه احنا للاسف اول اشي هي فكره انه الاجنبي احسن، هاي من عشرات السنين رسخناها في عقولنا وعقول ابنائنا انه والله الاجنبي انظف، الاجنبي احسن. رغم انه تعال اليوم مع احترامي طبعا للماركات العالميه، انا مش ضد، بس خلينا نقول هيك، في بعض يعني الخليل كانت مشهوره مثلا بالاحذيه، احسن احذيه في العالم ها، وكانت تضاهي الأحذية الإيطالية الأحذية الخليلية. بس برغم هيك اليوم شبابنا والصبايا وغيره بده ماركات، بده اسم.
4: بلبسوش الصناعة الخليلية.
0: هلأ احنا للأسف رسخنا فكرة انه الأجنبي أحسن. الشغلة الثانية وللأسف الشديد بقولها، للأسف الشديد وين الفلاحين عندنا؟ الفلاحين بمعنى المزارعين، بطل في عنا حدا مزارع. اليوم كله بده يكون تاجر، بده يصير تاجر، بده يصير رجل اعمال، وبده يصير مش عارف ايش.
4: احلي يعني اقول لك وين المزارع؟ الفلاح راح، المشغل الاسرائيلي للعامل الفلسطيني شو سوى؟ العامل الفلسطيني اول سنة جاب اطفال معاه صرحوا من الدوائر تبعونه من الارض وقطف عنب. شو مجنن؟
0: اخذوا زرع غاد عنب.
4: منين هذا القطف؟ قال له هذه من ارضي. كان يروح العامل على الاربعة، صار اخره للخمسة.
0: غير هيك
4: الساعة هذه راحت عن ارضه.
0: غير هيك ابو الفهد، غير هيك كان يعجب قطف العنب، يقول له جيب لي دالية وزرع لي اياها. في لخيش، المنطقة هاي اللي بيسموها لخيش غرب الخليل، كلها مزروعة عنب بشكل مرتب بشكل رائع، مش بس عنب يعني فواكه كتيرة ومن ضمنها العنب، وكلها أصولها خليلية. أكتر فكرة عجبتني أنا في تاريخنا مع الاحتلال، يعني هي شغلة يمكن البعض يعتبرها تافهة وعابرة وشو هالقصة اللي عامل ليها قصة، لا أنا بالنسبة لي قصة كبيرة، هي الفراولة اللي انزرعت في يطا السنة وغطت سوق الخليل كله.
4: يا عيني عليك، وهلقيت موجود في الأسواق الوشنة الخليلية،
0: كل الاحتلال
4: المزروعة في جبال الخليل
0: هيك كلها. الأصل احنا يعني في ناس بقول لك فلاح ومش فلاح وفلاح ومدني، لا الأصل كلنا فلاحين. الفلاح معناته المزارع، الفلاحة من الفلاح، النجاح. للأسف ما ضلش عنا أراضي، كلها هدينا المعرشات وهدينا وخلعنا الشجر وبنينا عمارات في كل البلد. زمان كان كل بيت على الأقل في عنده 4-5 شتلات بندورة، شتلتين فلفل، كم من شتلة باذنجان، يعني يكفي جزء من احتياجاته. اليوم ولا واحد فينا زارع نعنع.
4: الزلمة الصينيين شو سووا؟ زرعوا في الأسطولة ونجح الزراعة تبعتهم في الأسطولة، يعني حوالين الدار في الأسطولة زرعوا وصاروا يأكلوا من ثمر اللي زرعوا.
0: نعم،
4: احنا الشجرة بتكون عليها الفاكهة، منروح على السوق على البضاعة الإسرائيلية مشتريها، بنلاقطهاش على الشجرة.
0: نعم ابو الفهد، بس ما هي خبر عاجل بدنا نتبعه بعدين، نتبع تفاصيله. في تقرير اولي عن عبوة ناسفة في باص في منطقة بنيك براك حاليا هناك. في حكي على عبوة ناسفة، وهي في صورة وصلت، يعني هاي الصورة لباص محاط ب الامن الاسرائيلي على ما يبدو هناك
4: الحرق يعني الباص؟
0: لا لا، بس في عبوة داخل الباص بيقولوا، ما بنعرف شو
4: داخل الباص.
0: يعني هيك هيك حاليا الخبر الأولي بيحكي عن هاي الصورة شوي وبتنتشر. الخبر الأول يتحدث عن عبوة ناسفة داخل أحد الباصات في منطقة بني براك. لسه ما في أخبار ولا تفاصيل عن شو العبوة. هو اشتباه أولي بوجود عبوة ناسفة داخل باص في منطقة بني براك في الداخل المحتل. آسف على المقاطعة أبو الفهد، كمل.
4: لا لا ولا، كله كله كله كويس. اللي بتحكي أنت كلام كويس وجميل.
0: وين الفلاحين يا ابو الفهد؟ وين الزراعة؟ وين الباذنجان والبندورة والكوسة والخيار والفقوس؟ يعني اقول لك شغلة، في شغلة بعرفش اذا كل الناس بتعرفها. انتو بتعرفوا انه اليهود ما بيعرفوا شو يعني فقوس؟
4: الفقوس
0: ولا عمرهم عرفوا الفقوس. انا اذكر في تسعينيات القرن الماضي كنا نشتغل عمال في الداخل المحتل في 89 90، لما كان حدا ياخد معاه بوكسة فقوس من إدنا ولا طريق ترقوميا على الداخل وهو رايح، اسمع يعني كأنك جايب لهم إشي، يعني شو، هدية من السماء. اليوم اليوم للأسف صاروا يعرفوا ليش. نقلنا إحنا كل إشي عنا أخدوه منا، علمناهم إياه. إذن إحنا علمناهم كيف، علمناهم كيف يبنوا، كيف
4: وعطونا السيء.
0: وللأسف ما بدناش نقول أعطونا، إحنا اللي أخذنا، ما حداش بيعطي حدا. إحنا للأسف ما فكرناش نطور من حالنا. أقول لك طورنا مدنهم وشوارعهم وزراعتهم وبنائهم وكل إشي عملنا. مين اللي بيبني عندهم؟ مين اللي بيعمر؟ مين اللي بيعمل تصليحات؟ مين اللي بيشتغل كهرباء؟
4: مش العامل الهندي ولا التايواني ولا
0: احنا الروبا. عمرنا عندهم كل اشي ونسينا نعمر بلدنا. بلدنا ما عمرناهاش زي ما عمرناها عندهم،
4: خربناها بلدنا.
0: خربناها يا زلمة. انا بقول لك منطقة لخيش، انا شفت تقرير عنها قبل فترة. انا هاي المنطقة بذكرها كويس، في التسعينيات زي ما قلت لك لما كنا نمر منها كانت دائما مزروعة ومهتمين فيها بالزراعة كتير كويس، ما بين منطقة ترقوميا، ما بين إدنا وترقوميا ومنطقة كرياتجاد وعسقلان. هاي
4: نعم
0: المنطقة
4: نعم
0: مزروعات بشكل رهيب، أفوكادو
4: شيء رهيب،
0: كل أنواع الفواكه ومن ضمنها العنب وبشكل مرتب. يا زلمة أنا بستغرب في العامل الفلسطيني. أقول لك أقسم بالله إحنا مسخوطين.
4: كنت أنزل عمان.
0: لا بس خليني أكمل لك هالفكرة. بس لحظة أبو الفهد، أنا بدي بس هالفكرة عشان ما تروحش من بالي. انزل على المنطقة هاي، أنا شفت فيها تسجيلات فيديو قبل فترة. العامل الفلسطيني رتبها بشكل رائع جدا جدا، بتعرف إيه منظر أكتر ما إنها كمان فائدة مالية. يعني بتروح بس تتفرج على المنظر كيف مرتب العنب وكيف المعرشات منظمة وهذا. وعنا ولا واحد فكر من نفس العمال هدول يجي يرتب باب داره، المعرش اللي باب داره زي ما هم رتبغت.
4: نعم نعم
0: والله العظيم بتنقهر. باب داره مش مرتب زي ما هم مرتب المنطقة هذه.
4: أنا كنت أسري من شاعة جريات جاد هذه والأراضي هذه،
0: ما هي نفس الطريق اللي بتروح على كريات جاد من بيت جبرين.
4: نعم
0: وروح
4: نعم
0: غاد.
4: نعم كنت أسري تفاح، بس تفاح شو بجنن هنا عن ورايا، عبي كل عميس الداخلي وانا لابسه كله تفاح وقطع بالعجلة بلاش تجي دوريت حرس حدودي ويسكوني.
0: أنا
4: الله هذيك الأيام يا أبراهيم،
0: الله يفرجها يا أبو الفهد، وربنا يغير هالحال
4: يا رب
0: لا أحسن منه.
4: نقول حال شكرا لسماعك وشكرا لربحي، والله يعطيك العافية.
0: صباحك خير يا أبو الفهد، شكرا كثير لاتصالك. صبح كمان على وجدي كاتبي وعلى عبد الله العقيلي، على ام عمار الهيموني وام محمود قعقور. صباحك خير يا ام محمود. تامر الجعبي بقول صباح خير ابو رامي، يسعد صباحك. امبارح كان عندنا فحص في صحه المنشر ونتيجته بتطلع الساعه 1:30، استلمنا النتيجه ورحنا عشان نورجيها للدكتور بس للاسف كان مروح، وبما انه دوامه يوم واحد بالاسبوع راحت علينا النتيجه للاسبوع اللي جاي. بدي احكي كمان عن شغله، شفتها في صحة المنشر. أنا رحت آخر الدوام تقريبا بعد ما خفت الناس، لقيت كاسات مي وعلب مشروبات غازية مرمية تحت الكراسي وعلى الطاولات، مع أنه سلات النفايات موجودة. بصراحة المنظر ما كان حلو نهائيا، خصوصا أنه في ناس متبرعين بتلاجة ومي للمراجعين. لو المتبرعين شافوا هالمنظر وزعلوا أو وقفوا تبرعهم ما حدا يلومهم. طبعا مش كل الناس، بس للأسف في ناس بتخرب على الباقي، والواحد لما يخلص بيشرب كاسة مي أو علبة عصير ما بتكلفه بيرميها بالسلة وبيحافظ على نظافة المكان. يعني أنا هذا بشكل عام دائما بنحكي فيه على الممتلكات العامة. الممتلكات العامة يعني أنت إلك فيها، يعني حافظ عليها يا أخي زي ما بتحافظ على بيتك. أنا بستغرب، يعني معلش هذا اللي رمى الكاسة تحت المقاعد، انت وانت قاعد في البيت بتتفرج على التلفزيون وانت قاعد انت والعيلة، وبيجيبوا لك فنجان قهوة او بيجيبوا لك كاسة مي، بتشربها وبترميها تحت الكنباية اللي انت قاعد عليها؟ بس سؤال، يعني بترميها تحت لما بتقعد قاعد تتفرج على الاخبار، على فيلم، على مسلسل انت والعيلة، وبتاكلوا بزر، بتصير تاكل البزر وترمي القشر مثلا تحت الكنباية او تحت الكرسي أو تحت السجادة بتخبيه؟ فهمنا، إذا كان هيك عادي ارمي وين ما بدك، بس هل لأنه هذا بيتك الخاص ما بترميش فيه؟ والممتلكات العامة اللي المفروض هي كمان ممتلكات إلك فيها بترمي وين مكان ويلا؟ طب سؤال، هلا أكيد رب الأسرة أو المرأة العجوز الكبيرة أو ما بعرف مين في البيت مش هو اللي بنظف، يعني بيكون في البنت بتنظف، الأولاد هم اللي بنظفوا، هم اللي بيكنسوا بقشوا وغيره. هل أنت بتركن عليهم خلص بترمي لهم كل إشي في الأرض وبتقولهم تعالوا نظفوا، ولا لأنك مركن إنه هناك في واحد غريب ما فيش صلة بينك وبينه صلة دم، فبترمي له وين مكانه الله لا يرده خليه ينظف ورايي؟ طب ارمي لبنتك وابنك في الصالة وفي غرفة الضيوف وفي في المطبخ، ارمي على الأرض وارمي وين مكان في غرفة النوم، ارمي بعد ما تخلص باكيت الشوكة وباكيت الشيبس ارميهم على الأرض عادي. خلي بنتك تنظف وراك، هيك بتقبلها على حالك وعلى بيتك؟ ما بتقبلها. طب ليش بتقبلها في الأماكن العامة؟ ما هي كمان إلك فيها، هاي الأماكن العامة بتخدمني وبتخدمك، حرام لما بنعمل فيها هيك. محمود قاقور يسعد صباحك، بتقول والله برنامجك بفش القلب. أبو يونس أبو هدوان صباح الخير. هدى بتقول بدي رقم البلدية. والله يا خيتي رقم البلدية أي رقم، البلدية إلها أرقام كتيرة وكلهم موجودين على صفحة البلدية على شبكة الإنترنت. رنا أبو تركي ورانيا رباح، سهى جردات الله يسعد صباحك، وبهاء الدرة كمان مرة بقول كلام تامر، أنا شفت هالمنظر كلام تامر صحيح. صحيح كلام تامر صحيح كتير. هيا حاليا قبل ما نروح للفاصل، حاليا القناة الرابعة العشرة الإسرائيلية تنقل من منطقة بني براك ببث مباشر من المنطقة اللي فيها الحافلة الباص اللي قلنا انه في انباء اولية عن وجود ابو وناسف داخل هذا الباص. اذا القناة 14 الإسرائيلية تنقل مباشر الان من الشارع اللي يشتبه بوجود أبوة ناسفة داخل باص فيه في منطقة بني براك القريبة من تل أبيب. للمتابعة إلى فاصل الآن، بعد الفاصل سنواصل معكم الجزء الأخير من برنامجنا لليوم وسط البلد، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: إعلان جمع بيانات لشبكة الكهرباء صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قيام طواقمها بأعمال المسح الميداني وجمع البيانات الفنية لشبكة الكهرباء، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 28/6/2026 ولغاية يوم الخميس الموافق 2/7/2026 في المناطق التالية: منطقة ضاحية الرامي، محيط مصنع الحرباوي، ضاحية الرامي، محيط عمارة فنون، ومحيط مدرسة ربيحة الديجاني. لذلك نهيب بالمواطنين الكرام التعاون مع طواقم كهرباء الخليل وتسهيل مهمتهم. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات كهرباء الخليل.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

رجعنا كمان مرة وآخر جزء في لقاء اليوم من وسط البلد. صباح الخير. للأسف في خبر عن جريمة قتل في بيتونيا لشاب اسمه عادل بدر من سلواد سكان مخيم الأماري. هيك وصلنا من شوي خبر عن جريمة قتل وقعت في بيتونيا لشاب يدعى عادل بدر من سكان سلواد سكان مخيم الأماري. كيف الأوضاع؟ كيف حال البلد؟ لوين رايحين؟ شو الأخبار؟ كل هاي الأسئلة إجابتها اليوم عند الناس بين الله. تعبانة، بلد واقعة من طيارة، البلد تعبانة. لا، البلد مش تعبانة، احنا اتعبنا انفسنا بشكل كبير بإضافة تعب على التعب. اليوم البلد بحاجة لبذرة امل، الناس بحاجة لكلمة حلوة، الناس بحاجة لدعم نفسي ومعنوي اكثر من اي دعم اخر. مش بحاجة لدعم مادي، الناس بحاجة لدعم معنوي، الناس بحاجة لكلمة حلوة، الناس بحاجة لحدا يدفعها باتجاه التقدم إلى الأمام. الناس مش بحاجة لحدا يحبطها أكثر، الناس بحاجة إنه تكمل حياتها على هذه الأرض. مع احترامي لمحمود درويش الذي قال على هذه الأرض ما يستحق الحياة، أنا بقول من يستحق الحياة؟ شعب هذه الأرض يستحق الحياة ويجب أن يمارس حياته بشكل طبيعي. فيش إمكانيات اليوم بشكل طبيعي، قدر الإمكان المفروض قدر الإمكان العمل على تغيير الحال وتغيير نفسية الناس، العمل على دفعهم باتجاه الأمل. ربنا في كتابه قال بشروا، الرسول قال بشروا، تفاءلوا، قال لا تقنطوا من رحمة الله، رب العالمين قال لا تقنطوا، وقال رحمتي وسعت كل شيء، وقال إن بعد العسر يسرا. أعتقد كل هذه الرسائل الربانية والنبوية تدفعنا باتجاه الأمل. ياريت نبطل نقول خربانة، ياريت نبطل نقول تعبانة، ياريت نقول بفرجها الله وعلى بركة الله وتوكلنا على الله. ياريت نتحرك، ياريت نفتح محلاتنا، ياريت نبيع، ياريت نراعي بعض، ياريت نكمل مشاريعنا. يا أخي هلأ إذا بده ينزل علينا صاروخ نووي خلي هالمشروع ينفجر معانا. هلأ شو إفرقت بين إنه ينفجر وهو مشروع قاعد بتم، ولا ينفجر هو مصاري مكدسة في البنك أو تحت البلاطة؟ اشتغل، كمل مشروعك. بدك تشتري أرض، بدك تبني، بدك تتجوز، بدك تعمل، بدك تفتح محل، اشتغل. بدك تبيع وتشتري، اسري بدري. أنا للأسف في بعض محلات كنت متعود عليها بتفتح الساعة 7 صباحا، للأسف الشديد إنه اليوم هاي المحلات بتفتحش قبل الساعة 10 11 12. للأسف هذا الحكي غلط، هذا الحكي عم بدمر البلد أكتر. شوارع البلد فاضية بسبب الناس اللي للأسف شافت الصورة سوداوية، شافت الصورة معتمة، شايفة كل شيء سيء، شايفة كل شيء كأنه خراب. لا، الصورة مش هيك. على كل مواطن في هذا البلد العمل على إحياء روح الأمل في الناس، الأمل الذي يصاحب الألم دائما، الأمل اللي ممكن يدفعنا للتجديد وللتغيير إلى الأفضل. لكن حالة الإحباط العام اللي بيعيشوها الناس هاي رح تخرب حياتنا أكثر وأكثر. تحركوا، انزلوا، قوموا اشربوا قهوتكم، انزلوا افتحوا محلاتكم، قولوا يا رب على بركة الله.

0: طيب، ولأنه وقت برنامجنا لليوم انتهى، بدي أتشكركم جزيل الشكر جميعا، وأشكر شركة جوال، وأشكر متابعينا والمستمعين واللي شاركونا كمان، وأتمنى لي ولكم يوما طيبا، يوم كله أمل بالله تعالى وثقة فيه، كله خير بإذن الله تعالى، رزق وعافية وصحة. شكرا لكم جميعا. ربحي أبو رموز يعطيك ألف عافية، تحياتي وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: شوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: الأجنادة من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: أسراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: منتخب البرازيل ليس ما كان عليه في الماضي. لدينا فرصة للفوز عليهم.
4: تواصل التغطية على التلفزيون العربي مع رأس الساعة وجمال عز الدين.
5: شكرا لك نضال. إذن ساعة إخبارية جديدة مشاهدين من التلفزيون العربي في روسير، وهذه أبرز العناوين. وسائل أعلام أمريكية تقول أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف متبادل للضربات تمهيدا لاستئناف المحادثات، وإيران تعلن عن أول اجتماع مع الجانب العماني لوضع ترتيبات بشأن مضيق هرمز. وسط خروقات متواصلة للاتفاق مع الجانب اللبناني، هارتس تنقل عن مصدر عسكري إسرائيلي عدم تلقي الجيش أي أوامر بالانسحاب من الجنوب اللبناني. 3 شهداء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على دير البلح، وقوات الاحتلال تواصل قضم مساحات في القطاع مع توسيعها الخط الأصفر. باكستان تعلن تنفيذ عملية برية على طول الحدود الأفغانية، وكابول تؤكد مقتل عشرات المدنيين جراء الهجمات.

0: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على إنهاء أيام من القتال المتبادل حول مضيق هرمز واستئناف محادثات السلام. وأضافت الصحيفة أن واشنطن عرضت عقد محادثات مع طهران خلال لقاء في العاصمة القطرية الدوحة قد يعقد الثلاثاء وسيركز على مضيق هرمز. وبحسب المصادر فإن خط الاتصال الساخن لتجنب الهجمات في المضيق والذي اتفق عليه الجانبان في سويسرا لم يفعل بعد. قال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن إيران وعمان عقدتا أول اجتماع للجنة المشتركة المعنية بمضيق هرمز في مسقط. أضاف آبادي في منشور على منصة إكس أن الجانبين بحثا الحقوق السيادية للدولتين المشاطئتين للمضيق وآليات إدارته مستقبلا. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات وعقد اجتماع فني هذا الأسبوع. فيما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي رفيع تأكيده أن المحادثات الفنية مع إيران لا تزال مقررة خلال الأيام المقبلة ولم تلغى.
1: من الميدان التطورات بين طهران وواشنطن في تصاعد، فالمشهد يزداد تعقيدا مع كل ساعة. مسار التهدئة المعلن عنه قبل أيام يتعرض لاهتزازات تحت وطأة التصعيد العسكري. ففي تطور يعكس انتقال الأزمة من غرفة التفاوض إلى ساحة المواجهة المباشرة المحادثات الفنية التي كانت مقررة هذا الأسبوع في سويسرا تدخل في نفق مظلم بعد تضارب الأنباء حول مصيرها. ففي الوقت الذي تؤكده مصادر دبلوماسية بحسب ما تنقله وول ستريت جورنال حول تعليقها، يؤكد مسؤول أمريكي لنيويورك تايمز أنه لم تلغى أي محادثات رغم الضربات، وتبادل الرسائل مستمر عبر قنوات لتجنب التصعيد. الساعات الأخيرة كانت قد شهدت تبادلا للضربات بين طهران وواشنطن شمل استهداف سفن ومنشآت عسكرية في محيط مضيق هرمز، ما أعاد خلط أوراق التهدئة الهشة المبنية بعد مذكرة التفاهم الأخيرة. في هذا السياق ومن العراق جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني لتضيف بعدا سياسيا شديد الحساسية بعدما شدد على أن إدارة الملاحة في مضيق هرمز هي مسؤولية إيرانية حصرية، معتبرا أن أي محاولة لتجاوز هذا الواقع قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.
2: ستعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طاقتها التي كانت عليها قبل الحرب خلال 30 يوما بعد إزالة العوائق من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق يجري تنفيذها حاليا، وتقع مسؤوليتها على عاتق إيران وحدها، وأي تدخل أو محاولة لفرض ترتيبات أخرى لن

0: التي تركز على ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، لكن عليهم أن يدركوا أن نفوذهم يتضاءل يوماً بعد يوم.
1: ما يجري هنا لا يقرأ فقط كتصعيد عسكري، بل كتعليق فعلي لمسار تفاوضي لم يختبر بعد في بيئة مستقرة. فكل طرف ما زال يتمسك بخطابه السياسي، لكنه يتحرك على الأرض بمنطق الرد والرد المقابل.
2: إلى مراسلنا حازم كلاس ينضم إلينا الآن من طهران. حازم، نتابع معك، هل من أصداء هناك بداية لما تفيد به وسائل الإعلام أمريكية عن الاتفاق على وقف متبادل للضربات تمهيدا لاستئناف المحادثات، وأيضا إيران وعمان تبحثان في مسقط ترتيبات أو الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز؟
3: بداية اسمح لي جمال أن أورد هذه التصريحات للرئيس الإيراني مسعود بيزشيان التي وردت قبل قليل، يقول بأنه وفقا للترتيبات التي جرى الاتفاق عليها سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من إجمالي 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في قطر وإعادتها إلى إيران. وأيضا مما قاله بأن إيران تطمئن المجتمع الدولي بأن نشاطاتها النووية ستكون متناسبة مع احتياجات البلاد وفي إطار السياسات المعلنة. هذه تصريحات وردت الآن للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في إطار لقاءات أجراها في مدينة قم جنوب العاصمة الإيرانية طهران مع عدد من مراجع الدين ورجال الدين هناك والمسؤولين المحليين. أما بالعودة إلى سؤالك، فإيران لم تعلق إطلاقا على الأنباء التي أوردتها وسائل إعلام أمريكية فيما يتعلق بحصول توافقات بشأن وقف الهجمات المتبادلة بين الطرفين، وليس هناك أي أنباء كذلك حول إمكانية عقد اجتماع تقني كان مبرمجا اليوم بحسب الخارجية الباكستانية التي أعلنت عن هذا الاجتماع الأسبوع الماضي، وقالت بأنه سيعقد في سويسرا يوم الاثنين 29 من هذا الشهر. إيران لم تعلن رسميا إلغاء الاجتماع، لكن الأوساط الدبلوماسية والسياسية والإعلامية في طهران ومنذ يومين كانت تتحدث عن أن إيران تدرس عدم مشاركتها في هذا الاجتماع التقني على خلفية التطورات التي حصلت في مضيق هرمز وعدم التزام الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم، وخاصة ما يتعلق بالبند الأول وهو في شقين، سواء ما يتعلق بلبنان وعدم تنفيذ البند المتعلق بلبنان وهو وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، وأيضا ما يتعلق بوقف التهديدات عموما، وهذا ما تكرر خلال الأيام الماضية على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تكرار التهديدات لإيران، وأيضا ما يتعلق بمضيق هرمز وهو البند الخامس. إيران على خلفية كل ذلك ارتأت بأن لا تعقد الاجتماع. الآن الأنباء تفيد بأن هناك توافقات، ولكن هذه الأنباء ليست إيرانية، هي أنباء أمريكية. هناك توافقات بشأن وقف الضربات المتبادلة بين الطرفين وعقد الاجتماع التقني خلال الأيام المقبلة، ربما في العاصمة القطرية الدوحة. بطبيعة الحال إيران في ضوء ترتيباتها المتعلقة بمذكرة التفاهم وتحديدا البند الخامس، أكدت بأن تنفيذ هذا البند هو الأساس فيما يتعلق بمضيق هرمز ومستقبل مضيق هرمز. كانت قد أعلنت عن تشكيل لجنة مشتركة إيرانية عمانية. اليوم معاون وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، وهو كبير المفاوضين التقنيين من الجانب الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبدل أن يشارك ربما في الاجتماع الذي كان مقررا في سويسرا، عقد هذا الاجتماع في مسقط تحت عنوان اجتماع اللجنة المشتركة لمضيق هرمز، وتم التباحث حول الآليات والترتيبات الخاصة بمضيق هرمز في ضوء المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، كما كتب كاظم غريب أبادي نفسه على حسابه في منصة إكس. أيضا فيما يتعلق بلبنان قال

0: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم أمس وطالب الجانب الأمريكي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ هذا البند الأول من مذكرة التفاهم، لا بل أكثر من ذلك، طالب بوضع جدول زمني واضح لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي والمناطق اللبنانية التي احتلتها خاصة بعد 28 من شباط فبراير الماضي. هكذا تبدو الأجواء في إيران، ليست واضحة تماما، ولكن الواضح هو أن هناك رغبة تتقاطع مع رغبة الإقليم عموما ودول المنطقة والرغبة الأمريكية بعدم التصعيد وتذليل العقبات أمام المسار الدبلوماسي.
1: جزيل الشكر لك حازم كلاس من طهران.

0: إلى لبنان، حيث شنت إسرائيل غارتين على حي المسلخ وعلى أطراف بلدة ميفدون في النبطية جنوبي البلاد، كما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفق وادي حسن في بلدة مجدلزون بقضاء سور. وذكر بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيليين أن الجيش دمر بنية تحتية كان يستخدمها حزب الله. وورد في البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم الذي استهدف نفقا يبلغ طوله 200 متر في مجدلزون. هذا وأعلن حزب الله في بيان رصده استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف اطلاق النار مرات عدة. وأكد الحزب في بيان أن ما أقدمت عليه إسرائيل يعد انتهاكا فاضحا لوقف اطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن، وأن المقاومة تحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها. كشفت صحيفة أرس نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان. أضافت مصادر الصحيفة أن الملحق العسكري للاتفاق جاء بصيغة عامة ولا يتضمن جداول زمنية لنزع سلاح حزب الله أو للانسحاب الإسرائيلي، كما أن الاتفاق لا يحدد بدقة المناطق التي ستبدأ فيها الخطوات الأولى من التنفيذ وفقا للصحيفة.
1: الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية لا يثير انقساما حادا في الداخل اللبناني فحسب، بل يطرح أسئلة أكثر مما يقدم أجوبة، ولا سيما بشأن ملحق أمني لم يعلن رسميا حتى الآن رغم توقيع الاتفاق المؤلف من 14 بندا وسط تسريبات إسرائيلية حول مضمونه من دون أي تعليق لبناني. خلافا للجدول الزمني المقرر، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين لم يحدث بسبب عدم اكتمال الاستعدادات. قبل ذلك قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن الملحق الأمني يرسم آلية تنفيذ الاتفاق ويحدد طبيعة ما يسمى المناطق التجريبية. بحسب القناة 15 الإسرائيلية، يمنح الملحق الأمني الجيش الإسرائيلي حق الدخول إلى تلك المناطق للتحقق من تفكيك البنى العسكرية لحزب الله قبل الانتقال إلى أي مرحلة إضافية من الانسحاب، وبالتالي لا يصبح الانسحاب تلقائيا.
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة FM FM FM.
4: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. أعلن لاحقا مقتل منفذ العملية التي أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة جندي. لذلك لا تبدو المناطق التجريبية مجرد خطوة أولى لتنفيذ اتفاق الإطار، بل تمثل أول اختبار عملي للملحق الأمني غير المعلن وآلية تطبيقه ولطبيعة الدور الذي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى الاحتفاظ به في جنوب لبنان.
3: نرصد تطورات الميدانية والتصريحات في هذا الملف مع مراسلي تلفزيون العربي رمز القاضي من بيروت ومن القدس المحتلة أحمد الدراوشة. أهلا بكم، وأبدأ معك رامز بآخر تطورات الميدان خلال الساعات الماضية بعد هذا التصعيد الإسرائيلي واستمرار القصف لاسيما في النبطية، وأيضا المواقف السياسية ربما أحدها عبر عنها حزب الله الذي يرفض هذا التصعيد ويقول بأنه يحتفظ بحق الرد.
4: بالفعل جمال، الهدوء الحذر والنسبي يخيم على قرى وبلدات الجنوب، لا سيما في ظل التصعيد الأخير الذي شهدته هذه القرى والبلدات ليل أمس تحديدا، عندما غارت المقاتلات الحربية الإسرائيلية على النبطي وكذلك على ميفدون، وقام جيش الاحتلال بعدد من التفجيرات في بلدتي الطيبي وحداثة. هذا الأمر خلق موجة نزوح ليل أمس من مدينة النبطي من قبل السكان الذين كانوا عادوا إليها نتيجة هذا الاستهداف، وبالتالي شهدت الطريق الدولية من الجنوب من النبطي مرورا بالزهراني ووصولا إلى صيدا على حركة كثيفة للسيارات نتيجة هذا التصعيد الأخير تجاه مدينة النبطي الغارة على قلب هذه المدينة التي كانت شهدت الحرب الأخيرة على غارات كثيرة وعلى دمار كبير ألحق بها وبأيضا شوارعها وأحيائها ومحالها التجارية. كذلك قام جيش الاحتلال بتفجير كبير سمع دوي هذا الانفجار في عدد كبير من القرى والبلدات الجنوبية، تحديدا هذا التفجير كان في بلدة مجدل زون في القطاع الغربي. هذا على المستوى الميداني، حزب الله علق وفند هذه الخروقات الإسرائيلية مؤكدا حقه بالرد عليها وأنه ملتزم بوقف إطلاق النار حتى الآن، وهذه العبارة باتت تتكرر في بيانات حزب الله تعليقا على الخروقات في إشارة منه إلى أنه لن يقبل بلا العودة إلى ما قبل الثاني من أذار مارس الماضي لجهة ادعاء إسرائيل لنفسها حرية الحركة. هذا على المستوى الميداني، أما على المستوى السياسي فلا تعليق رسمي لبناني حتى هذه اللحظة على الأخبار المتداولة والتسريبات الآتية من إسرائيل بشأن ملحق سري لهذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل والذي خلق وعمق الشرخ السياسي في البلاد. آخر التصريحات كانت من رئيس البرلمان نبيه بري اعتبره أسوأ من اتفاق 17 من أيار عام 83 الذي وقع بين لبنان وإسرائيل إبان الحرب الأهلية، وقال إنه لن يمر هذا الاتفاق وأنه غير قابل للتطبيق. لكن أسئلة كثيرة تتردد في بيروت، لعل الأبرز هي كيف سيواجه حزب الله ومعه رئيس البرلمان هذا الاتفاق. كان هناك إشارة من نبيه بري إلى إمكانية إسقاطه من داخل المؤسسات، وبالتالي السؤال لاسيما أن حزب الله جزء من هذه الحكومة التي اتهمها بأنها تنفذ الإملاءات الأمريكية وتتواطأ مع إسرائيل في هذا الاتفاق وتشرع بقاء الاحتلال للجنوب. كيف سيواجه هذا الاتفاق، وأيضا كيف سيؤثر هذا على مآلات المشهد من جهة أخرى، كيف ستنفذ الدولة اللبنانية هذا الاتفاق على الأرض في ظل رفض حزب الله المطلق له واعتبار هذا الاتفاق كأنه لم يكن وعديم الوجود كما جاء على لسان الأمين العام للحزب نعيم قاسم.
3: شكرا لك رامز القاضي من بيروت، وأذهب إلى أحمد الدراوشة نتابع معك ما يتداول أحمد هناك بخصوص هذا الملحق الأمني السري وهذا التأكيد الإسرائيلي بأن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من لبنان.
1: إسرائيل تتباهى بهذا الملحق الأمني السري بطبيعة الحال الذي لم يعلن عنه. لماذا لم يعلن عنه؟ إسرائيل تتهم الحكومة اللبنانية، تقول إنها هي التي طلبت من الولايات المتحدة عدم نشر هذا الملحق. الاتفاق، اتفاق الإطار موجود على موقع وزارة الخارجية الأمريكية بالحرف، لكن الملحق يغيب عن هذا النشر وبقي سريا. والخطير في أنه سري أنه يبقى محكوما بالتسريبات التي تأتي من المصادر الإسرائيلية، فبالتالي لا يمكن التأكد من صحة ما يتم الترويج له في إسرائيل من إنجازات في هذا الاتفاق، خصوصا أنه كما ذكر الزميل رامز القاضي فإن الحكومة اللبنانية لا تعلق على هذا الأمر، لا تتطرق إلى هذا الملحق ولا إلى بنوده، لكن إسرائيل تتباهى بما حققته. لعل أبرز ما حققته إسرائيل في هذا الاتفاق هو أن الانسحاب الذي يسمى إعادة انتشار هو ليس محكوما بسقف زمني، بمعنى لن يكون بإمكان الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب خلال أسبوعين أو يومين أو شهرين أو سنتين أو حتى عقدين. لا يوجد أي سقف زمني للوجود الإسرائيلي للاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، إنما سيكون بناء على التطورات. إن نزع سلاح حزب الله من منطقة فإسرائيل ستنتقل من هذه المنطقة إلى مناطق أخرى، لكن ما هو تعريف نزع سلاح حزب الله؟ على الأقل بحتى التسريبات لا يوجد أي شيء واضح، هل المقصود الصواريخ الثقيلة، الصواريخ البارستية، أو الصواريخ التي فيها رؤوس حربية كبيرة وقادرة على الوصول إلى تل أبيب وإلحاق دمار كبير في تل أبيب، أم أن إسرائيل ستلاحق أيضا السكاكين وحتى العصي وغيرها في الجنوب اللبناني بادعاء أن حزب الله قادر على استخدامها في مواجهة إسرائيل. المصادر الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق فضفاض ليس فقط لناحية الجداول الزمنية، إنما أيضا لناحية المناطق التي يفترض أن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي منها، لا توجد أي معايير واضحة. حتى في قطاع غزة عندما كانت هناك معايير واضحة وجداول زمنية أوضح من هذا الاتفاق ونشرت جميع بنود الاتفاق والملاحق، تمكنت إسرائيل من التنصل ورفع احتلالها من نحو 50% عند التوصل إلى اتفاق إلى نحو 70% الآن. فكيف سيكون الحال في لبنان والاتفاق فضفاض دون خرائط؟ على الأقل هذا ما نعرفه، هناك مخاوف إسرائيلية من استغلال هذا الاتفاق لتوطيد الاحتلال أكثر في الجنوب اللبناني.
3: هذه الأخبار أحمد وهذا الملحق الأمني السري كما تداولته وسائل الأعلام، هي أصداؤه السياسية هناك؟ هل من مواقف سياسية لا سيما في صفوف المعارضة؟ نعلم بأن هناك حربا بدأت بشكل أو بآخر الآن بين نتنياهو أزينكوت والمعارضة أيضا بشكل عام بخصوص الانتخابات المقبلة، ما تأثير كل هذه التطورات على المشهد السياسي وهذه الترتيبات الداخلية؟
1: بطبيعة الحال هناك حالة انتشاء إسرائيلية عامة، خصوصا من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا الاتفاق، ويعتبره إنجازا كبيرا. يتحدث أيضا عن الدولة اللبنانية، يشكر الدولة اللبنانية، يروج مقربون من بنيامين نتنياهو أن هذا الاتفاق هو خطوة أولى على طريق ستنتهي بالتطبيع بين إسرائيل وبين لبنان. هناك من يتحدث أكثر عن أن الجيش اللبناني قد يختار خلال الفترة المقبلة مواجهة حزب الله أكثر، لكن بطبيعة الحال هناك من يقلل من هذا الاتفاق. صحيح أن الأغلبية العظمى تؤيد هذا الاتفاق في إسرائيل، لكن أيضا هناك بعض الصحفيين الذين قللوا من هذا الاتفاق أو حتى عظموا من خطورة هذا الاتفاق، منهم رفيف دروكر الصحفي كتب مقالا اليوم في صحيفة هارتس وهو صحفي في القناة 13 الإسرائيلية. هناك من دعا إلى انسحاب إسرائيل بالكامل من الجنوب اللبناني، وهناك من يرى في إسرائيل أن هذا الاتفاق على المدى البعيد قد لا يصب في صالح إسرائيل على اعتبار أنه يؤبد أو يعطي شرعية لوجود الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني دون هدف عسكري واضح. فبالتالي بدلا من أن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني سيبقى هناك دون القضاء على حزب الله بصورة كاملة، بالتالي المزيد من الاستنزاف في الجنوب اللبناني. حتى الآن لا تزال هذه الأصوات أقلية داخل إسرائيل، الأغلبية أو الأغلبية الكبيرة في إسرائيل تؤيد هذا الاتفاق، خصوصا الجهات المقربة على بنيامين نتنياهو لما يوصف أنه إنجاز كبير هناك. لكن الخطير أيضا هو التحريض الذي تمارسه إسرائيل عبر أعلى المستويات على الجيش اللبناني. من ذلك تصريح بنيامين نتنياهو مباشرة، ليس عبر تسريب إلى وسائل الإعلام، إنما مباشرة في مؤتمر صحفي، عندما يزعم أن هناك جهات يسميها بالجهادية داخل الجيش اللبناني، ويقول إن الجيش اللبناني سيتعامل مع هذه الجهات، وإسرائيل ستفحص إن كان الجيش اللبناني قد أزال الجهاديين من الجيش. بطبيعة الحال تحريض إسرائيلي واسع على الجيش اللبناني، ادعاء وجود جهاديين في الجيش على المقلب الآخر، ادعاء وجود جهاد داخل الجيش اللبناني موالية لحزب الله أكثر مما هي موالية للجيش، وغيرها من التحريض الطائفي الإسرائيلي.
3: شكرا جزيلا لك أحمد الدراوشة من القدس.

إلى قطاع غزة الآن، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في دير البلح وسط القطاع. بعد أشهر من سران اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام واقع ميداني وأمني متغير في ظل توسيع الجيش الإسرائيلي نطاق سيطرته الجغرافية داخل القطاع. مراسل التلفزيون العربي أفاد بتنفيذ جيش الاحتلال عمليات نسف جديدة لمنازل داخل ما يسمى الخط الأصفر على طول القطاع. قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بحسب شهود عيان بتقديم المكعبات الصفراء قرب شارع صلاح الدين جنوبية جسر الواد وسط القطاع، كما يستمر أيضا توسيع الخط الأصفر من ناحية المحافظة الوسطى. وبموجب الاتفاق، فأن الخط الأصفر يفصل بين مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي شرقا والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالوجود فيها غربا، وبات يغطي نحو 53% من مساحة القطاع، بمعنى أنه يحصر الفلسطينيين في 47% فقط من مساحة غزة. لكن إسرائيل لم تلتزم حتى بذلك، وزحفت تدريجيا من الخط الأصفر إلى مناطق جديدة في عمق القطاع في مساحة أطلق عليها مؤخرا اسم الخط البرتقالي. مع هذا الخط البرتقالي الجديد تصبح 9% إضافية من أراضي الفلسطينيين باتت تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. هذا ما يعني إعادة حصرهم في مساحة تقدر بنحو 38% فقط من القطاع، ليرتفع إجمالي المساحة التي بات يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 60%. في وقت أقر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش يسيطر حاليا على نحو 70% من مساحة قطاع غزة. تصريحات نتنياهو تعني أن الجيش الإسرائيلي بات يحتل نحو 255 كيلومترا مربعا للمساحة غزة البالغة إجمالا 365 كيلومترا مربعا، وبذلك يضيق المجال المتبقي لأكثر من 2 مليون فلسطيني إلى 110 كيلومترات مربعة فقط بكثافة سكانية نظرية تتجاوز 19,000 شخص في كل كيلومتر مربع واحد، وسط دمار واسع طبعا ونقص حاد في المأوى والخدمات. خطة ممنهجة للتهجير تسميها إسرائيل في وثائقها الرسمية، تسميها هجرة طوعية، ولكن القناة 13 الإسرائيلية كشفت أن جهات رسمية اعتمدت تسمية العبور الحر في محاولة لتخفيف الانتقادات الدولية التي أثارها الاسم السابق والذي اعتبر ترويجا لخطة تهجير قصري دون إعلان تغيير في جوهر الخطة نفسها.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM
2: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: كيف تتابع وكيف تنظر إلى هذا التلاعب الإسرائيلي ب المصطلحات، خصوصا أن الهدف الأساسي هو واحد، هو التهجير القصري للفلسطينيين، هو تفريغ الأرض من سكانها في قطاع غزة.
5: وهذا يعني هدف من أهداف الحرب الإسرائيلية التي لم تتخلى عنها إسرائيل منذ بداية الحرب، وكانت هناك ضغوط على الفلسطينيين سواء عمليات النزوح وتكديسهم وحشرهم في مناطق محددة. هي كانت هذه خطوة في طريق دفع الفلسطينيين إلى الهجرة، وحتى أن الرئيس بايدن في حينه عندما كان، وأيضا وزير الخارجية الإسرائيلية عندما كانت ضغوط تمارس على جمهورية مصر العربية بذريعة فتح الممرات الإنسانية بحسب القانون الدولي، مسموح للناس في ظل الكوارث والمصائب أو الحروب الكبيرة أن يذهبوا إلى مناطق، لكن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية هو الهدف كان دفع الفلسطينيين إلى الهجرة، وهذا كان هدف من أهداف الحرب ونوقش سواء في الحكومة الإسرائيلية أو في الكنيسة. وكان هناك عدة مقترحات من بعض أعضاء الحكومة وفي لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة، وكل هذه كانت طرق وأدوات ووسائل للضغط على الفلسطينيين للهجرة. كانت هناك الرفض المصري الصارم، صحيح أن عدد كبير من الفلسطينيين سواء المرضى أو الجرحى أو من نجوا بأنفسهم، لكن هذا الهدف هو قديم جديد منذ ما بعد النكبة في 49 وبعد النكسة في 69، وكانت هناك خطط إسرائيلية حتى إلى ما بعد أما قبل 10 سنوات كانت أيضا هذه الأهداف والخطط موضوعة. الآن بعد ما أن فشلت إلى حد ما ولم تنجح هذه الخطط، وأن الدول العربية والأوروبية تصدت إلى كل هذه الخطط، وأن حتى الدول الأوروبية التي ترى في موضوع الهجرة هو موضوع خطير جدا، وأن قرار مجلس الأمن الدولي 2803 تحدث عن أنه لا يجوز تهجير وطرد الفلسطينيين،
4: ولكن لا تزال إسرائيل تقوم بذلك بشكل أو بآخر لدفع الفلسطينيين للتهجير. طيب، مع ارتفاع نسبة الأراضي أو سيطرة الاحتلال على أكثر من 70% من قطاع غزة، ماذا بقي من اتفاق وقف اطلاق النار؟ وهل تحول هذا الاتفاق أيضا إلى غطاء سياسي ربما للاحتلال لشرعنة احتلال ثلثي قطاع غزة؟
5: طبعا هذا واضح، هذا هو جزء من فرض وقائع سياسية وحرب الممتدة أو الحرب الطويلة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. الآن نحن ربما في الشهر 31 للحرب، وقف اطلاق النار كان في اكتوبر تشرين العام الماضي، سقط حتى الان اكثر من 1030 شهيدا اضافه الى عدد كبير من الاصابات. الاوضاع الانسانيه الكارثيه، شاحنات المساعدات المقلصه والمحدوده، المرضى، المعابر المغلقه، من يسمح لهم بالمغادره من المرضى والجرحى لا يتزايد عن 30 او 20 جريحا او مريضا، وبالامس كان مغلق معبر رفح. كل هذه هي عوامل ضاغطه وفرض امر واقع وسياسي جديد يستخدم في سياق حرب الاباده والاهداف الاسرائيليه المرتبطة سواء بالانتخابات. لكن أعتقد أن إسرائيل ما زالت ترى في قطاع غزة تهديدا أمنيا وعسكريا، لذا تعمل بكل وسائلها وطرقها للضغط على السكان ودفعهم إلى الهجرة بأي وسيلة. كل هذه الأهداف وفي حرب طويلة المدى، يعني إسرائيل عندما تستمر الحرب الإبادة بهذه الفترة الزمنية الكبيرة، وحتى الآن ما يتم به الضغط على الفلسطينيين، وأن المجتمع الدولي أيضا يرى وينظر وبالرغم من
4: ولا يتحرك حتى
5: الآن.
4: نعم.
5: لا يتحرك شيء. نعم.
4: أشكرك جزيل الشكر لك سيد مصطفى إبراهيم الكاتب والحقوقي الفلسطيني، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا لك. وثقت مقاطع مصورة متداولة جانبا من اقتحام آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي حرم جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة صباح اليوم، وأفادت وسائل أعلام محلية أن قوات الاحتلال انتشرت داخل محيط الجامعة، في حين تعرض أفراد من أمن الجامعة للاحتجاز خلال عملية الاقتحام. جولة ميدانية في سباستيا نظمتها الخارجية الفلسطينية بمشاركة أعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية لإطلاعهم على الاعتداءات الإسرائيلية على البلدة، نتابعها مع مراسل التلفزيون العربي فادي العصا، ينضم إلينا الآن من سباستيا. تفضل فادي.
6: جمال، 17 دولة وممثلون دبلوماسيون شاركوا في هذه الجولة التي نظمتها وزارة الخارجية الفلسطينية بالتعاون مع عديد من الوزارات الفلسطينية في هذا السياق. قبل قليل كانوا يتجولون في هذا الموقع الأثري في هذه البلدة، والتي تسعى فيها السلطة الفلسطينية لإدراجها ضمن قائمة التراث العالمي، وتحتاج إلى دعم من الدول الأجنبية. هذه المركبات التي أقلت هذا الوفد سبقها اقتحام من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. لاحظنا مركبات عسكرية، المنطقة فيها تصنف مناطق باء، أي أنها تحت السيطرة الفلسطينية، لكن في الشق الأمني تتعلق بسيطرة الاحتلال الإسرائيلية، وشق آخر قريب فيه الموقع الأثري والمواقع الأثرية المختلفة بطبيعة الحال هي مناطق تصنف سي، أي أنها تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة في هذا السياق. جريس قمصية هو المتحدث باسم وزارة السياحة الفلسطينية. بطبيعة الحال هذا الوفد الذي شاركت فيه 17 دولة سيتحدث عن الهدف من قبل السلطة الفلسطينية في طبعا تنظيم هذه الزيارة لهذه المنطقة. ما هدفكم أنتم كسلطة فلسطينية من خلال استقبال هذا الوفد، خاصة أن المنطقة تتعرض لانتهاكات من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي؟
7: نعم، تأتي هذه الزيارة في نطاق الجولات التي تقوم بها وزارة الخارجية بالتعاون مع كافة الوزارات ذات الاختصاص لتعريف السفراء والقناصل والسلك الدبلوماسي المعتمدين في فلسطين على طبيعة وواقع الذي تعيشه مدينة سباستيا. سباستيا اليوم تتعرض لمجموعة من الاعتداءات التي تتعلق بمحاولة السيطرة والهيمنة على المواقع الأثرية فيها. سباستيا تعتبر من أهم المواقع الأثرية والتراثية في فلسطين، وهي تم تقديم لف إدراجها على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، والتي سيتم البحث فيها في اجتماع لجنة التراث العالمي لليونسكو نهاية تموز القادم. وبالتالي تأتي هذه الزيارة في سياق حشد الدعم الدولي لدعم هذا الملف، حشد الدعم الدولي لتأييد ترشح سباستيا لأن تكون على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر. أيضا سباستيا يعني تتعرض لمجموعة من المخاطر اليومية والاعتداءات المتواصلة. قبل قليل انسحبت قوات الاحتلال من هذا الموقع، التي كانت أيضا برفقة مجموعة كبيرة من الجبات المدنية التي تقول عدد كبير من المستوطنين. هذه الاعتداءات كلها يعني نهدف من خلال هذه الجولة لتسليط الضوء ونقل الصورة الحقيقية للسلك الدبلوماسي لما تتعرض به هذه المدينة، وفي محاولاتهم السيطرة على المواقع الأثرية تمهيدا للسيطرة على كافة المناطق الفلسطينية.
6: جيش قمصية المتحدث في وزارة السياحة الفلسطينية، شكرا جزيلا لك. المنطقة طبعا التي زارها في هذا السياق العديد من السفراء والدبلوماسيون الفلسطينيون في هذا الموقع كانوا قد طبعا اطلعوا على الحال في هذا المكان. السلطة الفلسطينية من خلال وزارة الخارجية الفلسطينية طبعا نظمت الزيارة للمنطقة الأثرية. نحن نقف في الساحة الرئيسية التي تصل فيها الحافلات من المفترض أن تستقبل السياح، وهنا طبعا في هذا الموقع يطلع الوفد على الحالة، حالة هذه المنطقة التي طبعا تعرضت لعمليات انتهاك من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. كثير من هذا المكان خاصة الموقع الأثري تعرض لعمليات حفر، وكذلك أيضا عمليات قامت بها وزارة السياحة الإسرائيلية تحت محاولة السيطرة على المواقع الأثرية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. أيضا يجب أن نذكر هنا جمال بأن سلطة الاحتلال وخاصة الحكومة الإسرائيلية كانت قد وضعت وخصصت ميزانيات بملايين الدولارات من أجل عمليا نقل صلاحيات السلطة الفلسطينية في كثير من مناطق الضفة الغربية، خاصة في المناطق الأثرية، إلى مناطق وإلى سيطرة إسرائيلية كاملة من خلال هذه الأموال، أسوة بالتوسع الاستيطاني الذي يحصل يحصل وحصل في معظم المناطق في الضفة الغربية المحتلة. هنا نحن نتحدث عن حالة أخرى من السيطرة الإسرائيلية، هي منطقة أو منطقة الصراعات طبعا، ومنطقة المناطق الأثرية في هذا الموقع. ونتحدث كذلك أن هذه المناطق كثير منها خاصة المصنفة ضمن مناطق با وجيم، فإن سلطة الاحتلال الإسرائيلي تقوم بمنع الفلسطينيين من عمليات ترميم وكذلك أيضا إعادة تأهيل هذه المواقع، حتى تعطي صورة بأن السلطة الفلسطينية وكذلك الفلسطينيون يقومون بإهمال هذه المناطق وبالتالي تحويل هذا الملف لديهم، وهو ما يحصل بالفعل من خلال السنوات الماضية ومن خلال ما تخصصه الحكومة الإسرائيلية من مليارات الدولارات في سياق السيطرة على هذه المواقع الأثرية.
4: فادي العصا من سباستيا، شكرا جزيلا لك فادي.
0: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
8: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
9: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
10: إسرائيلي لسبعة أشهر، ويوم الإفراج عني عانيت من نزيف في الدماغ جراء التعذيب، ثم أصبت بسكتة دماغية، والآن بعد 5 أشهر من العلاج المستمر يمكنني الحديث عن قصص ملأت دماغي قبل السكتة وبعدها. لن أنسى سمير الرفاعي، رجل في 50 من عمره من بلدة رمانة غرب جنين. أخرجوني أنا وسمير إلى المحكمة، وعند عودتنا عذبونا. سمير لم يحتمل الضرب، تغير جسده كثيرا. بعد وقت اقتحموا غرفتنا ورشوا الغرفة بغاز الفلفل. ارتمى سمير، نقلوه إلى الخارج ولم يعد، عاد خبره، استشهد. لن أنسى أحمد تزعزع، شاب جميل بريء من بلدة قباطية جنوب جنين، عمره أقل من 20 سنة. خلال التعذيب أفلتوا عليه كلبا نهشه في وجهه، أصيب بالتهاب، كان يحتاج فقط لحبوب مضاد حيوي. تركوه أياما يعاني من النهش، صار يتقيأ بشكل دائم، ثم أخرجوه إلى الساحة واستشهد. كان معنا شاب آخر من قباطية، جلب له الأسرى تركة الشهيد أحمد، هو أولى بها لأنه ابن بلدته، لذلك جلبوا له التركة. كانت عبارة عن كيس فيه كسرات خبز، كنا في مجاعة. سألت الوارثة كيف سيأكل خبزات أحمد الذي مات للتو، قال لي إنه لم يعد لديه قلب ليحزن ولا دموع ليبكي، لأنه ودع الكثيرين في السجن. وبينما كان يمضغ خبز الشهيد أزاح وجهه جهة الحائط، يبدو أنه بكى بجوع وصمت. في السجن كنت أحاول تذكر وجه طفلي عرب لكي لا أفكر بمن استشهد من الأسرى، ولم أستطع سوى تذكري صورة واحدة له وهو يبكي عند اعتقالي من البيت. يومها بدأ جنود الاحتلال بتعذيبي داخل البيت، نظرت وأنا ملقا على الأرض إلى وجه طفلي عرب وهو يبكي، فصارت هذه صورته الوحيدة في رأسي. يتعبني النظر إلى وجه القديم، حاولت أن أصمد لكن انهارت دفاعاتي من شدة التعذيب والإذلال. كانوا يريدون منك أن تنسى نفسك. أنا لم أنسى أنني صحفي. كنت طوال الوقت أفكر بتحويل اعتقالي إلى صوت من لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم وعما جرى لهم، ولكن الوقت لم يسعفني لأكتب ما جرى. أصابتني سكتة دماغية، وبدلا من كتابة قصص المعذبين صرت أنا القصة للأسف.

0: في العراق أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن الإجراءات التي اتخذت ضد الفساد هي مرحلة أولى، مشيرا إلى أن الحكومة ستستمر في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام. وكلف رئيس الوزراء الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات لكشف حالة الفساد. وأعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلقاء القبض على 47 متهما من نواب ومسؤولين بتهم فساد، ونشرت أسماء 15 منهم.
1: صولة الفجر اسم أطلقته الحكومة العراقية على حملتها لمكافحة الفساد في واحدة من أكبر العمليات التي يشهدها العراق منذ سنوات. استهدفت مسؤولين حكوميين وشخصيات حزبية في تحرك وصفته أوساط سياسية بأنه قد يكون نقطة تحول في مسار ملاحقة ملفات الفساد الكبرى.
2: عملية هدر المال العام وعملية الفساد وعملية الاستغناء من خلال استغلال المنصب، وبالتالي أسماء كبيرة، عملية عابرة للطائفية، لم تحدد جنسا معينا ولم تحدد مكونا معينا، وإنما شملت كل الفاسدين من كل الجهات ومن كل المكونات ومن كل الأحزاب.
1: الحملة الأولى لحكومة علي الزيدي جاءت بأوامر قضائية مبنية على تحقيقات هيئة النزاهة الاتحادية في ملفات فساد، لتسفر عن اعتقال أكثر من 50 مسؤولا حكوميا وبرلمانيا بعد رفع الحصانة القانونية عن النواب المتورطين في قضايا هدر للمال العام.
3: الدستور العراقي بالمادة 27 يقول للأموال العامة حرمة والحفاظ عليها واجب وطني وواجب قانوني. هذه الحملة تختلف عن سابقاتها لأنها ابتدأت بتنظيف السلم من الأعلى، وهو الصحيح. هذا سيحقق لك الردع والعدالة الاجتماعية.
1: مصادر سياسية نكدت أن اعترافات وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي كشفت عن شبكة فساد تضم أكثر من 120 اسما، أصدرت في حقهم أوامر منع سفر وحجز على الأموال والممتلكات، لكن كثيرا من العارفين في الشأن العراقي يرون أن نجاح الحملة لن يقاس بعدد المعتقلين، وإنما بقدرة الدولة على استكمال التحقيقات واسترداد الأموال المنهوبة وتفكيك شبكات الفساد. عملية مستمرة لاعتقال وملاحقة المتهمين بملفات فساد، هكذا تقول الحكومة العراقية، شملت حتى الآن عشرات النواب السابقين والحاليين، فيما فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية لمنع هروب المطلوبين. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
0: أصدر المجلس الرئاسي الليبي قراراً بإعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة حسين العايب من مهامه. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن القرار أثار جدلاً وتبايناً داخل المجلس الرئاسي في ظل نفي نائب رئيس المجلس عن المنطقة الجنوبية موسى الكوني صدور أي توافق أو قرار قانوني بهذا الشأن. وفي أول تعليق دعا رئيس مجلس النواب عقيل صالح إلى النائب الأجهزة الأمنية السيادية على التجاذبات السياسية، محذرا من أي إجراءات غير مدروسة تمسها، ومؤكدا أن إثارة ملف تغيير رؤساء هذه الأجهزة في هذا التوقيت من شأنه أن يعرقل جهود الاستقرار والمسار الانتخابي.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تحسين الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

أبدأ معكم من واشنطن، حيث نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على إنهاء أيام من القتال المتبادل حول مضيق هرمز واستئناف محادثات السلام. أضافت الصحيفة أن واشنطن عرضت عقد محادثات مع طهران خلال لقاء في العاصمة القطرية الدوحة قد يعقد الثلاثاء وسيركز على مضيق هرمز. وبحسب المصادر فأن خط الاتصال الساخن لتجنب الهجمات في المضيق والذي اتفق عليه الجانبان في سويسرا لم يفعل بعد. قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن إيران وعمان عقدتا أول اجتماع للجنة المشتركة المعنية بمضيق هرمز في مسقط. أضاف أبادي في منشور على منصة إكس أن الجانبين بحثا الحقوق السيادية للدولتين المشاطئتين للمضيق وآليات إدارته مستقبلاً.

0: نتابع التطورات من طهران مع مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس. إذا حازم، البارحة كان هناك خبر تعليق المحادثات، اليوم خبر استئناف المحادثات والترتيب للقاء مشترك، ما التفاصيل لديك من طهران؟
1: إيران لم تؤكد رسميا أي شيء، لا إلغاء الاجتماع ولا عقد الاجتماع الجديد الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام الأمريكية. الأوساط الإيرانية منذ بداية الأسبوع، منذ يوم السبت الماضي، كانت تتحدث عن إمكانية عدم انعقاد اللجنة التقنية في اجتماعها الثاني بسبب التطورات في مضيق هرمز والتهديدات الأمريكية وعدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمذكرة التفاهم وتنفيذ بنود محددة من لبنان إلى مضيق هرمز إلى الكثير من التفاصيل. وبالفعل لم يعقد الاجتماع، والآن وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث بأنه قد يعقد هذا الاجتماع خلال الأيام المقبلة في قطر، ربما في العاصمة القطرية الدوحة. بطبيعة الحال هذه الأوضاع والعراقيل التي تواجه تنفيذ مذكرة التفاهم تدفع الوسطاء بشكل أساسي، إسلام أباد والدوحة، إلى التحرك بشكل مكثف من أجل منع انزلاق الأمور نحو مزيد من الانفلات، منع الخروج عن المسار الدبلوماسي، خاصة في ضوء التطورات العسكرية التي شاهدناها خلال اليومين الماضيين في مضيق هرمز والقصف الأمريكي لمواقع ساحلية إيرانية في محافظة هرمزجان وجزيرة قشم، وأيضا القصف الإيراني لقواعد أمريكية في الكويت والبحرين. وبالعموم يمكن القول بأن المسار الدبلوماسي لم يمت، لكنه يواجه صعوبات كبيرة وتحديات كبيرة. في ضوء ذلك كله، وفي ضوء أيضا تنفيذ مذكرة التفاهم، عقد هذا الاجتماع في مسقط، اجتماع اللجنة المشتركة الإيرانية العمانية لمضيق هرمز. هذا الاجتماع ركز، بحسب ما كتب كاظم غريب أبادي كبير المفاوضين التقنيين الإيرانيين مع الولايات المتحدة الأمريكية، على تنفيذ الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز والترتيبات المستقبلية بطبيعة الحال، التشاور حول ذلك في ضوء المادة أو البند الخامس من مذكرة التفاهم. أما ما يتعلق بلبنان، فالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية طالب الجانب الأمريكي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم، وتحديدا ما يتعلق بانسحاب

0: تحت عنوان 6+2 الدول الخليجية، دول مجلس التعاون الخليجي، وإيران والعراق من أجل الترتيبات الأمنية وخاصة ما يتعلق بالمياه الخليجية ومضيق هرمز ومحاولة ترتيب الأمور بين إيران والدول الخليجية عموما. هكذا يبدو الموقف، ولكن أيضا هناك ترتيبات أخرى تثير قلق إيران، التصريحات الأمريكية المرتبطة بالأموال المحتجزة في الخارج. قبل قليل معاون وزير خارجية إيران للشؤون الاقتصادية حميد قنبري أكد بأن مجددا بأنه لا يوجد أي توافق أو أي مادة في نص مذكرة التفاهم تشير إلى إجبار إيران على شراء سلع أمريكية، وأشار في مقابلة مطولة مع إحدى وسائل الإعلام الاقتصادية إلى الكثير من التفاصيل المرتبطة بالعلاقات الاقتصادية الإيرانية الأمريكية تحديدا.
1: عفوا، بالعودة حازم إلى ترتيب الأمور وتحديدا مضيق هرمز ربطا مع الاجتماع الإيراني العماني، هل هناك ما يوحي أو يقول بأن هذه الترتيبات تم الحديث عنها في سويسرا أو تم التوافق عليها، أما أن مسار سويسرا وموضوع مضيق هرمز في ذلك المسار منفصل عما تقوم به أو تحاول القيام به إيران مع عمان؟
0: ليس منفصل إطلاقا، بل هو مرتبط بشكل كامل، ليس فقط بمخرجات اجتماع سويسرا وإنما بمذكرة التفاهم نفسها التي تم التوقيع عليها. البند الخامس من مذكرة التفاهم يشير بوضوح إلى أن إيران هي المعنية بضمان المرور الآمن للسفن لمدة 60 يوم دون أي رسوم، وأن هذه الحركة ستبدأ مباشرة بمجرد توقيع مذكرة التفاهم، وإيران ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العقبات الفنية والعسكرية وإزالة الألغام خلال 30 يوم، بما يسمح بإعادة حركة السفن والناقلات ومرورها وعبورها عبر المضيق إلى المستويات التي كان عليها قبل حرب 40 يوما، قبل 28 من شباط فبراير الماضي. والنقطة الثالثة في المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تقول تجري إيران حوارا مع سلطنة عمان لتحديد إدارة الخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز بالتشاور مع الدول الساحلية الأخرى في الخليج بما يتماشى مع القانون الدولي والحقوق السيادية للدول المتشاطئة في مضيق هرمز. وبالتالي الإعلان عن لجنة مشتركة إيرانية عمانية وبدء اجتماعات هذه اللجنة، والتأكيد في البيان الإيراني العماني الذي صدر الأسبوع الماضي أن هذه اللجنة ستكون منفتحة على التشاور مع الدول الخليجية والدول المهتمة والمعنية بمضيق هرمز هو جزء أساسي من تنفيذ مذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حازم كلاس.

إلى لبنان، حيث شنت إسرائيل غارتين على حي المسلخ وعلى أطراف بلدة ميفدون في النبطية جنوبي البلاد. كما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفق وادي حسن في بلدة مجدل زون بقضاء سور. وذكر بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيليين أن الجيش دمر بنية تحتية كان يستخدمها حزب الله. وأرد في البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم الذي استهدف نفقا يبلغ طوله 200 متر في مجدل زون. أعلن حزب الله في بيان رصده استمرار جيش الاحتلال في خرق اتفاق وقف إطلاق النار مرات عدة. أكد الحزب في بيان أن ما قد أقدمت عليه إسرائيل يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن، وأن المقاومة تحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها. كشفت صحيفة هآريتس نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان. وأضافت

0: تصدر الصحيفة أن الملحق العسكري للاتفاق جاء بصيغة عامة ولا يتضمن جداول زمنية لنزع سلاح حزب الله أو الانسحاب الإسرائيلي، كما أن الاتفاق لا يحدد بدقة المناطق التي ستبدأ فيها الخطوات الأولى من التنفيذ وفقا للصحيفة. من القدس نتابع التفاصيل مع مراسل تلفزيون العربي أحمد الدراوشة. أحمد، إذن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى حتى الآن أي أوامر بالانسحاب، بالرغم من أنه حددت المناطق التجريبية بثلاث مناطق وسميت أيضا.
1: بالفعل، ونشرت في وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدد قريبا، على اعتبار أن هناك أنباء لم يتم التأكد منها بعد بشأن زيارة محتملة لقائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كوبر إلى لبنان، سيلتقي خلالها بكبار المسؤولين اللبنانيين، فربما يتم تأجيل الانسحاب الإسرائيلي أو كما يسمى في الاتفاق بحسب التسريبات الإسرائيلية بإعادة الانتشار الإسرائيلي في تلك المنطقة تحت إشراف قائد القيادة الأمريكية الوسطى، على اعتبار أن هذا الشخص كان قد أشرف خلال الأعوام الماضية على جملة من التطورات كان هو يفتتحها، هكذا حلث في كريادغات عندما افتتح مركز التنسيق في غلاف قطاع غزة، كذلك هذا الأمر حلث في صفقات التبادل في قطاع غزة، في الحروب الإسرائيلية على إيران، في كافة هذه المحطات الكبرى كان الجنرال كوبر هو من يشرف على إطلاق عمليات التنفيذ، والآن قد يشرف هو على هذا الأمر من الجانب اللبناني خلال الساعات المقبلة. لكن حتى الآن تؤكد المصادر الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي لم يحصل بعد على أي معلومات بشأن انسحابه من تلك المواقع، لكن على أرض الواقع هو انسحب فعلا من جزء كبير من هذه المواقع لأنه لم يحتلها. اثنتان من ثلاث من القرى التي نشرت أسماءها هي قرى لا يحتلها الاحتلال الإسرائيلي، شن فيها عمليات دهم بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الفترة الماضية، بمعنى لا نتوقع انسحابا من تلك المناطق على شكل مغادرة عشرات ألاف الجنود من تلك المنطقة، لأن تلك المناطق غير محتلة أصلا، ووصل إليها عدد من الصحفيين خلال الساعات الماضية، وهذا بحد ذاته يثير غضبا عند الأوساط اللبنانية كما تحدث الزملاء خلال الساعات الماضية، بانتظار أن يبدأ هذا المسار الذي لا سقف زمنيا له بالمرة، لا أحد يعرف إن كانت عملية التطهير في تلك المناطق كما تسمى إسرائيليا ستستغرق ساعتين أو يومين أو أسبوعين أو شهرين أو عامين أو ربما عقدين، لا أحد يعرف كم سيستمر هذا الأمر، وهذا تعتبره إسرائيل إنجازا في هذا الاتفاق على اعتبار أنها قادرة على المماطرة كيفما شاءت، بالإضافة إلى أمور أخرى. الملحق العسكري هو ملحق سري، إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي تتحدث.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM FM.
4: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM.
0: في المواقف واستمرار في الخروقات الميدانية في وقت تتحدث فيه إسرائيل عن انسحاب تدريجي، بينما يؤكد حزب الله تمسكه بحق الرد على أي انتهاك. صحيفة هارتس نقلت عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن القوات لا تتمركز بصورة دائمة في بلدتي زوتر وزوتر الغربية، إنما تنتشر في منطقة فرون والغندورية. بحسب المصادر ذاتها، فقد حدد الجيش الإسرائيلي ثلاث قرى ستكون ضمن المرحلة الأولى من الانسحاب، هي فرون والغندورية وزوتر الغربية، في إطار تنفيذ الاتفاق الذي ينص على انسحاب متسلسل من الأراضي اللبنانية. في موازاة ذلك، كشفت مصادر للصحيفة أن الإدارة الأمريكية تدرس إنشاء آلية خاصة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان، على غرار الآلية التي اعتمدت لمتابعة الهدنة في قطاع غزة بهدف الإشراف على الالتزامات الميدانية للطرفين. في المقابل كذب رئيس بلدة فرون الرواية الإسرائيلية مؤكدا عدم وجود جيش الاحتلال داخل القرية، بل أشار إلى وجود عسكري لبناني إلى جانب قوات اليونيفيل وعودة سكان البلدة إليها منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار. في غضون ذلك أعلن حزب الله أن إسرائيل ارتكبت سلسلة من الانتهاكات لوقف إطلاق النار، شملت تفجير مبانٍ سكنية في بلدات جنوبية وتنفيذ غارات جوية وإلقاء قنابل صوتية قرب مدنيين. أكد الحزب أنه التزم بالاتفاق حتى الآن، لكنه يحتفظ بحق الدفاع عن لبنان وشعبه. موقف حزب الله جاء بعد إعلان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل ووزير الأمن إسرائيل كاتس، أكدا فيه أن الجيش الإسرائيلي دمر نفقا للحزب في جنوب لبنان بطول 200 متر وعمق يزيد على 25 مترا، وقال إنه كان يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة ومنصات الإطلاق. في سياق ذلك يرى مراقبون أن نجاح اتفاق وقف إطلاق النار سيظل مرهونا بسرعة تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وفاعلية آلية الرقابة الدولية وقدرة جميع الأطراف على منع الانزلاق من جديد نحو مواجهة عسكرية جديدة في جنوب لبنان.

0: معي الآن من عمان اللواء المتقاعد محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي. نهارك سعيد لواء محمد. مما تسربه وسائل الإعلام الإسرائيلية تنقله عن مصادر وسط كل هذا الغموض، كل هذا التباين، كيف تبدو لك حتى الآن ملامح التنفيذية للاتفاق، اتفاق الإطار؟
1: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بعد الاطلاع على هذا الاتفاق أستطيع أن أقول بأنه اتفاق وضع وتمت صياغته بالمواصفات الإسرائيلية الأمريكية، وهو اتفاق يخدم الاحتلال أكثر مما يخدم لبنان الشقيق وسيادته. أن نتنياهو يقول بأن إسرائيل لن تنسحب من الحزام الأمني ما دام حزب الله لم ينزع سلاحه، وهذا الاتفاق يلزم لبنان بنزع سلاح الحزب ويمنح إسرائيل حقيقة هامش واسع للتحرك. وأدوات القياس بالنجاح هي ليست لبنانية وليست لدى الحزب، وإنما هي لدى الجانب الإسرائيلي، ولذلك إسرائيل تسعى لإشعال فتنة داخلية. هنا لابد أن أشير، الرئيس اللبناني يصف الاتفاق بأنه خطوة أولى لاستعادة السيادة، ورئيس الوزراء يدعم هذا المسار، ورئيس البرلمان أطلق تحذيرا وقال عبارة مهمة جدا، إنها الفتنة، وحزب الله يرفض الاتفاق. ولذلك هناك حالة من يعني الانشقاق في الداخل اللبناني بما يتعلق في هذا الاتفاق والموافقة عليه. ولذلك أستطيع أن أقول بأن الجنوب اللبناني يدخل الآن مرحلة يمكن أن أصفها بالهدنة المسلحة، إطلاق نار واسع قد يكون توقف، ولكن إسرائيل تقدم بالشكل البطيء الجغرافية اللبنانية. إسرائيل تدمر وما زالت تقوم بعمليات التدمير الممنهج لما فوق الأرض وما تحت الأرض. طيب، ولكن أستطيع أن أصف بأن عناصر الصراع الأساسية ما زالت قائمة.
0: وبناء على ما تتفضل به لواء محمد، يعني القدم الإسرائيلي وتغيير الأسلوب، هذا أيضا تابعناه في قطاع غزة، وهنا الحديث عن آلية مراقبة لوقف إطلاق النار أمريكية على غرار آلية مراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتابعنا خلال العام الماضي والفترة الماضية أن هذه الآلية فقط تراقب طرف واحد وليس طرفين، فبالتالي أي آلية يمكن أن تنجح في جنوب لبنان؟
1: يعني هنا يبرز مصطلح أستطيع أن أقول، هل يتم القبول بأن المجرب في داعي لتجريبه مرة أخرى؟ الولايات المتحدة منحازة بالمطلق لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وعندما نأخذ تاريخ الصراع العربي الفلسطيني نجد بأن الولايات المتحدة لم تقف يوما إلى صالح حقوق الشعب الفلسطيني أو الشعب اللبناني. ولذلك آلية المراقبة من قبل الجانب الأمريكي قد يكون هذا تطور يعني له أهمية على المستوى الاستراتيجي. هذا يعني بأنه الآن انتقال الدور من وساطة سياسية إلى إشراف تنفيذي مباشر، ولكنه بازدواجية معايير لصالح الجانب الإسرائيلي. ولكن بالنسبة لقوات أممية مؤقتة في لبنان، إنشاء آلية جديدة للرقابة قد يعني عمليا أنه دورها لن يكون يعني معني في الرقابة، ولكن باعتقادي ستصبح جزء من منظومة أوسع ولكن تقودها الولايات المتحدة. هذا التطور حقيقة يعني سيكون له أبعاد سياسية أمنية تتجاوز الجنوب اللبناني. القضية الآن قضية لبنان والجنوب والانسحاب والمنطقة العازلة ترتبط ارتباط مباشر مع المصالح الأمريكية في الخليج العربي، في مضيق هرمز، فيما يجري ما بين الولايات المتحدة وإيران، ومن يدفع الثمن الشعب اللبناني الشقيق والجغرافيا اللبنانية.
0: ذكرت تصريحات نبيه بري بالقول بأنها الفتنة. أيضا نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني قال بأنه هذا الاتفاق هو أسوأ 10 مرات من اتفاق 17 أيار عام 1983. كيف ترصد الفوارق بين الاتفاقين والسوء؟ ونذكر بأن اتفاق 83 جوبها برفض شعبي كبير، وأيضا كان آنذاك موقف من سوريا اتجاهه. فكيف نقارن بين الاتفاقين لواء محمد؟
1: يعني في السابق لم يكن هناك عمليات تدمير ممنهج وسياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف وجيش الاحتلال في الجنوب اللبناني، ولذلك الآن إسرائيل تعتمد على هذه الآلية لجعل هذه المناطق غير قابلة للحياة وتعطي إسرائيل هامش واسع للتحرك، وتعطي مزيد من التحديدات على الحكومة اللبنانية وعلى الجيش اللبناني، وكذلك تعرض الحزب إلى مزيد من عمليات التجريد لقدراته سواء كان جنوب الليطاني أو شمال الليطاني. وهنا لابد أن نشير بأن القرار الأممي 1701 الآن لا يوجد أي نوع من أنواع الاحترام من قبل الجانب الإسرائيلي لهذه القرارات، وكل ما يجري الآن هي عملية ممنهجة لإقامة مناطق عازلة. طيب. في السابق لم تكن عقلية المناطق العازلة، ولكن الآن لا يمكن أن نربط المنطقة العازلة لوحدها في الجنوب اللبناني. الآن هناك حزام أمني تقيم إسرائيل سواء كان من قطاع غزة أو من رأس الناقورة غربا مع امتداد الخط الأزرق حتى مزارع شبعة حتى حوض اليرموك. والآن هذه المناطق العازلة والمناطق الأمنية التي تقيمها إسرائيل في جنوب لبنان، في الجنوب السوري وفي قطاع غزة أصبحت أمر واقع. وعندما يقول نتنياهو بأنه يعيد رسم المشهد الجيوسياسي، علينا أن نصغي، لأن هذا يتم. لا يوجد ما يمنع إسرائيل، لأن إسرائيل لا تفهم إلا لغة واحدة وهي لغة القوة، والقوة الآن غير موجودة، وهناك العديد من الإملاءات تفرضها إسرائيل بالسياسة وبالدبلوماسية في ظل حالة من الصمت والوهن العربي والإسلامي.
0: أدخل معك أخيرا في التفاصيل التي تكشفت حتى اللحظة. الجيش الإسرائيلي لم يتلقى أي أوامر بالانسحاب بالرغم من تسمية ثلاث مناطق لتجريب المرحلة التجريبية، وأيضا الجدل حول فرون بوجود الجيش الإسرائيلي فيها من عدمه. كل هذه التفاصيل ما الذي يفهم منها؟ ما الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي القيام به؟ الإغراق في التفاصيل، الإغراق في التناقضات، ماذا؟
1: يعني الجيش الإسرائيلي يتحدث عن انسحاب تدريجي دون صدور أوامر تنفيذية، وهذا حقيقة يعني يحمل دلائل عسكرية مهمة. الجيش يريد أن يحافظ على أعلى مرونة عملياتية لديه، ويريد أن يبقى قادر على تغيير انتشاره وفق التطورات الأمنية التي يعني قد تظهر دون أن يعكس ذلك تراجع تحت الضغط من قبل الجيش. ولكن هذا الإعلان عن أسماء قرى محددة باعتقادي له تأثير في إدارة الحرب النفسية والإعلامية التي يديرها جيش الاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل تريد أن تظهر أنها صاحبة القرار في توقيت الانسحاب ومراحله، ولكن كذلك يعني نفي رئيس البلدية فرون ووجود قوات إسرائيلية، هذا يعني يشير ويعكس وجود فجوة بين الرواية الإسرائيلية والواقع الميداني. وحقيقة يعني نستطيع أن نقول بأن الحرب الإعلامية أصبحت جزء من الصراع، كل طرف يحاول أن يرسم صورة مختلفة عن ميزان السيطرة على الأرض، ولكن إسرائيل هي تسعى إلى أن تكون متواجدة في منطقة الجنوب اللبناني، تسعى إلى تجريد الحزب من قدراته، تسعى إلى دفع لبنان إلى حالة من الفوضى الخلاقة، وهذا تحت ضوء أخضر وإشراف من الإدارة الأمريكية التي هي تعتبر الوسيط، ولكن هذا الوسيط غير نزيه.
0: نعم، شكرا جزيلا لك لواء المتقاعد محمد الصمدي، محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية بالتلفزيون العربي.

في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في دير البلح وسط القطاع. هذا وأفاد مراسل تلفزيون العربي بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف منازل داخل ما يسمى الخط الأصفر على طول قطاع غزة. وحسب شهود عيان، قامت قوات الاحتلال بتقديم المكعبات الصفراء بالقرب من شارع صلاح الدين جنوب جسر الواد وسط قطاع غزة، كما يستمر توسيع الخط الأصفر من ناحية المحافظة الوسطى. كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن جهات رسمية اعتمدت تسمية العبور الحر بدلا من الهجرة طوعا في الوثائق والمداولات الرسمية المتعلقة بخطة إخراج السكان من قطاع غزة. بحسب التقارير، يأتي تغيير التسمية في محاولة لتخفيف الانتقادات الدولية التي أثارها الاسم السابق، والذي اعتبر ترويجا لخطة تهجير قسري دون إعلان تغيير في جوهر الخطة نفسها. فيما أكد مسؤول إسرائيلي رفيع للقناة رغبة إسرائيل في الدفع بمسار يؤدي إلى إخراج أكبر عدد من سكان القطاع. أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تأمل أن يسهم تغيير الاسم في تسهيل التعامل مع دول أخرى بشأن الخطة. وثقت مقاطع مصورة متداولة جانبا من اقتحام آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي حرم جامعة بير زيت في الضفة الغربية صباح اليوم. وأفادت وسائل إعلام محلية أن قوات الاحتلال انتشرت داخل محيط الجامعة، في حين تعرض أفراد من أمن الجامعة للاحتجاز خلال عملية الاقتحام. فقد الصحفي مجاهد بني مفلح صوته نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فكتب لمراسلنا عميد شحادة قصته على الورق ليرويها بصوته، متحدثا عن الأسرى وعذاباتهم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم وكل ما لا يمكن تصوره من معاناة مأساوية لا يقدر البشر على تحملها.

0: أنا الصحفي مجاهد بني مفلح، ولكن هذا ليس صوتي. استعرت صوت زميلي عميد شحادة. أنا سأكتب وهو سيسرد قصتي.
1: صوتي يا عميد اليوم أنت مش عميز. أنا من ذاكري من باك عنك.
0: يبدو أنني تغيرت، لا أستطيع النطق بشكل مفهوم. بالأمس عاد نطقي قليلاً بعد 5 أشهر من الصمت القسري. لم تكن تجربة السجن حدثاً عابراً. اعتقلني الاحتلال الإسرائيلي 7 أشهر، ويوم الإفراج عني عانيت من نزيف في الدماغ جراء التعذيب، ثم أصبت بسكتة دماغية. والآن بعد 5 أشهر من العلاج المستمر يمكنني الحديث عن قصص ملأت دماغي قبل السكتة وبعدها. لن أنسى سمير الرفاعي، رجل في 50 من عمره من بلدة رمانة غرب جنين. أخرجوني أنا وسمير إلى المحكمة، وعند عودتنا عذبونا. سمير لم يحتمل الضرب، تغير جسده كثيراً. بعد وقت اقتحموا غرفتنا ورشوا الغرفة بغاز الفلفل. ارتمى سمير، نقلوه إلى الخارج ولم يعد. عاد خبره، استشهد. لن أنسى أحمد تزعزع، شاب جميل بريء من بلدة قباطية جنوب جنين، عمره أقل من 20 سنة. خلال التعذيب أفلتوا عليه كلبا نهشه في وجهه. أصيب بالتهاب، كان يحتاج فقط لحبوب مضاد حيوي. تركوه أياما يعاني من النهش، صار يتقيأ بشكل دائم، ثم أخرجوه إلى الساحة واستشهد. كان معنا شاب آخر من قباطية، جلب له الأسرى تركة الشهيد أحمد. هو أولى بها لأنه ابن بلدته، لذلك جلبوا له التركة. كانت عبارة عن كيس فيه كسرات خبز. كنا في مجاعة. سألت الوارثة كيف سيأكل خبزات أحمد الذي مات للتو. قال لي إنه لم يعد لديه قلب ليحزن ولا دموع ليبكي، لأنه ودع الكثيرين في السجن. وبينما كان يمضغ خبز الشهيد أزاح وجهه جهة الحائط، يبدو أنه بكى بجوع وصمت. في السجن كنت أحاول تذكر وجه طفلي عرب لكي لا أفكر بمن استشهد من الأسرى، ولم أستطع سوى تذكر صورة واحدة له وهو يبكي عند اعتقالي من البيت. يومها بدأ جنود الاحتلال بتعذيبي داخل البيت. نظرت وأنا ملقا على الأرض إلى وجه طفلي عرب وهو يبكي، فصارت هذه صورته الوحيدة في رأسي. يتعبني النظر إلى وجه القديم. حاولت أن أصمد، لكن انهارت دفاعاتي من شدة التعذيب والإذلال. كانوا يريدون منك أن تنسى نفسك.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: في واحدة من أكبر العمليات التي يشهدها العراق منذ سنوات، استهدفت مسؤولين حكوميين وشخصيات حزبية في تحرك وصفته أوساط سياسية بأنه قد يكون نقطة تحول في مسار ملاحقة ملفات الفساد الكبرى.
7: عملية هدر المال العام وعملية الفساد وعملية الاستغناء من خلال استغلال المنصب، وبالتالي أسماء كبيرة، عملية عابرة للطائفية، لم تحدد جنسا معينا ولم تحدد مكونا معينا، وإنما شملت كل الفاسدين من كل الجهات ومن كل المكونات ومن كل الأحزاب.
6: الحملة الأولى لحكومة علي الزيدي جاءت بأوامر قضائية مبنية على تحقيقات هيئة النزاهة الاتحادية في ملفات فساد، لتسفر عن اعتقال أكثر من 50 مسؤولا حكوميا وبرلمانيا، بعد رفع الحصانة القانونية عن النواب المتورطين في قضايا هدر للمال العام.
8: الدستور العراقي بالمادة 27 يقول للأموال العامة حرمة، والحفاظ عليها واجب وطني وواجب قانوني. هذه الحملة تختلف عن سابقاتها لأنها ابتدأت بتنظيف السلم من الأعلى، وهو الصحيح. هذا سيحقق لك الردع والعدالة الاجتماعية.
6: مصادر سياسية نكدت أن اعترافات وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي كشفت عن شبكة فساد تضم أكثر من 120 اسماً، أصدرت في حقهم أوامر منع سفر وحجز على الأموال والممتلكات، لكن كثيرا من العارفين في الشأن العراقي يرون أن نجاح الحملة لن يقاس بعدد المعتقلين، وإنما بقدرة الدولة على استكمال التحقيقات واسترداد الأموال المنهوبة وتفكيك شبكات الفساد. عملية مستمرة لاعتقال وملاحقة المتهمين بملفات فساد، هكذا تقول الحكومة العراقية، شملت حتى الآن عشرات النواب السابقين والحاليين، فيما فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية لمنع هروب المطلوبين. تحسين طه، التلفزيون العربي، بغداد.
9: قالت الحكومة الأفغانية أن عشرات الضحايا المدنيين سقطوا جراء الضربات الباكستانية شرق البلاد. وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد في منشور على منصة أكس إن الغارات الجوية الباكستانية استهدفت ولايات باكتيكا وكونر وغيرها، وأدت إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين. جاءت العملية بعد يوم واحد من هجوم شنه مسلحون على المقر الإقليمي لقوات الرينجرز شبه العسكرية في مدينة كاراتشي الساحلية جنوب باكستان، وأسفر عن مقتل 3 من أفراد الأمن الباكستاني. وأعلنت السلطات الأوكرانية سقوط قتلى وجرحى في مقاطعتي سومي وزاباروجيا جراء موجة جديدة من الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والقنابل الجوية المدفعية. في سومي شمالي البلاد قالت الشرطة إن شخصين قتلا وأصيب 9 آخرون نتيجة الهجمات الروسية. أما في زاباروجيا جنوب شرق أوكرانيا فأعلنت الإدارة العسكرية تعرض عشرات القرى والبلدات لضربات روسية خلفت قتلى وجرحى.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
10: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
7: 92.7 FM FM FM.
8: إنقاذ من 24 دولة وجهود بحث تواجه تعقيدات، أبرزها تسجيل أكثر من 230 هزة ارتدادية ونقص حاد في أجهزة رصد الأحياء. انهيار بعض المشافي زاد من قتامة المعاناة الإنسانية لقرابة 7 ملايين شخص تضرروا بحسب الأمم المتحدة.
9: المبنى سقط بطريقة الانهيار المتطابق، حيث تهاوت الطوابق وتراكمت فوق بعضها البعض. لقد أجرينا عمليات فحص مسحي للمحيط بأكمله، ولكن هناك مناطق يتعذر علينا الوصول إليها نظرا لشدة وكثافة انضغاط الركام والأنقاض.
8: على بعد أمتار من حطام المباني تحولت الساحات إلى أحياء من خيام كرتونية. أكثر من 70,000 عائلة تفترش الساحات بحسب الحكومة. في محيط الكنائس وفي الشوارع امتزجت ترانيم الصلوات بدموع الخوف. مشهد يبحث فيه الجميع عن ملاذ سماوي بعد أن خذلتهم الأرض.
10: هنا نعاني الأمرين، نتقلب بين برد قاس وأشعة شمس حارقة. على الأقل حظينا بخيام تقينا أشعة الشمس المباشرة، أما الأشخاص الذين لا مأوى لهم ولا خيام فيعانون حقا عند الظهيرة. آمل أن يتم تزويدهم بالخيام، لأن الكميات التي وصلت حتى الآن قليلة جدا.
8: فرق تصل الليل بالنهار نجحت في إنقاذ 50 شخصا. أمطار ربما تمنح قطراتها الحياة لأجساد تصارع اليأس بين الخرسانة والحديد. زلزال مزدوج يضاعف حجم أزمات فنزويلا المتواصلة. خسائر تلامس 6 مليارات دولار. تقاوم فنزويلا في هذه الساعات أضخم كارثة طبيعية تشهدها منذ أكثر من قرنين. تداعيات إنسانية واقتصادية وسياسية ترسم ملامح مستقبل يتأرجح بين كوارث بالفعل الإنساني والطبيعة. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
11: أكدت الصين على أن إضافتها لكيانات يابانية إلى قائمة مراقبة الصادرات لديها هي إجراءات مشروعة وقانونية. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن تلك الإجراءات تهدف إلى كبح جماح النزعة العسكرية اليابانية الجديدة. وأعلنت بكين إضافة 20 كيانا يابانيا من بينها المعهد الوطني للدراسات الدفاعية إلى قائمة مراقبة الصادرات لديها بسبب مخاوف تتعلق بازدواجية استخدام المواد المصدرة.
12: نؤكد أن إجراءات الصين مشروعة ومعقولة وقانونية وتهدف إلى كبح جماح النزعة العسكرية اليابانية الجديدة، ونأمل أن تدرك اليابان أخطاءها وتصحح مسارها. تستهدف القائمة الصينية التي فرضها القانون عددا محدودا من الكيانات اليابانية، وتقتصر الإجراءات على المواد ذات الاستخدام المزدوج، ولن تؤثر هذه الإجراءات على التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين الصين واليابان.
11: أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس أن تفشي فيروس هاناتا يقترب من نهايته، وأشار غيبريسوس إلى أن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بين جميع المخالطين في جنوب إفريقيا وإسبانيا وهولندا بعد استكمال فترات المتابعة والحجر الصحي. وأوضح في تدوينة على منصة إكس أن إجمالي الإصابات لا يزال عند 13 حالة بينها 3 وفيات، مؤكدا استقرار الوضع واقتراب التفشي من نهايته. وبدأ انتشار فيروس هانتا في مايو الماضي عندما سجلت إصابات به على متن سفينة ام في هونديوس، الأمر الذي استدعى إجراءات حجر صحي ومتابعة للمخالطين في عدد من الدول. الآن إلى أخبار موجة الحر التي تضرب أوروبا، حيث سجلت ألمانيا مستوى قياسي جديد لدرجات الحرارة، إذ بلغت درجة الحرارة 41.7 وفق بيانات أولية صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية. سجلت جمهورية التشيك رقما قياسيا أيضا، إذ بلغت درجة الحرارة فيها 41.1 في دوكساني في شمال براغ. الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: حجز المنتخب الكندي أولى بطاقات التأهل إلى الدور السادس عشر بعد تحقيقه فوزا قاتلا دون رد على نظيره الجنوب أفريقي على ملعب لوس أنجلوس. وخطفت كندا هدفها الحاسم في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، واضعة حدا لصمود جنوب أفريقيا طيلة شوطي المباراة. بذلك يكون منتخب بافانا أول منتخب أفريقي يودع البطولة من أصل 9 منتخبات تأهلت إلى الدور الثاني. في المقابل صعدت كندا إحدى الدول الثلاث المنظمة للبطولة للمرة الأولى في تاريخها إلى الدور السادس عشر، حيث ستلتقي الفائز في مباراة المغرب وهولندا.
1: أعتقد أن أداءنا كان قويا للغاية وكنا منظمين ومتماسكين، لم نمنح المنافس الكثير من الفرص. كان بإمكاننا أن نجعل الأمور أسهل قليلا على أنفسنا لو استغللنا إحدى الفرص السانحة في وقت مبكر. الأثر الذي سيتركه هذا التأهل في كندا سيكون رائعا، لذلك أنا فخور جدا بمنتخبنا وبالانتصار المستحق.
2: عندما ننظر إلى ما حققناه أعتقد أنه يحق لنا أن نشعر بقدر كبير من الرضا. مضى 28 عاما عن تأهل جنوب إفريقيا لأول مرة في كأس العالم. في هذه النسخة توقع كثيرون أن نصل إلى الدور الثاني وقد فعلنا. نشعر بخيبة أمل لأننا كنا نريد الفوز، لكن الوصول إلى الدور المقبل كان يتطلب معجزة حقيقية.
3: كانت خطتهم إضاعة الوقت حتى نهاية المباراة ثم اللجوء إلى ركلات الترجيح على أمل الفوز. لم يصنعوا الكثير من الفرص باستثناء الفترة التي تلت تسجيلنا الهدف. سعيد جدا لأننا سجلنا.
1: أعتقد أن الأداء كان جيدا جدا. الكنديون لا يمارسون هوكي الجليد فقط، يجيدون رياضات أخرى.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان: الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 1:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
7: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-6564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

متابعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا، هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. هذا المساء نتابع ما يجري من تطورات في مختلف المناطق وفي عدة اتجاهات.

أخبار عديدة ستكون حاضرة في سياق برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم على الهواء مباشرة. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. نلتقي وإياكم برعاية من مطعم مستر فوت الموجود في الخليل في منطقة الحرس بجانب بنك فلسطين. أوقات طيبة جميلة نتمناها دائما لكل من يتابع هذا الأثير.

هذا منذ السابع من أكتوبر 2023. قالت بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 4 شهداء جدد و8 إصابات. بينت المصادر الطبية أنه لا يزال أعداد من الضحايا تحت الركام، وفي طرقات القطاع لا زالت طواقم الإسعاف تعجز عن الوصول إليهم أو حتى إنقاذهم حتى هذه اللحظة ومنذ بداية الأحداث.

طبعا في الجانب السياسي إجمالا كان هنالك عدة تطورات في هذا السياق. بداية اتفاق بيروت وتل أبيب، إجمالا لا وضوح حتى اللحظة بشأن الانسحاب الإسرائيلي، وهنالك تأهب أيضا لأي تصعيد إيراني. طبعا هنالك اجتماعات أيضا تجري. على سبيل المثال، وزارة الخارجية الإيرانية أفادت بأنها عقدت اجتماعا مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، هو الأول منذ توقيع طهران وواشنطن مذكرة التفاهم لإنهاء حرب الشرق الأوسط. كتب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي على منصة إكس خلال زيارة لمسقط عقد الاجتماع الأول للجنة هرمز المشتركة، وقال: عرضنا القضايا الراهنة المتعلقة بالمضيق، تبادلنا وجهات النظر في شأن إدارته مستقبلا. في حين تسيطر إيران وسلطنة عمان على ضفتي مضيق هرمز، تكفل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي أقرت عام 1982 حق المرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية كهرمز الذي يربط الخليج بالعالم. تنص الاتفاقية التي لم تكن طهران طرفا فيها على أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحقوق المرور العابر الذي لا يجوز أن يعاق، موضحة أن حرية الملاحة والتحليق هذه ينبغي أن تكون لغرض وحيد هو العبور المتواصل السريع. كتب نائب وزير الخارجية الإيراني على منصة إكس خلال زيارة لمسقط عقد الاجتماع الأول وأضاف: عرضنا القضايا الراهنة المتعلقة بالمضيق، تبادلنا وجهات النظر في شأن إدارته مستقبلا دون أن يحدد تاريخا انعقاد هذا الاجتماع. إيران كما يعلم الجميع تعتزم فرض رسوم مرور لم تكن موجودة قبل الحرب، في حين تعارض أمريكا ذلك بحجة أن المضيق ممر مائي دولي، رغم أن مياهه تتاخم السواحل الإيرانية وسواحل سلطنة عمان، وقد اتخذت عمان خلال الأيام الأخيرة مواقف متفاوتة إزاء هذه المسألة.

0: نواصل وإياكم المشوار، لكن بعد الانتقال إلى دقة الساعة 1:15 فبقوا وإياكم.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

أهلا بكم متابعينا الكرام، لازلنا وإياكم على الهواء مباشرة ونتابع وإياكم ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق. في إطار الجانب المالي والاقتصادي، فحتى اللحظة حالة الترقب والانتظار لازالت قائمة لأي تطورات جديدة، أولا في قطاع غزة. كما تابع الجميع خلال الأيام الأخيرة، فكان هنالك عدة اجتماعات ولقاءات جرت مع اللجنة الوطنية وممثل غزة وما إلى ذلك. كل هذه الاجتماعات كانت للحديث عن اقتراحات. ميلادينوف قدم اقتراح، الفصائل قدمت اقتراح آخر، وبالتالي تستمر الاجتماعات، لا توصل إلى اتفاق واضح حتى هذه اللحظة. أما في الضفة الغربية فالحالة أيضا على ما هي عليه، الجميع ينتظر انفراجة مالية تعيد حركة الأسواق إلى قوتها وإلى ما كانت عليه في فترات سابقة. حالة ضعف في فترة موسم الصيف، في ذروة الموسم، ليس في كامل القطاعات إنما في جزء منها. بنفس الوقت السيولة المالية وأزمة إيداع النقد في البنوك، وهنا الحديث عن الشيكل تحديدا، لازالت قائمة ومتواصلة ودون أي حلول. كان هنالك بعض التقارير، هاي التقارير اللي خرجت تتحدث عن، أولا كان هنالك تراجع سجل في قروض العقارات والإنشاءات خلال الربع الأول من سنة 2026. أما فيما يتعلق بملف غلاء المعيشة، كان في منصة، هاي المنصة اسمها نومبيو، وهي متخصصة في مقارنة تكاليف المعيشة وجودة الحياة بين المدن والدول، أظهر التصنيف مؤشر تكلفة المعيشة حسب الدول عام 2026. هذا المؤشر يقيس مستوى أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية مقارنة بمدينة نيويورك الأمريكية التي تتخذ قاعدة مرجعية بقيمة 100 نقطة. تكشف نتائج 2026 بأن فلسطين حلت بالمرتبة 63 بمؤشر 48.1 نقطة، بعدما كانت بالمركز 64 عالميا بتصنيف 2025، ما يعكس ارتفاعا واضحا في مستوى الأسعار المدرجة ضمن المؤشر. أما الدول الخليجية بقيت في صدارة الدول العربية الأعلى تكلفة للمعيشة، هذا مع تصدر الإمارات وقطر والبحرين والسعودية وعمان والكويت. بالمقابل دول مثل مصر، ليبيا، سوريا، الجزائر، المغرب، تونس، العراق كانت ضمن الشريحة الأقل تكلفة. وفق هذا التقرير فأغلى دولة هي الإمارات، سجلت 55.2 نقطة، جاءت بالمركز 41 عالميا. كانت الإمارات بتصنيف 25 بالمركز 30، ما يعني بأن قيمتها ارتفعت قليلا لكنها تراجعت في الترتيب العالمي بسبب صعود دول أخرى في المؤشر. بيعكس موقع الإمارات استمرار ارتفاع تكاليف الإنفاق اليومي مقارنة ببقية الدول العربية، خاصة في المدن الكبرى مثل دبي وأبو ظبي. إجمالا اليمن حلت ثانيا عربيا، 46 عالميا اليمن، بعدما سجل مؤشر تكلفة المعيشة في 53.1 نقطة. البحرين كانت بالمركز 64 عالميا. سلطنة عمان سجلت 43.6 نقطة. الأردن إجمالا يتقدم، العراق تراجع. الأردن اليوم مركز 92 عالميا، مؤشر 39.4 كانت بالمركز 72. المنطقة المغربية زي المغرب وتونس كمان هي يعني متراجعة كثيرا، مثلا المغرب بالمركز 119 عالميا. سوريا، مصر، ليبيا في نهاية الترتيب العربي.

كان من بين التقارير اللي نشرت نقلا عن يعني مواطنين من قطاع غزة، انه انت تخيل لو بدك تبني غرفة، هاي الغرفة تكون موجودة مثلا على سطوح بيتك او في ارض او وما الى ذلك، قديش ممكن تكلفك هون لو بدك تبنيها بالخليل من طوب، وقديش ممكن تكلف في قطاع غزة. المعطيات الميدانية كشفت ارتفاع غير مسبوق بتكاليف إزالة الركام وإعادة البناء، وهذا اللي خلى تأمين غرفة صغيرة عبء مالي بفوق قدرة معظم العائلات. تكلفة إزالة ركام مساحة ما بتزيد عن 20 متر مربع توصل $40,000 نتيجة الحاجة إلى تشغيل آليات ثقيلة لأكثر من 10 أيام في ظل كثافة الأنقاض وتشابك الخرسانة والحديد، إنه بالنهاية أنت بتحكي عن ركام. بحسب اللي بيشتغلوا في هذا المجال بقول لك كلفة تشغيل المعدات الأساسية اللي هي الآلة التكسير والباقر وشاحنات النقل بتوصل $6,000 يوميا، هذا برفع التكلفة إلى $60,000 بعشر أيام قبل ما تعمل أي شيء. بمرحلة البناء بدك الغرفة حوالي 1,000 حجر ترتفع ل2,500 لما تضيف مرافق، ولما يوصل سعر الحجر ل8 شيكل يعني بتحكي حوالي $2.6 بتصير تكلفة الحجارة لحالها حق الحجر $20,000 حوالي $6,600. بعدها بيجيك أسعار البلاط المستصلح، طبعا سعر البلاطة 1.5 شيكل بدك مساحة 25 متر مربع، فبالتالي بدك 400 بتطلع عندك حوالي $600 $200. الإسمنت العنصر الأعلى تكلفة، سعر كيلوغرام الإسمنت $10. كان سابقا $10 الكيس الكامل، اليوم تحكي الكيلو الواحد، الكيلو اللي كان ب50 كيلو كان بعشرة دولار، اليوم الكيلو ب10. سعر الكيس الكبير حاليا بوصل ل$200. الغرفة الواحدة بدها 7 أكياس كل يوم كمثال. يعني باختصار بقول لك انه تكلفة بناء منزل مساحته قديش، خلينا نحكي معدل 250 متر، سابقا يا ربحي كان يكلفك حوالي $50,000-$55,000، اليوم قديش؟ اليوم بدك $600,000، تخيل.

هذا جزء من التطورات الجارية إجمالا. يعني الواقع على ما هو عليه، الكل عماله بينتظر انفراج أو تغير جديد. ارتفاعات في درجات الحرارة اليوم وبكرة، فعليكم الانتباه. ترجع تستقر الحرارة بالأيام المقبلة.

الشغل مش الاشي كبير لكن قديش الاشي بطل مهم. تعرف لما تحكي عن اشي اسمه مجلس الامن. مجلس الامن الدولي يعني اشي كمسمى بمعناه كتير كبير. بس من باب العلم بالشيء اليوم في جلسة لمجلس الامن حول القضية الفلسطينية. يعني اليوم حيحكوا بس عن فلسطين. شايفوا الاشي مهم كتير ولا لا انت؟ انت بتحكي عن مجلس الامن الدولي بجلسته الشهرية المفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، ورح يكون بعدها مشاورات مغلقة.

طبعا حسب رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي بقول لك إنه رح يتم بحث تقرير شوف الأمين العام بشأن تطبيق القرار الدولي رقم 2334. هذا القرار كان يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. هلا إجمالا الواقع هو اللي بيجاوب شو اللي عم بيصير وقديش الموضوع هذا مهم أو غير مهم.

0: نزلنا وإياكم من خلال الموجة العاملة لأثير إذاعة منبر الحرية من الخليل 92 فارزة 7/10. بهذا الوقت وبكل وقت ندعوكم كمان لزيارة أو الاتصال على مطعم اسمه مستر فود. هذا المطعم موجود في الخليل بمنطقة الحرس، شارع الحرس، بجانب بنك فلسطين أو بجانب علي زاهدة للاتصالات. فيك تطلب من عنده الوجبات، بيقدم لك الدجاج المسحب، سندويشات الباجيت، السمون والباشكا، بالإضافة إلى البرجر، إما من خلال خدمة التوصيل أو زيارة المطعم. موجود من الصبح لبعد منتصف الليل. بكرة إن شاء الله منلاقيكم بحلقة كمان نتابع فيها أخبار جديدة من خلال أطياف الوطن. قبل ما ننتقل إلى الفاصل، هون بدنا نذكر بتحذير خرج عن الأرصاد الجوية الفلسطينية اللي حذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، خاصة بساعات الذروة من 11 صباحا للأربعة المساء، وأيضا حذرت من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. 41 درجة مئوية الحرارة حاليا في أريحة، بالخليل 30 درجة مئوية، بغزة 31 اليوم وبكرة وبعده نفس الشيء. إلى فاصل إعلاني قصير.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلا بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
4: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: لويا لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
10: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.

0: أطراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: في رد البين من خلال منح شركته عقدا قيمته نصف تريليون دولار لتقوم بدورها ببناء
4: عيش منطقة الشرق الأوسط. تداعيات التصعيد العسكري الأخير، يبدو أن دولة أوروبية تستعد لجني ثمار هذا التحول الكبير في حركة السفر العالمية. فهل تقبل إسبانيا على موسم صيفي استثنائي لهذا العام؟ التوقعات تشير إلى إمكانية استقبال نحو 100 مليون سائح خلال عام واحد، هو رقم غير مسبوق، قد يرسخ مكانة إسبانيا كواحدة من أكبر الوجهات السياحية في العالم. ومع التغيرات العميقة التي فرضتها الجغرافيا السياسية وتصاعد المخاوف الأمنية في عدد من الوجهات التقليدية في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، بدأ ملايين المسافرين وشركات السياحة بإعادة رسم خرائطهم. السائحون يبحثون عن وجهات تجمع بين الأمان والاستقرار وسهولة الوصول والخدمات المتطورة. وهنا برزت إسبانيا باعتبارها أحد أبرز المستفيدين من هذا التحول. الأرقام تعكس حجم الفرصة، فالسوق السياحية المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط وحدها استفادت على أكثر من 180 مليون سائح خلال العام الماضي. وأي تغيير في وجهات جزء من هذه التدفقات يعني مليارات الدولارات وانتعاشا اقتصاديا هائلا للدول القادرة على استيعابها. قطاع السياحة يمثل اليوم أحد أهم أعمدة الاقتصاد الإسباني، مع توقعات بأن تبلغ مساهمته نحو 227 مليار يورو، أي ما يقارب 14% من الناتج المحلي الإجمالي. وبينما تتغير وجهات السفر بفعل السياسة والأمن والاقتصاد، تبدو إسبانيا كسوق سياحي مستقر أمام فرصة استثنائية لتعزيز حصتها من سوق السياحة العالمية. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من مدريد معاذ حامد. معاذ أهلا بك. التوقعات تتحدث عن استقبال نحو 100 مليون سائح هذا الصيف، ما مدى واقعية هذا الرقم؟
5: نعم، في الحقيقة هذا الرقم واقعي جدا، وقد تتجاوز هذه الأرقام. إسبانيا سجلت مثلا الشهر الماضي فقط مايو أيار نحو 9,200,000 سائح في شهر واحد فقط، وفصل الصيف تقريبا لم يبدأ بعد أو بدأ فعليا، لكن العطل لم تبدأ بعد. بالتالي نحن نتحدث عن صيف سيكون ملتهب بالحرارة ومليء بالسياح. يتوقع هنا أن تصل أعداد السياح إلى أكثر من 100 مليون سائح، وهذا الرقم سيكون تاريخيا. طبعا هذه الأرقام مدعومة، دعينا نقول، بأنه خلال العام الحالي تم تسجيل ارتفاع نسب الإشغال في الفنادق إلى نحو 80%، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات لهذه الفنادق بنحو من 12 إلى 15%. بالتالي هنا يصدق القول: مصائب قوم عند قوم فوائد. في الشرق الأوسط هنالك الحرب التي أثرت بشكل كبير على السياحة. هؤلاء السياح أو عدد كبير منهم دعينا نقول اختاروا إسبانيا كوجهة سياحية. هذا أيضا انعكس على أعداد الوظائف المطروحة في الفنادق وفي المطاعم وفي الكافيهات المرتبطة بأعمال السياحة. بالتالي هذا سجل انتعاشا اقتصاديا جديدا هنا في إسبانيا، ومن المتوقع أيضا أن يستمر. إضافة إلى أن أعداد التوظيف كما قلت هنالك مستويات قياسية في عام 2026. أيضا من المتوقع أن يزيد الناتج المحلي عن 135 مليار يورو فقط من السياحة في عام 2026.
4: طيب معاذ، سؤال برأيك، يعني هل الفنادق والمطارات شبكات النقل قادرة على استيعاب هذا العدد من السياح؟
5: في الحقيقة هنالك ازدحام طبعا في المطارات وتحديدا في شبكات النقل الداخلي في القطارات، ومع الحوادث الأخيرة التي حصلت خلال الأشهر القليلة الماضية أصبحت شبكة القطارات أقل نوعا ما، بطيئة نوعا ما، بالتالي نحن نشهد اكتظاظا في هذه المحطات. ولكن إجمالا لدى إسبانيا بنية تحتية تستطيع التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة، خصوصا أن عددا كبيرا من هؤلاء السياح يأتون إلى إسبانيا بسياراتهم لأنهم سياح داخليين من داخل الاتحاد الأوروبي تحديدا ألمانيا. أغالبية السياح الألمان يجدون في إسبانيا مكانا لهم لتمضية الإجازة السنوية، وهم يقودون سياراتهم والشاحنات شاحنات النوم من ألمانيا إلى إسبانيا، بالتالي هنالك ازدحام نعم في الحقيقة، هنالك ضغط على شبكات التذاكر وهنالك ارتفاع في أسعار التذاكر بالمناسبة، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد مشكلة حقيقية في التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة الوافدة، لكن هنالك مشكلة في بعض المدن المكتظة بالسياح مثل مدينة برشلونة. نعم تفضلي.
4: سؤال، يعني ما الذي يمنح إسبانيا الأفضلية عن فرنسا وإيطاليا مثلا؟
5: هي الأجواء البحر المتوسطية، أجواء البحر المتوسط أولا، إضافة إلى جزر الكناري الجزر البركانية، بالتالي إذا كنت تبحثين عن درجات حرارة تلامس مثلا 35 و36 على البحر فإنها متواجدة. إذا بعض السياح يفضلون مثلا مياه باردة مع درجات حرارة مرتفعة، بالتالي هؤلاء يتوجهون إلى شمال إسبانيا. البعض يود أن الذهاب إلى جزر الكناري أو جزر البيلار في البحر الأبيض المتوسط، بالتالي نتحدث عن مكان متميز بأنه يجذب السياح الذين يريدون يلبي أهواءهم في عملية السياحة. البعض يعني يود زيارة المدن الساحلية مثل مدينة برشلونة وملقا، الآخرين يريدون الذهاب إلى التاريخ، إلى غرناطة، إلى إشبيلية، بالتالي إسبانيا تلبي ذوق السائحين بشكل كبير. المشكلة التي أود أن أتحدث عنها وهي الاكتظاظ الشديد خصوصا في مدينة برشلونة ومدينة مدريد أثر بشكل كبير على السكان المحليين، هنالك الملايين يعني يمشون في الشوارع، بالتالي هذا زاد من ارتفاع الأسعار المواد الغذائية، زاد في ارتفاع الإيجارات، بالتالي هنالك شكاوى من المواطنين المحليين صحيح. الذين يسكنون في وسط هذه المدن بسبب ازدياد السياح، بالتالي الحكومات المحلية طبعا اتخذت قرار بمنع مثلا بعض المواقع من تأجير الشقق السكنية مثل اير ام بي في مدينة برشلونة. إليك.
4: نعم، مراسلنا من مدريد معاذ حامد، شكرا لك على هذه المداخلة. التضخم في إيران يرتفع بشكل حاد، فهل يمكن أن تتحول الحرب إلى فاتورة يومية يدفعها المواطنون؟ الأرقام الصادرة من طهران تعكس مشهدا اقتصاديا مقلقا، فتضخم السنوي قفز إلى قرابة 90% في أعلى مستوياته، بينما تجاوزت أسعار المواد الغذائية حاجز الضعف خلال عام واحد. أما السلع الأساسية التي تطال حياة المواطنين بشكل مباشر فقد سجلت زيادات صادمة مع ارتفاع أسعار الخبز الحبوب بنحو 140%، بينما قفزت أسعار اللحوم والدواجن إلى نحو 180%. لكن السؤال الأهم، هل الحرب وحدها مسؤولة عن ذلك أم أنها كشفت هشاشة اقتصاد يعاني منذ سنوات من العقوبات وتراجع قيمة الريال وضعف الإنتاج وارتفاع تكاليف الاستيراد؟ بيانات أمريكية أشارت إلى أن الخسائر الاقتصادية الإيرانية جراء الحرب تجاوزت 40% من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما قدر صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بأكثر من 6% في العام الحالي، وهو تقدير يعتبره متحفظاً. وفي ظل استمرار الضغوط على العملة المحلية وتعقيدات العقوبات وتكاليف الحرب، يبرز سؤال آخر، هل تمتلك الحكومة الإيرانية أدوات لكبح التضخم أم أن الأزمة مرشحة لمزيد من التصاعد خلال الأشهر المقبلة؟ لمناقشة الملف ينضم إلينا مراسلنا من طهران حازم كلاس. أهلا بك حازم، يعني برأيك ما أسباب الارتفاع الكبير في معدل التضخم إلى قرابة 90% خلال يونيو؟
1: بداية لابد أن نشير للمشاهدين بأننا موجودون في أحد الأسواق الإيرانية في العاصمة طهران في سوق تجريش، نرصد عن قرب ربما بعدسة الكاميرا، وسأسمح لها أن ترصد هذا المشهد في هذا السوق وأنا أجيب على سؤالك. في الواقع هناك أسباب كثيرة لها علاقة بزيادة التضخم ووصوله إلى هذه المستويات. بحسب خبراء الاقتصاد، السبب الأول مرتبط بمرحلة ما قبل الحرب، عندما قررت الحكومة الإيرانية توحيد سعر الصرف للعملات الأجنبية. توحيد سعر الصرف أثر بطبيعة الحال على الإنتاج وأثر على الأسعار، ولا تزال هذا لا يزال هذا التأثير يرخي بظلاله على الوضع الاقتصادي. زاد من ذلك الأوضاع المرتبطة بالحرب عموما، وعندما نتحدث عن الحرب نتحدث بدقة أولا عن الأثر النفسي للحرب، ثانيا نتحدث عن الأمور المرتبطة باستهداف بعض المنشآت الصناعية والإنتاجية، وهو ما أثر على أسعار بعض السلع. على سبيل المثال استهداف منشآت البتروكيماويات أثر على المنتجات البلاستيكية والبتروكيماوية وما شابه. النقطة الثالثة هي أن الحكومة الإيرانية ومنذ بضع سنوات حاولت أن تنهج منهجا مرتبطا بإنتاج أو بتسليم تحديد الأسعار إلى السوق، إلى السوق هو الذي يحدد الأسعار، وبالتالي تحرير الأمور وعدم ربطها بالدولة تماما. والنقطة الرابعة هي زيادة المرتبات.
0: راديو الحرية. الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. راديو الحرية.
1: قيمة هذه الكوبونات للمواطنين الإيرانيين.
4: طيب، هل واجهت الأسواق موجة شراء بدافع الخوف والتي بدورة ساهمت في رفع الأسعار؟
1: لا يمكن الحديث عن ذلك، وسأفسح المجال مرة أخرى للكاميرا يعني لترصد واقع السوق. خلال الحرب لم نشهد أي نقص في أي سلعة من السلع، ولم يكن هناك نقص في الأسواق أو إقبال من قبل المواطنين على سلعة معينة دون أخرى، ما يؤدي إلى تأثير على أسعار هذه السلع دون غيرها. لم نشهد مثل هكذا حالة، ولكن كما أشرت حالة الاحتكار لبعض السلع موجودة. السلطة القضائية والحكومة تسعى لحل هذه الأمور. نعم. بشكل أو بآخر.
4: طيب، سؤال أخير حازم، ما الذي يحتاجه الاقتصاد الإيراني للخروج من هذه الحلقة؟ تهدئة عسكرية، تخفيف للعقوبات، أم إصلاحات اقتصادية داخلية؟
1: بحسب خبراء الاقتصاد يحتاج الاقتصاد الإيراني إلى كل هذا معا، يحتاج إلى رفع العقوبات، يحتاج إلى وصول الحكومة الإيرانية إلى أموالها المحتجزة في الخارج المجمدة في البنوك الأجنبية، يحتاج إلى إعادة هيكلة لمحاربة الفساد، لإعادة تنظيم دورة الاقتصاد بشكل عام، وبالتأكيد يحتاج إلى تضافر الجهود بين القطاع العام والقطاع القطاع الخاص، وبالتأكيد بطبيعة الحال إزالة شبح الحرب، حالة عدم اليقين تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد كما هو معلوم، ولا يزال هذا التأثير واضحا في السوق الإيرانية، نظرا لأن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية لم تأخذ طريقها بشكل واضح إلى التنفيذ، وهناك الكثير من العراقيل تعتريها، وبالتالي هي حالة لا حرب ولا سلم في ذات الوقت تعيشها إيران، وحالة عدم يقين اقتصادي.
4: طيب سؤال آخر حازم، يعني ما تأثير الاتفاق مع واشنطن على مستقبل الواقع الاقتصادي في إيران؟
1: إذا ما نفذ هذا مذكرة التفاهم وتم التوصل إلى اتفاق، فبالتأكيد سيؤثر بشكل كبير جدا وإيجابي على السوق الإيرانية. نتحدث عن رفع العقوبات، نتحدث عن وصول إيران إلى مليارات الدولارات، عشرات المليارات من الدولارات مجمدة في الخارج، نتحدث عن استثمارات محتملة في السوق الإيرانية، ربما خاصة يعني من هي سوق بكر وواعدة و تحتاج إلى الكثير من الاستثمارات في مجالات مختلفة. هذا كله رهن بالتوصل إلى اتفاق بداية وتنفيذه بشكل حقيقي على الأرض من قبل الولايات المتحدة وإيران.
4: نعم، مراسلنا من طهران حازم كلاس، شكرا لك على هذه المداخلة. هل تعد قمة الميركوسور في الباراغواي استثنائية بالنسبة إلى اقتصادات الدول الأعضاء؟ بعد 25 عاما من المفاوضات الشاقة، أكبر منطقة تجارة حرة بين القارتين الأوروبية واللاتينية تقترب من مرحلة جديدة تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي بعيدا عن النفوذ التقليدي. في القمة يمتد الرهان إلى إعادة تعريف موازين القوة الاقتصادية في عالم يعيش على وقع الحروب التجارية وحتى الرسوم الجمركية واضطراب سلاسل الإمداد وتصاعد المنافسة بين التكتلات الكبرى. الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والبرازيل والأرجنتين وباراغواي من شأنه أن يجمع أكثر من 700 مليون مستهلك في واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، وسيفتح أيضا الباب أمام تدفقات ضخمة من السلع والاستثمارات والخدمات بين أوروبا وأمريكا الجنوبية. دول الميركوسور تنظر إلى الشراكة باعتبارها فرصة لتعزيز صادراتها الزراعية، زيادة الاستثمارات الأجنبية، وحتى الاستفادة من الطلب الأوروبي المتزايد على الغذاء، الطاقة، المعادن الحيوية، في وقت يسعى فيه العالم إلى تأمين سلاسل التوريد وتنويع مصادر المواد الخام. فهل نحن أمام تحول استراتيجي يعكس انتقال العالم من الاعتماد على قوة اقتصادية واحدة إلى عالم تتنافس فيه التكتلات الاقتصادية الكبرى على النفوذ والأسواق؟ تسببت موجة من الذعر بشأن الذكاء الاصطناعي في تهاوي أسهم التكنولوجيا في الأسواق المالية العالمية التي تكبدت خسارة.
2: راديو الحرية
6: 92.7 FM FM FM.
7: سيحبس أنفاسنا رونالدو.
8: لك أيوة، يلا شوت.
9: لا شو صار؟ علق النت.
10: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
11: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
12: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
11: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
12: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
13: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
14: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
12: الساعة الآن الثانية بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: يقول إن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات تمهيدا لاستئناف المحادثات. طهران تنفي عقد أي اجتماعات فنية هذا الأسبوع وتؤكد استمرار المشاورات مع قطر. واجتماع إيراني عماني لوضع ترتيبات بشأن هرمز. وسط خروقات متواصلة للاتفاق مع الجانب اللبناني، هآرتس تنقل عن مصدر عسكري إسرائيلي عدم تلقي الجيش أي أوامر بالانسحاب من جنوب اللبناني. 3 شهداء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على دير البلح. إطلاق نار على مواطنين في خان يونس وقوات الاحتلال توسع مدى الخط الأصفر. باكستان تعلن تنفيذ عملية برية على طول الحدود الأفغانية، وكابول تؤكد مقتل عشرات المدنيين جراء الهجمات.

0: للإحاطة بالمشهد من عين الحدث تنضم إلينا شبكة مراسلي تلفزيون العربي من طهران حازم كلاس، من واشنطن محمد بدين، ومن بيروت رامز القاضي، من القدس أحمد دروشة، من غزة عبد الله مقداد، من أم درمان وائل الحسن، من إسلام أباد بلال الأسطل، ومن كابول محمد قاسم. تحياتي لكم جميعا. ولأبدأ معك حازم من طهران حول استئناف المحادثات ليس في سويسرا إنما في قطر، دعنا في التفاصيل عن الموقف الإيراني والتصريحات الإيرانية.
1: كبير المفاوضين الإيرانيين التقنيين معاون وزير خارجية إيران كاظم غريب أبادي، وردا على سؤال حول هذه الأنباء بشأن ما قاله مسؤول أمريكي باحتمالية عقد اجتماع تقني في قطر خلال اليوم غد أو الأيام المقبلة، قال بأن هذا الأسبوع ليس هناك أي اجتماع مجدول أو مبرمج للفريق التقني، لا في الدوحة ولا في أي مكان آخر، وأكد بأن التواصل مع الجانب القطري مستمر بشكل مستمر دائما، ليس فقط من أجل ترتيبات عقد مثل هكذا اجتماع، وإنما أيضا من أجل الوقوف على التزامات الطرف الآخر ومدى تنفيذه لهذه الالتزامات. بات واضحا لدى الجميع بأن هناك معوقات حقيقية تقف في طريق تنفيذ مذكرة التفاهم. نتحدث عن لبنان، وهذا ما أشار إليه وزير خارجية إيران يوم أمس بشكل واضح في مؤتمره الصحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين. إيران تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالالتزام بالبند الأول، وهو جزئيتين، الجزئية الأولى مرتبطة بلبنان وتنفيذ الاتفاق بإنهاء الحرب على جميع الجبهات ومنها لبنان، والجزئية الثانية بوقف التهديدات بالهجوم على إيران أو أي مكان آخر. وقف التهديدات كان جزء من البند الأول لمذكرة التفاهم، وخلال الأيام الماضية سمعنا الكثير من التهديدات على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أيضا ذهب أبعد من ذلك وقال بأن تنفيذ البند الأول يعني وضع جدول زمني محدد وواضح لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف الهجمات كذلك والاعتداءات على الأراضي اللبنانية. فيما يتعلق بمضيق هرمز أيضا كان الأمر خطيرا، وصل إلى حافة الهاوية، تبادل لإطلاق النار بين الطرفين. الولايات المتحدة استهدفت مناطق في السواحل الجنوبية لإيران تحديدا في محافظة هرمزجان وفي جزيرة قشم. بالمقابل ردت إيران باستهداف القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين، وهذا ما وضع الأمور أمام مشهد معقد وصف بأنه تفاوض بالنار عمليا. الخبر الذي جاء بأنه تم التوافق كما أشرت ديما على وقف إطلاق النار المتبادل، ولكن هذا رهن من وجهة نظر إيران باحترام تنفيذ البند الخامس فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهو أن إيران هي المعنية بفتح مضيق هرمز، إعادة حركة السفن والناقلات إلى ما كانت عليه قبل حرب 40 يوما خلال 30 يوم، وأن الترتيبات المستقبلية رهن بتنسيق إيراني عماني، وهذا ما بدأ العمل به. واليوم عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة الإيرانية العمانية في مسقط تركز على الترتيبات المستقبلية الخاصة بمضيق هرمز، مع الاحتفاظ ب نقطتين أساسيتين وهما احترام القانون الدولي لجهة الممرات المائية الدولية، مع احترام السيادة للدولتين الساحليتين المشاطئتين لمضيق هرمز. وفي هذا الإطار هذه اللجنة وحسب البيان المشترك الإيراني العماني منفتحة على مشاورات مع الدول الخليجية والدول المعنية بمضيق هرمز. في هذا الإطار برز تطور مهم، وهو ترحيب إيران بالمبادرة العراقية لعقد اجتماع تحت عنوان 6+2 الدول الخليجية، دول مجلس التعاون الخليجي مع إيران والعراق. هذه المبادرة طرحها فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، وهي تتقاطع مع جهود قطر تحديدا في هذا الجانب والجهود الإقليمية عموما لطمأنة الدول دول المنطقة عموما فيما يتعلق بالتعاون.

0: ما بين الولايات المتحدة وإيران في قطر؟
1: الراجح أنه سيعقد يوم غد في قطر. هذا جزء من ترتيبات استيعاب التصعيد الذي كانت إيران والولايات المتحدة تتبادلانه بشكل متصاعد خلال الأيام الأخيرة، أيام عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بالتحديد من وجهة نظر أمريكية بعد أن قامت إيران بخرق مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين من خلال الهجوم بأربع مسيرات أسقطت منها ثلاث والرابعة أصابت سفينة نقل تجارية. ثم تصاعدت الأمور بالاستهداف والرد ثم الرد على الرد بين طهران وواشنطن في ما يتعلق بالملاحة عبر مضيق هرمز. يقول كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية إن التفاهمات الآن هي بخفض التصعيد، عدم العودة إلى حالة الرد والرد المقابل، ثم عقد اجتماعات فنية كان من المفترض أن تعقد في نهاية الأسبوع بسويسرا، الآن ستعقد حسب المقرر يوم غد. وهنالك ترتيبات تتعلق بتنفيذ البند الخاص بمضيق هرمز، كل شيء كان يرتبط بمضيق هرمز. وتقريبا اشتعلت الأمور مباشرة بعد البيان الخليجي الأمريكي أثناء زيارة روبيو إلى المنطقة، والذي رفضت فيه الولايات المتحدة ودول الخليج السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز في غضون 30 يوما. تقول مذكرة التفاهم على الجانبين أن يصل إلى حالة من إعادة واقع الملاحة عبر مضيق هرمز دون قيد أو شرط إلى ما كانت عليه قبل بدء الحرب في 28 من فبراير الماضي. يقول المسؤولون الأمريكيون إن الاجتماعات القادمة ستكون اجتماعات فنية، وهذا يشير إلى المعطى الذي كان التفاهم حوله قد تم في سويسرا بحضور قادة وفدي البلدين وحضور الوسيطين الباكستاني والقطري. هذه الاجتماعات الفنية لا تتعلق فقط بمضيق هرمز، وإنما تتعلق أيضا بالملف النووي الإيراني، وإن كانت في بداية الأمر قد تكون فقط خطوط عامة وعريضة. من بين أيضا ما يجري نقاشه هو طريقة تفعيل آلية قناة الاتصال أو آلية منع التصادم التي تم التوافق عليها في سويسرا، وهي التي قد تؤدي إلى تفادي مزيد من حالات التصعيد أو سوء الفهم كما يوصف بين مزدوجتين بين كل من إيران والولايات المتحدة في حال تصاعدت الأمور أو حدث سوء فهم فيما يتعلق بالملاحة عبر مضيق هرمز. واشنطن تعتقد بأن سعي إيران إلى فرض السيطرة رغم وضوح مذكرة التفاهم فيما يتعلق بحرية الملاحة عبر مضيق هرمز على الأقل في فترة 60 يوما هو خرق واضح للاتفاق، وهذه هي الصيغة التي استخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك استخدمتها القيادة الوسطى في بياناتها التي تتعلق بالضربات التي وجهتها ضد أهداف ومواقع إيرانية كرد على ما تصفه واشنطن بالخرق الإيراني.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. ننتقل مشاهدينا إلى الشأن اللبناني والتطورات على الجبهة اللبنانية، ومع مراسلينا رامز القادي من بيروت وأحمد دروشة في القدس. ملامح للمرحلة التنفيذية لاتفاق الإطار بدأت تتكشف، ورغم ذلك يبقى الغموض سائدا، خاصة أحمد دروشة مع الحديث أن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى أي أوامر بالانسحاب. التفاصيل.
2: بالفعل صحيفة هارس تنقل عن مصادر عسكرية بأن جيش الاحتلال لم يتلقى حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من المواقع التي جرى الاتفاق عليها المسمى بالمنطقتين التجريبيتين. أيضا بحسب ما تقول صحيفة هارس فإن نص الاتفاق يقضي بأن جيش الاحتلال سيعيد الانتشار في هذه المواقع وليس سينسحب منها. العبارة الواردة ليست عبارة انسحاب، إنما عبارة إعادة انتشار، وهذا الأمر ينعكس مع ما كشفته صحيفة القناة 15 الإسرائيلية بالأمس عن أنه سيكون بمقدور جيش الاحتلال الإسرائيلي الدخول إلى هذه المواقع مجددا للتأكد من نزع سلاح حزب الله ومما يقوم به الجيش اللبناني. بالإضافة إلى هذا الأمر لا سقف زمنيا واضحا لعمليات نزع سلاح حزب الله، قد تستغرق أيام وقد تستغرق أسابيع وأشهر، وقد تستغلها إسرائيل لسنوات طويلة وهي الباطل من أجل البقاء في الجنوب اللبناني. لا نقاط محددة للانسحاب، حتى المناطق التجريبية هي مناطق عامة بحسب ما تنقل الصحيفة عن مصادر، وليست مناطق محددة بصورة واضحة في الخرائط كما يفهم من الصحيفة، على الرغم من أن بنيامين نتنياهو عرض

0: الخريطة قبل يومين. حتى الآن جميع التسريبات المتعلقة بالمصادر بالملاحق الأمنية تأتي من مصادر عسكرية إسرائيلية، لا تعليق بعد من الجانب اللبناني. بالتأكيد إسرائيل تستغل كل هذه الأمور للترويج لإنجازها الدبلوماسي الكبير كما يوصف لدى الأوساط المقربة من بنيامين نتنياهو. ولكن الخطير ديما هو حملة التحريض التي يقودها مسؤولون إسرائيليون من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد الجيش اللبناني. نتنياهو قال ان هناك ما سماها جهات جهادية متطرفة داخل الجيش اللبناني سينزعها الجيش واسرائيل ستتأكد من هذا الامر. بالتأكيد هذه عبارة ليست
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الان 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: تتصاعد في داخل لبنان، أيضا الجدل يتصاعد بخصوص الاتفاق الإطاري. دعنا في الصورة.
6: بالفعل ديما، وربما ما قاله أحمد أن هذا الاحتفاء الإسرائيلي بهذا الاتفاق الإطاري وأيضا التسريبات عن ملحق سري للاتفاق يفاقم من حدة الانقسام السياسي في لبنان ويعطي مادة إضافية أيضا للمناوئين لهذا الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل للانقضاض عليه والهجوم على هذا الاتفاق بعد نعته بأقصى الأوصاف، لسيما من قبل حزب الله الذي يتعامل معه كأنه معدوم الوجود كما قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم. هذا الاحتدام السياسي بين مقاربتين أساسيتين لا سيما بالنسبة إلى المسار التنفيذي وأيضا أبرز التحديات هي المناطق التجريبية. من هنا أبدأ بما مقاله مصدر عسكري للتلفزيون العربي أن الجيش اللبناني لم يتبلغ بعد عن أي موعد قريب لانسحاب الجيش الإسرائيلي ولا من أي منطقة تحديدا سيكون هذا الانسحاب، وبالتالي هذا أيضا يخلق تحدي إضافة إلى تحدي آخر وأشكالية كبيرة في لبنان هي مسألة التنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بهذه المناطق التجريبية وماهية هذا التنسيق. إضافة إلى ذلك كان هناك برز أيضا حراك سياسي يقوده رئيس البرلمان نبيه بري في هذا الإطار، اعتبر أن هذا الاتفاق لا يمكن أن يمر وهو غير قابل للتنفيذ، إضافة أيضا إلى كلام بارز اليوم لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقا وليد جملاط، اعتبر أن هذا الاتفاق جرى تغييب عنه اتفاق الهدنة غامزا من قناة رئاسة الجمهورية وأيضا رئاسة الحكومة. وبالتالي أسئلة كثيرة في لبنان لا يلقى الشارع اللبناني أجوبة واضحة عليها. كيف ستنفذ الحكومة اللبنانية هذا الاتفاق من جهتها في ظل رفض حزب الله له وتعامل معه كأنه غير موجود وهو الموجود فعليا على الأرض في الجنوب اللبناني؟ إضافة إلى ذلك أيضا ميدانيا كان هناك رفع من وتيرة الخروقات الإسرائيلية وهذا أيضا ما يعقد المشهد. بالأمس كان هناك سلسلة من الغارات تركزت بشكل أساسي على مدينة النبطية وعلى محيطها كما يفادون، وأيضا واضح أن الجيش الإسرائيلي يستكمل هذه التفجيرات. كان هناك تفجيرات في بلدتي الطيبي وحداثة. حزب الله علق على الأمر في بيان مفصل اعتبر أنه مجددا أنه ملتزم بوقف إطلاق النار حتى الآن وأنه يرصد هذه الخروقات، وهذا ربما يحيلنا إلى تصريحات حزب الله من قياديه وأمينه العام إلى أنه لن يقبل بالعودة إلى ما قبل 2 مارس الماضي. بدأ هذا العدوان أي حرية الحركة داخل الأراضي اللبنانية.
5: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل تلفزيون العربي رامز القاضي. في في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة. هذا وأفاد مراسل تلفزيون العربي بإصابة عدد من المواطنين جرى إطلاق النار من الآليات العسكرية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. من دير البلح ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد. الغارات الإسرائيلية، القصف الإسرائيلي يطال عدة مناطق وأيضا يعني يستهدف مواطنين واستشهاد عدد منهم، إضافة إلى قدم مستمر في الخط الأصفر. عبد الله دعنا في الصورة.
4: ديما، بلا شك لم تتوقف هذه الخروقات ليوم واحد منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر في العام الماضي، وبالتالي نحن لازلنا نتحدث عن خروقات مستمرة أسفرت عن استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني وإصابة أكثر من 3000 فلسطيني، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 100 مواطن فلسطيني من قطاع غزة خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار. وتيرة هذه الخروقات كانت متنوعة وبأشكال متعددة، سواء ما بين تصعيد عسكري استمر لعدة ساعات أو ضربات من المسيرات الإسرائيلية باتت تكثف خلال الأيام القليلة الماضية، والتي كان آخرها ما جرى اليوم في دير البلح، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين أدت لاستشهاد 3 مواطنين بينهم مسن وطفل لم يتجاوز من العمر 8 أعوام، بالإضافة إلى استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي على الأرض وتحديدا توسعة مساحة الخط الأصفر. هذا الخط الذي كان يفترض بأنه النقطة الأولى لانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة باتجاه المناطق الشرقية، ما يجري على الأرض هو مغاير تماما لما تم الاتفاق عليه. الاحتلال الإسرائيلي عزز من تواجده في عمق قطاع غزة، اليوم يبتلع الخط الأصفر مساحة كبيرة بلغت تقريبا 65% من مساحة قطاع غزة، وبالتالي توسعت هذه المناطق الصفراء، يعني إجبار المواطنين القاطنين في هذه المناطق على النزوح وحرمانهم من الاستفادة أو حتى التواجد في هذه المناطق، ووضع نحو 2 مليون مواطن في شريط جغرافي لا يتجاوز 30% يتواجد فيه، أو في هذه المنطقة 30% تتواجد كميات كبيرة من الركام، تتواجد كميات كبيرة من النفايات الصلبة، لا تتواجد فيها المقومات الأساسية أو الخدمات الحياتية المختلفة. نحن نتحدث عن واقع صعب يمعن الاحتلال الإسرائيلي في صناعته وفي صناعة تفاصيله، والتي في مقدمتها صناعة المعاناة اليومية وسلسلة الأزمات اليومية التي يعيشها المواطن في قطاع غزة، سواء على صعيد القطاع الصحي أو على القطاعات الحيوية كالخدمات البلدية وغيرها من القطاعات الخدماتية الأساسية، التي تواجه اليوم خطر التوقف الشامل نتيجة استمرار القيود الإسرائيلية على المعابر، إضافة إلى المعاناة الإنسانية الأكبر. معبر رفح البري اليوم الثاني على التوالي لم يتمكن المرضى من مغادرته بعد إغلاقه ومنع المرضى من المغادرة خلال 48 ساعة الماضية، وحتى هذه اللحظة لا زال عدد كبير من المرضى ينتظرون السماح لهم بالسفر وحرية السفر باتجاه مصر والعالم الخارجي، ولكن كل هذه المعطيات وكل هذه المؤشرات تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، سواء على صعيد البروتوكول الإنساني أو على صعيد الترتيبات الأمنية والتي يقضي بموجبها توقف تام وشامل للعمليات العسكرية والاستهدافات الإسرائيلية داخل قطاع غزة.
5: من دير البلح مراسل تلفزيون العربي عبد الله مقداد، شكرا جزيلا لك. فقد الصحفي مجاهد بني مفلح صوته نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فكتب لمراسلنا عميد شحادة قصته على الورق ليرويها بصوته، متحدثا عن الأسرى وعذاباتهم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم وكل ما لا يمكن تصوره من معاناة مأساوية.

0: أنا الصحفي مجاهد بني مفلح، ولكن هذا ليس صوتي. استعرت صوت زميلي عميد شحادة. أنا سأكتب وهو سيسرد قصتي.
1: صوت يا عميد اليوم لكم مش عميز. أنا من ذاكرك من باقى عنك.
0: يبدو أنني تغيرت، لا أستطيع النطق بشكل مفهوم. بالأمس عاد نطقي قليلاً بعد 5 أشهر من الصمت القسري. لم تكن تجربة السجن حدثاً عابراً. اعتقلني الاحتلال الإسرائيلي 7 أشهر، ويوم الإفراج عني عانيت من نزيف في الدماغ جراء التعذيب، ثم أصبت بسكتة دماغية. والآن بعد 5 أشهر من العلاج المستمر يمكنني الحديث عن قصص ملأت دماغي قبل السكتة وبعدها. لن أنسى سمير الرفاعي، رجل في 50 من عمره من بلدة رمانة غرب جنين. أخرجوني أنا وسمير إلى المحكمة، وعند عودتنا عذبونا. سمير لم يحتمل الضرب، تغير جسده كثيراً. بعد وقت اقتحموا غرفتنا ورشوا الغرفة بغاز الفلفل. ارتمى سمير، نقلوه إلى الخارج ولم يعد. عاد خبره، استشهد. لن أنسى أحمد تزعزع، شاب جميل بريء من بلدة قباطية جنوب جنين، عمره أقل من 20 سنة. خلال التعذيب أفلتوا عليه كلبا نهشه في وجهه. أصيب بالتهاب، كان يحتاج فقط لحبوب مضاد حيوي. تركوه أياماً يعاني من النهش، صار يتقيأ بشكل دائم، ثم أخرجوه إلى الساحة واستشهد. كان معنا شاب آخر من قباطية، جلب له الأسرى تركة الشهيد أحمد. هو أولى بها لأنه ابن بلدته، لذلك جلبوا له التركة. كانت عبارة عن كيس فيه كسرات خبز. كنا في مجاعة. سألت الوارثة كيف سيأكل خبزات أحمد الذي مات للتو. قال لي إنه لم يعد لديه قلب ليحزن ولا دموع ليبكي، لأنه ودع الكثيرين في السجن. وبينما كان يمضغ خبز الشهيد أزاح وجهه جهة الحائط، يبدو أنه بكى بجوع وصمت. في السجن كنت أحاول تذكر وجه طفلي عرب لكي لا أفكر بمن استشهد من الأسرى، ولم أستطع سوى تذكري صورة واحدة له وهو يبكي عند اعتقالي من البيت. يومها بدأ جنود الاحتلال بتعذيبي داخل البيت. نظرت وأنا ملقا على الأرض إلى وجه طفلي عرب وهو يبكي، فصارت هذه صورته الوحيدة في رأسي. يتعبني النظر إلى وجه القديم. حاولت أن أصمد، لكن انهارت دفاعاتي من شدة التعذيب والإذلال. كانوا يريدون منك أن تنسى نفسك. أنا لم أنسى أنني صحفي. كنت طوال الوقت أفكر بتحويل اعتقالي إلى صوت من لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم وعما جرى لهم، ولكن الوقت لم يسعفني لأكتب ما جرى. أصابتني سكتة دماغية، وبدلاً من كتابة قصص المعذبين صرت أنا القصة للأسف.

0: إلى السودان، حيث استعاد الجيش السوداني سيطرة على منطقة سيركوم جنوب غربي منطقة سالي الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق عقب هجوم على مواقع قوات الدعم السريع. وقال مصدر عسكري لوسائل إعلام محلية إن الجيش والقوات المساندة له ألحقوا خسائر كبيرة بالقوات المهاجمة واستولوا على نحو 10 مركبات قتالية ودمروا أخرى، مؤكداً أن العملية هذه تأتي ضمن مساع لتأمين محيط الكرمك وتضييق الخناق على تحركات الدعم السريع والحركة الشعبية في الشريط الحدودي. نشرت وسائل إعلام سودانية مشاهد الدمار في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، والتي تعرضت لسلسلة من الهجمات بالطائرات المسيرة. تشهد الأبيض خلال الفترة الأخيرة هجمات متكررة استهدفت مرافق حيوية شملت المحطة التحويلية الرئيسية للكهرباء ومحطات المياه ومستودعات الوقود، بينما
1: راديو الحرية 92.7 FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: شكرا جزيلا لك من أم درمان مراسل تلفزيون العربي وائل محمد الحسن. ونوه مشاهدينا للعاجل ننقله عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول بأن إيران طلبت عقد اجتماع وسيعقد غدا في الدوحة. إذن دونالد ترامب يقول بأن إيران طلبت عقد اجتماع وغدا سيعقد في الدوحة. هذا وكان الحديث يدور عن اجتماع أمريكي إيراني ستستضيفه العاصمة القطرية الدوحة. على حد قول ترامب يقول بأن إيران هي من طلبت هذا الاجتماع في ظل تجميد المحادثات في سويسرا. أعلنت باكستان أن قواتها الأمنية نفذت عملية برية استندت إلى معلومات استخبارية على طول حدودها مع أفغانستان. من جهته أدان المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد هذه الهجمات واصفا إياها بالعدوان الوحشي وفق تعبيره.
4: غارات جوية وعمليات برية تشعل الحدود المشتركة بين باكستان وأفغانستان من جديد. قوات الأمن الباكستانية تشن هجوما واسعا تسبب بمقتل عشرات المسلحين بحسب تصريحات وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارا، الذي أوضح أن الهجوم البري استهدف 4 مقاتلين من جماعة الأحرار المرتبطة بطالبان باكستان، بينما حصدت الضربات الجوية في باكتيا وباكتيكا وكونار 25 مسلحا مع تدمير مخازن أسلحتهم. في المقابل تروي كابل رواية مغايرة، قال السكان إن من بين الضحايا أطفالا ونساء وجرحى، بعضهم في حالة حرجة.
5: قصفونا وقتلوا أبرياء، بينهم أطفال ونساء ومدنيون مسنون، وفي كونار كما رأيتم قتلوا أطفالا ونساء وطلابا. هذا ليس بجديد علينا، فباكستان تضطهدنا منذ 50 عاما.
6: نقل الجرحى إلى غارديز وكابول لتلقي العلاج، لا نزال نجهل حالتهم الصحية وما إذا كانوا سيتعافون، ومن المحتمل ألا ينجو بعضهم.
4: من جهته أدان المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد الهجمات بشدة واصفا إياها بالعدوان الوحشي الذي تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال. يشار إلى أن التصعيد الباكستاني الأخير جاء ردا على هجوم دام شنته جماعة الأحرار بالقنابل والأسلحة النارية مستهدفة منشأة لقوات الرينجرز في كاراتشي، ما أدى لمقتل 3 من عناصرها. لتستمر أزمة الاتهامات المتبادلة، فبينما تتهم باكستان جارتها بإيواء مسلحين يخططون للهجمات من داخل أراضيها، تنفي كابل ذلك جملة وتفصيلا، معتبرة التمرد قضية باكستانية داخلية.
3: ومن إسلام أباد نتابع التطورات مع مراسل تلفزيون العربي بلال الأسطل. يعود التوتر الباكستاني أيضا من كابول، سنتابع مع مراسل تلفزيون العربي محمد قاسم. بلال، سأبدأ معك بآخر ما حرر من الموقف الباكستاني وما ارتبط بهذا الهجوم الذي قامت به إسلام أباد.
7: نعم ديما، الرواية الرسمية الباكستانية دائما توجه أصابع الاتهام في مثل هذه الاعتداءات إلى كابول، وتقول باكستان بين حين وآخر بأن كابول متواطئة في دعم ومساندة المسلحين المناوئين لباكستان، ومن بينهم أو أبرزهم حركة طالبان الباكستانية، التي تقول باكستان بأنهم يتخذون ملاذات آمنة لهم في الأراضي الأفغانية ويشنون هجمات ضد المصالح الباكستانية وخاصة القوات الأمنية بين فينة وأخرى. على كل حال، هناك تصعيد جديد حصل الليلة الماضية أيضا، إذ قامت الخارجية الباكستانية باستدعاء القائم بأعمال السفارة الأفغانية هنا في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وسلمته احتجاجا شديد اللهجة على خلفية العملية التي شنها مسلحون على نقطة تابعة للقوات شبه العسكرية والمعروفة بقوات الرينجرز في مدينة كراتشي. أسفرت هذه العملية عن مقتل 3 من أفراد قوات الرينجرز إضافة إلى إصابة 4 آخرين. والقوات الباكستانية بحسب بيان الجيش الباكستاني تمكنت من قتل 3 من المهاجمين واعتقلت 4، تقول بأنه أفغاني الجنسية، اعتقلته حيا، وعلى ما يبدو بأنه قد اعترف عن تفاصيل هذه العملية التي شنها هؤلاء المسلحون على حسب ما ورد في بيان الجيش الباكستاني. على كل حال، هذه المناوشات ديما تحصل بين حين وآخر، وهناك اتهامات متبادلة بين الدولتين، لكن باكستان تقول بأن الحكومة الأفغانية ليست مستعدة لكبح جماح المسلحين والتعاون في الملف الأمني من أجل دحر المسلحين أو طردهم من الأراضي الأفغانية، وبالتالي هذا التوتر الحدودي ربما يستمر إلى فترة ما ريثما يتم التدخل من طرف هنا أو هناك بين الدولتين. ولا نعلم فيما بعد ما إذا كانت باكستان مستعدة أيضا للدخول في مفاوضات جديدة، لأنه بحسب المتحدث باسم الجيش الباكستاني بأن باكستان عملت ما كان ينبغي وأقامت بدورها من يعني الجنوح إلى أو أنها جنحت إلى السلم من خلال ربما 4 عمليات تفاوضية مع الجانب الأفغاني، ولكن على ما يبدو بأن باكستان لم تحصل على ضمانات ولم تحصل على استعداد من قبل الحكومة الأفغانية لكبح جماح المسلحين من داخل الأراضي الأفغانية، وبالتالي باكستان بعد ذلك أطلقت عملية عرفت باسم غضب للحق. هذه العملية تستهدف المسلحين داخل الأراضي الأفغانية. العملية التي جاءت الليلة الماضية كانت استهدفت بحسب الجيش الباكستاني معاقل للمسلحين في مدينة باكتيا وباكتيكا وكذلك كونر، وهذه العملية كانت عملية برية تزامنت أيضا مع
3: غارات جوية. سنكتفي بهذا القدر من إسلام آباد. يبدو الصوت لا يصل لزميلنا بلال من إسلام آباد، مراسل تلفزيون العربي بلال الأسطل. أنتقل لاستكمال المشهد، استكمال المواقف من كابول مع مراسل تلفزيون العربي محمد قاسم. طبعا كابول لا تنظر بنفس العين التي تنظر إليها إسلام آباد لما حدث، ولديها ما تقول. تفضل محمد.
1: نعم ديما، الموقف المكرر الأفغاني وهو الذي تكرر اليوم أيضا على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية هو أن باكستان تقوم باعتداءات مستمرة بحق أفغانستان، وأن ما تحصل هي خرق للاتفاق بين الطرفين وانتهاك للسيادة الأفغانية. وأيضا يقول بيان لوزارة الخارجية الأفغانية إنها استدعت القائمة بأعمال السفارة الباكستانية هنا عبد الرحمن نظاماني وقدمت له مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. كما أن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية أدان هذا الهجوم، اعتبره عملا وحشيا وجريمة حرب حسب وصفه. كما أن النائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية يقول إن هذه الغارات الباكستانية أسفرت عن مقتل 36 شخصا وجرح أكثر من 160 شخصا. حقيقة هذه الغارات التي استهدفت ولايات باكتيا وباكتيكا وكونر، وكانت أكثرها دموية في ولاية باكتيكا في مديرية سمكني، راح ضحية لها 30 شخصا. هي تفجير من نوع جديد للأزمة بين الطرفين، خاصة لأن الأوساط السياسية والتحليلية كانت تتوقع شيئا إيجابيا بين الطرفين بعدما وصف وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي بأن الجولة التي جرت في أورومتشي هي كانت جولة إيجابية من المفاوضات بين الطرفين. حقيقة هذه المناطق التي شهدت هذه الغارات هي مناطق حدودية وبين الفينة والأخرى تستهدفها غارات باكستانية، لكن في الآونة الأخيرة اعتدنا أن أفغانستان نهجت نهجا أكثر حذرا، لم تطلق عمليات انتقامية إلا أننا واليوم صدر ما يمكن اعتباره بأنه تحذير بإمكانية شن هجمات انتقامية ردا على هذه الغارات الباكستانية في هذه المناطق. وزارة هناك وسائل إعلام باكستانية تتحدث عن عمليات برية في هذه المناطق، لكننا تحدثنا إلى النائب المتحدث لوزارة الدفاع الأفغانية وهو رفض بأن تكون هناك أي عمليات برية حدثت في هذه المنطقة، وأدان هذه الغارات الجوية وقال بأن إحدى الغارات عندما استهدفت منزلا مدنيا اجتمع السكان لإخراج الجثث من تحت الأنقاض، لكن غارة أخرى استهدفت نفس المكان، ولذلك أعداد الضحايا كبيرة 30 قتيلا، وأعداد القتلى مرشحة للازدياد نتيجة لخطورة بعض هؤلاء الجرحى الذين تم نقل بعضهم إلى مدينة جرديز وإلى مستشفيات في كابول العاصمة.
3: شكرا لك من كابول محمد قاسم مراسل تلفزيون العربي. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الإجراءات التي اتخذت ضد الفساد هي مرحلة أولى، مشيرا إلى أن الحكومة ستستمر في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام. وكلف رئيس الوزراء العراقي الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات لكشف حالات الفساد. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية إنها جرى تنفيذ مذكرات قبض بحق 21 شخصا في قضية وكيل وزارة النفط الموقوف. وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية قد أعلنت إلقاء القبض على 47 متهما من نواب ومسؤولين بتهم فساد، ونشرت أسماء 15 منهم. نتابع تطورات هذه الحملة من بغداد مع مراسل تلفزيون العربي تحسين طه. بعد يوم غد الأمس الحافل تحسين، كيف هذا هو اليوم في بغداد بخصوص هذه الحملة من ناحية التنفيذ والمراحل وكل المعلومات المرتبطة بها؟
8: أهلا ديما، هنالك حالة من الترقب على المستوى الشعبي والسياسي لما سيكون هنالك من مرحلة مقبلة واستمرارية، هذا ما أكد يعني عليه رئيس الوزراء علي الزيدي، وهذا ما أيضا أشارت له مصادر مقربة من الحكومة العراقية بأن هنالك استمرارية لهذه الحملة التي يعني استندت إلى مجموعة كبيرة من الأدلة والشواهد وأيضا يعني الاحترافات التي صدرت من بعض الشخصيات المتهمة، وبالتالي قادت إلى تفكيك شبكة كبيرة تضم شخصيات مختلفة في محافظات أيضا مختلفة، وتضم يعني نواب وشخصيات في الحكومة التنفيذية، وبالتالي قادت هذه المعلومات والاعترافات إلى تفكيك هذه الشبكة كمرحلة أولى، فيما أكد رئيس الوزراء بأن الموضوع لن يتوقف عند هذا الحد، وهذا كان فيه نوع من الرد ديما على الحديث الذي يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين في العراق بأن الأمر قد يكون مقتصرا على ملف يعني عدنان الجميلي وهو وكيل وزارة النفط العراقية الموقوف حاليا بتهم كثيرة، وبالتالي هنالك من يرى بأن الموضوع يجب أن يكون لا يتوقف عند هذا الحد ويأخذ مدى أكبر وشمول أعداد كبيرة من الشخصيات المتورطة بهدر المال العام واستغلال المناصب والنفوذ السياسي اللي يعني بقضايا فساد. بالتالي
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM. الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
11: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
12: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
11: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: أجرتها هيئة النزاهة الاتحادية، وأن هنالك شخصيات أخرى سيتم الإطاحة بها، والتأكيد بأن هنالك شخصيات صدرت بحقها مذكرات إلقاء قبض لكنها هربت، لكن لم يؤكد بأن هنالك هروب خارج العراق. هنالك عملية تعقب تجري في محافظات مختلفة بحسب معلومات حصلنا عليها من مصادر مختلفة، فضلا عن التداول الذي يتم الآن لبعض المقاطع بوجود قوى عسكرية وخاصة من جهاز مكافحة الإرهاب قد دخلت إلى بعض المحافظات في الأنبار وفي صلاح الدين وفي البصرة وغيرها، من أجل إلقاء القبض على شخصيات متورطة بملفات فساد مختلفة، سواء بملف عدنان الجميلي أو غير هذه الملفات الموجودة والتي طبعا هي كثيرة جدا. هنالك نواب تحدثوا أن ملفات أخرى تتعلق بوزارات أخرى ليس وزارة النفط فقط ممكن أن تفتح تفتح صفحات جديدة من الشخصيات، وممكن الإطاحة بعدد أكبر من الشخصيات في هذه المرحلة، خاصة وأن الحكومة تؤكد بأنها ماضية بهذا الإجراء. وأيضا سألنا المتحدث باسم الحكومة بأن هل هذا الأمر يعني مرتبط بقضية الزيارة المرتقبة للزيدي إلى واشنطن، فأكد بأن هذا الأمر ليس له ربط، ولكن هنالك أهمية أن يكون للعراق دور في عملية ملاحقة الفساد ويعطي زخم للحكومة العراقية، وأيضا يعني دعم من الأطراف الخارجية، خاصة وأن شبكات الفساد لديها أذرع خارجية ولديها حسابات مصرفية ولديها يعني أسماء وهمية تستخدم من أجل التغطية على ملفات الفساد، وبالتالي هنالك تحرك بهذا الاتجاه. أيضا هنالك تسريبات تثار ونقلناها إلى المتحدث باسم الحكومة بأن هنالك من يتحدث بأن فريق أمريكي وصل إلى العراق الأسبوع الماضي وله دور بعمليات التحقيق، وعندما طرحنا هذا السؤال أكدت يعني الحكومة وعلى لسان المتحدث باسمها بأن حملة مكافحة الفساد هي تقاد بأجهزة وطنية عراقية وليس هنالك أي دور أو تدخل خارجي في هذه الحملة لمكافحة الفساد.
3: شكرا جزيلا لك من بغداد مراسل تلفزيون العربي تحسين طه. أصدر المجلس الرئاسي الليبي قرارا بإعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة حسن العائب من مهامه، وأيضا أفاد حسين العائب من مهامه، وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن القرار أثار جدلا وتباينا داخل المجلس الرئاسي في ظل نفي نائب رئيس المجلس عن المنطقة الجنوبية موسى الكوني صدور أي توافق أو قرار قانوني بهذا الشأن. وفي أول تعليق دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى النأي بالأجهزة الأمنية السيادية عن التجاذبات السياسية، محذرا من أن أي إجراءات غير مدروسة تمسها، ومؤكدا أن إثارة ملف تغيير رؤساء هذه الأجهزة في هذا التوقيت من شأنه عرقلة جهود الاستقرار والمسار الانتخابي. ومن طرابلس ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي عبد الناصر خالد، ومن طبرق ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي محمد شحات، تحياتي لكما. الموضوع مشترك ما بين طرابلس وطبرق رغم تباين المواقف حول هذا الموضوع، ولنبدأ باستطلاع الوضع لديك في طرابلس عبد الناصر.
9: نعم ديما، ما حصل يوم أمس خلال اجتماع المجلس الرئاسي في مسألة تعيين قادة ورؤساء جدد خاصة لجهاز المخابرات العامة ورئاسة الأركان، وكان الاجتماع بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد النفي وعضو المجلس عبد الله اللافي عن المنطقة الغربية، فيما شارك عن المنطقة الجنوبية عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني عبر تقنية الزوم، هذا بحسب بيان للمجلس الرئاسي والذي نقل فيه تفاصيل ما حدث داخل هذا الاجتماع. لكن ما حصل بعد الاجتماع من صدور بيان بالمجلس الرئاسي يعني قرر فيه إعفاء حسين العايب رئيس الجهاز المخابرات العامة، وقيل بأن هناك شخصية ستتولى هذا المنصب. المجلس الرئاسي قال بأنه فعليا تم التوافق فيما نفى الكوني حدوث ذلك. لكن بالرجوع ديما إلى مسألة اللائحة التنظيمية لعمل المجلس الرئاسي وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي والاتفاق السياسي 2015، تقول اللائحة وبشكل واضح بأن مسألة إجراء أي قرارات فيما يتعلق بالتعيينات أو الإقالات أو اختيار شخصيات لمناصب سيادية يجب أن يتم بالإجماع، أي أن الأعضاء الثلاثة يجب أن يكونوا فعليا وافقوا على سواء قرار تعيين أو إقالة أو ربما استحداث حتى جهة سيادية جديدة. إذن ما حصل بالنسبة للكوني من توضيح
12: راديو الحرية 97.10
13: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات طاقم سجاد كنب خزانات مطابق أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غد حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غدوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
4: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد فيها العديد من الأخبار الرياضية لهذا المساء. اعتدنا منذ انطلاق كأس العالم أن نتحدث عن مباريات كأس العالم، لكن الحلقة اللي فاتت حكينا أخبار محلية ويعني قرب عودة النشاط الرياضي إلى الضفة الغربية. اليوم نكمل وإياكم أيضا في تفاصيل هذه الأخبار، وسنتحدث مع ضيفين. الضيف الأول سيكون الكابتن مثقال الجعبري أبو علاء، رئيس نادي شباب الخليل، وهو من أعلن عن قرب عودة النشاط الرياضي، وسيتحدث عن تفاصيل هذه العودة بالإضافة إلى الإعلان عن أولى مباريات شباب الخليل الاستعدادية لعودة النشاط الرياضي، والتي من المزمع أن تقام يوم الجمعة إن شاء الله. تفاصيل هاي المباراة وأخبار أخرى مع أخونا أبو علاء. هذا الضيف الأول. الضيف الثاني راح يكون معنا الأخ ضياء شويكي، وهو رئيس نادي هلال القدس، والحديث معه سيكون حول يعني موضوعين اثنين. الموضوع الأول رأي هلال القدس بقرب عودة النشاط الرياضي وكيف سيكون شكل هذه العودة، والموضوع الثاني سيكون حول الاتفاقية التي أبرمت ما بين هلال القدس وإحدى الأكاديميات التي طبعا تلعب وتقوم بتجهيز اللاعبين في بيت فجار في بيت لحم. رح نحكي مع أخونا أبو جاد كمان حول هذا الموضوع. طبعا هدول الضيفين اللي في الجزء الأول. في الجزء الثالث أو الجزء الثاني، الفقرة الثالثة، رح يكون معنا الأستاذ فايز نصار لنحكي معاه عن فوز كندا مبارح على جنوب إفريقيا، ونحكي عن مباراتي اليوم، المباراة اللي راح تكون ما بين البرازيل واليابان من جهة، ومن جهة أخرى مباراة ألمانيا وباراغواي. طبعا الأستاذ فايز راح يحكي معنا بخصوص هذه المواضيع، إضافة إلى تقسيمة كيف المنتخبات تأهلت، يعني من آسيا، من أوروبا، من إفريقيا، كم عدد المنتخبات التي تأهلت، وفي إحصائية العلاقة بالجزائر كمان راح يحكي لنا إياها. بالهندسة الإذاعية ربح أبو رموز، بالمتابعة إيهاب النتشو، وتقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون عمر بدر، على أمل أن نكون وإياكم موفقين بحلقة اليوم.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: او قديش اللي معه قديش اللي ضد بناء على احصائيه عملناها. اضافه لمباراه اعتقد راح تكون يوم الجمعه على استاد الحسين، راح يحكي لنا عن تفاصيلها اخونا ابو علاء اللي صار معنا على خط التليفون. ابو علاء يا ميت مرحبا واهلا وسهلا بحضرتك.
1: يسعد مساك اخي عمار انت وكافه المستمعين.
0: يعني انا سعيد انه رجعنا نسمع الانديه عنا بتطلع للاعلام، وسعيد جدا يعني على الاقل انه مجرد ما بلشنا نسمع صوتكم بالفعل احنا بلشنا نحس ونشم ريحه عوده النشاط الرياضي.
1: يعني زي ما حكيت انت اخي عمار، بعد الحديث اللي صار بيني وبينك يوم السبت الماضي، بالتأكيد بنحترم كل آراء الناس اللي مع واللي ضد عودة النشاط الرياضي، ولكن في المحصلة النشاط الرياضي يعني بده يرجع اليوم بكرة بعده بده يرجع، ما فيش مجال، والأمور بدها ترجع خطوة خطوة. وزي ما حكيت بخصوص هذا الموضوع، النشاط الرياضي لا يمكن عودته إلا بتوافق بين الأندية وبين الاتحاد الفلسطيني، والعودة بتتم ضمن آلية وضمن ضوابط وضمن عمل مشترك وتفاهم مشترك للعودة بالتأكيد. والعودة بتتم بناء على كل ظروف الحالة والنشاط الرياضي اللي بتعلق على مساحة الوطن كليته. ومستحيل نحكي عن نشاط رياضي كما كان قبل 7 أكتوبر، وحكيت سابقا في هذا الموضوع، ومستحيل نضل بدون نشاط رياضي وقاعدين في بيوتنا، لأنه كمان إحنا موجودين أمام مؤسسات كبيرة بحاجة إنه نرجع، ومستحيل إنه إحنا نرجع بالشكل اللي كان سابقا بالوضع المادي أو بالوضع اللي بتعلق باللاعبين. كل الظروف اختلفت، كل الأدوات اختلفت، كل الواقع الفلسطيني الرياضي والغير رياضي اختلف، وبالتالي أي عودة بدها ترجع ضمن حالة توافق وحالة مسيرة تتم من خلال واقع ممكن نقدر عليه احنا والاتحاد الفلسطيني. حلو. وهذا واقع لازم نتقبله اخي ابو بركات،
0: وهذا يعني ما نؤكد عليه بانه عوده النشاط الرياضي ستكون بالاتفاق ما بين كل الاطراف ما بين الانديه والاتحاد، وبشكل يضمن نجاح هذه العوده، بحيث انه الاتحاد يقدم المقومات الاساسيه اللي بتنجح النشاط الرياضي، وكمان الانديه تكون على اهبه الاستعداد.
1: يا عمار من اهم المقومات للعوده الجانب المادي، وقلت لا يمكن تأكيد ترجع الرياضة الفلسطينية بدون ما يكون في فلوس، بدون ما يكون في مبالغ مادية بتم التوافق عليها بين الأندية والاتحاد الفلسطيني، وهي مسألة مفرغ منها يعني مش بحاجة للنقاش.
0: وهذا الشيء اللي يعني شدد عليه كثير من الناس فور الإعلان عن هذا الموضوع يوم السبت الماضي، انه يعني كيف بده يرجع نشاط رياضي وفيش فلوس في الأندية، فيش مصاري مع رؤساء الأندية او هيئات الإدارة. فهي نقطة مهمة، يعني انا ممكن قدرت ارجع للمقابلة كما مرة المرة اللي فاتت لأتأكد من جملة انت حكيتها، انه لا عودة للنشاط الرياضي دون دعم مادي من الاتحاد للأندية اللي عشان تقدر توقف على الأقل.
1: في ثلاث مسائل يا ابو بركات يجب أن تكون، أو ثلاث مقومات من أجل عودة النشاط الرياضي. واحد، يجب أن يكون هنالك واقع تستطيع الأندية تقبله لاستمرارية النشاط الرياضي.
0: حلو.
1: الأندية اللي هي أساس الموضوع.
0: طيب.
1: اثنين، يجب أن يكون هنالك الدافع المادي اللي تقدر الناس توقف على رجليها، لأنه الأغلب بواقع صعب جدا. ثلاثة، في ناس حكت عن الجانب الأمني، أبنائنا فوق كل اعتبار من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، إذا ما توفرت كل الظروف الأمنية لإقامة مباريات قادمة فلا نستطيع أن نتقدم خطوة واحدة. ففي ظروف ومقومات يجب أن تكون من خلال عودة النشاط الرياضي، وما من روح بشكل عشوائي أو بشكل غير مدروس أو بشكل غير محسوب. وبالتالي العودة ستكون بين الأندية

0: وبين الاتحاد محسوبة ومدروسة.
1: نعم.
0: كل مقومات النجاح يجب أن تكون على اعتبار أنه إحنا والاتحاد في خندق واحد، والموضوع بتعلق في خطوة أولى، ودائما كل بداية صعبة، وإحنا بنعرف أنه كثير من الظروف تغيرت ورح نتعامل مع هذا الواقع بكل تأكيد. والعودة بتتم بنشاط بتقدر عليه الأندية، وضمن حق رؤية ممكن تكون بعد توافق الأندية، وحكيتها سابقا، على الجغرافيا شمال وسط جنوب،
1: وهي نقطة مهمة وفي غاية الأهمية.
0: طبعا لأنه كمان الحركة صعبة والظروف صعبة، وما بنحكي عن حالة يعني نرجسية منعيشها اليوم، لا، احنا بنعرف واقعنا وبنعرف كيف عايشين وبنعرف الظروف اللي احنا موجودين فيها. وبالتالي اي عودة للنشاط الرياضي بأكد مرة تانية بدها تكون محسوبة مدروسة، بدها تكون بتوافق بين الأندية وإدارات الأندية وبتوافق مع الاتحاد الفلسطيني، ضمن رؤية لها علاقة بإعادة النشاط بما يضمن مصلحة الأندية وعودة أنشطتها، وبما يضمن مقدرة الاتحاد على الإيفاء بالتزاماته اتجاه الأندية مستقبلا.
1: وهي نقطة يعني أنا بشدد عليها، وخليني كمان بس يعني هأكد معك بنقطة أبو علاء، لأنه أنا بعض رؤساء الأندية الصراحة يعني من يوم ما خلصت حلقة السبت والله العظيم لليوم، وكثير من الأندية تواصلت معي، فالبعض حاول يوضح لي أنه عودة النشاط لن تكون بقوام الفريق الأول، بمعنى أنه مش الفريق الأول بالشكل اللي إحنا بنعرفه، ممكن تكون في عودة نشاط رياضي اللاعبين الشباب الصغار، يعني خلينا نقول اللي تم تخريجهم من المدارس الكروية. أنا هاي النقطة بدي تأكيد وتوضيح حولها، هل الفريق الأول اللي هو رح يكون قوام الفريق في العودة؟
0: هذا الموضوع كل اللاعبين السابقين أو أغلبهم اللي كانوا هم يعني نجم الشباك، خلينا نقول أغلب اللاعبين يعني أغلبهم أنا بحكي غير موجودين اليوم. فرصة، ويسمعوا كل الأندية، فرصة لكل الأندية إنها تعيد قوامها وتعيد النشاط من خلال أبناء النادي، من خلال المدارس الكروية، من خلال الجيل القادم، الجيل الصاعد اللي فيه يعني عنده مهارات فردية وفي عنده إمكانيات، وبحاجة إنك تستفيد من من من من هاي الإمكانيات. بدون عودة النشاط ما بتقدر تعرف إنه ابنك هذا اللي في شباب الخليل اللي بدربه من بعد 7 أكتوبر لليوم بدون مباريات ودية وبدون عودة نشاط وبدون بتضلك تروح في المدرسة الكروية وبتمشي قد ما تكون إمكانيات وبتضل محدودة، ولا يا عمار؟
1: أكيد، بكل تأكيد.
0: فبدك أنت تطلع بشخصية جديدة، شخصيات يعني وجه جديد وشخصيات وقوام جديد على الساحة الفلسطينية شئنا أم أبينا، بأسماء جديدة ممكن يكون إلها مستقبل بالأندية، وأكيد رح يكون، ومستقبل للمنتخبات الوطنية كمان بالتأكيد رح يكون. وهي مسألة ما بتتم إلا غير من أو إلا بعد العودة للمدارس.
1: طيب أنا أنا أنا أنا فهمت، أنا فهمت
0: والتوجه للفرق. طيب. الأولى بال بال بالأندية ومعرفة كل فريق بامكانياته كيف ممكن ينطلق.
1: طيب ابو علاء يعني يعني
0: في انديه اكبر من انديه، هذا واقع فلسطيني يعني شباب الخليل، شباب الخليل واغلب المحترفين اللي على مستوى الدوري الفلسطيني بالنهايه انديه كبار، وفي انديه مش بحجم هاي الانديه، وكل واحد بيفكر حسب امكانياته وحسب طموحه وحسب وين بده يفكر. ما حدا بيقدر يلزمني أنا لوين بدي أروح أو كيف بدي أروح، وأنا ما بقدر ألزم أندية تانية كيف هي بتفكر ولوين بدها تصل.
1: حلو.
0: باختصار.
1: حلو.
0: وكل واحد بيعمل حسب إمكانياته وحسب مقدرته وحسب توجهه وحسب فكره وهو لوين بده يصل، وهي مسألة بحددها كل نادي أو إدارة كل نادي أخي عمو.
1: طيب أنا عشان أوضح النقطة، أنت حكيت في بالشكل العام، الآن العودة ستكون بشكل الفريق الأول، لكن هذا الفريق الأول سيكون مدجج بلاعبين من المدارس الكروية لكل نادي، إضافة لبعض التطعيمات الأخرى اللي بتكون يعني للاعبين آخرين. عشان إحنا نوضح هاي النقطة، إنه العودة ستكون للفريق الأول، هو الفريق الأول اللي راح يلعب، لكن بغض النظر مين اللاعبين اللي ضمن داخل تشكيلة الفريق الأول، صح يا أبو علاء ولا لا؟
0: انا اول حاجه ما بقدر احكي عن كل نادي كيف بيفكر في مستقبل نادي، ما يعني ما اللي احكي باسم الانديه عن يعني فلسفه الانديه وفكر هذا وين بدها تروح، بس انا بقدر احكي عن شباب الخليل. صفتي رئيس لنادي شباب الخليل مع ادارتي اللي انا بحترمها وبقدرها وبرفع لها القبعه، انا بقدر احكي انه انا بعمل على عوده فريق يكون بقيمة شباب الخليل وبحجم شباب الخليل وبامتداد شباب الخليل، سواء كان من المدرسة الكروية أو من بعض التطعيمات الثانية أو من اللي كانوا معاي بالفريق الأول من القادرين على الاستمرار قبل 7 أكتوبر، وهذه بتتحدد من خلال إدارة نادي شباب الخليل. وما بروح بشكل عشوائي وما بروح بشكل غير مدروس أو غير محسوب، وبعمل خطوة خطوة وببلش بعمل على أساس سليم، ولما نزلنا على الملعب نزلت بكل مقومات الفريق من أجل معرفة هوية شباب الخليل للي ما بيعرف، وشكل وتفكير وفلسفة هذا النادي العظيم، وعلى هذا الأساس احنا بنشتغل. أنا بشتغل لمؤسستي وبتمنى الآخرين يكونوا بمستوى عالي من خلال متابعتهم، وبالتأكيد عنا إدارات حكيمة وإدارات محترمة وإدارات وطنية وتتابع أنديتها بظروف صعبة كمان ترفع لها القبعة، ولكن أنا بتحدث عن نادي شباب الخليل وإلي فلسفتي وإلي
1: كل الاحترام.
0: أنا بشتغل من خلال
1: كل الاحترام، وإحنا منقدر هذا الجهد الكبير اللي بتقوم فيه أخي أبو علاء، وأنا بدي أكد لك إنه في نسبة تفاعل يعني كتير كبيرة في هذا الطرح. أنا بدي أودي لكل الناس اللي بتبعت لي عمال على البث المباشر وبتبعت لي رسائل إن كان على حساب الشخص أو على تليفون، يعني أنا لضيق الوقت ولا كان قرأت كل الرسائل، لكن في نسبة تفاعل كتير كبيرة. أنا عشان أكد على كمان شغلة أبو علاء، عشان إحنا برضو يعني نستعجل بالحديث الآن، يعني هيك وضحنا كل الأمور اللي كانت يوم السبت. الشغلة الثانية أعتقد إنه في عنا نشاط يعني لشباب الخليل يوم الجمعة بمباراة ستقام على استاد الحسين.
0: يعني يوم الجمعة القادم بإذن ربنا الساعة الماساء السابعة مساء، يوم الجمعة القادم السابعة مساء في مباراة رايحة تكون بين شباب الخليل وبين منتخب أم الفحم من الداخل، ورح نستضيفهم على استاد الحسين، وبعتقد المدرب اللي رح يجي معهم أخونا أبو لؤي سمير عيسى اللي كمان تحية كبيرة له، ورح نستقبلهم وتكون في مباراة ودية بين شباب الخليل وبين منتخب أم الفحم. بتمنى من جماهيرنا مؤازرة الفريق بالإقبال اللي عهدناهم دائما وتعودنا انهم يكونوا باستاد الحسين، هم العلامة الفارقة وهم العنوان الابرز. فمن هون اول مباراة بعد 7 اكتوبر للفريق الاول مع فريق من الداخل من اخواننا من 48، بدنا الحضور وبدنا المساندة وبدنا الدعم، واحنا دائما بنستمد قوتنا منكم، واحنا دائما بنعتبركم رقم واحد، واحنا كلنا لجمهورنا، وكل هدفنا دائما اسعاد هذا الجمهور العظيم. نتمنى نكون عند حسن الظن دائما وابدا، واحنا اول مباراة راح تكون للشباب بعد 7 اكتوبر للفريق الاول. بعتقد انه يعني يوم تاريخي، وبعتقد انه يوم مفصلي في تاريخ الرياضة الفلسطينية، وبنتمنى لكل الاندية التقدم بكل المجالات، وبتمنى لشباب الخليل دائما يعني انه يكون بالقمة، ودائما سنكون مع الفريق ومع كل الانشطة
1: إن شاء الله
0: داخل المؤسسة مؤسستنا الكبيرة العظيمة شباب الخليل، ويوم الجمعة على موعد إن شاء الله مع مباراة كبيرة بقدموها أبنائنا مع منتخب دم الفحم، وإن شاء الله جماهيرنا دائما كما كانت بالموعد بتكون بنفس المستوى.
1: وهذا يعني هذا ما نتمنى،
0: إنه تكون مباراة تليق بقيمة الفريقين إن شاء الله.
1: إذن هي دعوة لكل جماهير شباب الخليل والجماهير العاشقة والتواقة لعودة النشاط الرياضي يوم الجمعة الساعة 7 المساء، بيكون تاريخ 3/7. شباب الخليل راح يستقبل منتخب أم الفحم بقيادة الكابتن المعروف سمير عيسى على استاد الحسين بن علي. أبو علاء، أنا بدي أشكرك شكر جزيل، أمنيات التوفيق لشباب الخليل، وبكل تأكيد سنتابع معك ومع كل الأندية تفاصيل أو شكل عودة النشاط الرياضي في القريب العاجل. من أبو علاء رح نروح للكابتن ضياء شويكي، لكن خلينا نروح لعند الشباب وبعد هيك نكمل معه.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.
2: نودي تحية كتير كبيرة للإخوان في شركة الجبريني رعاة البرنامج من الخليل إلى القدس العاصمة، ومن هنالك ينضم لنا الكابتن ضياء شويكي. أبو جاد مساء الخير.
3: مساء الورد والفل والياسمين أخي عمار، شو أخبارك؟
2: والله إحنا مشتاقين لهالأصوات الحلوة ومشتاقين إنه رجعنا نسمع هاي الأصوات الحلوة اللي تعودنا عليها يعني، لكن الحرب والأوضاع اللي شفناها في الفترة الماضية هي اللي خلتنا شوي هيك بحالة ركود في الشأن الرياضي، لكن الحمد لله يعني إن شاء الله منقول في عودة قريبة للنشاط الرياضي بشكل أو بآخر. لو سألنا الأخ أبو جاد عن رأي نادي هلال القدس في هذا الموضوع، في حديث عن قرب عودة النشاط الرياضي أخ أبو جاد؟
3: يعني بداية مساء الخير إليك ولجميع السادة المستمعين، مساء الخير لفلسطين، مساء الخير للقدس. صراحة كان في حوار في الأسبوع الماضي في الاتحاد بدعوة لمجموعة من رؤساء الأندية أو ممثلي الأندية، وإحنا مثلنا بهذا الاجتماع نائب رئيس النادي الأخ عوض السلامي اللي بنوجه له تحية، دائما موجود في الميدان وبتابع هاي الأمور. كان الحديث انه ايش يعني راينا او استشاره او يعني زي ورشه عمل لمناقشه شو احتماليات عوده الدوري، وكان احنا راينا واضح بنادي الهلال من سنوات، وانا باكثر من لقاء صرحت انه احنا بنمر صحيح بظروف صعبه، بس لازم يكون في اي برنامج او نشاط رياضي على القليله اللي تقدر تحاول ما تنسيش الناس كره القدم وحب التنافسيه وشغف الملاعب. طبعا ظروف صعبه عند جميع الانديه بلا استثناء، يعني عشان اكون معك صادق، عودة نشاط رياضي كيف كان يعني أنا بتصورش إنه حيكون يعني ناجح أو مش راح يكون بالفكر اللي كان موجود سابقا. إحنا كان اقتراحنا إنه يكون في نشاط لدوري تنشيطي، يعني يتعلق في الشباب، يتعلق في الفئة العمرية اللي هي يعني فئة الشباب ما بين الناشئين، بين الشباب الفرق الرديفة الموجودة بالأندية اللي كان عندها فرق رديفة، وإحنا من الناس اللي إحنا عندنا فريق محترم الحمد لله رب العالمين، وكنا يعني على استعداد، وأنا صرحت سابقا إنه إحنا نسوي بطولات تنشيطية. إحنا كهلال القدس مستعدين في الوسط ننظم بطولة خاصة برعاية الاتحاد وإشرافه اللي نقدر نرجع نفعل الشباب والنشاط. طبعا المقترح إنه يكون في زي نظام دوري أو زي بطولة كأس، هاي البطولة تكون فيها الهدف منها تنشيطي، مش فيها بطل ولا فيها هبوط ولا صعود، الهدف يكون بس نوع من عاوة تجمع الرياضي، لأنه بتعرف لسه ما زال صعوبات التنقل صعبة، صعوبات المالية كتير كبيرة عند الأندية. فيعني إحنا برضو بناش نجلد نفسنا ونحكي بالأحلام إنه بكرة في دوري جاهزين وفي تجمع في لعيبة، الموضوع بيحتاج وقت، بيحتاج تحضير، محتاج قدرات كبيرة ذهنية مالية إدارية لوجستية. حالة التنقل بين الـ بين الـ بين الـ بين المدن الفلسطينية جدا صعبة يعني،
2: لكن ما تنساش انه عملية التنقل بين المدن اخي ابو جاد يعني ممكن تكون محلولة بقصة شمال وسط جنوب.
3: يعني انا بشرح لك، انا يعني احنا بنحكي باطار عام، احنا كيف الفكرة بدها تكون، هل دي يكون دوري مقسم لمناطق بعدين يكون في مباريات رئيسية بين الاربعة المتأهلين للاخر. انا شايف انه الامور ما زال بدها اعادة دراسة، ما زال بدها تفكير اكتر، الاشي مش سهل. احنا بكهلال القدس في حال قرروا يرجع دوري احنا دائما ملتزمين بهاي القرارات ضمن الاطار وضمن الرؤية اللي احنا شايفينها اللي فيها امن وسلام على لاعبينا واولادنا، وكمان ضمن الرؤية المالية والاقتصادية اللي بتمر فيها ظروف البلد، ان نكون متوافقين كمان الاحمال المالية بطلت زي زمان، الشركات اليوم والرعاة مش بالوضع السابق، يعني ظروف البلد كلها بنعرفها، في ناس مش بلاقي تاكل يعني، فانت تيجي تطالبه انه يساهم في نشاط رياضي مش راح يكون اشي سهل. اما احنا نتامل ان شاء الله انه يكون القادم افضل، وانا من الناس المتفائلين دائما، واحنا بهلال القدس الحمد لله يعني بنستغل هاي الفتره، فتره توقف، في بناء جيل كبير من اللاعبين من الفئات العمريه، فئات السنيه، الاكاديميات التابعه لنا، الحمد لله احنا بصدد تطوير هذا البرنامج كله، لانه شايف انا المستقبل هو بالجيل القادم. يعني احنا مناش نجيب لاعبين عشان يعني نشتغل بالطريقة اللي كنا نشتغل فيها سابقا، نضعف الأساس تبعنا على أساس الأضواء والنجومية، وبالتالي نوصل مرحلة إنه فيش عندنا جيل من المواهب. وإن طيب. شاء الله بتأمل
2: يعني أنا فهمت إنه العودة رح تكون ضمن يعني ضمن دراسة شاملة لنجاح النشاط الرياضي. أنتوا إيش مقترحاتكم أخي أبو جاد لإنجاح هذا النشاط الرياضي؟
3: أول إشي بده يكون بطولة يعني الهدف منها الشباب، يعني فئات الشباب اللي هي الفئات السنية اللي ممكن إحنا نستغلها بتطويرها بعمل نوع من الاحتكاك. الموضوع الثاني إنه يكون بدون عقود احتراف، لأنه صراحة أنتوا اليوم تلزم بعقود مالية كبيرة في ظل الوضع الاقتصادي. والاقتراح الثالث أو رؤيتنا بالاقتراح الثالث يكون مقسم على مناطق. أنا ما بقدر اليوم أروح ألعب بجنين أو طول كرم أو أنزل على الخليل، مرة بحتاج 4-5 ساعات، مرات 7 ساعات، مرات يعني ظروف التنقل كمان عندنا مشكلة، خاصة إذا إحنا مشتغل على فئة من الشباب الصغار مش الكبار اللي هم مش متفرغين أو هم مرتبطين بجامعات أو
2: يعني شمال وسط جنوب،
3: يعني هذه الرؤية الأنسب. لأنه أنا يعني صراحة أنت تحدد مباراة ما تقدرش توصلها، يعني إحنا اليوم من القدس لرام الله بنقعد 5 ساعات مرات رايح جاي، يعني موضوع مش سهل إنه أنت تيجي تبني منظومة في ظل الظروف الأمنية الصعبة. يعني ما أنت شايف وضعنا السياسي، إحنا بتقدرش تفكر لبكرة. يعني أما يكون إشي محصور في مناطق اللي نقدر إحنا نوصلها تكون سهلة علينا، بين لاعبين بين إداريين بين حكام، يكون الإشي مقبول. يعني أنت بدك تدرس الفكرة تكون فعليا تطبق على الواقع، يعني إحنا واقعنا العايشينه. إحنا بصراحة لما أنا بدأ أكون معزوم على الخليل بحسب 100 حساب كيف بدأ أروح على
2: صحيح المناسبة. صحيح، وهذا
3: ما بالك إنه بدك تنقل فريق كامل وبدك تروح وبدك تعسكر وبدك تجهز حالك. يعني الموضوع بده تجربة، يعني لازم إحنا نجرب عشان طيب. نقدر نحكم على التجربة.
2: الآن ممكن يكون الشكل بنظام دوري ولا بنظام الكاس؟ يعني انت عارف شو يعني بنظام الدوري ويعني عارف ايش تبعات هذا الموضوع؟ يعني انا عارف اوكي انت
3: طبعاً
2: بتعرف
3: طبعاً. هو بده يكون مختصر على بطوله تنشيطيه برؤيه او شبيهه بالكاس، يعني مش 100% بس هي بده تكون بطوله تنشيطيه اقرب الى تنظيم بطوله كاس. يعني لانه هاي البطوله بيكونش فيها بطل، بيكونش فيها هبوط، وبالتالي بصراحه ما بتقدرش تظلم حدا. يعني من انا يكون في عندك فريق واحد جاهز وتسع أو 10 فرق أو 11 فريق مش جاهزين، فأنت بتظلم منظومة كاملة. يعني فأنت بدك تروح ببطولة نظام الكاس اللي معه واللي معوش بيقدر يشارك فيها. يعني
2: كل الاحترام أبو جاد، وأنا سعيد أني سمعت منك هذا الكلام. أنا لأني تعديت وقت الفاصل، لكن خلينا

0: نحكي معك لو بدقيقة واحدة، وإن شاء الله يعني الأسبوع القادم رح يكون لنا كمان حديث معك. شفت في توأمة بينكم بين إحدى الأكاديميات في بيت فجار؟
1: صراحة هذا يعني كان إنجاز مهم، لأن إحنا في سياستنا الجديدة بتعاقدنا مع خبير كروي كابتن لؤي فرات، بوجه له تحية. كان في هدف إنه إحنا ننتشر بكل مناطق فلسطين، لأنه أجى الوقت إنه هلال القدس يكون براند، يعني يكون هو شركة غير ربحية، وهذه الشركة وهذا الاسم يكون منتشر وبيبحث عن مواهب بكل فلسطين. وإحنا الحمد لله إحنا بصدد أو تقريبا تعاقدنا مع 7 أكاديميات مش واحدة بكل فلسطين من الشمال إلى الجنوب. هدول حيكونوا شركاء مع نادي الهلال، حيكونوا تابعين لنادي الهلال بالأسهم بالتفاصيل، حيكون المواهب هاي كلها مصقولة، والهدف منها الالتحاق بالفريق الأول بتخريجهم لنادي الهلال، ومن ثم انتقالهم للاحتراف الخارجي.
0: كل
1: فالحمد لله
0: الاحترام.
1: توفقنا امبارح في افتتاح أول فرع لنادي هلال القدس، أكاديمية هلال القدس مع أكاديمية بيت فجار، بتوأمة واتفاقية شراكة مع الكابتن تامر الكوتش المحترم وبرعاية البلدية اللي موجه لهم تحية، أخونا أبو إبراهيم الثوابتي. كان في تجمع رائع امبارح، 250 شاب ويعني وفتى وطفل صاروا منتمين لنادي هلال القدس، وكان كمان احتضان شعبي كبير من المؤسسة الأمنية والمؤسسات المحلية والمدنية اللي موجودة في أخواننا وحبايبنا في بيت فجار، وكان إعلانها الحمد لله. وإحنا عنا هذا الشهر إعلان 3 أكاديميات، والشهر اللي بعديه كمان 3 أكاديميات. فالحمد لله هلال القدس حيكون موجود في كل أنحاء فلسطين، وكل حدا حابب يكون موجود في نادي كبير زي نادي هلال القدس، فإحنا هلأ راح نوصلكم في كل محافظة وفي كل بيت. وإن شاء الله هلال القدس هو طريق الاحتراف، من يبحث عن العالمية بيجي على هلال القدس. فإن شاء الله هاي رسالتنا وهي سياستنا القادمة، لأنه أجل الوقت اللي نبني جيل موهوب من اللاعبين، لأنه إحنا محتاجين بعد هذا الجيل الذهبي الموجود مع منتخب فلسطين اللي هم بيرفعوا راسنا،
0: نعم.
1: يكون في عندنا جيل له رديف يقدر يحقق إشي، وإحنا أكتر نادي بنقدر نوصل نحقق الأحلام لهاي الشباب يعني من خلال هاي الأكاديميات. فإحنا إن شاء الله بيت فجار هي البداية، ويعني أنا إن شاء الله بلقاء كامل بقدر أعطيك تفصيل عن خارطة الطريق تبعتنا اللي بلشنا فيها، وإن شاء الله
0: أنا
1: بنكون
0: بوعدك
1: على صدر المسؤولية.
0: بوعدك إن شاء الله الأسبوع القادم يكون لنا لقاء مفصل حول هاي التفاصيل. بدي أشكرك شكر جزيل الأخ أبو جاد ضياء شويكي رئيس نادي هلال القدس، اللي قال إنه العودة ستكون ضمن دراسة شاملة لنجاح النشاط الرياضي، واقترحنا إقامة بطولة للشباب بدون عقود احتراف للاعبين، مع الأخذ بعين الاعتبار عملية تقسيم شمال وسط جنوب. البطولة التنشيطية ستقام على نظام الكأس وليس الدوري، لتضمن عدم الهبوط للفرق غير المستعدة بشكل واضح. هلال القدس عقد مع 7 أكاديميات في الضفة الغربية لتعزيز الفريق وانتشاره. فاصل، بعد الفاصل رجعين لنكمل معكم.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
4: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: من جديد لكم التحية متابعينا الكرام، نعود لنكمل وإياكم البرنامج. وخلوني قبل أروح أرحب الأستاذ فايز، أنوه لشغلة. في تعليقات كثير إجت جماعة الخير حول شكل عودة النشاط الرياضي، فالبعض بيقول لك إن سكرت الحواجز والفرق ما محاش تطلع لمش عارف وين. إحنا يا جماعة الخير عشان تكونوا يعني على اطلاع، لما نقلنا هذا الخبر يعني حاولت أستفسر عن بعض النقاط. أولا عملية شمال وسط جنوب هاي موجودة، الفرق اللي في الشمال رح تلعب في الشمال، الوسط رح تلعب بالوسط، واللي في الجنوب رح يضل في الجنوب لتفادي يعني أكبر كم ممكن من الحواجز. ممكن أوكي في بوابة ولا تنتين، لكن أكبر كم ممكن من الحواجز رح يتم تفاديها. هاي شغلة. الشغلة الثانية بخصوص الأمور المادية، أعتقد جازما أن الاتحاد سيقدم دعم للأندية التي ستعود للنشاط الرياضي من أجل على الأقل يعني نجاح شكل من أشكال عودة النشاط الرياضي. هذول نقطتين في غاية الأهمية، لأنه في كثير جدال على مواقع التواصل وكثير رسائل والله وصلتني في في في هذا الموضوع، فأنا حبيت أوضح هاي النقطة قبل لا نروح لكأس العالم. هلا خلينا نروح نرحب بالأستاذ فايز نصار اللي صار معنا على خط التليفون لنحكي معه أكثر عن مباراة امبارح كندا جنوب أفريقيا ومباراتي اليوم. أستاذ فايز مساء الخير.
1: مساء الخير عمار، مساء الخير لكل الرياضيين. مباراة امبارح، حتى نكسب الوقت يعني، مباراة امبارح هي مباراة انتهت بنتيجة 1-0 لكندا، هذا كل ما يمكن أن يقال عنها. ليست في مستوى الدور الثاني من كأس العالم، طبعا كأس العالم اللي فيه 48 منتخب ممكن نشاهد مثل هذه المستويات. لو المنتخبات فقط 24 أو 32 ربما ما شفنا المنتخبين في الدور الثاني.
0: خلينا نقول ونتفق على انه مباراة امبارح هي سجال بين لاعبين، ما فيش فيها اللمحات الفنية الكثيرة، لكن خلينا نقول اكثر ما في المباراة يعني الاثارة اللي كانت في المباراة انه الهدف سجل في اخر رمق في المباراة.
1: والله اهم من هذا انه يعني احنا كلنا نتمنى تفوز جنوب افريقيا. ما تسألش الفلسطيني ليش بتحب جنوب افريقيا، يعني في هناك وشائج
0: نيلسون كافي نيلسون
1: مانديلا يعني مشترك، وشائج تعود لنيلسون مانديلا وابو عمار والناس اللي رفعوا قضيه ضد الاباده التي حصلت في محافظاتنا الجنوبيه، ولكن هذا حصل وخطفوا هذا الجول في الوقت بدل الضائع. هذه اثاره المونديال، والمونديال هذا الاثاره فيه اكثر.
0: خلينا بعد حديثنا عن مباراة جنوب أفريقيا وكندا نروح لأبرز مباراة اللي راح تكون، هي مباراة البرازيل واليابان. ومباراة البرازيل واليابان مهمة يعني لدرجة جعلت أغلب الناس المهتمين في هذا الموضوع تتحدث وكأنه في شيء مخبى كان في هاي المباراة. إحدى البرامج الشهيرة أو يعني مقاطع الكرتون اللي تحت سيمسون، هاي عائلة سيمسون الأمريكية، كانت قد توقعت ماذا سيحدث قبل إنه ما يصل المنتخبين لدور الـ 32، وشو بده يصير معهم في المباريات في الأدوار في دور المجموعات في المباراة الأخيرة، وتوقع أول مباراة في دور الـ 32 ما بين المنتخبين، وكأنه إحنا يعني رسمة ورايحين يعني مرسومة ويلا روح البرازيل واليوم.
1: شوف أخي عمار، يعني اللي بيفهم كورة بيعرف إنه أفضل منتخبين في آسيا وأفريقيا الكاميرون والمغرب، والكاميرون يعني وأنا بتوقع يعني أكثر مباريات إثارة في هذا الدور ستكون بين البرازيل واليابان وبين هولندا والمغرب. لماذا؟ لأنه يعني بصراحة اليابان فريق متطور، إذا عرفت يعني معلومة سنة 2005 لم يخسروا إلا مباراتين، يعني هذا شيء مهم يعني أمام أستراليا والولايات المتحدة. المنتخب في الدور الأول المنتخب الياباني عمل نتائج جيدة جدا، هو يفوز على تونس 4-0.
0: طيب خلينا نحكي بتفاصيل وتقديم المباراة أستاذ، بس خلينا نسمع دقات الساعة بشكل سريع ونرجع نحكي في المباراة من ناحية فنية.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.
3: نكمل وإياكم، أعود لأرحب بالأستاذ فايز مرة أخرى. إذن اتفقنا على قوة المنتخبين البرازيل واليابان، اللي يعني ممكن في حال تأهل يعني أحد المنتخبين راح يقابلوا في الجهة الأخرى الفائز من مباراة كوت ديفوار والنرويج.
4: أنا لسه ما كملتش حكي عن هولندا، عن آسف اليابان، ولم أتكلم عن قوة المنتخبين، أنا أتكلم عن قوة اليابان. اليابان كما قلت حققت تعادلين مع السويد وهولندا من القوى الأوروبية المحترمة، يعني هذول المنتخبين، وفازت على تونس بالأربعة. أضف إلى ذلك
3: تفضل
4: المونديال السابق حققت نتائج رائعة جدا، لا ينسى أحد منا أنها فازت على إسبانيا 2-1 وعلى ألمانيا 2-1 وخرجت من البطولة بركلات ترجيح أمام كرواتيا. هذا بالنسبة لليابان. اليابان من أهم أوراقها في الملعب ناكومارا وكامادو بخبرتهما، هذول النجوم قادرين على أن يفعلوا الكمبيوتر الياباني. بالنسبة لليابان للبرازيل، أنا ما زلت أبحث عن البرازيل التي في خاطري، يعني وين البرازيل؟ يعني البرازيل تتعادل مع المغرب أو تقتنى التعادل من المغرب إن شئت، يعني المغرب كانت أفضل وتفوز بالثلاثة طبعا على هولندا وسكوتلندا. يعني ماذا لو يعني شو البرازيل راح تخسر مع هولندا وسكوتلندا؟ أعتقد أن البرازيل التي رأيناها حتى الآن ليست البرازيل التي أحبها الناس وفازت بخمسة كؤوس عالمية. ربما الشيء الوحيد يعني العلامة الفارقة في هذا المنتخب البرازيلي هو أن النجم فينيسيوس يلعب بعقله وبقدمه هذه المرة، وسجل 4 أهداف للمنتخب، 4 أهداف من الأهداف السبعة، ونال جائزة أفضل لاعب في مباراتين. أعتقد البرازيل بإمكانها أن تتحسن مع الدور، لأنه أحيانا يقولون الشهية تأتي أثناء الأكل، يعني ممكن نشوف برازيل أفضل من البرازيل اللي شفناها في الدور الأول، خاصة بأن لديها لاعبين في الدفاع. عندك ماركينوس طبعا، وجود كازيميرو علامة فارقة كذلك، وجيماريش وباكيتا في الوسط، فينيسيوس وكونيا في الهجوم، ولكن ربما كمان تستفيد البرازيل من اللاعب الذي يعني يمتلك مهارات ولكن وكأنه يعني يبخل علينا بها، اللي هو نيمار.
3: نيمار، وكمان في عندك كمان تنساش أندريك اللي تعلق مع ليون، لاعب أوكي مش سوبر ستار صف أول، لكن على الأقل قدر يثبت نفسه في الدوري الفرنسي أستاذ.
4: ولكن الدوري الفرنسي حتى موسى التعمري فرض نفسه فيه، وبالتالي أندريك بحاجة إلى أن يعود لريال مدريد ويثبت نفسه في ريال مدريد. أنا أتكلم عن نيمار، نيمار النجم الذي أثبت نفسه.
3: مو نيمار يعني مع احترامي الشديد هو تقريبا انتهى، يعني احنا عشان نكون متفقين مع نيمار،
4: حاجة واحدة انه هو متحدي ميسي، وحاجة انه يملك امكانيات ولكن لم يستثمرها.
3: انا وجهة نظري بخصوص نيمار، طبعا وجهة نظري الشخصية، انه نيمار انتهى. نيمار اللي بنعرفه نيمار لم يعد نيمار اليوم. نيمار اليوم مثله مثل اي لاعب ممكن ينضم للمنتخب.
4: هناك من قال انه انتهى وعاد في المباراة الثالثة، هناك من قالوا عن ميسي انه لا شيء، هناك من قال عن رونالدو انه منتهي ولكن عاد.
3: باعتقادي ميسي ورونالدو خارج اي
4: لم يستثمر امكانياته، متفقين انا وياك خمر.
3: طيب بتتوقع مين يفوز يعدي من المباراة، البرازيل ولا اليابان؟
4: والله أنا ما بحب
3: يعني توقع داخلي، يعني
4: قدمت الأوراق ولكن جموح اليابان قد يشكل خطر على خبره. طبعا خبره ودرايه وكذلك مهارات البرازيل. لكن اليابان لديها سلاح الهجمات المرتده من افضل المنتخبات في العالم التي تطبق هذا السلاح.
3: المباراه راح تكون اليوم الساعه 8 المساء
4: اذا فازت البرازيل في هذا المنطقه.
3: نعم اليوم المباراه الساعه 8 المساء بتوقيت فلسطين، المباراه الثانيه الساعه 11:30 بتوقيتنا المانيا وباراغواي. المانيا اللي يعني بحاجه ل كمان مثل البرازيل لتقنع كافة المشجعين مش بس مشجعيها انه منتخب قادر على انه يقدم نفسه بشكل اقوى بكاس العالم.
4: انا اتفق معك لان هناك وجه شبه بين المانيا والبرازيل. المانيا فازت على كوراساو، يعني كوراساو بتفوز عليها حتى يمكن لو لزت مع قطر كان قطر استدت الست اللي اكلتهم من كندا.
3: والله انا اعتقد منتخباتنا ما كانتش يعني
4: نعم
3: يعني لا مع كوراساو ولا مع الراس الاخضر قدرت تعمل شيء.
4: وبمشقة على ساحل العاج، البعض يسميها كوت ديفوار أنا أسميها ساحل العاج. إكوادور كمان ألمانيا بصعوبة فازت 2-1، ولكن المهم ألمانيا فازت. ولكن اللي بيعرف ألمانيا بيعرف أنها لا تقدم كل أوراقها دائما وتترك يعني توزع جهدها بين المباريات. ألمانيا تمتلك يعني في المونديال السابق كانت خزي المونديال، يعني التهت مع مدرب برشلونة الحالي فليك، التهت بأمور غير رياضية فخسرت وخرجت من الباب الضيق، من الباب الخلفي لمونديال قطر. اليوم تريد أن تستعيد هيبتها، لديها نجوم يعني هارفيت وكمان جمال موسالة والقائد كيميتش والحارس المخضرم مانويل نوير يستطيعون يعني، ولكن ربما في هناك حديث كبير على خط الدفاع الذي يقوده روديجر. ورغم كل شيء فإن ألمانيا مرشحة لتمر من الباراغواي. الباراغواي اللي وصل بأربع نقاط طبعا، خسر من الولايات المتحدة بأربعة واحد، وكانت فوزوا على تركيا بهدف وتركيا سددت 40 مرة وهم سددوا 3 مرات ففرق، وتعادلوا مع أستراليا 0-0.
3: طيب أستاذ احنا عشان
4: أعتقد بأن هذا المنتخب قادر أن يستغل إمكانيات لاعبينه، أغلبهم محترفين في الدوري الإنجليزي مثل سينجول في ستراسبورغ وغوميز في برايتون والميرول في نيوكاسل. سينجول طبعا في ستراسبورغ الفرنسي، وهناك غوستافو الذي يلعب في بالميرول. خبرة الألمان أفضل ومرشحون ليعبروا هذا.
3: طبعا الفائز من مباراة ألمانيا
4: إذا فعلتها باراغواي اليوم راح نصفق لها.
3: طيب الفائز من مباراة ألمانيا وباراغواي راح يقابل من الفائز من مباراة فرنسا والسويد، بمعنى أنه ممكن إحنا مقبلين على دور 16 لمباراة قمة بين ألمانيا وفرنسا. خليني أستغل وجودك معي لو بدقيقة علقنا على كل موضوع. أولا موضوع المنتخبات المتأهلة حسب كل قارة والعلامة شبه كاملة للمنتخبات الإفريقية نظرا للمقارنة مع المنتخبات اللي من قارة آسيا.
4: والله شوف قبل 40 سنة بيليه قال مستقبل كرة القدم في أفريقيا وبيليه عند ربه، وهذه مقولته هي تتحقق. اليوم 9 من 10 من المنتخبات الإفريقية تتواجد في الدور الثاني وكلها قدمت مستويات لائقة، يعني ما في واحد يعني وصل الدعاء الوالدين ولا وصل تبكيش مثل ما بنقول في لهجتنا. أعتقد يستحقون يعني ما شاء الله، يعني الرأس الأخضر جيد، الكونغو جيدة، منتخبات شمال إفريقيا الثلاثة كمان ما شاء الله عليها، غانا رائعة. وبدي أزيد لك حاجة، في منتخبين غايبين كان ممكن يعملوا أحسن من هذول، الكاميرون ونيجيريا دول من أفضل المنتخبات ومجيئين. فأعتقد كرة القدم الإفريقية بخير وكرة القدم الآسيوية تخرج خائبة. من 9 منتخبات آسيوية لم يتأهل إلا منتخبين، حتى البعض بيقولوا أستراليا ما هي مش من آسيا، ملزقة تلزيق، يعني بمعنى أنه منتخب واحد. أعتقد أنه شيء يعني غير طبيعي يطرأ على مائدة الاتحاد الآسيوي، يجب مراجعة الأوراق. عندنا 27 مباراة، يعني أعطيك بعض الأرقام أستاذ عمار.
3: تفضل.
4: عندك 27 مباراة لعبت منتخبات آسيا فازت في 3 فقط.
3: ما شاء الله ما شاء الله.
4: فريق كوريا واليابان وأستراليا، وتعادلت في 9 وخسرت 15، سجلت 23 جول، تلقت 57 جول بالتمام.
3: الأمانة إشي برفع الرأس يعني.
4: منتخبات لم تحقق ولا نقطة مثل أوزبكستان السودان والأردن والعراق خرجوا صفر نقاط، وأصبحت بعض المنتخبات يعني وكأنها عندما تمر من خط الوسط مع منتخب مثل إسبانيا ولا ألمانيا تقول إحنا حققنا إنجاز. لا يا أخي، أنت تذهب إلى كأس العالم، كأس العالم هي كأس الكبار ويجب أن تكون كبير وما تصبح ملطشي وما تصبح مدعكي في هذا المونديال مثل بعض المنتخبات، وخاصة منتخبات غرب آسيا العربية التي تنفق بالملايين على كرة القدم وإنجازاتها لا تساوي الملايين.
3: طيب، النقطة الأخيرة اللي بدي أحكي معك فيها هي التمريرات المقطوعة. النسبة الأعلى كانت، شوف يعني على الرغم أنه يعني الجزائر خرج من كأس العالم إلا أنه كان الأعلى في في.
4: والله اسمعي بطخ عليك الجزائرية، بذا قلت يا أستاذ
3: جول.
4: قلت على الرغم من أن الجزائر خرجت من كأس العالم.
3: لا أسف سقط السهوان،
4: زلت لسان،
3: هلا هي شوف عملية أو الهدف الثالث اللي سجل فيه مرماهم على الأقل خلاهم يتفادوا إسبانيا، يعني
4: طريقة هيتشكوك. يسمع اللي صار في مباراة الجزائر،
3: أنا عشان أأكد للناس إن أنا سقط السهوان يعني المعلومة.
4: أعتقد الجزائر يعني المعرفش الجزائر جاي تنتقم من النمسا، قبل 40 سنة تأمرت عليها مع ألمانيا، مشت الأمور ورياض محرز يعني أتانا بشيء من رياض اللي كنا نعرفه في ليستر سيتي وفي مانشستر سيتي، وسجل هدفين والهدفين أجمل من بعض، ولكن يعني عينك على التلفزيون الإيراني كيف صرح لي هدف
3: هدف الجزائر، لكن سرعان ما انتكس
4: من تسجيل الهدف اللي أنا أصر على أنه تسلل ويجب على الفيفا توقف هنا، لأنه الجزائر كان يمكن أن تحلب في إناء إيران. وأذكرك أخي عمار بأنه إذا كان لا أريد أن أتكلم عن أخطاء مقصودة أو غير مقصودة، إذا كانت التأهل عبس في وجه منتخب فقد عبس أكثر شيء بوجه منتخب إيران. منتخب إيران حصل على 3 نقاط ومنتخب الرأس الأخضر 3 نقاط، هذا 3 تعادلات، هذا 3 تعادلات، هذا تأهل وهذا روع الدار. منتخب إيران لم يخسر ولا مباراة، السنغال خسرت مباراتين وفازت مباراة فتأهلت
3: أنا لأنه تخطينا الوقت المسموح بكثير، يعني صارت الساعة 4 بقبلنا وإحنا مش نهين، فأنا يعني كان المفروض أن أحكي معك أكثر في هذا الموضوع، لكن أنا بوعدك إن شاء الله خلال الأيام القادمة نحكي بتفاصيل أكثر. بدي أشكرك شكر جزيل وأسف أسف أسف على الإطالة وأن تخطينا الوقت بكثير، لكن يعني اليوم البرنامج كان كثير مضغوط. شكرا للأستاذ فايز نصار، لنا حديث آخر إن شاء الله في قادم الأيام، وسوري على زلة اللسان إنه الجزائر خرجت، لا هي ذات قبل سويسرا بدل إسبانيا كمان. شكرا ربحي، شكرا نهاب، شكرا لكل المتابعين. يوم الخميس إن ضلينا عايشين نرجع نلتقي من جديد. تنسوش كمان الساعة 4 الفجر اليوم هولندا والمغرب، أنا ما حكيتش عنها لأنه يعني فجرا. إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجبريني للألبان والمواد الغذائية.

0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: سلامات يا عم شوب، بقدر اعرف ليش لهديت مش مركب مكيف؟
2: الله يرضى عليك، تحل عني لاني مش طايق حالي. بعدين عفوا انت مين؟
1: هاي انا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
2: بصراحه بخرب بسرعه.
1: واذا قلت لك انه مكفول لخمس سنين؟
2: بدك الدغري، المكيفات بتسحب كهرباء وانا مش حمل.
1: هاي طيب، شو رايك انه اقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 أجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف أرخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حول ومحول، أجرى من عنك مش مكيف لأنك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على راس الجورة، أو اتصل على 0599-30-328. قال مش مركب مكيف لعلي تقال.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: يحضره كوشنر وويتكوف. هل من جديد من طهران بخصوص هذا الاجتماع أم أن النفي هو السائد حاليا؟
4: يبدو ديما حتى اللحظة لا يوجد هناك قرار نهائي حاسم، لم يتخذ بعد، ووفقا للتقديرات بأن المشاورات لا تزال تجري إن كان داخل غرفة صنع القرار الإيراني أو مع الوسطاء وربما مع الجانب القطري. بوضوح هذا يجري ولم يتخذ القرار النهائي بعد، ولذلك هناك حالة من الغموض في الموقف الإيراني. لا يوجد هناك نفي قاطع فيها، وفي ذات الوقت أيضا لا يوجد هناك تأكيد حتى اللحظة، وبالتالي كل المؤشرات تشير إلى أنه ربما الساعات القليلة القادمة سيحسم الموقف الإيراني وسيتم الإعلان بشكل واضح. واعتدنا حتى خلال الجولات السابقة أو ما تم اتخاذه والإعلان عنه أن نسمعه من الولايات المتحدة الأمريكية أسرع مما يطلق من العاصمة طهران، ربما لإجراءات وترتيبات داخلية إيرانية. كما تعلمين هناك إجراءات على صعيد احترازي أمني من أجل اتخاذ القرار، وأيضا هناك تدابير يتم اتخاذها، وبالتالي كل هذا تأخذ وقت ربما لحسم القرار والإعلان عنه. ولكن إذا ما سمعنا عن هذا فسيتم الإعلان عنه بطبيعة الحال من الخارجية الإيرانية بوضوح، إما في بيان وإما سيكون للمتحدث باسم الخارجية، أو ربما من المحتمل أيضا أن يتم ذلك عبر نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، باعتباره ربما سيكون هو من سيقود الوفد الإيراني المفاوض. إذا ما تحدثنا عن الملفات التي سيجري مناقشتها مع الجانب الأمريكي، حتى وإن ابتعدت عن الجانب التقني عن الملف النووي، سيكون كاظم غريب أبادي غالبا هو الذي سيقود الوفد الإيراني المفاوض، وخاصة إذا ما تناولت الجانب التقني فربما سيتسع مساحة الوفد الحضور ومشاركي الوفد الإيراني المفاوض.
3: شكرا جزيلا لك من طهران مع مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود، ومباشرة إليك محمد بدين من واشنطن، تفضل.
5: الرئيس الأمريكي يقول إيران طلبت اجتماعا وسيعقد يوم غد في الدوحة، لكن ما نعرفه بناء على التصريحات الأمريكية خاصة ما أدلى به مسؤولون كبار لعدة وسائل الإعلام وما قالته كارولاين ليفت المتحدثة باسم البيت الأبيض لفوكس نيوز، فنحن نتحدث عن أكثر من اجتماع، اجتماعين على الأقل أو اجتماعات مترابطة، اجتماع على مستوى كبار المفاوضين. جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيحضران هذا الاجتماع في الدوحة، والأرجح أن نقطتين ستكونان على أجندته، أولهما وأكثرهما إلحاحا هي مسألة مضيق هرمز والملاحة فيه ومحاولة تفادي عمليات سوء الفهم، وعلى الأرجح تفعيل آلية منع التصادم التي كان توافق عليه.

0: التسهيل، لكن على الإيرانيين أن يفوا بما تعهدوا به من التزامات حتى يحصلوا على المزيد من التسهيلات، خاصة فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة. يقول الجانب الأمريكي، ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أي أموال قد يفرج عنها للجانب الإيراني هي من أجل أسباب إنسانية، ولأن الإيرانيين يتضورون جوعا كما يقول، وهم بحاجة إلى بعض الأموال لشراء السلع والمواد الأساسية. بل وحتى قال بأن عمليات الشراء تلك ستكون من أو ستنفع المزارعين الأمريكيين، وستكون من سلع وبضائع ومواد أمريكية. الاجتماعات الثانية هي الاجتماعات التي كان من المقرر أن تعقد في عطلة نهاية الأسبوع في الأيام الماضية، وهي الاجتماعات الفنية المتعلقة بالملف النووي الإيراني ككل، وهي أيضا جزء من التفاهمات الأصيلة في اجتماعات ومفاوضات سويسرا. كان يفترض أن تعقد، التصعيد الذي وقع بين الجانبين الأمريكي والإيراني فيما يتعلق بالعبور عبر مضيق هرمز، المسيرات والصواريخ التي أطلقت، الرد الأمريكي والردان الأمريكيان، كل ذلك حال دون أن تعقد تلك الاجتماعات. كانت المصادر الدبلوماسية أشارت إلى أن باكستان وقطر الوسيطان يدفعان قدما بمحاولة جمع الطرفين وتفادي التصعيد وجدولة تلك الاجتماعات الفنية، التي يفترض أنها ستحدد المسار اللاحق وستعطي الكلمة والقول الفاصل فيما يتعلق باتفاق شامل ونهائي في فترة 60 يوما، التي كل دقيقة تمضي دون أن يتم تنفيذ البنود والترتيبات المتفق عليها في مذكرة التفاهم تعني أنها قد تطول أكثر من 60 يوما.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلطان عمان هيثم بن طارق في قصر الإليزي مع بدء زيارة دولة يقوم بها السلطان إلى فرنسا، وهي الأولى لسلطان عماني إلى باريس منذ نحو أربعة عقود. تأتي الزيارة في وقت تكثف فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء تداعيات التصعيد الأخير بين إيران والولايات المتحدة. بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية وملفات الأمن والاستقرار في المنطقة. وأنوه مشاهدينا للعاجل نقله عن وزير الخارجية العماني، والذي يقول توافق في الحوار القائم مع إيران على عدم خروج أي ترتيبات بخصوص مضيق هرمز عن القانون الدولي. إذن وزير الخارجية العماني يقول بأن هناك توافق قائم مع إيران على عدم خروج أي ترتيبات بخصوص مضيق هرمز عن القانون الدولي. أيضا وزير الخارجية العماني يقول بأن عمان لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن من مضيق هرمز. وزير الخارجية العماني يعبر عن موقف السلطنة بشأن فرض رسوم على عبور السفن من مضيق هرمز بأن عمان لا تؤيد هذا الأمر. تأتي هذه التصريحات بعد لقاءات إيرانية عمانية جرت في مسقط البارحة للحديث عن الترتيبات المرتبطة بوضع مضيق هرمز بين البلدين المشاطئين للمضيق. أكد مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي عدم إعلام الجيش اللبناني بأي موعد لانسحاب الجيش الإسرائيلي من أي منطقة محددة من القرى والبلدات المحتلة. إلى ذلك أفاد بيان للجيش اللبناني أن قائد الجيش وقائد القيادة الوسطى الأمريكية بحثا إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني في اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. أوضح الجيش في بيان رسمي أن قائد الجيش ثمن الدعم الأمريكي وشدد على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان. وأعلن حزب الله في بيان رصده استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار مرات عدة. أكد الحزب في بيان أن ما أقدمت عليه إسرائيل يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن، وأن المقاومة تحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها. وقد شنت إسرائيل غارتين على حي المسلخ وعلى أطراف بلدة ميفدون في النبطية جنوب

0: جنوبي البلاد، كما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفق وادي حسن في بلدة مجدل زون بقضاء صور. ذكر بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيليين أن الجيش دمر بنية تحتية كان يستخدمها حزب الله. ورد في البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم الذي استهدف نفقا يبلغ طوله 200 متر في مجدل زون.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
0: ينضم إلي الآن من بيروت مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين. ومعك إدمون، سنتابع التطورات الميدانية في لبنان رغم أن الوطأة خفت بكثير. نستفسر في حال حصلت خروقات إسرائيلية جديدة، وأيضا على الصعيد السياسي نتابع معك السجال الداخلي اللبناني، وبما يخص لقاء هيكل وكوبر أيضا في المعلومات المرتبطة بهذا. تفضل.
5: نعم، باستثناء بعض الغارات الوهمية التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة النبطية، يمكن القول بأن هذا اليوم هو يوم هادئ فعليا على الأرض. لم يسجل خروقات واضحة ميدانية في الميدان الجنوبي. طبعا الخروقات الأساسية تجلت بين ليل أمس والفجر بالغارات التي نفذت على النبطية وعلى ميفدون، وأدت إلى حالات من النزوح، ولكن خلال ساعات النهار نتحدث عن هدوء واضح في هذا المجال. ولكن أيضا هذا النهار لم يحمل تطورات على ما كان يحكى من أن الجيش اللبناني سوف يدخل إلى منطقتين تجريبيتين وهي فرون وزوطر الغربية، وحتى أن المصادر العسكرية تؤكد التلفزيون العربي بأن الجيش اللبناني لم يتلقى أي موعد في هذا المجال، وبالتالي هو ليس لديه بعد خطة أو أوامر من أجل الدخول إلى هاتين المنطقتين، وهو ما يتقاطع مع ما يقال الآن في الإعلام الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى أوامر بالانسحاب من هذه المناطق، علما إلى أن واحدة من هذه المنطقتين يعني فرون تحديدا هي منطقة غير محتلة، يعني لا يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، بل أن رئيس بلديتها أكد خلال النهار عن تواجد 75 عائلة داخل هذه البلدة، وأن المواطنين عادوا إليها منذ اللحظات الأولى. أما زوطر الغربية فهي من البلدات التي احتلها الجيش الإسرائيلي شمال نهر الليطاني، ولكنه لا يتمركز فيها دائما، يدخل إليها ثم يخرج، لكنها هي فعلا بلدة محتلة من البلدات الأربع التي دخل إليها مع يحمر وأرنون وزوطر الشرقية قبل الوصول إلى منطقة كفر تبنيت. وبالتالي يعني المصادر العسكرية تؤكد بأن الجيش اللبناني لم يتلقى بعد أي قرار في هذا المجال. ولكن الأهم اليوم هو اللقاء الذي عقد بين قائد الجيش وقائد القوات الأمريكية الوسطى، وأهم ما جاء في بيان قيادة الجيش هو أنه لأول مرة يحكى عن يعني الاتفاق التنفيذي أو الملحق الأمني للاتفاق الإطار. هذا لأول مرة يحكى في لبنان، لم يصدر في بيان رسمي حديث عن ملحق أمني للاتفاق الإطار الذي تم الاتفاق عليه في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي هذا الملحق الأمني بنوده غير واضحة على المستوى اللبناني. بدأت بعض التسريبات يعني الإسرائيلية، ولكن في لبنان الأهم ببيان قيادة الجيش أنه لأول مرة يصدر في بيان رسمي أن الجيش اللبناني يبحث مع القوات الأمريكية بآلية تنفيذ هذا الملحق الأمني لاتفاق الإطار، علما أن أي معطيات في هذا المجال لم ترشح حتى الآن، وهي أتت مع هذه المعلومات التي كنت أتحدث عنها بأن الجيش اللبناني بعد لم يتلقى أوامر للدخول إلى المنطقتين التجريبيتين، علما أن كانت بعض المعلومات التي نشرت نشرت في الصحف اللبنانية خلال الساعات الماضية كانت تقول بأن هذا القائد القوات الوسطى الأمريكية الذي التقى بقائد الجيش هو سوف يشرف على عملية دخول الجيش اللبناني إلى هاتين المنطقتين التجريبيتين، ولكن أي موقف رسمي في هذا الإطار لم يصدر لا من السلطة السياسية حول التسريبات الإسرائيلية عن الملحق الأمني لاتفاق الإطار ولا أيضا من قيادة الجيش في هذا المجال، علما أن بعض المصادر تتحدث عن خطورة هذا الملحق الأمني وأن حرية الحركة للاحتلال الإسرائيلي وقدرته على الدخول مجددا إلى المناطق التجريبية يضع الجيش اللبناني في موقف وموقع حرج جدا، علما أن بعض المصادر تقول بأن من اطلع على اتفاق الإطار لا يجب أن يتفاجأ بما قد يحمله هذا الملحق الأمني الذي لا تزال بنوده سرية حتى هذه اللحظة.
0: وعن آخر المواقف السياسية إدمون سواء من بري جنبلاط والأطراف اللبنانية الأخرى بخصوص التطورات هذه والسجال الداخلي اللبناني.
5: نعم، الموقف الأقوى الذي نشر اليوم للرئيس نبيه بري هو قوله بأن اتفاق 17 أيار، نتحدث عن اتفاق في الثمانينيات بين السلطة يعني اللبنانية في ذاك الحين والاحتلال الإسرائيلي، وكانت هناك معارضة كبيرة لذاك الاتفاق، وقال بأن هذا الاتفاق أفضل بعشر مرات من ما تم التوقيع عليه في واشنطن، وهذا كان كافيا فقط من الرئيس بري ليقول موقفه من هذا الاتفاق، علما أنه كان حريصا منذ اليوم الأول ولو بجملة واحدة على يعني التحذير من الدخول والوقوع بالفتنة. اليوم أيضا رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط يتحدث بأن بعض المستشارين وبعض المفاوضين أخفلوا اتفاق الهدنة الأساسي من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن، وبالتالي هناك مواقف بدأت تتراكم على مستوى الانتقادات لهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين لبنان وبين إسرائيل، وطبعا يعني ترجمته العملية على الأرض حتى هذه اللحظة غير واضحة لدى الكثير من المسؤولين سواء يعني العسكريين والسياسيين في لبنان.
0: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين. في قطاع غزة أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة. هذا وأفاد مراسل تلفزيون العربي بإصابة عدد من المواطنين جراء إطلاق النار من الآليات العسكرية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلن المكتب الإعلامي في قطاع غزة تسجيل 3465 خرقا من جانب الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ. وأشار المكتب في تقرير إلى استشهاد 1045 فلسطينيا وإصابة 3380 آخرين. أوضح التقرير أن الاحتلال سمح بدخول 55,539 شاحنة مساعدات فقط من أصل 156,000 شاحنة كان يفترض دخولها. كما سمح الاحتلال بسفر 8,016 فلسطينيا فقط من أصل 21,800 شخص كان يفترض تمكينهم من السفر عبر معبر رفح بنسبة التزام بلغت 36%. هذا وأفاد مراسل تلفزيون العربي بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف منازل داخل ما يسمى الخط الأصفر على طول قطاع غزة. وحسب شهود عيان قامت قوات الاحتلال بتقديم المكعبات الصفراء بالقرب من شارع صلاح الدين جنوب
1: جزء. أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الكروي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: نادي إنك راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: هذه الامتحانات الثانوية العامة التي بدأت في 20 من هذا الشهر وستستمر حتى 8 من الشهر المقبل. وقبل قليل إذن وزارة الصحة الفلسطينية نؤكد أنها أعلنت استشهاد الطفل أمير أحمد جابر 15 عاما برصاص في الرأس وأيضا رصاص أخرى في الصدر أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحام حي أم الشرايط في مدينة البيرة. إذن أمير أحمد جابر 15 عاما هو الشهيد الذي قتله كما قالت وزارة الصحة الفلسطينية قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي برصاصتين إحداهما في الصدر. وكذلك أيضا تم الإعلان بشكل رسمي عن استشهاده في هذا السياق في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.
3: شكرا لك من رام الله مراسل تلفزيون العربي فادي العصا. فقد الصحفي مجاهد بني مفلح صوته نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فكتب لمراسلنا عميد شحادة قصته على الورق ليرويها حميد بصوته، متحدثا عن الأسرى وعذاباتهم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم وكل ما لا يمكن تصوره من معاناة مأساوية.

0: أنا الصحفي مجاهد بني مفلح، ولكن هذا ليس صوتي. استعرت صوت زميلي عميد شحادة. أنا سأكتب وهو سيسرد قصتي.
1: صوت يا عميد اليوم أنت مش عميز. أنا من ذاكرك من باقى عينك.
0: يبدو أنني تغيرت، لا أستطيع النطق بشكل مفهوم. بالأمس عاد نطقي قليلاً بعد 5 أشهر من الصمت القسري. لم تكن تجربة السجن حدثاً عابراً. اعتقلني الاحتلال الإسرائيلي 7 أشهر، ويوم الإفراج عني عانيت من نزيف في الدماغ جراء التعذيب، ثم أصبت بسكتة دماغية. والآن بعد 5 أشهر من العلاج المستمر يمكنني الحديث عن قصص ملأت دماغي قبل السكتة وبعدها. لن أنسى سمير الرفاعي، رجل في 50 من عمره من بلدة رمانة غرب جنين. أخرجوني أنا وسمير إلى المحكمة، وعند عودتنا عذبونا. سمير لم يحتمل الضرب، تغير جسده كثيراً. بعد وقت اقتحموا غرفتنا ورشوا الغرفة بغاز الفلفل. ارتمى سمير، نقلوه إلى الخارج ولم يعد. عاد خبره، استشهد. لن أنسى أحمد تزعزع، شاب جميل بريء من بلدة قباطية جنوب جنين، عمره أقل من 20 سنة. خلال التعذيب أفلتوا عليه كلبا نهشه في وجهه. أصيب بالتهاب، كان يحتاج فقط لحبوب مضاد حيوي. تركوه أياماً يعاني من النهش، صار يتقيأ بشكل دائم، ثم أخرجوه إلى الساحة واستشهد. كان معنا شاب آخر من قباطية، جلب له الأسرى تركة الشهيد أحمد. هو أولى بها لأنه ابن بلدته، لذلك جلبوا له التركة. كانت عبارة عن كيس فيه كسرات خبز. كنا في مجاعة. سألت الوارثة كيف سيأكل خبزات أحمد الذي مات للتو. قال لي إنه لم يعد لديه قلب ليحزن ولا دموع ليبكي، لأنه ودع الكثيرين في السجن. وبينما كان يمضغ خبز الشهيد أزاح وجهه جهة الحائط، يبدو أنه بكى بجوع وصمت. في السجن كنت أحاول تذكر وجه طفلي عرب لكي لا أفكر بمن استشهد من الأسرى، ولم أستطع سوى تذكر صورة واحدة له وهو يبكي عند اعتقالي من البيت. يومها بدأ جنود الاحتلال بتعذيبي داخل البيت. نظرت وأنا ملقا على الأرض إلى وجه طفلي عرب وهو يبكي، فصارت هذه صورته الوحيدة في رأسي. يتعبني النظر إلى وجه القديم. حاولت أن أصمد، لكن انهارت دفاعاتي من شدة التعذيب والإذلال. كانوا يريدون منك أن تنسى نفسك. أنا لم أنسى أنني صحفي. كنت طوال الوقت أفكر بتحويل اعتقالي إلى صوت من لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم وعما جرى لهم، ولكن الوقت لم يسعفني لأكتب ما جرى. أصابتني سكتة دماغية، وبدلا من كتابة قصص المعذبين صرت أنا القصة للأسف.

جنوب سوريا أفادت مصادر محلية أن الطيران الحربي الإسرائيلي أطلق بالونات حرارية في أجواء قرية عابدين بريف درعا، وأظهرت مقاطع مصورة إطلاق قوات الاحتلال قنابل مضيئة في أجواء القرية. أيضا وثقت مشاهد حركة نزوح أهالي قرية عابدين في ساعات الليل عقب الاعتداءات الإسرائيلية التي شهدتها المنطقة ووصول مركبات للدفاع المدني للقرية لمساعدة الأهالي. أفادت وكالة الأنباء السورية أن دوريات تابعة لقوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف تجولت في قرية عابدين بريف درعا الغربي جنوب سوريا بعد قصف مدفعي إسرائيلي استهدف القرية. أشارت وكالة الأنباء إلى أن جولة قوات الأندوف تزامنت وعودة عائلات سورية نزحت ليلا منها جراء الاعتداءات الإسرائيلية. قد أدانت الخارجية القطرية توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي الخنيطرة ودرعا جنوب سوريا وما رافقه من قصف مدفعي، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للسيادة السورية وخرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. أكدت الوزارة في بيان أن هذه الاعتداءات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي. كما جدد البيان تضامن قطر الكامل مع سوريا حكومة وشعبا، وأكد موقفها الثابت الداعم لسيادة سوريا وحدتها وسلامة أراضيها وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار لشعبها الشقيق.

0: أعلنت باكستان أن قواتها الأمنية نفذت عملية برية استندت إلى معلومات استخبارية على طول حدودها مع أفغانستان. من جهته أدان المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد هذه الهجمات واصفا إياها بالعدوان الوحشي وفق تعبيره.
1: غارات جوية وعمليات برية تشعل الحدود المشتركة بين باكستان وأفغانستان من جديد. قوات الأمن الباكستانية تشن هجوما واسعا تسبب بمقتل عشرات المسلحين بحسب تصريحات وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارا، الذي أوضح أن الهجوم البري استهدف 4 مقاتلين من جماعة الأحرار المرتبطة بطالبان باكستان، بينما حصدت الضربات الجوية في باكتيا وباكتيكا وكونار 25 مسلحا مع تدمير مخازن أسلحتهم. في المقابل تروي كابل رواية مغايرة، قال السكان إن من بين الضحايا أطفالا ونساء وجرحى، بعضهم في حالة حرجة.
2: قصفونا وقتلوا أبرياء، بينهم أطفال ونساء ومدنيون مسنون، وفي كونار كما رأيتم قتلوا أطفالا ونساء وطلابا. هذا ليس بجديد علينا، فباكستان تضطهدنا منذ 50 عاما.
3: نقل الجرحى إلى غارديز وكابول لتلقي العلاج، لا نزال نجهل حالتهم الصحية وما إذا كانوا سيتعافون، ومن المحتمل ألا ينجو بعضهم.
1: من جهته أدان المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد الهجمات بشدة واصفا إياها بالعدوان الوحشي الذي تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال. يشار إلى أن التصعيد الباكستاني الأخير جاء ردا على هجوم دام شنته جماعة الأحرار بالقنابل والأسلحة النارية مستهدفة منشأة لقوات الرينجرز في كاراتشي، ما أدى لمقتل 3 من عناصرها. لتستمر أزمة الاتهامات المتبادلة، فبينما تتهم باكستان جارتها بإيواء مسلحين يخططون للهجمات من داخل أراضيها، تنفي كابل ذلك جملة وتفصيلا، معتبرة التمرد قضية باكستانية داخلية.
0: وينضم إلي خالد رحمن رئيس معهد إسلام أباد للدراسات السياسية من إسلام أباد، وأيضا دكتور حمزة مؤمن حكيمي أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة السلام من كابول. تحياتي لكما. ولأبدأ من إسلام أباد معك سيد خالد رحمن، يعني باكستان تبرر عملياتها الأخيرة بأن حركة طالبان باكستان تنطلق من الأراضي الأفغانية، هذا ما نفته كابول مرارا وتكرارا، الآن تقول هناك أدلة استخباراتية، ولكن يعني كيف لكابول أن تثق بهذا الكلام؟ ما الأدلة الدامغة لدى إسلام أباد لتبرر هذه العملية الأخيرة، والتي حسب ما تقول كابول بأن سقط جراءها عشرات المدنيين؟
4: أعتقد أنه يجب أن ندرك أن هذه ليست الحادثة الأولى التي تحصل من هذا النوع. كان هناك نشاطات مستمرة ومتكررة من الأشخاص الذين يعيشون في أفغانستان، وهناك أيضا عدد من الباكستانيين الذين ينتمون إلى جماعة الأحرار، فبالتالي هذه سلسلة من الأحداث التي حصلت بشكل متكرر. والآن حاليا هناك أشخاص تم اعتقالهم من قبل هذه المجموعة التي نظمت هذه الأحداث خلال 2 يومين. هذا الشخص تقبل وقال أنه أتى من أفغانستان وسافر عبر الدولة وارتكب هذه الهجمة. مع ذلك أنا أود أن أضيف أن هناك أيضا فشل استخباراتي وإداري من ناحية السلطات الباكستانية. كيف يمكن لأشخاص من تلك الناحية من باكستان أن يدخلوا إلى هذه المنطقة ويأتوا إلى هنا؟ أما فيما يتعلق بادعاءات أفغانستان أن هناك أطفال ونساء قتلوا، هذا دائما إمكانية، لأنه عندما نجد أن هناك إرهابيون يختبئون ضمن المدنيين، بالتالي يمكن أن نتوقع دائما أن يحصل هذا النوع من الضرر، فهذا يحصل نعم. أما فيما يتعلق يتعلق بالاستخبارات وهذه المعلومات والأدلة، أعتقد أن على الدولتان النقاش والتحاور، وهذه ليست أمور يمكن أن نناقشها عبر الإعلام. يجب أن تجتمع دولتين وأن يكون هناك نقاش بينهما، وهذا سوف يكون مساعد لفهم هذه الإثباتات والأدلة بين الدولتين.
0: تماما، هذا ما حصل في الجولة السابقة وفي نهايتها. هنا أنتقل إلى كابول معك ضيفنا دكتور حمزة مؤمن حكيمي. دكتور حمزة، في الجولة السابقة بعد الضربات المتبادلة، بعد توتر كبير حصل بين البلدين، فتحت قنوات اتصال وتم الاتفاق على تعهد الطرفين لضبط الحدود والحديث عن آليات. ما الذي أفشل كل هذا وعود على بدء ليعود التوتر، لتعود الغارات بهذه الطريقة؟
5: تحية طيبة. بعد اسمحي لي أولا أن أقول أن ما جرى ليلة أمس في ولاية باكتيكا خصوصا، وباكتيا وكونا ثلاث ولايات أفغانية، هي بمعنى الكلمة جريمة بشعة ومذبحة للمدنيين في أفغانستان. يقول ضيفنا من إسلامباد أنه يمكن أن تكون هناك ضحايا مدنية، لكن أن يتم استهداف بيوت مدنية مع ناس.
6: راديو الحرية
7: 97.10 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: راديو الحرية 97.10
5: FM. القتال والقتل والتفجير وكل هذه الأمور، باكستان تريد أن تلقي باللوم كل هذه الحركات على أفغانستان، وتريد من أفغانستان أن تؤمن لها بلدها. هذا مطلب غير منطقي. أفغانستان وباكستان بلدين جارتين وتربطهما علاقات معقدة. القبائل البشتونية التي تسكن في كلا الجانبين من الحدود الأفغانية الباكستانية، بعضها امتداد للبعض. نصف القبيلة تسكن في الجانب الأفغاني ونصف القبيلة تسكن في الجانب الباكستاني. لا يمكن أن نفصل بين هاتين القبيلتين. فإذا كانت لدى الحكومة الباكستانية وجيش الباكستاني مشاكل مع هذه القبائل، عليها أن تقوم بحل هذه المشاكل داخليا بالحوار مع شعبها. الحكومة الباكستانية مع الأسف تحكمها عقلية عسكرية. هذه العقلية العسكرية كما نعرفها في جميع من الدول، إذا كانت العقلية يعني العسكرية هي من تحكم هذه الأمور، فتتعامل بعقلية عسكرية.
0: يعني أنت تقول أن باكستان تصدر مشاكلها الداخلية للحدود المشتركة. هل أفغانستان مسيطرة على الحدود؟ هل وفت بالتزاماتها تجاه ضبط الحدود كما يعني انتهت الجولة الأولى من التوتر بين البلدين؟
5: أفغانستان آمنة، والحكومة المركزية في أفغانستان مسيطرة على جميع أنحاء البلد، ولا يمكن أن تكون هناك حركات منفلتة من قبضة الحكومة. هذا ما يقوله المسؤولون في الحكومة. لكن أن تأتي بلد جارة وتقول أن لدي مشكلات داخلية على أفغانستان، أن تحل هذه المشكلات.
0: اعذرني نعم. لأن يعني الحكومة الأفغانية في الجولة الأولى كان لديها اعتراض بأن المطالب الباكستانية تعجيزية، وأن الحدود لا يمكن أن تضبط بهذه الدقة وبهذه الصرامة. فهناك كان اعتراف أفغاني بأن المطلوب تعجيزي ويحتاج تعاون الطرفين.
5: هذا الوصف وصف دقيق، لأن كما قلت يعني في كل الجانبين من الحدود قبائل يعني واحدة، قبائل تفصلها الحدود. فكيف يمكنك أن تغلق الحدود وفي جانبين من الحدود تسكن من القبائل الواحدة ومن العائلات الواحدة بينهم ترابط؟
0: وهذا
5: تاريخيا هذا ما حصل، لكن يعني حل المشاكل ليس في ضبط الحدود
0: على الطرف الأفغاني. سأعود إليك دكتور حمزة لأني أخذت الكثير من الوقت مع حضرتك. سيد خالد رحمن، هل باكستان فعلا تعالج مشاكلها الداخلية بتوتر على الحدود مع أفغانستان، أم أيضا نعود إلى التفسيرات الأولى لجولة التوتر الأول بأن باكستان منزعجة من التوجه الذي تذهب به أفغانستان من ناحية تحالفاتها، من ناحية قربها مع الهند، من ناحية يعني أجندة لا تريدها باكستان لدولتها الجارة؟
4: نعم، أعتقد أن هذه المشكلة، أنه لا يمكن تحليل هذه الأحداث بعزلة عن ما يحصل على المستوى الإقليمي والدولي. نحن نعلم أن أفغانستان منذ أشهر باتت أقرب بكثير من الهند، و كما نعلم هناك مشاكل بين الهند وباكستان في العلاقة، هناك موقف لباكستان وهناك أسباب كثيرة لهذا الموقف، ولكن أفغانستان باتت أقرب من الهند، وبالتالي هناك رسائل واضحة من الطرفين، من الهند ومن أفغانستان، أن الآن هناك تحالف قوي ضد عدد من الدول، وهناك محاولات لخلق مشاكل الآن لباكستان على سبيل المثال. وبينما أتفهم أن هناك شعوب موجودة عند الحدود، وهذا ليس سرا وهذا ليس أمر جديد، ولكن كان هناك تعايش منذ قرون. فما الذي تغير الآن هو أن الجماعة، جماعة الأحرار ومجموعات إرهابية أخرى تعيش في أفغانستان وتختبئ ضمن المدنيين، وبالتالي تصبح أهدافا. والآن جماعة الأحرار تقبلت مسؤولية الأحداث التي حصلت في كراتشي، ومن الواضح أن هناك أشخاص من هذه المجموعة ومجموعة من مجموعات أخرى أيضا موجودة في تلك المنطقة، واجتمعوا مع بعضهم البعض وهم متواجدون في أفغانستان. فليس الأمر مرتبط بمن يعيش عند الحدود، بل هذه المجموعات الإرهابية والتي تعمل في أفغانستان. أما فيما يتعلق بالسؤال إذا ما كانت باكستان تعمل على حل مشاكلها الداخلية، نعم كل دولة لديها مشاكلها الداخلية وباكستان أيضا، ولكن مع هذه المشاكل الداخلية والمحلية، هذه الديناميكيات الخارجية باتت تستخدم عبر أفغانستان والأراضي الأفغانستانية والنظام في أفغانستان لتشكيل مشاكل لباكستان، وعلى باكستان اتخاذ إجراءات إضافية. ويجب ألا نتجاهل أنه حتى بعد عودة الأمريكيين، باكستان انتظرت لخمس سنوات وحاولت ضبط الأمور عبر المفاوضات وعبر القول أن هذه الأمور تسير بطريقة خاطئة، ولكن مع الأسف مع قيادة أفغانستان الأمور لم تسير بطريقة جيدة ولم يكن هناك تعاون، بل هناك محاولة لجر الهند أكثر، والهند أيضا باتت أقرب بكثير من إسرائيل. فهذه ديناميكيات إقليمية، وإسرائيل أيضا فيما يتعلق بباكستان تعتبرها عدو، والهند أيضا تعتبر أن باكستان هي خصم، وأفغانستان والنظام في أفغانستان مع الأسف يرى نفس الأمر. وهذه الخيارات، الانضمام إلى الهند والتقارب من الهند، وبالمنطق هناك أيضا إسرائيل ودور لإسرائيل، هذا الأمر المؤسف، وهم يمنحون مأوى لهؤلاء الإرهابيين الذين يعملون من تلك المنطقة. هذا مؤسف للغاية، وواضح أن هناك مجموعة إرهابية تعيش هناك.
0: سيد خالد، يعني أشكرك على هذه النقاط. ودكتور حمزة، أنت أيضا عبرت عن وجهة نظرك ب يعني كيف ترى باكستان تتعاطى مع هذا الأمور، ونستطيع الاتفاق بأنه هناك كثيرة هي العوامل التي تتداخل وتؤدي إلى هذا التوتر بين البلدين. ولكن إن ركزنا على المشكلة الأمنية، انطلاقا من أن أفغانستان أيضا ليس في مصلحتها أن تدخل في صراع مفتوح مع باكستان، المشكلة الأمنية.
6: راديو الحرية 92.7 FM.
12: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
13: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
14: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
15: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
14: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: سلامات يا عم شوب، بقدر اعرف ليش لهديت مش مركب مكيف؟
2: الله يرضى عليك، اتحل عني لاني مش طايق حالي. بعدين عفوا انت مين؟
1: هاي انا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
2: بصراحة اخرب بسرعة.
1: واذا قلت لك انه مكفول لخمس سنين؟
2: بدك الدغري، المكيفات بتسحب كهرباء وانا مش حمل.
1: هاي طيب، شو رأيك انه اقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 اجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف ارخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حول ومحول، اجرب من عنك مش مكيف لانك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على راس الجورة، او اتصل على 0599-30-328. قال مش مركب مكيف لعليك. قال
0: الساعة الان 5 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: البداية من السجال الإيراني الأمريكي المستمر بشأن مصير المحادثات الفنية المرتقبة بين الجانبين، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع وأنه سيعقد غدا الثلاثاء في الدوحة. هذا التأكيد الأمريكي يأتي رغم نفي إيراني جاء على لسان نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي الذي وصف التقارير الأمريكية بشأن عقد اجتماع بين فرق فنية إيرانية وأمريكية خلال الأيام المقبلة في قطر لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم، وصفها بأنها معلومات غير صحيحة. وعن المحادثات المرتقبة في الدوحة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن مبعوثي الرئيس ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع ستعقد على هامشها محادثات فنية. وشددت ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد المضي في عملية السلام مع إيران إلى نهايتها.
1: من الواضح أن الرئيس يرغب في رؤية عملية السلام تمضي قدما، وسيكون من الأفضل للإيرانيين إبرام اتفاق جيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الرئيس أثبت أنه لا يخشى استخدام القوة العسكرية لبلادنا.
0: وفي وقت سابق أفاد مسؤول أمريكي أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة، في حين عقدت إيران وسلطنة عمان أول اجتماع فني في مسقط بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز.
2: ضمن التحركات السياسية والدبلوماسية في الشرق الأوسط، اتفاق أمريكي إيراني على وقف الهجمات كشف عنه موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين، ما رفع الأمال في إنقاذ مذكرة التفاهم التي تعرضت لاختبار عقب موجة التصعيد الأخيرة. والهدف المعلن العودة إلى الجهود الدبلوماسية عبر إفساح المجال لاستئناف وفدي واشنطن وطهران محادثاتهما الفنية لتطبيق المذكرة وتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز، وهذه المرة في العاصمة القطرية الدوحة. هذه الجولة تأتي بديلاً عن تلك التي كان مقرراً عقدها لبحث الملف النووي، ما يعني أن جولة المفاوضات النووية التي تواترت التساؤلات حول مصير انعقادها باتت مؤجلة إلى ما بعد تسوية الخلاف القائم حالياً على المضيق. مسؤول أمريكي كشف لأكسيوس أن المحادثات الفنية بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم لا تزال تسلك مسارها الصحيح، مشيرا إلى أن قنوات فض الاشتباك كانت تعمل وتدار بنجاح بعد قمة بحيرة لوسيرن، رغم التباين الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تفسيرات المادة الخامسة من مذكرة التفاهم المعنية بترتيبات مضيق هرمز والخط الساخن المباشر الذي كان مقررا تفعيله بين الطرفين لتفادي الاحتكاك. طهران وفي أول تعليق لها على التصريحات الأمريكية لم تؤكد عقد الاجتماع، وفق ما صرح به كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية. الأخير أكد بالمقابل انعقاد الاجتماع الأول لما يسمى لجنة هرمز العمانية الإيرانية في العاصمة مسقط. وأضاف أبادي أن الاجتماع تناول القضايا الراهنة المتعلقة بمضيق هرمز، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول إدارته في المستقبل، وذلك بموجب المادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلامباد، فضلا عن الحقوق السيادية للدول الساحلية.
0: وفي باريس استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلطان عمان هيثم بن طارق في قصر الإليزي في زيارة دولة يقوم بها السلطان إلى فرنسا، وهي الأولى لسلطان عماني إلى باريس منذ نحو 4 عقود. تأتي الزيارة في وقت تكثف فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء تداعيات التصعيد الأخير بين إيران والولايات المتحدة، وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية وملفات الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد بدر البوعزيزي وزير الخارجية العماني أن سلطنة عمان لا تؤيد فرض أي رسوم على عبور السفن، مشددا على أن حرية الملاحة يجب أن تظل مكفولة وفق قواعد القانون الدولي. ونفى البو سعيدي وجود لبس بشأن مسألة الرسوم، وقال إن هناك فروقا بين رسوم العبور وبين الخدمات البحرية والبيئية والملاحية التي يمكن بحثها طوعيا مع الدول والشركات المستفيدة. وأشار وزير الخارجية إلى أن تطوير مثل هذه الخدمات يمكن أن يسهم في تعزيز أمن وسلامة الملاحة والحد من مخاطر الحوادث والتلوث، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، منها مضيق ملقا وسنغافورة. وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، وكذلك من واشنطن محمد بدين، وأيضا من باريس دلال معوض. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك من باريس دلال معوض، وفيما الحديث يجري عن زيارة لسلطان عمان إلى باريس، وموقف يعني نسمعه لأول مرة حول رأي سلطنة عمان فيما يتعلق بطريقة وآلية التعاطي في مضيق هرمز ومسألة فرض الرسوم.
3: رولا، أبدأ مع هذه الزيارة التاريخية كما ذكرت، هي المرة الأولى يزور فيها سلطان عمان فرنسا، هي زيارة رسمية، ولكن سيحضر بعد قليل أيضا منتدى للأعمال، وسيكون هناك كلمة لكل من السلطان والرئيس الفرنسي. ومن المتوقع أن يدعو الرئيس الفرنسي إيران للالتزام بحرية الملاحة في مضيق هرمز، ويدعو إلى التهدئة وعدم التصعيد وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إيران، طبعا مع وجود السلطان ودور عمان في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وفي ظل هذه الزيارة التاريخية كان هناك تصريحات كما ذكرت لوزير الخارجية العماني لإحدى القنوات الفرنسية الناطقة باللغة العربية، أكد في هذه التصريحات بأن عمان تقف ضد أي رسوم، وهي لن يعني تقبل بأي رسوم على مرور السفن في المضيق، لأن ذلك محرم في القانون الدولي حسب ما قال الوزير. وقال أن أي اتفاقيات مستقبلية في المضيق يجب أن تكون ضمن إطار القانون الدولي بما في ذلك قانون البحار الدولي، ولكن يعني لم يستبعد أن يكون هناك مفاوضات أو تنسيق حول آليات

0: على الموضوع، ولكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق إيران لنزع الألغام وتأمين سلامة هذا المضيق. وسئل أيضا عن العلاقة مع الولايات المتحدة والتوترات الجارية، ويعني قال أن الخلاف طبيعي بين الأصدقاء، ولكن يعني هذه الصداقة متينة، هذه العلاقة متينة لم تتغير، ولا تغيير أيضا في نظرة عمان الاستراتيجية لأمن المنطقة ومنطقة الخليج. وطبعا أشاد بالعلاقات الفرنسية العمانية. هنا أذكر بأن السلطان سيقوم بتوقيع سلسلة من الاتفاقات في قطاعات مختلفة، منها الأمن السيبراني، منها الطاقة النظيفة، وقطاعات أخرى بين فرنسا وسلطنة عمان رولا.
1: شكرا لك دلالة معوض من باريس، مراسلة التلفزيون العربي. ونذهب إلى واشنطن معك محمد بالدين، لنقف معك على آخر البيانات الصادرة عن البيت الأبيض فيما يتعلق باجتماعات الغد في الدوحة وطبيعة هذه الاجتماعات.
2: جارد كوشنر وستيف ويتكوف سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى. الاجتماعات تتركز على مسألتين في حسب ما يظهر أو حسب ما تقول المصادر الأمريكية: مضيق هرمز وربما تفعيل آلية منع التصادم والقناة التي تم التفاهم حولها في مفاوضات سويسرا الأخيرة، وكذلك رفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة لتسهيل شراء السلع والمواد الأساسية كما تقول واشنطن. بالتوازي هنالك اجتماعات للجان الفنية كان من المقرر أن تعقد قبل أيام، حال دونها التصعيد. سعى الوسيطان الباكستاني والقطري إلى تقليص الهوة وإلى خفض التصعيد. تفاهم الجانبان وفق مسؤولين أمريكيين خلال الساعات الماضية على خفض التصعيد والانخراط في هذه الاجتماعات. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها تأتي بطلب من إيران وبأنها ستعقد يوم غد في الدوحة. هذا هو أول تأكيد رسمي كان قد صدر قبل تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفت لقناة فوكس نيوز على برنامج فوكس أند فريندز في هذا الصباح. ثم إشارة منها إلى أن الرئيس الأمريكي أوضح بجلاء أنه لن يتعامل أو يتساهل مع الخروقات أو مع التعامل بعنف إلا من خلال الرد بالعنف، وهي العبارة التي كان استخدمها نائب الرئيس جي دي فانس خلال اليومين الماضيين تعليقا على التصعيد الذي شهدته الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز، وخاصة ما يتعلق بسبيل الملاحة الذي يفترض أن إيران ستنقيه من أي معيقات وأي ألغام في غضون 30 يوما. الاجتماعات الفنية ستركز على الجانب النووي. ترامب اليوم يفاخر بأن أسعار النفط قد هبطت وتراجعت، وبالفعل أسعار البنزين والمحروقات بدأت في التراجع إلى أقل من 4 دولارات هذا اليوم. ذلك أيضا ما كان البيت الأبيض اليوم يقول إنه جزء من تلك الوعود التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن هذه الحرب لن يكون لها تأثير طويل الأجل على الأمريكيين، وبأن الأسعار سوف تهوي بسرعة بمجرد الوصول إلى اتفاق. تحذر الإدارة الأمريكية الجانب الإيراني من العودة إلى الخرق، ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه إن كان هنالك ما يستشكل على الإدارة أو على النظام الإيراني فهمه في مذكرة التفاهم فإن بإمكانهم التواصل بشكل مباشر مع الجانب الأمريكي، فهم يعرفون كيف يتواصلون معه. لا يعرف من سيمثل الجانب الإيراني حتى الآن في محادثات يوم غد، لكن الإدارة الأمريكية البيت الأبيض يقول هي محادثات رفيعة المستوى، لذلك نحن سنشهد مسارين متوازيين على الأرجح في اجتماعات الدوحة ليوم غد.
1: لنرى إن كان توضح شيء من طهران. شكرا لك من واشنطن محمد بالدين. معك ياسر مسعود. حتى يعني التصريحات الأخيرة الصادرة من إيران كانت تنفي وجود استكمال لأي اجتماعات فنية، ولكن ماذا عن الاجتماع الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي؟ هل صدر أي شيء من طهران؟
3: حتى اللحظة لا يوجد هناك أي إعلان، ولا حتى تأكيد، ولا حتى تتناقل المصادر. اعتدنا أن بعض وسائل الإعلام رولا وخاصة منها شبه الرسمية تتناقل عن مصادرها عن إمكانية عقد مثل هذه الجولة أو استعداد الوفد الإيراني المفاوض للذهاب إن كان إلى الدوحة أو إلى عاصمة أخرى. حتى اللحظة لا يوجد هناك أي تأكيد، ولكن إذا ما عدنا إلى التصريحات التي جاءت تحديدا من قبل كاظم غريب آبادي، تحدث عن جزئية الاجتماعات الفنية وبشكل خاص عن هذه الاجتماعات.

0: يقول ستعقد في حال استيفاء الشروط، وعندما يقول استيفاء الشروط هذا أيضا إذا ما نضعه إلى جانب التصريحات السابقة التي كانت قد أطلقت بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم، وتحديدا من قبل عباس عراقجي وزير الخارجية أكد على أن طهران ستدخل في مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني والجزئيات الفنية المتعلقة به والتقنية بعد الشروع والتأكد من الالتزامات الأمريكية فيما يتعلق بالإجراءات الأخرى، والكلام هنا تحديدا بالتعهدات المتعلقة بجانبين أساسيين، الأول أرولا هو ذلك المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وفقا للمصادر التي يجري التأكيد عليها هنا إيرانيا بأن هناك جزء من الأموال سيتم الإفراج عنه لإيران، وهذا يتم عبر الوسيط القطري، وأيضا هناك جزئية متعلقة بمواصلة العدوان إن كان الأمريكي على الجنوب الأراضي في الجنوب الإيراني وتحديدا المدن الساحلية، أتحدث عن سيريك وكذلك جزيرة قشمة التي جرى استهدافها خلال الأيام والليالي الماضية، بالإضافة إلى مواصلة
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة FM.
3: على صعيد مواصلة المشاورات أو عقد جولة جديدة، إن كانت على الصعيد الفني أو حتى فيما يتعلق مضيق هرمز وكذلك تحرير الأموال الإيرانية المجمدة، ولكن التأكيد الحاضر حتى اللحظة هو أن هناك مشاورات متواصلة، وهذا قد يشير بوضوح عرولة بأن القرار الإيراني ربما لم يحسم بعد، ولا تزال المشاورات إن كانت مع الوسطاء أو في دائرة صنع القرار الإيراني لا تزال ولم يتم حسمها حتى اللحظة.
4: شكرا لك من طهران مراسل تلفزيون العربية ياسر مسعود. إلى الجنوب اللبناني الآن، حيث شدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أن بقاء الجيش في لبنان سيكون طويلا، أضاف أن حزب الله كان سيتعرض لانهيار أكبر لولا الربط بين إيران ولبنان، مضيفا أن الانسحاب لن يتم قبل نزع سلاح الحزب. كما أكد كاتس أنه تم الاتفاق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان وسوريا وقطاع غزة، مشيرا إلى أن الربط بين إيران ولبنان يمثل مصلحة أمريكية، معتبرا أنه أحد القيود التي تفرضها الشراكة بين إسرائيل والولايات المتحدة. للمزيد ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. إذن مواقف لا يمكن وصفها بالجديدة، ولكنها تبدو في إطار التكميلية للاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، وربما قد نفهم منها بعض ما جاء في الملحق الأمني المرافق، أليس كذلك؟
5: يعني إسرائيل كاتس قال في إحاطة أمنية للمراسلين العسكريين الإسرائيليين قبل قليل بأن الجيش سيبقى طويلا في الجنوب اللبناني، ولن يكون هناك انسحابا من مناطق إضافية من لبنان على الأقل خلال الفترة القريبة. وتحدث، وهنا أقتبس، أنه لا يعني واقعي، ولا يعتقد أن الجيش اللبناني أو جنود الجيش اللبناني سيتحولون إلى أسود لمهاجمة حزب الله، كما قال خلال الإحاطة العسكرية للصحفيين العسكريين الإسرائيليين. ربما نستطيع أن نستشف من هذه التصريحات طبيعة البنود التي شملها الملحق الأمني بين إسرائيل ولبنان، والذي كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام الماضية عن بعض التفاصيل. ولكن واضح بأن الحكومة اللبنانية وفقا للتسريبات الإسرائيلية هي التي طلبت عدم الكشف عن بنود الملحق الأمني، ولكن إسرائيل تعتقد بأن الانسحاب ليس قريبا. هناك من يمنحها الحق بإمكانية التوغل مجددا في المناطق التجريبية التي سيتم الانسحاب منها في للتأكد من نزع سلاح حزب الله، يتحدثون عن تدريب الجيش اللبناني في دولة ثالثة وغيرها من النقاط. ولكن كاتس بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي ألمح بشكل واتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها منعت انهيار حزب الله بعد أن ربطت بين الحزب وإيران، واعتبر كاتس أن هذا جزءا من ضريبة الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الربط بين لبنان وإيران كان مصلحة أمريكية وليست إسرائيلية. الآن الوضع في لبنان هو يعني وجود للجيش الإسرائيلي في مناطق عديدة، بقاء الاحتلال، الانسحاب مرهون بنزع السلاح، وهذا ما أكد عليه كاتس أيضا خلال الإحاطة العسكرية بأن إسرائيل لن تنسحب من مزيد من المناطق في الجنوب اللبناني إلا بعد التأكد من نزع سلاح حزب الله. وهذه الجزئية هي فضفاضة، حتى لأنه سابقا عندما أعلن الجيش اللبناني عن حصر السلاح تحديدا يعني بعد الحرب السابقة، بعد الحرب التي يعني كانت في عام 2024، شككت إسرائيل في هذه التقارير. بقاء مثل هذه البنود عامة دون توضيحها، دون وضع ضوابط لتفسير هذه البنود، يسمح لإسرائيل التلاعب بشأن الوقت، لأنه حتى اللحظة ليس واضحا بعد إن كان هناك وقت محدد للانسحاب، لم يتم الحديث عن هذه الجزئية. وكاتس أيضا تطرق إلى استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني في المناطق الواقعة في داخل الخط الأصفر، وتحدث عن أن إسرائيل دمرت تقريبا 100% من البلدات اللبنانية في القطاعين الغربي والأوسط، بلدات خط التماس أو المحادية للحدود تم تدميرها بشكل كامل، مقابل 73% من البلدات اللبنانية الواقعة في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني. إذن على الرغم من عدم نشر الملحق الأمني، إسرائيل تسرب في إعلامها بعض البنود التي جاءت في هذا الملحق، وكاد تؤكد أن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء طويلا ولا بوادر للانسحاب على الأقل خلال الفترة القريبة المقبلة.
4: شكرا لك. من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون أكد تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. جاء ذلك خلال اجتماع مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بيروت ورئيس فريق لجنة مراقبة الأعمال العدائية. أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن أولوية الحكومة هي ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة. جاء ذلك خلال اتصال تلقاه رجي من نظيره القبرصي، قال خلاله الأخير إنه يأمل أن يشكل الاتفاق الإطاري مع إسرائيل بداية لمسار يعيد الاستقرار والأمن في لبنان ويرسخ سيادة الدولة على أراضيها وقراراتها. أعلن حزب الله في بيان رصده استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار مرات عدة، وأكد الحزب في بيان أن ما أقدمت عليه إسرائيل يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن، وأن المقاومة تحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها. ميدانيا، شنت إسرائيل غارتين على حي المسلخ وعلى أطراف بلدة ميفدون في النبطية جنوبية البلاد، كما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفق وادي حسن في بلدة مجدل زون بقضاء صور. وذكر بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء ووزير الأمن الإسرائيلي أن الجيش دمر بنية تحتية كان يستخدمها حزب الله. وورد في البيان أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم الذي استهدف نفقا يبلغ طوله 200 متر في مجدل زون. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة. هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة عدد من المواطنين جراء إطلاق النار من الآليات العسكرية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف منازل داخل ما يسمى الخط الأصفر على طول قطاع غزة. وبحسب شهود عيان، قامت قوات الاحتلال بتقديم المكعبات الصفراء بالقرب من شارع صلاح الدين جنوب جسر الوادي وسط قطاع غزة، كما يستمر توسيع الخط الأصفر من ناحية المحافظة الوسطى. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل يبلغ من العمر 15 عام برصاص الاحتلال خلال اقتحام حي أم الشرايط بمدينة البيرة قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة أن الطفل الأمير أحمد جواد جابر أصيب برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر أطلقهما عليه جنود الاحتلال الذين تركوه ينزف لفترة من الزمن ومنعوا الاقتراب منه وإسعافه. أعلنت باكستان أن قواتها الأمنية نفذت عملية برية استندت إلى معلومات استخبارية على طول حدودها مع أفغانستان. من جهته، أدان المتحدث باسم حكومة طالبان ذريح الله مجاهد هذه الهجمات واصفا إياها بالعدوان الوحشي وفق تعبيره.
1: غارات جوية وعمليات برية تشعل الحدود المشتركة بين باكستان وأفغانستان من جديد. قوات الأمن الباكستانية تشن هجوما واسعا تسبب بمقتل عشرات المسلحين بحسب تصريحات وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارا، الذي أوضح أن الهجوم البري استهدف 4 مقاتلين من جماعة الأحرار المرتبطة بطالبان باكستان، بينما حصدت الضربات الجوية في باكتيا وباكتيكا وكونار 25 مسلحا مع تدمير مخازن أسلحتهم. في المقابل تروي كابل رواية مغايرة، قال السكان إن من بين الضحايا أطفالا ونساء وجرحى، بعضهم في حالة حرجة.
6: قصفونا وقتلوا أبرياء، بينهم أطفال ونساء ومدنيون مسنون، وفي كونار كما رأيتم قتلوا أطفالا ونساء وطلابا. هذا ليس بجديد علينا، فباكستان تضطهدنا منذ 50 عاما.
7: نقل الجرحى إلى غارديز وكابول لتلقي العلاج، لا نزال نجهل حالتهم الصحية وما إذا كانوا سيتعافون، ومن المحتمل ألا ينجو بعضهم.
1: من جهته أدان المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد الهجمات بشدة، واصفا إياها بالعدوان الوحشي الذي تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال. يشار إلى أن التصعيد الباكستاني الأخير جاء ردا على هجوم دام شنته جماعة الأحرار بالقنابل والأسلحة النارية مستهدفة منشأة لقوات الرينجرز في كاراتشي، ما أدى لمقتل 3 من عناصرها. لتستمر أزمة الاتهامات المتبادلة، فبينما تتهم باكستان جارتها بإيواء مسلحين يخططون للهجمات من داخل أراضيها، تنفي كابل ذلك جملة وتفصيلا، معتبرة التمرد قضية باكستانية داخلية.
4: بدأ أكثر من 850,000 ناخب من أفراد الجالية الجزائرية في الخارج التصويت المبكر في الانتخابات النيابية التي ستجرى الخميس المقبل، وانطلق التصويت في بعض الدول أمس الأحد، فيما يبدأ في دول أخرى اليوم ويستمر حتى 2 يوليو المقبل لاختيار 12 نائبا يمثلون الجالية من ضمن 407 نواب في البرلمان الجزائري. ويشارك في هذه الانتخابات 33 سياسيا، غير أن المنافسة تتركز بين 6 أحزاب سياسية بالأساس. الآن إلى برنامج تواصل مع أماني جحا.
8: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. شيوخ عشائر ونواب أردنيون في جهة فتاة غزية تتلقى العلاج في الأردن. ترامب يحذر من خطر يهدد أمريكا، أخطر على أمريكا من 11 سبتمبر والحربين العالميتين، فما هو هذا الخطر؟ هجوم إسرائيلي على والدة جيدي فانس، هل ترامب على الطريق؟

0: مشاهدينا كلنا بنعرف أن الجاهة أو الطلبة هي من العادات المنتشرة في البلدان العربية، بحيث يتقدم ذوو العريس ومن ينوب عنهم من كبار الوجهاء في العشيرة أو العائلة ليطلبوا يد الفتاة من وجهاء وكبار عشيرتها أو عائلتها. في الأردن تقدم شاب لخطبة فتاة قادمة من قطاع غزة لتلقي العلاج بعد إصابتها.
1: لكن الفتاة راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك فاطمئن، مع تحيات الحرية FM.
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة FM.
4: عاداتنا وتقاليدنا وتقربنا من بعضنا البعض في الأردن، ونستقبل أبنائنا ونعتبر كل أبناء الأمة العربية والإسلامية جزء لا يتجزأ من مملكتنا الأردنية.
5: بارك الله فيكم. طبعا
4: كما نص عليه الدستور، ولذلك رحبنا بهذه الفكرة، ومن من من من طيب الأصل وشيمة الأردنيين وعشائرنا الأردنية أن الجاهة اللي حضرت للطلب من وجوه وشيوخ عشائر الأردنية من مختلف الأطياف.
5: طيب،
4: وهذا يعني نقطة تسجل إكراما لهذه الجهة وإكراما لجهادنا في غزة.
5: نعم. سيد صالح،
4: واستقبلنا كحزب الأمة عدد من زملائنا.
5: كنت بدي أقول لك نحن بلبنان منقول نحن أهل العريس والابن ابننا والبنت بنتنا، وأنتوا هيدا يلي عملتوه، الابن ولدكم والصبية من أهل غزة. الله يخليك. والصبية من أهل غزة نبتوا عن أهلها، وكنتوا أنتوا أهلها فعلا.
4: اعتبرناها بنتنا ورحبنا وتقبلنا وباركنا للعريس بلمالك حمدان المنصوري من عشيرة المنصوري. هم
5: الله يهنيهم.
4: وهي أمل، وستبقى أمل إن شاء الله للأمة، وهي مجاهدة كبيرة، ولذلك عززنا التلاحم بين مجتمعنا وخاصة في أسرتنا الأردنية التي نعتز بها ونفخر في التي يعني عبر تاريخها كانت تستقبل هؤلاء، ولذلك
5: صحيح.
4: اعتبرناها من بنات مشميات الأردنيات بالترحاب. الحمد لله سبحانه. وأنا بشكركم إنكم أعطيتوا إضاءة لهذا التكافل وهذا.
5: بالعكس، الشرف لنا،
4: العربية
5: الشرف لنا.
4: ولذلك احنا كحزب الأمة اعتبرنا ان هذه بنتنا جزء من بنات أمتنا العربية والإسلامية.
5: طيب يا سيد صالح، هلا انت يعني بهذه اللحظة العاطفية اعتبرت حالك اهل العروس، بس كمان شو بتحب تقول لأهل للعروس الموجودين بغزة؟
4: انا بحيي اهلها بغزة، وشكرا لهم انهم اعطونا ثقتهم، وبقول لكم انه بنتكم هي بنتنا، ونعتبر جزء لا يتجزا، ونقف معكم واهلنا وغزه، وهذا يمثل شيء جميل جدا ومشاعر يعني غايه في الاهميه، اننا قمنا كشعب اردني وكنواب من حزب الامه ونواب ومن الشعب الاردني ومن الاردن كله، اننا مثلنا عائله من اهلنا في غزه التي تقدم الشهداء والتضحيات، واللي سنويا سيدتي بتخرج 10,000 حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، وقد خرجت بعز أزمة الحصار أكثر من 500 حافظ وحافظة لكتاب الله.
5: يا سيد صالح،
4: المجاهدين. صحيح. هذه بنت مجاهدة وأهلها مجاهدين وصابرين. تصوري ما أصعب أن يعقد قران فتاة وأهلها
5: بعيدة عن أهلها وبعيدة عن أرضها.
4: فنحن مثلنا الحمد لله هذه العائلة الطيبة المعطاة إن شاء
5: طبعا
4: الله.
5: طبعا بارك الله فيكم. بدي منك كمان
4: وننذرهم لتحرير فلسطين.
5: أمين. بدي منك كمان هيك نصيحة أو كلمة منك للعروسين قبل الختام.
4: أولا جهتنا مش سهلة العروسين، ربنا يطرح لكم البركة ويرزق لكم الذرية إن شاء الله الصالحة. ونقول للعروسين أنني أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله مهمة جدا، والمحبة والود والتعاون. وأنا أنصحك يا مالك أن تتعامل مع بنتنا أمل بالخير والتقوى، وأن لا تخاطبها إلا حبيبتي وصديقتي ورفيق الدرب ومسيرتي، وأن تكون هذه مسيرة خير وتوأم الروح، هذه رفيق دربك فاحرص عليها. وأنا قلت له أن أوصيك بتقوى الله، تقوى الله مهمة في هذا العمل. وبنتنا في غزة المجاهدة اللي قدمت الشهداء، وللعلم يا مالك ولجميع من يسمعوا، غزة أكثر دولة في أكثر منطقة في العالم فيها يعني إنجاب، يعني كل المناطق فيها حروب أهل غزة تنجب المرأة، تقدم الشهيد وتنجب 4 و5. ولذلك يعني إن شاء الله ربنا بيطرح لكم البركة والذرية، وتعيشوا سعيدين وهنيين بإذن الله.
5: سيد صالح
4: وتعالى.
5: سيد صالح، نحن كمان منهني العروسين ومنهنيهم فيك ومنهنيهم بأهلهم، ونتمنى هيك تضلكم حولهم وحوليهم. نشكرك على حضورك معنا وهذه المقابلة. شكرا لك.

0: أعزائي المشاهدين، هناك ثلاثة حوادث كبرى في التاريخ الأمريكي، لحظات شعر فيها الأمريكيون بخطر حقيقي عم بيهدد بلادهم التي تأسست بشكل الحالي قبل 250 سنة. الأولى كانت حادثة بيرل هاربر الشهيرة خلال الحرب العالمية الثانية، عندما هاجم اليابانيون الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ ونجحوا في إصابة 21 سفينة وتدمير 188 طائرة وقتل أكثر من 2400 شخص، بعد مباشرة دخلت أمريكا حربا ضد اليابان وألمانيا. أما الحادثة الثانية طبعا كلنا بنشهد عليها، هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على برج التجارة العالمي، كلكم بتعرفوا القصة وشو صار من بعدها، بعدنا عايشين لليوم. الخطر الثالث كان مختلف شوي، خلينا نقوله امتد على مدار سنوات، وهذا هو موضوعنا اليوم. شو هو؟ مواجهة المد الشيوعي خلال الحرب الباردة. يلي ما بيعرف، هيدي القصة هي حدثت بعد انتهاء الحرب العالمية، لما دخلت أمريكا مواجهة كبيرة جدا مع الاتحاد السوفيتي سياسيا واقتصاديا وأمنيا وكل شيء، من دعم بعض الدول للتعافي من آثار الحرب إلى حروب بالوكالة كما حدث في كوريا وفيتنام، وصولا إلى الضغط على حكومات البلدان التي تأثرت بالفكر الشيوعي اقتصاديا، وحتى دعم انقلابات عسكرية في بعض الأحيان. كل هذا خارج أمريكا، هيدا طبعا غير الحملات يلي نفذت داخل أمريكا نفسها ضد أي حدا بيتأثر بالفكر الشيوعي. عرفت هذه الحملات باسم المكارثية نسبة للسيناتور جوزيف مكارثي، هو هذا الرجل اللي عم نشوفه هون بالصورة، يلي قاد في خمسينيات القرن الماضي حملات شرسة لملاحقة الشيوعيين في كل أنحاء أمريكا وخاصة داخل مؤسسات الدولة. باختصار، أي حدا بيتأثر بالفكر الشيوعي بتم وصمه والقضاء عليه. طيب، المفروض أنه الاتحاد السوفيتي انهار ببداية التسعينيات وهذا الخطر مفروض أنه انتهى. لا أعزائي، ترامب بعد كل هذه السنوات يستدعي الخطر الأحمر كما كان يعرف، ويرى أن الشيوعية أخطر على أمريكا من كل يلي حكينا عنه. في منشور أمس على منصته ترو سوشيال، شوفوا شو عم بيقول. بيقول الشيوعية هي أكبر خطر على بلادنا منذ الحرب العالمية الأولى والثانية وبيرل هاربر وهجمات 11 سبتمبر. بهذا الوضوح يعلنها ترامب، وهذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها ترامب من الخطر الشيوعي. طيب ليه ترامب هالقد معصب؟ ومن مين تحديدا؟ وليه بهيدا التوقيت مركز هالقد على الشيوعيين؟ القصة يا أعزائي أنه بشهر نوفمبر المقبل ستعقد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. الحزب الجمهوري حزب ترامب عنده هلأ الأغلبية في كل من مجلسي النواب والشيوخ مثل ما بتعرفوا، لكن بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة وارتفاع تكاليف المعيشة داخل أمريكا، هناك تهديد كبير من احتمال فقدان هذه الأغلبية. طيب إذا فقدوا هذه الأغلبية، لصالح من ستفقد؟ لصالح الحزب الديمقراطي، وإذا بدكم أكثر تحديداً لصالح التيار التقدمي أو اليسار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، وهيدا يلي ترامب مركز عليه بهالفترة. التيار التقدمي يشهد صعوداً كبيراً خلال الفترة الماضية على حساب التيار الوسطي التقليدي داخل الحزب الديمقراطي. أبرز رموز هذا التيار في إذا فينا نقول السيناتور بيرني ساندرز، رشيدة طليب، إلهان عمر، أعضاء الكونغرس، كمان إضافة أكيد إلى عمدة نيويورك زهران ممداني يلي فاز في الانتخابات الأخيرة بعد معركة كبيرة جدا. أجندة هذا التيار إصلاحية شاملة تركز على الرعاية الطبية، العدالة الاجتماعية الاقتصادية، دعم الحريات الفردية، ولدى العديد من رموزه مواقف قوية ضد حرب الإبادة على قطاع غزة. طبعا هذه المواقف خلتهم بمواجهة اللوبي الصهيوني بأمريكا مثل أيباك وغيره يلي دايما بيحشد ضدهم بالانتخابات. من كم يوم كانت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في مدينة نيويورك يلي هو أحد معاقل الحزب الديمقراطي تاريخيا. الانتخابات شهدت مفاجأة مدوية بفوز مرشحي التيار التقدمي يلي دعموا ممداني ضد المرشحين المحسوبين على التيار التقليدي، بل إن اثنين منهم فزا على نواب حاليين في الكونغرس. ترامب استغل الفرصة، يلا رد مباشرة واتهمهم بأنهم شيوعيين متطرفين ليسوا ديمقراطيين اجتماعيين كما وصفهم. أيضاً شوفوا بشو سرطان يهدد ازدهار أمريكا ويهدد الحريات الدينية داخلها. هجوم ترامب بعد الانتخابات التمهيدية في الحزب الديمقراطي بنيويورك جاء في كلمة له أمام الائتلاف الإنجيلي الدين والإيمان. الائتلاف جزء من القاعدة الشعبية لترامب اللي أغلبها مجموعات يمينية محافظة، إضافة إلى حركة ماغا ميك أمريكا جريت أجان. الأوصاف على التقدميين على ما يبدو الهدف منه التأثير على هذه القاعدة المحافظة في أغلبها، والتي لديها كثير من التحفظات على أجندة التقدميين. بعض المتابعين ربطوا بينه وبين الفترة المكارثية يلي حكينا عنها قبل شوي. خلونا نشوف شو يلي حصير بالانتخابات التي ربما تأتي بمفاجآت غير سارة لترامب. والله عيننا عزعله. خلونا نروح على مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف التغريدات. فيكتور بيقول: المفاضلة بين الليبرالية والشيوعية أمر عفى عليه الزمن، ترامب يلجأ إلى ذلك بسبب وجود حشود من الناس غير المطلعين الذين يمكن تخويفهم.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
0: 92.7 FM. كما تقول إسرائيل، فبعد أن جرت تل أبيب واشنطن إلى حرب مع إيران انقلب السحر على الساحر، هيك بيقول المثل، وخرجت إسرائيل من المولد بلا حمص، كمان هيك بيقول المثل. طبعا مش أنا يلي عم بحكي، الإسرائيليين يلي بيقولوا أن ترامب تخلى عن إسرائيل وذهب لاتفاق مع إيران. طيب هل ستصمت إسرائيل؟ تخيلوا مشاهدينا، حوالي 3 سنوات وأمريكا تمول الحرب الإسرائيلية على جميع الجبهات في منطقة الشرق، بداية الأوسط، الشرق الأوسط طبعا، بداية من الإبادة الإسرائيلية بغزة، مرورا بلبنان، سوريا، أخيرا إيران، ومع ذلك تحاول إسرائيل قلب الطاولة ومهاجمة الحليف الأكبر لها. البداية من جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي وصولا للرئيس ترامب نفسه. شو يلي صار؟ القناة 12 الإسرائيلية شنت هجوما حادا على فانس وعمدت إلى تشويه صورته خلال تقرير معمق ادعت فيه أن نائب الرئيس نشأ في فقر مدقع بمدينة أوهايو برعاية أم مدمنة على المخدرات وجدة لديها 19 مسدس محشوا في المنزل، هن عدوهن يعني. ودعت القناة الإسرائيلية أن فانس خليفة ترامب يقود نهجا يقصي إسرائيل عن المشهد، وقد حظي أخيرا بالظهور على الساحة الدولية في اللحظة التي قررت فيها أمريكا طي صفحة الشرق الأوسط القديم. اكتشف الإسرائيليون أن جي دي فانس الرجل الذي يطمح لرئاسة الولايات المتحدة ليس في صفهم حقا. تقول القناة 12 أن فانس يعرف عن نفسه بأنه شخصية مستقلة يكره الحروب، وهو ما لا يتناسب مع واقع الشرق الأوسط لأنه نموذج كلاسيكي لأنصار شعار لنجعل أمريكا عظيمة مجددا. هو رجل أناني هيك بيقولوا، ذو سياسة خارجية محدودة، يردد باستمرار لسنا شرطة العالم. تضيف القناة أيضا بالنسبة لفانس، إسرائيل مشكلة تكلف الولايات المتحدة أموالا وتعقد علاقاتها مع شركاء مهمين كدول الخليج والسعودية. ويزعم مصدر أمني إسرائيلي رفيع أن فانس لم يكتفي بمعارضة هذه الحرب بل أيضا ترأس، يقول المصدر الإسرائيلي أيضا للقناة الإسرائيلية: نشتبه في أن فانس ورجاله هم من سربوا إلى الرئيس التركي أردوغان خطة الموساد السرية لتغيير النظام في إيران وذلك بمساعدة الأكراد. رغم أن فانس نفى هذه المزاعم واصفا إياها بأنها محاولة سياسية إسرائيلية لتحميله مسؤولية فشل الحرب، إلا أن فانس حاول تسويق مذكرة التفاهم الجديدة مع إيران للعالم على أنها انتصار عظيم لأمريكا، لكن إسرائيل اعتبرت فيها اتفاق استسلام مذل. لكن فانس لم يقف مكتوف الأيدي، ففي محادثات مغلقة أوضح أن إسرائيل لا تملك حق النقد على المصالح الأمريكية. دعونا نشير مشاهدينا إلى أن هذا الهجوم الإسرائيلي الغير مسبوق على نائب الرئيس الأمريكي ترامب يأتي تزامنا مع تقارير تشير إلى أن نتنياهو يفكر فعلا في مهاجمة الرئيس ترامب شخصيا من أجل البقاء سياسيا، وهي مغامرة وصفت بأنها خطيرة للغاية، وذلك بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية. دعونا ننتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل مع هذه القصة. هنا ريبيكا رايلي تقول: يختلط فانس بانتظام مع كارهي إسرائيل، وقد صرح علنا بأن برنامجه الصوتي المفضل هو برنامج ثيوفون، وهو صديق لتاكر كارلسون، وقد ظهر مؤخرا ببرنامج ميغان كيلي. بارنز بيقول: يا للعجب، لقد انكشفت حقيقة فانس أنه يختار الإيرانيين على حساب حليف أمريكا الأكثر ولاء. داني بيقول: مزيد من الأخبار الكاذبة، فانس هو الشخص المتقلب الذي اختير ليتظاهر بمعاداة الصهاينة حتى ينتخب رئيسا، وعندها سينقلب رأسا على عقب تماما مثل الأحمق يلي هلأ عنا احنا ما خصنا. وكتب جيرالد: لمن يظنون أن تاكر رجل صادق، استمعوا لبضع دقائق من حديث فانس وثقوا بحدسكم، وأكد لكم أن ترامب أكثر صدقا من فانس.

كابتن ماجد. كابتن ماجد عاد إليكم من جديد. سجل هدفاً، حقق فوزاً، ضاعف جهدك بالتمرين. هذه هي كلمات أغنية كابتن ماجد، بعتقد كتار تذكروها هلأ. مسلسل الرسوم المتحركة الأشهر في العالم العربي خلال التسعينيات، حلم كابتن ماجد الذي عاش لأجله تحقق يا أعزائي. طالما نحكي لكم قصة كابتن ماجد الذي كان يحلم طوال أحداث المسلسل بأنه يواجه منتخب البرازيل، كيف أن هذه المواجهة تحولت اليوم إلى واقع في كأس العالم. الحمد لله على أيامنا. كابتن ماجد هي سلسلة أفلام كرتون يابانية تحكي قصة ماجد الذي كان حلمه تكوين فريق كرة قدم والوصول بمنتخب بلاده إلى بطولة كأس العالم. قصة طبعا كلنا نقعد 4-5 أيام لننطر الجول كابتن ماجد يوصل. قصة الرسوم المتحركة أنتجت في وقت لم تكن فيه اليابان قد وصلت طوال تاريخها إلى كأس العالم، لكنها تحولت الآن إلى واقع يعيشه اليابانيون بعد 24 سنة من عرض حلقة مباراة اليابان والبرازيل من الكابتن ماجد. تحققت مواجهة المنتخبين بكأس العالم 2026، إنها مباراة مألوفة في اليابان. مواجهة البرازيل كانت دائما محور السلسلة، فالبرازيل تمثل أعلى مستوى في كرة القدم والتحدي النهائي الذي يجب على اليابان تجاوزه لإثبات جدارتها بين أقوى فرق العالم. كابتن تسوباسا الذي تحول إلى كابتن ماجد في الدبلجة العربية ليس مجرد سلسلة ترفيهية، فقد شجعت شعبيته أجيالا من الأطفال اليابانيين على لاعبي كرة القدم، وبعدها تأهلت اليابان لأول مرة لكأس العالم عام 98 وسجلت حضورها في كل نسخ المونديال من وقتها لهلأ. هلأ المستحيل تحقق. التقى البلدان سابقا بكأس العالم 2006 عندما فازت البرازيل 4-1 خلال دوري المجموعات، لكن اليابان حققت نتيجة تاريخية في 2025 بفوزها على البرازيل لأول مرة. تقدمت البرازيل حينها 2-0 في الشوط الأول بطوكيو، لكن اليابان حققت عودة رائعة لتفوز بثلاثية مقابل 2. هناك ملحوظة صغيرة جدا هنا يا أعزائي، هذه النتيجة هي ذاتها نتيجة فوز اليابان الخيالي على البرازيل في قصة كابتن تسوباسا. الأمر ممكن يا أعزائي، أو كما تقول أغنية المسلسل، هيا تمرن كافح واتعب تجني أهدافا لن تغلب. بمناسبة الكفاح والتمرين، وبعرف قديش هلأ في ناس ممكن انبسطت بالغنية لأنه استعادت الذاكرة، هي أيضا الأخرى كتبت تاريخا في كأس العالم وبطريقة لم تحدث من قبل. كندا بعد احتلالها المركز الثاني في مجموعتها أصبحت أول دولة مستضيفة في تاريخ المونديال تضطر لخوض مباراة خارج أراضيها خلال النسخة التي تستضيفها. المنتخب الكندي تأهل إلى ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه، وذلك لأنه فاز على جنوب إفريقيا 0-1. هدف المباراة الوحيد جاء دراميا بامتياز، لكن كما يوجد رابحون هناك دائما خاسرون، وتوابع الخسائر في كأس العالم امتدت إلى المملكة العربية السعودية. ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن عدم استمراره في منصبه، استقال بعد 7 سنوات قضاها على رأس الاتحاد. المسحل قال إنه يتحمل كامل مسؤولية عدم تأهل المنتخب السعودي إلى الدور الثاني من كأس العالم، ما يقتضي إتاحة الفرصة لمرحلة جديدة. يعني هذه قمة المسؤولية والأخلاق بالمناسبة، يعني قليلا نلاقي مسؤول يعترف أو يتنحى عند وقوع مشكلة معينة على رأس مسؤوليته. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ابن شتان بيقول اليوم تنفيذ ضربة النمر من كابتن ماجد الحقيقي في كأس العالم، بس اليوم بتوصل بسرعة، خلينا نحكي عن المسافة ضروري جدا. كريم بيقول غريبة جدا أنه كاتب سلسلة كابتن ماجد كل أحلامه تتحقق واليابان فعلا تلعب مع البرازيل بكأس العالم رسميا، أحلام كابتن ماجد تتحول حقيقة، وزي ما قفل السلسلة أنه اليابان خلاص وصلت للعالمية. تالي بيقول بدا حزينا على خروج منتخب جنوب افريقيا، فكتب جنوب افريقيا اول من يجمع الحقائب. يا ترى مين يلي دوره قادم؟ اما محمد بيقول منتخب جنوب افريقيا منتخب قوي حرام ما يتاهل. ومحمد كشكاري بيقول تساءل عن الخطوة المقبلة للكرة السعودية بعد كأس العالم وكتب هل ياسر المسحل هو المسؤول الوحيد عن الاخطاء؟ المهم الان تدارك ما يمكن تداركه قبل كأس الخليج وأيضا كأس آسيا.

0: مشاهدينا، عندما ترفض السفارة تأشيرتك آخر همك، استمتع والتقط الصورة من الشاشة مباشرة بسترة الفيفا المعتمدة وعدسة كاميرا موجهة بدقة نحو شاشة التلفاز. خاض المصور السنغالي سيدي تالا معركته الخاصة ضد قرار حرمانه من السفر من داخل غرفته الفندقية. حول تالا إحباط التأشيرة الكندية المرفوضة إلى لوحة فنية. لوحة فنية شو بتثبت؟ تثبت أن الشغف الحقيقي لا توقفه السفارات ولا حدود جغرافية. قصة المصور الفوتوغرافي الرسمي للمنتخب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وفي وقت سابق أفاد مسؤول أمريكي أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة، في حين عقدت إيران وسلطنة عمان أول اجتماع فني في مسقط بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز.
4: ضمن التحركات السياسية والدبلوماسية في الشرق الأوسط، اتفاق أمريكي إيراني على وقف الهجمات كشف عنه موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين، ما رفع الأمال في إنقاذ مذكرة التفاهم التي تعرضت لاختبار عقب موجة التصعيد الأخيرة. والهدف المعلن العودة إلى الجهود الدبلوماسية عبر إفساح المجال لاستئناف وفدي واشنطن وطهران محادثاتهما الفنية لتطبيق المذكرة وتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز، وهذه المرة في العاصمة القطرية الدوحة. هذه الجولة تأتي بديلاً عن تلك التي كان مقرراً عقدها لبحث الملف النووي، ما يعني أن جولة المفاوضات النووية التي تواترت التساؤلات حول مصير انعقادها باتت مؤجلة إلى ما بعد تسوية الخلاف القائم حالياً على المضيق. مسؤول أمريكي كشف لأكسيوس أن المحادثات الفنية بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم لا تزال تسلك مسارها الصحيح، مشيرا إلى أن قنوات فض الاشتباك كانت تعمل وتدار بنجاح بعد قمة بحيرة لوسيرن، رغم التباين الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تفسيرات المادة الخامسة من مذكرة التفاهم المعنية بترتيبات مضيق هرمز والخط الساخن المباشر الذي كان مقررا تفعيله بين الطرفين لتفادي الاحتكاك. طهران وفي أول تعليق لها على التصريحات الأمريكية لم تؤكد عقد الاجتماع، وفق ما صرح به كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية. الأخير أكد بالمقابل انعقاد الاجتماع الأول لما يسمى لجنة هرمز العمانية الإيرانية في العاصمة مسقط. وأضاف أبادي أن الاجتماع تناول القضايا الراهنة المتعلقة بمضيق هرمز، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول إدارته في المستقبل، وذلك بموجب المادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلامباد، فضلا عن الحقوق السيادية للدول الساحلية.
3: وأكد بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني أن سلطنة عمان لا تؤيد فرض أي رسوم عبور على السفن، مشددا على أن حريات الملاحة يجب أن تظل مكفولة وفق قواعد القانون الدولي. نفى البوسعيدي وجود لبس بشأن مسألة الرسوم، وقال إن هناك فروقا بين رسوم العبور وبين الخدمات البحرية والبيئية والملاحية التي يمكن بحثها طوعيا مع الدول والشركات المستفيدة. أشار وزير الخارجية إلى أن تطوير مثل هذه الخدمات يمكن أن يسهم في تعزيز أمن وسلامة الملاحة والحد من مخاطر الحوادث والتلوث، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دولية ناجحة في مثل هذا المجال، منها مضيق ملقا وسنغافورة. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا وسلطنة عمان تعملان معا على خفض التصعيد في الشرق الأوسط، وستتعاونان مع شركائهما في إزالة الألغام من مضيق هرمز. كتب ماكرون على منصة إكس بعد لقائه سلطان عمان هيثم بن طارق في قصر الإليزيه إن باريس ومسقط قررتا التعاون من أجل تأمين الطرق البحرية وضمان حرية المرور من دون قيود عبر مضيق هرمز.

وتنضم إلي شبكة مراسلي تلفزيون العربي من باريس دلال معوض، من طهران ياسر مسعود، ومن واشنطن محمد بدين. تحياتي لكم جميعا. ولنبدأ من حيث انتهينا من إعلان ماكرون عن تعاون فرنسي عماني بشأن مضيق هرمز في زيارة لسلطان عمان، تأتي بعد عقود غياب دلال. هي زيارة الأولى لسلطان عمان إلى فرنسا، وطبعا تأتي يعني في ظل هذه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة والدور التي تلعبه عمان، لا سيما أيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز. وكما ذكرت، الرئيس الفرنسي قال بأنه تم الاتفاق على التعاون مع سلطنة عمان وشركاء لإزالة الألغام في المضيق وتسهيل وتأمين سلامة مرور السفن دون أيضا فرض أي رسوم. هذا كان الموقف الفرنسي، أن يكون هناك حرية مطلقة للملاحة. وهنا إشارة بأن الرئيس الفرنسي يشير إلى المبادرة الفرنسية البريطانية التي شكلتها فرنسا مع المملكة المتحدة منذ أشهر مع بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران لتأمين سلامة مرور السفن بعد تثبيت الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. كان هذا الموضوع على طاولة الحوار بين دول مجموعة السبع منذ يعني أسابيع في فرنسا، مع حضور دول خليجية منها قطر. وكان الرئيس الأمريكي قلل من أهمية هذه المبادرة أو الدور الأوروبي في إزالة الألغام. ولكن اليوم يعني الرئيس الفرنسي يقول بأن سيكون هناك تعاون، على الرغم ما سمعناه على لسان وزير الخارجية العماني الذي قال أن عمان يعني منفتحة على التعاون مع هذه الدول الأوروبية. وهنا أذكر بأن هناك حوالي يعني 12 دولة أعربت عن رغبتها في الانخراط عسكريا لتأمين ملاحة وسلامة مرور هذه السفن. وزير الخارجية قال على الرغم من يعني هذه المبادرة أو هذا المقترح الفرنسي البريطاني،

0: السفن أو لتقليص التلوث، يعني في مجالات مختلفة، وذلك مطبق يعني في مضائق أخرى، ولكن عمان ملتزمة بحرية ملاحة مطلقة مما يتماشى مع القانون الدولي، وأن الرسوم إنما هي محرمة بالقانون الدولي وبقانون البحار الدولي بحسب الوزير العماني الذي تحدث مع عدد من الإعلام الفرنسي هنا في باريس. أيضا هو تطرق إلى العلاقة مع الولايات المتحدة، إلى التوتر مع الولايات المتحدة، وقال يعني أن الخلاف طبيعي بين الأصدقاء، إنما العلاقة متينة. ولكن هنا أشير إلى ما قاله، هو دعا إلى بناء هيكلية أمنية في المنطقة بين دول الخليج، تعتمد على دول الخليج بشكل أساسي، وإلى مراجعة العلاقة مع الشركاء الدوليين، هنا إشارة إلى الولايات المتحدة بسبب مساهمات دول الخليج ماديا يعني في هذه العلاقة الاستراتيجية الأمنية مع الولايات المتحدة، التي لم يعني تنتفع منها بشكل كبير في آخر حرب هذه دول الخليج. هو أيضا تحدث عن إيران، قال لربما يمكن أن نوقع اتفاقية عدم اعتداء أو عدم تدخل بين إيران ودول الخليج. ديما،
1: شكرا جزيلا لك من باريس، مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض، وإلى واشنطن وطهران، وترقب لإن كان سيكون هناك اجتماع يوم غد يجمع الطرفين. سأبدأ بالمعطيات الإيرانية حول هذا الأمر معك ياسر.
2: الجميع يترقب ديما، كما في خارج إيران، في داخلها أيضا شكلت الموقف الإيراني كيف سيكون آخرها، وما جاء حتى في سياق الخبر هو من قبل نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، وبالطبع هو من سيتزعم هذا الوفد إذا ما بالفعل كان هناك جولة من المحادثات، إن كانت تتعلق بالجانب الفني والبرنامج النووي الإيراني، أو إن كانت تتعلق بملفات أخرى. ما ينظر لها هنا إيرانيا هو كان هناك استياء إيراني واضح، عندما يقول كاظم غريب آبادي بأن الجولة من المحادثات الفنية ستعقد في حال استيفاء الشروط. الشروط هنا وفقا للعقلية الإيرانية تتعلق بتطبيق مذكرة التفاهم أمريكيا، والكلام هنا تحديدا ببندين أساسيين. الأول هو مواصلة الاستهدافات الأمريكية للشريط الساحلي الإيراني خلال الأيام الماضية، وكذلك مواصلة إسرائيل استهدافها وعدوانها للأراضي اللبنانية. هذا يعتبر إيرانيا بأنه انتهاك لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم وما جاء فيها نصا حرفيا. يضاف إلى ذلك في البند الخامس، وذلك المتعلق بمحاولات أمريكية، يقال هنا إيرانيا أو هكذا تفسر إيرانيا، هي محاولات أمريكية لإيجاد مسير آخر وإن كان موازي لما حددته طهران في شمال مضيق هرمز لمرور السفن في جنوبها، وهذا يتناقض مع ما جاء في مذكرة التفاهم والذي يضع على عاتق طهران مسؤولية تحديد المسارات، وهذا بالطبع ما أيضا قوبل إيرانيا بتوجيه تحذيرات وإطلاقات نحو هذه السفن التي انتهكت القواعد الإيرانية التي فرضت.
3: راديو الحرية
4: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: راديو الحرية
1: 92.7 FM. جزيلا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. وإلى واشنطن، إن كان دونالد ترامب محمد أكد أن الإيرانيين طلبوا هذا الاجتماع، لن تكون أول مرة يقول شيء ما دونالد ترامب ولا يكون دقيقا، خاصة بخصوص الخطوة التالية. فما الذي نعرفه ونتأكد منه أمريكيا؟
6: نتأكد من هذا صعب، لكن بشكل عام من الجانبين الأمريكي والإيراني كانت هنالك تصريحات منتقات أو زوايا منتقاة، كل طرف يريد أن يسوقها داخليا. الإيرانيون أنكروا عدة مسائل ثبت أنها موجودة ضمن التفاهمات أو أن

0: أنه تم الاتفاق عليها، الأمريكيون أنكروا مسائل أيضا، وكان لاحقا كانت الأحداث تكشف عكس ذلك. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صعيد واحد مع تصريحات إيرانية في نواح بعينها كانت أيضا تنتقي من ما يجري التفاهم حوله أو نقاشه، ما يمكنها أن تسوقه أو ما لا يثير عليها حفيظة الجمهور الذي توجه له خطابها. حسب أكسيوس، يوم غد اليوم سينطلق في الواقع جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في طريقهما إلى الدوحة. يوم غد سيكون كلاهما أو سيصلان إلى الدوحة، حيث سيعقدان اجتماعا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري. يفترض أن تعقد الاجتماعات في وقت لاحق من يوم الأربعاء بعد غد. يوم غد يفترض أن تعقد اجتماعات، لكن لا تفاصيل أكثر حولها. هذا ما أفادت به سي إن إن في الساعات الأخيرة. بعد غد الأربعاء يفترض أن هنالك اجتماعات ومباحثات مع الأطراف أو بين الأطراف الأمريكية والإيرانية، وكذلك اجتماعات للجان الفنية. المتوقع هو نقاش الآلية وتفعيلها،
1: نعم،
0: الآلية التي وصفت بآلية منع تصادم أو القناة المباشرة حول الملاحة في مضيق هرمز، كذلك نقاش لمسألة الأصول الإيرانية ورفع التجميد عنها، وبالتوازي أيضا نقاش المسائل المتعلقة باستمرارية وتنفيذ آلية مذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي محمد بدين. شدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أن بقاء الجيش في لبنان سيكون طويلا، وأضاف أن حزب الله كان سيتعرض لانهيار أكبر لولا الربط بين إيران ولبنان، مضيفا أن الانسحاب لن يتم قبل نزع سلاح الحزب. كما أكد كاتس أنه تم الاتفاق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان وسوريا وقطاع غزة، مشيرا إلى أن الربط بين إيران ولبنان يمثل مصلحة أمريكية، معتبرا أن أحد القيود التي تفرضها الشراكة بين إسرائيل والولايات المتحدة. قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون أكد تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. جاء ذلك خلال اجتماع مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بيروت ورئيس فريق لجنة مراقبة الأعمال العدائية. أكد مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي عدم إعلام الجيش اللبناني بأي موعد لانسحاب الجيش الإسرائيلي من أي منطقة محددة من القرى والبلدات المحتلة. إلى ذلك أفاد بيان للجيش اللبناني أن قائد الجيش وقائد القيادة الوسطى الأمريكية بحثا إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني في اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. أوضح الجيش في بيان رسمي أن قائد الجيش ثمن الدعم الأمريكي وشدد على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان. وينضم إلي الآن مراسل تلفزيون العربي من بيروت إدمون ساسين، من القدس أحمد جردة، تحياتي لكما. ونبدأ من بيروت معك إدمون لتضعنا في تفاصيل لقاء عون وبراد كوبر قائد القيادة الوسطى الأمريكية وما نتج عن هذا الاجتماع، إضافة إلى المشهد العام اللبناني.
2: نعم، الخبر البارز خلال الساعات القليلة الماضية في بيروت، جولة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي على قائد الجيش وعلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وذلك لبدء البحث بالتحضيرات لبدء تنفيذ الاتفاق الإطار الذي نتج عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية في واشنطن. وطبعا يعني رئيس الجمهورية كان له موقف في هذا المجال، وجاء بشكل غير مباشر ردا على ما يقال اليوم في الساحة اللبنانية، وجاء الموقف ليؤكد أن الدولة اللبنانية تريد أن تبسط سلطتها على آخر الحدود الجنوبية الدولية بقواها المسلحة. وبالتالي هناك نقاش حول التحضيرات لبدء تنفيذ الاتفاق الإطار، وكان هناك أيضا بيان واضح من قيادة الجيش في هذا المجال، وسمت لأول مرة في بيان رسمي الملحق الأمني لاتفاق الإطار. يعني هذه التسمية لم تكن قائمة رسميا في لبنان قبل بيان قيادة الجيش. قائد الجيش بحث أيضا مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي آلية تنفيذ الملحق الأمني لاتفاق الإطار، وبالتالي هذه هي المسألة الأساس اليوم، على الرغم من أن الجيش اللبناني حتى هذه اللحظة بحسب مصادره العسكرية لم يتبلغ عن انسحاب إسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين المزعومتين في أفرون وفي زوتر الغربية، علما أن يعني بلدية أفرون أكدت بأن هذه البلدة ليست محتلة من قبل الجيش الإسرائيلي، ويتواجد فيها مواطنون لبنانيون منذ اللحظة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار. إذن هناك بحث مع القيادة الوسطى الأمريكية، التي يعني في الصحافة اللبنانية اليوم كان هناك حديث عن أن دخول الجيش اللبناني إلى المنطقتين التجريبيتين سوف يتم تحت إشراف قائد المنطقة الوسطى، ولكن هذا كان يبقى معلومات صحفية صباحا، إلى أن برز خبر الجولة على رئيس الجمهورية وقائد الجيش. فهل هذا يمهد مع البحث بالتحضيرات لبدء تنفيذ الاتفاق الإطار؟ هل هذا يمهد لأن نرى خلال الساعات المقبلة ترجمة لعملية دخول الجيش اللبناني إلى المنطقتين التجريبيتين؟ هذا موضوع متروك طبعا لما سيرشح عن الاجتماعات ولما سيحصل ميدانيا على الأرض، علما أن الميدان الجنوبي اليوم يشهد هدوءا كبيرا وهدوءا على كل المستويات وعلى كل القطاعات، مقارنة بما شاهدناه في ساعات الفجر وفي ساعات الليل من غارات حربية ومن مسيرات على النبطية وعلى ميفدون أيضا، وبعض الاعتداءات التي حصلت على بعض المواطنين في نقاط قريبة من نقاط انتشار الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا على هذه التفاصيل من بيروت مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين، ونستكمل من القدس مع مراسل تلفزيون العربي أحمد جردات. إسرائيل كاتس يتحدث ويتحدث كثيرا، بعض النقاط مكررة وبعضها يضاف، الصورة الكاملة لديك أحمد.
3: ربما الأبرز هو اتهام إسرائيل كاتس وزير الأمن الإسرائيلي للإدارة الأمريكية بأنها أبقت حزب الله ومنعته من الانهيار بعد أن ربطت بين لبنان وإيران على عكس الإرادة الإسرائيلية. هذا ما قالوا خلال إحاطة للمراسلين العسكريين، وتحدث كثيرا عن أن إسرائيل لن تنسحب من مناطق إضافية عدا المناطق التجريبية، وأن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء طويلا في لبنان، وأنه يعني يرى الواقع جيدا بأن جنود الجيش اللبناني لن يصبحوا أسودا كما قال لمواجهة حزب الله، إلى جانب أن مزيد من العمل في لبنان أن العمل سيستمر في لبنان من الناحية العسكرية، تحديدا في سياق تدمير الأنفاق التي تدعي إسرائيل بأنها موجودة في الجنوب اللبناني. واضح من دعوة كاس للمراسلين العسكريين الإسرائيليين وتصريحاته أمامهم، ربما هي رسالة يريد إرسالها للإسرائيليين عبر هؤلاء، بأن هذا الاتفاق ربما إسرائيل تمسك بزمام المبادرة فيه من خلال أنها لن تنسحب إلا بعد نزع سلاح حزب الله. التهيئة الإسرائيليين لإمكانية البقاء طويلا في الجنوب اللبناني، وأيضا استمرار العمل العسكري ديما في المناطق التي تقع داخل الخط الأصفر. وأيضا تباهى كاتس بأن إسرائيل دمرت كل البلدات اللبنانية الواقعة في خط التماس أو القريبة من الحدود، تحديدا في القطاعين الأوسط والغربي، وأن الجيش الإسرائيلي دمر ما نسبته 73% من القرى اللبنانية الواقعة في القطاع الشرقي، إلى جانب منع عودة السكان إلى هذه البلدات إلا بعد نزع سلاح حزب الله. واضح أن إسرائيل من خلال البنود الفضفاضة، تريد الاستفادة من هذه البنود، وأيضا تريد وضع المحددات بالنسبة لديها في هذه الفترة عبر التصريحات أو حتى عبر التسريبات، لا سيما وأن الملحق الأمني حتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عنه، وفقط ما نعرفه عن هذا المقترح هو قادم فقط من إسرائيل عبر تسريبات أو عبر تلميحات من خلال التصريحات.
1: للاستيضاح أحمد النقطة اللافتة التي أشرت لنا بها، وهي يعني مهاجمة إسرائيل كاتس للولايات المتحدة بربطها لبنان وإيران، اعتبار ذلك مصلحة أمريكية. هل هذا خطوة أولى في مسار كما يعني يتردد إعلاميا في إسرائيل بأن نتنياهو وفريقه يستعدون لمهاجمة إدارة ترامب وترامب شخصيا؟
3: يعني واضح من خلال هذا التصريح بأن كاتس يعني ممتعض من التدخلات الأمريكية، ولكنه أشار إلى جزئية أن هذه مصلحة أمريكية، والمصلحة الأمريكية كانت تقضي بربط الجبهتين، ربط لبنان وإيران بعضهما ببعض، على عكس المصلحة الإسرائيلية. وأيضا أشار إلى أن هذا ضمن الضريبة التي قد تدفعها إسرائيل بسبب يعني العلاقات مع الولايات المتحدة وهذه الشراكة والحرب التي خرجت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران. ولكن أيضا من جهة أخرى كاتس يهيئ الإسرائيليين لإمكانية استئناف الحرب الإسرائيلية على إيران، وأيضا تحدث عن هذه الجزئية أمام المراسلين العسكريين الإسرائيليين، وقال بأن احتمالات اندلاع الحرب أو تجدد الحرب مع إيران قائمة، وهناك احتمالين: الأول أن يشن ترامب هجوما على إيران، والأمر الثاني أن تطلق إيران الصواريخ نحو إسرائيل، ومن ثم أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإمكانية عودة الحرب وللقتال ضد إيران لوحدها دون تدخل الولايات المتحدة الأمريكية. لابد أن نركز على جزئية أن هذه الفترة قد نسمع مزيد من التصريحات، مزيد من الاستقطابات ومن حدة التصريحات الإسرائيلية، لأن هذه التصريحات أيضا هي تستبق الانتخابات التي ستنظم في أكتوبر من هذا العام، أي بعد أشهر قليلة، بعد حوالي 3 أشهر أو أقل من 3 أشهر من الآن ستنظم انتخابات الكنيسة الإسرائيلي. لذلك كثيرة هي التصريحات التي سنستمع إليها، بعض التصريحات التي ستحاول الحكومة الحالية توظيفها لخدمتها في الانتخابات. وأيضا يعرف عن كاتس بأنه يكثر من الثرثرة ومن التصريحات، وأنه أيضا يعني يهاجم الإدارة الأمريكية بشكل واضح، وربما قد نستمع في الساعات أو ربما خلال اللحظات المقبلة لرد أمريكي على مثل هذه التصريحات التي ينظر إليها في إسرائيل، وعلى الأقل بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي ديما ينظر إليها إلى أن كاتس يعني انتقد هذه الخطوة الأمريكية واتهم هذه الإدارة بأنها منعت انهيار حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد جردت. نعود مشاهدينا للتركيز على الوضع اللبناني بتفاصيله، وينضم إلي من بيروت كل من جوني منير الكاتب الصحفي والباحث السياسي، وأيضا دكتور قاسم قصير الباحث السياسي. تحياتي لكما، مساءكم سعيد.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية اف ام.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: معركة التفاوض مع الدولة داخليا بدلا من إسقاط الاتفاق بالكامل.
1: نعم، تحياتي لك ولضيفك والمشاهدين. واضح من خلال يعني ما صدر سواء من الرئيس بري أو من المسؤولين في حزب الله أن الثنائي بشكل أساسي ومعهم قوى أخرى لا يريدون الذهاب إلى عمل شعبي ضد الاتفاق بشكل يعني يؤدي إلى مشاكل داخلية. هم يريدون الذهاب إلى يعني مواجهة داخل المؤسسات سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب، لكن أنا تقديري أن المواجهة الحقيقية ستكون على الأرض من خلال الميدان العسكري. نحن بدأنا نسمع عن عمليات يقوم بها حزب الله في جنوب لبنان والعدو الإسرائيلي لا يرد. إذا تم الاستكمال في هذا المسار يعني أن هذا الاتفاق لا يمكن أن يطبق، لأن الإسرائيلي يريد انتشار الجيش اللبناني في بعض المناطق ما يسمى التجريبية، وأنه لن ينسحب، وطالما أنه لن ينسحب سيكون هناك عمل للمقاومة، مما يعني أن كل ما يتضمنه الاتفاق لا يمكن تطبيقه عمليا في ظل استمرار حزب الله في المقاومة، ولا أدري إذا ينضم إليه قوى أخرى في المرحلة المقبلة. نحن أمام مرحلة دقيقة. إضافة، هناك معلومات سواء من أوساط رئيس بري أو حزب الله أنهم ينتظرون ما ستقوم به إيران من خلال المفاوضات مع أمريكا في قطر واللجنة التي شكلت. وأمس كان هناك اتصال من رئيس مجلس الشورى الإيراني بالرئيس بري، وكان في تأكيد أن إيران لن تترك الأمور لفقط هذا المسار اللبناني، هي ستتابع مساره، وهذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني. أنا تقديري نحن سنكون أمام نوع من التنافس أو السباق بين المسارين اللبناني الإسرائيلي الأمريكي والمسار الأمريكي الإيراني الذي يرعاه قطر وباكستان يعني في الدوحة.
0: يعني هذه هي المشكلة الداخلية اللبنانية. يعني أود أن أدخل معك في حديث، يعني بما أنه حضرتك لبناني وضيفنا جوني منير أيضا لبناني، هذه مشكلة لبنانية عندما يتم الاعتماد من حزب الله على إيران في أجندتها التي تأخذ لبنان ووضع حزب الله بعين الاعتبار ولكنها ليست على رأس أولوياتها. فبالتالي المرحلة الدقيقة التي ذكرتها دكتور قاسم فيها الكثير من التفاصيل، ليس فقط مواجهة ما بين حزب الله والإسرائيليين، بل قد تكون مواجهة لبنانية مع هذه المناطق التجريبية، مع آليات تنفيذ الآن ليست واضحة ولكن قد تتوضح وقد تكون بمكان تنفيذ. فبالتالي هذه المرحلة الدقيقة كيف يتعاطى معها الثنائي الشيعي من ناحية التعاطي مع الجيش اللبناني؟
1: حسب معلوماتي، وأنا أتحدث عن معلومات، أن هناك قرار لدى قيادة الثنائي والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وبالتنسيق مع الأستاذ وليد جنبلاط وقوى أخرى بعدم السماح للخلاف الداخلي أن يؤدي إلى صراع داخلي ميداني، يعني سواء مع قوى لبنانية مؤيدة للاتفاق أو مع الجيش اللبناني، لأن هناك تقدير أن أحد أخطر نتائج هذا الاتفاق إذا يعني تم استكمال تطبيقه إثارة الفتنة الداخلية، وأن هذا هو ما يريده الإسرائيلي والأمريكي. لذلك هناك اتخذ قرار على مستوى أعلى القيادة، يعني رئيس بري، قيادة حزب الله، مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، بعدم القيام بأي عمل يؤدي إلى صراع داخلي والحرص على عدم الاصطدام بالجيش اللبناني. تم وقف أي نشاط شعبي على الأرض بعدما حصلت بعض التظاهرات العفوية وحصلت اشتباكات مع الجيش اللبناني. هناك حرص على عدم حتى الاستقالة من الحكومة، وهذا أمر كمان مهم جدا، أو ترك جلسات مجلس الوزراء. لذلك في وعي لهذا الموضوع. هلأ الانتظار إيران أو دور إيران ليس بهدف ربط ملف لبنان بالوضع الإيراني أو الدور، لكن فقط من باب الاستفادة، لأن هناك كان في معلومات لدى رئيس بري وقيادة حزب الله أن أمريكا التزمت مع إيران بتحقيق انسحاب خلال 60 يوم من تطبيق الاتفاق الأمريكي الإيراني، وأنما جرى في واشنطن من أجل يعني الالتفاف على ما جرى في جنيف في سويسرا وفي باكستان. لذلك أنا تقديري نحن سنكون أمام هذا السباق ما بين المسارين. وطبعا الإسرائيلي اليوم أعلن بوضوح وبصراحة أنه لن ينسحب من لبنان وأنه لن يسمح للعودة الأهالي إلى الجنوب والإعمار إلا بعد نزع سلاح حزب الله الكامل من كل الأراضي اللبنانية. وهذا أمر يعني لا يمكن أن يحصل، معجزة هذا، يعني الجيش اللبناني غير قادر على تنفيذه. نحن أمام مرحلة دقيقة بكل معنى الكلمة. الخوف الأكبر أن نذهب إلى صراع داخلي، هناك حرص على عدم الصراع، لكن المعطيات الميدانية قد تدفع الأمور إلى ما لا يريده أحد، وهذا هو الأمر الخطير. اليوم كشف الجيش اللبناني أن هناك ملحق سري، وهذا ما قاله مراسلكم في بيروت. لأول مرة يتحدث الجيش اللبناني بعد أن تحدثت عنه المصادر الإسرائيلية أن هناك ملحق سري غير معلن للاتفاق.
0: تقصد الملحق الأمني؟
1: يسمح للجيش الإسرائيلي بالتحرك في المناطق.
0: طيب
1: نعم،
0: تمام.
1: ملحق أمني
0: طيب.
1: عسكري
0: تمام. دعنا نؤجل هذه النقطة لنفرد لها دكتور قاسم. نعم. ولكن مما ذكرته أود أن أسمع تعليق من الأستاذ جوني منير. يعني كما يبدو أن الثناء الشيعي لم يقرر مواجهة مباشرة مع الحكومة، مسار رئاسة الوزراء، مسار مجلس النواب، وبانتظار يعني تفاهمات وتسويات أوسع من لبنان. من جهة الحكومة هل تنوي استيعاب هذا الاعتراض سياسيا، خاصة بأنه يعني هو عابر للثنائي الشيعي؟ هناك من اللبنانيين من يرون في هذا الاتفاق بأنه يعطي إسرائيل كل شيء ولا يعطي لبنان أي شيء.
2: أولا يعني أنا أوافق على ما قاله الأستاذ قاسم قصير بجزء بالنقاط الأساسية منه. ليس هنالك حتى الآن، لا تبدو هنالك حركة على الأرض من أجل إسقاط الاتفاق. يعني المسألة لا تتعلق بالموضوع السياسي فقط، لأنه داخل السلطة التوازنات تميل لمصلحة الفريق المؤيد للاتفاق، يعني كان على مستوى الحكومة أو كان حتى طبعا رئاسة الجمهورية، وربما أيضا على مستوى المجلس النيابي، وهذا مسألة معروفة. طالما وهنا أود أن أعود إلى نقطة الرئيس نبيه بري. الرئيس نبيه بري قال أنا لا أتصل به ولا يتصل، لكنه لم يقل أن العلاقة مقطوعة بينهما، وبالتالي هنالك فارق كبير. ثانيا نعم، هنالك النقطة الأساس هي يعني الضبط الذي اتجه إليه الرئيس نبيه بري وأيضا وليد جملاط حول موضوع عدم استخدام الشرع. وفي الوقت نفسه يبدو بأنه كما قال الأستاذ قصير، وهذه النقطة التي أعيد بها، أن المسألة تنتظر الموضوع السقف الإيراني. السقف الإيراني الآن له علاقة أو مرتبط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية ولا علاقة بالصورة الأوسع في المنطقة. من المنطق الاعتقاد أن حزب الله لن يذهب إلى الأمام أكثر، أو لن يذهب باتجاه أي عمل ميداني أو شعبي على الأرض باتجاه السلطة أو حتى جنوبا، يعني كما نرى في الرد على موضوع الاعتداءات أو الطرقات الإسرائيلية، لأن ذلك يرتبط بالحسابات الكبرى. وبالتالي هذا يعني يعطي مساحة اطمئنان هذه الفترة بأن الأمور ليست ذاهبة باتجاه صدام كبير. أضف إلى ذلك إشارة مهمة جدا أن حزب الله تحديدا لم يورد أنه يريد الانسحاب من الحكومة على الأقل.
0: تمام مفهوم سيد جوني، ولكن كل هذا كيف يمكن مقابلته سياسيا من الحكومة وما يراه كثر من اللبنانيين لمصلحة الحكومة؟ لأن هذا الاتفاق بما يتكشف عنه الملحق العسكري يعني يبدو فيه لبنان لا يدافع عن سيادة، لأنه عندما يكون هناك شرط أن يدخل الجيش اللبناني بآلية يضعها الأمريكي إلى منطقة تجريبية ويقوم بعمله ليخرج منها، ليدخل الإسرائيلي ليشيك يعني ليتأكد مما قام به الجيش اللبناني، هذا لا يندرج تحت يعني تعريف السيادة لأي بلد.
2: ليس هنالك في كل ما يحصل لا يمينا ولا يسارا مسألة لها علاقة باحترام السيادة اللبنانية. ليس في إقرار وقف إطلاق النار، إن كان على مستوى ما حصل في اتفاق سويسرا ما يشير يعني الدولة لم تكن موجودة، لم يكن موجود أحد من لبنان حتى على المستوى كيفية فرض خلية سويسرا من أجل مراقبة، كل ذلك لا علاقة له بالسيادة أبدا. وأيضا أوافق في الرأي بأن في هذا الاتفاق هذه النقاط أيضا تمس السيادة اللبنانية، لكن كما قيل لي أن الجانب الأمريكي قال أن الاتفاقات أو التسويات عندما تحصل في نهاية الحروب في مطلق في معظم الأحيان، يعني معظم الأحيان يكون هنالك تنازلات متقابلة، إلا في حال هنالك انتصار كاسح وخسارة كاسحة كما حصل على سبيل المثال في الحرب العالمية الأولى أو الثانية، عندها يكون هنالك اتفاق استسلام. اليوم في لبنان الواقع لا يؤشر إلى ذلك، وبالتالي هنالك تسوية، وهذه التسوية هذا المنطق الذي تقول الحكومة، هذه التسوية تؤشر أنك تذهب إلى نقاط يعني تنازلات من عندك وتنازلات من الفريق الآخر، لكن النقطة الأساس
0: ما الذي تنازل عنه الإسرائيليون سيد جوني؟
2: الانسحاب من لبنان، وهذا ما كان يقوله
0: قبل قليل نقلنا الأخبار عن إسرائيل كاتس يقول بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى وسيبقى طويلا ليس فقط في لبنان بل في سوريا أيضا.
2: هذا بالضبط هذا ما يريده كاتس وما تريده إسرائيل، وبالتالي لذلك علينا ضمن هذا الاتفاق ما يؤشر إلى وجود حصول الانسحاب الإسرائيلي بضمانة أمريكية، شرط ربط هذا الموضوع بنقطة السلاح، وهذه النقطة الحساسة جدا التي على الحكومة.
0: دعني أنقلها لدكتور قاسم، دعني أنقل هذه النقطة الحساسة لدكتور قاسم رئيس الجمهورية بعد لقائه براد كوبر قائد القيادة الوسطى الأمريكية، يقول بأنه الجيش اللبناني سيفرض سيطرته حتى الحدود الدولية الجنوبية. بمكان ما أيضا هناك يعني تقديرات بأن الحزب خرج من الحرب بما خسره، وأيضا مدرك للتغييرات التي حصلت في البيئة الإقليمية، مدرك للتغييرات التي حصلت لإيران، فبالتالي أيضا هو ليس مستعد لا لمواجهة داخلية ولا لمواجهة خارجية، وهذا ما قاله نعيم قاسم في خطابه قبل يومين، قال دعونا نكون واقعيين، يعني مواجهة إسرائيل بما معناه ليست بالأمر السهل.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
1: إسرائيل تقوم بحرب معينة وتتعرض لخسائر أو لتحديات تستفيد من أي اتفاق أو هدنة لإعادة ترتيب أمورها. تقدير الشخصي، وأنا أتحدث عن تقدير من خلال معرفتي بحزب الله وتجربته، أنه يستفيد الآن من هذه المرحلة لإعادة ترتيب صفوفه الميدانية والاستعداد لكل الاحتمالات. إذا نجحت الحكومة اللبنانية والرئاسة اللبنانية بتحقيق انسحاب ما، هذا يكون عنصر إيجابي أنا برأيي، ليس مشكلة. لكن إذا لم ينجحوا بتحقيق الانسحاب وتم وضع شروط معقدة على الجانب اللبناني، حزب الله سيعود إلى العمل العسكري الميداني أو يعود إلى خيارات أخرى لمواجهة العدو الإسرائيلي. حتى الآن لا توجد يعني مواقف نهائيه. كما اشار السيد جوني، انا اوافق معه ان حزب الله والرئيس بري، وهذه معلومات ليست تحليل، ينتظران ما سيجري ما بين ايران وامريكا واللجنه التي شكلت لتطبيق وقف اطلاق النار، والتي ستعقد حسب بعض المعلومات اجتماعا غدا في قطر، لا ادري اذا تاكد هذا الخبر او لا، وأن هذه اللجنة هي التي ستكون معنية. وهناك وعود إيرانية لحزب الله وللرئيس بري بأن إيران لن تترك لبنان ولن تسمح ببقاء الجيش الإسرائيلي. هلأ إذا لم يتحقق شيء وفي الوقت نفسه لم تنجح الحكومة اللبنانية أو الجيش اللبناني بفرض الانسحاب، أنا تقديري الخيار العودة إلى العمل العسكري غير التقليدي، يعني سنكون أمام شكل جديد من المقاومة وستأخذ أبعاد أخرى. بدأنا نشهد بعض المواجهات يعني في الأيام الماضية، أمس مقاتل من حزب الله قتل ضابطا.
0: تشير إلى ما حصل في دير سريان. أعذرني دكتور قاسم، انتهى وقتي مع حضرتك ومع الأستاذ جوني. أشكركم جزيل الشكر دكتور قاسم قصير الباحث السياسي وأستاذ جوني منير الكاتب الصحفي والباحث السياسي.

0: في قطاع غزة أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة. هذا وأفاد مراسل تلفزيون العربي بإصابة عدد من المواطنين جراء إطلاق النار من الآليات العسكرية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأفاد مراسل تلفزيون العربي بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف منازل داخل ما يسمى الخط الأصفر على طول قطاع غزة. وحسب شهود عيان قامت قوات الاحتلال بتقديم المكعبات الصفراء بالقرب من شارع صلاح الدين جنوب جسر الواد وسط قطاع غزة، كما يستمر توسيع الخط الأصفر من ناحية المحافظة الوسطى. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 13 أسيرا من سجونها، ووصل الأسرى المفرج عنهم إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث نقلوا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. هذا وتحتجز سلطات الاحتلال أكثر من 3000 فلسطيني من قطاع غزة وسط ظروف إنسانية قاسية وانتهاكات ممنهجة تمارسها مصلحة السجون بحق الأسرى.
1: نقلت طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل 13 معتقلا فلسطينيا تم الإفراج عنهم اليوم، وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وعملنا على إعادة تواصلهم ولم شملهم مع عائلاتهم منذ عام 2023 حتى اللحظة. سهلنا عملية نقل أكثر من 2500 من المعتقلين الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم بنفس هذه الطريقة، وتم إعادة لم شملهم وتواصلهم مع عائلاتهم.
0: أعلنت باكستان أن قواتها الأمنية نفذت عملية برية استندت إلى معلومات استخبارية على طول حدودها مع أفغانستان. من جهته أدان المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد هذه الهجمات واصفا إياها بالعدوان الوحشي وفق تعبيره.
2: غارات جوية وعمليات برية تشعل الحدود المشتركة بين باكستان وأفغانستان من جديد. قوات الأمن الباكستانية تشن هجوما واسعا تسبب بمقتل عشرات المسلحين بحسب تصريحات وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارا، الذي أوضح أن الهجوم البري استهدف 4 مقاتلين من جماعة الأحرار المرتبطة بطالبان باكستان، بينما حصدت الضربات الجوية في باكتيا وباكتيكا وكونار 25 مسلحا مع تدمير مخازن أسلحتهم. في المقابل تروي كابل رواية مغايرة، قال السكان إن من بين الضحايا أطفالا ونساء وجرحى بعضهم في حالة حرجة.
3: قصفونا وقتلوا أبرياء بينهم أطفال ونساء ومدنيون مسنون، وفي كونار كما رأيتم قتلوا أطفالا ونساء وطلابا. هذا ليس بجديد علينا، فباكستان تضطهدنا منذ 50 عاما.
4: نقل الجرحى إلى غارديز وكابول لتلقي العلاج، لا نزال نجهل حالتهم الصحية وما إذا كانوا سيتعافون، ومن المحتمل ألا ينجو بعضهم.
2: من جهته أدان المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد الهجمات بشدة واصفاً إياها بالعدوان الوحشي الذي تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال. يشار إلى أن التصعيد الباكستاني الأخير جاء ردا على هجوم دام شنته جماعة الأحرار بالقنابل والأسلحة النارية مستهدفة منشأة لقوات الرينجرز في كاراتشي، ما أدى لمقتل 3 من عناصرها. لتستمر أزمة الاتهامات المتبادلة، فبينما تتهم باكستان جارتها بإيواء مسلحين يخططون للهجمات من داخل أراضيها، تنفي كابل ذلك جملة وتفصيلا، معتبرة التمرد قضية باكستانية داخلية.
0: والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: تتجه الأنظار هذا المساء صوب ملعب هيوستن، حيث المواجهة المرتقبة بين البرازيل واليابان ضمن منافسات دور 32 من منافسات كأس العالم. بطل العالم 5 مرات بلغ الأدوار الإقصائية بعدما تصدر المجموعة الثالثة بفارق الأهداف أمام المغرب، بينما احتلت اليابان وصافت المجموعة السادسة خلف هولندا بعد فوز وتعادلين. وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم هذه المواجهة بين البرازيل أحد المرشحين للتتويج باللقب وبين المنتخب الياباني العنيد الذي أسقط العديد من الكبار في الماضي.
1: لن تكون المباراة سهلة بالنسبة لنا، بل صعبة للغاية، لأن هناك الكثير من الأشياء يجب علينا التفكير فيها. ربما هناك ضغوطات أكبر علينا.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
6: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
7: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
9: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
10: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM FM FM.
5: البداية من تطورات ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية وخاصة المحادثات الفنية المرتقبة بين الجانبين، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع وأنه سيعقد غدا الثلاثاء في الدوحة. هذا التأكيد الأمريكي يأتي رغم نفي إيراني جاء على لسان نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي، الذي وصف التقارير الأمريكية بشأن عقد اجتماع بين فرق فنية إيرانية وأمريكية خلال الأيام المقبلة في قطر لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم، وصفها بأنها معلومات غير صحيحة. وعن المحادثات المرتقبة في الدوحة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن مبعوثي الرئيس ترامب سيت ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع ستعقد على هامشها محادثات فنية. وشددت ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد المضي في عملية السلام مع إيران إلى نهايتها.
6: من الواضح أن الرئيس يرغب في رؤية عملية السلام تمضي قدما، وسيكون من الأفضل للإيرانيين إبرام اتفاق جيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الرئيس أثبت أنه لا يخشى استخدام القوة العسكرية لبلادنا.
5: وفي وقت سابق أفاد مسؤول أمريكي أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة، في حين عقدت إيران وسلطنة عمال أول اجتماع فني في مسقط بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز.
7: ضمن التحركات السياسية والدبلوماسية في الشرق الأوسط، اتفاق أمريكي إيراني على وقف الهجمات كشف عنه موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين، ما رفع الأمال في إنقاذ مذكرة التفاهم التي تعرضت لاختبار عقب موجة التصعيد الأخيرة. والهدف المعلن العودة إلى الجهود الدبلوماسية عبر إفساح المجال لاستئناف وفدي واشنطن وطهران محادثاتهما الفنية لتطبيق المذكرة وتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز، وهذه المرة في العاصمة القطرية الدوحة. هذه الجولة تأتي بديلاً عن تلك التي كان مقرراً عقدها لبحث الملف النووي، ما يعني أن جولة المفاوضات النووية التي تواترت التساؤلات حول مصير انعقادها باتت مؤجلة إلى ما بعد تسوية الخلاف القائم حالياً على المضيق. مسؤول أمريكي كشف لأكسيوس أن المحادثات الفنية بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم لا تزال تسلك مسارها الصحيح، مشيرا إلى أن قنوات فض الاشتباك كانت تعمل وتدار بنجاح بعد قمة بحيرة لوسيرن، رغم التباين الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تفسيرات المادة الخامسة من مذكرة التفاهم المعنية بترتيبات مضيق هرمز والخط الساخن المباشر الذي كان مقررا تفعيله بين الطرفين لتفادي الاحتكاك. طهران وفي أول تعليق لها على التصريحات الأمريكية لم تؤكد عقد الاجتماع وفق ما صرح به كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية. الأخير أكد بالمقابل انعقاد الاجتماع الأول لما يسمى لجنة هرمز العمانية الإيرانية في العاصمة مسقط. وأضاف أبادي أن الاجتماع تناول القضايا الراهنة المتعلقة بمضيق هرمز، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول إدارته في المستقبل، وذلك بموجب المادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلامباد، فضلا عن الحقوق السيادية للدول الساحلية.
5: للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. يعني ثلاثة ملفات أساسية الآن في طهران نريد أن نعرف تفاصيلها. أولا، إن كان هناك أي معلومات حول حضور إيراني غدا لاجتماعات في الدوحة مع مستوى رفيع من الولايات المتحدة، وأيضا اللجنة المشكلة مع مسقط وتحذيرات الحرس الثوري الإيراني فيما يتعلق بمسار السفن في مضيق هرمز.
8: فيما يتعلق بمحادثات يوم غد، عجيب يعني من الغريب حقيقة رولا، حتى الآن لا وسائل الإعلام الإيرانية شبه الرسمية ولا المصادر الرسمية تتحدث عن أي انعقاد لجولة يوم غد، ولا يوجد هناك أجواء الاستعدادات لهذه الجولة. قد يكون ذلك كما ذكرت في مداخلات سابقة، هناك مشاورات تجري لا تزال مع الوسطاء وربما في دائرة صنع القرار الإيراني، ولم تحسم هذه بعد. ربما خلال الساعات القليلة القادمة سيعلن إيرانيا بشكل واضح، على اعتبار أن آخر الإعلانات التي جاءت أو ما صدر قبل ساعات تحديدا من نائب وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي، الذي أكد بأن المحادثات تحديدا بشأن الشق الفني والبرنامج النووي الإيراني ستعقد في حال جرت هناك بعض الشروط أو يعني تم تنفيذ بعض هذه من الشروط. والكلام هنا بطبيعة الحال عما كانت تتحدث عنه طهران من التزامات لابد أن تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية من إجراءاتها على أكثر من صعيد، الأبرز من بينها فيما يتعلق بملف وقف كامل لأي عدوان إن كان على الأراضي الإيرانية وعلى الأراضي اللبنانية من قبل إسرائيل، وهذا ما لمسناه من استياء إيراني في المواقف خلال الأيام الماضية، خاصة في ظل تبادل الاستهدافات ما بين القوات الأمريكية وكذلك الرد من قبل الحرس الثوري. وهذا أيضا يعني ينخرط بشكل آخر فيما يتعلق بالمحادثات المتعلقة بمضيق هرمز، والكلام هنا خاصة بأن هناك لا يوجد هناك التزام أمريكي فيما يتعلق بالمسارات التي حددتها طهران، وهو يتفق وفقا للرؤية الإيرانية مع البند الخامس الذي تقول طهران بأنه يلزمها ويضع على عاتقها مسؤولية أن تسير هذه السفن بشكل آمنة ولضمان سهولة وتيسير مرورها عبر مضيق هرمز. ولكن هناك رغبة أمريكية في اتخاذ مسارات وإن كانت موازية للمسارات التي حددتها طهران، ولكن تجدها طهران تواجه خطورة في ظل تواجد الألغام والتي لم يتم إزالتها حتى الآن ويجري العمل بطبيعة الحال عليها. أيضا كان هناك مسار والشق الثاني من سؤالك وذلك المتعلق بالتحذيرات التي وجهها الحرس الثوري بشكل واضح إلى أي تحرك أو أي محاولات أن يكون هناك مساعي أمريكية ومن قبل هذه السفن وشركاتها ومستثمريها حتى لاتخاذ مسارات موازية، وهذا سيؤدي إلى مخاطر وأيضا التهديد الإيراني والتحذيرات يرتفع بالسقف بشكل أنه قد تكون هناك كما جرى في الليالي السابقة لاتخاذ خطوات على مستوى تحذيرية وأطلاقها نحو هذه السفن، وربما قد يزداد الأمر إلى استهدافها، على اعتبار أن طهران تنظر رولا إلى نقطة مضيق هرمز ليست في مساحة الاتفاق الحالي فقط، إنما كمستقبل لاستراتيجي، وهو ما يجري التنسيق عليه مع الجانب العماني. والكلام هنا أيضا يجري تأكيده من قبل نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي خلال الاجتماع الذي جرى مع الجانب العماني، وهذا حتى يتسق مع ما سمعناه من الجانب العماني بأن كلا الجانبين لا يسعيان إلى أن يكون هناك أي قرار أو ترتيبات تتعارض بشكل مع القوانين الدولية، وهذا أيضا ما جرى التأكيد عليه وسمعناه من وزير الخارجية الإيراني. ولكن بشأن الخدمات الملاحية التي تسعى طهران لأن تكون حاضرة، كل هذا هو لا يأتي بالمساحة المالية ينظر له إيرانيا رولا، إنما في المساحة الأمنية. ما تريده طهران هو مواصلة رصدها لمرور هذه السفن وبشاكلة، حتى وإن ازدادت أعدادها هي تريد أن يكون مستوى مرور السفن يعود إلى ما قبل الحرب، ولكن بترتيبات وقواعد تريد أن تبقيها وتحافظ عليها على جانبين، الأول أن تحافظ عليها أمنيا كما ذكرت، والجانب الآخر هي أن تشكل ورقة ضغط على الجانب الأمريكي من أجل الإيفاء بالتزاماته والمتعلقة في مذكرة التفاهم وصولا إلى الاتفاق، وما يتعلق بإن كان العقوبات الأمريكية، وأيضا على الجانب الآخر البرنامج النووي الإيراني. كل هذه التفاصيل يجري الحديث عنها هنا بمختلف صناع القرار على مستوى البرلمان الإيراني، على مستوى مجلس خبراء القيادة، رجال الدين الخارجي.

0: كانت على الصعيد الفني أو ربما بجوانب وزوايا أخرى.
1: شكرا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. أكد بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني أن سلطنة عمان لا تريد فرض أي رسوم على عبور السفن، مشددا على أن حرية الملاحة يجب أن تظل مكفولة وفق قواعد القانون الدولي. ونفى البوسعيدي وجود لبس بشأن مسألة الرسوم، وقال إن هناك فروقا بين رسوم العبور وبين الخدمات البحرية والبيئية والملاحية التي يمكن بحثها طوعيا مع الدول والشركات المستفيدة. وأشار وزير الخارجية إلى أن تطوير مثل هذه الخدمات يمكن أن يسهم في تعزيز أمن وسلامة الملاحة والحد من مخاطر الحوادث والتلوث، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، منها مضيق ملقا وسنغافورة. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا وسلطنة عمان تعملان معا على خفض التصعيد في الشرق الأوسط، وستتعاونان مع شركائهما في إزالة الألغام من مضيق هرمز. وكتب ماكرون على منصة إكس بعد لقائه سلطان عمان هيثم بن طارق في قصر الإليزي إن باريس ومسقط قررتا التعاون من أجل تأمين الطرق البحرية وضمان حرية المرور من دون قيود عبر مضيق هرمز. قال معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية حميد قنبري إنه ليس هناك شرط يتعلق بشراء سلع أمريكية بالأموال الإيرانية المفرج عنها. وأشار قنبري في تصريحات له إلى أن بعض الأصول الإيرانية جمدت لأسباب تتعلق بالعقوبات فقط، بينما أصول أخرى بالإضافة إلى العقوبات تواجه عقبات قضائية وقد صدرت بها أوامر حجز من المحاكم الأمريكية.
2: فيما يتعلق بالأنباء عن شراء سلع أمريكية بالأموال الإيرانية، فبالنظر إلى نص مذكرة التفاهم ليست هناك أي إشارة إلى سلع أمريكية، وليست هناك قيود في هذا الأمر، وهذا أساسا غير منطقي. فالسلع التي تحتاج إليها إيران غير معلوم إن كانت متوفرة في السوق الأمريكية، وثمة قضايا كثيرة في هذا المجال. فنحن نتحدث عن دولة لا يزال نظام العقوبات الذي تفرضه على إيران قائما، وأساسا موضوع العقوبات جزء من مذكرة التفاهم ويجب حله في الاتفاق النهائي.
1: وأكد معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية حميد قنبري أن أي اتفاق لا يضمن المصالح الاقتصادية لإيران أو الولايات المتحدة محكوم عليه بالفشل، موضحا أن العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة لا تعني التخلي عن أي طرف آخر كالصين وروسيا.
2: الاتفاق الذي لا يجلب المنفعة الاقتصادية لإيران محكوم بالفشل، كما أن الاتفاق الذي لا يجلب المنفعة الاقتصادية لأمريكا محكوم بالفشل. فالمصالح الاقتصادية هي التي تحمي الاتفاق من الزوال وتقف في وجه الأزمات، وهذا لا يعني تسليم البلاد للطرف الآخر، وإنما معناه أن نرحب بالمصالح المتبادلة في القضايا الاقتصادية بما يدعم الاتفاق الذي يصب في مصلحة الطرفين.

0: قال الجيش اللبناني.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM على نحو غير مسبوق. تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تكشف الكثير من ألغاز هذا الملحق، إذ يربط

0: انسحاب إضافي من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله، ويتحدث عن بقاء طويل الأمد مع تعميق في منطقة الخط الأصفر. منذ توقيع الاتفاق تنشر وسائل إعلام إسرائيلية ما تقول إنها مبادئ الملحق الأمني. فبحسب القناة 12 لا يرتبط الانسحاب بجدول زمني بل بتقييم ميداني، كما يبقي توسيع المناطق التجريبية خاضعا لموافقة إسرائيل. والخطير أيضا هو الإبقاء على حرية تحرك جيشها داخل ما يسمى الخط الأصفر ضد ما تعتبره تهديدات أمنية. وإلى حد بعيد تعكس التسريبات الإسرائيلية جوهر الاتفاق المعلن في بنوده 14، فهو يربط إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية بنزع سلاح ما يسميه الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، على أن تتولى الحكومة اللبنانية التنفيذ بإشراف أمريكي، بما يكرس دور واشنطن مرجعا مباشرا لهذا الاتفاق. لكن ما تضيفه التسريبات هو عنصر آخر بالغ الأهمية، يتمثل في احتفاظ تل أبيب بدور التحقق الميداني من تنفيذ هذه الترتيبات، وهو ما يمنحها تأثيرا مباشرا في تحديد وتيرة الانسحاب ومراحله. ومع ذلك يؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، بيد أن العقدة الأساسية لا تبدو في وجود ملحق أمني بحد ذاته، بل في تفسير صلاحياته وحدودها وخسائر لبنان مقابل مكاسب إسرائيلية من اتفاق يصفه نتنياهو بالإنجاز التاريخي.
1: في قطاع غزة أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة. هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة عدد من المواطنين جراء إطلاق النار من الآليات العسكرية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تسجيل 3465 خرقاً من جانب الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ. وأشار المكتب في تقرير إلى استشهاد 1045 فلسطيني وإصابة 3388 آخرين. وأوضح التقرير أن الاحتلال سمح بدخول 55539 شاحنة مساعدات فقط من أصل 156000 شاحنة كان يفترض دخولها، كما سمح الاحتلال بسفر 8016 فلسطيني فقط من أصل 21800 شخص كان يفترض تمكينهم من السفر عبر معبر رفح بنسبة التزام بلغت 36%. هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف منازل داخل ما يسمى الخط الأصفر على طول قطاع غزة. وبحسب شهود عيان قامت قوات الاحتلال بتقديم المكعبات الصفراء بالقرب من شارع صلاح الدين جنوب جسر الوادي وسط قطاع غزة، كما يستمر توسيع الخط الأصفر من ناحية المحافظة الوسطى. كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن جهات رسمية اعتمدت تسمية العبور الحر بدلا من الهجرة طوعا في الوثائق والمداولات الرسمية المتعلقة بخطة إخراج السكان من قطاع غزة. بحسب التقارير يأتي تغيير التسمية في محاولة لتخفيف الانتقادات الدولية التي أثارها الاسم السابق الذي اعتبر ترويجا لخطة تهجير قسري دون إعلان تغيير في جوهر الخطة نفسها، فيما أكد مسؤول إسرائيلي رفيع للقناة رغبة إسرائيل في الدفع بمسار يؤدي إلى إخراج أكبر عدد ممكن من سكان القطاع. وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تأمل أن يسهم تغيير الاسم في تسهيل التعامل مع دول أخرى بشأن الخطة. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 13 أسيرا من سجونها، ووصل الأسرى المفرج عنهم إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث نقلوا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. هذا وتحتجز سلطات الاحتلال أكثر من 3000 فلسطيني من قطاع غزة وسط ظروف إنسانية قاسية وانتهاكات ممنهجة تمارسها مصلحة السجون بحق الأسرى.
2: سهلت طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل 13 معتقلا فلسطينيا، تم الإفراج عنهم اليوم، وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وعملنا على إعادة تواصلهم ولم شملهم مع عائلاتهم منذ عام 2023 حتى اللحظة. سهلنا عملية نقل أكثر من 2500 من المعتقلين الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم بنفس هذه الطريقة، وتم إعادة لم شملهم وتواصلهم مع عائلاتهم.
1: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل يبلغ من العمر 15 عاما برصاص الاحتلال خلال اقتحام حي أم الشرايط بمدينة البيرة قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة إن الطفل أمير أحمد جواد جابر أصيب برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر قام بإطلاقهما عليه جنود الاحتلال الذين تركوه ينزف لفترة من الزمن ومنعوا الاقتراب منه وإسعافه. زار وفد دبلوماسي دولي بلدة سبيستية شمال غربية مدينة نابلس للاطلاع على انتهاكات الاحتلال للمواقع الأثرية في البلدة. وكان جيش الاحتلال برفقة مستوطنين قد اقتحم البلدة والمواقع الأثرية فيها قبيل زيارة الوفد الذي تسعى السلطة الفلسطينية مع الدول المشاركة فيه إلى وضع المواقع الأثرية في سبستية على قائمة التراث العالمية.
3: وفد دولي من 17 دولة يشارك هنا في بلدة سبستية شمال غرب مدينة نابلس للاطلاع على حال هذه البلدة مع انتهاكات الاحتلال واستهداف المواقع الأثرية في هذا الموقع. العديد من هؤلاء الدبلوماسيين زاروا هذه المنطقة التاريخية في هذا الموقع التي تعرضت لانتهاكات كثيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل فقط قام جيش الاحتلال بانتهاك واقتحام هذه المنطقة في عملية تأكيد بأنه يسيطر على هذا الموقع. منطقة سبستية تصنف في كثير منها المنطقة التي نتواجد فيها منطقة بائي أنها تحت السيطرة الفلسطينية لكن أمنيا تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، والمنطقة الأثرية الأخرى فأنها تقع تحت ضمن المنطقة المصنفة جيم أي أنها تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. سلطة الاحتلال الإسرائيلي قامت بمداهمة هذا المكان وقبل وصول هذا الوفد إلى هذا الموقع التراثي الذي يسعى فيه وتسعى فيه السلطة الفلسطينية إلى إدراجه على قائمة التراث العالمية. من خلال هذه الزيارة الرسمية لهذا الوفد الأجنبي فأن هناك دعوة من قبل السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية لأن يكون هناك دعم لتسجيل هذه البلدة على قائمة التراث العالمي أسوة بمناطق فلسطينية أخرى لحمايتها من انتهاكات الاحتلال وعمليات سرقة الآثار وكذلك أيضا الترويج لتهويد المواقع الأثرية الفلسطينية. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة سبستية شمال غرب نابلس.
1: فقد الصحفي مجاهد بني مفلح صوته نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فكتب لمراسلنا عميد شحاذة قصته على الورق ليرويها بصوته متحدثا عن الأسرى وعذاباتهم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم وكل ما لا يمكن تصوره من معاناة مأساوية لا يقدر البشر على تحملها.

0: أنا الصحفي مجاهد بني مفلح، ولكن هذا ليس صوتي. استعرت صوت زميلي عميد شحادة. أنا سأكتب وهو سيسرد قصتي.
1: صوت يا عميد اليوم ممكن مش حموصة. أنا من ذاكرك من باقى عنك.
0: يبدو أنني تغيرت. لا أستطيع النطق بشكل مفهوم. بالأمس عاد نطقي قليلاً بعد 5 أشهر من الصمت القسري. لم تكن تجربة السجن حدثاً عابراً. اعتقلني الاحتلال الإسرائيلي 7 أشهر، ويوم الإفراج عني عانيت من نزيف في الدماغ جراء التعذيب، ثم أصبت بسكتة دماغية. والآن بعد 5 أشهر من العلاج المستمر يمكنني الحديث عن قصص ملأت دماغي قبل السكتة وبعدها. لن أنسى سمير الرفاعي، رجل في 50 من عمره من بلدة رمانة غرب جنين. أخرجوني أنا وسمير إلى المحكمة، وعند عودتنا عذبونا. سمير لم يحتمل الضرب، تغير جسده كثيراً. بعد وقت اقتحموا غرفتنا ورشوا الغرفة بغاز الفلفل. ارتمى سمير، نقلوه إلى الخارج ولم يعد. عاد خبره، استشهد. لن أنسى أحمد تزعزع، شاب جميل بريء من بلدة قباطية جنوب جنين، عمره أقل من 20 سنة. خلال التعذيب أفلتوا عليه كلبا نهشه في وجهه. أصيب بالتهاب، كان يحتاج فقط لحبوب مضاد حيوي. تركوه أياما يعاني من النهش، صار يتقيأ بشكل دائم، ثم أخرجوه إلى الساحة واستشهد. كان معنا شاب آخر من قباطية، جلب له الأسرى تركة الشهيد أحمد. هو أولى بها لأنه ابن بلدته، لذلك جلبوا له التركة. كانت عبارة عن كيس فيه كسرات خبز. كنا في مجاعة. سألت الوارثة كيف سيأكل خبزات أحمد الذي مات للتو. قال لي إنه لم يعد لديه قلب ليحزن ولا دموع ليبكي، لأنه ودع الكثيرين في السجن. وبينما كان يمضغ خبز الشهيد أزاح وجهه جهة الحائط، يبدو أنه بكى بجوع وصمت. في السجن كنت أحاول تذكر وجه طفلي عرب لكي لا أفكر بمن استشهد من الأسرى، ولم أستطع سوى تذكر صورة واحدة له وهو يبكي عند اعتقالي من البيت. يومها بدأ جنود الاحتلال بتعذيبي داخل البيت. نظرت وأنا ملقا على الأرض إلى وجه طفلي عرب وهو يبكي، فصارت هذه صورته الوحيدة في رأسي. يتعبني النظر إلى وجه القديم. حاولت أن أصمد، لكن انهارت دفاعاتي من شدة التعذيب والإذلال. كانوا يريدون منك أن تنسى نفسك. أنا لم أنسى أنني صحفي. كنت طوال الوقت أفكر بتحويل اعتقالي إلى صوت من لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم وعما جرى لهم، ولكن الوقت لم يسعفني لأكتب ما جرى. أصابتني سكتة دماغية، وبدلا من كتابة قصص المعذبين صرت أنا القصة للأسف.

0: إلى جنوب سوريا، حيث أفادت مصادر محلية أن الطيران الحربي الإسرائيلي أطلق بالونات حرارية في أجواء قرية عابدين بريف درعا. وأظهرت مقاطع مصورة إطلاق قوات الاحتلال قنابل مضيئة في أجواء القرية. ووثقت مشاهد حركة نزوح أهالي قرية عابدين في ساعات الليل عقب الاعتداءات الإسرائيلية التي شهدتها المنطقة، ووصول مركبات للدفاع المدني للقرية لمساعدة الأهالي. هذا وأدانت وزارة الخارجية السورية في بيان الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM. وتباينا داخل المجلس الرئاسي في ظل نفي نائب رئيس المجلس عن المنطقة الجنوبية موسى الكوني صدور أي توافق أو قرار قانوني بهذا الشأن. وفي أول تعليق دعا رئيس مجلس النواب عقيل صالح إلى النأي بالأجهزة الأمنية السيادية عن التجاذبات السياسية، محذرا من أي إجراءات غير مدروسة تمسها، ومؤكدا أن إثارة ملف تغيير رؤساء هذه الأجهزة في هذا التوقيت من شأنه عرقلة جهود الاستقرار والمسار الانتخابي. بدأ أكثر من 850 ألف ناخب من أفراد الجالية الجزائرية في الخارج التصويت المبكر في الانتخابات النيابية التي ستجرى الخميس المقبل، وانطلق التصويت في بعض الدول أمس الأحد، فيما يبدأ في دول أخرى اليوم ويستمر حتى 2 يوليو المقبل لاختيار 12 نائبا يمثلون الجالية من ضمن 407 نواب في البرلمان الجزائري. ويشارك في هذه الانتخابات 33 حزبا سياسيا، غير أن المنافسة تتركز بين 6 أحزاب سياسية بالأساس. قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 10 آخرون شرقية أوكرانيا جراء قصف صاروخي روسي على مدينة دنيبرو. وأفادت الشرطة الأوكرانية في بيان أن القوات الروسية نفذت هجوما جويا على شركة خاصة في مدينة دنيبرو، وأظهرت صور عمليات إجلاء مصابين من الموقع المستهدف. كما أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط قتلى وجرحى في مقاطعتي سومي وزابروتشيا جراء موجة جديدة من الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والقنابل الجوية والمدفعية. في سومي شمالي البلاد قالت الشرطة أن شخصين قتلا وأصيب 9 آخرون نتيجة الهجمات الروسية. أما في زابروتشيا جنوب شرق أوكرانيا فأعلنت الإدارة العسكرية تعرض عشرات القرى والبلدات لضربات روسية خلفت قتلى وجرحى. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير أكثر من 200 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق منها بالجرود وجزيرة القرم والبحر الأسود. إذن تتسع تداعيات الهجمات الأوكرانية على العمق الروسي لتشمل قطاع الطاقة بعدما تحولت مصافي النفط ومستودعات الوقود إلى أهداف متكررة للطائرات المسيرة، ما أدى إلى اضطراب الإمدادات وظهور طوابير طويلة أمام محطات الوقود في مناطق عدة، ما دفع الكرملين إلى الإقرار بوجود أزمة تتطلب إجراءات عاجلة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعترف بأن البلاد تواجه نقصا في الوقود نتيجة اضطرابات الإمدادات، مؤكدا أن الحكومة شكلت فريقا يعمل على مدار الساعة لضمان توفير الوقود في مختلف أنحاء روسيا. أرجع بوتين جانبا من الأزمة إلى الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة التي استهدفت منشآت نفطية وبنى تحتية مدنية، مشددا على ضرورة الحد من أثار هذه الهجمات على قطاع الطاقة. الأزمة انعكست ميدانيا بظهور طوابير انتظار طويلة أمام محطات الوقود في عدة مدن روسية وسط تزايد شكاوى المواطنين والسائقين من صعوبة الحصول على البنزين والديزل. في مواجهة الضغوط كشف بوتين أن روسيا بدأت الاعتماد على احتياطيات البنزين التي تبلغ نحو 1,700,000 طن، مع توقعات بزيادة الإنتاج خلال شهر يوليو لتعويض النقص. كما تبحث موسكو فرض حظر كاملا على صادرات الديزل لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية، رغم أن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك يرى أن مثل هذا الإجراء ليس ضروريا في المرحلة الحالية. اقتصاديا، أعلن البنك المركزي الروسي أنه يراقب تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على معدلات التضخم تمهيدا لتحديث توقعاته إذا استمرت الاضطرابات في سوق الطاقة. تشير هذه التطورات إلى أن الهجمات الأوكرانية لم تعد تقتصر على استنزاف القدرات العسكرية الروسية، بل باتت تضغط أيضا على قطاع الطاقة والاقتصاد الداخلي في اختبار جديد لقدرة موسكو على الحفاظ على استقرار الإمدادات والأسعار في حرب ترفض لحد الآن الحديث عن آفاق لنهايتها.

0: للمزيد من النقاش ينضم إلينا من موسكو الدكتور ماكسيم تشيركوف، أكاديمي وخبير في شؤون الطاقة. أهلا بك دكتور ماكسيم. إذن بعد استنزاف للقدرات العسكرية كانت على مدار سنوات من الحرب بين الطرفين، كانت الاستنزاف العسكري بالنسبة للطرفين عملية متبادلة. الآن يبدو أن أوكرانيا تحولت إلى مسار آخر، وها هي تستنزف موسكو في مواردها الطاقية. ماذا بعد؟
1: أعتقد أن هذا سؤال صعب جدا، ماذا سوف يحصل بعد ذلك؟ ولكن بالطبع أن استعمال هكذا أدوات ضد روسيا ليس أمرا مفيدا لأضعه على هذا النحو، لأن روسيا هي قوة كبرى جدا، قوة عظمى، وحسب السلطات الروسية روسيا سوف ترد على هذه الهجمات. لذلك أعتقد أن هذا ليس موقعا جيدا لأوكرانيا. الموقف الأفضل سوف يكون عبر التفاوض، والأفضل ما يمكن أن يقوم به هو البدء بالمفاوضات مع روسيا وأن يذهبوا إلى اتفاق سلام. هذا هو واضح.
0: هذا المطلب يعني يتم الحديث عنه منذ سنوات، وحتى اللحظة على ما يبدو لا يوجد هناك استعداد، كما تقول أوكرانيا، استعداد روسي للجلوس على طاولة مفاوضات عادلة متوازنة تحفظ حقوق السيادة الأوكرانية. وبالتالي والآن نتحدث عن أزمة، يعني أزمة مباشرة بدأنا نرى تبعاتها في موسكو. ما هي فاعلة في شأن ذلك؟
1: بالطبع إن هذا سؤال أيضا صعب جدا، لأن موسكو تقول إنها جاهزة للتحادث حينما تستوفى الشروط ويكون ذلك ممكنا، بإمكانها أن تقوم بهذه الأمور. ولكن بالطبع موسكو تريد لهذا النزاع أن يحل بطريقة ملائمة، لأننا نريد أن نتحدث مع الأوكرانيين ومع الدول الغربية، مع القوى الغربية كمحادثات عادية.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
1: لذلك الأمور تتحسن أحوالها في روسيا، وأعتقد أن العالم، أسواق النفط العالمية وأسواق الروسية سوف تبقى أسواقا، والأسواق تقرر ما هو الصواب وما هو الخطأ، هل سوف تنخفض أو ترتفع الأسعار. بالطبع بالنسبة لروسيا إن الأسعار حينما ترتفع يترافق ذلك بشكل أفضل في حينما ارتفع أسعار النفط في العالم، لأن عائداتنا تزيد، ولكن كل العوامل تتغير ونحن جاهزون للعمل في مختلف البيئات في سوق النفط العالمية وسوق الوقود. وأعتقد أنه من الواضح غاية الوضوح أن ذلك لأي سياسي في العالم.
0: طيب، لا نتحدث فقط عن ضرب موارد الطاقة، نتحدث عن دولة تعاني من عقوبات، وفي كل مرة تصدر ضدها عقوبات أوروبية وأمريكية. وهنا أود أن أسألك موضوع وفكرة الطائرات المسيرة الأوكرانية واستهدافها مؤخرا موارد الطاقة الروسية، هل ستغير المعادلة وتقلب الموازين؟ هناك من قد يراها يعني بشكل يشبه نوعا ما مضيق هرمز، كيف قلب الموازين لصالح إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، هل ستفعل كذلك بالنسبة لروسيا باعتقادك؟
1: بالطبع إن مضيق هرمز كان مغلقا لفترة طويلة، وهذه مشكلة عصية جدا لأسواق النفط العالمية وأسواق الغاز والوقود. أما في روسيا نواجه بعض المشاكل ولكنها تحل أو هي في طور الحل وبسرعة بوتيرة سريعة، وأعتقد أن كل هذه المشاكل في روسيا مع المسيرات الأوكرانية لن تدوم لفترة طويلة. والسلطات الروسية أعلنت عن الكثير من الأمور والتدابير التي كان يجب القيام بها، بغية استقرار سوق النفط والوقود في روسيا. وحتى في موسكو لم أرى مسيرات في السماء أو في الريف في منطقة موسكو. وأعتقد أن هذه المشكلة بالطبع أنها موجودة وقائمة، ولكن سوف يتم حلها من قبل السلطات الروسية يقينا.
0: طيب، يبدو بأننا أمام مرحلة جديدة تقوم من خلالها أوكرانيا بنقل الحرب والصراع بعد أن كان على الأراضي الأوكرانية بين روسيا وأوكرانيا، تنقله إلى ليس فقط قلب روسيا، إلى قلب موسكو، إلى قلب مصادر وموارد الطاقة. باعتقادك كيف سيؤثر على مسار هذه المرحلة؟ وهل يمكن أن يشكل ضغط على بوتين للجلوس إلى طاولة مفاوضات؟
1: أعتقد أن أوكرانيا تحاول أن تزيد الضغط على روسيا، ولكن من المستحيل التأثير على السلطات الروسية بهذه الطريقة. والطريقة المثلى طبعا هي المفاوضات وليس إرسال المسيرات أو شن الحروب، وهذا يجب أن يكون واضحا وجليا للسيد زيلينسكي والسلطات الأوكرانية. ولكن لا أعرف لماذا هم لا يزالون إنهم يختلقون كل الأمور ويقومون بالأمور التي سوف تجعل هذا النزاع يطول ويدوم، ولكن أعتقد أنه ليس لديهم أي سبب لذلك ولكنهم يستمرون في ذلك. ومن الصعب جدا علي أن أقول لماذا يقومون بذلك، ولكنني أعتقد أن هذا النزاع يجب أن يتم حله بأسرع وقت ممكن. وأعتقد أن كل الأشخاص في أوكرانيا وروسيا يعون ذلك.
0: شكرا لك من موسكو الدكتور ماكسيم تشيركوف، أكاديمي وخبير في شؤون الطاقة. أعلنت باكستان أن قواتها الأمنية نفذت عملية برية استندت إلى معلومات استخبارية على طول حدودها مع أفغانستان. من جهته أدان المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد هذه الهجمات، واصفا إياها بالعدوان الوحشي وفق تعبيره.
6: غارات جوية وعمليات برية تشعل الحدود المشتركة بين باكستان وأفغانستان من جديد. قوات الأمن الباكستانية تشن هجوما واسعا تسبب بمقتل عشرات المسلحين بحسب تصريحات وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارا، الذي أوضح أن الهجوم البري استهدف 4 مقاتلين من جماعة الأحرار المرتبطة بطالبان باكستان، بينما حصدت الضربات الجوية في باكتيا وباكتيكا وكونار 25 مسلحا مع تدمير مخازن أسلحتهم. في المقابل تروي كابول رواية مغايرة، قال السكان إن من بين الضحايا أطفالا ونساء وجرحى، بعضهم في حالة حرجة.
7: قصفونا وقتلوا أبرياء، بينهم أطفال ونساء ومدنيون مسنون، وفي كونار كما رأيتم قتلوا أطفالا ونساء وطلابا، هذا ليس بجديد علينا، فباكستان تضطهدنا منذ 50 عاما.
8: نقل الجرحى إلى غارديز وكابول لتلقي العلاج، لا نزال نجهل حالتهم الصحية وما إذا كانوا سيتعافون، ومن المحتمل ألا ينجو بعضهم.
6: من جهته أدان المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد الهجمات بشدة، واصفا إياها بالعدوان الوحشي الذي تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال. يشار إلى أن التصعيد الباكستاني الأخير جاء ردا على هجوم دام شنته جماعة الأحرار بالقنابل والأسلحة النارية مستهدفة منشأة لقوات الرينجرز في كاراتشي، ما أدى لمقتل 3 من عناصرها. لتستمر أزمة الاتهامات المتبادلة، فبينما تتهم باكستان جارتها بإيواء مسلحين يخططون للهجمات من داخل أراضيها، تنفي كابول ذلك جملة وتفصيلا، معتبرة التمرد قضية باكستانية داخلية.
0: باتت فرص العثور على ناجين ضئيل في فنزويلا بعد 5 أيام على الزلزالين القويين اللذين خلفا قرابة 1500 قتيل في حصيلة قد ترتفع كثيرا فيما بعد. وأظهرت صورا أحياء بأكملها لم يسلم فيها مبنى واحد من الهزات الأرضية، وفقد أثر عشرات الآلاف من الأشخاص، ودمرت كليا أو جزئيا 747 مبنى إثر الزلزالين. هذا وأعلنت السلطات الفنزويلية أن عدد الوفيات جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 1430 قتيل، مع تسجيل أكثر من 3200 جريح، بينما يجري البحث تحت الأنقاض عن نحو 50,000 مفقود.
9: ثوان معدودة كانت كفيلة بأن تصنع فارقا مرعبا بين الموت والحياة في فنزويلا. زلزال مزدوج حول البيوت إلى أفخاخ من الإسمنت في يوم عطلة وطنية. حصيلة تصاعدية بلغت 1450 قتيلا وآلاف الجرحى، وتقديرات صادمة تشير إلى 50,000 مفقود. 7 ولايات تأثرت بشكل مباشر، بينما أعلنت ولاية لاغويرا منطقة منكوبة.
10: في هذا المبنى كان يعيش العديد من الجيران، ربطتنا بهم صداقة طيبة. إجمالي المباني المتضررة في تشاكا وحدها 86 مبنى، تخضع جميعها حاليا لفحص وتقييم شامل.
9: أحياء كانت تنبض بالحياة تحولت إلى دمار واسع. استدعى وصول بعثات إنقاذ من 24 دولة وجهود بحث تواجه تعقيدات، أبرزها تسجيل أكثر من 230 هزة ارتدادية ونقص حاد في أجهزة رصد الأحياء. انهيار بعض المشافي.
11: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية أف أم.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM. مرة في العاصمة القطرية الدوحة. هذه الجولة تأتي بديلاً عن تلك التي كان مقرراً عقدها لبحث الملف النووي، ما يعني أن جولة المفاوضات النووية التي تواترت التساؤلات حول مصير انعقادها باتت مؤجلة إلى ما بعد تسوية الخلاف القائم حالياً على المضيق. مسؤول أمريكي كشف لأكسيوس أن المحادثات الفنية بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم لا تزال تسلك مسارها الصحيح، مشيرا إلى أن قنوات فض الاشتباك كانت تعمل وتدار بنجاح بعد قمة بحيرة لوسيرن، رغم التباين الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تفسيرات المادة الخامسة من مذكرة التفاهم المعنية بترتيبات مضيق هرمز والخط الساخن المباشر الذي كان مقررا تفعيله بين الطرفين لتفادي الاحتكاك. طهران وفي أول تعليق لها على التصريحات الأمريكية لم تؤكد عقد الاجتماع وفق ما صرح به كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية. الأخير أكد بالمقابل انعقاد الاجتماع الأول لما يسمى لجنة هرمز العمانية الإيرانية في العاصمة مسقط. وأضاف أبادي أن الاجتماع تناول القضايا الراهنة المتعلقة بمضيق هرمز، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول إدارته في المستقبل، وذلك بموجب المادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلامباد فضلا عن الحقوق السيادية للدول الساحلية.
7: وللمزيد من المعلومات ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. أهلا ومرحبا بكم. أبدأ معك محمد، ما المتاح من معلومات بشأن المدى الزمني لهذا الاجتماع وجدول أعماله وتمثيل واشنطن فيه؟
8: أحمد، لا يبدو أنه ليوم واحد وإنما ليومين على الأقل وفق ما تقول أكسيوس. يفترض أن يغادر اليوم كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كبيرا المفاوضين عن الجانب الأمريكي إلى العاصمة القطرية الدوحة ليلتقيا يوم غد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ويعقدا اجتماعات أخرى. هذه الاجتماعات وصفتها كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأنها اجتماعات رفيعة المستوى، ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هذه الاجتماعات تعقد بناء على طلب إيراني. ثم يفترض أن تعقد أيضا اجتماعات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، والذي لم يعرف بعد من الذي سيمثله في هذه الاجتماعات. يوم الأربعاء أي بعد غد يفترض أيضا أن تكون هناك اجتماعات، وبالتوازي هناك اجتماعات وصفتها كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأنها على الهامش ستكون اجتماعات فنية، يفترض أنها الاجتماعات التي كانت مقررة في نهاية الأسبوع الماضي، لكن حال دونها التصعيد في مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة الرد والرد المقابل. تم الاتفاق بين الجانبين وفق مصادر أمريكية مساء أمس على احتواء هذا التصعيد والمضي قدما في اتجاه هذه الاجتماعات وعقد اجتماعات اللجان الفنية. اللجان الفنية ستناقش آليات تنفيذ مذكرة التفاهم وبنودها، وستركز أيضا على المسألة النووية والآليات التي يمكن بها الوصول إلى اتفاق نهائي وشامل بين الجانبين الأمريكي والإيراني. لكن من جانب آخر هنالك مسائل ملحة وعاجلة، منها آلية منع التصادم، أي قناة الاتصال التي جرى التفاهم حولها في مفاوضات سويسرا الأخيرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وبدفع من الوسيطين الباكستاني والقطري. تلك الآلية التي يفترض أنها قناة اتصال مباشرة، معها يزال أي سوء فهم محتمل بين الجانبين فيما يتعلق بالملاحة عبر مضيق هرمز، إضافة إلى نقاش الأصول الإيرانية المجمدة التي من المحتمل أن يتم رفع التجميد عنها أمريكيا في الأفق المنظور.
7: من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بدين، شكرا جزيلا لك محمد. ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من طهران ياسر مسعود. ياسر، الخارجية الإيرانية تنفي هذا الاجتماع، تنفي التقارير والمعلومات التي تريدها التقارير، لكن التأكيد جاء من الرئيس الأمريكي، فما أحدث ما قيل من طهران بشأن ذلك؟
5: حتى الآن لا يوجد هناك تحديث لما جاء من قبل الخارجية الإيرانية أحمد. كل المؤشرات هنا تشير إلى عدم وجود أي اجتماع إيرانيا، على أقل تقدير السفارة الإيرانية في الدوحة وفقا لما تناقلته وسائل الإعلام الإيرانية، من بينها إسنا عن السفارة الإيرانية، تقول بأنها لا يوجد هناك أي استعدادات لديها لاستقبال وفد إيراني إلى الدوحة ولا على صعيد إجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي. وهذا شبه النفي الإيراني الذي تلا ما جاء من قبل الخارجية الإيرانية. كما ذكرت، هناك بعض النقاط التي وردت حتى في نفي الخارجية والكلام هنا لكاظم غريب أبادي الذي قال بأن الاجتماع سيعقد بشأن الشق الفني من المحادثات مع الجانب الأمريكي، ولكن في حال استيفاء الشروط. وعندما يقول استيفاء الشروط أحمد، هذا يعني بالضرورة إيرانيا تنفيذ الإجراءات وفقا لمذكرة التفاهم والبنود. والكلام هنا عما تعتبره طهران واعتبرته خلال الأيام الماضية من انتهاكات لمذكرة التفاهم على أكثر من صعيد، الأبرز من بينها هو ما تقول وتصفه بالعدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية واستهدافاتها لمناطق في الشريط الساحلي الإيراني في الجنوب، بعد بطبيعة الحال التحذيرات والإطلاقات التي أطلقتها إيران والبحرية التابعة للحرس الثوري بشكل خاص نحو السفن التي أيضا حاولت انتهاك مذكرة التفاهم كما تقول طهران، وذلك الذي تتمسك به طهران في البند الخامس من مذكرة التفاهم بشأن تحديد مسارات عبور السفن عبر مضيق هرمز، وتقول أن هذه السفن هي تأتي لتنتهك مذكرة التفاهم برغبة أمريكية، وتحاول أمريكا فرض معادلة جديدة لمرور السفن من أجل انتزاع ورقة مضيق هرمز من اليد الإيرانية. وهذا ما تعتبره طهران يشكل اختراقا للاستراتيجية التي رسمتها ووقعتها على مذكرة التفاهم، وأيضا على الجانب الآخر في معادلة تضغط على الجانب الأمريكي من أجل الالتزام بتعهداتها، وتلك المتعلقة بتحرير الأموال وإيقاف كل الاشتباكات في المنطقة. والكلام هنا عن الملف اللبناني وصولا إلى ما تصفه بالعدوان الأمريكي على الأراضي اللبنانية. هذا إذا ما فهم بهذه الشاكلة من قبل كاظم غريب أبادي، فهو يعني بالضرورة أن طهران لن تنخرط على أقل تقدير في مفاوضات فنية، ولكن قد يكون الشق الآخر والمتعلق بإدارة مضيق هرمز وأيضا النقاط الأخرى في الملف اللبناني وأيضا بتحرير الأموال الإيرانية، قد تكون هناك اجتماعات لم يعلن عنها حتى الآن.
7: من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، شكرا جزيلا لك ياسر على هذه المعلومات. قال الرئيس الفرنسي ماكرون

0: بحرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة. وأكد بدر البوصيلي وزير الخارجية العماني أن بلاده لا تؤيد فرض أي رسوم على عبور السفن، مشددا على أن حرية الملاحة يجب أن تظل مكفولة وفق قواعد القانون الدولي. وأنفى البوصيلي وجود لبس بشأن مسألة الرسوم، وقال إن هناك فروقا بين رسوم العبور وبين الخدمات البحرية والبيئية والملاحية التي يمكن بحثها طوعيا مع الدول والشركات المستفيدة. وأشار وزير الخارجية العماني لأن تطوير مثل هذه الخدمات يمكن أن يسهم في تعزيز أمن وسلامة الملاحة والحد من مخاطر الحوادث والتلوث، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دول ناجحة في هذا المجال منها مضيق ملقا وسنغافورة. نفى معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية حميد قمبري وجود شرط يتعلق بشراء سلع أمريكية بالأموال الإيرانية المفرج عنها، وأشار في تصريحات له إلى أن بعض الأصول الإيرانية جمدت لأسباب تتعلق بالعقوبات فقط، بينما أصول أخرى بالإضافة إلى العقوبات تواجه عقبات قضائية وقد صدرت بها أوامر حجز من المحاكم الأمريكية.
1: فيما يتعلق بالأنباء عن شراء سلع أمريكية بالأموال الإيرانية، فبالنظر إلى نص مذكرة التفاهم ليست هناك أي إشارة إلى سلع أمريكية، وليست هناك قيود في هذا الأمر، وهذا أساسا غير منطقي. فالسلع التي تحتاج إليها إيران غير معلوم إن كانت متوفرة في السوق الأمريكية، وثمة قضايا كثيرة في هذا المجال. فنحن نتحدث عن دولة لا يزال نظام العقوبات الذي تفرضه على إيران قائما، وأساسا موضوع العقوبات جزء من مذكرة التفاهم ويجب حله في الاتفاق النهائي.
0: وأكد معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية أن أي اتفاق لا يضمن المصالح الاقتصادية لبلاده أو الولايات المتحدة محكوم عليه بالفشل، واضحا أن العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة لا تعني التخلي عن أي طرف آخر كالصين وروسيا.
1: الاتفاق الذي لا يجلب المنفعة الاقتصادية لإيران محكوم بالفشل، كما أن الاتفاق الذي لا يجلب المنفعة الاقتصادية لأمريكا محكوم بالفشل. فالمصالح الاقتصادية هي التي تحمي الاتفاق من الزوال وتقف في وجه الأزمات، وهذا لا يعني تسليم البلاد للطرف الآخر، وإنما معناه أن نرحب بالمصالح المتبادلة في القضايا الاقتصادية بما يدعم الاتفاق الذي يصب في مصلحة الطرفين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
2: راديو الحرية
0: 97.7 FM. هذا التطور خلال هذه الساعة الإخبارية وساعاتنا الإخبارية اللاحقة. لكن في جنوب لبنان قال الجيش اللبناني إن قائد الجيش وقائد القيادة الوسطى الأمريكية بحثا إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهي المرة الأولى التي يذكر فيها هذا الملحق بصيغة رسمية في لبنان. يأتي ذلك وسط استمرار التسريبات الإسرائيلية بشأن مضمونه وتأكيد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن بقاء جيش الاحتلال في جنوب لبنان سيكون طويل الأمد.
5: للمرة الأولى يرد ذكر الملحق الأمني لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في بيان رسمي للجيش اللبناني، بعدما أعلن أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر آلية تنفيذ هذا الملحق من دون الكشف عن أي من تفاصيله. يكتسي هذا التطور أهمية خاصة إذ يأتي وسط تسارع التسريبات الإسرائيلية بشأن بنود الملحق وما تضمنه من مكاسب لإسرائيل. يرى معارضو الاتفاق أنها تمس جوهر السيادة اللبنانية على نحو غير مسبوق. تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تكشف الكثير

0: كثيرة من ألغاز هذا الملحق، إذ يربط أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله، ويتحدث عن بقاء طويل الأمد مع تعميق في منطقة الخط الأصفر. منذ توقيع الاتفاق تنشر وسائل إعلام إسرائيلية ما تقول إنها مبادئ الملحق الأمني. فبحسب القناة 12 لا يرتبط الانسحاب بجدول زمني بل بتقييم ميداني، كما يبقي توسيع المناطق التجريبية خاضعا لموافقة إسرائيل. والخطير أيضا هو الإبقاء على حرية تحرك جيشها داخل ما يسمى الخط الأصفر ضد ما تعتبره تهديدات أمنية. وإلى حد بعيد تعكس التسريبات الإسرائيلية جوهر الاتفاق المعلن في بنوده 14، فهو يربط إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية بنزع سلاح ما يسميه الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، على أن تتولى الحكومة اللبنانية التنفيذ بإشراف أمريكي، بما يكرس دور واشنطن مرجعا مباشرا لهذا الاتفاق. لكن ما تضيفه التسريبات هو عنصر آخر بالغ الأهمية، يتمثل في احتفاظ تل أبيب بدور التحقق الميداني من تنفيذ هذه الترتيبات، وهو ما يمنحها تأثيرا مباشرا في تحديد وتيرة الانسحاب ومراحله. ومع ذلك يؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، بيد أن العقدة الأساسية لا تبدو في وجود ملحق أمني بحد ذاته، بل في تفسير صلاحياته وحدودها وخسائر لبنان مقابل مكاسب إسرائيلية من اتفاق يصفه نتنياهو بالإنجاز التاريخي.
1: أعلن حزب الله في بيان رصده استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار مرات عدة. وأكد الحزب في بيان أن ما أقدمت عليه إسرائيل يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن، وأن المقاومة تحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدموند ساسين، ومن القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك إدموند، ما تفاصيل هذا البيان من الجيش اللبناني وكيف استقبل؟
2: بداية، على المستوى الميداني لم يسجل هذا اليوم أي خرق ميداني واضح أسوة بما حصل بالأمس من غارات حربية ومن غارات من مسيرات على النبطية وميفدون وفرون، وبالتالي يمكن القول بأن وقف أطلاق النار اليوم كان تنفيذيا محترما وقائما باستثناء بعض الغارات الوهمية. ولكن الخبر الرئيسي اليوم في بيروت خلال الساعات القليلة الماضية كانت جولة قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي على رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. وطبعا الجولة تمحورت بشكل أساسي على بحث التحضيرات لبدء تنفيذ الاتفاق الإطار الذي تم الاتفاق عليه في المفاوضات في واشنطن، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والأمريكية. وبالتالي هناك بحث لآلية تنفيذ هذا الاتفاق الإطار. وطبعا السفارة الأمريكية في بيروت أصدرت بيانا وصفت هذا الاتفاق بالتاريخي، وتحدثت عن الجولة، وتحدثت أيضا عن خطوات يعني درسها المجتمعون من أجل تنفيذ هذا الاتفاق، لأنه يشكل يعني المخرج الأساسي من أجل يعني حماية السلم في والاستقرار في الجنوب اللبناني. وطبعا يعني بيان رئاسة الجمهورية تحدث عن دراسة الخطوات المقبلة من أجل تنفيذ هذا الاتفاق، مع تأكيد رئيس الجمهورية على تصميم الدولة اللبنانية على بسط كامل سيادتها وكامل سلطتها بقواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. لكن حتى هذه اللحظة لم يرشح عن أي من المصادر الرسمية في لبنان، سواء عن رئاسة الجمهورية، عن قيادة الجيش اللبناني، ما إذا كان هناك أي خطوات سريعة سوف نشاهدها على الأرض، خصوصا أن الحديث كان يجري عن منطقتين تجريبيتين سواء في فرون أو في زوطر الغربية. ولكن كانت يعني قبل ساعات مصادر عسكرية أكدت التلفزيون العربي عدم تبلغ الجيش اللبناني بانسحاب الجيش الإسرائيلي حتى الآن من تلك المنطقتين. وحتى هذه اللحظة طبعا لم يرشح أي شيء رسمي في هذا المجال لمعرفة ما إذا كانت هذه الجولة التي قام بها قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي سترشح ترجمة تنفيذية سريعة خلال الأيام القليلة المقبلة على مستوى المناطق التجريبية، خصوصا أنه بدأ الحديث عن الملحق الأمني لأول مرة في بيان قيادة الجيش، وبدأ تسريب هذا الملحق الذي يقوم بشكل أساسي على قاعدة أساسية أن يقوم الجيش اللبناني بتفكيك في هذه المناطق، تفكيك كل قدرات حزب الله ومنع تواجد أي عناصر غير حكومية، أي عناصر حزب الله، يكون هناك طرف ثالث يتأكد مما جرى. وأيضا إسرائيل سوف تبدأ بعدها بعملية السحب التدريجي أو التخفيض التدريجي لقواتها، وسيكون هناك أيضا فريق عسكري للتنسيق بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي في هذا المجال.
1: من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، شكرا جزيلا لك إدمون. وقبل أن نذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من القدس أحمد جرادات، نشير إلى هذا الخبر العاجل. الخارجية الإيرانية تقول إن وفد خبراء إيراني سيتوجه إلى الدوحة لمتابعة تنفيذ التفاهمات مع الولايات المتحدة. الخارجية الإيرانية تقول إن وفد خبراء إيراني سيتوجه إلى الدوحة لمتابعة تنفيذ التفاهمات مع الولايات المتحدة. هذا البيان من الخارجية الإيرانية يأتي بعد نفي سابق لجدول هذه الاجتماعات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة عبر حسابه على تروث سوشيال، وقال إنها بطلب إيراني. الخارجية الإيرانية في هذا البيان تقول إن سفر ممثلين أمريكيين إلى دوحة لا علاقة له بزيارة الوفد الإيراني لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم. كان البيت الأبيض تحدث عن توجه المبعوثين الأمريكيين ستيف واتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة للمشاركة في هذه الاجتماعات. سنتابع هذه التطورات في ساعتنا الإخبارية اللاحقة، لكن نذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من القدس أحمد جرادات. أحمد، التسريبات بشأن بنود الاتفاق مع لبنان والتعامل مع حزب الله مستمرة، ما أحدث ما نشر؟
3: يعني نبدأ من إعلان الجيش الإسرائيلي قبل قليل عن إصابة جندي بجراح وصفت بالخطيرة بعد انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان، تحديدا بالقرب من بلدة أرنون، وفقا للقناة 13 الإسرائيلية. وحاليا الجيش الإسرائيلي يحقق إن كانت هذه العبوة قد زرعت سابقا أم أنها زرعت حديثا بعد التوصل إلى الاتفاق. لذلك نتحدث عن إصابة جندي بجراح خطيرة، وهناك خشية في الجيش الإسرائيلي من إمكانية يعني زرع مزيد من العبوات الناسفة تحديدا في البلدات التي ينشط فيها الجيش الإسرائيلي عسكريا. من ناحية أخرى، كاتس اليوم كان واضحا من خلال تصريحاته للمراسلين العسكريين الإسرائيليين بأن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب اللبناني حتى نزع سلاح حزب الله، وإسرائيل ستحاول استغلال هذه النقطة لأنها سابقا وفقا للاتفاق السابق الذي بناء عليه تم وقف الحرب في عام 2024، استغلت إسرائيل الكثير من النقاط التي لم تكن واضحة بشكل يعني جدي في الاتفاق، واستمرت بمهاجمة لبنان. حاليا كاتس أكد بأن العملية العسكرية ستستمر تحديدا في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، إلى جانب محاولة البحث عما تسميه إسرائيل الأنفاق التي حفرها حزب الله في الجنوب اللبناني. وهناك المزيد من العمل كما قال كاتس في جنوب لبنان تحديدا، تسريبات عديدة وكثيرة خلال اليومين الماضيين بشأن الملحق الأمني الذي تم التوقيع عليه، ولكن واضح بأن هذا الملحق الأمني يعني فيه العديد من النقاط وفقا للتسريبات الإسرائيلية المتعلقة بضرورة نزع سلاح حزب الله بداية، بإمكانية عودة الجيش الإسرائيلي للمناطق التجريبية التي سينسحب منها من أجل التأكد من نزع سلاح حزب الله. وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن الاتفاق على تدريب الجيش اللبناني في دولة ثالثة لمواجهة الحزب. وأيضا تطرق كاتس إلى جزئية أن الإدارة الأمريكية هي التي منعت انهيار حزب الله بعد أن ربطت الملف اللبناني مع الملف الإيراني، وذلك على عكس ما أرادت إسرائيل. تحدث كاتس عن هذه الجزئية وأن المصلحة الأمريكية كانت بربط الملفات وربط إيران بلبنان على عكس المصلحة الإسرائيلية، وأن إسرائيل كانت ترى بوجود فرصة سانحة لانهيار حزب الله ولكن الإدارة الأمريكية منعتها.
1: القدس. مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومات. ونعود لنذكر بهذا الخبر العاجل من قطاع غزة، إذا أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بارتفاع حصيلة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمواصي خان يونس إلى 227 جريحا. عن ذلك ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أهلا ومرحبا بك أحمد، ما تفاصيل ما جرى؟
4: أحمد، هذا الاستهداف الإسرائيلي الثالث الذي يوقع شهداء وجرحى في قطاع غزة. هذا الاستهداف كان على بعد أقل من ساعة من الآن، مسيرة إسرائيلية استهدفت مقهى على شاطئ بحر مدينة خان يونس، بالأحرى طاولة كان يجلس عليها مصطافين على شاطئ البحر بعد يوم طويل قضاه الفلسطينيون داخل خيامهم تحت أشعة الشمس الحارقة. استهدف هذا المكان، استشهد اثنين، حتى هذه اللحظة هم مجهولي الهوية لأنهم وصلوا أشلاء إلى مجمع ناصر الطبي وإلى أحد المستشفيات الميدانية في منطقة المواصي. وصل معهم أيضا بشكل نهائي 27 مصابا، ثلاثة منهم على الأقل بحالة حرجة يتلقون العلاج، دون ذلك تتحدث عن حالة متوسطة إلى طفيفة جراء هذا الاستهداف في أكثر المناطق اكتظاظا. أحمد، نتحدث عن منطقة المواصي الساحلية، هي منطقة لمئات ألاف من الفلسطينيين، أكثر المناطق التي يقيم فيها الفلسطينيون حاليا. وأيضا نتحدث عن فصل الصيف، أيام مشمسة حارة، الناس في ساعات المغيب تذهب إلى شاطئ البحر تحاول أن يعني توجد لنفسها دقائق من الاستجمام ودقائق من الرياح الباردة، لكن هذه الغارة كررت بذات الشكل على مدار الأسبوعين الماضيين، وهي الغارة الثانية لحدث آخر استشهد فيه فلسطينيين، استشهد يومها قبل أسبوع من الآن تقريبا اثنين من الفلسطينيين. وبالتالي نحن نتحدث عن جرائم إسرائيلية تحدث بحق الفلسطينيين. بهذا الحدث يرتفع عدد الشهداء منذ ساعات صباح هذا اليوم لستة شهداء، اثنين في هذا الحدث شهيد، وعدد من الجرحى في إطلاق النار من الآليات الإسرائيلية كان ظهر اليوم على مواصي خان يونس. الآليات تتمركز في شرق المدينة في الشمال الشرقي بالتحديد، الآليات التي أطلقت النار تجاه المناطق الشمالية الغربية، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين، استشهد فيما بعد أحد هؤلاء الجرحى وهو وحيد عائلته من الذكور، ولم يعني يمضي على زواجه أكثر من 5 أشهر. طبيعة الحال إسرائيل تقتل الأحلام وتقتل أمال الفلسطينيين كما قتلت عشرات الآلاف منهم في حرب الإبادة الجماعية. صباح هذا اليوم كان الحدث الأول، أغارت مسيرة إسرائيلية على طريق في منطقة البركة جنوب مدينة دير البلح، استشهد ثلاثة من الفلسطينيين من بينهم مسن وطفل، وعدد من الجرحى نقلوا إلى مستشفيات وسط قطاع غزة. بالتالي نتحدث عن أكثر من 1050 شهيدا، كان تصريح المكتب الإعلامي الحكومي ظهر هذا اليوم عن 1045 شهيدا منذ أكثر من 260 يوما على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. الآن نتحدث بعد ساعات قليلة من هذا التصريح عن أكثر من 1050 شهيدا في خروقات إسرائيلية تجاوزت حاجز 3000 خرق ميداني، لا أتحدث عن الخروقات الإنسانية أيضا التي أيضا يفاقم من خلالها.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: 2023 حتى اللحظة سهلنا عملية نقل أكثر من 2500 من المعتقلين الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم بنفس هذه الطريقة، وتم إعادة لم شملهم وتواصلهم مع عائلاتهم.
1: الأضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل يبلغ من العمر 15 عاما برصاص الاحتلال خلال اقتحام حي مشرايب بمدينة البيري قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة إن الطفل أمير أحمد جواد جابر أصيب برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر أطلقه ما عليه جنود الاحتلال الذين تركوه ينزف لفترة من الزمن ومنعوا الاقتراب منه وإسعافه. زار وفد دبلوماسي دولي بلدة صباصية شمال غربي مدينة نابلس للاطلاع على انتهاكات الاحتلال للمواقع الأثرية في البلدة. وكان جيش الاحتلال رفقة مستوطنين قد اقتحم البلدة والمواقع الأثرية فيها قبيل زيارة الوفد الذي تسعى السلطة الفلسطينية مع دول المشاركة فيه إلى وضع المواقع الأثرية في المنطقة على قائمة التراث العالمي.
2: وفد دولي من 17 دولة يشارك هنا في بلدة صباصتيا شمال غرب مدينة نابلس للاطلاع على حال هذه البلدة مع انتهاكات الاحتلال واستهداف المواقع الأثرية في هذا الموقع. العديد من هؤلاء الدبلوماسيين زاروا هذه المنطقة التاريخية في هذا الموقع التي تعرضت لانتهاكات كثيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل فقط قام جيش الاحتلال بانتهاك واقتحام هذه المنطقة في عملية تأكيد بأنه يسيطر على هذا الموقع. منطقة صباصتيا تصنف في كثير منها المنطقة التي نتواجد فيها منطقة بائي أنها تحت السيطرة الفلسطينية، لكن أمنيا تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. والمنطقة الأثرية الأخرى فأنها تقع تحت ضمن المنطقة المصنفة جيم، أي أنها تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. سلطة الاحتلال الإسرائيلي قامت بمداهمة هذا المكان، وقبل وصول هذا الوفد إلى هذا الموقع التراثي الذي يسعى فيه وتسعى فيه السلطة الفلسطينية إلى إدراجه على قائمة التراث العالمية من خلال هذه الزيارة الرسمية لهذا الوفد الأجنبي، فأن هناك دعوة من قبل السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية لأن يكون هناك دعم لتسجيل هذه البلدة على قائمة التراث العالمي أسوة بمناطق فلسطينية أخرى لحمايتها من انتهاكات الاحتلال وعمليات سرقة الآثار، وكذلك أيضا الترويج لتهويد المواقع الأثرية الفلسطينية. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة صباصتيا شمال غرب نابلس.
1: إلى جنوب سوريا، حيث أفادت مصادر محلية أن الطيران الحربي الإسرائيلي أطلق بالونات حرارية في أجواء قرية عبدين بريف درعا. وأظهرت مقاطع مصورة إطلاق قوات الاحتلال قنابل مضيئة في سماء القرية. عبدين. ووثقت مشاهد حركة نزوح أهل القرية في ساعات الليل عقب الاعتداءات الإسرائيلية التي شهدتها المنطقة ووصول مركبات الدفاع المدني لمساعدة الأهالي. وأفادت الخارجية السورية في بيان أن الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية وما نتج عنه من ترويع للمدنيين في انتهاك صارخ للسيادة السورية ووحدة أراضيها، أكدت الوزارة في بيانها أن استمرار هذه الممارسات العدوانية يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار ويضاعف معاناة المدنيين في المناطق المستهدفة وينذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. وأفادت وكالة الأنباء السورية رسميا أن دبورية تابعة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك تجولت في قرية عبدين بريف درعا الغربي جنوبية سوريا بعد قصف مدفعي إسرائيلي استهدف القرية. وأشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى أن جولة قواتها تزامنت وعودة عائلات سورية نزحت ليلا منها جراء الاعتداءات الإسرائيلية عليها. وأدانت الخارجية القطرية توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبية سوريا وما رافقه من قصف مدفعي، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للسيادة السورية وخرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الاعتداءات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي. كما جدد البيان تضامن قطر الكامل مع سوريا حكومة وشعبا وأكد موقفها الثابت الداعم لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار لشعبها الشقيق. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الإجراءات التي اتخذت ضد الفساد هي مرحلة أولى، مشيرا إلى أن الحكومة ستستمر في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام. وكلف رئيس الوزراء العراقي الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات لكشف حالة الفساد. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية أنه تم تنفيذ مذكرات قبض بحق 21 شخصا في قضية وكيل وزارة النفط الموقوف. وكانت وكالة الأنباء العراقية رسمية أعلنت إلقاء القبض على 47 متهما من نواب ومسؤولين بتهم فساد ونشرت أسماء 15 منهم. استعاد الجيش السوداني السيطرة على منطقة سوركم جنوب غربي منطقة سالي الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق عقب هجوم على مواقع للدعم السريع. وقال مصدر عسكري إن الجيش والقوات المساندة له ألحقوا خسائر كبيرة بالقوات المهاجمة واستولوا على نحو 10 مركبات قتالية ودمروا أخرى.
3: الأزرق بدنا نحدد المكان.
4: في النيل الأزرق يتقدم الجيش السوداني نحو سركم، بينما تتصاعد في شمال كردوان معركة قد تحدد مسار الحرب. هذه المشاهد المتداولة توثق دخول قوات الجيش إلى منطقة سركم جنوب غربي سالي بعد هجوم قالت مصادر عسكرية إنه انتهى باستعادة السيطرة على المنطقة وإلحاق خسائر بقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال في خطوة تهدف إلى تأمين محيط الكرمك وتضييق الخناق على التحركات المسلحة على الشريط الحدودي. لكن في الأبيض تبدو الصورة مختلفة تماما، فهنا لا تتقدم القوات على الأرض فقط، بل أصبحت المسيرات تفرض إيقاع المعركة من السماء. هجمات متكررة استهدفت محطات الكهرباء والمياه والوقود وخلفت دمارا في المنازل والبنية التحتية، فيما يصطف السكان لساعات من أجل مياه الشرب ويحتفل الأطفال بجرعة ماء كأنها نجاة. يأتي ذلك وسط تحذيرات أممية من حشد قوات الدعم السريع، تعزيزات كبيرة حول المدينة في مشهد يعيد إلى الأذهان ما سبق في الفاشر، مع مخاوف من حصار قد يقطع آخر طرق الإمداد عن أكثر من نصف مليون شخص بين سكان ونازحين. الأبيض ليست مدينة عادية، بل عقدة الطرق التي تربط دارفور بوسط السودان وتضم قاعدة جوية وخط أنابيب نفط ومقرات عسكرية، لذلك فإن المعركة عليها تتجاوز السيطرة على مدينة إلى محاولة إعادة رسم خريطة النفوذ في السودان. وبين تقدم الجيش في سركم وتصاعد الضغط على الأبيض، يبدو أن الحرب تدخل مرحلة جديدة لا تقاس فيها المكاسب بعدد المناطق التي تتبدل السيطرة عليها، بل بعدد المدن التي تستطيع الصمود قبل أن يتحول الحصار إلى كارثة إنسانية جديدة.
1: أعلن باكستان أن قواتها الأمنية نفذت عملية برية استندت إلى معلومات استخبارية على طول حدودها مع أفغانستان، بينما دان المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد هذه الهجمات واصفا إياها بالعدوان الوحشي وفق تعبيره.
5: غارات جوية وعمليات برية تشعل الحدود المشتركة بين باكستان وأفغانستان من جديد. قوات الأمن الباكستانية تشن هجوما واسعا تسبب بمقتل عشرات المسلحين بحسب تصريحات وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارا، الذي أوضح أن الهجوم البري استهدف 4 مقاتلين من جماعة الأحرار المرتبطة بطالبان باكستان، بينما حصدت الضربات الجوية في باكتيا وباكتيكا وكونار 25 مسلحا مع تدمير مخازن أسلحتهم. في المقابل تروي كابل رواية مغايرة، قال السكان إن من بين الضحايا أطفالا ونساء وجرحى بعضهم في حالة حرجة.
6: قصفونا وقتلوا أبرياء بينهم أطفال ونساء ومدنيون مسنون، وفي كونار كما رأيتم قتلوا أطفالا ونساء وطلابا. هذا ليس بجديد علينا، فباكستان تضطهدنا منذ 50 عاما.
7: نقل الجرحى إلى غارديز وكابول لتلقي العلاج، لا نزال نجهل حالتهم الصحية وما إذا كانوا سيتعافون، ومن المحتمل ألا ينجو بعضهم.
5: من جهته أدان المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد الهجمات بشدة، واصفا إياها بالعدوان الوحشي الذي تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال. يشار إلى أن التصعيد الباكستاني الأخير جاء ردا على هجوم دام شنته جماعة الأحرار بالقنابل والأسلحة النارية مستهدفة منشأة لقوات الرينجرز في كاراتشي، ما أدى لمقتل 3 من عناصرها. لتستمر أزمة الاتهامات المتبادلة، فبينما تتهم باكستان جارتها بإيواء مسلحين يخططون للهجمات من داخل أراضيها، تنفي كابول ذلك جملة وتفصيلا، معتبرة التمرد قضية باكستانية داخلية.
1: وللمزيد من المعلومات ينضم إلينا من كابول مراسل التلفزيون العربي محمد قاسم، ومن إسلام أباد مراسل التلفزيون العربي بلال الأسطل. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك محمد، ما التفاصيل والمعلومات المعلنة رسميا عن حصيلة هذه الاشتباكات؟
8: نعم أحمد، المعلومات المعلنة الرسمية تقول إن هذه الغارات التي استهدفت ولايات باكتيا وباكتيكا وكونار، وخاصة في ولاية باكتيا وفي مديرية سمكني، أسفرت هذه الغارات عن مقتل 30 شخصا، وفي ولاية باكتيا عن مقتل 6 أشخاص، بمعنى أن الحصيلة المعلنة هي 36 شخصا قتيلا في هذه الغارات، وأكثر من 160 جريحا جراء هذه الغارات التي استهدفت هذه الولايات الحدودية مع باكستان. كما أن هذه الغارات هزت حقيقة الأوساط الأفغانية، بما في ذلك المستوى السياسي والمستوى الدبلوماسي والمستوى الأمني والعسكري، لأننا في الفترة الأخيرة قرابة أكثر من 3 شهور كنا نشهد هدوءا من الجانب الأفغاني وضبط نفس حتى في العبارات والتصريحات والبيانات، لكن اليوم
9: راديو الحرية
10: 97.7 FM
11: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
12: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
13: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
14: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
15: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: راديو الحرية
10: 97.7
8: عليها أن تتعامل معهم في الأراضي الباكستانية، وتقول إن أفغانستان لا تسمح، أو الحكومة الأفغانية لا تسمح لأي مجموعات مسلحة بأن تستغل الأراضي الأفغانية للقيام بأي أعمال تخريبية ضد أي دولة أخرى. كانت هناك أجواء إيجابية بعد تصريحات لوزير الخارجية الأفغاني بأن الجولة التي من المحادثات التي جرت في أورومتشي برعاية صينية كانت إيجابية. وقتها طالب الوزير الأفغاني الجميع بتوخي الحذر في مع أي خبر يتعلق بالتوترات والتطورات بين الطرفين، لإفساح المجال أمام الدبلوماسية، وبأن يأخذ هذه الحوار نفسه اللازم كي تتم تسوية سياسية لكافة الملفات العالقة والشائكة الواسعة بين البلدين التي تتعلق بالحدود والتي تتعلق بالجماعات العابرة وبالتموضعات العسكرية على طول الحدود بين البلدين، إلا أن هذه الغارات التي استهدفت وبالطريقة التي استهدفت، لأن مصادر محلية في ولاية باكتيا يتحدثون بأن الغارة الأولى استهدفت منزلا سكنيا، وبعدما تجمع السكان لانتشال الضحايا قامت الطائرات الباكستانية بإعادة ضرب هذا المكان، وهو ما أسفرت عن زيادة عدد القتلى في هذه المنطقة.
1: شكرا لك محمد قاسم مراسل التلفزيون العربي من كابول. ونذهب إلى بلال الأصل مراسل التلفزيون العربي من إسلام أباد. بلال، باكستان قالت إن هذه عملية هي التي بدأتها، ما الذي تقوله عن نتائجها والمدى الزمني لها والرد على هذه التصريحات الأفغانية أيضا؟
16: نعم أحمد، بالفعل باكستان تقول بأن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة العمليات التي يقوم بها الجيش الباكستاني في المناطق الحدودية وبعض المناطق التي طالت العمق الأفغاني ومن بينها مدينة كابول، تأتي ضمن ما يعرف هنا في باكستان بعملية غضب للحق. وهذه العملية تقول باكستان بأنها تستهدف ما تسميهم الخوارج، وهذا مصطلح ديني تطلقه على أنصار ومقاتلي حركة طالبان الباكستانية الذين يتخذون من الأراضي الأفغانية ملاذات آمنة لهم بحسب التصريحات الرسمية الباكستانية. الذي حصل مؤخرا هو ربما يأتي في سياق الرد على العمليات التي يشنها المسلحون داخل المناطق الباكستانية، وخاصة تلك التي وقعت في مدينة كراتشي واستهدفت نقطة لقوات الرينجرز أو شبه العسكرية، أدت إلى مقتل 3 من أفراد هذه القوات وجرح 4 آخرين. إضافة إلى ذلك كان هناك بعض العمليات المشابهة في مناطق متفرقة من باكستان، وباكستان على ما يبدو بأنها يعني بدأت تعود إلى مسلسل الاغتيالات ومسلسل الاستهدافات المستمر على طول حدودها، باعتقاد منها بأن هذه الغارات قامت بها بعدما وجدت المفاوضات طريقا مسدودا مع الحكومة الأفغانية بحسب الرواية الباكستانية التي تقول بأننا جلسنا مع الأفغان أو مع الحكومة الأفغانية 4 مرات، ولكن على ما يبدو بأن الحكومة الأفغانية ليست مستعدة لكبح جماح المسلحين داخل الأراضي الأفغانية. على كل حال، هذه الأزمة تسببت بإغلاق المعابر الحدودية بين البلدين وغلق التجارة بين الجانبين، وبالتالي تسببت بأزمة اقتصادية بين الجانبين، وأيضا تسببت بأزمة أمنية. إضافة إلى ذلك، على ما يبدو بأن هذه تفاصيل ربما النقاط الأساسية في هذا النزاع يعود إلى أسباب جوهرية، فهذه التوترات الحدودية ليست ظاهرة جديدة ولكنها ظاهرة متجددة. فقبل حكومة طالبان كان هناك توترات مشابهة مع حكومة أشرف غني، ومن قبله أيضا مع حكومة حامد كرزاي، وبالتالي هذه التوترات الحدودية هي ظاهرة متجددة بين باكستان وأفغانستان. هناك اعتقاد سائد في أفغانستان بأن المناطق التابعة لإقليم خيبر بختون إخوة وصولا إلى منطقة أتك هنا قرب العاصمة الباكستانية إسلام أباد، هذه تتبع لأفغانستان. وهناك من يقول بأنه لا اعتراف لما يعرف بخط ديورند الذي رسمه البريطانيون قبل مغادرة هذه المنطقة، وبالتالي هناك خلاف جوهري حدودي بين الجانبين. لكن على ما يبدو بأن هذه الأزمة انفجرت بين الطرفين ربما بسبب ما يعرف بسياسة الوجود الهندي داخل الأراضي الأفغانية، وأيضا ربما السياسة المناوئة بحسب الرواية الباكستانية للدولة الباكستانية، وبالتالي نحن نتحدث عن نفوذ هندي داخل الأراضي الأفغانية. باكستان تعتقد بأنها وقفت أو طالما وقفت بجانب الأفغان في دحر الاتحاد السوفيتي وبعد ذلك دعموا طالبان حينما كانوا يقارعون المحتل الأمريكي، ومن ثم يشعرون بخيبة آمال حيال حكومة طالبان التي كانوا ربما يتطلعون إلى تقديم كثير من التنازلات أو تقديم كثير من يعني تغليب المصالح الباكستانية على أي مصالح أخرى، لكن على ما يبدو بأن هذا لم يحصل، وبالتالي بقيت الأزمة قائمة بين الجانبين. لا يوجد هناك حتى الآن ثمت مفاوضات وثمت مبادرة جديدة للتفاوض بين الجانبين، ونحن نترقب أحمد إلى ماذا ستؤول إليه أو إلى ما ستؤول إليه الأمور، خاصة في ظل التصعيد القائم وفي ظل الاتهامات المتبادلة من قبل الجانبين.
1: سنتابع معك ذلك من إسلام أباد مراسل التلفزيون العربي بلال الأصل. شكرا جزيلا لك بلال على هذه المعلومات. باتت فرص العثور على ناجين ضئيلة في فنزويلا بعد 5 أيام على زلزالين القويين اللذين خلفا قرابة 1500 قتيل في حصيلة قد ترتفع كثيرا فيما بعد. وظهرت صور أحياء بأكملها لم يسلم فيها مبنى واحد من الهزات الأرضية، وفقد أثر عشرات آلاف الأشخاص، ودمرت كليا أو جزئيا 747 مبنى إثر الزلزالين. وأعلنت السلطات الفنزويلية أن عدد الوفيات جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 1430 قتيلا، مع تسجيل أكثر من 3200 جريح، بينما يستمر البحث تحت الأنقاض عن نحو 50,000 مفقود، وتستمر جهود فرق الإنقاذ في البحث عن مفقودين في الوقت الذي يعاني فيه الناجون من عدم توفر مأوى جراء ضعف الإمكانات وانعدام الخيام وأماكن اللجوء.
17: ثوان معدودة كانت كفيلة بأن تصنع فارقا مرعبا بين الموت والحياة في فنزويلا. زلزال مزدوج حول البيوت إلى أفخاخ من الإسمنت في يوم عطلة وطنية. حصيلة تصاعدية بلغت 1450 قتيلا وآلاف الجرحى، وتقديرات صادمة تشير إلى 50,000 مفقود. 7 ولايات تأثرت بشكل مباشر، بينما أعلنت ولاية لاغويرا منطقة منكوبة.
18: في هذا المبنى كان يعيش العديد من الجيران، ربطتنا بهم صداقة طيبة. إجمالي المباني المتضررة في تشاكا وحدها 86 مبنى، تخضع جميعها حاليا لفحص وتقييم شامل.
17: أحياء كانت تنبض بالحياة تحولت إلى دمار واسع. استدعى وصول بعثات إنقاذ من 24 دولة وجهود.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
19: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
20: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
21: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
20: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: أحمد، ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل. أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين. طهران تؤكد إرسال وفد خبراء إلى الدوحة وتنفي وجود ترتيبات للاجتماع مع الجانب الأمريكي، والبيت الأبيض يقول إن لقاء سيعقد مع الإيرانيين بمشاركة ويتكوف وكوشنر، ووزير الخارجية العماني يؤكد أن بلاده لا تؤيد فرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز. مصدر عسكري لبناني يقول للتلفزيون العربي إن الجيش لم يتبلغ بأي موعد لانسحاب إسرائيلي من المناطق المحتلة، ووزير الأمن الإسرائيلي يؤكد أن بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويلا. 5 شهداء جراء غارات إسرائيلية على دير البلح ومواصي خان يونس، وقوات الاحتلال توسع مدى الخط الأصفر. باكستان تعلن تنفيذ عملية برية على طول الحدود الأفغانية، وكابول تؤكد مقتل عشرات المدنيين جراء الهجمات.

0: البداية من المفاوضات الفنية المحتملة في الدوحة، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفدا من الخبراء سيتوجه إلى العاصمة القطرية في الأيام المقبلة. ونفى بقائي في تصريحات على حساب الوزارة في تليجرام وجود أي ترتيبات لعقد اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة، مؤكدا أن سفر الممثلين الأمريكيين إلى الدوحة لا علاقة له بزيارة الوفد الإيراني لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم. التصريحات الإيرانية جاءت عقب تصريحات الرئيس الأمريكي، حيث أكد دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع وأنه سيعقد غدا الثلاثاء في الدوحة. وعن المحادثات المرتقبة في الدوحة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن مبعوثي الرئيس ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع ستعقد على هامشها محادثات فنية. وشددت ليفيت على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد المضي في عملية السلام مع إيران إلى نهايتها.
1: من الواضح أن الرئيس يرغب في رؤية عملية السلام تمضي قدما، وسيكون من الأفضل للإيرانيين إبرام اتفاق جيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الرئيس أثبت أنه لا يخشى استخدام القوة العسكرية لبلادنا.
0: وفي وقت سابق أفاد مسؤول أمريكي أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة، في حين عقدت إيران وسلطنة عمان أول اجتماع فني في مسقط بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز.
2: ضمن التحركات السياسية والدبلوماسية في الشرق الأوسط، اتفاق أمريكي إيراني على وقف الهجمات كشف عنه موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين، ما رفع الأمال في إنقاذ مذكرة التفاهم التي تعرضت لاختبار عقب موجة التصعيد الأخيرة. والهدف المعلن العودة إلى الجهود الدبلوماسية عبر إفساح المجال لاستئناف وفدي واشنطن وطهران محادثاتهما الفنية لتطبيق المذكرة وتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز، وهذه المرة في العاصمة القطرية الدوحة. هذه الجولة تأتي بديلاً عن تلك التي كان مقرراً عقدها لبحث الملف النووي، ما يعني أن جولة المفاوضات النووية التي تواترت التساؤلات حول مصير انعقادها باتت مؤجلة إلى ما بعد تسوية الخلاف القائم حالياً على المضيق. مسؤول أمريكي كشف لأكسيوس أن المحادثات الفنية بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم لا تزال تسلك مسارها الصحيح، مشيرا إلى أن قنوات فض الاشتباك كانت تعمل وتدار بنجاح بعد قمة بحيرة لوسيرن، رغم التباين الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تفسيرات المادة الخامسة من مذكرة التفاهم المعنية بترتيبات مضيق هرمز والخط الساخن المباشر الذي كان مقررا تفعيله بين الطرفين لتفادي الاحتكاك. طهران وفي أول تعليق لها على التصريحات الأمريكية لم تؤكد عقد الاجتماع، وفق ما صرح به كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية. الأخير أكد بالمقابل انعقاد الاجتماع الأول لما يسمى لجنة هرمز العمانية الإيرانية في العاصمة مسقط. وأضاف أبادي أن الاجتماع تناول القضايا الراهنة المتعلقة بمضيق هرمز، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول إدارته في المستقبل، وذلك بموجب المادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلامباد، فضلا عن الحقوق السيادية للدول الساحلية.
0: استقبل الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، ومن واشنطن مراسلنا عماد رواجدة. أهلا بكما معنا، وهذا يعني مسلسل التصريحات المتضاربة ما زال مستمر. طهران تقول أن لا ترتيبات لعقد أي اجتماعات تفاوضية مع الجانب الأمريكي على أي مستوى، وترامب يقول أن هناك مفاوضات. أبدأ معك ياسر مسعود، عما يقوله الإيرانيون وعما سيبحثه وفد الخبراء المتوجه إلى الدوحة.
3: ما قلناه حتى في مداخلات سابقة سونيا كان واضحا من تصريحات غريب أبادي عندما يتحدث بأن المفاوضات والاجتماع بشأن الجانب الفني من المحادثات مع الجانب الأمريكي ستعقد بعد استئناف الشروط. الشروط الآن طرحها بقائي وهو المتحدث باسم الوفد الإيراني المفاوض، بالإضافة إلى أنه المتحدث بالطبع باسم الخارجية الإيرانية. إسماعيل بقائي يقول بوضوح بأن الوفد الإيراني سيتوجه إلى الدوحة بالفعل، ولكن لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم وبنودها، والأبرز من بينها تلك المتعلقة بالبند الأول والبند الرابع والخامس والعاشر والحادي عشر. وهذه البنود كلها تنص على التالي: الأول هو فيما يتعلق بعدم أن تشن الولايات المتحدة أي عدوان على الأراضي الإيرانية، وأيضا أن لا يكون هناك عدوان إسرائيلي على الأراضي اللبنانية. هذا البند تريد إيران مناقشته كما يبدو. الجانب والبند الآخر وهو الثالث والرابع، وذلك المتعلق بمبيعات النفط الإيراني النفط الإيراني، وهناك وفقا لتقديرات بقائي بأن هناك إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة على هذا الصعيد، وهي تتابع طهران شاكلة التعاطي بعد أن قامت طهران بصادراتها، كيف ستتسلم هذه الأموال لصادراتها النفطية. البند الرابع وذلك المتعلق برفع الحصار البحري الأمريكي بشكل كامل عن المياه والموانئ الإيرانية. فيما يتعلق بالبندين العاشر والخامس وأيضا حتى العاشر والحادي عشر، كل هذه تتعلق بإدارة مضيق هرمز وأيضا بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. ويمكن القول سونيا بشكل دقيق كما يقول بقائي بأن البند الحادي عشر هو متعلق بشكل أساسي بزيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة، وذلك المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. ما سمعناه اليوم من الرئيس الإيراني بأن هناك 6 مليارات سيتم الإفراج عنها عبر الوسيط القطري كدفعة أولية عما طالبت به طهران. وأيضا يجري التأكيد سونيا، هذه النقطة الأخيرة هي تلك المتعلقة بأن طهران لن تدخل أي مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني قبل تنفيذ كامل بنود مذكرة التفاهم، وهذا يأتي في البند 13 كما يقول إسماعيل بقائي، وهو المنصوص عليه في مذكرة التفاهم أيضا.
0: شكرا لك ياسر مسعود من طهران. عماد، يعني ما نفهمه من تصريحات ترامب أن هناك يعني جلسات تفاوضية، الوفد أو مبعوثي ترامب سيتوجهان إلى الدوحة، هل من تصريحات أخرى تشير إلى أي مفاوضات ستعقد مباشرة بين الطرفين، أو ماذا سيفعل كوشنر ويعني المبعوثين الأمريكيين في الدوحة؟
4: الحقيقة سونيا أن الغموض هو أكثر شيء يسود في واشنطن حول طبيعة ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران. 4 أيام من تبادل إطلاق النار بين البلدين رغم وجود اتفاق لم يمضي عليه وقت طويل على توقيعه وقت طويل، والمراقبون والصحافة الأمريكية تتحدث يوميا أو تربط يوميا بين ما يبدو وكأنه انهيار لهذا الاتفاق وانهيار آخر أيضا في لبنان، لأن هناك أيضا مواجهات بين حزب الله وإسرائيل، وبالأمس قصف إسرائيل 3 مواقع لحزب الله أيضا قال بأنها مراكز قيادة والسيطرة. هذه الصورة تبدو وكأن كل شيء مختل إلى حد بعيد. الإدارة الأمريكية لا توضح ما هي طبيعة المفاوضات التي ستجري في قطر، ولا توضح أيضا متى ستعقد جولة المفاوضات في سويسرا، لأن المفترض كان أن تعقد نهاية هذا الأسبوع. للآن ليس هناك أي بيان رسمي أمريكي حول الموعد النهائي لانعقاد هذه المفاوضات، وهي مفاوضات مهمة لأنها مفاوضات خبراء ويجب أن تتقدم للأمام قبل أن تنتهي مهلة 60 يوما. لا ننسى سونيا أن الرئيس الأمريكي قال إن 60 يوما إن لم تنتهي كما يريد هو، وهو التوصل لاتفاق شامل وكامل حول البرنامج النووي الإيراني، فإن ذلك يعني العودة للحرب مرة أخرى، وهدد في ذلك أكثر من مرة. طبعا على خلفية كل هذا الاضطراب السياسي لاحظنا انخفاض أيضا كما أشارت اليوم مصادر البيانات الأمريكية عن الملاحة في مضيق هرمز، انخفضت حركة الملاحة من تقريبا 48 سفينة حتى يوم الأربعاء، وبدأت تهبط، وصلت يوم الأحد إلى 22 سفينة على خلفية المواجهات بين الأمريكيين والإيرانيين. أيضا أسعار النفط ارتفعت قليلا ولو أنها عادت إلى مستويات ما قبل الحرب فور توقيع مذكرة التفاهم، لكنها عادت للارتفاع مرة أخرى، وهذا يؤشر على حساسية الوضع. بمجرد أن يختل الاتفاق الأمريكي الإيراني كل الأمور الأخرى تبدأ بالاختلال، من الملاحة إلى أسعار النفط، الأوضاع الاقتصادية في الداخل الأمريكي الأمريكي. لذلك يبدو أن الرئيس الأمريكي حريص على إدامة وقف إطلاق النار ولو بالحد الأدنى، وأرسل فريقه رغم أن الإيرانيين لم يؤكدوا بعد بأن هناك مفاوضات ستجري في قطر، لكنه أعلن بشكل رسمي رغبته في إرسال هذا الوفد. وبالأمس مسؤول أمريكي قال بأن هناك اتفاق جرى على وقف القتال بين الطرفين، واضح حرص الإدارة الأمريكية، وهذا كان معروفا لدى كثير من المتابعين بأن

0: التعاون من أجل تأمين الطرق البحرية وضمان حرية المرور من دون قيود عبر مضيق هرمز. وأكدت السلطنة وفرنسا في بيان مشترك التزامهما باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كما أكدتا أهمية إعادة فتح مضيق هرمز والتزامهما بحرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة. وأكد بدر البسعيدي وزير الخارجية العماني أن سلطنة عمان لا تؤيد فرض أي رسوم على عبور السفن، مشددا على أن حرية الملاحة يجب أن تظل مكفولة وفق قواعد القانون الدولي. ونفى البسعيدي وجود لبس بشأن مسألة الرسوم، وقال أن هناك فروقا بين رسوم العبور وبين الخدمات البحرية والبيئية والملاحية التي يمكن بحثها طوعيا مع الدول والشركات المستفيدة. وأشار وزير الخارجية العماني إلى أن تطوير مثل هذه الخدمات يمكن أن يسهم في تعزيز أمن وسلامة الملاحة والحد من مخاطر الحوادث والتلوث، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، منها مضيق مالقة وسنغافورة. نفى معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية حميد قنبري وجود شرط يتعلق بشراء سلع أمريكية بالأموال الإيرانية المفرج عنها، وأشار في تصريحات له إلى أن بعض الأصول الإيرانية جمدت لأسباب تتعلق بالعقوبات فقط، بينما أصول أخرى بالإضافة إلى العقوبات تواجه عقبات قضائية وقد صدرت بها أوامر حجز من المحاكم الأمريكية.
1: فيما يتعلق بالأنباء عن شراء سلع أمريكية بالأموال الإيرانية، فبالنظر إلى نص مذكرة التفاهم ليست هناك أي إشارة إلى سلع أمريكية، وليست هناك قيود في هذا الأمر، وهذا أساسا غير منطقي. فالسلع التي تحتاج إليها إيران غير معلوم إن كانت متوفرة في السوق الأمريكية، وثمة قضايا كثيرة في هذا المجال. فنحن نتحدث عن دولة لا يزال نظام العقوبات الذي تفرضه على إيران قائما، وأساسا موضوع العقوبات جزء من مذكرة التفاهم ويجب حله في الاتفاق النهائي.
0: وأكد معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية حميد قنبري أن أي اتفاق لا يضمن المصالح الاقتصادية لإيران أو الولايات المتحدة محكوم عليه بالفشل، موضحا أن العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة لا تعني التخلي عن أي طرف آخر كالصين وروسيا.
1: الاتفاق الذي لا يجلب المنفعة الاقتصادية لإيران محكوم بالفشل، كما أن الاتفاق الذي لا يجلب المنفعة الاقتصادية لأمريكا محكوم بالفشل. فالمصالح الاقتصادية هي التي تحمي الاتفاق من الزوال وتقف في وجه الأزمات، وهذا لا يعني تسليم البلاد للطرف الآخر، وإنما معناه أن نرحب بالمصالح المتبادلة في القضايا الاقتصادية بما يدعم الاتفاق الذي يصب في مصلحة الطرفين.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة
3: إسرائيل. يرى معارضو الاتفاق أنها تمس جوهر السيادة اللبنانية على نحو غير مسبوق. تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تكشف الكثير من ألغاز هذا الملحق، إذ يربط أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله، ويتحدث عن بقاء طويل الأمد مع تعميق في منطقة الخط الأصفر.

0: منذ توقيع الاتفاق تنشر وسائل إعلام إسرائيلية ما تقول إنها مبادئ الملحق الأمني. فبحسب القناة الثانية عشرة لا يرتبط الانسحاب بجدول زمني بل بتقييم ميداني، كما يبقي توسيع المناطق التجريبية خاضعا لموافقة إسرائيل. والخطير أيضا هو الإبقاء على حرية تحرك جيشها داخل ما يسمى الخط الأصفر ضد ما تعتبره تهديدات أمنية. وإلى حد بعيد تعكس التسريبات الإسرائيلية جوهر الاتفاق المعلن في بنوده الأربعة عشر، فهو يربط إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية بنزع سلاح ما يسميه الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، على أن تتولى الحكومة اللبنانية التنفيذ بإشراف أمريكي، بما يكرس دور واشنطن مرجعا مباشرا لهذا الاتفاق. لكن ما تضيفه التسريبات هو عنصر آخر بالغ الأهمية يتمثل في احتفاظ تل أبيب بدور التحقق الميداني من تنفيذ هذه الترتيبات، وهو ما يمنحها تأثيرا مباشرا في تحديد وتيرة الانسحاب ومراحله. ومع ذلك يؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، بيد أن العقدة الأساسية لا تبدو في وجود ملحق أمني بحد ذاته، بل في تفسير صلاحياته وحدودها وخسائر لبنان مقابل مكاسب إسرائيلية من اتفاق يصفه نتنياهو بالإنجاز التاريخي.
1: أعلن حزب الله في بيان رصده استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار مرات عدة، وأكد الحزب في بيان أن ما أقدمت عليه إسرائيل يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن، وأن المقاومة تحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها. الآن من بيروت ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إدمو ساسين، ومن القدس مراسلنا أحمد جرادات. أهلا بكم معنا إدمو، أبدأ معك. ولأول مرة وبصيغة رسمية يذكر الملحق الأمني رغم التسريبات الإسرائيلية الكثيرة بخصوصه، ماذا جاء في بيان الجيش الإسرائيلي الجيش اللبناني عفوا؟
2: نعم، بداية لابد من الحديث عن أننا نعيش اليوم واحدا من أهدأ الأيام في الميدان الجنوبي، لا خروقات إسرائيلية واضحة أسوة بما حصل بالأمس من غارتين حربيتين ومن غارة من مسيرة، وبالتالي نستطيع القول بأن الجنوبيين ربما ينعمون للمرة الأولى بواحد من أهدأ الأيام، إذ لا تسجل خروقات واضحة إسرائيلية واعتداءات إسرائيلية. هذا الهدوء في الميدان الجنوبي جاء متزامنا مع ظهور القائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي في قصر بعبدة وفي اليرزي، أي في زيارة لقائد الجيش ولرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. وطبعا هذه الجولة المحور الأساس فيها هو الاتفاق الإطار وتنفيذ هذا الاتفاق الإطار وبحث الخطوات اللاحقة من أجل البدء بتنفيذه. وللمرة الأولى ظهر في بيان رسمي بيان قيادة الجيش أن قائد الجيش بحث مع هذا القائد الأمريكي بحضور رئيس فريق الميكانيزم في لبنان، وهو طبعا أمريكي، بحثوا الملحق الأمني للاتفاق الإطار. كانت المرة الأولى التي تظهر هذه التسمية، من بعدها بدأت تتضح بعض معالم هذا الملحق الأمني الذي بقي سريا أقله هنا في بيروت، لم تنتشر الكثير من المعلومات حوله، لكن في الساعات الماضية بدأت تتضح بعض معالمه وخطواته الأساسية بالتزامن مع هذه الجولة التي قام بها القائد الأمريكي هنا في بيروت لبحث تنفيذ اتفاق الإطار. طبعا الملحق الأمني يقوم بشكل أساسي على قيام الجيش اللبناني بتفكيك بنى حزب الله في المناطق التجريبية بعد تحديدها، يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة. وطبعا سيكون هناك طرف ثالث للإشراف على تنفيذ الجيش اللبناني في هذا المجال. من بعدها بعد تنفيذ الجيش اللبناني لهذه المهمة يبدأ الجيش الإسرائيلي بتخفيض قواته وصولا إلى إعادة الانتشار بالتنسيق مع الجيش اللبناني والجانب اللبناني. وهنا يتحدث هذا الملحق عن فريق مشترك عسكري بين إسرائيل وبين لبنان في هذا المجال. إذن يعني المعالم الأساسية تقوم على قيام الجيش اللبناني بتفكيك بنى حزب الله في هذه المناطق التجريبية في مقابل تخفيض الاحتلال الإسرائيلي. هم لم يستخدموا بما سرب حول هذا الملحق، لم يستخدموا كلمة انسحاب، هم يتحدثون عن تخفيض قوات، إعادة انتشار وفق الشروط ووفق النتائج لما يقوم به الجيش اللبناني. ومن بعدها يتم وضع خطة بالتنسيق مع الجيش اللبناني. من ضمن هذا الفريق فريق التنسيق الذي ستكون من مهمته متابعة لحظة بلحظة لكل التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني. إذن الجولة حصلت اليوم من قبل قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي. رئاسة الجمهورية تحدثت في بيان رسمي عن بحث الخطوات التحضيرية من أجل تنفيذ هذا الاتفاق. السفارة الأمريكية في بيروت تحدثت في بيان عن هذا الاتفاق التاريخي وبحث الخطوات أيضا وقيادة الجيش. وبالتالي هل ستثمر هذه الجولة خلال الساعات المقبلة وضوحا حول موضوع دخول الجيش اللبناني إلى نقاط تجريبية أو مناطق تجريبية؟ كان الحديث هنا في بيروت عن فرون ويتحدث أيضا عن زوطر الغربية، ولكن الجيش اللبناني لم يكن قد تبلغ بعد الانسحاب الإسرائيلي من تلك المنطقتين. وبالتالي هناك رهان ما إذا كانت هذه الجولة والبحث بالخطوات التنفيذية للاتفاق الإطار أن تحمل نتائج تنفيذية خلال الأيام القليلة المقبلة لهذا الاتفاق الذي جاء نتيجة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والأمريكية في واشنطن.
1: شكرا لك إدمون ساسين مراسل التلفزيون العربي من بيروت. قبل أن أنتقل إلى القدس أشير لهذا الخبر العاجل، نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن خبراء إيرانيون وعمانيون سيبدأون محادثات بشأن إدارة مضيق هرمز في الأيام المقبلة. خبراء إيرانيون وعمانيون سيبدأون محادثات بشأن إدارة مضيق هرمز في الأيام المقبلة. هذا ما جاء على لسان نائب وزير الخارجية الإيراني. يقول إذن نائب وزير الخارجية الإيراني إن خبراء إيرانيين وعمانيين سيبدأون محادثات بشأن إدارة مضيق هرمز في الأيام المقبلة. نذكر أيضا بأن وفدا من الخبراء سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة مع تأكيد إيراني تحديدا من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن لا ترتيبات لعقد أي اجتماعات مع الجانب الأمريكي على أي مستوى من المستويات في اجتماعات الدوحة. سنعود بتفصيل أكثر على هذه التطورات والتصريحات المتعلقة بالملف الإيراني. الآن نعود إلى القدس معك أحمد جرادات، وفيما يتعلق بالتسريبات الإسرائيلية حول الملحقة الأمنية التي تتزامن أيضا وباستمرار مع تصريحات إسرائيلية بالبقاء الطويل الأمد في لبنان.
3: صحيح، هذا المصطلح الذي استخدمه إسرائيل كاتس وزير الأمن الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لبقاء طويل الأمد في الجنوب اللبناني وأن الجيش لن ينسحب من لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله، وحتى أنه تهكم على الجيش اللبناني وقال بأن جنود الجيش اللبناني لن يصبحوا أسودا لمواجهة حزب الله، وهذا ما يعني أن الجيش الإسرائيلي سيبقى وستحافظ إسرائيل أو على الأقل ستحاول المحافظة على نوع ما من حرية العمل العسكري في الجنوب اللبناني. هذا حتى تطرقت له القناة 12 الإسرائيلية في تسريبات لبعض البنود في الملحق الأمني بأن إسرائيل ستحاول الاحتفاظ بحرية العمل العسكري، أيضا ستواصل العملية العسكرية في المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني. ونذكر بأن هذا الاتفاق يختلف كثيرا عن الاتفاق السابق الذي وقع بعد حرب عام 2014 2027، لأنه سابقا تم تحديد توقيت أو منح إسرائيل مهلة للانسحاب من لبنان، وصحيح بأنها تأخرت بالانسحاب ولكنها انسحبت وأبقت قواتها في 5 نقاط عسكرية بالقرب من الحدود. الآن المختلف أن لا قيود زمنية على تواجد الجيش الإسرائيلي في لبنان، تحاول إسرائيل البحث عن إمكانية بقاء قواتها وعن حرية للعمل العسكري في لبنان، أيضا تربط بين أي انسحاب مستقبلي بالتقدم بنزع سلاح حزب الله، وهذا البند فضفاض لأن إسرائيل كانت تشكك حتى سابقا بقدرة الجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله. لذلك المستفيد في هذه الفترة، وهذا ما نفهمه من تصريحات نتنياهو وتصريحات إسرائيل كاتس في اليومين الماضيين، بأن إسرائيل تستفيد من الملحق الأمني، وأنها أيضا تستفيد من تواجد الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، إلى جانب تهديدات بالبحث عن مزيد من الأنفاق ومحاولة تفجيرها بحسب ما قاله كاتس. ولكن كان واضحا من خلال التسريبات أو من خلال إحاطة عقدها كاتس للمراسلين العسكريين الإسرائيليين، بأنه يتهم الإدارة الأمريكية بأنها أضاعت فرصة انهيار حزب الله بعد أن ربطت بين لبنان وإيران.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
6: الله أكبر، الله أكبر.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. هي الشخصية، يعني لاحظي أن نتنياهو يريد أن يتمسك بسدة الحكم في إسرائيل لعدة أهداف، مهما تكن هذه الأهداف هناك هدفان مركزيان: أولا الهروب إلى الأمام من محاسبته عن أكبر إخفاق استراتيجي في تاريخ دولة الاحتلال، عندما نتحدث عن هجوم طوفان الأقصى وما استتبعه من حروب في متعددة الساحات، والهدف الثاني هو أيضا أن يهرب إلى الأمام من محاكمته الجنائية بشبهات فساد والتي توشك أن تنتهي، وعلى ما يبدو أنها يمكن أن تتطور إلى إدانة، مثل هذه الإدانة يمكن أن تقوده إلى السجن، لكن بقائه في الحكم يمكن أن يساعد أولا في تغيير الجهاز القضائي بحيث أنه يمكن التأثير ربما على نتائج هذه المحاكمة، نعم. وكذلك أن يهرب من هذه المحاسبة، لذلك هو مستمر في هذه الحرب على لبنان وسيستمر فيها. وأكثر من ذلك، يعني الأبواق من حول نتنياهو لا تتحدث فقط عن احتمال تجدد الحرب في لبنان، إنما تتحدث أيضا عن احتمال تجدد الحرب في إيران، كما صرح اليوم مثلا وزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي قال إن الحرب مع إيران ربما تتجدد يعني بين عشية وضحاها.
3: طيب، قال أيضا إن الربط بين ملفي لبنان وإيران يعني يصب أو جاء من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وضمن قيود الشراكة مع الولايات المتحدة. هل نفهم من هذا أن إسرائيل ليست صاحبة القرار؟
2: يعني بالتأكيد إسرائيل ليست صاحبة القرار، أنا أعتقد أن صاحبة القرار هي الولايات المتحدة، لكن لا شك أن الولايات المتحدة ربما مثل ما بقولوا تلعب على الحبلين، يعني هي بالمفاوضات مع إيران ربما تحاول أن تتماشى مع المطلب الإيراني بالربط بين الساحتين، الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية، ولكنها مع إسرائيل أيضا تحاول أن لا تربط هاتين الساحتين من خلال تشجيعها المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، يعني من خلال اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه بوساطة واشنطن، هي تمنح إسرائيل ضوءا أخضر لأن تتمرد أو لأن تلتف بهذا القدر أو ذاك على كل مسألة وحدة الساحتين التي تصر عليها إيران، وعلى ما يبدو أن الولايات المتحدة تتلاعب بهذه المسألة، لذلك الأنظار الآن متجهة إلى المفاوضات التي ستدور بين الولايات المتحدة وإيران التي بدأت في سويسرا وستستأنف غدا في الدوحة عاصمة قطر. على ما يبدو أن الموضوع اللبناني سيكون أيضا موضوعا مركزيا، لن يكون موضوعا هامشيا في هذه المفاوضات.
3: والحديث إيرانيا الآن عن أن لا اجتماعات أو مفاوضات مع الجانب الأمريكي غدا في الدوحة. على كل، يعني أشرنا منذ قليل سريعا لإصرار إسرائيلي في البقاء ليس فقط في جنوب لبنان وإنما أيضا في قطاع غزة وكذلك في الأراضي السورية. هذه العقيدة الأمنية الإسرائيلية، يعني كيف نقرأ منها النظرة الأمنية الإسرائيلية الجديدة تجاه الأراضي العربية؟
2: نعم، هي يعني واضح أن إسرائيل الآن تصر على الاحتفاظ بمناطق أمنية، تحتل مناطق أمنية يعني داخل مناطق السيادة العربية، هي تقوم فعلا بتطبيق هذه العقيدة الأمنية كما في سوريا، كما في لبنان، كما في قطاع غزة. أيضا هذه العقيدة الأمنية بدأت تنسحب على مناطق أخرى، يعني في الضفة الغربية مثلا لأول مرة تقيم إسرائيل معسكرات للجيش في المناطق المعرفة بأنها مناطق ألف التابعة من ناحية سياسية ومن ناحية أمنية للسلطة الفلسطينية في رام الله، لأول مرة تقيم مثل معسكرات الجيش هذه بحجة أنها تريد الدفاع عن المستوطنات المحاذية لمنطقة شمال الضفة الغربية. كذلك الأمر، هناك حديث عن إقامة مثل هذه المناطق الأمنية في منطقة غور الأردن، يعني ومثل هذا الأمر هو مطلب إسرائيلي قديم، يعني الاحتفاظ بتواجد أمن إسرائيل في منطقة غور الأردن كما يقال بالمفهوم الواسع للكلمة. مؤخرا أيضا رئيس جهاز الأمن العام الشباك تحدث عن مثل هذا الخطر في منطقة الجنوب، في منطقة الحدود مع مصر أيضا، مدينة إيلات أمرشرش. قال إن هناك احتمال لأن تشهد مدينة إيلات هجوما مثل هجوم طوفان الأقصى، ولذلك يجب ربما البحث في إقامة منطقة أمنية داخل منطقة الحدود الجنوبية مع مصر. فهذه هي العقيدة الأمنية التي على ما يبدو تم تبنيها رسميا من قبل المؤسسة السياسية والأمنية، ويبدو أن الأمور تسير نحو تكريسها أكثر فأكثر.
3: شكرا جزيلا لك أستاذ أنطوان شلحت، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من عكا. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في دير البلح وسط القطاع. هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة عدد من المواطنين جراء إطلاق النار من الآليات العسكرية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أفاد مراسلنا باستشهاد شخصين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية خيمة في مواصي خان يونس. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تسجيل 3465 خرقا من جانب الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ. وأشار المكتب في تقرير إلى استشهاد 1045 فلسطينيا وإصابة 3380 آخرين. وأوضح التقرير أن الاحتلال سمح بدخول 55539 شاحنة مساعدات فقط من أصل 156000 شاحنة كان يفترض دخولها. كما سمح الاحتلال بسفر 8016 فلسطينيا فقط من أصل 21808 شخص كان يفترض تمكينهم من السفر عبر معبر رفح بنسبة التزام بلغت 36% فقط. هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نصف منازل داخل ما يسمى الخط الأصفر على طول قطاع غزة. وحسب شهود أعيان، قامت قوات الاحتلال بتقديم المكعبات الصفراء بالقرب من شارع صلاح الدين جنوب جسر الواد وسط قطاع غزة، كما يستمر توسيع الخط الأصفر من ناحية المحافظة الوسطى. كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن جهات رسمية اعتمدت تسمية العبور الحر بدلا من الهجرة طوعا في الوثائق والمداولات الرسمية المتعلقة بخطط إخراج السكان من قطاع غزة. وبحسب التقرير يأتي تغيير التسمية في محاولة لتخفيف الانتقادات الدولية التي أثارها الاسم السابق الذي اعتبر ترويجا لخطة تهجير قسري دون أعلان تغيير في جوهر الخطة نفسها. فيما أكد مسؤول إسرائيلي رفيع للقناة رغبة إسرائيل في الدفع بمسار يؤدي إلى إخراج أكبر عدد ممكن من سكان القطاع. وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تأمل أن يسهم تغيير الاسم في تسهيل التعامل مع دول أخرى بشأن الخطة. قال وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إن مديرية الاستيطان أنجزت التخطيط لإقامة 3 مستوطنات في شمال قطاع غزة، مطالبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس بالموافقة النهائية لبدء البناء، كما دعا إلى احتلال ما تبقى من القطاع.
1: مستعدون لإقامة 3 مستوطنات في شمال قطاع غزة فورا بمجرد أن نتلقى الضوء الأخضر من رئيس الوزراء ووزير الدفاع. أدعو رئيس الوزراء لمنحنا الضوء الأخضر حتى نكمل المهمة ونحقق الأمن لسكان الجنوب.
3: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 13 أسيرا من سجونها، ووصل الأسرى المفرج عنهم إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث نقلوا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، هذا وتحتجز سلطات الاحتلال أكثر من 3000 فلسطيني من قطاع غزة وسط ظروف إنسانية قاسية وانتهاكات ممنهجة تمارسها مصلحة السجون بحق الأسرى.
4: سهلت طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل 13 معتقلا فلسطينيا، تم الإفراج عنهم اليوم وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وعملنا على إعادة تواصلهم ولم شملهم مع عائلاتهم منذ عام 2023 حتى اللحظة. سهلنا عملية نقل أكثر من 2500 من المعتقلين الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم بنفس هذه الطريقة، وتم إعادة لم شملهم وتواصلهم مع عائلاتهم.
3: إلى الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل يبلغ من العمر 15 عاما برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام حي أم الشرايط بمدينة البيرة قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة إن الطفل أمير أحمد جابر أصيب برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر أطلقهما عليه جنود الاحتلال الذين تركوه ينزف لفترة من الزمن ومنعوا الاقتراب منه وإسعافه. زار وفد دبلوماسي دولي بلدة سباستيا شمال غربي مدينة نابلس للاطلاع على انتهاكات الاحتلال للمواقع الأثرية في البلدة، وكان جيش الاحتلال برفقة مستوطنين قد اقتحم البلدة والمواقع الأثرية فيها قبيل زيارة الوفد الذي تسعى السلطة الفلسطينية مع الدول المشاركة فيه إلى وضع المواقع الأثرية في سباستيا على قائمة التراث العالمي.
5: وفد دولي من 17 دولة يشارك هنا في بلدة سباستيا شمال غرب مدينة نابلس للاطلاع على حال هذه البلدة مع انتهاكات الاحتلال واستهداف المواقع الأثرية في هذا الموقع. العديد من هؤلاء الدبلوماسيين زاروا هذه المنطقة التاريخية في هذا الموقع التي تعرضت لانتهاكات كثيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل فقط قام جيش الاحتلال بانتهاك واقتحام هذه المنطقة في عملية تأكيد بأنه يسيطر على هذا الموقع. منطقة سباستيا تصنف في كثير منها المنطقة التي نتواجد فيها منطقة بائي أنها تحت السيطرة الفلسطينية لكن أمنيا تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، والمنطقة الأثرية الأخرى فأنها تقع تحت ضمن المنطقة المصنفة جيم أي أنها تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. سلطة الاحتلال الإسرائيلي قامت بمداهمة هذا المكان، وقبل وصول هذا الوفد إلى هذا الموقع التراثي الذي يسعى فيه وتسعى فيه السلطة الفلسطينية إلى إدراجه على قائمة التراث العالمية من خلال هذه الزيارة الرسمية لهذا الوفد الأجنبي، فأن هناك دعوة من قبل السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية لأن يكون هناك دعم لتسجيل هذه البلدة على قائمة التراث العالمي أسوة بمناطق فلسطينية أخرى لحمايتها من انتهاكات الاحتلال وعمليات سرقة الآثار، وكذلك أيضا الترويج لتهويد المواقع الأثرية الفلسطينية. فهذا العصا التلفزيون العربي بلدة سباستيا شمال غرب نابلس.
3: فقد الصحفي مجاهد بني مفلح صوته نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فكتب لمراسلنا عميد شحادة قصته على الورق ليرويها بصوته، متحدثا عن الأسرى وعذاباتهم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم وكل ما لا يمكن تصوره من معاناة مأساوية لا يقدر البشر على تحملها.

0: أنا الصحفي مجاهد بني مفلح، ولكن هذا ليس صوتي. استعرت صوت زميلي عميد شحادة. أنا سأكتب وهو سيسرد قصتي.
1: صوتي يا عميد اليوم ممكن مش عميز. أنا من ذاكرك من باك عينك.
0: يبدو أنني تغيرت، لا أستطيع النطق بشكل مفهوم. بالأمس عاد نطقي قليلاً بعد 5 أشهر من الصمت القسري. لم تكن تجربة السجن حدثاً عابراً. اعتقلني الاحتلال الإسرائيلي 7 أشهر، ويوم الإفراج عني عانيت من نزيف في الدماغ جراء التعذيب، ثم أصبت بسكتة دماغية. والآن بعد 5 أشهر من العلاج المستمر يمكنني الحديث عن قصص ملأت دماغي قبل السكتة وبعدها. لن أنسى سمير الرفاعي، رجل في 50 من عمره من بلدة رمانة غرب جنين. أخرجوني أنا وسمير إلى المحكمة، وعند عودتنا عذبونا. سمير لم يحتمل الضرب، تغير جسده كثيراً. بعد وقت اقتحموا غرفتنا ورشوا الغرفة بغاز الفلفل. ارتمى سمير، نقلوه إلى الخارج ولم يعد. عاد خبره، استشهد. لن أنسى أحمد تزعزع، شاب جميل بريء من بلدة قباطية جنوب جنين، عمره أقل من 20 سنة. خلال التعذيب أفلتوا عليه كلبا نهشه في وجهه. أصيب بالتهاب، كان يحتاج فقط لحبوب مضاد حيوي. تركوه أياما يعاني من النهش، صار يتقيأ بشكل دائم، ثم أخرجوه إلى الساحة واستشهد. كان معنا شاب آخر من قباطية، جلب له الأسرى تركة الشهيد أحمد. هو أولى بها لأنه ابن بلدته، لذلك جلبوا له التركة. كانت عبارة عن كيس فيه كسرات خبز. كنا في مجاعة. سألت الوارثة كيف سيأكل خبزات أحمد الذي مات للتو. قال لي إنه لم يعد لديه قلب ليحزن ولا دموع ليبكي، لأنه ودع الكثيرين في السجن. وبينما كان يمضغ خبز الشهيد أزاح وجهه جهة الحائط، يبدو أنه بكى بجوع وصمت. في السجن كنت أحاول تذكر وجه طفلي عرب لكي لا أفكر بمن استشهد من الأسرى، ولم أستطع سوى تذكري صورة واحدة له وهو يبكي عند اعتقالي من البيت. يومها بدأ جنود الاحتلال بتعذيبي داخل البيت. نظرت وأنا ملقا على الأرض إلى وجه طفلي عرب وهو يبكي، فصارت هذه صورته الوحيدة في رأسي. يتعبني النظر إلى وجه القديم. حاولت أن أصمد، لكن انهارت دفاعاتي من شدة التعذيب والإذلال. كانوا يريدون منك أن تنسى نفسك. أنا لم أنسى أنني صحفي. كنت طوال الوقت أفكر بتحويل اعتقالي إلى صوت من لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم وعما جرى لهم، ولكن الوقت لم يسعفني لأكتب ما جرى. أصابتني سكتة دماغية، وبدلا من كتابة قصص المعذبين صرت أنا القصة للأسف.

0: تتجه الأنظار في المشهد السياسي العراقي نحو الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة بشأن ملاحقة الفساد، والتي تضمنت تنفيذ مذكرات قبض غير مسبوقة استهدفت شخصيات سياسية ومسؤولين بارزين.
1: لكن الوضع اللي جاي نشوفه لا يمكن السكوت عنه.
2: بهذا الموقف أعلنت الحكومة العراقية عزمها المضي في تنفيذ حملتها ضد الفساد، والتي بدأت مرحلتها الأولى بسلسلة عمليات قبض شملت قادة قوى سياسية ونوابا ومسؤولين سابقين وحاليين، وسط تأكيدات رسمية بأن التحركات تجري بآليات وطنية دون تدخل خارجي وبتنسيق مشترك بين السلطتين التنفيذية والقضائية يحظى بدعم شعبي.
3: مذكرات القبض التي نفذت هي شملت 21 شخصا متورطا بهذا المجال، هي تمثل حدثا وفعلا عراقيا صرفا لم يشترك فيه أي طرف دولي ولا أي صديق من أصدقاء الدولة العراقية.
2: تطورات الملاحقة القانونية وأكبها توجيه حكومي لوزارة المالية بإنشاء حساب لجمع الأموال المستردة الناتجة عن الكسب غير المشروع، وفي حين أشارت بغداد إلى وجود تنسيق إيجابي مع إقليم كردستان لتعقب المطلوبين الموجودين هناك والقبض عليهم. يرهن مراقبون نجاح هذه التحركات بمدى استمراريتها وقدرتها على النأي بنفسها عن أي كوابح أو تسويات سياسية.
4: تقييم ينتظر أنه الاستمرار والديمومة والنتائج وانعكاساتها في فتح ملفات أخرى، هذه النقطة المهمة، الديمومة والاستمرار، وأن لا تكون خطوة مؤقتة تكون متأثرة بالكوابح السياسية التي ربما هي مستفيدة من شبكات الفساد.
2: في الشارع تباينت القراءات بين ترحيب بالإجراءات الحالية ومطالبات أوسع بضرورة أن تشمل التحقيقات كل المستويات الوظيفية والسياسية بلا استثناء، مع سد الثغرات لمنع المتهمين من مغادرة البلاد.
5: أكو رؤوس كبار أكبر من عندهم يريدهم يوصلهم، يعني يوصلهم بأسرع وقت، لأن أكو هسه كل من أنت هذا شارد الأربيل وذاك شارد مدري وين، وثلاث أربعة هسه شردة ونهزموا يعني عافوا البلد.
6: هاي راح يحاسبونهم لمدة شهر، راح إعلام راح يصير ضقة إعلام كلش قوية، وهاي بس ورا الشهر كل شيء ماكو، الله وكيلك كل رئيس وزراء يجي جديد يسوي شهر ويسد الموضوع.
2: وتؤكد الحكومة أن مكافحة الفساد قرار لا عودة فيه كونه يهدد وجود الدولة العراقية، كما تشدد على أن لا حصانة للمتهمين أيا كانت عناوينهم ومواقعهم.
7: ومع استمرار الحكومة في حملة مكافحة الفساد تبرز مطالبات بوجوب أن تشمل الحملة المتهمين بإهدار المال العام منذ العام 2003 مستفيدة من الدعم الشعبي لهذه الخطوة، وصولا إلى ترسيخ مفهوم العدالة والقانون فوق الجميع. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
0: استعاد الجيش السوداني السيطرة على منطقة سركم جنوب غربي منطقة ساليا الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق عقب هجوم على مواقع قوات الدعم السريع. وقال مصدر عسكري أن الجيش والقوات المساندة له ألحقوا خسائر كبيرة بالقوات المهاجمة واستولوا على نحو 10 مركبات قتالية ودمروا أخرى.
8: الأزرق ماذا نحدد المكان؟
9: في النيل الأزرق يتقدم الجيش السوداني نحو سركم، بينما تتصاعد في شمال كردفان معركة قد تحدد مسار الحرب. هذه المشاهد المتداولة توثق دخول قوات الجيش إلى منطقة سركم جنوب غربي سالي بعد هجوم قالت مصادر عسكرية إنه انتهى باستعادة السيطرة على المنطقة وإلحاق خسائر بقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال في خطوة تهدف إلى تأمين محيط الكرمك وتضييق الخناق على التحركات المسلحة على الشريط الحدودي. لكن في الأبيض تبدو الصورة مختلفة تماما، فهنا لا تتقدم القوات على الأرض فقط، بل أصبحت المسيرات تفرض إيقاع المعركة من السماء. هجمات متكررة استهدفت محطات الكهرباء والمياه والوقود وخلفت دمارا في المنازل والبنية التحتية، فيما يصطف السكان لساعات من أجل مياه الشرب ويحتفل الأطفال بجرعة ماء كأنها نجاة. يأتي ذلك وسط تحذيرات أممية من حشد قوات الدعم السريع تعزيزات كبيرة حول المدينة في مشهد يعيد إلى الأذهان ما سبق في الفاشر، مع مخاوف من حصار قد يقطع آخر طرق الإمداد عن أكثر من نصف مليون شخص بين سكان ونازحين. الأبيض ليست مدينة عادية، بل عقدة الطرق التي تربط دارفور بوسط السودان، وتضم قاعدة جوية وخط أنابيب نفط ومقرات عسكرية، لذلك فإن المعركة عليها تتجاوز السيطرة على مدينة إلى محاولة إعادة رسم خريطة النفوذ في السودان. وبين تقدم الجيش في سركم وتصاعد الضغط على الأبيض، يبدو أن الحرب تدخل مرحلة جديدة لا تقاس فيها المكاسب بعدد المناطق التي تتبدل السيطرة عليها، بل بعدد المدن التي تستطيع الصمود قبل أن يتحول الحصار إلى كارثة إنسانية جديدة.
0: أعلنت باكستان أن قواتها الأمنية نفذت عملية برية استندت إلى معلومات استخبارية على طول حدودها مع أفغانستان. تتابعون هذا التقرير ويلقاكم على رأس الساعة أحمد خير الدين.
10: غارات جوية وعمليات برية تشعل الحدود المشتركة بين باكستان وأفغانستان من جديد. قوات الأمن الباكستانية تشن هجوما واسعا تسبب بمقتل عشرات المسلحين بحسب تصريحات وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارا، الذي أوضح أن الهجوم البري استهدف 4 مقاتلين من جماعة الأحرار المرتبطة بطالبان باكستان، بينما حصدت الضربات الجوية في باكتيا وباكتيكا وكونار 25 مسلحا مع تدمير مخازن أسلحتهم. في المقابل تروي كابل رواية مغايرة، قال السكان إن من بين الضحايا أطفالا ونساء وجرحى، بعضهم في حالة حرجة.
11: قصفونا وقتلوا أبرياء، بينهم أطفال ونساء ومدنيون مسنون، وفي كونار كما رأيتم قتلوا أطفالا ونساء وطلابا. هذا ليس بجديد علينا، فباكستان تضطهدنا منذ 50 عاما.
12: نقل الجرحى إلى غارديز وكابول لتلقي العلاج، لا نزال نجهل حالتهم الصحية وما إذا كانوا سيتعافون، ومن المحتمل ألا ينجو بعضهم.
10: من جهته أدان المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد الهجمات بشدة، واصفا إياها بالعدوان الوحشي الذي تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال. يشار إلى أن التصعيد الباكستاني الأخير جاء ردا على هجوم دام شنته جماعة الأحرار بالقنابل والأسلحة النارية مستهدفة منشأة لقوات الرينجرز في كاراتشي، ما أدى لمقتل 3 من عناصرها. لتستمر أزمة الاتهامات المتبادلة، فبينما تتهم باكستان جارتها بإيواء مسلحين يخططون للهجمات من داخل أراضيها، تنفي كابل ذلك جملة وتفصيلا، معتبرة التمرد قضية باكستانية داخلية.
13: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بأبرز العناوين. طهران تؤكد رسالة وفد خبراء إلى الدوحة وتنفي وجود ترتيبات للاجتماع مع الجانب الأمريكي، والبيت الأبيض يقول إن لقاء سيعقد مع الإيرانيين بمشاركة واتكوف وكوشنر. وزير الخارجية العماني يؤكد أن بلاده لا تؤيد فرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز. مصدر عسكري لبناني يقول للتلفزيون العربي إن الجيش لم يتبلغ بأي موعد لانسحاب إسرائيلي من المناطق المحتلة. وزير الأمن الإسرائيلي يؤكد أن بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويلاً. 8 شهداء جراء غارات إسرائيلية على دير البلح ومواصي خان يونس، وقوات الاحتلال توسع مدى الخط الأصفر. الجيش السوداني يؤكد تقدم قوته في معارك النيل الأزرق، وتحذير أممي من هجوم وشيك للدعم السريع على مدينة الأبيض.

0: نبدأ من المفاوضات الفنية المحتملة في الدوحة، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن وفدا من الخبراء سيتوجه إلى العاصمة القطرية في الأيام المقبلة. ونفى بقائي في تصريحات عبر حساب وزارته في موقع تليجرام وجود أي ترتيبات لعقد اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة، مؤكدا أن سفر الممثلين الأمريكيين إلى الدوحة لا علاقة له بزيارة الوفد الإيراني لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم. التصريحات الإيرانية جاءت عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها أن إيران طلبت عقد اجتماع وأنه سيعقد غدا الثلاثاء في الدوحة. وعن المحادثات المرتقبة في الدوحة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين لافت أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف واتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع ستعقد على هامشها محادثات فنية. وشددت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد المضي في عملية السلام مع إيران إلى نهايتها.
1: من الواضح أن الرئيس يرغب في رؤية عملية السلام تمضي قدما، وسيكون من الأفضل للإيرانيين إبرام اتفاق جيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الرئيس أثبت أنه لا يخشى استخدام القوة العسكرية لبلادنا.
0: وفي وقت سابق نفذ مسؤول أمريكي أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الهجمات المتبادلة، في حين عقدت إيران وسلطنة عمان أول اجتماع فني في مسقط بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز.
2: ضمن التحركات السياسية والدبلوماسية في الشرق الأوسط، اتفاق أمريكي إيراني على وقف الهجمات كشف عنه موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين، ما رفع الأمال في إنقاذ مذكرة التفاهم التي تعرضت لاختبار عقب موجة التصعيد الأخيرة. والهدف المعلن العودة إلى الجهود الدبلوماسية عبر إفساح المجال لاستئناف وفدي واشنطن وطهران محادثاتهما الفنية لتطبيق المذكرة وتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز، وهذه المرة في العاصمة القطرية الدوحة. هذه الجولة تأتي بديلاً عن تلك التي كان مقرراً عقدها لبحث الملف النووي، ما يعني أن جولة المفاوضات النووية التي تواترت التساؤلات حول مصير انعقادها باتت مؤجلة إلى ما بعد تسوية الخلاف القائم حالياً على المضيق. مسؤول أمريكي كشف لأكسيوس أن المحادثات الفنية بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم لا تزال تسلك مسارها الصحيح، مشيرا إلى أن قنوات فض الاشتباك كانت تعمل وتدار بنجاح بعد قمة بحيرة لوسيرن، رغم التباين الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تفسيرات المادة الخامسة من مذكرة التفاهم المعنية بترتيبات مضيق هرمز والخط الساخن المباشر الذي كان مقررا تفعيله بين الطرفين لتفادي الاحتكاك. طهران وفي أول تعليق لها على التصريحات الأمريكية لم تؤكد عقد الاجتماع، وفق ما صرح به كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية. الأخير أكد بالمقابل انعقاد الاجتماع الأول لما يسمى لجنة هرمز العمانية الإيرانية في العاصمة مسقط. وأضاف أبادي أن الاجتماع تناول القضايا الراهنة المتعلقة بمضيق هرمز، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول إدارته في المستقبل، وذلك بموجب المادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلامباد، فضلا عن الحقوق السيادية للدول الساحلية.
0: وقال قابم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني لتلفزيون رسمي إن خبراء إيرانيين وعمانيين سيجرون محادثات لتحديد مسارات العبور في مضيق هرمز في الأيام المقبلة. وأضاف أن بلاده أبلغت سلطنة عمان أنها هي التي تحدد مسارات العبور في المضيق، وأنها ستحاول عرقلة السفن خارج المسارات المحددة. كما شدد نائب وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده مصرة على إيجاد ترتيبات جديدة في المضيق بالتشاور مع سلطنة عمان. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربية سر مسعود، ومن واشنطن مراسل التلفزيون العربية عماد الرواشدة. أهلا ومرحبا بكما ياسر. تأكيد جديد ونفي لأن تكون هناك لقاءات مباشرة، ما تفاصيل ما أعلنته الخارجية الإيرانية؟
3: المتحدث باسم الوفد الإيراني المفاوض إسماعيل بقائي أحمد يؤكد بأن هناك وفد سيتوجه إلى الدوحة، ولكن لن يناقش أي جانب يتعلق بالجزئيات الفنية والبرنامج النووي الإيراني. وبالطبع على الجانب الآخر إذا ما نوقش هذا الملف، فعلى الجانب الآخر مناقشة رفع العقوبات الأمريكية. هذه المرحلة لم تصلها بعد مسار مذكرة التفاهم، على اعتبار أن البند 13 وفقا لبقائي وما جرى وما يأتي في نص هذه مذكرة التفاهم يؤكد على أنه لابد أن يتم تنفيذ البنود الأخرى وتلك المتعلقة البند الأول وصولا إلى البند 11 منه، وهي التي تؤكد على التزامات الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من صعيد. الصعيد الأول هو ذلك المتعلق بشاكلة تعاطي والتعاملات بشأن مبيعات النفط الإيراني، وأيضا تحرير الأموال الإيرانية المجمدة، وأيضا إدارة مضيق هرمز والتي زاد الجدل بشأنها وصولا إلى تبادل الاستهدافات في الأسبوع الجاري وكذلك في الأسبوع الماضي. أيضا فيما يتعلق بإنهاء كامل لأي عدوان إن كان أمريكي على الأراضي الإيرانية وكذلك أي عدوان إسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وأيضا فيما يتعلق برفع كامل لأي شكل من أشكال الحصار الأمريكي على السواحل الإيرانية. هذه النقاط إيرانيا ينظر لها بأنها لابد أن تجتازها مرحلة المفاوضات مع الجانب الأمريكي على صعيد تنفيذها، وأن هناك التزامات أمريكية مقابل ما تقوم به طهران وعلى صعيد مضيق هرمز. ومضيق هرمز يعتبر من النقاط المهمة التي ازداد التصعيد بشأنه خلال الأيام الماضية. أيضا يضاف إلى ذلك وتحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز أحمد، التصريحات التي صدرت قبل قليل من قبل كاظم غريب أبادي وهو نائب وزير الخارجية وهو المعني بشؤون التفاوض تحديدا على صعيد مضيق هرمز، بالإضافة بالطبع إلى الجانب الفني مع الولايات المتحدة الأمريكية. هنا في مسألة مضيق هرمز يقول بأن المفاوضات جارية مع الجانب العماني، وأكد على نقاط في غاية الأهمية، الأبرز من بينها كما يقول غريب أبادي بأنه تنص مذكرة التفاهم على إدارة مضيق هرمز وهي تقع على عاتق الدول الساحلية، وهو بالتالي يريد التأكيد على أن طهران لا يمكن أن تتنازل عن هذه النقطة. ويقول هنا المهم بأنه إذا لم تكن عمان لأي سبب كان راغبة في إقامة نظام مشترك لمستقبل مضيق هرمز، فإن إيران ستمضي قدما في هذا الأمر بمفردها. ويضيف بأن أولوية طهران هي التوصل لاتفاق مع الجانب العماني بشأن الترتيبات المستقبلية، وكذلك هناك اتفاق ما بين إيران وعمان على صعيد شاكلة الرسوم وتقديم الخدمات إلى السفن التي تريد عبور مضيق هرمز. وأيضا كان هناك اتفاق أعلن عنه كما ذكرنا في مداخلات سابقة أحمد، وذلك المتعلق بأن لا تكون هذه الترتيبات متعارضة مع القانون الدولي. وهذه تعتبر محاولات إيرانية لمواصلة تنسيقاتها مع الجانب العماني فيما يتعلق بمضيق هرمز، وقبل إنهاء هذه الملفات لن تناقش طهران أي فيما يتعلق بالمفاوضات الفنية والبرنامج النووي الإيراني.
0: من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، شكرا جزيلا لك ياسر على هذه المعلومات. ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من واشنطن عماد الرواشدة. عماد، كيف يتعامل الجانب الأمريكي مع هذه التصريحات الإيرانية بشأن مسار التفاوض وحتى ما يقال عن مسألة مضيق هرمز ومستقبل التعامل معه؟
4: هنا غموض كبير أحمد في الموقف الأمريكي. هناك حديث عن أن الوفد الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيذهبون إلى عمان، لكن ليس هناك إلى قطر، ليس هناك تأكيد إيراني. كان هناك حديث عن أن هناك جولة جديدة من التفاوض، تفاوض الخبراء نهاية الأسبوع في سويسرا، أيضا ليس هناك تأكيد من الجانب الإيراني، ولا نعرف إن كان هناك بالفعل جولة أخرى من المفاوضات ستعقد في الوقت القريب. في الأثناء هناك أيضا يبدو عدم استقرار في وقف إطلاق النار في لبنان، هجمات متبادلة بين حزب الله وإسرائيل، 4 أيام من الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، كل ذلك يوحي للمراقبين بأن المسألة أصعب مما تخيل الرئيس الأمريكي. 60 يوما لن تمضي بشكل سلس كما توقع أو كما روجت الإدارة الأمريكية. هناك مطبات، هناك عوائق على امتداد 60 يوما، والمشكلة أن الرئيس الأمريكي يهدد تقريبا بشكل شبه يومي بأن 60 يوما إن لم تنتهي باتفاق شامل على البرنامج النووي الإيراني ربما يذهب للحرب مرة أخرى. بشكل عام الإدارة الأمريكية أيضا لديها فيما يبدو وكأنها لديها خطابان، خطاب يتبناه جيدي فانس نائب الرئيس يبدو أنه دبلوماسي إلى حد بعيد، خطاب أكثر خشونة تجاه إيران يتبناه وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو. الآن الخلاف واضح هو على إدارة المضيق، لأن تفسير الإدارة الأمريكية لبنود مذكرة التفاهم واضح جدا أحمد يختلف عن تفسير الإيرانيين، تحديدا البند المتعلق بمضيق هرمز. لاحظنا أن الإيرانيين يقولون بأن هذا البند يقول صراحة بأن إيران لديها الحق في إدارة المضيق بالتشاور مع دول الإقليم، وهذا صحيح، هذا نص المذكرة هكذا يقول، لكن فهم الإدارة الأمريكية أنها

0: كيف الإدارة يوم أمس أحمد بأن القتال سيتوقف بين إيران والولايات المتحدة، يعني أن دونالد ترامب مهتم بالحفاظ على وقف إطلاق النار حتى لا يدفع أثمان سياسية سواء في الانتخابات النصفية أو حتى بسبب كأس العالم الدار حاليا.
1: من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدة، شكرا جزيلا لك عماد على هذه المعلومات. وقال رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وسلطنة عمان تعملان معا على خفض التصعيد في الشرق الأوسط، وستتعاونان مع شركائهما في إزالة الألغام من مضيق هرمز. وكتب الرئيس الفرنسي عبر حسابه على منصة إكس بعد لقائه سلطان عمان هيثم بن طارق في قصر الإليزي أن باريس ومسقط قررتا التعاون من أجل تأمين الطرق البحرية وضمان حرية المرور من دون قيود عبر مضيق هرمز. وأكدت السلطنة وفرنسا في بيان مشترك التزامهما باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأكدتا أهمية إعادة فتح مضيق هرمز والتزامهما بحرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة. وأكد بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني أن سلطنة عمان لا تؤيد فرض أي رسوم على عبور سفن، مشددا على أن حرية الملاحة يجب أن تظل مكفولة وفق قواعد القانون الدولي. ونفى البوسعيدي وجود لبس بشأن مسألة رسوم، وقال إن هناك فروقا بين رسوم العبور وبين الخدمات البحرية والبيئية والملاحية التي يمكن بحثها طوعيا مع الدول والشركات المستفيدة. وأشار وزير الخارجية العماني إلى أن تطوير مثل هذه الخدمات يمكن أن يسهم في تعزيز أمن وسلامة الملاحة والحد من مخاطر الحوادث والتلوث، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دولية ناجحة في هذا المجال منها مضيق ملقا وسنغافورة. نفى معاون وزير الخارجية الإيرانية لشؤون الاقتصادية حميد قنبري وجود شرط يتعلق بشراء سلع أمريكية بالأموال الإيرانية المفرج عنها، وأشار في تصريحات إلى أن بعض الأصول الإيرانية جمدت لأسباب تتعلق بالعقوبات فقط، بينما أصول أخرى بالإضافة إلى العقوبات تواجه عقبات قضائية وصدرت بها أوامر حجز من المحاكم الأمريكية.
2: فيما يتعلق بالأنباء عن شراء سلع أمريكية بالأموال الإيرانية، فبالنظر إلى نص مذكرة التفاهم ليست هناك أي إشارة إلى سلع أمريكية، وليست هناك قيود في هذا الأمر، وهذا أساسا غير منطقي. فالسلع التي تحتاج إليها إيران غير معلوم إن كانت متوفرة في السوق الأمريكية، وثمة قضايا كثيرة في هذا المجال. فنحن نتحدث عن دولة لا يزال نظام العقوبات الذي تفرضه على إيران قائما، وأساسا موضوع العقوبات جزء من مذكرة التفاهم ويجب حله في الاتفاق النهائي.
1: إلى جنوب لبنان، حيث قال الجيش اللبناني إن قائده وقائد القيادة الوسطى الأمريكية بحثا إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهي المرة الأولى التي يذكر فيها هذا الملحق بصيغة رسمية في لبنان. يأتي ذلك وسط استمرار التسريبات الإسرائيلية بشأن مضمونه، وتأكيد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن بقاء جيش الاحتلال في جنوب لبنان سيكون طويل الأمد.
3: للمرة الأولى يرد ذكر الملحق الأمني لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في بيان رسمي للجيش اللبناني، بعدما أعلن أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر آلية تنفيذ هذا الملحق من دون الكشف عن أي من تفاصيله. يكتسي هذا التطور أهمية خاصة إذ يأتي وسط تسارع التسريبات الإسرائيلية بشأن بنود الملحق وما تضمنه من مكاسب لإسرائيل. يرى معارضو الاتفاق أنها تمس جوهر السيادة اللبنانية على نحو غير مسبوق. تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تكشف الكثير من ألغاز هذا الملحق، إذ يربط أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله، ويتحدث عن بقاء طويل الأمد مع تعميق في منطقة الخط الأصفر. منذ توقيع الاتفاق تنشر وسائل أعلام إسرائيلية ما تقول إنها مبادئ الملحق الأمني، فبحسب القناة الثانية عشرة لا يرتبط الانسحاب بجدول زمني بل بتقييم ميداني، كما يبقي توسيع المناطق التجريبية خاضعا لموافقة إسرائيل. والخطير أيضا هو الإبقاء على حرية تحرك

0: جيشها داخل ما يسمى الخط الأصفر ضد ما تعتبره تهديدات أمنية. وإلى حد بعيد تعكس التسريبات الإسرائيلية جوهر الاتفاق المعلن في بنوده 14، فهو يربط إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية بنزع سلاح ما يسميه الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، على أن تتولى الحكومة اللبنانية التنفيذ بإشراف أمريكي، بما يكرس دور واشنطن مرجعا مباشرا لهذا الاتفاق. لكن ما تضيفه التسريبات هو عنصر آخر بالغ الأهمية، يتمثل في احتفاظ تل أبيب بدور التحقق الميداني من تنفيذ هذه الترتيبات، وهو ما يمنحها تأثيرا مباشرا في تحديد وتيرة الانسحاب ومراحله. ومع ذلك يؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، بيد أن العقدة الأساسية لا تبدو في وجود ملحق أمني بحد ذاته، بل في تفسير صلاحياته وحدودها وخسائر لبنان مقابل مكاسب إسرائيلية من اتفاق يصفه نتنياهو بالإنجاز التاريخي.
1: أعلن حزب الله في بيان أن رصده استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار مرات عدة. أكد في بيان أن ما أقدمت عليه إسرائيل يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب حتى الآن، وأن المقاومة تحتفظ بحقها في الدفاع عن وطنها وشعبها. من القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أهلا ومرحبا بك أحمد. ما أحدث التسريبات بشأن بنود الاتفاق والتعامل مع ما يقول حزب الله أنها انتهاكات للاتفاق حتى الآن؟
2: إسرائيل تفسر هذا الاتفاق وتحديدا الملحق الأمني بأنه سيسمح لها بحرية العمل العسكري في لبنان، إلى جانب استمرار العملية العسكرية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، وأيضا يمنحها القدرة على يعني أن تتأكد من نزع سلاح حزب الله في المناطق التي قد تنسحب منها. ولكن اليوم إسرائيل كاتس في إحاطة للمراسلين العسكريين الإسرائيليين أكد بأن إسرائيل لن تنسحب من لبنان، وأن بقاء الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني طويل الأمد. هذا ربما يأتي في سياق محاولة إسرائيل تهيئة الرأي العام الإسرائيلي بإمكانية بقاء الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني لفترة طويلة. وإذا ما عدنا إلى يعني ثمانينيات القرن الماضي، عندما انسحبت إسرائيل من العاصمة اللبنانية بيروت عقب انسحاب وخروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، انسحبت إسرائيل إلى الجنوب اللبناني، وكان الحديث في تلك الفترة عن بقاء مؤقت، ولكن استمر هذا البقاء لقرابة 18 عاما في داخل الجنوب اللبناني قبل أن تنسحب إسرائيل في عام 2000 من هذه المناطق. لذلك تتحضر إسرائيل لإمكانية بقائها في هذه المناطق لفترة طويلة، ويتباهى إسرائيل كاتس بأنه هجر اللبنانيين من البلدات الحدودية، ويتباهى أيضا بأن الجيش الإسرائيلي دمر كل البلدات اللبنانية الواقعة في القطاعين الأوسط والغربي. وهنا نتحدث عن بلدات التماس التي يعني تقع على مقربة من الحدود مع الجليل، ولكن أيضا يتحدث عن تدمير 73% من البلدات اللبنانية الواقعة في القطار الشرقي. ربما هذه المرة مختلف عن السابق أن إسرائيل تنشئ ما تسميه بالمنطقة الأمنية أو المنطقة العازلة، ولكن هذه المرة بعد أن هجرت كل السكان من هذه المناطق يعني نحو الشمال، ويعني منع وتمنع عودتهم حتى هذه اللحظة. أيضا يعني قرأ في تصريحات كاتس بأنه يلوم الإدارة الأمريكية على يعني منع انهيار حزب الله بعد أن ضغطت على إسرائيل لوقف الهجمات. الملحق الأمني حاليا ما يسرب بشأن بنوده وبشأن نقاطه يسرب من قبل الإسرائيليين، من قبل الإعلام الإسرائيلي، ولكن واضح بأن ربما الحكومة اللبنانية وفقا للتسريبات الإسرائيلية طلبت من الإدارة الأمريكية عدم نشر الملحق الأمني. لذلك إسرائيل تقول بأن النقاط المتعلقة بنزع السلاح هي مهمة وملتزمة بها، وتريد يعني التأكد من نزع سلاح حزب الله. أيضا تستفيد إسرائيل من عدم وجود حدود زمنية للانسحاب، وهذا ما قد يهيئ لبقاء إسرائيلي طويل الأمد كما قال كاتس ظهر هذا اليوم.
1: من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جردات، شكرا جزيلا لك أحمد على هذه المعلومات. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة عدد من المواطنين جراء إطلاق النار من الأليات العسكرية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أفاد باستشهاد شخصين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية خيمة في مواصي خان يونس. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تسجيل 3465 خرقا من جانب الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ. وأشار المكتب في تقرير إلى استشهاد 1045 فلسطينيا وإصابة 3380 آخرين. وأوضح التقرير أن الاحتلال سمح بدخول 55539 شاحنة مساعدات فقط من أصل 156,000 شحنة كان يفترض دخولها، كما سمح الاحتلال بسفر 8,016 فلسطينيا فقط من أصل 21,800 شخص كان يفترض تمكينهم من السفر عبر معبر رفح بنسبة التزام بلغت 36%. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف منازل داخل ما يسمى الخط الأصفر على طول قطاع غزة. وبحسب شهود عيان، قامت قوات الاحتلال بتقليم المكعبات الصفراء الفاصلة بالقرب من شارع صلاح الدين جنوب جسر الواد وسط قطاع غزة، كما يستمر توسيع الخط الأصفر من ناحية المحافظة الوسطى. الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل يبلغ من العمر 15 عاما برصاص الاحتلال خلال اقتحام حيوم الشرايط بمدينة البيرة قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة إن طفل أمير أحمد جواد جابر أصيب برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر أطلقهما جنود الاحتلال الذين تركوه ينزف لفترة من الزمن ومنعوا الاقتراب منه وإسعافه. زار وفد دبلوماسي دولي بلدة سباستيا شمال غربي مدينة نابلس للاطلاع على انتهاكات الاحتلال للمواقع الأثرية في البلدة. وكان جيش الاحتلال برفقة مستوطنين قد اقتحموا البلدة والمواقع الأثرية فيها قبيل زيارة الوفد الذي تسعى السلطة الفلسطينية مع الدول المشاركة فيه إلى وضع المواقع الأثرية في المنطقة على قائمة التراث العالمي.
3: وفد دولي من 17 دولة يشارك هنا في بلدة سباستيا شمال غرب مدينة نابلس للاطلاع على حال هذه البلدة مع انتهاكات الاحتلال واستهداف المواقع الأثرية في هذا الموقع. العديد من هؤلاء الدبلوماسيين زاروا هذه المنطقة التاريخية في هذا الموقع التي تعرضت لانتهاكات كثيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل فقط قام جيش الاحتلال بانتهاك واقتحام هذه المنطقة في عملية تأكيد بأنه يسيطر على هذا الموقع. منطقة سباستيا تصنف في كثير منها المنطقة التي نتواجد فيها منطقة بائي أنها تحت السيطرة الفلسطينية لكن أمنيا تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، والمنطقة الأثرية الأخرى فأنها تقع تحت ضمن المنطقة المصنفة جيم أي أنها تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. سلطة الاحتلال الإسرائيلي قامت بمداهمة هذا المكان، وقبل وصول هذا الوفد إلى هذا الموقع التراثي الذي يسعى فيه وتسعى فيه السلطة الفلسطينية إلى إدراجه على قائمة التراث العالمية من خلال هذه الزيارة الرسمية لهذا الوفد الأجنبي، فأن هناك دعوة من قبل السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية لأن يكون هناك دعم لتسجيل هذه البلدة على قائمة التراث العالمي أسوة بمناطق فلسطينية أخرى لحمايتها من انتهاكات الاحتلال وعمليات سرقة الآثار، وكذلك أيضا الترويج لتهويد المواقع الأثرية الفلسطينية. فهذا العصا تلفزيون العربي بلدة سباستيا شمال غرب نابلس.
1: فقد الصحفي مجاهد بني مفلح صوته نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فكتب لمراسل التلفزيون العربي عميد شحادة قصته على الورق ليرويها بصوته. متحدثا عن الأسرى وعذاباتهم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم وكل ما لا يمكن تصوره من معاناة مأساوية لا يقدر البشر على تحملها.

0: أنا الصحفي مجاهد بني مفلح، ولكن هذا ليس صوتي. استعرت صوت زميلي عميد شحادة. أنا سأكتب وهو سيسرد قصتي.
1: صوتي يا عميد اليوم أنت مش رح نوصل. أنا بدي أكتب من باقة عنك.
0: يبدو أنني تغيرت. لا أستطيع النطق بشكل مفهوم. بالأمس عاد نطقي قليلاً بعد 5 أشهر من الصمت القسري. لم تكن تجربة السجن حدثاً عابراً. اعتقلني الاحتلال الإسرائيلي 7 أشهر، ويوم الإفراج عني عانيت من نزيف في الدماغ جراء التعذيب، ثم أصبت بسكتة دماغية. والآن بعد 5 أشهر من العلاج المستمر يمكنني الحديث عن قصص ملأت دماغي قبل السكتة وبعدها. لن أنسى سمير الرفاعي، رجل في 50 من عمره من بلدة رمانة غرب جنين. أخرجوني أنا وسمير إلى المحكمة، وعند عودتنا عذبونا. سمير لم يحتمل الضرب، تغير جسده كثيراً. بعد وقت اقتحموا غرفتنا ورشوا الغرفة بغاز الفلفل. ارتمى سمير، نقلوه إلى الخارج ولم يعد. عاد خبره، استشهد. لن أنسى أحمد تزعزع، شاب جميل بريء من بلدة قباطية جنوب جنين، عمره أقل من 20 سنة. خلال التعذيب أفلتوا عليه كلبا نهشه في وجهه. أصيب بالتهاب، كان يحتاج فقط لحبوب مضاد حيوي. تركوه أياما يعاني من النهش، صار يتقيأ بشكل دائم، ثم أخرجوه إلى الساحة واستشهد. كان معنا شاب آخر من قباطية، جلب له الأسرى تركة الشهيد أحمد. هو أولى بها لأنه ابن بلدته، لذلك جلبوا له التركة. كانت عبارة عن كيس فيه كسرات خبز. كنا في مجاعة. سألت الوارثة كيف سيأكل خبزات أحمد الذي مات للتو. قال لي إنه لم يعد لديه قلب ليحزن ولا دموع ليبكي، لأنه ودع الكثيرين في السجن. وبينما كان يمضغ خبز الشهيد أزاح وجهه جهة الحائط. يبدو أنه بكى بجوع وصمت. في السجن كنت أحاول تذكر وجه طفلي عرب لكي لا أفكر بمن استشهد من الأسرى، ولم أستطع سوى تذكري صورة واحدة له وهو يبكي عند اعتقالي من البيت. يومها بدأ جنود الاحتلال بتعذيبي داخل البيت. نظرت وأنا ملقا على الأرض إلى وجه طفلي عرب وهو يبكي، فصارت هذه صورته الوحيدة في رأسي. يتعبني النظر إلى وجهي القديم. حاولت أن أصمد، لكن انهارت دفاعاتي من شدة التعذيب والإذلال. كانوا يريدون منك أن تنسى نفسك. أنا لم أنسى أنني صحفي. كنت طوال الوقت أفكر بتحويل اعتقالي إلى صوت من لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم وعما جرى لهم، ولكن الوقت لم يسعفني لأكتب ما جرى. أصابتني سكتة دماغية، وبدلا من كتابة قصص المعذبين صرت أنا القصة للأسف.

0: إلى جنوب سوريا، حيث أفادت مصادر محلية أن الطيران الحربي الإسرائيلي أطلق بالونات حرارية في أجواء قرية عبدين بريف درعا. أظهرت مقاطع مصورة إطلاق قوات الاحتلال قنابل مضيئة في أجواء القرية. وثقت مشاهد حركة نزوح أهل القرية في ساعات الليل عقب الاعتداءات الإسرائيلية التي شهدتها ووصول مركبات للدفاع المدني لمساعدة الأهالي. استعاد الجيش السوداني السيطرة على منطقة سركم جنوب غربي منطقة سالي الاستراتيجية في إقليم نيل الأزرق عقب هجوم على مواقع الدعم السريع. وقال مصدر عسكري إن الجيش والقوات المساندة له ألحقوا خسائر كبيرة بالقوات المهاجمة واستولوا على نحو 10 مركبات قتالية ودمروا أخرى.
1: في النيل الأزرق يتقدم الجيش السوداني نحو سركم، بينما تتصاعد في شمال كردفان معركة قد تحدد مسار الحرب. هذه المشاهد المتداولة توثق دخول قوات الجيش إلى منطقة سركم جنوب غربي سالي بعد هجوم قالت مصادر عسكرية إنه انتهى باستعادة السيطرة على المنطقة وإلحاق خسائر بقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال في خطوة تهدف إلى تأمين محيط الكرمك وتضييق الخناق على التحركات المسلحة على الشريط الحدودي. لكن في الأبيض تبدو الصورة مختلفة تماما، فهنا لا تتقدم القوات على الأرض فقط، بل أصبحت المسيرات تفرض إيقاع المعركة من السماء. هجمات متكررة استهدفت محطات الكهرباء والمياه والوقود وخلفت دمارا في المنازل والبنية التحتية، فيما يصطف السكان لساعات من أجل مياه الشرب ويحتفل الأطفال بجرعة ماء كأنها نجاة. يأتي ذلك وسط تحذيرات أممية من حشد قوات الدعم السريع، تعزيزات كبيرة حول المدينة في مشهد يعيد إلى الأذهان ما سبق في الفاشر، مع مخاوف من حصار قد يقطع آخر طرق الإمداد عن أكثر من نصف مليون شخص بين سكان ونازحين. الأبيض ليست مدينة عادية، بل عقدة الطرق التي تربط دارفور بوسط السودان وتضم قاعدة جوية وخط أنابيب نفط ومقرات عسكرية، لذلك فإن المعركة عليها تتجاوز السيطرة على مدينة إلى محاولة إعادة رسم خريطة النفوذ في السودان. وبين تقدم الجيش في سركم وتصاعد الضغط على الأبيض، يبدو أن الحرب تدخل مرحلة جديدة لا تقاس فيها المكاسب بعدد المناطق التي تتبدل السيطرة عليها، بل بعدد المدن التي تستطيع الصمود قبل أن يتحول الحصار إلى كارثة إنسانية جديدة.
0: وللقراءة والتعليق ينضم إلينا من القاهرة سيد عثمان مرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية. أهلا ومرحبا بك معنا. ما حجم وأهمية هذا التغير الذي شهدته هذه المنطقة اليوم؟
2: نعم، يعني الحرب الآن أو ميادين الحرب الآن أصبحت في ثلاثة محاور أساسية. المحور الأقصى في أقصى شرق السودان، في أقصى جنوب شرق السودان في منطقة النيل الأزرق، وتقدم فيها الجيش بصورة كبيرة، وتبقت منطقة واحدة مدينة أخيرة هي مدينة الكرمك، وبها ينتهي وجود قوات الدعم السريع بصورة كاملة في هذا الإقليم الذي يعد استثناء من الأقاليم الأخرى التي تدور فيها المعارك. اليوم طبعا دارت معارك أخرى في أقصى غرب، يعني هناك الآن مفارقة من أقصى الشرق مع الحدود مع إثيوبيا إلى أقصى الغرب قريبا من الحدود مع الجارة تشاد، واستطاع الجيش السوداني مع القوى المشتركة الاستيلاء على منطقة كلبوس والتقدم بصورة كبيرة في مناطق عديدة كانت في خلال الفترة الماضية تحت يد قوات الدعم السريع. أما الجبهة الأهم طبعا هي في وسط السودان، تحديدا مدينة الأبيض، والتي يدور حولها حديث كثير في الإعلام، لكن الواقع الحقيقي على الأرض هي المدينة ليست محاصرة. صحيح هناك هجمات يومية من جانب الطيران المسير، ويستهدف بها دائما المنشآت المدنية، محطات الوقود، محطات المياه، وحتى المدارس وغيرها، والإصابات تقع في المدنيين بصورة مستمرة، لكن المدينة مفتوحة من كل الاتجاهات، تستطيع القوافل الحاملة للمؤن والأغذية أن تصل إليها. صحيح هناك مشكلة في المياه، لضرب محطات المياه وضرب محطات الوقود التي تزود محطات المياه بالطاقة الكهربائية. الواقع في الأبيض الآن أنا أعتقد هو واقع إنساني وليس واقع عسكري. الواقع العسكري ليس هناك حصار على الأرض، أقرب قوات على الأرض برا من قوات الدعم السريع بعيدة جدا مئات الكيلومترات، لكن الهجمات التي تشن بواسطة طيران مسير أصبحت مشكلة حقيقية بالنسبة لسكان هذه المدينة الذين تضاعفت أعدادهم بالنازحين إليهم من مناطق أخرى.
0: لماذا إذن هناك تحذيرات متكررة من تصعيد وشيك في الأبيض؟
2: أنا أعتقد أن هناك حرب إعلامية من جانب غرف الدعاية التابعة لقوات الدعم السريع نجحت إلى حد ما في إيعاذ للمجتمع الدولي وبعض الذين ينظرون إلى الصورة من خارج المشهد بأن الأبيض الآن تقترب من سيناريو الفاشر، لكن هناك فرق كبير. الفاشر كانت محاصرة حصار حقيقي، كان هناك خندق حول المدينة وكانت قوات الدعم السريع تحيط المدينة وتقصف المدينة بصورة يومية عن طريق المدفعية. الآن القصف فقط يتم عن طريق الطيران المسير، وهذا دليل على أنه يقطع مسافات طويلة للوصول إلى هذه المدينة، ليس هناك أي قصف مدفعي. وأنا أعتقد أن الوضع يختلف كثيرا من الأبيض. الأبيض قريبة لخطوط إمداد الجيش أكثر من الدعم السريع، الدعم السريع خطوط إمداده للأبيض بعيدة جدا، واستهدف الجيش هذه الخطوط، خطوط الإمداد بصورة مستمرة يوميا تقريبا، ويمنع أي مدد أن يأتي إلى هذه المنطقة. علاوة الآن على فتح الجبهة في أقصى غرب السودان، الجبهة الجديدة، أنا أعتقد ذلك سيشغل قوات الدعم السريع عن مهاجمة مدينة الأبيض إذا كان بالإمكان أن تهاجم، لكن أنا أعتقد عمليا على الأرض ليس هناك إمكانية لمهاجمة مدينة الأبيض، وهي آمنة تماما في الوقت الراهن عدا هجمات الطيران المسير التي تستهدف الأعيان المدنية.
0: الأعيان المدنية، ما حجم تأثير كل ذلك على المدنيين، خصوصا مع التقارير المتكررة عن أولا مسألة التعليم، غياب ذلك في أماكن النزوح واللجوء، وتأثيرات كل هذه الأخبار والحرب الإعلامية التي أشرت إليها عليهم؟
2: نعم، لها تأثير كبير جدا. أولا ضرب محطات الوقود هو يمنع الحركة التجارية ويمنع حتى الطلاب من الوصول إلى المدارس، ويؤدي إلى شلل ما في الحياة بصورة عامة، إضافة لإيقاف الخدمات الرئيسية مثل المياه وغيرها والمستشفيات، وأيضا ربما يسبب ذلك نوع من شح الغذاء باعتبار أن كثير من الذين من الشاحنات التي كانت تصل المدينة قد تتعطل ويصبح هناك عدد أقل من الشاحنات التي تصل إلى المدينة. هذا يفاقم من الأوضاع الإنسانية بصورة كبيرة، وهناك فعلا الآن مشكلة تواجه المواطن، لكن ربما الذي يجعل هذه المشكلة أكبر أن المدينة تحتمل أعداد زيادة عن طاقتها. هي المدينة الآن تستضيف أعداد كبيرة جدا من النازحين الذين أتوا من مناطق أخرى تضررت، خاصة مناطق قريبة تضررت من العمليات السابقة، ولذلك حجم الضرر الإنساني كبير جدا، والوضع الذي يعاني منه المواطنون ناتج من أن الحرب الآن تشن مباشرة ضد المواطن وليس ضد المواقع العسكرية والجيش السوداني.
0: أشكرك سيد عثمان مرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، كنت معنا من الخرطوم. التقى وزير الخارجية الألماني يوهاندا فاديفال نظيره الأمريكي مارك روبيو في واشنطن قبل أن يبدأ جولة تستمر عدة أيام في أمريكا الجنوبية، تشمل ثلاث دول من تكتل يجمع باراغواي والأرجنتين والبرازيل. وقال وزير الخارجية الألماني قبيل اللقاء إنه سيبحث مع نظيره الأمريكي ترتيبا جديدا لتقاسم الأعباء ضمن حلف الناتو وتأمين دعم مستقر وطويل الأمد لأوكرانيا خلال قمة الحلف التي ستعقد في أنقرة. وللمزيد من القراءة ينضم إلينا من برلين دكتور أورلاك بروكنر، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة ستانفورد في برلين. أهلا ومرحبا بك معنا. كيف ترى فرص أن تؤثر هذه الزيارة على تغيير المواقف الأمريكية قبل هذه القمة المرتقبة، خصوصا في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي ووجوه إدارته؟
3: مساء لقد رأينا الكثير من التغيرات في العلاقة العابرة للأطلس منذ بداية العهد الثاني للرئيس ترامب، وهذه هي خطوة جديدة لإعادة تعريف العلاقات العابرة للأطلس. لم نعد نتحدث فقط عن تقاسم الأعباء حيث سلطت الضوء على ذلك الإدارات السابقة الأمريكية سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية. الآن نتحدث عن نقل العبء، يعني أن الأوروبيين يجب أن يبلغوا مرحلة حيث لا يعودوا معتمدين على الولايات المتحدة.
0: في ضوء هذا النقل، ما الأولويات للحلف في تعامله مع الرئيس الأمريكي وإدارته التي انتقلت من مسألة المطالبة بالمشاركة بشكل أكبر في الميزانية إلى الآن التهديد، تهديد بعض هذه الدول وسحب بعض القوات والتلويح بالمزيد من ذلك؟
3: في الماضي كان التدبير يقضي بأننا منظمة متحدة، الناتو التي تستعمل الوحدة كنوع من الردع لتجنب النزاعات المسلحة، لأنه بهذه الطريقة لن يعبث أحد مع الناتو. وهذه حكاية من الماضي، لأن الرئيس ترامب هو رجل صفقات، وكل ما يقوم به هو ينظر إليه من منظور تداولي وصفقاتي، أي ما يأخذه في المقابل، ولا يخجل من تهديد أعضاء في الناتو، لأنه يشعر إذا ما شعر فجأة أنه أراد غرينلاند أو ما شابه، والردع تحت هذه الشروط لا يعمل. ولذلك على الأوروبيين أن يعززوا قدراتهم لإرساء نوع بديل من الردع من دون الولايات المتحدة، وهذا لا يتعلق فقط بالجانب المالي ولكن بالقدرات أيضا، لأنه لا يمكن استبدال كل شيء حينما نتحدث عن الأسلحة النووية أو الاستطلاع أو بعض القدرات الفضائية أو الجوية، وهذه القدرات ليست مستعدة الأوروبيين لاستبدال الولايات المتحدة.
0: بالحديث عن الصفقات الذي أشرت إليها، الرئيس الأمريكي عاد إلى البيت الأبيض بوعد أنه سينهي الحرب في أوكرانيا خلال ساعات من دخوله البيت الأبيض. الآن مع استمرار هذا الصراع وتصاعده بالهجمات التي رأينا جانبا منها اليوم، كيف يفيد ذلك أو يؤثر في موقف الدول الأوروبية ودول حلف الناتو في إقناعه بموقف مختلف؟
3: ما رأيناه في العام والنصف المنصرمين هو أنه بالنظر إلى أنهم القدرة العسكرية الأكبر في العالم، مع ذلك لا يغنيهم ذلك عن حل مشاكل لا يمكن حلها بالقصف فقط. لم يستطع حل الحرب في أوكرانيا، ولم يستطع الفوز في المعركة ضد إيران، حيث أن إيران بالنظر إلى النتائج هي الفائزة، وسوف نرى مآل كيفية تنفيذ الاتفاق. ولكن الآن بدأ ترامب نزاعا لا يعرف كيفية الخروج منه، وهو يظهر فقط أنه مهتم بالقدرة العسكرية، أما دبلوماسيا فكانت كارثة. لذلك الأوروبيين استنتجوا أنهم لا يستطيعون الاعتماد على الدعم العسكري الأمريكي ولا على الولايات المتحدة كشريك يتشارك وإياهم المبادئ والقيم نفسها، كما رأينا في الاجتياح الروسي ضد أوكرانيا كان ترامب يبدل المواقف دوما.
0: أشكرك دكتور أرلاك بروكنر، أستاذ الدراسات الأوروبية في جامعة ستانفورد في برلين. باتت فرص العثور على ناجين ضئيلة في فنزويلا بعد 5 أيام على زلزالين القويين اللذين خلفا قرابة 1500 قتيل في حصيلة قد ترتفع كثيرا فيما بعد. وظهرت صور أحياء بأكملها لم يسلم فيها مبنى واحد من الهزات الأرضية، وفقد أثر 10,000 الأشخاص، ودمرت كليا أو جزئيا 747 مبنى إثر الزلزالين. وأعلنت السلطات الفنزويليان عدد الوفيات جراء زلزال مزدوج الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 1430 قتيلا مع تسجيل أكثر من 3100 جريح، بينما يستمر البحث تحت الأنقاض عن نحو 50,000 مفقود، وتستمر جهود فرق الإنقاذ في البحث عن مفقودين في الوقت الذي يعاني فيه الناجون من عدم توفر مأوى جراء ضعف الإمكانيات وانعدام الخيام وأماكن اللجوء.
4: ثوان معدودة كانت كفيلة بأن تصنع فارقا مرعبا بين الموت والحياة في فنزويلا. زلزال مزدوج حول البيوت إلى أفخاخ من الإسمنت في يوم عطلة وطنية. حصيلة تصاعدية بلغت 1450 قتيلا وآلاف الجرحى، وتقديرات صادمة تشير إلى 50,000 مفقود. 7 ولايات تأثرت بشكل مباشر، بينما أعلنت ولاية لاغويرا منطقة منكوبة.
5: في هذا المبنى كان يعيش العديد من الجيران، ربطتنا بهم صداقة طيبة. إجمالي المباني المتضررة في تشاكا وحدها 86 مبنى، تخضع جميعها حاليا لفحص وتقييم شامل.
4: أحياء كانت تنبض بالحياة تحولت إلى دمار واسع. استدعى وصول بعثات إنقاذ من 24 دولة وجهود بحث تواجه تعقيدات، أبرزها تسجيل أكثر من 230 هزة ارتدادية ونقص حاد في أجهزة رصد الأحياء. انهيار بعض المشافي زاد من قتامة المعاناة الإنسانية لقرابة 7 ملايين شخص تضرروا بحسب الأمم المتحدة.
6: المبنى سقط بطريقة الانهيار المتطابق، حيث تهاوت الطوابق وتراكمت فوق بعضها البعض. لقد أجرينا عمليات فحص مسحي للمحيط بأكمله، ولكن هناك مناطق يتعذر علينا الوصول إليها نظرا لشدة وكثافة انضغاط الركام والأنقاض.
4: على بعد أمتار من حطام المباني تحولت الساحات إلى أحياء من خيام كرتونية. أكثر من 70,000 عائلة تفترش الساحات بحسب الحكومة. في محيط الكنائس وفي الشوارع امتزجت ترانيم الصلوات بدموع الخوف، مشهد يبحث فيه الجميع عن ملاذ سماوي بعد أن خذلتهم الأرض.
7: هنا نعاني الأمرين، نتقلب بين برد قاس وأشعة شمس حارقة. على الأقل حظينا بخيام تقينا أشعة الشمس المباشرة، أما الأشخاص الذين لا مأوى لهم ولا خيام فيعانون حقا عند الظهيرة. آمل أن يتم تزويدهم بالخيام، لأن الكميات التي وصلت حتى الآن قليلة جدا.
4: فرق تصل الليل بالنهار نجحت في إنقاذ 50 شخصا. أمطار ربما تمنح قطراتها الحياة لأجساد تصارع اليأس بين الخرسانة والحديد. زلزال مزدوج يضاعف حجم أزمات فنزويلا المتواصلة، خسائر تلامس 6 مليارات دولار. تقاوم فنزويلا في هذه الساعات أضخم كارثة طبيعية تشهدها منذ أكثر من قرنين، تداعيات إنسانية واقتصادية وسياسية ترسم ملامح مستقبل يتأرجح بين كوارث للفعل الإنساني والطبيعة. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
0: كشف المرشح لرئاسة الوزراء البريطانية أندي برانام عن خطط لإقامة مكتب دائم لرئيس الوزراء في مانشستر تحت اسم داونينغ ستريت الشمال، ليكون مركزا لتوزيع السلطة والموارد على مختلف أقاليم المملكة المتحدة ضمن رؤية تمتد ل10 سنوات تهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد وتقليص الفوارق المعيشية بين مناطق البلاد.
1: والآن تخيلوا هذا، سيكون مقر 10 داونينغ ستريت الشمال مركز القيادة لبريطانيا.

0: سيكون القناة التي نعيد من خلالها توزيع السلطات والموارد في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، كما سيتولى تنسيق عمل جميع مستويات الحكومة.
1: وأقل برنامج تحقيق هذه الرؤية يتطلب تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز الاستثمار ودور الدولة في التنمية.
0: لتحقيق ذلك سنحدث أكبر عملية إعادة توزيع للسلطات شهدتها بلادنا. لقد حان الوقت لتدرك الحكومة أن النمو لا يمكن فرضه من أعلى إلى أسفل، بل يبنى من القاعدة إلى القمة، فهو يبدأ بمنح المجتمعات المحلية صلاحيات حقيقية ووضع الجامعات في قلب الاقتصاد المحلي ودعم الشركات الناشئة والاستثمار في البنية التحتية وتأمين السكن والعمل اللائق.
1: في الصومال يواجه الأطفال انقطاعا متكررا للتعليم بعد توقف عمل هيئات دولية كثيرة نتيجة غياب الدعم الدولي لها من الوكالة الأمريكية للتنمية، ما يؤدي إلى توقف عمل العديد من المدارس التي كانت توفر تعليما مجانيا لأطفال الأسر الفقيرة والنازحة خارج العاصمة.
2: لا طابور لهذا الصباح في هذه المدرسة، الفراغ يملأ جنباتها، جداريات الطلبة وحدها توحي بمعالم مدرسة كانت تستقبل أكثر من 500 طفل باتوا خارج هذه المدرسة المخصصة لتعليم أطفال النازحين بالمجان بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية. إدارة المدرسة الأساسية تقول إن انقطاع مئات الطلاب الفقراء والنازحين عن الدراسة يهدد مستقبل جيل كامل من الأطفال في هذه البلاد.
3: توقف الدعم يتسبب في تشتيت جهود إدارة المدرسة، حيث إن توفير رواتب المعلمين أساسي لاستمرارها، لكن توقفها يربك العملية التعليمية، كما أن انقطاع التعليم عن الطلبة يفاقم ظاهرة التسرب المدرسي.
2: بتول محمد النازحة في مخيم الهداية لا تستطيع توفير طعام لأطفالها، والآن فقدت مصدر تعليم أطفالها، لكنها تتعلق بأمل قد يعيد أطفالها إلى مقاعد دراسة قريبة.
4: أحيانا يتوفر التعليم لأطفالي، لكن انقطاعهم عن التعليم بعد توقف عمل المدرسة يصعب التكيف عليه بالنسبة لي. أطفالي أيتام ولا أقدر على توفير مستلزمات المدرسة.
2: الوكالة الأمريكية للتنمية كانت تدعم قطاع التعليم منذ عام 2016 بحزمة مالية تقدر ب70 مليون دولار أمريكي، إلا أن تجميد نشاطها ألقى ب3 ملايين طفل في الصومال خارج المدارس نتيجة الحروب والفقر وغياب دور الحكومة.
5: عوامل عديدة تؤدي إلى ارتفاع نسبة الأطفال في سن الدراسة الذين باتوا بلا تعليم، وذلك بسبب الفقر والنزوح والحروب، وكذلك قلة الوعي لدى الأسر الفقيرة. فبعض الأسر لا تولي اهتماما كبيرا بأهمية تعليم أطفالها، إلى جانب قلة المدارس الحكومية التي توفر التعليم بالمجان.
2: رفع الدعم عن الهيئات المحلية والدولية كان ضحيته الأولى قطاع التعليم في الصومال في ظل غياب بدائل تكفل استمرار العملية التعليمية.
6: فصول ومقاعد دراسية خالية، هكذا أصبحت هذه المدرسة بعد توقف تمويل هيئات دولية كثيرة، ما حرم مئات الطلاب من التعليم وآلاف الأسر الفقيرة من المساعدات الغذائية والصحية. شافي عبد الدرع، التلفزيون العربي، مغديشو.
1: وإلى أخبار كأس العالم 2026.

حقق المنتخب البرازيلي فوزا مثيرا على نظيره الياباني بهدفين مقابل هدف في الدور 32 ضمن منافسات كأس العالم 2026. تمكن المنتخب البرازيلي من العودة إلى اللقاء بعد أن كان متأخرا في الشوط الأول. سجل أهداف السامبا كولمان كازاميرو عند الدقيقة 59 ومارتينالي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي للشوط الثاني. وسيلاقي المنتخب البرازيلي في ثمن نهائي الفائزة من مواجهة كوت ديفوار والنرويج. وفي المباراة الثانية هذه الليلة يصطدم المنتخب الألماني بنظيره باركواي في مواجهة أوروبية لاتينية على ملعب مدينة بوسطن. المنتخب الألماني الذي أنهى دور المجموعات بخسارة مفاجئة أمام الإكوادور سيسعى لتصحيح صورته واستعادة هيبته أمام المنتخبات اللاتينية أملا بالعبور إلى دور 16 للمرة الأولى منذ نسخة 2014، في حين تطمح باراغواي المتأهلة كأفضل منتخب ثالث إلى تحقيق مفاجأة جديدة بإقصاء أحد أبرز المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب. وقبل المواجهة المرتقبة بين ألمانيا وباراغواي في حديقة حيوان دورتموند على وجه التحديد، تنبأ والتر وهو إنسان غاب بفوز ألمانيا في المباراة. عمال الحديقة وضعوا حقيبتين مختلفتين من الطعام المفضل له، اختار مباشرة الحقيبة التي تحمل علم ألمانيا لنرى إن كان سيصيب هذه المرة أيضا. ويخوض المنتخب المغربي فجر الثلاثاء مواجهة صعبة أمام نظيره الهولندي في مدينة ماتنير المكسيكية. يعيد اللقاء المرتقب إلى الأذهان ذكريات مباراة سابقة بين أسود الأطلس والطواحين في مونديال الولايات المتحدة عام 1994 والذي انتهى لمصلحة هولندا. ويطمح رفاق حكيمي إلى العبور لثمن نهائي وتكرار إنجاز نسخة مونديال 2022. في المقابل تسعى هولندا إلى الذهاب بعيدا في هذا المونديال والتتويج باللقب لأول مرة في تاريخها.

0: des joueurs avec beaucoup de personnalité.
1: أعظم حافز لدينا هو ارتداء هذا القميص وتمثيل هذا البلد. أعتقد أن هذا الدافع وحده قادر على أن يجعلنا نصعد الجبال، وبالطبع لا يزال بإمكاننا الاستفادة من أشياء أخرى كثيرة مثل التصريحات وعوامل إضافية قد تساعدنا، لكن صدقوني نحن نملك من الحافز والثقة والإصرار ما يكفي للفوز بهذه المباراة.
2: المغرب منتخب قوي يحب لعب كرة قدم هجومية ويضم لاعبين موهوبين للغاية. أعتقد أنها ستكون مباراة رائعة بين منتخبين يتطلعان للذهاب بعيدا في البطولة. ربما تأتي مثل هذه المباراة في وقت مبكر جدا من كأس العالم، لكن هذا هو الرهان. نعرف نقاط قوتنا ونعرف أيضا أين يجب أن نوقفهم، لكننا لسنا قلقين. نأمل أن تكون مباراة رائعة ونحسم نتيجتها لمصلحتنا.
3: وصلنا إلى نهاية هذه الساعة الإخبارية من التلفزيون العربي، والآن إلى الأخيرة مع سونيا الوافي.

الأخيرة من التلفزيون العربي في روسيل، معي أنا سونيا الوافي، وهذه ملفات الليلة. تأكيد أمريكي ونفي إيراني، لقاءات مرتقبة في الدوحة غدا الثلاثاء. ماذا ستقدم هذه الاجتماعات؟ وهل ستشكل بداية لبناء ثقة مفقودة بين الطرفين؟ في لبنان جدل داخلي مستمر بعد توقيع الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، بين التصريحات الإسرائيلية والتراشق الداخلي. هل سيواجه هذا الاتفاق مصير اتفاق 17 من أيار؟ وفي ملفنا الثالث، توغل إسرائيلي في الجنوب السوري. دمشق تدين وتل أبيب تؤكد بقائها فيما تسميها المناطق الأمنية.

0: لحظة سياسية تتداخل فيها الدبلوماسية مع الجغرافيا البحرية. بين واشنطن وطهران تتقدم قنوات الحوار بخطوات حذرة، بينما تتحرك في الخلفية ملفات أكثر تعقيدا من مجرد لقاءات ثنائية. وفي الدوحة سيتم اختبار إمكانية تحويل التوتر إلى تفاهم. لكن هل نحن أمام تفاوض يعيد رسم قواعد الاشتباك أم إزاء إدارة مؤقتة للأزمة؟ وهل يمكن للوساطات الإقليمية أن تنتج تسوية مستدامة في ظل هذا التشابك الحاد للمصالح؟ وإلى أي مدى تستطيع الملفات البحرية أن تبقى منفصلة عن الحسابات النووية والسياسية؟ إذن مثل ما تعلمون مشاهدينا، الحسابات السياسية الآن تتقاطع مع خطوط الملاحة الدولية، وتعود العلاقات بين إيران والولايات المتحدة إلى واجهة المشهد، ولكن هذه المرة عبر مسار تفاوضي جديد في الدوحة. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران طلبت عقد اجتماع عاجل على أن تستضيف الدوحة جولة محادثات يوم غد الثلاثاء بمشاركة مبعوثين أمريكيين بارزين. نتحدث هنا عن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما أكدت مصادر في البيت الأبيض توجه وفد رفيع إلى العاصمة القطرية للمشاركة في لقاءات سياسية وفنية متزامنة. نستمع إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض.
1: من الواضح أن الرئيس يرغب في رؤية عملية السلام تمضي قدما، وسيكون من الأفضل للإيرانيين إبرام اتفاق جيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الرئيس أثبت أنه لا يخشى استخدام القوة العسكرية لبلادنا.
0: لكن هذا الإعلان لم يمر دون ارتباك دبلوماسي واضح. التصريحات الإيرانية جاءت متباينة، فقبل خروج من ينفي عقد اجتماعات فنية حاليا، جاءت التصريحات من الخارجية الإيرانية لتؤكد إفادة خبراء إلى الدوحة بالفعل لتنفيذ التفاهمات مع الأمريكيين، في وقت لا تزال تؤكد طهران استمرار الاتصالات عبر الوسطاء، مع الإشارة إلى أن أي تقدم مرهون بتوفر الظروف السياسية والأمنية المناسبة، وكذلك مراعاة المصالح الإيرانية خاصة في مضيق هرمز. نستمع الآن لمعاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية.
2: الاتفاق الذي لا يجلب المنفعة الاقتصادية لإيران محكوم بالفشل، كما أن الاتفاق الذي لا يجلب المنفعة الاقتصادية لأمريكا محكوم بالفشل. فالمصالح الاقتصادية هي التي تحمي الاتفاق من الزوال وتقف في وجه الأزمات، وهذا لا يعني تسليم البلاد للطرف الآخر، وإنما معناه أن نرحب بالمصالح المتبادلة في القضايا الاقتصادية بما يدعم الاتفاق الذي يصب في مصلحة الطرفين.
0: في الخلفية تبرز تطورات أكثر حساسية تتعلق بوقف التصعيد البحري. تحدثت مصادر أمريكية عن اتفاق مؤقت لوقف الهجمات بين الجانبين وإعادة فتح قنوات الملاحة في مضيق هرمز، والذي يمر عبره ما يقارب خمس إمدادات الطاقة العالمية. وفي موازاة ذلك تلعب سلطنة عمان دورا في هندسة التهدئة من خلال مقاربتها القائمة على حرية الملاحة ورفض فرض رسوم على عبور السفن، مع تأكيدها أن أي ترتيبات مستقبلية تخص مضيق هرمز يجب أن تندرج ضمن القانون الدولي وتوافق الأطراف المعنية. لكن هذا الموقف العماني، هل هو تجسيد فعلي لحقيقة الرؤية القائمة على الفصل بين الخدمات البحرية والتنظيم السيادي للممرات؟ يبدو ذلك مشاهدينا، فمبادرة الممر البحري العماني الجديد بمحاذاة شبه جزيرة بسندن برزت كتحول لافت في بنية الملاحة الإقليمية، إذ يوفر مسارا بديلا أكثر أمانا وأقصر زمنا لعبور السفن. غير أن هذا التطور لم يمر دون اعتراض من طهران، التي ترى فيه إعادة تشكيل غير متفق عليها لمعادلة النفوذ في المضيق، في حين تؤيده أطراف دولية باعتباره خيارا عمليا لتعزيز استقرار التجارة العالمية. تبدو الصورة مركبة، تفاوض سياسي مفترض في الدوحة، تهدئة بحرية غير مكتملة، خلافات حول إدارة المضيق وضبابية في مستقبل التفاهمات الاقتصادية، وتحديدا ما يتعلق بالأموال المجمدة والعقوبات ومسارات التجارة. هل نحن أمام بداية مسار تفاوضي حقيقي بين طهران وواشنطن أم إزاء هدنة مؤقتة لإعادة ترتيب أوراق الضغط؟

0: انضم إلينا الآن من واشنطن الأستاذ بيتر روف الكاتب السياسي في مجلة نيوز ويك الأمريكية. سيد بيتر أهلا بك معنا. يعني هل انتهى التصعيد العسكري؟ هل استنفذت كل الخيارات العسكرية والآن نحن أمام عودة مرتقبة للاجتماعات بعد الحديث عن اجتماع تقني أمريكي إيراني في الدوحة؟
1: مساء الخير وشكرا لاستضافتي.
2: هذا سؤال وجيه جدا بجواب معقد. أعتقد أن الخيار العسكري لم يتم إقصاؤه تماما، ولكن أعتقد أن التفضيل من الجانب الأمريكي هو الاستمرار في المحادثات حول السلام وبسلام، وإيران تصعب ذلك بما كان، وحزب الله يجعل من ذلك شبه مستحيل. لذلك أعتقد أن ما سنراه هو ما قد وصف اليوم على أنه هجمات خفيفة بفروقات مستمرة، حتى يقرر، وإن قرر الأمريكيون أن المفاوضات سواء في قطر أو في جنيف أو في مكان آخر لا طائل منها، لأن إيران ليست جدية حول المسائل النووية ولا فتح مضيق هرمز، وهاتان المشكلتان يجب حلهما أولا.
0: الكثير من النقاط التي أثرتها في واقع الأمر للنقاش، ولكن أريد أن أبدأ بما ذكرته بأن حزب الله يجعل من المسار السياسي شبه مستحيل. ما معنى ذلك؟ ماذا تقصد بهذا؟ ونحن نتحدث عن اتفاق إيراني أمريكي.
2: نعم،
1: إنه اتفاق أمريكي إيراني يجعل الولايات المتحدة تلتزم بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على جنوب لبنان، وأعتقد أن إسرائيل سوف تصار بفعل ذلك إذا ما حزب الله أوقف هجماته ضد إسرائيل، ولكنه لن يفعل ذلك. والشيء الوحيد الذي قد يحول دون فعلهم ذلك هو نزع سلاحهم من قبل الجيش اللبناني، وهذا ما تم التوافق عليه في المحادثات الأخيرة بين إسرائيل ولبنان، أو أوامر من طهران لوكيلها أي حزب الله للتنحي والتوقف عن إطلاق النيران وبعث الصواريخ عبر الحدود. وأعتقد أن إيران من غير المرجح أن تقوم بذلك.
0: سيد بيتر، حتى نفهم أكثر يعني، وحتى يعني أفهم تعريفك للهجمات والدفاع، من يهاجم من ومن يحتل أراضي من في حالة لبنان وإسرائيل؟
1: صحيح أن إسرائيل لديها وجود معتبر في جنوب لبنان، وهي
0: اسمه احتلال.
1: حزب الله لديه ذخائر وإسرائيل تريد السيطرة عليها وتدميرها حتى توقف هجمات حزب الله على إسرائيل، وإسرائيل من المفترض أن ترد على الضغط الأمريكي وأن لا تهاجم وعلى أن لا ترد على هجمات من حزب الله، وإيران ليس من المتوقع أن تفرض ضغوطا على حزب الله لتسليم سلاحه أو للاستسلام للهجمات. وإذا ما أحد قام بلكمك في الشارع ومن ثم ضربتيه، وما نتحدث عنه حصرا هو أنك ركلتيه، فنحن لا نغطي إذن القصة بأسرها. وللأسف هذا ما يجري غالبا في التغطية حول جنوب لبنان، يركزون على ما تقوم به إسرائيل وتركيز محدود على ما تقوم به حزب الله من استفزاز لإسرائيل. وإذا ما الجيش اللبناني استطاع نزع سلاح حزب الله
2: الله فسوف يكون للمنطقة جيدا وللبنان جيدا. وحزب الله كميليشيا مسلحة يشكل تهديدا للحكومة في بيروت كما للسلام في إسرائيل. يمكن أن يحصل حرب أهلية لبنانية وهذا آخر ما نريده. ولماذا نذكر ذلك؟ لأن الإيرانيين يصرون على أن الوضع في جنوب لبنان يجب أن يطرح أو يشمل في مذكرة التفاهم.
0: ولكن اسمح لي أستاذ بيتر، يعني تحدث عن استفزاز حزب الله لإسرائيل. كان هناك اتفاق بالمناسبة قبل هذا الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، وكانت هناك لجنة تدعى الميكانيزم ترأسها

0: استفزازا، هذا ما تقصده؟
1: أنا أفترض أن ذلك يعتمد على تعريفكم لمن ضرب أولا. بتعريفي أنا، حزب الله هو من ضرب أولا وهو من هاجم أولا، وحزب الله يستمر في بالقيام بهجمات متفرقة على إسرائيل بغية باعتقادي استفزاز رد إسرائيلي. أنا أفضل أن تخرج إسرائيل بشكل كامل من جنوب لبنان، سوف يكون ذلك لمصلحة إسرائيل ولبنان، ولكن بغية ذلك على الجيش اللبناني أن يكون أكثر تدريبا وأكثر تسلحا ليتعامل مع مشكلة حزب الله. وكما قلت، من وجهة نظري أن ميليشيا حزب الله بعيدا عن الحزب السياسي هي خطر على استقرار الحكومة المنتخبة في بيروت، بالإضافة إلى أي أمر آخر قد تستفز وقد تطلق حربا أهلية في لبنان ضد الحكومة.
0: سيد بيتر، يعني وجود المقاومة سببه هو الاحتلال، يعني هل رأيت أي بلد آخر لا يوجد فيه احتلال، أراضيه محررة وغير محتلة وفيه مقاومة؟ المقاومة لا توجد إلا في الأراضي المحتلة، حزب الله في جنوب لبنان ليدافع عن الأراضي اللبنانية. وأعذرني الآن، يعني أريد أن أرحب بضيفي من طهران، الأستاذ عباس أصلاني، الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط في طهران. أستاذ عباس، أهلا بك معنا وشكرا لالتحاقك بنا في هذا النقاش الذي يعني سيد بيتر أخذنا في منحى آخر، الحديث فقط عن الجبهة اللبنانية، ونحن موضوعنا اليوم هو الملف التفاوضي الإيراني الأمريكي. اسمح لي سيد بيتر، سأعود لك لاحقا، ولكن في سؤال مع أستاذ عباس أصلا، يعني إيران الآن لا تؤكد وجود يعني جلسات أو اجتماعات مباشرة مع الأمريكيين في الدوحة، بل حتى تنفي ذلك، ولكنها تؤكد إرسال وفد من الخبراء إلى العاصمة القطرية. هل نفهم من ذلك أن يعني المسار التفاوضي سيعود ولكن بخطوات متأنية، أم أن إيران ستصر على تطبيق بنود الاتفاق قبل العودة إلى أي طاولة سياسية تجمعها مباشرة مع الولايات المتحدة؟
2: نحن هنا نستمع إلى سرديات مختلفة من العواصم المختلفة في الولايات المتحدة. الرئيس يقول إنه ثمة محادثات تقنية سوف تجري في الدوحة، ويصور ذلك على أن إيران طلبته، وأن ذلك يعكس الهيمنة الأمريكية والاستسلام الإيراني، ولكن المسؤولين الإيرانيين لم يؤكدوا المحادثات التقنية في قطر، ويحاولون ألا يتسرعوا إلى محادثات تقنية لأنهم يعتقدون أنه من قبل الدخول إلى المحادثات النووية يجب على الولايات المتحدة أن تثبت أولا التزامها الأولي في مذكرة التفاهم. ولكن إيران حاليا تقول إنها سوف تستمر في المحادثات مع الجانب القطري، وهذا مختلف عن المحادثات أو المفاوضات التقنية مع الولايات المتحدة، وذلك بسبب الهجمات الحديثة ضد جنوب إيران، وهذا سوف يؤجل المحادثات التقنية. وإيران تريد أن تحرص على أنه إذا ما كانت ثمة محادثات مستقبلية يجب أن تكون مبنية على التنفيذ الناجح لمذكرة التفاهم، وإذا ما كانوا سوف يفاوضون على الاتفاق ولكن من دون تنفيذه فذلك سوف يكون بلا فائدة وبلا منفعة. لذلك الآن يركزون على معالجة التحديات القائمة، وسوف يعقدون محادثات مع المسؤولين القطريين حول مضيق هرمز، وإذا ما استطاعوا إيجاد حل، وإذا ما الولايات المتحدة عادت إلى الامتثال لمذكرة التفاهم، فربما بإمكانهم أن يبدأوا بمناقشة المحادثات التقنية. وثمة محادثات قائمة ولكن لم يحدد وقت.

0: ومكان للمحادثات التقنية، وهذه هي التطورات الأخيرة، وإيران ليست سعيدة بتنفيذ مذكرة التفاهم.
1: سيد بيتر، لإثبات يعني حسن النوايا، إيران تشترط التطبيق الناجح لمذكرة التفاهم بكل بنودها، لماذا لا تذهب الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاتجاه برأيك؟
2: إذا ما إيران كانت فعلا مهتمة بإظهار النوايا السليمة في فتح أو في تنفيذ مذكرة التفاهم، فتفتح مضيق هرمز، ولقد أطلقت النار على ناقلة كانت تم مرافقتها من قبل الجانب الأمريكي عبر الممر العماني من المضيق منذ يومين، وهذا ما أثار الهجمات الأمريكية على جنوب إيران. وأن مضيق هرمز، مسألة مضيق هرمز هي مسألة دولية وعار على باقي العالم لعدم تحريك ساكن وجعل الولايات المتحدة تتحمل عبء هذه المسألة وحدها. إن حلفاء الناتو هم معنيون ومتأثرون بمضيق هرمز، واليابانيون والصينيون والكوريا الجنوبية والاقتصاد العالمي الذي تأخذه إيران رهينة في مضيق هرمز. وحتى يتم فتح مضيق هرمز، مذكرة التفاهم سوف تبقى على حالها ولن تمضي قدما، وهذا ما كان يجب أن يحصل بداية ولم يحصل. والحصار تم رفعه من قبل الولايات المتحدة عن المرافق الإيرانية، والمضيق لا يزال مغلقا. وحتى يتغير ذلك فنحن في وضع جمود.
1: سيد أصلاني، يعني ورقة مضيق هرمز هل هي ورقة القوة الوحيدة لدى إيران؟ وهل لإيران ربما، ألا تخشى إيران أن يتحول هذه الورقة إلى سبب لإطالة الحرب عليها أو عودة الضربات العسكرية التي لا تريدها إيران بطبيعة الحال؟
3: إذا ما
0: لم تكن البطاقة الوحيدة فإنها من أبرز بطاقات القوة الإيرانية حاليا، وكانت من أهم الأسباب التي جعلت الولايات المتحدة تنقرض في مذكرة التفاهم مع إيران، وأرادوا فتح مضيق هرمز. وإيران تعي جيدا أهمية هذه المسألة للولايات المتحدة، ولكننا رأينا أن مصطلح مذكرة التفاهم فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز قد لا يكون مرضيا للولايات المتحدة، قد لا يكونون سعيدين بفحوى مذكرة التفاهم، ولذلك يحاولون اللجوء إلى حلول بديلة أو استعمال طرق أخرى لفتح مضيق هرمز، وهذا غير مقبول بالنسبة لإيران. ومن المفهوم أن الولايات المتحدة قد لا تحبذ ذلك وقد لا يعجبها، ولكن الاتفاق ينص على ذلك في مذكرة التفاهم، لأنه من منظور إيراني الواقع في مضيق هرمز وفي المنطقة تغير، ول لذلك الولايات المتحدة يجب أن تتأقلم مع الواقع الجديد، وليس بإمكانها أن توافق على أمر على الورق وأن تنفذه بأمر مغاير على الواقع. ولذلك هذه المرحلة الأولية يجب أن تكون مرحلة بناء الثقة، وهذا من شأنه أن يمهد الطريق لمحادثات مستقبلية حول المسألة النووية، أو إذا لم تنفذ بشكل فعال فمن شأنها أن يكون لها تأثير سيء على العملية. وأعتقد أننا سوف نرى هذه التحديات تطول ربما لأيام ولأسابيع، ولكن إنها تحدد إذا ما كانوا يستطيعون المضي نحو محادثات نووية ومحادثات نهائية، أو لا، كما أننا نرى أن الولايات المتحدة تستعمل مسألة لبنان للضغط على إيران، ولكن التحديات أكثر مرئية، وإذا ما سادت فمن شأن ذلك أن يشكل تحديا على العملية بأسرها. حتى الآن المناوشات العسكرية لا تزال ضمن القياس، ولكن لا ضمان أنها ستبقى محدودة، وذلك يزيد من خطورة تدهور وانهيار الوضع. نحن لا نشهد هذا السيناريو الآن، ولكنه مرجح في المستقبل.
1: سيد بيتر، هل تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستمرار في الضربات العسكرية أو ما سماها أستاذ أصلاني بالمناوشات، مع ضبط إيقاعها في مضيق هرمز لخدمة الطاولة السياسية، أم أن حاجتها فعليا إلى الوصول إلى حل سياسي سيجعلها تلين مواقفها في بعض النقاط العالقة؟
0: إن الواقع الجديد الذي تحدث عنه زميلي هو إعلان إيران لمضيق هرمز على أنها مياه خاضعة للأراضي الإيرانية، وهذا كقول الولايات المتحدة أن المحيط الأطلسي ينتمي للولايات المتحدة، ولدينا القدرات العسكرية للقيام بذلك، ويمكن أن يعتبر ذلك بشكل غير مقبول وانتهاك بالنسبة للعالم، والأمر ينطبق نفسه على ما تقوم به إيران حاليا. والبطاقة الأساسية لإيران ليست عزمها على إغلاق مضيق هرمز، بل أن الولايات المتحدة ألا تكون أو ألا تصمم على فعل كل ما يلزم لفتح مضيق هرمز، ولقد أوضحنا ذلك، وثمة حدود حددناها ورسمناها، والولايات المتحدة لن تتجاوزها، وإيران تراهن على ذلك في الاستمرار في نمطها لمضايقة السفن التي تمر عبر المضيق. وحتى ما تقر الولايات المتحدة أنها ليست ممرا دوليا، وهذا لن يحصل. وما هو أكثر من ذلك هو أن الأوروبيين لن يقروا بذلك، وأوروبا يجب أن تتصالح مع موقفها الخاص، وحاليا لا تزال تتهرب من ذلك، ولكن يجب أن تنخرط أو سوف تواجه تبعات لا سيما اقتصادية، حيث أن كلفة التجارة في المنطقة سوف تتزايد بشكل صاروخي، لأن إيران أظهرت أن شهيتها هائلة.
1: سيد عباس أصليني، كيف تقرأ طهران موقف عمان فيما يتعلق بمضيق هرمز؟ يعني عمان قالت أن أي إدارة مستقبلية للمضيق تندرج ضمن القانون الدولي، مع الإشارة إلى حرية العبور دون رسوم.
0: إن إيران وعمان لقد عقدا محادثات وأرسيا لجنة مشتركة لمعالجة والتحدث حول مضيق هرمز، ولكننا رأينا أن عمان تم الضغط عليها بشكل كبير من قبل الرئيس الأمريكي الذي هدد عمان، وحتى أنه قال أنه قد يدمر البلد، ولذلك رأينا ربما بعض التفاوتات في الموقف العماني. ولكن حسب مذكرة التفاهم يجب أن يتم العبور بالتنسيق مع الجانب الإيراني، وكان من المفترض أن تجري محادثات إيران مع عمان ومع دول إقليمية أخرى، ولكن الخدمات البحرية والمذكورة في مذكرة التفاهم تحفظ الحق لإيران في القيام بتدبيرات الجديدة في مضيق هرمز، والولايات المتحدة قبلت بذلك في الماضي والآن تريد تغييره في التنفيذ، ولكن ليس بداية التطورات لم تكن في إغلاق مضيق هرمز، ولكن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.
1: واضح واضح. نعم شكرا جزيلا لك. نكتفي معك بهذا القدر أستاذ عباس أصلاني الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط في طهران. أشكرك جزيل الشكر وأشكر ضيفي من واشنطن الأستاذ بيتر روف الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية. لم يعد اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يثير الجدل بسبب بنوده المعلنة فقط، بل بسبب الملحق الأمني غير المعلن رسميا حتى الآن وكيفية تنفيذه على الأرض. فللمرة الأولى يرد ذكر هذا الملحق في بيان رسمي للجيش اللبناني بعد سيل من التسريبات الإسرائيلية المتلاحقة حول صلاحيات وآليات تمنح تل أبيب دورا يتجاوز الانسحاب. تزداد هذه التسريبات أهمية مع تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس التي تكشف القراءة الإسرائيلية للاتفاق وتربط استكمال الانسحاب بنزع سلاح حزب الله وتتحدث عن بقاء إسرائيلي طويل الأمد في الجنوب. إذن أعلن الجيش اللبناني أن قائد الجيش العماد رودوف هيكل بحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر بحث آلية تنفيذ الملحق الأمني لاتفاق الإطار في أول إشارة رسمية إلى وجود هذا الملحق من دون الكشف طبعا عن أي من تفاصيله. يكتسب هذا التطور أهمية خاصة لأنه يأتي في وقت أكد فيه مصدر عسكري لبناني للتلفزيون العربي أن الجيش لم يتبلغ حتى الآن أي موعد لانسحاب إسرائيلي من أي من البلدات المحتلة رغم دخول الاتفاق مرحلة التنفيذ. التسريبات الإسرائيلية حول الملحق الأمني تشير إلى أنه لا يقتصر على تنظيم الانسحاب بل يتضمن تفاصيل واسعة حول آلية ما تسميه إسرائيل تطهير الجنوب وكيفية تنفيذ الترتيبات الأمنية وآلية التحقق من أداء الجيش اللبناني خلال مرحلة التنفيذ. كما تتحدث هذه التسريبات عن إنشاء فريق تنسيق عسكري بين لبنان وإسرائيل برعاية وإشراف أمريكي، بينما يبقى أي انسحاب إسرائيلي مرتبطا بشروط وتقييم ميداني إسرائيلي لا بجدول زمني محدد. تتقاطع هذه المعطيات مع تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي أعلن أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وأنه لن يكون هناك أي انسحاب إضافي بعد المنطقتين التجريبيتين قبل نزع سلاح حزب الله. كاتس أضاف أن إسرائيل انتقلت إلى ما سماه هو الخطة البديلة القائمة على تعميق الخط الأصفر معتبرا أن الربط بين لبنان وإيران يمثل أحد قيود الشراكة مع الولايات المتحدة. أما الاتفاق المعلن فيربط إعادة انتشار القوات الإسرائيلية بالتوازي مع ما يسمى نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة على أن تتولى الحكومة اللبنانية التنفيذ بإشراف أمريكي. هذه القراءة تنسجم مع ما خلص إليه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في أحدث تقدير موقف بشأن اتفاق الإطار معتبرا أن الاتفاق هذه المرة لا ينهي الحرب بل يعيد تعريف أسبابها، وهي مشاهدين أول مرة في تاريخ الاتفاقات العربية الإسرائيلية يجري فيها تعريف المقاومة وليس الاحتلال. تقدير الموقف أشار إلى أن نص الاتفاق يعيد تعريف السيادة، ففي الخطاب السياسي اللبناني منذ اتفاق الطائف ارتبطت السيادة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، أما هذا الاتفاق الحالي فيربط السيادة بنزع سلاح حزب الله. الرئيس اللبناني جوزيف عون جدد تمسك الدولة اللبنانية ببسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية باعتبار ذلك الأساس الذي تنطلق منه عملية تنفيذ الاتفاق. وبينما يقدم بنيامين نتنياهو الاتفاق باعتباره إنجازا تاريخيا، يرى معارضو في لبنان أن ما تكشفه التسريبات يمنح إسرائيل مكاسب تتجاوز وقف إطلاق النار وتمتد إلى آليات تنفيذ الاتفاق وحدود الانسحاب والدور الذي ستحتفظ به خلال تلك المرحلة، خصوصا مع توالي التسريبات بشأن هذا الملحق الأمني.

0: نناقش هذا الملف مع ضيفية من بيروت، الأستاذ أمين قموريه كاتب والباحث السياسي، والأستاذ توني بولس الكاتب الصحفي والمتخصص بالشؤون السياسية اللبنانية. أهلا بكما معنا. يعني أبدأ مع السيد بولس، وبعد ما ذكرناه في هذا العرض من قراءة، أستاذ بولس، يعني ما هي مقاربة الدولة اللبنانية للسيادة اليوم بعد توقيع هذا الاتفاق الذي يربط السيادة اللبنانية، يربط انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية بنزع سلاح المقاومة؟
1: مساء الخير. يعني في الواقع تعريف السيادة اللبنانية هو واحد في مثل أي دولة أخرى، أي أن تكون الدولة هي مسؤولة عن جميع أراضيها وموجودة على كل أراضي الدولة بقواها الذاتية، بجيشها وقوى أمنها الداخلي، وتستطيع أن تفرض القانون على كامل الأراضي. عمليا هذا الأمر غير متوفر منذ سنوات، ليس فقط لأن هناك احتلال إسرائيلي مستجد الآن في جنوب لبنان، إنما لأن هناك ميليشيا اسمها حزب الله تابعة لإيران أو للحرس الثوري الإيراني تقوض عمل الدولة وتسيطر على الدولة، وهناك يعني وسحبت من الدولة قرارات سيادية مثل الحرب والسلم وغيرها من الأمور. وبالتالي الإشكالية الأساسية في البلاد هي وجود تنظيم خارج عن نطاق الدولة يأتمر بأوامر إقليمية وينفذ أجندات إقليمية، نتيجة ذلك دخل بصراع مع إسرائيل واستجلب الاحتلال إلى جنوب لبنان، ويعني ده جعل حوالي 7 إلى 10% من مساحة لبنان محتلة من إسرائيل. ونتيجة هزيمته في هذه الحرب فرضت إسرائيل نوع من القيود القاسية، ودخل اضطر لبنان ليدخل بمفاوضات مع إسرائيل كانت نتيجتها هذا الاتفاق الإطار العام، الذي بمكان ما له فائدة مهمة جدا على لبنان، أنه اعترفت إسرائيل ضمن هذا الاتفاق أنها ستنسحب إلى حدود الدولية، وأنه لا يوجد أي مطامع ولا إمكانية لأي تضم أي جزء من الأراضي اللبنانية.
0: أستاذ بولس، قلت أن هذا الاحتلال مستجد وأن المقاومة جلبت أو استجلبت الاحتلال، يعني هل تعتبرون أن جزء من الأراضي اللبنانية منذ 2000 غير محتلة؟ يعني نتحدث عن مزارع شبعة وعن النقاط التي ترفض إسرائيل أصلا مغادرتها، هذا الاحتلال ليس مستجد؟
1: النقاط المتنازع عليها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وهي 13 نقطة إضافة إلى مزارع شبعة هي يعني قضية تفاوض، يعني حسب المعلومات التي كانت سائدة في هذيك المرحلة السابقة استطاعت المفاوضات غير مباشرة إلى تقريبا حل 9 نقاط من أصل 13 من المفاوضات. وقضية مزارع شبعة هي ليست قضية مرتبطة بين لبنان وإسرائيل، هي مرتبطة بترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وبالتالي عندما ترسم حدود بين لبنان وسوريا تحسم هويتها إذا كانت لبنانية أو سورية، لأن إسرائيل تتواجد بها باعتبار أنها موجودة في الجولان وتعتبرها جزء من الجولان. وكان النظام السابق نظام بشار الأسد يرسم ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، فلذلك بقيت هذه المنطقة معلقة. أما النقاط 13 الأخرى يعني كانت مجال تفاوض، واستطاع لبنان وإسرائيل التوصل إلى اتفاق حول الترسيم البحري قبل 3 أعوام، ويعني وهناك نقاط حدودية تقريبا شبه بتت بعد كم منطقة، والنقاط التي نتحدث عنها نقاط ليست يعني مساحات واسعة، إنما نتحدث عن أمتار قليلة بالحدود يعني، ويمكن بتها في جلسة تفاوض واحدة.
0: أستاذ أمين قموريه، يعني وكأننا بتنا نتحدث يعني بحسب تصريحات سيد بولس عن أن المشكلة الآن في لبنان هي في وجود المقاومة وليست في وجود الاحتلال الإسرائيلي.
2: لا أبدا، المشكلة ليست هكذا. طبعا وجود حزب الله ووجود الاحتلال كلها مرتبط بمشكلة أساسية في البلد هي الوجود الإسرائيلي. نحن منذ عام 1943 نعاني حتى هذه اللحظة، غياب الدولة هو الذي كان السبب في وجود المقاومة. بكل الأحوال باعتقادي هذا النقاش يعني يبدأ ولا ينتهي، وأسبابه صحيح كثيرة ويعني ومعقدة للغاية. نحن اليوم أعتقد أننا أمام مشكلة كبيرة، جزء من الأرض اللبنانية محتلة، يعني عم نتحدث عن 10% من الأرض اللبنانية مدمرة مفككة، هناك نزوح كبير. لا أعتقد أن لبنان الآخر يعني لبنان خارج الجنوب سيكون مرتاحا إذا كان الجنوب في هذا الوضع الصعب. هذه المشكلة علينا أن نسأل ماذا نفعل. هل الحل هو بهذه الوثيقة التي سمعناها ورأيناها وقرأناها في الأمس، أم وهل يمكن لهذه الوثيقة أن تنقذنا من الوضع الذي نحن فيه، أم أنها ستعيد تعميق المشكلة؟ هل ستخرج جزء من أرضنا الاحتلال عن جزء من أرضنا، أم تضعنا في مشكلة داخلية نعرف كيف تبدأ ولا أحد يعرف كيف تنتهي؟ نحن الذين خبرنا الحرب الأهلية طوال سنوات طويلة يعني نخشى أن نسقط مرة أخرى في مطبها. المشكلة في هذا الاتفاق، طبعا البعض قرأ فيه نصا كتبه منتصر يريد أن يفرضه على مهزوم، البعض رأى فيه استسلام بغض النظر عن كل هذه التركيبات. البيت القصيد في هذا في هذه الورقة، في هذه الوثيقة، في هذا القرار، في هذا الإطار، هو كيف يخرج الاحتلال الإسرائيلي يربط خروجه من الأرض المحتلة أو ما يسميه إعادة انتشار بنزع سلاح حزب الله. في المقابل حزب الله يرفض أي نقاش في هذا الموضوع، في موضوع سلاحه، إذا كانت إسرائيل لا تزال باقية على جزء من الأرض. هنا الإشكال الكبير، كيف يمكن حل هذه القضية؟ كيف يمكن حل هذا الإشكال؟ باعتقادي بالطريقة التي تجري فيها الأمور ستزيد الأمور تعقيدا. حتما الإسرائيل والولايات المتحدة يريدان من الجيش اللبناني والقوى اللبنانية أن تنخرط في صراع ما لم تستطع أن تفعله إسرائيل، على الدولة اللبنانية أن تفعله. والمناطق التجريبية أكبر دليل على ذلك، هي تريد امتحان الدولة اللبنانية في هذا الموضوع، بمعنى أنها تريد أن تتدخل. لذلك ما هي الصيغة الأفضل للخروج من هذه المعضلة؟ باعتقادي كانت الصيغة الأفضل للخروج من هذه المعضلة هو أن لا نتناحر، أن نفكر بالمصيبة التي نحن فيها، كيف نستطيع مع بعضنا البعض الخروج والبحث
0: ولكن
2: عن البدائل لعدم السقوط في ظل
0: غياب
2: مطب أصعب من المطب الذي نحن فيه.
0: في ظل غياب هذا الحوار والنقاش الداخلي والتوجه نحو نقاشات مع العدو ويعني مفاوضات جلبت هذا الملحق الأمني، أستاذ بولس، هل ترى الدولة اللبنانية؟
2: أنا أسأل كيف يمكن؟
0: نعم أظن سأعود لك، ولا سؤالي موجه للأستاذ بولس، سأعود لك أستاذ قموريه، يعني هل ترى الدولة اللبنانية في هذا الشرط الذي تضعه إسرائيل وما سرب في الملحق الأمني من يعني اشتراط نزع سلاح الحزب مقابل الانسحاب الإسرائيلي، هل ترى الدولة أن هذا ممكنا؟ هل ترى أنها قادرة على نزع سلاح الحزب وبالتالي ضمان الانسحاب الإسرائيلي؟
1: يعني اولا دعينا ننطلق، يعني سمعت قبل خلال التقرير عن حديث عن ملحق سري، عمليا لا يوجد ملحق سري، هناك ملحق امني عسكري يتم صياغته، تم الاتفاق سياسيا عليه باطاره العريض، والملحق سوف يصدر في الايام والاسابيع المقبله بعد ان يتم ترتيبه.
0: يعني هو سري حتى
1: هناك
0: اللحظه،
1: زيارة
0: هو سري
1: لقائد السنتكوم في المنطقه الى، هو ليس سري، هو يكتب الآن يصاغ، وهناك تشاورات أمنية، واليوم كان في لبنان يعني مسؤول السنتكوم الأمريكي ضابط كوبر أتى والتقى مع قائد الجيش اللبناني للنقاش هذا الأمر، وسوف يصدر علنا يعني، ولا يوجد أي نقطة سرية ستكون في هذا البيان. فهنا نتحدث عن اتفاق دولة لدولة، ولا نتحدث يعني كما كان يحصل ميليشيا أو غيرها مع مجموعات، حدث دولة تبرم اتفاقات علنية، وهذه اتفاقات في يوم من الأيام في مراحل متقدمة سوف تعرض أمام المجلس النيابي وتذهب إلى الحكومة وتصدق عليها بشكل علني.
0: طيب يبقى سريا حتى يكشف
1: سري
0: عنه،
1: هنا للتوضيح عمليا
0: يعني
1: تحرير الجنوب
0: يبقى سريا حتى يكشف عنه، وتسريبات جاءت فقط من الجانب الإسرائيلي، وإسرائيل تعتبر أن هذه التسريبات أو أن هذه النقاط التي تأتي في الملحق الأمني لصالح إسرائيل ويعني تصورها بالإنجاز التاريخي.
1: يعني بطبيعة الحال كل دولة تحاول أن تصور أو تسوق هذا الاتفاق ضمن جمهورها وبيئتها أنها حققت انتصار وإنجازات، وهذا أمر طبيعي يعني، وحتى الجانب اللبناني يسوقه بطريقة مختلفة أنه حقق الكثير للبنان، فكل جانب يسوقه بطريقته، هذا ليس النقاط الأساسية، لكن علينا أن نقرأ الموضوع بشكل علمي.
0: طيب.
1: هذا الاتفاق وضع آلية لتحرير الجنوب، جنوب لبنان يمكن أن يتحرر غدا خلال 24 ساعة إذا قرر حزب الله أن يعود إلى الدولة ويسلم سلاحه للبنان، وبالتالي هذه النقطة تحل. إذا كان حزب الله يقول أن سلاحه هو لتحرير الجنوب،
0: من يضمن هذا؟
1: فليتفضل يسلمه للدولة، عندها سيتحرر الجنوب.
0: من
1: لكن
0: يضمن
1: لأن
0: هذا يا
1: هذا
0: أستاذ
1: السلاح
0: بولز؟
1: وليس له
0: من يضمن أن نزع سلاح حزب الله
1: يضمن ذلك فعلياً الدولة اللبنانية؟
0: سيخرج الاحتلال الإسرائيلي؟
1: يضمن ذلك الدولة اللبنانية، تضمن ذلك الاتفاق المكتوب، الرعاية الأمريكية. لا ننسى أن هناك بيان خليجي صدر في المنامة وأيد هذا الاتفاق واستبق هذا الاتفاق ليعطي تغطية عربية وخليجية لهذا الاتفاق. فعمليا يوجد هناك تنسيق إقليمي، هناك موافقة عربية، هناك انقسام داخل لبنان كما كل شيء. نحن في لبنان منقسمون على بعضنا البعض، هناك تدخلات إيرانية تحاول اللعب في الموضوع. عمليا يعني لنعود بشكل واضح، لماذا اندلعت هذه الحرب ولماذا دخلت إسرائيل لبنان؟ لأن حزب الله شن حربين على إسرائيل، أولا في العام 2023 عندما بدأ معركة إسناد غزة، ثانيا عندما قتل الخامنئي وأعلن بأول عملية انتقاما لخامنئي. ومن هذا المنطلق وأكثر من ذلك ما يؤكد باعتراف مسؤولي إيرانيين أن حزب الله ليس حزبا لبنانيا. يقول كاليباف رئيس مجلس النواب أن حزب الله قدم 4000 قتيل لإيران. يقول مستشار خامنئي أن حزب الله فتح معركة دفاعا عن إيران. وبالتالي مسؤولين إيرانيين يتحدثون بشكل علني أن حزب الله يقاتل نيابة عنهم وأنهم جزء من الحرس الثوري الإيراني.
0: ألا يعطي هذا الكلام يا أستاذ بولز
1: عشرات ومئات ضباط الحرس الثوري الإيراني؟
0: يعني ألا يعطي هذا الحجة ويعطي هذا الشرعية من شخص لبناني لإسرائيل التي تستبيح الأراضي اللبنانية أن نقول أن أو أن تقول أن الحزب هو من استدعى الاحتلال الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية؟ سكت الحزب 15 شهرا عن استهداف إسرائيلي مستمر وخروقات مستمرة واستباحة للسيادة وللأرض اللبنانية.
1: إذا أردنا نطلق شعارات نقول ما نقول، ونقول أن حزب الله أنجز إنجازات عظيمة وأنه يدحر الاحتلال ويواجه، نقول شعارات. لكن إذا أردنا أن نكون علميين ونقول الحقيقة كما هي، علينا أن نقول الأحداث كما حصلت فعلا، ولا نخترع أحداث ولا شعارات. فهذا ما حصل تماما. 15 شهر التي تتحدثين عنها هي نتيجة اتفاق أبرمه حزب الله والرئيس نبيه بري مع إسرائيل دون وجود الدولة. الدولة فقط وافقت عليه. الاتفاق السابق يبرم بمساعدة الأمريكيين أموس أوكشتاين، وتوصلوا حينها إلى موضوع حرية الحركة لإسرائيل. ليست الدولة اللبنانية من أعطت حرية الحركة لإسرائيل. هذا اتفاق صدر في 27 تشرين الثاني 2024، وألزمت الدولة به بناء على تبعات الحرب ونتائجها.
0: كانت الدولة اللبنانية حاضرة، وكان الأستاذ سيمون كرم حاضر في ضمن يعني لجنة مع لجنة الميكانيزم في المفاوضات. على كل سأعود لك أستاذ قموريه.
1: نتحدث على الاتفاق الذي صدر قبل الميكانيزم. الميكانيزم كان نتيجة الاتفاق الذي حصل عام 2024.
0: طيب أستاذ قموريه، يعني ما رأيك فيما كان يتحدث به ضيف سيد بولز؟ وكنت تريد أن تطرح سؤال منذ قليل.
2: لا أبدا، أنا لن أدخل في نقاشات من هذا النوع، لأن أعتقد أن ما يحصل في هذا البلد لا يتطلب هذا النوع من التناحر. لدينا عدو كبير يسيطر على جزء من أرضنا، علينا أن نفكر بالطريقة التي يمكن أن تخرجنا من هذه المحنة لا أكثر ولا أقل. هذا التناحر هو المطلوب من هذا العدو، أن يجدنا أن نكون جالسين مع بعضنا البعض نتناحر نتقاتل فيما بيننا، وأن نرفع السلاح على بعضنا البعض. هذا ما يريده بكل وضوح، هذا هو الاتفاق الذي وقع، وهذا ما لا يجب أبدا أن ننجر إليه. هذه هي يعني انظري إلى أي قناة تلفزيونية إسرائيلية، هناك نقاش، الإسرائيليون يتبارون في من يريد أن يكون أقصى تجاه لبنان، أن يكون أقصى تجاه خصومه في الخارج، بينما نحن لا نفعل شيء سوى أن نتقاتل مع بعضنا البعض.
0: أين ترى التقارب؟
2: من مخرج؟ طبعا هناك مخرج، رغم كل الذي حصل، رغم كل الذي حصل. أولا طبعا هناك مخرج داخلي. أولا في السنة والثلاثة أشهر الماضية التي عقبت اتفاق 1701 طوال سنة وثلاثة أشهر، الدولة اللبنانية اتخذت قرار أنها تريد حل المشكلة بالدبلوماسية. كلنا نعرف ما الذي حصل طوال السنة وثلاثة أشهر الماضية، استمرار العمليات وما إلى ذلك. في ذلك الوقت الدولة اللبنانية اتخذت قرارات ضد حزب الله، يعني جردت جناحه العسكري من الشرعية، ولاحقت بعض عناصره وما إلى ذلك، في حين كان صوتها ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي بقي في جزء من الأرض اللبنانية منخفض. لم ترفع هذه القضية إلى المحافل الدولية، لم تتحرك فيما من شأنه أن فعلا أن يتصدى لهذا الاحتلال، عدا عن أنه في الداخل لم تنشئ صيغة ما تجعل اللبنانيين يلتفون حول هذه الحكومة. اليوم حتى في هذا الاتفاق نفسه، في البداية كان قسم الأكبر من اللبنانيين يؤيد المسار التفاوضي، في الأمس عندما رأوا هذا الاتفاق بدأ الانفكاك، يعني نسمع قوى سياسية أساسية تتخذ مواقف صارمة من هذا الاتفاق. هنا لا أتحدث عن حزب الله، حركة أمل، الحزب التقدمي الاشتراكي، التيار الوطني الحر، الجماعة الإسلامية، أحزاب أخرى، هذه قوى ليست بسيطة. عدا عن أن المشكلة الأساسية هو أن الطرف الذي يحمل السلاح ليس هو المفاوض، هم يفاوضون عنه، كيف يمكن التوصل إلى اتفاق والطرف الذي يقاتل غير موجود فيه؟ لذلك لابد من حديث داخلي لبناني لبناني للتوصل إلى صيغة يمكن من خلالها التحاور أو التفاوض مع إسرائيل. أنا لا يعني لا نرفض فكرة التفاوض، لكن بأي شروط وبأي طريقة، من يفاوض وما هي مرجعيات التفاوض؟ أفضل 1000 مرة أن نذهب موحدين إلى التفاوض من أن نكون بهذه الطريقة.
0: واضح واضح.
2: حتى حزب الله هو وافق على صيغة التفاوض غير المباشر.
0: وضحت الفكرة، وصلت الفكرة، والوقت يداهمنا. أستاذ أمين قموري كاتب البحث السياسي، شكرا جزيلا لك. وأيضا نشكر أستاذ توني بولس كاتب صحفي ومتخصص بالشؤون السياسية اللبنانية، شكرا جزيلا لكم على المشاركة في هذا النقاش. في سوريا الجنوب يعود إلى الواجهة، والوقائع على الأرض تتغير وتتبدل، تصعيد يتسارع، وتوغلات إسرائيلية تتوسع، ورسائل تتجاوز الميدان. تل أبيب تزعم أنها تؤمن حدودها، ودمشق تؤكد أن سيادتها تنتهك. فهل نحن أمام عمليات عسكرية عابرة أم أمام استراتيجية إسرائيلية طويلة الأمد؟ ولماذا يتصاعد التحرك الإسرائيلي الآن؟ كما سنشاهد الآن في هذه اللقطات من الجنوب السوري، هذه اللقطات التي تظهر على الشاشة، يتصدر الجنوب السوري مرة أخرى المشهد عقب تصعيد إسرائيلي متواصل يتواصل ويتجاوز في دلالاته العمليات العسكرية المحدودة، ليطرح تساؤلات أوسع عن طبيعة الاستراتيجية الإسرائيلية في المرحلة الحالية، وما إذا كانت تل أبيب تعمل على إعادة رسم قواعد الاشتباك وفرض واقع أمني جديد داخل الجنوب السوري. التوغلات البرية في ريفي درعا والقنيطرة، والقصف المدفعي أيضا، وإقامة الحواجز العسكرية، واستهداف محيط القرى، ومنع المزارعين كما نتابع على الشاشة من الوصول إلى أراضيهم، كل هذه مؤشرات على انتقال إسرائيل من سياسة الضربات الموضعية إلى تكريس حضور ميداني أكثر استدامة في مناطق تعتبرها ذات أهمية أمنية واستراتيجية. تبرز قرية عبدين في حوض اليرموك كنموذج واضح لهذا التحول. موقع هذه القرية القريب من الجولان المحتل، وكذلك القريب من الحدود الأردنية إلى جانب إشرافها على موارد مائية وأراض زراعية أيضا، يمنحها قيمة عسكرية وجغرافية تجعلها جزءا من حسابات إسرائيل الأمنية. في المقابل تؤكد دمشق أن هذه التحركات تمثل انتهاكا صارخا للسيادة السورية، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك لوقف الانتهاكات، فيما صدرت إدانات عربية من قطر والسعودية والأردن ومجلس التعاون الخليجي. التصعيد مشاهدينا يأتي في توقيت إقليمي شديد التعقيد، مع استمرار حالة عدم الاستقرار في سوريا وتغير موازين القوى في المنطقة، وسعي إسرائيل إلى بناء بيئة أمنية تمنع أي تموضع تعتبره هي تهديدا مستقبليا، سواء من جانب الدولة السورية أو القوى الحليفة لها. لكن السؤال، لماذا تلجأ تل أبيب إلى التصعيد في هذا التوقيت بالذات؟ إسرائيل لم تعد تتعامل مع الجنوب السوري باعتباره ساحة لعمليات ردع مؤقتة، بل باعتباره مجالا حيويا تسعى إلى إدارة معادلته الأمنية بصورة مباشرة. في المقابل تبدو خيارات الحكومة السورية معقدة، فالتصعيد العسكري المباشر يحمل مخاطر توسيع دائرة المواجهة، بينما يظل المسار الدبلوماسي والقانوني مرهونا بمدى فعالية المواقف الدولية وقدرتها على ترجمة الإدانات إلى إجراءات عملية. فهل تمثل التحركات الإسرائيلية مجرد إجراءات أمنية مؤقتة، أم أنها بداية لترسيخ واقع ميداني جديد في الجنوب السوري؟

0: انضم إلينا الآن من حلب الأستاذ عمار فرهود الباحث في الشؤون الأمنية وجماعات ما دون الدولة. أهلا بك معنا أستاذ فرهود. يعني بداية، هل يعني الجميع يعلم أن لإسرائيل الآن عقيدة أمنية جديدة واستراتيجية لفرض واقع أمني جديد، نتحدث في الضفة كما في غزة كما في جنوب لبنان، هل سوريا يعني في وجهة نظرك جزء من هذه الاستراتيجية الإسرائيلية الأمنية الإسرائيلية الجديدة؟
1: مساء الخير، تحياتي لك وللسادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة.
0: أهلا بك.
1: بكل تأكيد أنه العقيدة الأمنية على المستوى الاستراتيجي في إسرائيل تمر الآن في مرحلة تبلور وليست في حالة ثابتة وصلبة، ويتم تطبيق تجليات هذه العقيدة على الميدان، وإنما يتم بلورة هذه العقيدة الآن فيما يخص ليس فقط إسرائيل والضفة الغربية وغزة، وليس فقط لبنان وسوريا، وإنما الإقليم كاملا، لأنه لا يمكن أن نستثني تحركات إسرائيل في إيران وسابقا في قطر وفي مضيق هرمز وفي اليمن وسابقا في تونس عندما قامت بقصف مواقع في تونس. بالتالي نحن نتحدث إضافة إلى حديث وزراء إسرائيليين وشخصيات سياسية إسرائيلية عن قرب الاصطدام مع الدولة التركية، مع الجمهورية التركية. بالتالي الآن العقيدة الأمنية الإسرائيلية على المستوى الاستراتيجي تمر بمرحلة من البلورة حسب المعطيات التي تتجلى على الساحة، وأيضا على حسب المعطيات الداخلية الإسرائيلية. سوريا ليست استثناء من هذا، من عملية البلورة هذه أو التبلور هذه التي تمر بها العقيدة الإسرائيلية. انتقلت من النصر الممكن إلى النصر الكامل، انتقلت من جز العشب إلى الإزاحة الفيزيائية للخصم، انتقلت إلى الدفاع في العمق إلى القتال في مناطق الخصم. بالتالي هنا التغييرات كبيرة جدا من ناحية تجليات العقيدة الأمنية الإسرائيلية على الأداء العسكري والأمني للدولة الإسرائيلية في داخل فلسطين المحتلة وأيضا في دول المحيط بها وعلى رأسها طبعا سوريا. سوريا بالمقابل نتيجة ما مرت به بعد سقوط نظام بشار الأسد من حالة أمنية شديدة السيولة، ساعد إسرائيل على أن تجرب بعض أدواتها داخل الأراضي السورية، لكن هل هي تطبق، وهنا السؤال مهم، هل هي تطبق خطة محكمة داخل الأراضي السورية؟ الحقيقة أن إسرائيل تحاول الاستفادة من حالة السيولة الأمنية السورية لتستطيع توسيع مروحة القابلية يعني الاستراتيجية لديها.
0: في ظل هذه حالة ما تسميه بالسيولة الأمنية في سوريا، ما هي الخيارات العسكرية السورية للتصدي لهذا التصعيد الإسرائيلي؟
1: أنا أعتقد أن الحكومة السورية الآن ترتب أولوياتها فيما يخص الملف الإسرائيلي أو في ملف النزاع مع إسرائيل بالدرجة الأولى الحلول الدبلوماسية ومحاولة عدم الذهاب إلى الصدام العسكري المباشر. لا يمكن أن ننفي أن الحكومة السورية إذا اضطرت نتيجة الضغط الإسرائيلي والهجوم ربما الإسرائيلي المباشر على مواقع حيوية داخل سوريا واحتلال أراضي سورية مهمة جدا أو ربما الدخول إلى العاصمة دمشق، سيدفع الحكومة إلى الخيار العسكري ليس بقرار من الحكومة وحدها وإنما أيضا بقرار شعبي. لا يمكن أن ننسى أن الحاضنة البشرية أو الكتلة البشرية الموجودة في درعا نتيجة ما شاهدناه من اعتراض الأطفال في تلك المنطقة على دخول القوات الإسرائيلية وتقطيع الطرق ورمي الإسرائيليين جنود الاحتلال الإسرائيلي لهؤلاء الأطفال بالنار دليل واضح على أن هناك أيضا إرادة شعبية الآن تزداد حنقا وحقدا على الإسرائيليين وربما تصل إلى مرحلة المواجهة. الحكومة السورية لا تريد أن تصل إلى مرحلة الصدام الخشن مع الإسرائيليين لأنها تعتقد أنه لن تتمكن لا هي ولا إسرائيل من السيطرة على المشهد. والأمر الآخر، إسرائيل أيضا تخشى الدخول في صدام عسكري مباشر مع دمشق. لا يمكن أن ننسى سيدتي الكريمة من وجهة نظري أنه الآن المستفيد الأكبر من حالة الصدام هو دعيني أقول خلق مساحات أمنية هشة نتيجة وجود حالة عسكرية هو تنظيم الدولة داعش والميليشيات التابعة لإيران التي كانت تنشط في سوريا وخلاياها النائمة اليوم بعد سقوط النظام السوري. هؤلاء سيستفيدوا من هذا الصدام العسكري ربما للتحرك في تلك المناطق أو في مناطق أخرى من سوريا، وهذا بالتالي سيشكل تهديد مباشر على إسرائيل وأيضا على الحكومة السورية، وهذا ما لا يريده الطرفان وأيضا ما تريده المنظومة الإقليمية والدولية.
0: واضح، شكرا جزيلا لك أستاذ عمار فرهود الباحث في الشؤون الأمنية وجماعات ما دون الدولة، كنت معنا من حلب، أشكرك جزيل الشكر. الأخيرة لهذه الليلة انتهت. غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، وبعد قليل سأخبري جديدة مع أحمد خير الدين. إلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل. نبدأها بأبرز العناوين. طهران تؤكد إرسال وفد خبراء إلى الدوحة وتنفي وجود ترتيبات للاجتماع مع الجانب الأمريكي. والبيت الأبيض يقول إن لقاء سيعقد مع الإيرانيين بمشاركة واتكاف وكوشنر. وزير الخارجية العماني يؤكد أن بلاده لا تؤيد فرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز. مصدر عسكري لبناني يقول للتلفزيون العربي إن الجيش لم يتبلغ بأي موعد لانسحاب إسرائيلي من المناطق المحتلة. ووزير الأمن الإسرائيلي يؤكد أن بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويلا. ثمانية شهداء جراء غارات إسرائيلية على دير البلح ومواصي خان يونس. وقوات الاحتلال توسع مدى الخط الأصفر. الجيش السوداني يؤكد تقدم قواته في معارك النيل الأزرق وتحذير أممي من هجوم وشيك للدعم السريع على مدينة الأبيض.

0: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفدا إيرانيا من الخبراء سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن، نافيا وجود أي ترتيبات لعقد اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. التصريحات الإيرانية جاءت عقب تصريحات للرئيس الأمريكي أكد فيها أن إيران طلبت اجتماعا سيعقد غدا الثلاثاء في الدوحة.
1: في لحظة سياسية تتداخل فيها الدبلوماسية مع الجغرافيا البحرية، تتسارع المؤشرات على مسار دبلوماسي جديد بين طهران وواشنطن. لكن وسط روايتين متباينتين بشأن طبيعة الاتصالات المرتقبة في الدوحة، فالرئيس الأمريكي يعلن عن عقد اجتماع مع إيران بطلب من طهران بمشاركة مبعوثيه، وعن المحادثات المرتقبة المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول إن ويتكوف وكوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى ستعقد على هامشها محادثات فنية.
2: من الواضح أن الرئيس يرغب في رؤية عملية السلام تمضي قدما، وسيكون من الأفضل للإيرانيين إبرام اتفاق جيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الرئيس أثبت أنه لا يخشى استخدام القوة العسكرية لبلادنا.
1: بدورها تسارع الخارجية الإيرانية إلى نفي وجود أي ترتيبات لمفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكدة أن الوفد الإيراني سيتوجه إلى الدوحة فقط لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، وأن زيارة المسؤولين الأمريكيين لا ترتبط بالوفد الإيراني. في المقابل تتحدث مصادر عن اجتماعات فنية بين الطرفين تركز هذه المرة على إدارة مضيق هرمز وآليات خفض التصعيد، بعد اتفاق مبدئي على وقف الهجمات المتبادلة وضمان حرية الملاحة. وفي موازاة ذلك تتكثف التحركات الدولية، فرنسا وسلطنة عمان تعلنان اتفاقهما للتعاون لتأمين الملاحة وإزالة الألغام من هرمز، فيما شددت مسقط على رفض فرض رسوم على عبور السفن وتمسكها بحرية الملاحة وفق القانون الدولي. أما طهران فتواصل الدفع باتجاه إعادة تنظيم حركة الملاحة، معلنة بدء محادثات فنية مع عمان، مشددة على أنه إذا لم ترغب مسقط في إقامة نظام مشترك لمستقبل مضيق هرمز فإن إيران ستمضي قدما بمفردها. هكذا هو المشهد، بين النفي الإيراني والإعلان الأمريكي تبقى الدوحة محطة اختبار حقيقية لمعرفة ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو تهدئة مستدامة أم مجرد هدنة مؤقتة.
0: نفى معاون وزير الخارجية الإيرانية لشؤون الاقتصادية حميد قمري وجود شرط يتعلق بشراء سلع أمريكية بالأموال الإيرانية المفرج عنها، وأشار في تصريحات له إلى أن بعض الأصول الإيرانية جمدت لأسباب تتعلق بالعقوبات فقط، بينما أصول أخرى بالإضافة إلى العقوبات تواجه عقبات قضائية وصدرت بها أوامر حجز من المحاكم الأمريكية.
3: فيما يتعلق بالأنباء عن شراء سلع أمريكية بالأموال الإيرانية، فبالنظر إلى نص مذكرة التفاهم ليست هناك أي إشارة إلى سلع أمريكية، وليست هناك قيود في هذا الأمر، وهذا أساسا غير منطقي. فالسلع التي تحتاج إليها إيران غير معلوم إن كانت متوفرة في السوق الأمريكية، وثمة قضايا كثيرة في هذا المجال. فنحن نتحدث عن دولة لا يزال نظام العقوبات الذي تفرضه على إيران قائما، وأساسا موضوع العقوبات جزء من مذكرة التفاهم ويجب حله في الاتفاق النهائي.
0: من واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربية عماد الرواشد. أهلا ومرحبا بك عماد. بعد هذا النفي والتضارب بشأن معلومات هذا اللقاء، ما الذي تأكد بشأن موعده ومداه الزمني ومستوى التمثيل وإن ما كانت هناك لقاءات مباشرة؟
4: نعم أحمد، آخر تصريح كان للرئيس الأمريكي قبل حوالي الساعة ونصف في المكتب البيضاوي، ويقول بأن جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إما أنهم غادروا أو على وشك المغادرة إلى الدوحة، ويقول بأن هذا الاجتماع ربما كان مهما وربما لن يكون مهما، لكن وفق قوله الجيش الأمريكي انتصر في هذه الحرب وأن المطلب بسيط من إيران وهو أن لا يكون لديها سلاح نووي. لم يدلي الرئيس الأمريكي بمزيد من التفاصيل ولا البيت الأبيض. طبعا ما نعرفه هو أن مسؤول أمريكي أعلن يوم أمس أن الولايات المتحدة وإيران توافقتا على وقف العمليات القتالية بينهما، واللقاء في الدوحة يستهدف إلى تعزيز وقف القتال على الأقل الذي دار في الأربعة أيام الماضية، وهدد برأي مراقبين كل الاتفاق الأمريكي الإيراني. الآن هناك طبعا لقاءات أخرى يفترض أن تتم في إطار مذكرة التفاهم. هذا اللقاء يبدو أنه متعلق فقط بإزالة اللبس حول ما حصل في الأربعة أيام الماضية في تبادل إطلاق النار والخلاف حول مضيق هرمز. طبعا الفهم الأمريكي لمضيق هرمز والملاحة فيه وأنه ممر دولي لا يجوز لأحد أن يتحكم فيه، فهم إيراني مختلف نعرفه. طبعا يعتقدون بأن المذكرة تعطيهم الحق في إدارة هذا المضيق. يبدو أن هذه هي الفكرة الأساسية التي سيجري نقاشها. طبعا كان من المفترض أن يكون هناك قناة تواصل أو خط ساخن بين الطرفين لإزالة هذا النوع من الالتباسات والحيلولة دون تطور أي التباس في المضيق إلى عمل عسكري، لكن يبدو وفق ما فهمنا من المصادر أن هذا الخط الساخن لم يشتغل بعد. لذلك هناك حاجة للقاء الطرفين في الدوحة تمهيدا لاستكمال بقية جولات التفاوض. كان من المفترض أن يكون هناك جولة تفاوض للخبراء في سويسرا مع نهاية الأسبوع، للآن مصيرها غير واضح. ليس هناك إعلان أمريكي طبعا أحمد بإلغائها ولا إعلان إيراني أيضا، بالتالي هي لا تزال قائمة وفق مسؤول أمريكي في الإدارة صرح يوم أمس لوسائل الإعلام. لكن كل شيء يعتمد على لقاءة الدوحة، وإن كانت ستفلح في ردم الهوة بين الطرفين تحديدا فيما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز. أحمد
0: من واشنطن مراسل التلفزيون العربية عماد رواشدة، شكرا جزيلا لك عماد على هذه المعلومات التي أناقشها مع ضيف التلفزيون العربي من طهران سيد عباس خميار الدبلوماسية الإيرانية السابق. أهلا ومرحبا بك معنا سيد عباس. من النفي إلى تأكيد أنها زيارة لكن لا لقاءات مباشرة، لماذا ستكون هذه المصادفة أن يوجد وفد إيراني بالتزامن مع وجود وفد أمريكي رفيع المستوى في نفس العاصمة خلال هذه الساعات؟
5: نعم، تحية لك ولكل المشاهدين. يبدو أن الأمريكيون يريدون أن يفرضوا كما كانوا سابقا أو محاولاتهم السابقة لإملاءات حتى بروتوكولية على الجانب الإيراني، وهذا لن تخضع لها طهران. هذا المشهد يذكرنا بما حصل قبل إسلام آباد، قبل مفاوضات إسلام آباد لو تتذكر، كان يقول بأن الوفد الأمريكي هو في الطريق إلى إسلام آباد، وبعد ذلك كان يقول نعم سيستعد للذهاب، وأخيرا قال لسبب اجتماع خاص في البيت الأبيض فهو ترك الزيارة وبقي في واشنطن. هذا المشهد هو تكرار لما كنا نشاهده ونسمعه سابقا. الإيرانيون لن يخضعوا تحت هذه الضغوط النفسية ولن يلعبوا في الملعب الذي يرسمه وفي الخارطة التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. لن تكون هناك أي دعوة من القطريين لهكذا مفاوضات، لن يكون هناك أي تنسيق زمني على هذه المفاوضات المحتملة إلا ما قرأناها من خلال الإعلام ومن خلال تغريدات الرئيس ترامب والفريق الذي يدور حوله. لذلك ربما يعني أنا أستبعد جدا أن يكون هناك لقاء حسب قراءتي وحسب المواقف التي أعرفها من الإيرانيين، ولكن ربما سيكون هناك دور كبير للوسيط القطري يغير بعض الشيء، ولكن كمفاوضات الأصلية والمركزية لا أتصور هذا سيحدث أبدا، لأنه حسب المادة أو البند 13 هناك البنود الأولى والرابعة الخامسة والعاشرة والإحدى عشر لن تتحقق أبدا، وبناء على البند الثالث عشر فطالما هذه البنود لن تتحقق فإيران لن تدخل المفاوضات يعني مزمع عقدها والتي تعتبر المفاوضات الأصلية. هذا ما نشاهده.
0: لكن سيد عباس، من وجهة نظر الإيرانية ما الهدف من هذه الزيارة للوفد الإيراني للدوحة التي نفتها سابقا؟ ما الذي تريد أن تحققه هذه الزيارة والتواجد في الدوحة في الساعات المقبلة؟
5: أنا أتصور هناك نقطتين أساسيتين بما يتعلق بالأموال المنصورة والأموال المحتجزة إن صح التعبير، والتي متواجدة في قطر والتي تبلغ 12 مليار دولار. هذه تعتبر من البنود الأساسية والتي تفتح مسار المفاوضات، وهذه الخطوة الأولى. إضافة إلى الموضوع المضيق واستمرار إيران بالتحكم على هذا المضيق طبق يعني للبنود التي وقعتها مع واشنطن لمدة 30 يوما، ويعني قبول أمن هذا العبور والسفن من خلال المسارات الثلاثة التي عينتها طهران. هذان الأمران أتصور بأنهما يعتبران يعني النقاط الأساسية التي سيتحدث عنها الوفد الإيراني مع الأشقاء القطريين، وكما قلت ربما تكون بصورة غير مباشرة مع الأمريكيين عن طريق الوسيط، لكن هذا لن تحدث المفاوضات الأساسية

0: في إيران يصدق هكذا ادعاءات لأنها كانت دائما مكررة ومتباينة ومتناقضة. الردود الإيرانية لم تأتي بصورة مباشرة، ولكن كل ما سمعناه اليوم وقرأناه من خلال السياسيين والعسكريين بأن لن يكون هناك أي اتفاق، لن يكون هناك أي لقاء، ولن يكون هناك أي تنسيق مسبق. وعلى ذلك المفاوضات في هذا الأسبوع لن تحصل إذا كان هناك، وحتى لن تكون هناك دعوة. هذا ما يعني قاله السفير الإيراني في الدوحة قبل قليل، ولذلك لن يحصل شيء. وهذه المواقف تعتبر مواقف رسمية، وتكون نستطيع أن نقول بأنها كانت ردود على الادعاءات الأمريكية وعلى ادعاء الرئيس ترامب.
1: من طهران سيد عباس خمايار الدبلوماسي الإيراني السابق، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة والتعليق. إلى جنوب لبنان، حيث قال الجيش إن قائده وقائد القيادة الوسطى الأمريكية بحثا إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهي المرة الأولى التي يذكر فيها هذا الملحق بصيغة رسمية في لبنان. يأتي ذلك وسط استمرار التسريبات الإسرائيلية بشأن مضمونه، وتأكيد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن بقاء جيش الاحتلال في جنوب لبنان سيكون طويل الأمد.
2: للمرة الأولى يرد ذكر الملحق الأمني لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في بيان رسمي للجيش اللبناني، بعدما أعلن أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر آلية تنفيذ هذا الملحق من دون الكشف عن أي من تفاصيله. يكتسي هذا التطور أهمية خاصة إذ يأتي وسط تسارع التسريبات الإسرائيلية بشأن بنود الملحق وما تضمنه من مكاسب لإسرائيل. يرى معارضو الاتفاق أنها تمس جوهر السيادة اللبنانية على نحو غير مسبوق. تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تكشف الكثير من ألغاز هذا الملحق، إذ يربط أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله، ويتحدث عن بقاء طويل الأمد مع تعميق في منطقة الخط الأصفر. منذ توقيع الاتفاق تنشر وسائل أعلام إسرائيلية ما تقول إنها مبادئ الملحق الأمني، فبحسب القناة 12 لا يرتبط الانسحاب بجدول زمني بل بتقييم ميداني، كما يبقي توسيع المناطق التجريبية خاضعا لموافقة إسرائيل. والخطير أيضا هو الإبقاء على حرية تحرك جيشها داخل ما يسمى الخط الأصفر ضد ما تعتبره تهديدات أمنية. وإلى حد بعيد تعكس التسريبات الإسرائيلية جوهر الاتفاق المعلن في بنوده 14، فهو يربط إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية بنزع سلاح ما يسميه الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، على أن تتولى الحكومة اللبنانية التنفيذ بإشراف أمريكي، بما يكرس دور واشنطن مرجعا مباشرا لهذا الاتفاق. لكن ما تضيفه التسريبات هو عنصر آخر بالغ الأهمية يتمثل في احتفاظ تل أبيب بدور التحقق الميداني من تنفيذ هذه الترتيبات، وهو ما يمنحها تأثيرا مباشرا في تحديد وتيرة الانسحاب ومراحله. ومع ذلك يؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، بيد أن العقدة الأساسية لا تبدو في وجود ملحق أمني بحد ذاته، بل في تفسير صلاحياته وحدودها وخسائر لبنان مقابل مكاسب إسرائيلية من اتفاق يصفه نتنياهو بالإنجاز التاريخي.
1: في غزة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع تسجيل 3465 خرقا من جانب الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ. وأشار المكتب في تقرير إلى استشهاد 1045 فلسطينيا وإصابة 3380 آخرين. وأوضح التقرير أن الاحتلال سمح بدخول 55,539 شاحنة مساعدات فقط من أصل 156,000 شاحنة كان يفترض دخولها كما سمح الاحتلال بسفر 8,016

0: فلسطينيا فقط من أصل 21,800 شخص كان يفترض تمكينهم من السفر عبر معبر رفح بنسبة التزام بلغت 36%. وفي قطاع غزة أيضا، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في دير البلح وسط القطاع. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة عدد من المواطنين جراء إطلاق النار من الأليات العسكرية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أفاد باستشهاد شخصين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية خيمة في مواصي خان يونس. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف منازل داخل ما يسمى الخط الأصفر على طول قطاع غزة. وبحسب شهود عيان، قامت قوات الاحتلال بتقديم المكعبات الصفراء الفاصلة بالقرب من شارع صلاح الدين جنوب جسر الواد وسط قطاع غزة، كما يستمر توسيع الخط الأصفر من ناحية المحافظة الوسطى. كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن جهات رسمية اعتمدت تسمية العبور الحر بدلا من الهجرة طوعا في الوثائق والمداولات الرسمية المتعلقة بخطة تهجير السكان من قطاع غزة. وبحسب التقرير، يأتي تغيير التسمية في محاولة لتخفيف الانتقادات الدولية التي أثارها الاسم السابق والذي اعتبر ترويجا لخطة تهجير قسري دون إعلان تغيير في جوهر الخطة نفسها، فيما أكد مسؤول إسرائيلي رفيع للقناة رغبة إسرائيل في الدفع بمسار يؤدي إلى إخراج أكبر عدد ممكن من سكان القطاع وتهجيرهم. وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تتمنى أن يسهم تغيير الاسم في تسهيل التعامل مع دول أخرى بشأن الخطة. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن 13 أسيرا من سجونها، ووصل الأسرى المفرج عنهم إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث نقلوا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. وتحتجز سلطات الاحتلال أكثر من 3,000 فلسطيني من قطاع غزة وسط ظروف إنسانية قاسية وانتهاكات ممنهجة تمارسها مصلحة السجون بحقهم.
1: سهلت طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل 13 معتقلا فلسطينيا تم الإفراج عنهم اليوم، وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وعملنا على إعادة تواصلهم ولم شملهم مع عائلاتهم منذ عام 2023 حتى اللحظة. سهلنا عملية نقل أكثر من 2,500 من المعتقلين الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم بنفس هذه الطريقة، وتم إعادة لم شملهم وتواصلهم مع عائلاتهم.
0: إلى الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل يبلغ من العمر 15 عاما برصاص الاحتلال خلال اقتحام حيم الشرايط بمدينة البيرة قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأقلت الوزارة أن الطفل أمير أحمد جواد جابر أصيب برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر أطلقهما جنود الاحتلال الذين تركوه ينزف لفترة من الزمن ومنعوا الاقتراب منه وإسعافه. زار وفد دبلوماسي دولي بلدة سباستيا شمال غربي مدينة نابلس للاطلاع على انتهاكات الاحتلال للمواقع الأثرية في البلدة. وكان جيش الاحتلال برفقة مستوطنين اقتحم البلدة والمواقع الأثرية فيها قبيل زيارة الوفد الذي تسعى السلطة الفلسطينية مع دول المشاركة فيه إلى وضع المواقع الأثرية في المنطقة على قائمة التراث العالمي.
2: وفد دولي من 17 دولة يشارك هنا في بلدة سباستيا شمال غرب مدينة نابلس للاطلاع على حال هذه البلدة مع انتهاكات الاحتلال واستهداف المواقع الأثرية في هذا الموقع. العديد من هؤلاء الدبلوماسيين زاروا هذه المنطقة التاريخية في هذا الموقع التي تعرضت لانتهاكات كثيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل فقط قام جيش الاحتلال بانتهاك واقتحام هذه المنطقة في عملية تأكيد بأنه يسيطر على هذا الموقع. منطقة سباستيا تصنف في كثير منها المنطقة التي نتواجد فيها منطقة بائي أنها تحت السيطرة الفلسطينية، لكن أمنيا تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، والمنطقة الأثرية الأخرى فأنها تقع تحت ضمن المنطقة المصنفة جيم، أي أنها تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. سلطة الاحتلال الإسرائيلي قامت بمداهمة هذا المكان، وقبل وصول هذا الوفد إلى هذا الموقع التراثي الذي يسعى فيه وتسعى فيه السلطة الفلسطينية إلى إدراجه على قائمة التراث العالمية من خلال هذه الزيارة الرسمية لهذا الوفد الأجنبي، فأن هناك دعوة من قبل السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية لأن يكون هناك دعم لتسجيل هذه البلدة على قائمة التراث العالمي أسوة بمناطق فلسطينية أخرى لحمايتها من انتهاكات الاحتلال وعمليات سرقة الآثار، وكذلك أيضا الترويج لتهويد المواقع الأثرية الفلسطينية. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة سباستيا، شمال غرب نابلس.
0: فقد الصحفي مجاهد بني مفلح صوته نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فكتب لمراسل التلفزيون العربي عميد شحادة قصته على الورق ليرويها بصوته، متحدثا عن الأسرى وعذاباتهم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم وكل ما لا يمكن تصوره من معاناة إنسانية.

0: أنا الصحفي مجاهد بني مفلح، ولكن هذا ليس صوتي. استعرت صوت زميلي عميد شحادة. أنا سأكتب وهو سيسرد قصتي.
1: صوت يا عميد اليوم ممكن مش حموصة. أنا من ذاكري من باقى عنك.
0: يبدو أنني تغيرت، لا أستطيع النطق بشكل مفهوم. بالأمس عاد نطقي قليلاً بعد 5 أشهر من الصمت القسري. لم تكن تجربة السجن حدثاً عابراً. اعتقلني الاحتلال الإسرائيلي 7 أشهر، ويوم الإفراج عني عانيت من نزيف في الدماغ جراء التعذيب، ثم أصبت بسكتة دماغية. والآن بعد 5 أشهر من العلاج المستمر يمكنني الحديث عن قصص ملأت دماغي قبل السكتة وبعدها. لن أنسى سمير الرفاعي، رجل في 50 من عمره من بلدة رمانة غرب جنين. أخرجوني أنا وسمير إلى المحكمة، وعند عودتنا عذبونا. سمير لم يحتمل الضرب، تغير جسده كثيراً. بعد وقت اقتحموا غرفتنا ورشوا الغرفة بغاز الفلفل. ارتمى سمير، نقلوه إلى الخارج ولم يعد. عاد خبره، استشهد. لن أنسى أحمد تزعزع، شاب جميل بريء من بلدة قباطية جنوب جنين، عمره أقل من 20 سنة. خلال التعذيب أفلتوا عليه كلبا نهشه في وجهه. أصيب بالتهاب، كان يحتاج فقط لحبوب مضاد حيوي. تركوه أياماً يعاني من النهش، صار يتقيأ بشكل دائم، ثم أخرجوه إلى الساحة واستشهد. كان معنا شاب آخر من قباطية، جلب له الأسرى تركة الشهيد أحمد. هو أولى بها لأنه ابن بلدته، لذلك جلبوا له التركة. كانت عبارة عن كيس فيه كسرات خبز. كنا في مجاعة. سألت الوارثة كيف سيأكل خبزات أحمد الذي مات للتو. قال لي إنه لم يعد لديه قلب ليحزن ولا دموع ليبكي، لأنه ودع الكثيرين في السجن. وبينما كان يمضغ خبز الشهيد أزاح وجهه جهة الحائط. يبدو أنه بكى بجوع وصمت. في السجن كنت أحاول تذكر وجه طفلي عرب لكي لا أفكر بمن استشهد من الأسرى، ولم أستطع سوى تذكر صورة واحدة له وهو يبكي عند اعتقالي من البيت. يومها بدأ جنود الاحتلال بتعذيبي داخل البيت. نظرت وأنا ملقا على الأرض إلى وجه طفلي عرب وهو يبكي، فصارت هذه صورته الوحيدة في رأسي. يتعبني النظر إلى وجه القديم. حاولت أن أصمد، لكن انهارت دفاعاتي من شدة التعذيب والإذلال. كانوا يريدون منك أن تنسى نفسك. أنا لم أنسى أنني صحفي. كنت طوال الوقت أفكر بتحويل اعتقالي إلى صوت من لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم وعما جرى لهم، ولكن الوقت لم يسعفني لأكتب ما جرى. أصابتني سكتة دماغية، وبدلا من كتابة قصص المعذبين صرت أنا القصة للأسف.

0: نددت وزارة الخارجية السورية بالتوغلات والقصف الإسرائيلي في جنوب البلاد غداة تصعيد شهدته قرية في محافظة درعا دفع سكانها إلى النزوح ليلا. وفي القنيطرة سجلت توغلات جديدة تخللتها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز مؤقتة.
1: لن ننسحب من سوريا. بهذه العبارات حسم وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس موقف حكومته، تصريح يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد في الجنوب السوري. وعلى الأرض التوغلات الإسرائيلية تتواصل. جيش الاحتلال أعلن تنفيذ عملية عسكرية داخل ما يسميها المنطقة الأمنية، وقال إنه قتل عددا ممن وصفهم بالمسلحين المخربين، مؤكدا استمرار عملياته لإزالة ما اعتبره تهديدا. أما في ريف درعا فتوغلت قوات إسرائيلية داخل قرية عابدين ونصبت حاجزا عسكريا وأوقفت المارة وأجرت عمليات تفتيش وأطلقت النار قبل انسحابها. التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد. وكالة سانا قالت إن الطيران الإسرائيلي استهدف القرية ومحيطها، ما دفع عددا من العائلات إلى النزوح نحو القرى المجاورة. وفي القنيطرة سجلت توغلات جديدة تخللتها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز مؤقتة. ووفق وكالة سانا نفذت القوات الإسرائيلية 6 توغلات في ريف المحافظة. في المقابل توالت الإدانات العربية، قطر والسعودية والأردن طالبوا بوقف التوغلات الإسرائيلية واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. الخارجية السورية بدورها أدانت القصف والتوغلات معتبرة أن ما تقوم به إسرائيل انتهاك صارخ للقانون الدولي. ومنذ سقوط نظام الأسد تواصل إسرائيل توسيع تحركاتها العسكرية في الجنوب السوري فيما يشبه محاولة لفرض واقع عسكري جديد وسط تصعيد لا تبدو نهايته قريبة.
0: استعاد الجيش السوداني السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق عقب هجوم على مواقع للدعم السريع. وقال مصدر عسكري إن الجيش والقوات المساندة له ألحقوا خسائر كبيرة بالقوات المهاجمة واستولوا على نحو 10 مركبات قتالية ودمروا أخرى.
2: في النيل الأزرق يتقدم الجيش السوداني نحو سركم، بينما تتصاعد في شمال كردفان معركة قد تحدد مسار الحرب. هذه المشاهد المتداولة توثق دخول قوات الجيش إلى منطقة سركم جنوب غربي سالي بعد هجوم قالت مصادر عسكرية إنه انتهى باستعادة السيطرة على المنطقة وإلحاق خسائر بقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال في خطوة تهدف إلى تأمين محيط الكرمك وتضييق الخناق على التحركات المسلحة على الشريط الحدودي. لكن في الأبيض تبدو الصورة مختلفة تماماً، فهنا لا تتقدم القوات على الأرض فقط، بل أصبحت المسيرات تفرض إيقاع المعركة من السماء. هجمات متكررة استهدفت محطات الكهرباء والمياه والوقود وخلفت دمارا في المنازل والبنية التحتية، فيما يصطف السكان لساعات من أجل مياه الشرب ويحتفل الأطفال بجرعة ماء كأنها نجاة. يأتي ذلك وسط تحذيرات أممية من حشد قوات الدعم السريع تعزيزات كبيرة حول المدينة في مشهد يعيد إلى الأذهان ما سبق في الفاشر، مع مخاوف من حصار قد يقطع آخر طرق الإمداد عن أكثر من 500,000 شخص بين سكان ونازحين. الأبيض ليست مدينة عادية، بل عقدة الطرق التي تربط دارفور بوسط السودان وتضم قاعدة جوية وخط أنابيب نفط ومقرات عسكرية. لذلك فإن المعركة عليها تتجاوز السيطرة على مدينة إلى محاولة إعادة رسم خريطة النفوذ في السودان. وبين تقدم الجيش في سركم وتصاعد الضغط على الأبيض يبدو أن الحرب تدخل مرحلة جديدة لا تقاس فيها المكاسب بعدد المناطق التي تتبدل السيطرة عليها، بل بعدد المدن التي تستطيع الصمود قبل أن يتحول الحصار إلى كارثة إنسانية جديدة.
0: تتجه الأنظار في المشهد السياسي العراقي نحو الإجراءات الأحدث التي أعلنتها الحكومة بشأن ملاحقة الفساد التي تضمنت تنفيذ مذكرات قبض غير مسبوقة استهدفت شخصيات سياسية ومسؤولين بارزين، فيما تؤكد الحكومة عزمها استرداد الأموال المنهوبة عبر آليات مالية جديدة وبتنسيق أمني مع إقليم كردستان. يرى مراقبون أن المحك الحقيقي لنجاح هذه الخطوات يكمن في مدى استمراريتها وقدرتها على تجاوز الضغوط والكوابح السياسية التقليدية.
3: لكن الوضع اللي جاي نشوفه لا يمكن السكوت عنه.
4: بهذا الموقف أعلنت الحكومة العراقية عزمها المضي في تنفيذ حملتها ضد الفساد، والتي بدأت مرحلتها الأولى بسلسلة عمليات قبض شملت قادة قوى سياسية ونوابا ومسؤولين سابقين وحاليين، وسط تأكيدات رسمية بأن التحركات تجري بآليات وطنية دون تدخل خارجي وبتنسيق مشترك بين السلطتين التنفيذية والقضائية يحظى بدعم شعبي.
5: مذكرات القبض التي نفذت هي شملت 21 شخصا متورطا بهذا المجال، هي تمثل حدثا وفعلا عراقيا صرفا لم يشترك فيه أي طرف دولي ولا أي صديق من أصدقاء الدولة العراقية.
4: تطورات الملاحقة القانونية وأكبها توجيه حكومي لوزارة المالية بإنشاء حساب لجمع الأموال المستردة الناتجة عن الكسب غير المشروع، وفي حين أشارت بغداد إلى وجود تنسيق إيجابي مع إقليم كردستان لتعقب المطلوبين الموجودين هناك والقبض عليهم. يرهن مراقبون نجاح هذه التحركات بمدى استمراريتها وقدرتها على النأي بنفسها عن أي كوابح أو تسويات سياسية.
6: تقييم ينتظر أنه الاستمرار والديمومة والنتائج وانعكاساتها في فتح ملفات أخرى، هذه النقطة المهمة، الديمومة والاستمرار، وأن لا تكون خطوة مؤقتة تكون متأثرة بالكوابح السياسية التي ربما هي مستفيدة من شبكات الفساد.
4: في الشارع تباينت القراءات بين ترحيب بالإجراءات الحالية ومطالبات أوسع بضرورة أن تشمل التحقيقات كل المستويات الوظيفية والسياسية بلا استثناء، مع سد الثغرات لمنع المتهمين من مغادرة البلاد.
7: أكو رؤوس كبار أكبر من عندهم يريدهم يوصلهم، يعني يوصلهم بأسرع وقت، لأن أكو هسه كل من أنت هذا شارد الأربيل وذاك شارد مدري وين وثلاث أربعة هسه شردوا ونهزموا يعني عافوا البلد.
8: هاي راح يحاسبونهم لمدة شهر، راح إعلام راح يصير ضقة إعلام كلش قوية، وهاي بس ورا الشهر كل شيء ماكو، الله وكيلك كل رئيس وزراء يجي جديد يسوي شهر ويسد الموضوع.
4: وتؤكد الحكومة أن مكافحة الفساد قرار لا عودة فيه كونه يهدد وجود الدولة العراقية، كما تشدد على أن لا حصانة للمتهمين أيا كانت عناوينهم ومواقعهم.
9: ومع استمرار الحكومة في حملة مكافحة الفساد تبرز مطالبات بوجوب أن تشمل الحملة المتهمين بإهدار المال العام منذ العام 2003، مستفيدة من الدعم الشعبي لهذه الخطوة وصولا إلى ترسيخ مفهوم العدالة والقانون فوق الجميع. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
0: باتت فرص العثور على ناجين ضئيلة في فنزويلا بعد 5 أيام على زلزالين قويين اللذين خلفا قرابة 1500 قتيل في حصيلة قد ترتفع كثيرا فيما بعد. وظهر صور أحيان بكاملها لم يسلم فيها مبنى واحد من الهزات الأرضية، وفقد أثر 10,000 الأشخاص، ودمرت كليا أو جزئيا 747 مبنى إثر الزلزالين. وهذه صور مباشرة من العاصمة الفنزويلية كاراكاس. وأعلنت السلطات الفنزويلية أن عدد الوفيات جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 1430 قتيلا، مع تسجيل أكثر من 3,100 جريح، بينما يستمر البحث تحت الأنقاض عن نحو 50,000 مفقود، تستمر جهود فرق الإنقاذ في البحث عن مفقودين في وقت يعاني فيه الناجون من عدم توافر مأوى جراء ضعف الإمكانات وانعدام الخيام وأماكن اللجوء.
10: ثوان معدودة كانت كفيلة بأن تصنع فارقا مرعبا بين الموت والحياة في فنزويلا. زلزال مزدوج حول البيوت إلى أفخاخ من الإسمنت في يوم عطلة وطنية. حصيلة تصاعدية بلغت 1450 قتيلا وآلاف الجرحى، وتقديرات صادمة تشير إلى 50,000 مفقود. 7 ولايات تأثرت بشكل مباشر، بينما أعلنت ولاية لاغويرا منطقة منكوبة.
11: في هذا المبنى كان يعيش العديد من الجيران، ربطتنا بهم صداقة طيبة. إجمالي المباني المتضررة في تشاكا وحدها 86 مبنى، تخضع جميعها حاليا لفحص وتقييم شامل.
10: أحياء كانت تنبض بالحياة تحولت إلى دمار واسع. استدعى وصول بعثات إنقاذ من 24 دولة وجهود بحث تواجه تعقيدات، أبرزها تسجيل أكثر من 230 هزة ارتدادية ونقص حاد في أجهزة رصد الأحياء. انهيار بعض المشافي زاد من قتامة المعاناة الإنسانية لقرابة 7 ملايين شخص تضرروا بحسب الأمم المتحدة.
12: المبنى سقط بطريقة الانهيار المتطابق، حيث تهاوت الطوابق وتراكمت فوق بعضها البعض. لقد جرينا عمليات فحص مسحي للمحيط بأكمله، ولكن هناك مناطق يتعذر علينا الوصول إليها نظرا لشدة وكثافة انضغاط الركام والأنقاذ.
10: على بعد أمتار من حطام المباني تحولت الساحات إلى أحياء من خيام كرتونية. أكثر من 70,000 عائلة تفترش الساحات بحسب الحكومة. في محيط الكنائس وفي الشوارع امتزجت ترانيم الصلوات بدموع الخوف، مشهد يبحث فيه الجميع عن ملاذ سماوي بعد أن خذلتهم الأرض.
13: هنا نعاني الأمرين، نتقلب بين برد قاس وأشعة شمس حارقة. على الأقل حظينا بخيام تقينا أشعة الشمس المباشرة، أما الأشخاص الذين لا مأوى لهم ولا خيام فيعانون حقا عند الظهيرة. آمل أن يتم تزويدهم بالخيام، لأن الكميات التي وصلت حتى الآن قليلة جدا.
10: فرق تصل الليل بالنهار نجحت في إنقاذ 50 شخصا. أمطار ربما تمنح قطراتها الحياة لأجساد تصارع اليأس بين الخرسانة والحديد. زلزال مزدوج يضاعف حجم أزمات فنزويلا المتواصلة. خسائر تلامس 6 مليارات دولار. تقاوم فنزويلا في هذه الساعات أضخم كارثة طبيعية تشهدها منذ أكثر من قرنين. تداعيات إنسانية واقتصادية وسياسية ترسم ملامح مستقبل يتأرجح بين كوارث بالفعل الإنساني والطبيعة. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
0: أعلنت باكستان أن قواتها الأمنية نفذت عملية برية استندت إلى معلومات استخبارية على طول حدودها مع أفغانستان، بينما أدان المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد هذه الهجمات ووصفها بالعدوان الوحشي وفق تعبيره.
14: غارات جوية وعمليات برية تشعل الحدود المشتركة بين باكستان وأفغانستان من جديد. قوات الأمن الباكستانية تشن هجوما واسعا تسبب بمقتل عشرات المسلحين بحسب تصريحات وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارا، الذي أوضح أن الهجوم البري استهدف 4 مقاتلين من جماعة الأحرار المرتبطة بطالبان باكستان، بينما حصدت الضربات الجوية في باكتيا وباكتيكا وكونار 25 مسلحا مع تدمير مخازن أسلحتهم. في المقابل تروي كابل رواية مغايرة، قال السكان إن من بين الضحايا أطفالا ونساء وجرحى، بعضهم في حالة حرجة.
15: قصفونا وقتلوا أبرياء، بينهم أطفال ونساء ومدنيون مسنون، وفي كونار كما رأيتم قتلوا أطفالا ونساء وطلابا. هذا ليس بجديد علينا، فباكستان تضطهدنا منذ 50 عاما.
16: نقل الجرحى إلى غارديز وكابول لتلقي العلاج. لا نزال نجهل حالتهم الصحية وما إذا كانوا سيتعافون، ومن المحتمل ألا ينجو بعضهم.
14: من جهته أدان المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد الهجمات بشدة، واصفا إياها بالعدوان الوحشي الذي تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال. يشار إلى أن التصعيد الباكستاني الأخير جاء ردا على هجوم دام شنته جماعة الأحرار بالقنابل والأسلحة النارية مستهدفة منشأة لقوات الرينجرز في كاراتشي، ما أدى لمقتل 3 من عناصرها. لتستمر أزمة الاتهامات المتبادلة، فبينما تتهم باكستان جارتها بإيواء مسلحين يخططون للهجمات من داخل أراضيها، تنفي كابول ذلك جملة وتفصيلا، معتبرة التمرد قضية باكستانية داخلية.
0: التقى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفال نظيره الأمريكي مارك روبيو في واشنطن قبل أن يبدأ جولة تستمر عدة أيام في أمريكا الجنوبية، تشمل 3 دول من تكتل مركسور هي باراغواي والأرجنتين والبرازيل. وقال الوزير الألماني قبل اللقاء إنه سيبحث مع نظيره الأمريكي ترتيبا جديدا لتقاسم الأعباء ضمن حلف الناتو وتأمين دعم مستقر وطويل الأمد لأوكرانيا خلال قمة الحلف التي ستعقد في أنقرة. أعلنت الشرطة الألمانية مقتل 5 أشخاص في حادث طق نار داخل مركز لرعاية الأحداث شمالي البلاد. أوضحت الشرطة أن الحادث وقع في مركز بجنوب وسط المدينة، مشيرة إلى سقوط عدد من المصابين دون تحديد حصيلة الإصابات حتى الآن. وأكدت السلطات إلقاء القبض على شخصين يعتقد أن أحدهما منفذ إطلاق النار، في حين تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. كشف المرشح لرئاسة الوزراء البريطانية أندي برانام عن خطط لإقامة مكتب دائم لرئيس الوزراء في مانشستر تحت اسم داونينغ ستريت الشمال، ليكون مركزا لتوزيع السلطة والموارد على مختلف أقاليم المملكة المتحدة ضمن رؤية تمتد لعشر سنوات تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وتقليص الفوارق المعيشية بين مناطق البلاد.
17: والآن تخيلوا هذا، سيكون مقر 10 داونينغ ستريت الشمال مركز القيادة لبريطانيا.

0: سيكون القناة التي نعيد من خلالها توزيع السلطات والموارد في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، كما سيتولى تنسيق عمل جميع مستويات الحكومة.
1: في الصومال يواجه الأطفال انقطاعا متكررا للتعليم بعد توقف عمل هيئات دولية كثيرة نتيجة غياب الدعم الدولي لها من الوكالة الأمريكية للتنمية، ما يؤدي إلى توقف عمل العديد من المدارس التي كانت توفر تعليما مجانيا لأطفال الأسر الفقيرة والنازحة خارج مقديشو.
2: لا طابور لهذا الصباح في هذه المدرسة، الفراغ يملأ جنباتها، جداريات الطلبة وحدها توحي بمعالم مدرسة كانت تستقبل أكثر من 500 طفل باتوا خارج هذه المدرسة المخصصة لتعليم أطفال النازحين بالمجان بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية. إدارة المدرسة الأساسية تقول إن انقطاع مئات الطلاب الفقراء والنازحين عن الدراسة يهدد مستقبل جيل كامل من الأطفال في هذه البلاد.
3: توقف الدعم يتسبب في تشتيت جهود إدارة المدرسة، حيث إن توفير رواتب المعلمين أساسي لاستمرارها، لكن توقفها يربك العملية التعليمية، كما أن انقطاع التعليم عن الطلبة يفاقم ظاهرة التسرب المدرسي.
2: بتول محمد النازحة في مخيم الهداية لا تستطيع توفير طعام لأطفالها، والآن فقدت مصدر تعليم أطفالها، لكنها تتعلق بأمل قد يعيد أطفالها إلى مقاعد دراسة قريبة.
4: أحيانا يتوفر التعليم لأطفالي، لكن انقطاعهم عن التعليم بعد توقف عمل المدرسة يصعب التكيف عليه بالنسبة لي. أطفالي أيتام ولا أقدر على توفير مستلزمات المدرسة.
2: الوكالة الأمريكية للتنمية كانت تدعم قطاع التعليم منذ عام 2016 بحزمة مالية تقدر بسبعين مليون دولار أمريكي، إلا أن تجميد نشاطها ألقى بثلاثة ملايين طفل في الصومال خارج المدارس نتيجة الحروب والفقر وغياب دور الحكومة.
5: عوامل عديدة تؤدي إلى ارتفاع نسبة الأطفال في سن الدراسة الذين باتوا بلا تعليم، وذلك بسبب الفقر والنزوح والحروب، وكذلك قلة الوعي لدى الأسر الفقيرة. فبعض الأسر لا تولي اهتماما كبيرا بأهمية تعليم أطفالها، إلى جانب قلة المدارس الحكومية التي توفر التعليم بالمجان.
2: رفع الدعم عن الهيئات المحلية والدولية كان ضحيته الأولى قطاع التعليم في الصومال في ظل غياب بدائل تكفل استمرار العملية التعليمية.
6: فصول ومقاعد دراسية خالية، هكذا أصبحت هذه المدرسة بعد توقف تمويل هيئات دولية كثيرة، ما حرم مئات الطلاب من التعليم وآلاف الأسر الفقيرة من المساعدات الغذائية والصحية. شافي عبد الدون، التلفزيون العربي، مقديشو.
1: والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: حقق المنتخب البرازيلي فوزا مثيرا على نظيره الياباني بهدفين مقابل هدف في الدور 32 من منافسات كأس العالم 2026. تمكن المنتخب البرازيلي من العودة إلى اللقاء بعد أن كان متأخرا في الشوط الأول. سجل أهداف السامبا كولمان كازيميرو عند الدقيقة 59 ومارتينالي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي للشوط الثاني. سيلاقي المنتخب البرازيلي في ثمن النهائي الفائزة من مواجهة كوت ديفوار والنرويج.
1: عندما رأيت أن المواجهة ستكون بين البرازيل واليابان شعرت ببعض الحزن، لأنني كنت أتمنى أن تتأهل اليابان، لكن هذه هي البرازيل ولذلك لم يكن الأمر ممكنا. اليابان قدمت مباراة قوية وضغطت علينا كثيرا، لكن نحن البرازيل ونجحنا في تقديم مستوى كبير. في النهاية نعرف طبيعة هذه المباراة، فقد كانت مواجهة صعبة للغاية.
0: ويخوض المنتخب المغربي بعد ساعات مواجهة صعبة أمام نظيره الهولندي في مدينة ماتاري المكسيكية. يعيد اللقاء المرتقب إلى الأذهان ذكريات مباراة سابقة بين أسود الأطلس والطواحين في مونديال الولايات المتحدة عام 1994، والذي انتهى لمصلحة هولندا. يطمح المغاربة إلى العبور لثمن النهائي وتكرار إنجاز نسخة مونديال 2022. في المقابل تسعى هولندا إلى الذهاب بعيدا في المونديال والتتويج باللقب لأول مرة في تاريخها.

0: رأت الصحف العالمية أن إيران تجازف باستخدام ورقة مضيق هرمز، وتطرقت إلى كواليس الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، إضافة إلى تداعيات الحرب على الداخل الأمريكي. في سياق آخر، تمضي أوروبا في مسار مستقل، وتبرز أوكرانيا كلاعب أكثر تشددا تجاه بيلاروسيا. بعد هذا التقرير تصحبكم سونيا الوافي في ساعة جديدة.
1: في صحيفة نيويورك تايمز رأت الكاتبة إريكا سولومون أن طهران تعتبر السيطرة على مضيق هرمز ورقة الضغط الأهم في مفاوضاتها مع واشنطن، حتى لو أدى ذلك إلى تعريض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر. وأوضحت أن سلسلة الهجمات الأخيرة التي بدأت في المضيق كادت أن تفجر الهدنة، لكنها بالنسبة لطهران ليست انزلاقا بل رهان ضروري للحفاظ على نفوذها في أهم ممر للطاقة في العالم. لذا فإنها تنظر بقلق إلى أي محاولات دولية بدعم أمريكي لإعادة تنظيم مسارات الملاحة عبر طرق بديلة. وأضافت الكاتبة أن بعض المسؤولين في طهران مقتنعون بأن مذكرة التفاهم ليست سوى مسعى أمريكي لكسب الوقت من أجل تخفيف الضغوط الاقتصادية قبل انتخابات التجديد النصفي ومن ثم العودة إلى الحرب بعد ذلك. وختمت بالقول إن الطرفين رغم التصعيد المتكرر ما زالا يجدان مصلحة في استمرار التفاوض، لكن هشاشة الوضع تجعل أي تقدم سياسي حقيقي بطيئا ومهددا بالانهيار في أي لحظة. موقع أكسيوس الأمريكي سلط الضوء على الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، كاشفا عن كواليس التفاهم الأهم بين البلدين منذ 4 عقود، بالاستناد إلى مصادر أمريكية وإسرائيلية ولبنانية مطلعة على المفاوضات. وأوضح الموقع أن الاتفاق جاء مدفوعا بشكل أساسي بهدف مشترك لدى الطرفين اللبناني والإسرائيلي، يتمثل في تقليص نفوذ حزب الله وإيران، بينما يدرك الجميع أن تطبيقه بالكامل ليس مضمونا. ولفت أكسيوس إلى أن المفاوضات جرت في ظل قلق متزايد من احتمال أن يؤدي أي تصعيد من حزب الله إلى إشعال توترات داخلية، خاصة مع التداخل بين التفاهمات الأمريكية الإيرانية، وهو ما اعتبرته إسرائيل تطورا مقلقا يرسخ نفوذ الحزب. ومع ذلك فإن المفاوضات كادت أن تنهار بسبب الخلاف على تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي، قبل أن يتدخل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جي دي فانس للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الأسبوع. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز تقريرا لباتريشيا مازي وأنتون تريونوفسكي بشأن تداعيات الحروب في الشرق الأوسط على الداخل الأمريكي، إذ أصبحت عاملا حاسما في تفكك الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مع تأثير مباشر على انتخابات التجديد النصفي والانتخابات الرئاسية. ولفتا إلى أن الجمهوريين يشهدون انقساما بين تيار أمريكا أولا المناهض للتدخلات الخارجية، وتيار صقوري يدعم إسرائيل ويؤيد التصعيد، وهو ما تسبب في توترات داخل قاعدة ترامب الانتخابية. وفي الحزب الديمقراطي أدى تصاعد الجناح اليساري المؤيد للفلسطينيين إلى خسارة بعض النواب المعتدلين في الانتخابات التمهيدية، حيث بدأت قضايا مثل غزة والتحالف مع إسرائيل تطغى على الخطاب التقليدي المرتبط بالاقتصاد والطبقة الوسطى. وأشار الكاتبان إلى أن الانشقاقات السياسية في الحزبين قد تعيد تشكيل المشهد السياسي الأمريكي بالكامل، مع تحول قضايا السياسة الخارجية إلى عامل حاسم في الانتخابات المقبلة. مجلة فورين أفيرز الأمريكية أبرزت في تحليل جيوسياسي التحول التاريخي في الاستراتيجية الأوروبية على وقع ازدراء إدارة ترامب للحلفاء وتصاعد التهديد الروسي، إذ قررت المضي نحو عهد جديد يتجاوز الصداقة التقليدية ليرسي بدلا منها شراكة براغماتية ندية ومختلفة تماما تفرض على واشنطن الاستعداد لها. وقالت إن ولاية ترامب الثانية عمقت شعوراً أوروبياً متزايداً بالإهانة والتهميش، حيث باتت واشنطن تنظر إلى أوروبا باعتبارها قوة عسكرية واقتصادية وسياسية متراجعة، بل وغير قادرة على لعب دور حضاري مؤثر، وأن محاولة الولايات المتحدة الضغط على الدنمارك للتخلي عن غرينلاند شكلت رمزاً لهذا النهج الأمريكي الجديد. ورأت المجلة أن هذا التحول يتجلى في قفزة غير مسبوقة بالإنفاق الدفاعي تقودها ألمانيا لبناء أقوى جيش تقليدي وتطوير تكتلات عسكرية مرنة ومستقلة، وأن هذا الاستقلال ترجم عمليا خلف البحار حين رفضت إسبانيا فتح أجوائها للمقاتلات الأمريكية، وامتنعت بريطانيا عن منح واشنطن حق استخدام قاعدة دييغو غارسيا في عملية الغضب الملحمي بالتزامن مع انتقادات المستشار الألماني العلنية للحرب. ختاماً، في صحيفة التايمز البريطانية سلط تقرير لتوم بارفيت الضوء على أن أوكرانيا بدأت تتبنى سياسة خارجية أكثر حزماً تجاه جارتها بيلاروسيا في ظل اتهامات بأن مينسك تساهم في دعم الهجمات الروسية. ورأى بارفيت أن التحول من نهج تجنب التصعيد إلى التهديد المباشر يعكس ثقة متزايدة لدى كييف بدورها الإقليمي مدعومة بقدراتها العسكرية.
2: يا جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين. طهران تؤكد إرسال وفد خبراء إلى الدوحة وتنفي وجود ترتيبات للاجتماع مع الجانب الأمريكي، والبيت الأبيض يقول إن لقاء سيعقد مع الإيرانيين بمشاركة ويتكوف وكوشنر، ووزير الخارجية العماني يؤكد أن بلاده لا تؤيد فرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز. مصدر عسكري لبناني يقول للتلفزيون العربي أن الجيش لم يتبلغ بأي موعد لانسحاب إسرائيلي من المناطق المحتلة، ووزير الأمن الإسرائيلي يؤكد أن بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويلاً. ثمانية شهداء جراء غارات إسرائيلية على دير البلح ومواصي خان يونس، وقوات الاحتلال توسع مدى الخط الأصفر. الجيش السوداني يؤكد تقدم قواته في معارك النيل الأزرق وتحذير أممي من هجوم وشيك للدعم السريع على مدينة الأبيض.

0: أهلا بكم. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفدا إيرانيا من الخبراء سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن، نافيا وجود أي ترتيبات لعقد اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. التصريحات الإيرانية جاءت عقب تصريحات للرئيس الأمريكي أكد فيها أن إيران طلبت اجتماعا سيعقد الثلاثاء في الدوحة.
1: في لحظة سياسية تتداخل فيها الدبلوماسية مع الجغرافيا البحرية، تتسارع المؤشرات على مسار دبلوماسي جديد بين طهران وواشنطن. لكن وسط روايتين متباينتين بشأن طبيعة الاتصالات المرتقبة في الدوحة، فالرئيس الأمريكي يعلن عن عقد اجتماع مع إيران بطلب من طهران بمشاركة مبعوثيه، وعن المحادثات المرتقبة المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول إن ويتكوف وكوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى ستعقد على هامشها محادثات فنية.
2: من الواضح أن الرئيس يرغب في رؤية عملية السلام تمضي قدما، وسيكون من الأفضل للإيرانيين إبرام اتفاق جيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الرئيس أثبت أنه لا يخشى استخدام القوة العسكرية لبلادنا.
1: بدورها تسارع الخارجية الإيرانية إلى نفي وجود أي ترتيبات لمفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكدة أن الوفد الإيراني سيتوجه إلى الدوحة فقط لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، وأن زيارة المسؤولين الأمريكيين لا ترتبط بالوفد الإيراني. في المقابل تتحدث مصادر عن اجتماعات فنية بين الطرفين تركز هذه المرة على إدارة مضيق هرمز وآليات خفض التصعيد، بعد اتفاق مبدئي على وقف الهجمات المتبادلة وضمان حرية الملاحة. وفي موازاة ذلك تتكثف التحركات الدولية، فرنسا وسلطنة عمان تعلنان اتفاقهما للتعاون لتأمين الملاحة وإزالة الألغام من هرمز، فيما شددت مسقط على رفض فرض رسوم على عبور السفن وتمسكها بحرية الملاحة وفق القانون الدولي. أما طهران فتواصل الدفع باتجاه إعادة تنظيم حركة الملاحة، معلنة بدء محادثات فنية مع عمان، مشددة على أنه إذا لم ترغب مسقط في إقامة نظام مشترك لمستقبل مضيق هرمز فإن إيران ستمضي قدما بمفردها. هكذا هو المشهد. بين النفي الإيراني والإعلان الأمريكي تبقى الدوحة محطة اختبار حقيقية لمعرفة ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو تهدئة مستدامة أم مجرد هدنة مؤقتة.
0: نفى معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية حميد قنبري وجود شرط يتعلق بشراء سلع أمريكية بالأموال الإيرانية المفرج عنها، وأشار في تصريحات له إلى أن بعض الأصول الإيرانية جمدت لأسباب تتعلق بالعقوبات فقط، بينما أصول أخرى بالإضافة إلى العقوبات تواجه عقبات قضائية وقد صدرت بها أوامر حجز من المحاكم الأمريكية.
3: فيما يتعلق بالأنباء عن شراء سلع أمريكية بالأموال الإيرانية، فبالنظر إلى نص مذكرة التفاهم ليست هناك أي إشارة إلى سلع أمريكية، وليست هناك قيود في هذا الأمر، وهذا أساسا غير منطقي. فالسلع التي تحتاج إليها إيران غير معلوم إن كانت متوفرة في السوق الأمريكية، وثمة قضايا كثيرة في هذا المجال. فنحن نتحدث عن دولة لا يزال نظام العقوبات الذي تفرضه على إيران قائما، وأساسا موضوع العقوبات جزء من مذكرة التفاهم ويجب حله في الاتفاق النهائي.
0: وأكد معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية حميد قنبري أن أي اتفاق لا يضمن المصالح الاقتصادية لإيران أو الولايات المتحدة محكوم عليه بالفشل، موضحا أن العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة لا تعني التخلي عن أي طرف آخر كالصين وروسيا.
3: الاتفاق الذي لا يجلب المنفعة الاقتصادية لإيران محكوم بالفشل، كما أن الاتفاق الذي لا يجلب المنفعة الاقتصادية لأمريكا محكوم بالفشل. فالمصالح الاقتصادية هي التي تحمي الاتفاق من الزوال وتقف في وجه الأزمات، وهذا لا يعني تسليم البلاد للطرف الآخر، وإنما معناه أن نرحب بالمصالح المتبادلة في القضايا الاقتصادية بما يدعم الاتفاق الذي يصب في مصلحة الطرفين.
0: الآن إلى جنوب لبنان، حيث قال الجيش اللبناني إن قائد الجيش وقائد القيادة الوسطى الأمريكية بحثا إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهي المرة الأولى التي يذكر فيها هذا الملحق بصيغة رسمية في لبنان. يأتي ذلك وسط استمرار التسريبات الإسرائيلية بشأن مضمونه وتأكيد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن بقاء جيش الاحتلال في جنوب لبنان سيكون طويل الأمد.
2: للمرة الأولى يرد ذكر الملحق الأمني لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في بيان رسمي للجيش اللبناني، بعدما أعلن أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر آلية تنفيذ هذا الملحق من دون الكشف عن أي من تفاصيله. يكتسي هذا التطور أهمية خاصة إذ يأتي وسط تسارع التسريبات الإسرائيلية بشأن بنود الملحق وما تضمنه من مكاسب لإسرائيل، يرى معارضو الاتفاق أنها تمس جوهر السيادة اللبنانية على نحو غير مسبوق. تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تكشف الكثير من ألغاز هذا الملحق، إذ يربط أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله، ويتحدث عن بقاء طويل الأمد مع تعميق في منطقة الخط الأصفر. منذ توقيع الاتفاق تنشر وسائل أعلام إسرائيلية ما تقول إنها مبادئ الملحق الأمني، فبحسب القناة 12 لا يرتبط الانسحاب بجدول زمني بل بتقييم ميداني، كما يبقي توسيع المناطق التجريبية خاضعا لموافقة إسرائيل. والخطير أيضا هو الإبقاء على حرية تحرك جيشها داخل ما يسمى الخط الأصفر ضد ما تعتبره تهديدات أمنية. وإلى حد بعيد تعكس التسريبات الإسرائيلية جوهر الاتفاق المعلن في بنوده 14، فهو يربط إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية بنزع سلاح ما يسميه الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، على أن تتولى الحكومة اللبنانية التنفيذ بإشراف أمريكي، بما يكرس دور واشنطن مرجعا مباشرا لهذا الاتفاق. لكن ما تضيفه التسريبات هو عنصر آخر بالغ الأهمية يتمثل في احتفاظ تل أبيب بدور التحقق الميداني بتنفيذ هذه الترتيبات، وهو ما يمنحها تأثيرا مباشرا في تحديد وتيرة الانسحاب ومراحله. ومع ذلك يؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، بيد أن العقدة الأساسية لا تبدو في وجود ملحق أمني بحد ذاته، بل في تفسير صلاحياته وحدودها وخسائر لبنان مقابل مكاسب إسرائيلية من اتفاق يصفه نتنياهو بالإنجاز التاريخي.
0: أعلن المكتب العالمي الحكومي في قطاع غزة تسجيل 3465 خرقا من جانب الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز تنفيذ. وأشار المكتب في تقرير إلى استشهاد 1045 فلسطينيا وإصابة 3380 آخرين. وأوضح التقرير أن الاحتلال سمح بدخول 55,539 شاحنة مساعدات فقط من أصل 156,000 شاحنة كان يفترض دخولها، كما سمح الاحتلال بسفر 8,016 فلسطينيا فقط من أصل 21,800 شخص كان يفترض تمكينهم من السفر عبر معبر رفح، بنسبة التزام بلغت 36% فقط. نبقى في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة. هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة عدد من المواطنين جراء إطلاق النار من الآليات العسكرية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أفاد مراسل التلفزيون العربي باستشهاد شخصين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية خيمة في مواصي خان يونس. أفاد مراسلنا بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف منازل داخل ما يسمى الخط الأصفر على طول قطاع غزة، وحسب شهود عيان قامت قوات الاحتلال بتقديم المكعبات الصفراء بالقرب من شارع صلاح الدين جنوب جسر الوادي وسط قطاع غزة، كما يستمر توسيع الخط الأصفر من ناحية المحافظة الوسطى. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 13 أسيرا من سجونها، ووصل الأسر المفرج عنهم إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث نقلوا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. هذا وتحتجز سلطات الاحتلال أكثر من 3000 فلسطيني من قطاع غزة وسط ظروف إنسانية قاسية وانتهاكات ممنهجة تمارسها مصلحة السجون بحق الأسرى.
4: سهلت طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل 13 معتقلا فلسطينيا تم الإفراج عنهم اليوم، وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وعملنا على إعادة تواصلهم ولم شملهم مع عائلاتهم منذ عام 2023 حتى اللحظة. سهلنا عملية نقل أكثر من 2500 من المعتقلين الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم بنفس هذه الطريقة، وتم إعادة لم شملهم وتواصلهم مع عائلاتهم.
0: الآن إلى الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل يبلغ من العمر 15 عاماً برصاص الاحتلال خلال اقتحام حي أم الشرايط بمدينة البير قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة إن الطفل أمير أحمد جواد جابر أصيب برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر أطلقهما عليه جنود الاحتلال الذين تركوه ينزف لفترة من الزمن ومنعوا الاقتراب منه وإسعافه. زار وفد دبلوماسي دولي بلدة سباستيا شمال غربي مدينة نابلس للاطلاع على انتهاكات الاحتلال للمواقع الأثرية في البلدة، وكان جيش الاحتلال برفقة مستوطنين قد اقتحم البلدة.

0: اشتباكات كثيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل فقط قام جيش الاحتلال بانتهاك واقتحام هذه المنطقة في عملية تأكيد بأنه يسيطر على هذا الموقع. منطقة سباستيا تصنف في كثير منها المنطقة التي نتواجد فيها منطقة بائي أنها تحت السيطرة الفلسطينية، لكن أمنيا تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. والمنطقة الأثرية الأخرى فأنها تقع تحت ضمن المنطقة المصنفة جيم، أي أنها تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. سلطة الاحتلال الإسرائيلي قامت بمداهمة هذا المكان، وقبل وصول هذا الوفد إلى هذا الموقع التراثي الذي يسعى فيه وتسعى فيه السلطة الفلسطينية إلى إدراجه على قائمة التراث العالمية من خلال هذه الزيارة الرسمية لهذا الوفد الأجنبي، فإن هناك دعوة من قبل السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية لأن يكون هناك دعم لتسجيل هذه البلدة على قائمة التراث العالمي، أسوة بمناطق فلسطينية أخرى لحمايتها من انتهاكات الاحتلال وعمليات سرقة الآثار، وكذلك أيضا الترويج لتهويد المواقع الأثرية الفلسطينية. فهذا العصا تلفزيون العربي، بلدة سباستيا شمال غرب نابلس.
1: فقد الصحفي مجاهد بني مفلح صوته نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فكتب لمراسلنا عميد شحادة قصته على الورق ليرويها بصوته، متحدثا عن الأسرى وعذاباتهم والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم وكل ما لا يمكن تصورهم من معاناة مأساوية لا يقدر البشر على تحملها.

0: أنا الصحفي مجاهد بني مفلح، ولكن هذا ليس صوتي. استعرت صوت زميلي عميد شحادة. أنا سأكتب وهو سيسرد قصتي.
1: صوت يا عميد اليوم ممكن مش حموز. أنا من ذاكرك من باقى عنك.
0: يبدو أنني تغيرت. لا أستطيع النطق بشكل مفهوم. بالأمس عاد نطقي قليلاً بعد 5 أشهر من الصمت القسري. لم تكن تجربة السجن حدثاً عابراً. اعتقلني الاحتلال الإسرائيلي 7 أشهر، ويوم الإفراج عني عانيت من نزيف في الدماغ جراء التعذيب، ثم أصبت بسكتة دماغية. والآن بعد 5 أشهر من العلاج المستمر يمكنني الحديث عن قصص ملأت دماغي قبل السكتة وبعدها. لن أنسى سمير الرفاعي، رجل في 50 من عمره من بلدة رمانة غرب جنين. أخرجوني أنا وسمير إلى المحكمة، وعند عودتنا عذبونا. سمير لم يحتمل الضرب، تغير جسده كثيرا. بعد وقت اقتحموا غرفتنا ورشوا الغرفة بغاز الفلفل. ارتمى سمير، نقلوه إلى الخارج ولم يعد. عاد خبره، استشهد. لن أنسى أحمد تزعزع، شاب جميل بريء من بلدة قباطية جنوب جنين، عمره أقل من 20 سنة. خلال التعذيب أفلتوا عليه كلبا نهشه في وجهه. أصيب بالتهاب، كان يحتاج فقط لحبوب مضاد حيوي. تركوه أياما يعاني من النهش، صار يتقيأ بشكل دائم، ثم أخرجوه إلى الساحة واستشهد. كان معنا شاب آخر من قباطية، جلب له الأسرى تركة الشهيد أحمد. هو أولى بها لأنه ابن بلدته، لذلك جلبوا له التركة. كانت عبارة عن كيس فيه كسرات خبز. كنا في مجاعة. سألت الوارثة كيف سيأكل خبزات أحمد الذي مات للتو. قال لي إنه لم يعد لديه قلب ليحزن ولا دموع ليبكي، لأنه ودع الكثيرين في السجن. وبينما كان يمضغ خبز الشهيد أزاح وجهه جهة الحائط، يبدو أنه بكى بجوع وصمت. في السجن كنت أحاول تذكر وجه طفلي عرب لكي لا أفكر بمن استشهد من الأسرى، ولم أستطع سوى تذكري صورة واحدة له وهو يبكي عند اعتقالي من البيت. يومها بدأ جنود الاحتلال

بتعذيبي داخل البيت. نظرت وأنا ملقا على الأرض إلى وجه طفلي عرب وهو يبكي، فصارت هذه صورته الوحيدة في رأسي. يتعبني النظر إلى وجه القديم. حاولت أن أصمد، لكن انهارت دفاعاتي من شدة التعذيب والإذلال. كانوا يريدون منك أن تنسى نفسك. أنا لم أنسى أنني صحفي. كنت طوال الوقت أفكر بتحويل اعتقالي إلى صوت من لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم وعما جرى لهم، ولكن الوقت لم يسعفني لأكتب ما جرى. أصابتني سكتة دماغية، وبدلا من كتابة قصص المعذبين صرت أنا القصة للأسف.

0: نددت وزارة الخارجية السورية بالتوغلات والقصف الإسرائيلي في جنوب البلاد غدا تصعيد شهدته قرية في محافظة درعا دفع سكانها إلى النزوح ليلا. وفي القنيطرة سجلت توغلات جديدة تخللتها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز مؤقتة.
1: لن ننسحب من سوريا، بهذه العبارات حسم وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس موقف حكومته، تصريح يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد في الجنوب السوري. وعلى الأرض التوغلات الإسرائيلية تتواصل. جيش الاحتلال أعلن تنفيذ عملية عسكرية داخل ما يسميها المنطقة الأمنية، وقال إنه قتل عددا ممن وصفهم بالمسلحين المخربين، مؤكدا استمرار عملياته لإزالة ما اعتبره تهديدا. أما في ريف درعا فتوغلت قوات إسرائيلية داخل قرية عابدين ونصبت حاجزا عسكريا وأوقفت المارة وأجرت عمليات تفتيش وأطلقت النار قبل انسحابها. التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد. وكالة سانا قالت إن الطيران الإسرائيلي استهدف القرية ومحيطها، ما دفع عددا من العائلات إلى النزوح نحو القرى المجاورة. وفي القنيطرة سجلت توغلات جديدة تخللتها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز مؤقتة. ووفق وكالة سانا نفذت القوات الإسرائيلية 6 توغلات في ريف المحافظة. في المقابل توالت الإدانات العربية، قطر والسعودية والأردن طالبوا بوقف التوغلات الإسرائيلية واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. الخارجية السورية بدورها أدانت القصف والتوغلات معتبرة أن ما تقوم به إسرائيل انتهاك صارخ للقانون الدولي. ومنذ سقوط نظام الأسد تواصل إسرائيل توسيع تحركاتها العسكرية في الجنوب السوري فيما يشبه محاولة لفرض واقع عسكري جديد وسط تصعيد لا تبدو نهايته قريبة.
0: استعاد الجيش السوداني السيطرة على منطقة سركم جنوب غربي منطقة سالي الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق عقب هجوم على مواقع قوات الدعم السريع. وقال مصدر عسكري إن الجيش والقوات المساندة له ألحقوا خسائر كبيرة بالقوات المهاجمة واستولوا على نحو 10 مركبات قتالية ودمروا أخرى.
2: في النيل الأزرق بدنا نحدد المكان.
3: في النيل الأزرق يتقدم الجيش السوداني نحو سركم، بينما تتصاعد في شمال كردفان معركة قد تحدد مسار الحرب. هذه المشاهد المتداولة توثق دخول قوات الجيش إلى منطقة سركم جنوب غربي سالي بعد هجوم قالت مصادر عسكرية إنه انتهى باستعادة السيطرة على المنطقة وإلحاق خسائر بقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال في خطوة تهدف إلى تأمين محيط الكرمك وتضييق الخناق على التحركات المسلحة على الشريط الحدودي. لكن في الأبيض تبدو الصورة مختلفة تماماً، فهنا لا تتقدم القوات على الأرض فقط، بل أصبحت المسيرات تفرض إيقاع المعركة من السماء. هجمات متكررة استهدفت محطات الكهرباء والمياه والوقود وخلفت دمارا في المنازل والبنية التحتية، فيما يصطف السكان لساعات من أجل مياه الشرب ويحتفل الأطفال بجرعة ماء كأنها نجاة. يأتي ذلك وسط تحذيرات أممية من حشد قوات الدعم السريع، تعزيزات كبيرة حول المدينة في مشهد يعيد إلى الأذهان ما سبق في الفاشر، مع مخاوف من حصار قد يقطع آخر طرق الإمداد عن أكثر من 500,000 شخص بين سكان ونازحين. الأبيض ليست مدينة عادية، بل عقدة الطرق التي تربط دارفور بوسط السودان وتضم قاعدة جوية وخط أنابيب نفط ومقرات عسكرية. لذلك فإن المعركة عليها تتجاوز السيطرة على مدينة إلى محاولة إعادة رسم خريطة النفوذ في السودان. وبين تقدم الجيش في سركم وتصاعد الضغط على الأبيض يبدو أن الحرب تدخل مرحلة جديدة لا تقاس فيها المكاسب بعدد المناطق التي تتبدل السيطرة عليها، بل بعدد المدن التي تستطيع الصمود قبل أن يتحول الحصار إلى كارثة إنسانية جديدة.
0: تتجه الأنظار في المشهد السياسي العراقي نحو الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة بشأن ملاحقة الفساد، والتي تضمنت تنفيذ مذكرات قبض غير مسبوقة استهدفت شخصيات سياسية ومسؤولين بارزين. وفيما تؤكد بغداد عزمها استرداد الأموال المنهوبة عبر آليات مالية جديدة وبتنسيق أمني مع إقليم كردستان، يرى مراقبون أن المحك الحقيقي لنجاح هذه الخطوات يكمن في مدى استمراريتها وقدرتها على تجاوز الضغوط والكوابح السياسية التقليدية.
4: لكن الوضع اللي جاي نشوفه لا يمكن السكوت عنه.
5: بهذا الموقف أعلنت الحكومة العراقية عزمها المضي في تنفيذ حملتها ضد الفساد، والتي بدأت مرحلتها الأولى بسلسلة عمليات قبض شملت قادة قوى سياسية ونوابا ومسؤولين سابقين وحاليين، وسط تأكيدات رسمية بأن التحركات تجري بآليات وطنية دون تدخل خارجي وبتنسيق مشترك بين السلطتين التنفيذية والقضائية يحظى بدعم شعبي.
6: مذكرات القبض التي نفذت هي شملت 21 شخصا متورطا بهذا المجال، هي تمثل حدثا وفعلا عراقيا صرفا لم يشترك فيه أي طرف دولي ولا أي صديق من أصدقاء الدولة العراقية.
5: تطورات الملاحقة القانونية وأكبها توجيه حكومي لوزارة المالية بإنشاء حساب لجمع الأموال المستردة الناتجة عن الكسب غير المشروع، وفي حين أشارت بغداد إلى وجود تنسيق إيجابي مع إقليم كردستان لتعقب المطلوبين الموجودين هناك والقبض عليهم. يرهن مراقبون نجاح هذه التحركات بمدى استمراريتها وقدرتها على النأي بنفسها عن أي كوابح أو تسويات سياسية.
7: تقييم ينتظر أنه الاستمرار والديمومة والنتائج وانعكاساتها في فتح ملفات أخرى، هذه النقطة المهمة، الديمومة والاستمرار، وأن لا تكون خطوة مؤقتة تكون متأثرة بالكوابح السياسية التي ربما هي مستفيدة من شبكات الفساد.
5: في الشارع تباينت القراءات بين ترحيب بالإجراءات الحالية ومطالبات أوسع بضرورة أن تشمل التحقيقات كل المستويات الوظيفية والسياسية بلا استثناء، مع سد الثغرات لمنع المتهمين من مغادرة البلاد.
8: أكو رؤوس كبار أكبر من عندهم يريدهم يوصلهم، يعني يوصلهم بأسرع وقت، لأن أكو هسه كل من أنت هذا شارد الأربيل وذاك شارد مدري وين، وثلاث أربعة هسه شردة ونهزموا يعني عافوا البلد.
9: هاي راح يحاسبونهم لمدة شهر، راح إعلام راح يصير دقة إعلام كلش قوية، وهاي بس ورا الشهر كل شيء ماكو، الله وكيلك كل رئيس وزراء يجي جديد يسوي شهر ويسد الموضوع.
5: وتؤكد الحكومة أن مكافحة الفساد قرار لا عودة فيه كونه يهدد وجود الدولة العراقية، كما تشدد على أن لا حصانة للمتهمين أيا كانت عناوينهم ومواقعهم.
10: ومع استمرار الحكومة في حملة مكافحة الفساد تبرز مطالبات بوجوب أن تشمل الحملة المتهمين بإهدار المال العام منذ العام 2003 مستفيدة من الدعم الشعبي لهذه الخطوة، وصولا إلى ترسيخ مفهوم العدالة والقانون فوق الجميع. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.

0: باتت فرص العثور على ناجين ضئيلة في فنزويلا بعد 5 أيام على الزلزالين القويين اللذين خلفا قرابة 1500 قتيل في حصيلة قد ترتفع كثيرا فيما بعد. وأظهرت صور أحياء بكاملها لم يسلم فيها مبنى واحد من الهزات الأرضية، وفقد أثر عشرات ألاف الأشخاص، ودمرت كليا أو جزئيا 747 مبنى إثر الزلزالين. نشير إلى أن هذه الصور مباشرة نتابعها الآن من عمليات البحث المستمرة رغم تضاؤل فرص وأمال العثور عن ناجين تحت الأنقاض بعد الزلزالين المزدوجين اللذان ضربا فنزويلا في الأيام الماضية. نتحدث عن 5 أيام من الجهود الحثيثة بمشاركة فرق دولية ومساعدات دولية من أجل القيام بعمليات الإنقاذ، ولكن فرص وأمال الإنقاذ بدأت تتضاءل يوما بعد يوم مع الحديث عن ما يفوق 50,000 مفقود تحت الأنقاض جراء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا.
1: ثوان معدودة كانت كفيلة بأن تصنع فارقا مرعبا بين الموت والحياة في فنزويلا. زلزال مزدوج حول البيوت إلى أفخاخ من الإسمنت في يوم عطلة وطنية. حصيلة تصاعدية بلغت 1450 قتيلا وآلاف الجرحى، وتقديرات صادمة تشير إلى 50,000 مفقود. 7 ولايات تأثرت بشكل مباشر، بينما أعلنت ولاية لاغويرا منطقة منكوبة.
2: في هذا المبنى كان يعيش العديد من الجيران، ربطتنا بهم صداقة طيبة. إجمالي المباني المتضررة في تشاكا وحدها 86 مبنى، تخضع جميعها حاليا لفحص وتقييم شامل.
1: أحياء كانت تنبض بالحياة تحولت إلى دمار واسع. استدعى وصول بعثات إنقاذ من 24 دولة وجهود بحث تواجه تعقيدات أبرزها تسجيل أكثر من 230 هزة ارتدادية ونقص حاد في أجهزة رصد الأحياء. انهيار بعض المشافي زاد من قتامة المعاناة الإنسانية لقرابة 7 ملايين شخص تضرروا بحسب الأمم المتحدة.
3: المبنى سقط بطريقة الانهيار المتطابق حيث تهاوت الطوابق وتراكمت فوق بعضها البعض. لقد أجرينا عمليات فحص مسحي للمحيط بأكمله، ولكن هناك مناطق يتعذر علينا الوصول إليها نظرا لشدة وكثافة انضغاط الركام والأنقاض.
1: على بعد أمتار من حطام المباني تحولت الساحات إلى أحياء من خيام كرتونية. أكثر من 70,000 عائلة تفترش الساحات بحسب الحكومة. في محيط الكنائس وفي الشوارع امتزجت ترانيم الصلوات بدموع الخوف، مشهد يبحث فيه الجميع عن ملاذ سماوي بعد أن خذلتهم الأرض.
4: هنا نعاني الأمرين، نتقلب بين برد قاس وأشعة شمس حارقة. على الأقل حظينا بخيام تقينا أشعة الشمس المباشرة، أما الأشخاص الذين لا مأوى لهم ولا خيام فيعانون حقا عند الظهيرة. آمل أن يتم تزويدهم بالخيام لأن الكميات التي وصلت حتى الآن قليلة جدا.
1: فرق تصل الليل بالنهار نجحت في إنقاذ 50 شخصا. أمطار ربما تمنح قطراتها الحياة لأجساد تصارع اليأس بين الخرسانة والحديد. زلزال مزدوج يضاعف حجم أزمات فنزويلا المتواصلة، خسائر تلامس 6 مليارات دولار. تقاوم فنزويلا في هذه الساعات أضخم كارثة طبيعية تشهدها منذ أكثر من قرنين، تداعيات إنسانية واقتصادية وسياسية ترسم ملامح مستقبل يتأرجح بين كوارث من فعل الإنسان والطبيعة. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
0: أعلنت باكستان أن قواتها الأمنية نفذت عملية برية استندت إلى معلومات استخبارية على طول حدودها مع أفغانستان. من جهته أدان المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد هذه الهجمات واصفا إياها بالعدوان الوحشي وفق تعبيره.
5: غارات جوية وعمليات برية تشعل الحدود المشتركة بين باكستان وأفغانستان من جديد. قوات الأمن الباكستانية تشن هجوما واسعا تسبب بمقتل عشرات المسلحين بحسب تصريحات وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارا، الذي أوضح أن الهجوم البري استهدف 4 مقاتلين من جماعة الأحرار المرتبطة بطالبان باكستان، بينما حصدت الضربات الجوية في باكتيا وباكتيكا وكونار 25 مسلحا مع تدمير مخازن أسلحتهم. في المقابل تروي كابل رواية مغايرة، قال السكان إن من بين الضحايا أطفالا ونساء وجرحى، بعضهم في حالة حرجة.
6: قصفونا وقتلوا أبرياء، بينهم أطفال ونساء ومدنيون مسنون، وفي كونار كما رأيتم قتلوا أطفالا ونساء وطلابا. هذا ليس بجديد علينا، فباكستان تضطهدنا منذ 50 عاما.
7: نقل الجرحى إلى غارديز وكابول لتلقي العلاج، لا نزال نجهل حالتهم الصحية وما إذا كانوا سيتعافون، ومن المحتمل ألا ينجو بعضهم.
5: من جهته أدان المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد الهجمات بشدة واصفا إياها بالعدوان الوحشي الذي تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال. يشار إلى أن التصعيد الباكستاني الأخير جاء ردا على هجوم دام شنته جماعة الأحرار بالقنابل والأسلحة النارية مستهدفة منشأة لقوات الرينجرز في كاراتشي، ما أدى لمقتل 3 من عناصرها. لتستمر أزمة الاتهامات المتبادلة، فبينما تتهم باكستان جارتها بإيواء مسلحين يخططون للهجمات من داخل أراضيها، تنفي كابل ذلك جملة وتفصيلا، معتبرة التمرد قضية باكستانية داخلية.
0: التقى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن قبل أن يبدأ جولة تستمر عدة أيام في أمريكا الجنوبية تشمل 3 دول من تكتل ميركوسور، وهي باراغواي والأرجنتين والبرازيل. وقال فاديفول قبل اللقاء أنه سيبحث مع روبيو ترتيبا جديدا لتقاسم الأعباء ضمن الناتو وتأمين دعم مستقر وطويل الأمد لأوكرانيا خلال قمة الناتو التي ستعقد في أنقرة. أعلنت الشرطة الألمانية مقتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار داخل مركز لرعاية الأحداث شمالي البلاد. وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع في مركز بجنوب وسط المدينة، مشيرة إلى سقوط عدد من المصابين دون أن تحدد حصيلة الإصابات حتى الآن. وأكدت السلطات إلقاء القبض على 2 يعتقد أن أحدهما منفذ إطلاق النار، في حين تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. كشف المرشح لرئاسة الوزراء البريطانية أندي بيرنهام عن خطة لإقامة مكتب دائم لرئيس الوزراء في مانشستر تحت اسم داونينغ ستريت الشمال، ليكون مركزا لتوزيع السلطة والموارد على مختلف أقاليم المملكة المتحدة ضمن رؤية تمتد ل10 سنوات تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وتقليص الفوارق المعيشية بين مناطق البلاد.
8: I'll get this. Number 10 North.
9: والآن تخيلوا هذا، سيكون مقر 10 داونينغ ستريت الشمال مركز القيادة لبريطانيا.

0: It will be the conduit through
1: سيكون القناة التي نعيد من خلالها توزيع السلطات والموارد في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، كما سيتولى تنسيق عمل جميع مستويات الحكومة.
2: وقال بيرنهام إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز الاستثمار ودور الدولة في التنمية.
1: لتحقيق ذلك سنحدث أكبر عملية إعادة توزيع للسلطات شهدتها بلادنا. لقد حان الوقت لتدرك الحكومة أن النمو لا يمكن فرضه من أعلى إلى أسفل، بل يبنى من القاعدة إلى القمة، فهو يبدأ بمنح المجتمعات المحلية صلاحيات حقيقية ووضع الجامعات في قلب الاقتصاد المحلي ودعم الشركات الناشئة والاستثمار في البنية التحتية وتأمين السكن والعمل اللائقين.
2: أكدت الصين أن إضافتها كيانات يابانية إلى قائمة مراقبة الصادرات لديها هي إجراءات مشروعة وقانونية، وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية أن تلك الإجراءات تهدف إلى كبح جماح النزعة العسكرية اليابانية الجديدة. وأعلنت بكين إضافة 20 كيانا يابانيا من بينها المعهد الوطني للدراسات الدفاعية إلى قائمة مراقبة الصادرات لديها بسبب مخاوف تتعلق بازدواجية استخدام المواد المصدرة.
3: نؤكد أن إجراءات الصين مشروعة ومعقولة وقانونية وتهدف إلى كبح جماح النزعة العسكرية اليابانية الجديدة، ونأمل أن تدرك اليابان أخطاءها وتصحح مسارها. تستهدف القائمة الصينية التي فرضها القانون عددا محدودا من الكيانات اليابانية، وتقتصر الإجراءات على المواد ذات الاستخدام المزدوج، ولن تؤثر هذه الإجراءات على التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين الصين واليابان.
2: في الصومال يواجه الأطفال انقطاعا متكررا للتعليم بعد توقف عمل هيئات دولية كثيرة نتيجة غياب الدعم الدولي لها من الوكالة الأمريكية للتنمية، ما يؤدي إلى توقف عمل العديد من المدارس التي كانت توفر تعليما مجانيا لأطفال الأسر الفقيرة والنازحة خارج مقديشو.
4: لا طابور لهذا الصباح في هذه المدرسة، الفراغ يملأ جنباتها، جداريات الطلبة وحدها توحي بمعالم مدرسة كانت تستقبل أكثر من 500 طفل باتوا خارج هذه المدرسة المخصصة لتعليم أطفال النازحين بالمجان بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية. إدارة المدرسة الأساسية تقول إن انقطاع مئات الطلاب الفقراء والنازحين عن الدراسة يهدد مستقبل جيل كامل من الأطفال في هذه البلاد.
5: توقف الدعم يتسبب في تشتيت جهود إدارة المدرسة، حيث إن توفير رواتب المعلمين أساسي لاستمرارها، لكن توقفها يربك العملية التعليمية، كما أن انقطاع التعليم عن الطلبة يفاقم ظاهرة التسرب المدرسي.
4: بتول محمد النازحة في مخيم الهداية لا تستطيع توفير طعام لأطفالها، والآن فقدت مصدر تعليم أطفالها، لكنها تتعلق بأمل قد يعيد أطفالها إلى مقاعد دراسة قريبة.
6: أحيانا يتوفر التعليم لأطفالي، لكن انقطاعهم عن التعليم بعد توقف عمل المدرسة يصعب التكيف عليه بالنسبة لي. أطفالي أيتام ولا أقدر على توفير مستلزمات المدرسة.
4: الوكالة الأمريكية للتنمية كانت تدعم قطاع التعليم منذ عام 2016 بحزمة مالية تقدر ب70 مليون دولار أمريكي، إلا أن تجميد نشاطها ألقى ب3 ملايين طفل في الصومال خارج المدارس نتيجة الحروب والفقر وغياب دور الحكومة.
7: عوامل عديدة تؤدي إلى ارتفاع نسبة الأطفال في سن الدراسة الذين باتوا بلا تعليم، وذلك بسبب الفقر والنزوح والحروب، وكذلك قلة الوعي لدى الأسر الفقيرة. فبعض الأسر لا تولي اهتماما كبيرا بأهمية تعليم أطفالها، إلى جانب قلة المدارس الحكومية التي توفر التعليم بالمجان.
4: رفع الدعم عن الهيئات المحلية والدولية كان ضحيته الأولى قطاع التعليم في الصومال في ظل غياب بدائل تكفل استمرار العملية التعليمية.
8: فصول ومقاعد دراسية خالية، هكذا أصبحت هذه المدرسة بعد توقف تمويل هيئات دولية كثيرة، ما حرم مئات الطلاب من التعليم وآلاف الأسر الفقيرة من المساعدات الغذائية والصحية. شافي عبد الدون، التلفزيون العربي، مقدشو.
2: أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته، وأشار المسؤول الأممي إلى عدم تسجيل أي إصابات جديدة بين جميع المخالطين في جنوب أفريقيا وإسبانيا وهولندا بعد استكمال فترات المتابعة والحجر الصحي. وأوضح في تدوينة على منصة إكس أن إجمالي الإصابات لا يزال عند 13 حالة بينها 3 وفيات، مؤكدا استقرار الوضع واقتراب التفشي من نهايته. الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: حقق المنتخب البرازيلي فوزا مثيرا على نظيره منتخب اليابان بهدفين مقابل هدف في الدور 32 ضمن منافسات كأس العالم 2026. وتمكن المنتخب البرازيلي من العودة إلى اللقاء بعد أن كان متأخرا في الشوط الأول، حيث سجل أهداف سامبا كل من كاسيميرو عند الدقيقة 59 وغابرييل مارتينيلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي للشوط الثاني. وسيلاقي المنتخب البرازيلي في ثمن النهائي الفائزة من مواجهة كوت ديفوار والنرويج.
1: عندما رأيت أن المواجهة ستكون بين البرازيل واليابان شعرت ببعض الحزن، لأنني كنت أتمنى أن تتأهل اليابان، لكن هذه هي البرازيل ولذلك لم يكن الأمر ممكنا. اليابان قدمت مباراة قوية وضغطت علينا كثيرا، لكن نحن البرازيل ونجحنا في تقديم مستوى كبير. في النهاية نعرف طبيعة هذه المباراة، فقد كانت مواجهة صعبة للغاية.
0: أشاد مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي بأداء اللاعبين وتطور الجماعي خلال البطولة، واعتبر أنشيلوتي دخول أنتونيلي كبديل في المباراة أعطى انتعاشة للفريق ما مكنه من تسجيل هدف الفوز.
2: نحن أقوياء ومعنوياتنا عالية وندرك أننا نسير على الطريق الصحيح، علينا مواصلة التحسن والعمل بجد، لكن الراحة مهمة للغاية أيضا، كما يتعين علينا معرفة هوية خصمنا القادم. يمكن التسجيل في الدقيقة الأخيرة وكذلك في الوقت الإضافي. لقد اعتقدنا أننا قد نحسم التأهل خلال الأشواط الإضافية وكان الفريق مستعدا تماما لخوضها.
0: وفي مباراة ثانية تتقدم ألمانيا على الباراغواي في هذه الأثناء بهدفين مقابل هدف في الشوط الإضافي الأول. أنهى منتخب الباراغواي الشوط الأول متقدما بهدف لصفر، وتمكن منتخب المانشافت من تعديل النتيجة مبكرا في الشوط الثاني، وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل انتقل المنتخبان إلى الأشواط الإضافية. ويخوض منتخب المغرب فجر الثلاثاء مواجهة صعبة أمام نظيره الهولندي في مدينة مونتيري المكسيكية، ويعيد اللقاء المرتقب إلى الأذهان ذكريات مباراة سابقة بين أسود الأطلس والطواحين في مونديال الولايات المتحدة عام 1994 والذي انتهى لمصلحة هولندا. ويطمح رفاق حكيمي إلى العبور لثمن النهائي وتكرار إنجاز نسخة مونديال 2022 في المقابل تسعى هولندا إلى الذهاب بعيدا في المونديال والتتويج باللقب لأول مرة في تاريخها.
3: أعظم حافز لدينا هو ارتداء هذا القميص وتمثيل هذا البلد. أعتقد أن هذا الدافع وحده قادر على أن يجعلنا نصعد الجبال، وبالطبع لا يزال بإمكاننا الاستفادة من أشياء أخرى كثيرة مثل التصريحات وعوامل إضافية قد تساعدنا، لكن صدقوني نحن نملك من الحافز والثقة والإصرار ما يكفي للفوز بهذه المباراة.
4: المغرب منتخب قوي يحب لعب كرة قدم هجومية ويضم لاعبين موهوبين للغاية. أعتقد أنها ستكون مباراة رائعة بين منتخبين يتطلعان للذهاب بعيدا في البطولة. ربما تأتي مثل هذه المباراة في وقت مبكر جدا من كأس العالم، لكن هذا هو الرهان. نعرف نقاط قوتنا ونعرف أيضا أين يجب أن نوقفهم، لكننا لسنا قلقين، نأمل أن تكون مباراة رائعة ونحسم نتيجتها لمصلحتنا.
5: الماتش ما بين المغرب وهولندا ما غاديش يكون ماتش سهل بحال الميتان اللي شفنا، غيكون ماتش صعيب وقاس واحد شويه. النتيجه اللي كانت توقع 1-0 الصالح ديالنا.
6: ان شاء الله بغينا المغرب يربح، يكون ان شاء الله صعيب وان شاء الله يكون بثلاثه بالواحد، هما حنا ثلاثه وهو واحد ان شاء الله.
7: كنقول ان شاء الله المغرب غيخرج بجوج لواحد باشواط اضافيه، وان شاء الله التاهل للمغرب وندوزوا الدور 16 ان شاء الله ونحاولوا على لمال نحقق اللقب.
8: المقابله ضروريه تكون صعيبه، هولندا حتى هي فرقه واعره والمغرب ديالنا حتى هو ما نستهنوش به.
9: ماشي شي ماتش سهل، ماتش غيكون صعيب ان شاء الله، ونتمنوا نربحوا ان شاء الله بجوج لزيرو والكمال مع الله وديما المغرب.
10: امون نافي غنخرجوا بجوج لواحد وجوج للمغرب ان شاء الله، ونتمنوا الدراري يتقاتلوا لان ولينا في مساله كرامه ما بقيناش ترضاو بشي حاجه قل من الفوز، وديما مغرب.
0: فيما يتعلق بمباراة ألمانيا والباراغواي، كانت ألمانيا تتقدم بهدفين مقابل هدف ثم ألغي هدف المانشيفت الثانية بعد العودة إلى الفار والاحتكام إلى الفار. وفي مباراة أخرى يدخل المنتخب البلجيكي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما أنهى دور المجموعات بانتصار كبير على نيوزيلندا 5-0. بلجيكا تسعى إلى تعويض خروجها المبكر من مونديال 2022 واستعادة مكانتها بين كبار المنتخبات، في حين بلغ المنتخب السنغالي الأدوار الإقصائية رغم خسارتين أمام فرنسا والنرويج، مستفيدا من فوزه العريض على العراق بخماسية نظيفة. ويطمح أسود تيرينغا إلى معادلة أو تجاوز أفضل إنجاز له في كأس العالم منذ بلوغه ربع نهائي نسخة 2002.
11: Gracias.

0: برأت الصحف العالمية أن إيران تجازف باستخدام ورقة هرمز، وتطرقت إلى كواليس الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، إضافة إلى تداعيات الحرب على الداخل الأمريكي. وفي سياق آخر، تمضي أوروبا في مسار مستقل، وتبرز أوكرانيا كلاعب أكثر تشددا تجاه بيلاروسيا. تتابعون التقرير مشاهدينا، ويلقاكم على رأس الساعة أبان الحكيم لمواصلة التغطية.
1: في صحيفة نيويورك تايمز، رأت الكاتبة إريكا سولومون أن طهران تعتبر السيطرة على مضيق هرمز ورقة الضغط الأهم في مفاوضاتها مع واشنطن، حتى لو أدى ذلك إلى تعريض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر. وأوضحت أن سلسلة الهجمات الأخيرة التي بدأت في المضيق كادت أن تفجر الهدنة، لكنها بالنسبة لطهران ليست انزلاقا بل رهان ضروري للحفاظ على نفوذها في أهم ممر للطاقة في العالم. لذا فإنها تنظر بقلق إلى أي محاولات دولية بدعم أمريكي لإعادة تنظيم مسارات الملاحة عبر طرق بديلة. وأضافت الكاتبة أن بعض المسؤولين في طهران مقتنعون بأن مذكرة التفاهم ليست سوى مسعى أمريكي لكسب الوقت من أجل تخفيف الضغوط الاقتصادية قبل انتخابات التجديد النصفي، ومن ثم العودة إلى الحرب بعد ذلك. وختمت بالقول إن الطرفين رغم التصعيد المتكرر ما زالا يجدان مصلحة في استمرار التفاوض، لكن هشاشة الوضع تجعل أي تقدم سياسي حقيقي بطيئا ومهددا بالانهيار في أي لحظة. موقع أكسيوس الأمريكي سلط الضوء على الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، كاشفا عن كواليس التفاهم الأهم بين البلدين منذ 4 عقود، بالاستناد إلى مصادر أمريكية وإسرائيلية ولبنانية مطلعة على المفاوضات. وأوضح الموقع أن الاتفاق جاء مدفوعا بشكل أساسي بهدف مشترك لدى الطرفين اللبناني والإسرائيلي، يتمثل في تقليص نفوذ حزب الله وإيران، بينما يدرك الجميع أن تطبيقه بالكامل ليس مضمونا. ولفت أكسيوس إلى أن المفاوضات جرت في ظل قلق متزايد من احتمال أن يؤدي أي تصعيد من حزب الله إلى إشعال توترات داخلية، خاصة مع التداخل بين التفاهمات الأمريكية الإيرانية، وهو ما اعتبرته إسرائيل تطورا مقلقا يرسخ نفوذ الحزب. ومع ذلك فإن المفاوضات كادت أن تنهار بسبب الخلاف على تفاصيل الانسحاب الإسرائيلي، قبل أن يتدخل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونائب الرئيس جي دي فانس للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الأسبوع. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز تقريرا لباتريشيا مازي وأنتون تريونوفسكي بشأن تداعيات الحروب في الشرق الأوسط على الداخل الأمريكي، إذ أصبحت عاملا حاسما في تفكك الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مع تأثير مباشر على انتخابات التجديد النصفي والانتخابات الرئاسية. ولفتا إلى أن الجمهوريين يشهدون انقساما بين تيار أمريكا أولا المناهض للتدخلات الخارجية، وتيار صقوري يدعم إسرائيل ويؤيد التصعيد، وهو ما تسبب في توترات داخل قاعدة ترامب الانتخابية. وفي الحزب الديمقراطي أدى تصاعد الجناح اليساري المؤيد للفلسطينيين إلى خسارة بعض النواب المعتدلين في الانتخابات التمهيدية، حيث بدأت قضايا مثل غزة والتحالف مع إسرائيل تطغى على الخطاب التقليدي المرتبط بالاقتصاد والطبقة الوسطى. وأشار الكاتبان إلى أن الانشقاقات السياسية في الحزبين قد تعيد تشكيل المشهد السياسي الأمريكي بالكامل، مع تحول قضايا السياسة الخارجية إلى عامل حاسم في الانتخابات المقبلة. مجلة فورين أفيرز الأمريكية أبرزت في تحليل جيوسياسي التحول التاريخي في الاستراتيجية الأوروبية على وقع ازدراء إدارة ترامب للحلفاء وتصاعد التهديد الروسي، إذ قررت المضي نحو عهد جديد يتجاوز الصداقة التقليدية ليرسي بدلا منها شراكة براغماتية ندية ومختلفة تماما تفرض على واشنطن الاستعداد لها. وقالت إن ولاية ترامب الثانية عمقت شعوراً أوروبياً متزايداً بالإهانة والتهميش، حيث باتت واشنطن تنظر إلى أوروبا باعتبارها قوة عسكرية واقتصادية وسياسية متراجعة، بل وغير قادرة على لعب دور حضاري مؤثر، وأن محاولة الولايات المتحدة الضغط على الدنمارك للتخلي عن جرينلاند شكلت رمزاً لهذا النهج الأمريكي الجديد. ورأت المجلة أن هذا التحول يتجلى في قفزة غير مسبوقة بالإنفاق الدفاعي تقودها ألمانيا لبناء أقوى جيش تقليدي وتطوير تكتلات عسكرية مرنة ومستقلة، وأن هذا الاستقلال ترجم عمليا خلف البحار حين رفضت إسبانيا فتح أجوائها للمقاتلات الأمريكية، وامتنعت بريطانيا عن منح واشنطن حق استخدام قاعدة دييغو غارسيا في عملية الغضب الملحمي بالتزامن مع انتقادات المستشار الألماني العلنية للحرب. ختاما، في صحيفة التايمز البريطانية سلط تقرير لتوم بارفيت الضوء على أن أوكرانيا بدأت تتبنى سياسة خارجية أكثر حزما تجاه جارتها بيلاروسيا، في ظل اتهامات بأن مينسك تساهم في دعم الهجمات الروسية. ورأى بارفيت أن التحول من نهج تجنب التصعيد إلى التهديد المباشر يعكس ثقة متزايدة لدى كييف بدورها الإقليمي، مدعومة بقدراتها العسكرية المتنامية، خصوصا في تنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل العمق الروسي، ما يمنحها هامشا أكبر للضغط على محيطها الجغرافي. وفي المقابل، فإن بيلاروسيا تحاول الموازنة بين الحفاظ على علاقتها مع موسكو وتجنب الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع أوكرانيا، خصوصا أن بنيتها الصناعية ومنشآتها النفطية تعدان أهدافا مكشوفة في حال تصاعد الصراع. وختم الكاتب بأن السياسة الأوكرانية الجديدة قد تعيد رسم توازنات القوة في المنطقة، لكنها تحمل في الوقت نفسه أخطار تصعيد أوسع إذا تحولت التهديدات إلى ضربات فعلية.
2: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. طهران تؤكد إرسال وفد خبراء إلى الدوحة وتنفي وجود ترتيبات للاجتماع مع الجانب الأمريكي، والبيت الأبيض يقول إن لقاء سيعقد مع الإيرانيين بمشاركة ويتكوف وكوشنر، ووزير الخارجية العماني يؤكد أن بلاده لا تؤيد فرض رسوم عبور في مضيق هرمز. مصدر عسكري لبناني يقول للتلفزيون العربي إن الجيش لم يتبلغ بأي موعد لانسحاب إسرائيلي من المناطق المحتلة، ووزير الأمن الإسرائيلي يؤكد أن بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويلا. 8 شهداء جراء غارات إسرائيلية على دير البلح ومواصي خان يونس، وقوات الاحتلال توسع مدى الخط الأصفر. الجيش السوداني يؤكد تقدم قوته في معارك النيل الأزرق، وتحذير أممي من هجوم وشيك للدعم السريع على مدينة الأبيض.

0: أهلا بكم. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وفدا إيرانيا من الخبراء سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن، نافيا وجود أي ترتيبات لعقد اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. التصريحات الإيرانية جاءت عقب تصريحات للرئيس الأمريكي حيث أكد دونالد ترامب أن إيران طلبت اجتماعا سيعقد الثلاثاء في الدوحة.
1: في لحظة سياسية تتداخل فيها الدبلوماسية مع الجغرافيا البحرية، تتسارع المؤشرات على مسار دبلوماسي جديد بين طهران وواشنطن. لكن وسط روايتين متباينتين بشأن طبيعة الاتصالات المرتقبة في الدوحة، فالرئيس الأمريكي يعلن عن عقد اجتماع مع إيران بطلب من طهران بمشاركة مبعوثيه، وعن المحادثات المرتقبة المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول إن ويتكوف وكوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى ستعقد على هامشها محادثات فنية.
2: من الواضح أن الرئيس يرغب في رؤية عملية السلام تمضي قدما، وسيكون من الأفضل للإيرانيين إبرام اتفاق جيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الرئيس أثبت أنه لا يخشى استخدام القوة العسكرية لبلادنا.
1: بدورها تسارع الخارجية الإيرانية إلى نفي وجود أي ترتيبات لمفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكدة أن الوفد الإيراني سيتوجه إلى الدوحة فقط لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، وأن زيارة المسؤولين الأمريكيين لا ترتبط بالوفد الإيراني. في المقابل تتحدث مصادر عن اجتماعات فنية بين الطرفين تركز هذه المرة على إدارة مضيق هرمز وآليات خفض التصعيد، بعد اتفاق مبدئي على وقف الهجمات المتبادلة وضمان حرية الملاحة. وفي موازاة ذلك تتكثف التحركات الدولية، فرنسا وسلطنة عمان تعلنان اتفاقهما للتعاون لتأمين الملاحة وإزالة الألغام من هرمز، فيما شددت مسقط على رفض فرض رسوم على عبور السفن وتمسكها بحرية الملاحة وفق القانون الدولي. أما طهران فتواصل الدفع باتجاه إعادة تنظيم حركة الملاحة، معلنة بدء محادثات فنية مع عمان، مشددة على أنه إذا لم ترغب مسقط في إقامة نظام مشترك لمستقبل مضيق هرمز فإن إيران ستمضي قدما بمفردها. هكذا هو المشهد. بين النفي الإيراني والإعلان الأمريكي تبقى الدوحة محطة اختبار حقيقية لمعرفة ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو تهدئة مستدامة أم مجرد هدنة مؤقتة.
0: إلى جنوب لبنان، حيث قال الجيش اللبناني إن قائد الجيش وقائد القيادة الوسطى الأمريكية بحثا إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وهي المرة الأولى التي يذكر فيها أو يذكرها هذا الملحق بصيغة رسمية في لبنان. يأتي ذلك وسط استمرار التسريبات الإسرائيلية بشأن مضمونه، وتأكيد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن بقاء جيش الاحتلال في جنوب لبنان سيكون طويل الأمد.
3: للمرة الأولى يرد ذكر الملحق الأمني لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في بيان رسمي للجيش اللبناني، بعدما أعلن أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل بحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر آلية تنفيذ هذا الملحق من دون الكشف عن أي من تفاصيله. يكتسي هذا التطور أهمية خاصة إذ يأتي وسط تسارع التسريبات الإسرائيلية بشأن بنود الملحق وما تضمنه من مكاسب لإسرائيل، يرى معارضو الاتفاق أنها تمس جوهر السيادة اللبنانية على نحو غير مسبوق. تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تكشف الكثير من ألغاز هذا الملحق، إذ يربط أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله، ويتحدث عن بقاء طويل الأمد مع تعميق في منطقة الخط الأصفر. منذ توقيع الاتفاق تنشر وسائل إعلام إسرائيلية ما تقول إنها مبادئ الملحق الأمني، فبحسب القناة الثانية عشرة لا يرتبط الانسحاب بجدول زمني بل بتقييم ميداني، كما يبقي توسيع المناطق التجريبية خاضعا لموافقة إسرائيل. والخطير أيضا هو الإبقاء على حرية تحرك جيشها داخل ما يسمى الخط الأصفر ضد ما تعتبره تهديدات أمنية. وإلى حد بعيد تعكس التسريبات الإسرائيلية جوهر الاتفاق المعلن في بنوده 14، فهو يربط إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية بنزع سلاح ما يسميه الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، على أن تتولى الحكومة اللبنانية التنفيذ بإشراف أمريكي، بما يكرس دور واشنطن مرجعا مباشرا لهذا الاتفاق. لكن ما تضيفه التسريبات هو عنصر آخر بالغ الأهمية يتمثل في احتفاظ تل أبيب بدور التحقق الميداني من تنفيذ هذه الترتيبات، وهو ما يمنحها تأثيرا مباشرا في تحديد وتيرة الانسحاب ومراحله. ومع ذلك يؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، بيد أن العقدة الأساسية لا تبدو في وجود ملحق أمني بحد ذاته، بل في تفسير صلاحياته وحدودها وخسائر لبنان مقابل مكاسب إسرائيلية من اتفاق يصفه نتنياهو بالإنجاز التاريخي.
0: في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة. هذا وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط شهيد وإصابة عدد من المواطنين جراء إطلاق نار من الآليات العسكرية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أفاد باستشهاد شخصين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية خيمة في مواصي خان يونس. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تسجيل 3465 خرقا من جانب الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ. وأشار المكتب في تقرير إلى استشهاد 1045 فلسطينيا وإصابة 3380 آخرين. وأوضح التقرير أن الاحتلال سمح بدخول 55539 شاحنة مساعدات فقط من أصل 156,000 شاحنة كان يفترض دخولها، كما سمح الاحتلال بسفر 8,016 فلسطينيا فقط من أصل 21,800 شخص كان يفترض تمكينهم من السفر عبر معبر رفح بنسبة التزام بلغت 36%. إلى الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل يبلغ من العمر 15 عاما برصاص الاحتلال خلال اقتحام حي أم الشرايط بمدينة البيرة قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة إن الطفل أمير أحمد جواد جابر أصيب برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر أطلقهما عليه جنود الاحتلال الذين تركوه ينزف لفترة من الزمن ومنعوا الاقتراب منه وإسعافه. زار وفد دبلوماسي دولي بلدة سباستيا شمال غربية مدينة نابلس للاطلاع على انتهاكات الاحتلال للمواقع الأثرية في البلدة. وكان جيش الاحتلال برفقة مستوطنين قد اقتحم البلدة والمواقع الأثرية فيها قبيل زيارة الوفد الذي تسعى السلطة الفلسطينية مع الدول المشاركة فيه إلى وضع المواقع الأثرية في سباستيا على قائمة التراث العالمي.
4: وفد دولي من 17 دولة يشارك هنا في بلدة سباستيا شمال غرب مدينة نابلس للاطلاع على حال هذه البلدة مع انتهاكات الاحتلال واستهداف المواقع الأثرية في هذا الموقع. العديد من هؤلاء الدبلوماسيين زاروا هذه المنطقة التاريخية في هذا الموقع التي تعرضت لانتهاكات كثيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. قبل قليل فقط قام جيش الاحتلال بانتهاك واقتحام هذه المنطقة في عملية تأكيد بأنه يسيطر على هذا الموقع. منطقة سباستيا تصنف في كثير منها المنطقة التي نتواجد فيها منطقة بائي أنها تحت السيطرة الفلسطينية، لكن أمنيا تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. والمنطقة الأثرية الأخرى فأنها تقع تحت ضمن المنطقة المصنفة جيم، أي أنها تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. سلطة الاحتلال الإسرائيلي قامت بمداهمة هذا المكان، وقبل وصول هذا الوفد إلى هذا الموقع التراثي الذي يسعى فيه وتسعى فيه السلطة الفلسطينية إلى إدراجه على قائمة التراث العالمية من خلال هذه الزيارة الرسمية لهذا الوفد الأجنبي، فإن هناك دعوة من قبل السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية لأن يكون هناك دعم لتسجيل هذه البلدة على قائمة التراث العالمي أسوة بمناطق فلسطينية أخرى لحمايتها من انتهاكات الاحتلال وعمليات سرقة الآثار، وكذلك أيضا الترويج لتهويد المواقع الأثرية الفلسطينية. فهذا العصا تلفزيون العربي، بلدة سباستيا شمال غرب نابلس.
0: نددت وزارة الخارجية السورية بالتوغلات والقصف الإسرائيلي في جنوب البلاد غداة تصعيد شهدته قرية في محافظة درعا دفع سكانها إلى النزوح ليلا. وفي القنيطرة سجلت توغلات جديدة تخللتها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز مؤقتة.
5: لن ننسحب من سوريا، بهذه العبارات حسم وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس موقف حكومته، تصريح يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد في الجنوب السوري. وعلى الأرض التوغلات الإسرائيلية تتواصل. جيش الاحتلال أعلن تنفيذ عملية عسكرية داخل ما يسميها المنطقة الأمنية، وقال إنه قتل عددا ممن وصفهم بالمسلحين المخربين، مؤكدا استمرار عملياته لإزالة ما اعتبره تهديدا. أما في ريف درعا فتوغلت قوات إسرائيلية داخل قرية عابدين ونصبت حاجزا عسكريا وأوقفت المارة وأجرت عمليات تفتيش وأطلقت النار قبل انسحابها. التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد. وكالة سانا قالت إن الطيران الإسرائيلي استهدف القرية ومحيطها، ما دفع عددا من العائلات إلى النزوح نحو القرى المجاورة. وفي القنيطرة سجلت توغلات جديدة تخللتها مداهمات للمنازل وإقامة حواجز مؤقتة. ووفق وكالة سانا نفذت القوات الإسرائيلية 6 توغلات في ريف المحافظة. في المقابل توالت الإدانات العربية، قطر والسعودية والأردن طالبوا بوقف التوغلات الإسرائيلية واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. الخارجية السورية بدورها أدانت القصف والتوغلات معتبرة أن ما تقوم به إسرائيل انتهاك صارخ للقانون الدولي. ومنذ سقوط نظام الأسد تواصل إسرائيل توسيع تحركاتها العسكرية في الجنوب السوري فيما يشبه محاولة لفرض واقع عسكري جديد وسط تصعيد لا تبدو نهايته قريبة.
0: استعاد الجيش السوداني السيطرة على منطقة سركم جنوب غرب منطقة سالي الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق عقب هجوم على مواقع قوات الدعم السريع. وقال مصدر عسكري إن الجيش والقوات المساندة له ألحقوا خسائر كبيرة بالقوات المهاجمة واستولوا على نحو 10 مركبات قتالية ودمروا أخرى.
6: الأزرق بدل نحدد المكان.
7: في النيل الأزرق يتقدم الجيش السوداني نحو سركم، بينما تتصاعد في شمال كردوان معركة قد تحدد مسار الحرب. هذه المشاهد المتداولة توثق دخول قوات الجيش إلى منطقة سركم.

0: استهدفت محطات الكهرباء والمياه والوقود وخلفت دمارا في المنازل والبنية التحتية، فيما يصطف السكان لساعات من أجل مياه الشرب، ويحتفل الأطفال بجرعة ماء كأنها نجاة. يأتي ذلك وسط تحذيرات أممية من حشد قوات الدعم السريع، تعزيزات كبيرة حول المدينة في مشهد يعيد إلى الأذهان ما سبق في الفاشر، مع مخاوف من حصار قد يقطع آخر طرق الإمداد عن أكثر من نصف مليون شخص بين سكان ونازحين. الأبيض ليست مدينة عادية، بل عقدة الطرق التي تربط دارفور بوسط السودان، وتضم قاعدة جوية وخط أنابيب نفط ومقرات عسكرية، لذلك فإن المعركة عليها تتجاوز السيطرة على مدينة إلى محاولة إعادة رسم خريطة النفوذ في السودان. وبين تقدم الجيش في سركم وتصاعد الضغط على الأبيض، يبدو أن الحرب تدخل مرحلة جديدة لا تقاس فيها المكاسب بعدد المناطق التي تتبدل السيطرة عليها، بل بعدد المدن التي تستطيع الصمود قبل أن يتحول الحصار إلى كارثة إنسانية جديدة.
1: تتجه الأنظار في المشهد السياسي العراقي نحو الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة بشأن ملاحقة الفساد التي تضمنت تنفيذ مذكرات قبض غير مسبوقة استهدفت شخصيات سياسية ومسؤولين بارزين. وبينما تؤكد بغداد عزمها استرداد الأموال المنهوبة عبر آليات مالية جديدة وبتنسيق أمني مع أقليم كردستان، يرى مراقبون أن المحك الحقيقي لنجاح هذه الخطوات يكمن في مدى استمراريتها وقدرتها على تجاوز الضغوط والكوابح السياسية التقليدية.
2: لكن الوضع اللي جاي نشوفه لا يمكن السكوت عنه.
3: بهذا الموقف أعلنت الحكومة العراقية عزمها المضي في تنفيذ حملتها ضد الفساد، والتي بدأت مرحلتها الأولى بسلسلة عمليات قبض شملت قادة قوى سياسية ونوابا ومسؤولين سابقين وحاليين، وسط تأكيدات رسمية بأن التحركات تجري بآليات وطنية دون تدخل خارجي وبتنسيق مشترك بين السلطتين التنفيذية والقضائية يحظى بدعم شعبه.
4: مذكرات القبض التي نفذت هي شملت 21 شخصا متورطا بهذا المجال، هي تمثل حدثا وفعلا عراقيا صرفا لم يشترك فيه أي طرف دولي ولا أي صديق من أصدقاء الدولة العراقية.
3: تطورات الملاحقة القانونية وأكبها توجيه حكومي لوزارة المالية بإنشاء حساب لجمع الأموال المستردة الناتجة عن الكسب غير المشروع، وفي حين أشارت بغداد إلى وجود تنسيق إيجابي مع إقليم كردستان لتعقب المطلوبين الموجودين هناك والقبض عليهم. يرهن مراقبون نجاح هذه التحركات بمدى استمراريتها وقدرتها على النأي بنفسها عن أي كوابح أو تسويات سياسية.
5: تقييم ينتظر أنه الاستمرار والديمومة والنتائج وانعكاساتها في فتح ملفات أخرى، هذه النقطة المهمة، الديمومة والاستمرار، وأن لا تكون خطوة مؤقتة تكون متأثرة بالكوابح السياسية التي ربما هي مستفيدة من شبكات الفساد.
3: في الشارع تباينت القراءات بين ترحيب بالإجراءات الحالية ومطالبات أوسع بضرورة أن تشمل التحقيقات كل المستويات الوظيفية والسياسية بلا استثناء، مع سد الثغرات لمنع المتهمين من مغادرة البلاد.
6: أكو رؤوس كبار أكبر من عندهم يريدهم يوصلهم، يعني يوصلهم بأسرع وقت، لأن أكو هسه كل من أنت هذا شارد الأربيل وذاك شارد مدري وين، وثلاث أربعة هم هسه شردة ونهزموا يعني عافوا البلد.
7: هاي راح يحاسبونهم لمدة شهر، راح إعلام راح يصير ضقة إعلام كلش قوية، وهاي بس ورا الشهر كل شيء ماكو، الله وكيلك كل رئيس وزراء يجي جديد يسوي شهر ويسد الموضوع.
3: وتؤكد الحكومة أن مكافحة الفساد قرار لا عودة فيه كونه يهدد وجود الدولة العراقية، كما تشدد على أن لا حصانة للمتهمين أيا كانت عناوينهم ومواقعهم.
8: ومع استمرار الحكومة في حملة مكافحة الفساد تبرز مطالبات بوجوب أن تشمل الحملة المتهمين بإهدار المال العام منذ العام 2003 مستفيدة من الدعم الشعبي لهذه الخطوة، وصولا إلى ترسيخ مفهوم العدالة والقانون فوق الجميع. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون.

0: العربي.
1: باتت فرص العثور على ناجين ضئيلة في فنزويلا بعد 5 أيام على الزلزالين القويين اللذين خلفا مقتل 1719 شخصا على الأقل وفقدان عشرات الآلاف في حصيلة قد ترتفع كثيرا فيما بعد. وأظهرت صور أحياء بكاملها لم يسلم فيها مبنى واحد من الهزات الأرضية، ودمرت كليا أو جزئيا 747 مبنى إثر الزلزالين.
2: ثوان معدودة كانت كفيلة بأن تصنع فارقا مرعبا بين الموت والحياة في فنزويلا. زلزال مزدوج حول البيوت إلى أفخاخ من الإسمنت في يوم عطلة وطنية. حصيلة تصاعدية بلغت 1450 قتيلا وآلاف الجرحى، وتقديرات صادمة تشير إلى 50,000 مفقود. 7 ولايات تأثرت بشكل مباشر، بينما أعلنت ولاية لاغويرا منطقة منكوبة.
3: في هذا المبنى كان يعيش العديد من الجيران، ربطتنا بهم صداقة طيبة. إجمالي المباني المتضررة في تشاكا وحدها 86 مبنى، تخضع جميعها حاليا لفحص وتقييم شامل.
2: أحياء كانت تنبض بالحياة تحولت إلى دمار واسع. استدعى وصول بعثات إنقاذ من 24 دولة وجهود بحث تواجه تعقيدات أبرزها تسجيل أكثر من 230 هزة ارتدادية ونقص حاد في أجهزة رصد الأحياء. انهيار بعض المشافي زاد من قتامة المعاناة الإنسانية لقرابة 7 ملايين شخص تضرروا بحسب الأمم المتحدة.
4: المبنى سقط بطريقة الانهيار المتطابق، حيث تهاوت الطوابق وتراكمت فوق بعضها البعض. لقد أجرينا عمليات فحص مسحي للمحيط بأكمله، ولكن هناك مناطق يتعذر علينا الوصول إليها نظرا لشدة وكثافة انضغاط الركام والأنقاذ.
2: على بعد أمتار من حطام المباني تحولت الساحات إلى أحياء من خيام كرتونية. أكثر من 70,000 عائلة تفترش الساحات بحسب الحكومة. في محيط الكنائس وفي الشوارع امتزجت ترانيم الصلوات بدموع الخوف. مشهد يبحث فيه الجميع عن ملاذ سماوي بعد أن خذلتهم الأرض.
5: هنا نعاني الأمرين، نتقلب بين برد قاس وأشعة شمس حارقة. على الأقل حظينا بخيام تقينا أشعة الشمس المباشرة، أما الأشخاص الذين لا مأوى لهم ولا خيام فيعانون حقا عند الظهيرة. آمل أن يتم تزويدهم بالخيام، لأن الكميات التي وصلت حتى الآن قليلة جدا.
2: فرق تصل الليل بالنهار نجحت في إنقاذ 50 شخصا. أمطار ربما تمنح قطراتها الحياة لأجساد تصارع اليأس بين الخرسانة والحديد. زلزال مزدوج يضاعف حجم أزمات فنزويلا المتواصلة. خسائر تلامس 6 مليارات دولار. تقاوم فنزويلا في هذه الساعات أضخم كارثة طبيعية تشهدها منذ أكثر من قرنين. تداعيات إنسانية واقتصادية وسياسية ترسم ملامح مستقبل يتأرجح بين كوارث الانفعال الإنساني والطبيعة. وعن موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
1: أعلنت باكستان أن قواتها الأمنية نفذت عملية برية استندت إلى معلومات استخبارية على طول حدودها مع أفغانستان. من جهته أدان المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد هذه الهجمات واصفا إياها بالعدوان الوحشي وفق تعبيره.
6: غارات جوية وعمليات برية تشعل الحدود المشتركة بين باكستان وأفغانستان من جديد. قوات الأمن الباكستانية تشن هجوما واسعا تسبب بمقتل عشرات المسلحين بحسب تصريحات وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارا، الذي أوضح أن الهجوم البري استهدف 4 مقاتلين من جماعة الأحرار المرتبطة بطالبان باكستان، بينما حصدت الضربات الجوية في باكتيا وباكتيكا وكونار 25 مسلحا مع تدمير مخازن أسلحتهم. في المقابل تروي كابول رواية مغايرة، قال السكان إن من بين الضحايا أطفالا ونساء وجرحى، بعضهم في حالة حرجة.
0: قصفونا وقتلوا أبرياء، بينهم أطفال ونساء ومدنيون مسنون، وفي كونار كما رأيتم قتلوا أطفالا ونساء وطلابا، هذا ليس بجديد علينا، فباكستان تضطهدنا منذ 50 عاما.
7: نقل الجرحى إلى غارديز وكابول لتلقي العلاج، لا نزال نجهل حالتهم الصحية وما إذا كانوا سيتعافون، ومن المحتمل ألا ينجو بعضهم.
6: من جهته أدان المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد الهجمات بشدة، واصفا إياها بالعدوان الوحشي الذي تسبب في مقتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال. يشار إلى أن التصعيد الباكستاني الأخير جاء ردا على هجوم دام شنته جماعة الأحرار بالقنابل والأسلحة النارية مستهدفة منشأة لقوات الرينجرز في كاراتشي، ما أدى لمقتل 3 من عناصرها. لتستمر أزمة الاتهامات المتبادلة، فبينما تتهم باكستان جارتها بإيواء مسلحين يخططون للهجمات من داخل أراضيها، تنفي كابول ذلك جملة وتفصيلا، معتبرة التمرد قضية باكستانية داخلية.
1: في الصومال يواجه الأطفال انقطاعا متكررا للتعليم بعد توقف عمل هيئات دولية كثيرة نتيجة غياب الدعم الدولي لها من الوكالة الأمريكية للتنمية، ما يؤدي إلى توقف عمل العديد من المدارس التي كانت توفر تعليما مجانيا لأطفال الأسر الفقيرة والنازحة خارج مقديشو.
8: لا طابور لهذا الصباح في هذه المدرسة، الفراغ يملأ جنباتها، جداريات الطلبة وحدها توحي بمعالم مدرسة كانت تستقبل أكثر من 500 طفل باتوا خارج هذه المدرسة المخصصة لتعليم أطفال النازحين بالمجان بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية. إدارة المدرسة الأساسية تقول إن انقطاع مئات الطلاب الفقراء والنازحين عن الدراسة يهدد مستقبل جيل كامل من الأطفال في هذه البلاد.
9: توقف الدعم يتسبب في تشتيت جهود إدارة المدرسة، حيث إن توفير رواتب المعلمين أساسي لاستمرارها، لكن توقفها يربك العملية التعليمية، كما أن انقطاع التعليم عن الطلبة يفاقم ظاهرة التسرب المدرسي.
8: بتول محمد النازحة في مخيم الهداية لا تستطيع توفير طعام لأطفالها، والآن فقدت مصدر تعليم أطفالها، لكنها تتعلق بأمل قد يعيد أطفالها إلى مقاعد دراسة قريبة.
10: أحيانا يتوفر التعليم لأطفالي، لكن انقطاعهم عن التعليم بعد توقف عمل المدرسة يصعب التكيف عليه بالنسبة لي. أطفالي أيتام ولا أقدر على توفير مستلزمات المدرسة.
8: الوكالة الأمريكية للتنمية كانت تدعم قطاع التعليم منذ عام 2016 بحزمة مالية تقدر ب70 مليون دولار أمريكي، إلا أن تجميد نشاطها ألقى ب3 ملايين طفل في الصومالي خارج المدارس نتيجة الحروب والفقر وغياب دور الحكومة.
11: عوامل عديدة تؤدي إلى ارتفاع نسبة الأطفال في سن الدراسة الذين باتوا بلا تعليم، وذلك بسبب الفقر والنزوح والحروب، وكذلك قلة الوعي لدى الأسر الفقيرة. فبعض الأسر لا تولي اهتماما كبيرا بأهمية تعليم أطفالها، إلى جانب قلة المدارس الحكومية التي توفر التعليم بالمجان.
8: رفع الدعم عن الهيئات المحلية والدولية كان ضحيته الأولى قطاع التعليم في الصومال في ظل غياب بدائل تكفل استمرار العملية التعليمية.
12: فصول ومقاعد دراسية خالية، هكذا أصبحت هذه المدرسة بعد توقف تمويل هيئات دولية كثيرة، ما حرم مئات الطلاب من التعليم وآلاف الأسر الفقيرة من المساعدات الغذائية والصحية. شافي عبد الدون، التلفزيون العربي، مقدشو.
1: أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته، وأشار المسؤول الأممي إلى عدم تسجيل أي إصابات جديدة بين جميع المخالطين في جنوب إفريقيا وإسبانيا وهولندا بعد استكمال فترات المتابعة والحجر الصحي. وأوضح في تدوينة على منصة إكس أن إجمالي الإصابات لا يزال عند 13 حالة بينها 3 وفيات، مؤكدا استقرار الوضع واقتراب التفشي من نهايته. والآن إلى برنامج اقتصادكم.
13: ما أسباب قفزة التضخم في إيران بعد الحرب؟ كيف استفادت السياحة في إسبانيا من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط؟ وما هي أهم الملفات الاقتصادية لقمة ميركوسور في الباراغواي؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من اقتصادكم.

إمبراطورية مس المالية أكثر من مجرد كرة قدم، فكيف بنى ثروة تتجاوز مليار دولار؟ بينما اعتاد عشاق كرة القدم الحديث عن أهدافه الحاسمة، تمريراته الساحرة، كؤوسه التي لا تحصى، هناك مباراة أخرى كان يخوضها بعيدا عن المستطيل الأخضر، مباراة بناء إمبراطورية مالية جعلته يدخل رسميا نادي المليارديرات. فخلف الهدوء الذي اشتهر به النجم الأرجنتيني تقف شبكة ضخمة من العقود التجارية، صفقات الرعاية العالمية، الاستثمارات العقارية والمشاريع الفندقية والرياضية التي راكمت ثروة تجاوزت مليار ومئة مليون دولار، من عقود بمئات الملايين مع أكبر الأندية إلى شراكات مع أشهر العلامات التجارية في العالم، مروراً باستثمارات مدروسة في العقارات والفنادق والأندية الرياضية. نجح ميسي في بناء مصدر دخل لا يعتمد فقط على كرة القدم، بل يمتد إلى قطاعات متنوعة تضمن استمرار نمو ثروته حتى بعد اعتزال اللعبة، من حصة في عوائد البث مع أبل إلى عقد مدى الحياة مع أديداس وشراكات مع بيبسي وماستر كارد. لم يكتفي ليونيل ميسي بجني الملايين داخل الملعب، بل بنى منظومة استثمارية متكاملة خارج خطوطه. محفظة عقارية تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار، تضم عقارات فاخرة في برشلونة، ميامي وغيرهما، إلى جانب سلسلة فنادق واستثمارات في قطاع الضيافة وحتى امتلاك نادي إسباني بالكامل. خطوات تؤكد أن ميسي كان يخطط لمستقبله المالي بنفس الدقة التي كان يصنع بها أهدافه.

0: لن نسمح للروبوتات بسرقة وظائفنا، هذا هو شعار العاملين في هيونداي هذه الأيام. عمال ثالث أكبر شركة منتجة للسيارات في العالم يشعرون بالخطر على أعمالهم بسبب خطة الإدارة بنشر روبوت أطلس البشري الشكل في مصانعها. ولذا صوت 87% من عمال هيونداي التابعون لاتحاد عمال المعادن الكروي البالغ عددهم 40,000 عامل لصالح الإضراب، كما يطالب العمال ب 30% من الأرباح وزيادة الرواتب ورفع سن التقاعد وحق المشاركة في قرارات الذكاء الاصطناعي. يشكل الاحتجاج العمالي ضربة لطموحات هيونداي لمنافسة تسلا في عالم الروبوتات والسيارات الذاتية القيادة، لكن ذلك يشعل الصراع بين التقدم التكنولوجي والأمن الوظيفي. هل جمع دونالد ترامب الإمارة والتجارة في آن معا؟ وما يترتب على ذلك من تضارب للمصالح؟ يبدو هذا ما تشير إليه صحيفة وول ستريت جورنال، فقد حصل الرئيس الأمريكي على تبرع قيمته 45 مليون دولار في حملته الانتخابية الثانية من لاري أليسون، الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل للبرمجة الشهيرة وأحد أكبر داعمي إسرائيل. فهل تذهب هذه التبرعات السخية هباء؟ الإجابة طبعا لا. إذا تقول الصحيفة أن ترامب الوفي لداعميه سارع في رد الدين من خلال منح شركته عقدا قيمته نصف تريليون دولار لتقوم بدورها ببناء البنية الأساسية التحتية لمراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، الأمر لم ينتهي هنا، فقد شاركت أوراكل في السيطرة على عمليات نيك توك الصينية في الولايات المتحدة في صفقة توسطت الحكومة الأمريكية فيها معززة ثروة أليسون البالغة 200 مليار دولار، أي في المرتبة السادسة بين أغنياء العالم. هل يستفيد قطاع السياحة في إسبانيا من الحرب في الشرق الأوسط؟ وهل يمكن أن تتحول الحروب إلى مكاسب اقتصادية لدول أخرى؟ بينما تعيش منطقة الشرق الأوسط تداعيات التصعيد العسكري الأخير، يبدو أن دولة أوروبية تستعد لجني ثمار هذا التحول الكبير في حركة السفر العالمية. فهل تقبل إسبانيا على موسم صيفي استثنائي لهذا العام؟ التوقعات تشير إلى إمكانية استقبال نحو 100 مليون سائح خلال عام واحد، هو رقم غير مسبوق، قد يرسخ مكانة إسبانيا كواحدة من أكبر الوجهات السياحية في العالم. ومع التغيرات العميقة التي فرضتها الجغرافيا السياسية وتصاعد المخاوف الأمنية في عدد من الوجهات التقليدية في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، بدأ ملايين المسافرين وشركات السياحة بإعادة رسم خرائطهم. السائحون يبحثون عن وجهات تجمع بين الأمان والاستقرار وسهولة الوصول والخدمات المتطورة، وهنا برزت إسبانيا باعتبارها أحد أبرز المستفيدين من هذا التحول. الأرقام تعكس حجم الفرصة، فالسوق السياحية المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط وحدها استفادت على أكثر من 180 مليون سائح خلال العام الماضي، وأي تغيير في وجهات جزء من هذه التدفقات يعني مليارات الدولارات وانتعاشا اقتصاديا هائلا للدول القادرة على استيعابها. قطاع السياحة يمثل اليوم أحد أهم أعمدة الاقتصاد الإسباني، مع توقعات بأن تبلغ مساهمته نحو 227 مليار يورو، أي ما يقارب 14% من الناتج المحلي الإجمالي. وبينما تتغير وجهات السفر بفعل السياسة والأمن والاقتصاد، تبدو إسبانيا كسوق سياحي مستقر أمام فرصة استثنائية لتعزيز حصتها من سوق السياحة العالمية. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من مدريد معاذ حامد. معاذ أهلا بك. التوقعات تتحدث عن استقبال نحو 100 مليون سائح هذا الصيف، ما مدى واقعية هذا الرقم؟
1: نعم، في الحقيقة هذا الرقم واقعي جدا، وقد تتجاوز هذه الأرقام. إسبانيا سجلت مثلا الشهر الماضي فقط مايو أيار نحو 9 مليون و200 ألف سائح في شهر واحد فقط، وفصل الصيف تقريبا لم يبدأ بعد أو بدأ فعليا، لكن العطل لم تبدأ بعد، بالتالي نحن نتحدث عن صيف سيكون ملتهب بالحرارة ومليء بالسياح. يتوقع هنا أن تصل أعداد السياح إلى أكثر من 100 مليون سائح، وهذا الرقم سيكون تاريخيا. طبعا هذه الأرقام مدعومة، دعينا نقول بأنه خلال العام الحالي تم تسجيل ارتفاع نسب الإشغال في الفنادق إلى نحو 80%، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات لهذه الفنادق بنحو من 12 إلى 15%. بالتالي هنا يصدق القول: مصائب قوم عند قوم فوائد. في الشرق الأوسط هنالك الحرب التي أثرت بشكل كبير على السياحة، هؤلاء السياح أو عدد كبير منهم دعينا نقول اختاروا إسبانيا كوجهة سياحية، هذا أيضا انعكس على أعداد الوظائف المطروحة في الفنادق وفي المطاعم وفي الكافيهات المرتبطة بأعمال السياحة، بالتالي هذا سجل انتعاشا اقتصاديا جديدا هنا في إسبانيا، ومن المتوقع أيضا أن يستمر. إضافة إلى أن أعداد التوظيف كما قلت هنالك مستويات قياسية في عام 2026، أيضا من المتوقع أن يزيد الناتج المحلي عن 135 مليار يورو فقط من السياحة في عام 2026.
0: طيب معاذ، سؤال برأيك، يعني هل الفنادق والمطارات شبكات النقل قادرة على استيعاب هذا العدد من السياح؟
1: في الحقيقة هنالك ازدحام طبعا في المطارات وتحديدا في شبكات النقل الداخلي في القطارات، ومع الحوادث الأخيرة التي حصلت خلال الأشهر القليلة الماضية أصبحت شبكة القطارات أقل نوعا ما، بطيئة نوعا ما، بالتالي نحن نشهد اكتظاظا في هذه المحطات. ولكن إجمالا لدى إسبانيا بنية تحتية تستطيع التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة، خصوصا أن عددا كبيرا من هؤلاء السياح يأتون إلى إسبانيا بسياراتهم لأنهم سياح داخليين من داخل الاتحاد الأوروبي تحديدا ألمانيا. أغالبية السياح الألمان يجدون في إسبانيا مكانا لهم لتمضية الإجازة السنوية، وهم يقودون سياراتهم والشاحنات شاحنات النوم من ألمانيا إلى إسبانيا، بالتالي هنالك ازدحام نعم في الحقيقة، هنالك ضغط على شبكات التذاكر، وهنالك ارتفاع في أسعار التذاكر بالمناسبة، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد مشكلة حقيقية في التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة الوافدة. لكن هنالك مشكلة في بعض المدن المكتظة بالسياح مثل مدينة برشلونة. نعم تفضلي.
0: سؤال، يعني ما الذي يمنح إسبانيا الأفضلية عن فرنسا وإيطاليا مثلا؟
1: هي الأجواء البحر المتوسطية، أجواء البحر المتوسط أولا، إضافة إلى جزر الكناري الجزر البركانية، بالتالي إذا كنت تبحثين عن درجات حرارة تلامس مثلا 35 و36 على البحر فإنها متواجدة، إذا بعض السياح يفضلون مثلا مياه باردة مع درجات حرارة مرتفعة بالتالي هؤلاء يتوجهون إلى شمال إسبانيا، البعض يود أن الذهاب إلى جزر الكناري أو جزر البيلار في البحر الأبيض المتوسط، بالتالي نتحدث عن مكان متميز بأنه يجذب السياح الذين يريدون يلبي أهواءهم في عملية السياحة. البعض يعني يود زيارة المدن الساحلية مثل مدينة برشلونة وملقا، الآخرين يريدون الذهاب إلى التاريخ، إلى غرناطة، إلى إشبيلية، بالتالي إسبانيا تلبي ذوق السائحين بشكل كبير. المشكلة التي أود أن أتحدث عنها وهي الاكتظاظ الشديد خصوصا في مدينة برشلونة ومدينة مدريد أثر بشكل كبير على السكان المحليين، هنالك الملايين يعني يمشون في الشوارع، بالتالي هذا زاد من ارتفاع الأسعار المواد الغذائية، زاد في ارتفاع الإيجارات، بالتالي هنالك شكاوى من المواطنين المحليين صحيح. الذين يسكنون في وسط نعم. هذه المدن بسبب ازدياد السياح، بالتالي الحكومات المحلية طبعا اتخذت قرار بمنع مثلا بعض المواقع من تأجير الشقق السكنية مثل اير ام بي في مدينة برشلونة. إليك.
0: نعم، مراسلنا من مدريد معاذ حامد، شكرا لك على هذه المداخلة. التضخم في إيران يرتفع بشكل حاد، فهل يمكن أن تتحول الحرب إلى فاتورة يومية يدفعها المواطنون؟ الأرقام الصادرة من طهران تعكس مشهدا اقتصاديا مقلقا، فالتضخم السنوي قفز إلى قرابة 90% في أعلى مستوياته، بينما تجاوزت أسعار المواد الغذائية حاجز الضعف خلال عام واحد. أما السلع الأساسية التي تطال حياة المواطنين بشكل مباشر فقد سجلت زيادات صادمة مع ارتفاع أسعار الخبز الحبوب بنحو 140%، بينما قفزت أسعار اللحوم والدواجن إلى نحو 180%. لكن السؤال الأهم، هل الحرب وحدها مسؤولة عن ذلك أم أنها كشفت هشاشة اقتصاد يعاني منذ سنوات من العقوبات وتراجع قيمة الريال وضعف الإنتاج وارتفاع تكاليف الاستيراد؟ بيانات أمريكية أشارت إلى أن الخسائر الاقتصادية الإيرانية جراء الحرب تجاوزت 40% من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما قدر صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بأكثر من 6% في العام الحالي، وهو تقدير يعتبره متحفظاً. وفي ظل استمرار الضغوط على العملة المحلية وتعقيدات العقوبات وتكاليف الحرب، يبرز سؤال آخر، هل تمتلك الحكومة الإيرانية أدوات لكبح التضخم أم أن الأزمة مرشحة لمزيد من التصاعد خلال الأشهر المقبلة؟ لمناقشة الملف ينضم إلينا مراسلنا من طهران حازم كلاس. أهلا بك حازم. حازم، يعني برأيك ما أسباب الارتفاع الكبير في معدل التضخم إلى قرابة 90% خلال يونيو؟
2: بداية لابد أن نشير للمشاهدين بأننا موجودون في أحد الأسواق الإيرانية في العاصمة طهران في سوق تجريش، نرصد عن قرب ربما بعدسة الكاميرا، وسأسمح لها أن ترصد هذا المشهد في هذا السوق وأنا أجيب على سؤالك. في الواقع هناك أسباب كثيرة لها علاقة بزيادة التضخم ووصوله إلى هذه المستويات. بحسب خبراء الاقتصاد، السبب الأول مرتبط بمرحلة ما قبل الحرب، عندما قررت الحكومة الإيرانية توحيد سعر الصرف للعملات الأجنبية. توحيد سعر الصرف أثر بطبيعة الحال على الإنتاج وأثر على الأسعار، ولا تزال هذا لا يزال هذا التأثير يرخي بظلاله على الوضع الاقتصادي. زاد من ذلك الأوضاع المرتبطة بالحرب عموما، وعندما نتحدث عن الحرب نتحدث بدقة أولا عن الأثر النفسي للحرب، ثانيا نتحدث عن الأمور المرتبطة باستهداف بعض المنشآت الصناعية والإنتاجية، وهو ما أثر على أسعار بعض السلع. على سبيل المثال استهداف منشآت البتروكيماويات أثر على المنتجات البلاستيكية والبتروكيماوية وما شابه. النقطة الثالثة هي أن الحكومة الإيرانية ومنذ بضع سنوات حاولت أن تنهج منهجا مرتبطا بإنتاج أو بتسليم تحديد الأسعار إلى السوق، إلى السوق هو الذي يحدد الأسعار، وبالتالي تحرير الأمور وعدم ربطها بالدولة تماما. والنقطة الرابعة هي زيادة المرتبات مع بدء العام الإيراني، وهو أثر بطبيعة الحال على الأسعار. الحكومة قررت زيادة مرتبات بنسبة 60%، وهذا أثر. النقطة الأخيرة هي ما هو مرتبط بالحرب أيضا وتؤكد عليه السلطة القضائية الإيرانية، وهو الاحتكار الموجود في السوق في ظل أوضاع الحرب، وقد سعت الحكومة إلى معالجة ذلك.
0: طيب حازم، سؤال من خلال جولتك اليوم، ما أبرز السلع التي شهدت أكبر طبعا زيادات بالأسعار؟ هل هي سلع أساسية مثلا؟
2: السلع الغذائية بالدرجة الأولى، يعني هذا ما يلمسه المستهلك بشكل واضح. رغم أن التضخم الشهري مقارنة بالشهر الماضي انخفض هذا الشهر، ولكن التضخم العام في البلاد، التضخم السنوي ازداد، وهذا واضح تماما بالنسبة للمواد الغذائية، ونتحدث هنا عن سلع أساسية مرتبطة بالزيت على سبيل المثال، الحبوب، اللحوم، كل المواد الغذائية تقريبا. ومن هذا المنطلق قررت الحكومة الإيرانية تقديم دعم حكومي على شكل كوبونات مع بداية العام، والآن تتحدث عن زيادة أسعار أو زيادة قيمة هذه الكوبونات للمواطنين الإيرانيين.
0: طيب، هل واجهت الأسواق موجة شراء بدافع الخوف والتي بدورها ساهمت في رفع الأسعار؟
2: لا يمكن الحديث عن ذلك، وسأفسح المجال مرة أخرى للكاميرا يعني لترصد واقع السوق. خلال الحرب لم نشهد أي نقص في أي سلعة من السلع، ولم يكن هناك نقص في الأسواق أو إقبال من قبل المواطنين على سلعة معينة دون أخرى، ما يؤدي إلى تأثير على أسعار هذه السلع دون غيرها. لم نشهد مثل هكذا حالة، ولكن كما أشرت حالة الاحتكار لبعض السلع موجودة. السلطة القضائية والحكومة تسعى لحل هذه الأمور. نعم. بشكل أو بآخر.
0: طيب سؤال أخير حازم، ما الذي يحتاجه الاقتصاد الإيراني للخروج من هذه الحلقة؟ تهدئة عسكرية، تخفيف للعقوبات، أم إصلاحات اقتصادية داخلية؟
2: بحسب خبراء الاقتصاد يحتاج الاقتصاد الإيراني إلى كل هذا معا، يحتاج إلى رفع العقوبات، يحتاج إلى وصول الحكومة الإيرانية إلى أموالها المحتجزة في الخارج المجمدة في البنوك الأجنبية، يحتاج إلى إعادة هيكلة لمحاربة الفساد، لإعادة تنظيم دورة الاقتصاد بشكل عام، وبالتأكيد يحتاج إلى تضافر الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص، وبالتأكيد بطبيعة الحال إزالة شبح الحرب. حالة عدم اليقين تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد كما هو معلوم، ولا يزال هذا التأثير واضحا في السوق الإيرانية، نظرا لأن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية لم تأخذ طريقها بشكل واضح إلى التنفيذ، وهناك الكثير من العراقيل تعتريها، وبالتالي هي حالة لا حرب ولا سلم في ذات الوقت تعيشها إيران، وحالة عدم يقين اقتصادي.
0: طيب سؤال آخر حازم، يعني ما تأثير الاتفاق مع واشنطن على مستقبل الواقع الاقتصادي في إيران؟
2: إذا ما نفذ هذا مذكرة التفاهم وتم التوصل إلى اتفاق، فبالتأكيد سيؤثر بشكل كبير جدا وإيجابي على السوق الإيرانية. نتحدث عن رفع العقوبات، نتحدث عن وصول إيران إلى مليارات الدولارات، عشرات المليارات من الدولارات مجمدة في الخارج، نتحدث عن استثمارات محتملة في السوق الإيرانية، ربما خاصة يعني من هي سوق بكر وواعدة و تحتاج إلى الكثير من الاستثمارات في مجالات مختلفة. هذا كله رهن بالتوصل إلى اتفاق بداية وتنفيذه بشكل حقيقي على الأرض من قبل الولايات المتحدة وإيران.
0: نعم، مراسلنا من طهران حازم كلاس، شكرا لك على هذه المداخلة. هل تعد قمة الميركوسور في الباراغواي استثنائية بالنسبة إلى اقتصادات الدول الأعضاء؟ بعد 25 عاما من المفاوضات الشاقة، أكبر منطقة تجارة حرة بين القارتين الأوروبية واللاتينية تقترب من مرحلة جديدة تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي بعيدا عن النفوذ التقليدي. في القمة يمتد الرهان إلى إعادة تعريف موازين القوة الاقتصادية في عالم يعيش على وقع الحروب التجارية وحتى الرسوم الجمركية واضطراب سلاسل الإمداد وتصاعد المنافسة بين التكتلات الكبرى. الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والبرازيل والأرجنتين وباراغواي من شأنه أن يجمع أكثر من 700 مليون مستهلك في واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، وسيفتح أيضا الباب أمام تدفقات ضخمة من السلع والاستثمارات والخدمات بين أوروبا وأمريكا الجنوبية. دول الميركوسور تنظر إلى الشراكة باعتبارها فرصة لتعزيز صادراتها الزراعية، زيادة الاستثمارات الأجنبية، وحتى الاستفادة من الطلب الأوروبي المتزايد على الغذاء، الطاقة، المعادن الحيوية، في وقت يسعى فيه العالم إلى تأمين سلاسل التوريد وتنويع مصادر المواد الخام. فهل نحن أمام تحول استراتيجي يعكس انتقال العالم من الاعتماد على قوة اقتصادية واحدة إلى عالم تتنافس فيه التكتلات الاقتصادية الكبرى على النفوذ والأسواق؟ تسببت موجة من الذعر بشأن الذكاء الاصطناعي في تهاوي أسهم التكنولوجيا في الأسواق المالية العالمية التي تكبدت خسارة تناهز 4 تريليونات دولار الأسبوع الماضي.
3: سبب جديد للقلق في قطاع الذكاء الاصطناعي يدفع الأسواق المالية إلى الهبوط من جديد. هذه المرة غضب شعبي اتجاه التكنولوجيا وبخاصة في الولايات المتحدة يعزز المخاوف بشأن استدامة أسهم شركات الذكاء الاصطناعي. لا يقتصر الأمر على القلق تجاه مستقبل الوظائف، لكنه يمتد إلى أمور معيشية حسب ما يفيد تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية، حيث أثارت فواتير الكهرباء المرتفعة في أنحاء الولايات المتحدة موجة من الاستياء، بينما تواجه مشاريع مراكز البيانات معارضة متزايدة من حكومات الولايات والسلطات المحلية. الأسبوع الماضي فقط أقر مشرعون في ولاية فرجينيا موازنة تتضمن ضريبة على استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات، وتعرضت هذه المراكز لانتقادات حيث يحملها البعض مسؤولية ارتفاع أسعار الكهرباء. كما أوقفت حكومات محلية في ولايات تمتد من كاليفورنيا إلى جورجيا بناء مراكز بيانات جديدة. وسط كل هذه الأجواء خسرت القيمة السوقية للأسهم العالمية 3 تريليونات و700 مليار دولار في غضون الجلسات الخمس الأسبوع الماضي، وصولا إلى 163 تريليونا و500 مليار دولار. وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز الذي يضم نخبة من أكبر 500 شركة أمريكية، سجل أطول سلسلة خسائر له في 10 أشهر. مخاوف جدية وخسائر فادحة في أسواق تخشى كل ما قد يكون سبب فقاعة تهوي بأسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
0: تشهد مزادات بيع المزارع التي استولى عليها الدائنون ارتفاعا ملحوظا في جميع أنحاء البرازيل، حيث ارتفعت نسبة القروض الريفية المتعثرة إلى ما يقارب 5 إجمالي القروض القائمة، وأدى انخفاض أسعار الحبوب وارتفاع أسعار الفائدة وتزايد تكاليف الإنتاج وتقلبات الطقس إلى إفلاس أعداد كبيرة من المزارع في البرازيل.
4: من بعيد تبدو الحقول البرازيلية خضراء وواعدة، لكن خلف هذا المشهد أزمة تتفاقم بصمت. ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة وغلاء الفوائد على القروض دفع آلاف المزارعين إلى حافة الإفلاس. كثيرون يسعون اليوم إلى بيع أراضيهم، وآخرون يواجهون خطر مصادرتها بسبب العجز عن سداد الديون. أزمة لا تهدد المزارعين فحسب، بل أحد أهم قطاعات الاقتصاد البرازيلي. جوان فارياس، واحد من كل 5 مزارعين برازيليين تعثروا في سداد ديونهم بسبب الأزمة التي يشهدها قطاع الأعمال الزراعية.
5: على الحكومة أن تنظر أكثر إلى سكان الريف وتقلل الضرائب وتعطي مزيدا من العناية للزراعة، فمعظم المزارعين بدأوا يتخلون عن أراضيهم بسبب العجز المالي.
4: لم يصل جوان بعد إلى درجة اليأس التي وصل إليها جاره مارسيو الذي يسعى الآن إلى بيع مزرعته لقضاء ديونه المتراكمة.
6: تأثرنا كثيرا بالأزمة، أسعار الأسمدة مرتفعة واليد العاملة المؤهلة صارت نادرة، وفوائد القروض عالية وأسعار الحصاد منخفضة.
4: في المناطق الزراعية الأكثر إنتاجا في البرازيل لا يدور الحديث فقط عن حجم الديون بقدر ما يدور عن الكوارث الطبيعية التي أثرت في المحاصيل. فقد تسبب التفاوت في توزيع الأمطار بفيضانات في بعض المناطق، بينما حل جفاف حاد بمناطق أخرى. ومع زيادة حالات الإعصار ارتفعت أعداد شركات الأعمال الزراعية التي تلجأ إلى إعادة الهيكلة القضائية.
7: الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتخفيف الأزمة، لكنها بمثابة مهدئات فقط. والبرازيل التي توصف بأنها سلة غذاء العالم، لم تقم حكومتها المتعاقبة بفعل ما يلزم لتحقيق السيادة، كما أن الضغط على الميزانية قد يسبب مشكلات أخرى.
4: تمثل الزراعة أحد أعمدة الاقتصاد البرازيلي، لكن استمرار الضغوط المالية من البنوك وشركات التمويل قد يجعل الحفاظ على الأرض أكثر صعوبة من زراعتها.
8: في البرازيل التي توصف بأنها سلة غذاء العالم، لا يدور الحديث الآن حول المحاصيل والصادرات بقدر ما يدور حول الديون والأزمات، في تأكيد على أن الاقتصاد البرازيلي وإن كان قويا ليس بمنأى عن العواصف الاقتصادية. لدى عبد الله، التلفزيون العربي، سان باولو.
0: وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصادكم، على أمل تجدد اللقاء بكم يوم غد. إلى اللقاء.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. طهران تؤكد إرسال وفد خبراء إلى الدوحة وتنفي وجود ترتيبات للاجتماع مع الجانب الأمريكي، والبيت الأبيض يقول إن لقاء سيعقد مع الإيرانيين بمشاركة ويتكوف وكوشنر، ووزير الخارجية العماني يؤكد أن بلاده لا تؤيد فرض رسوم عبور في مضيق هرمز. مصدر عسكري لبناني يقول للتلفزيون العربي إن الجيش لم يتبلغ بأي